على ما يدل على أن أحدا من الظاهرين في المقطع من الأعضاء السابقين في المجلس. أول المتحدثين في المقطع كان فاطمة جيرودية التي عرفت في البيان بأنها رئيسة المجلس التحضيري للجبهة العربية السورية. هذه هي تحدثت لنحو 9 دقائق من عمر البيان بمصطلحات خشبية قديمة عفى عليها الزمان. المعلومات التي توافرت عن فاطمة جيرودية على الإنترنت هي أنها إعلامية برز اسمها خلال سنوات الثورة عبر الإعلام الرسمي، وشاركت في تغطيات ميدانية لتلفزيون النظام السوري خاصة خلال معارك الغوطة الشرقية عام 2018. طبعا كان من السهل معرفة موقف فاطمة ببساطة، فقط بثت مقاطع فيديو عبر خاصية البث المباشر في صفحتها على الفيسبوك لمدة 2.5 ساعة، تحدثت فيها عن مواقفها السياسية، كما أنها واصلت نشاطها على منصات التواصل وموقع طوفان أو طوفان، تبنت فيه خطابا مؤيدا للنظام السوري المخلوع ومحور المقاومة، بينما لم تتوافر معلومات موثقة تشير إلى أنها شغلت منصبا حكوميا. ثاني الظاهرين مشاهدين في هذا المقطع هو عماد محمد الذي قدم في فيديو إعلان الجبهة بصفة الصناعي السوري، لكن لم يعثر على سجل علني يربطه بغرف الصناعة السورية أو بمنصب حكومي أو سياسي، كما لم تظهر له أو تظهر له سيرة ذاتية منشورة أو نشاط عام موثق قبل ظهوره في هذا الإعلان. أما الثالث فهو وسيم الحرستاني الذي يعرف نفسه كناشط سياسي يتركز نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ويعبر خلال هذا النشاط عن مواقف مؤيدة للنظام المخلوع ومحور المقاومة، كما لم يعثر على مصادر مستقلة تثبت أنه شغل منصبا رسميا أو أمنيا في عهد الأسد، رغم وجود اتهامات متداولة على وسائل التواصل توحي بهذا الاتجاه. وقادنا البحث في الموضوع إلى أن وسيم حرستاني هو من سكان حي المنصور في منطقة الميدان بدمشق، وكان أحد العاملين في فرع فلسطين. وجدنا أن هناك شكاوى بحقه تتعلق بقضايا تعذيب وفق شهادات لم نتمكن من التحقق منها عبر مصدر محايد. هناك أيضا باسل خضور المعروف بكونه محلل سياسي، ظهر لسنوات في وسائل الإعلام السورية المؤيدة للنظام آنذاك بصفة محلل سياسي أو دكتور في بعض الأحيان، شارك في برامج حوارية تناولت الشأن السوري والإقليمي ويعرف بتبنيه مواقف مؤيدة للنظام نظام الأسد، كما لم يعثر على أدلة موثقة تثبت أنه تولى منصبا رسميا في الدولة أو في حزب البعث. ظهرت أيضا شخصية باسم لمى الموسى، لم تتوافر عنها سيرة ذاتية موثقة أو ظهور إعلامي معروف قبل مشاركتها في هذا الإعلان، كما لم يعثر على معلومات تثبت أنها كانت مسؤولة حكومية أو إعلامية رسمية أو شخصية عامة معروفة خلال عهد الأسد المخلوع. أيضا أظهر المقطع شخص يدعى عقيل عصمت هنانو الذي يعرف نفسه بأنه كاتب ومعلق سياسي، نشرت له مقالات سياسية منذ سنوات الثورة السورية تناولت قضايا داخلية وإقليمية، يعرف بنشاطه في الكتاب وفي التعليق السياسي، هذه صورته أكثر من العمل الرسمي، بينما لم يعثر على معلومات موثقة تشير إلى أنه تولى منصب حكومي أو حزبي أو نيابي خلال عهد الأسد المخلوع. هؤلاء كل من ظهروا في مقطع الفيديو الذي تناولناه قبل قليل مشاهدينا، وكان من أبرز الجزئيات التي نوقشت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو وجود مكتب للتجمع المعلن عنه في الإمارات. فكما يعلم الجميع أن أي حركة سياسية في الإمارات مهما كانت صغيرة تخضع لرقابة حكومية مشددة، بالتالي فإن وجود مكتب معارض للسلطات في سوريا لا يمكن أن يكون عفويا وفق ما يراه البعض. ورأى البعض أيضا وفق منشورات وتعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست أن ظهور هذا التوصيف في المقطع يحمل بعدا من اثنين، إما أن تكون التوصيفات الظاهرة في المقطع خلبية لا وجود لها، أو أن يكون هناك عداء مخبأ خلف التعاون مع الإمارات أو من جانب الإمارات مع سوريا، وهي آراء انتشرت بطبيعة الحال على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. القضية حلت كأكثر المواضيع تفاعل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض منها بعض تعليقاتكم مشاهدينا على الموضوع. مضر، نفس خطابات بشار تماما، نص ساعة من

0: انصف الحكي غير المفهوم والخالي من أي جمل مفيدة. رباز يقول تاريخ تسجيل الفيديو 1980 ما في كلام. عبد الغفور نفس الخطاب الخشبي تبع النظام البائد، نفس عقلية البعث، نفس النغمة، نفس الموديل، لكم من الله والشعب ما تستحقون. شاهين كتب هدول الأعضاء كلهم يلي كان يسميهن البعث بالجبهة التقدمية، يعني أنتيكة كتير ومكشوفين. يلي كان بده يشارك بمستقبل البلد كان لازم يحضر اجتماعات الدول بعد 2020 تحت عنوان مرحلة سوريا ما بعد الأسد. آخر تعليق على الموضوع محمد عادل يقول كأنه مصورين بنفس الزاوية تبع رامي مخلوف، بس حاطين خلفيتكم حمرة مشان ما حدا يحس. ينضم إلينا الآن وليد سكري ناشط من أبناء حي الميدان معي مباشرة من برلين. سيد وليد أهلا بك معنا في ريبوست.
1: السلام عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا فيك أخي.
0: أهلا بك سيد وليد. بداية أنت شاهدت يعني هذا المقطع الذي انتشر وشاهدت كل الحاضرين في هذا الفيديو وكل المتحدثين في هذا الفيديو. أنا سأتطرق إلى يعني وسيم حرستاني. هذا الرجل هو من حي الميدان
1: صحيح
0: الذي أنت تنحدر منه. أنت تعرف وسيم صحيح. حرستاني بشكل جيد.
1: صحيح صحيح صحيح. بداية السلام عليكم والحمد لله اللي الله نصرنا، والحمد لله اللي كشف لنا هدول الناس. المزعج بالموضوع صراحة أنه هؤلاء حفنة من المجرمين وحفنة من الحثالة اللي كانت موجودة في سوريا، واللي كان النظام بيستخدمهم بشكل مباشر أو غير مباشر للإبقاء على سلطته على الشعب المسكين بكل بساطة. نجي على
0: وسيم.
1: الشخص اللي اسمه وسيم حرستاني. وسيم حرستاني طبعا هو ابن منطقتي. بداية أنا كوني ناشط ثوري من بداية الثورة السورية، وسيم حرستاني تعرض معنا لعدة مواقف. أنا عندي شهادات شخصية على هذا الموضوع وشهادات عن عشرات الناس اللي بتدل على إجرامه. والمضحك بالموضوع أنه بعد كل هذا الإجرام بشكله جبهة عربية سورية هو حثالة مثل حكايته أو مجرمين مثل حكايته، لأنه الطيور على أشكالها تقع. فبما أنه وسيم حرستاني شخص مجرم بالإثباتات والدلائل، فالشخصيات اللي معه أكيد مجرمين.
0: طب شو بنعرف عن وسيم
1: حثالة مثلهم
0: سيد وليد على وجه الخصوص؟
1: تماما. بالنسبة للسيد وسيم أو غير السيد وسيم، أنا كشخص كشخصيا عم حكيك تسبب لي مرتين بالاعتقال. أول مرة منهم كان عن جامع زين العابدين بعد خروجنا من المظاهرة، كان يتواجد مع الأمن بشكل مستمر. طبعا هذا له صيغة طويلة سنختصر لكم إياها بدايتين. وكان عبارة عن معقب معاملات يشتغل بالمحكمة بدمشق، هو وأخواته وأبوه، أو ما بعرف أبوه صح أو لا. المهم هو يشتغل وأخواته معقبين معاملات. ببداية الثورة بأول مظاهرة كانت موجودة عندنا بالمنطقة تقريبا كانت عن جامع الغواص تماما، خرج وسيم وأخوه خليل اسمه لابسين صور بشار الهارب الكلب ومعهم جنازير وسلاح أبيض يعني، وحاولوا يقمعوا المظاهرة. فتعرضوا للشباب والشباب كانوا أدهم وزيادة وطعموهم اللي فيه النصيب. بعد فترة اختفى وسيم ورجع ظهر مرة تانية مع عناصر من فرع فلسطين تحديدا، عطوه سيارة وسلاح وصار معه شخصيات يعني عساكر
0: يعني عاديين. هو كان له دور أمني سيد وليد أنت تقصد بأنه كان؟
1: هو ما كان بداية ما كان له دور أمني. هو راح تطوع يعني، هو راح قدم حاله ككلب للنظام البائد.
0: لو سمحت المفردات سيد وليد أرجوك المفردات لو سمحت نحن على الهواء والناس عم يشوفونا في أولاد صغار.
1: تماما. بس هذا حقيقة يعني قدم نفسه للنظام البائد كشخص هو ممكن يساعدهم بإبقاء سيطرتهم مقابل على ما أعتقد امتيازات أمنية والذي منه. والامتيازات اللي حصلها هي عبارة عن سيارات وسلاح وسلطة على ناس بريئة ودرويشة إلى آخره.
0: طيب.
1: نجي علي أنا كشخص تحديدا. سبب باعتقالي مرتين، أول واحد عن جامع زين العابدين والثاني من محل بباب الجابي بمنطقة باب الجابي دمشق القديمة.
0: هذا كان أثناء
1: فهو
0: المظاهرات، أنت
1: باعتقادي
0: كنت في مظاهرات؟
1: هذا طبعا أول

0: رحت كنت بمظاهره، اعتقلت من ضمن مظاهره هو اللي لحقني ودل علي الامن، والثانيه هو يعرف وين انا اتواجد بشكل عام، فتابعني وقام باعتقالي. طبعا مو على حاله اعتقلني، انا ما كنت بعرف انه هو سبب اعتقالي اولا صراحه. بعد ما اعتقلت ووصلنا على فرع فلسطين، كان بوقتها العميد الركن اسمه منير شليب المستلم الفرع، طبعا هذا انقتل ببدايه الثوره بال2012 على ما اعتقد او 2013. كان هو ولما وصلنا على الفرع اظهر نفسه انه انا اللي عبيتك وانا اللي الشخص
1: اعتقلتك وأنا
0: الوطني
1: اللي
0: جدا.
1: كنت السبب
0: تماما
1: إني
0: تماما
1: اعتقلتك.
0: طب تماما، وانهالوا علي بالضرب لساعات متواليه هو وعناصر كثيره. هي انا عم حكيك كشخص، بعطيك معلومه ثانيه كمان عن شخص اسمه عبد الحليم هاشم، كمان استشهد الله يتقبله، من مؤسسين نبض، مؤسس نبض العاصمه، كان تجمع نبض العاصمه وتنسيقيه الميدان والذي منه التجمعات الثوريه اللي كانت موجوده ببدايه الثوره.
1: طيب جميل، أنا بدي أسألك سؤال فقط سيد وليد لو
0: تفضل
1: سمحت لي.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: هل تفكر بعمل ادعاء شخصي أو رفع دعوة شخصية ضد المدعو وسيم الحرستاني؟
0: صراحة صراحة أنا نزلت على سوريا 3 مرات. بأول مرة طبعا رحت لأقدم بلاغ ضده، فطلبوا مني شهود وطلبوا مني إثباتات وهي الأمور، فصار نقاش بيني وبين الشخص اللي عم يحاكيني، هو شيخ محكمة أو ما بعرف شو شغلته كانت بالضبط، بس هو كان عم يستقبل الشكاوي بداية، فطلب منا نجيب شهود. فلما جاوبته أنا أنه كيف بدي أجيب لك شهود، أنا شاهد يعني أنا عم بشتكي عن حقي، أنا من الناس اللي هو تسبب باعتقالي وناس كثير اعتقلت وما طلعت، أنا طلعت في غيري ما طلع، يعني اللي الناس اللي فاتت بسببه أو اعتقلت بسببه استشهدت، أو يعني هذا الموضوع كثير صعب. يعني فيني أجيب لك من عائلات الشهداء مثلا على سبيل المثال، مثل ما ذكرت الشهيد عبد الحليم هاشم اللي قام بقتله أمام والدته بمنزله،
1: هو
0: يعني
1: وسيم،
0: بمنزله
1: هو
0: طبعا.
1: وسيم اللي قتله؟
0: طبعا طبعا طبعا طبعا وسيم هو ما يعني ما مات بأرض الله يرحمه ويتقبله، واكتشفنا بعدين انه استشهد، بس بوقتها عبد الحليم بلع ميموري كارد كان موجود عليها مصورين عليها المظاهرات والذي منه، فحطه على الارض وصار ينط على بطنه ينط على بطنه لحتى يتقيأ هذا الكارد لحتى يطالعوا الاثباتات او ياخذوا معلومات اكثر، ارقام تليفونات والذي
1: طيب
0: منه
1: شو صار
0: للشباب
1: بالدعوة؟
0: اللي كانت بالثوره. انرفضت تماما، طلبوا مني انه اروح اجيب شهود، 4 شهود كانوا طالبين، وقدم ببلاغ عن طريق محامي واجراءات روتينيه يعني طويله الامد، وما كان معي وقت الصراحه لحتى اتصرف في هذا الموضوع اجيب عالم والهي، فهملت الموضوع الصراحه. حاولنا بعدين لاحقا نشوف معلومات انه كيف نحسن نوصل له، لانه طلبوا منا كمان اضافه لذلك انه بدهم يعرفوا عنوانه، نحن ما بنعرف عنوانه، يعني نحن التداول عنه انه هو خرج برات سوريا، اول شيء قالوا لنا بامريكا، شيء قال لي بالامارات، وشاهدوا بعض الناس بلبنان، وحاولنا كمان نتواصل مع السلطات اللبنانيه لما كان بلبنان، مثل ما وصلتنا الشهاده طبعا على الفاضي الصراحه، كله بدهم اثباتات ودلائل على هذا الموضوع. برجع بكرر انا كيف نجيب دلائل اذا الشباب استشهدت؟
1: صحيح،
0: يعني هذا الموضوع كثير صعب.
1: يعني نحن بنتمنى
0: العداله
1: سيد وليد،
0: الانتقاليه
1: أنا يعني صراحة كنت بتمنى يكون في عندي وقت أكثر لحتى نسمع أكثر لشهادتك، وهي جدا مهمة بإطار التحقيق إن شاء الله، يعني
0: ان
1: إذا
0: شاء
1: كان
0: الله
1: صار في هناك
0: ان شاء
1: فتح
0: الله. طبعا
1: تحقيق بحق
0: بس
1: وسيم أو أي حدا تورط بالدم السوري في السنوات
0: تماما
1: الفائتة.
0: تماما تماما. هلا هذا الشخص تماما مثل ما قلت لك في كثير دلائل، في كثير اشخاص متضررين منه وعوائل متضررين منه، فينا نجهز معلومات كمان ونقدمها لاي جهه رسميه تطلب منا هذا الموضوع، لانه هذا الشخص تحديدا من اكثر الناس اجراما بحي الميدان
1: شكرا
0: الدمشقي.
1: شكرا، بدي اتشكرك كثير وليد سكري الناشط من ابناء
0: اهلا
1: حي
0: وسهلا
1: الميدان،
0: مرحبا.
1: كنت معي من برلين.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
1: يعتبر المشهد العام في مدينة حمص متوترا نوعا ما، فالمدينة لم تنخفض فيها نسبة التوتر الاجتماعي منذ التحرير قبل نحو 2 عامين، وما تزال المشكلات تطفو فيها على السطح بين الحين والآخر نظرا لحجم الألام التي عاناها أبناء المدينة على يد النظام المخلوع. كان وسط هذا المشهد المعقد والذي تحاول السلطات إدارته بحذر برز اسم صانع المحتوى خالد التلاوي، الذي شكل محط جدل بين الحين والآخر على وسائل التواصل الاجتماعي في حمص. فتارة يلاحق المفطرين في رمضان، يلتقط لهم مقاطع مصورة ينشر خرائط لتوزع المفطرين في حمص كما فعل خلال شهر رمضان المبارك المنصرم. تارة أخرى يقتحم مؤسسة حكومية كي يصور شخصا يقول

0: كان شبيحا أو عاملا في السلك العسكري أو الأمني في نظام الأسد المخلوع، ما شكل حالة من الجدل المستمر وتباين في الآراء بشأنه. مؤخرا ذهب التلاوي إلى مبنى دائرة العلاقات في حمص واستل هاتفه المحمول ليلتقط مقطعا مصورا جديدا، إلا أن الموظفين ومدير دائرة العلاقات كان رد الفعل بالنسبة له مغايرا هذه المرة، فاعتدوا عليه بالضرب وأجبروه على أن يغادر المبنى، ليتحول المشهد بذلك إلى ترند جديد في حمص. صانع المحتوى خالد التلاوي نشر مقطع مصور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، قال فيه أنه تعرض للضرب موجها حديثه لثوار حمص. دعونا نتابع.
1: السلام عليكم. أنا اسمي خالد التلاوي، مكتب العلاقات العامي، بناء العقارات الشبيح نسام جليس. رد رجع مكانه وطلعت على المدير فوق اساس اللي حكيت، هجم علي المدير، ضربني، هجم علي بسام جليس ومعه شبيحه موظفين، هجموا علي يا سوار حمص، قال حمص الشبيحه موجودين بمكاتب، والمدير الخنزير تبع مدير الطابور خنزير، صار يتهجم علي واخذ الجوال مني.
0: لاحقا بعد نحو نصف ساعة من نشر هذا المقطع الذي شاهدناه من أمام مبنى مديرية المصالح العقارية في حمص، أجرى صانع المحتوى خالد التلاوي بث مباشر تحدث فيه عن ما واجهه في المؤسسة الحكومية.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إجاني خبر من أهالي حمص، ما مني، أنا ما قاعد بالعقارات العامة، مصالح العقارية بحمص، دائرة المصالح العقارية بحمص. إجاني خبر إنه بسام الشبيح المجرم بسام جليس رد رجع على وظيفته حرس بالكلوبا بدائرة العلاقات العامة. جيت رحت لهنيك، قلت له وقفت، قلت له أنت شلون رجعت لهون؟ أنت شبيح مجرم، هاي صورك، وأرجيته صوره، وقلت له أنت ليك حامل سلاح وكذا، قاعد يبرر يبرر يبرر. قام اجى واحد ثاني موظف شبيح، اكتشفته شبيح فوق.
0: هل انتهى المشهد هنا؟ لا بالطبع، حيث تجمع العشرات من متابعي خالد التلاوي أمام المبنى الحكومي رافعين هتافات متضامنة مع هذا الشاب بعد حديثه عن تعرضه لاعتداء.

القضية حديثة لكنها حصدت ردود فعل عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي السورية. خالد قال: روق شوي، الله يكون بعونك في دولة وحكومة وهي شغلتها، إذا كل واحد بيعمل مثلك تصير الأمور بمكان تاني. الله الآن عفوا في دولة وهي المسؤولة ونحن نثق بحكمة الدولة. إبراهيم: نطالب من المسؤولين محافظ حمص والأمنيين جميعا، عليكم أن تقوموا بدراسة أمنية حول كفة الموظفين القدامى على دور النظام، وكل موظف فاسد يجب فصله نهائيا. هلا، يعني شو أخذك على مكان عملهم؟ مين حضرتك لا تجي تطلع جولة؟ شو كان الهدف من زيارتك؟ حاشفة دولة عندها مليون قصة تشتغلها، لسه بدك تشغلها بحالك؟ عمار: أولادنا خريجين جامعات ومعاهد ومو ملاقين وظيفة، والشبيحة أخذين كل وظائف الدولة.

وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر.

0: بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلع بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: 3000 يورو أمتار ضد السلطات النمساوية لمن يرغب من اللاجئين بمغادرة البلاد والعودة طوعا لبلده. الحكومة النمساوية عم تتبع سياسة أكثر تشدد تجاه اللجوء والهجرة، وقرارات الجديدة لم تعد تقتصر على ملف واحد بل امتدت إلى الإقامة والجنسية ولم الشمل وحتى العودة الطوعية. المبلغ اللي عم تعرضه النمسا على اللاجئين لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم جاء بالتزامن مع تجديد شروط التجنيس وتعليق ملفات لم الشمل ومراجعة آلاف ملفات الإقامة والحماية، وهي الإجراءات أثارت قلق واسع بين السوريين المقيمين في النمسا، خصوصا اللي ما زالوا ينتظرون استقرار أوضاع قانونية أو لم شمل أفراد عائلتهم. هي التحولات اللي عم نحكي عنها ليست مجرد تعديلات قانونية فقط، بل أصبحت ترسم ملامح مرحلة جديدة من سياسة اللجوء في النمسا، مرحلة عم يتغير فيها القواعد اللي اعتاد عليها السوريين خلال السنوات الماضية، وعم تفرض واقع مختلف على آلاف العائلات اللي ربطت مستقبلها بالنمسا. في هذه الحلقة من المهجر سنناقش أحدث القرارات النمساوية، وبدنا نستعرض تأثيرها على السوريين، ورح نسأل ما الذي تغير فعلياً في قوانين الإقامة والجنسية ولم الشمل والعودة الطوعية أيضا في النمسا، لنضع بين أيديكم صورة واضحة عن واقع اللجوء السوري في النمسا اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. النمسا عم تشدد إجراءات اللجوء ولم الشمل لديها، وعم بتشجع على العودة الطوعية. تحولات جذرية في الحكومة النمساوية تجاه ملف اللجوء للمتابع.
1: لم تعد النمسا تتبع سياسة الانفتاح التي ميزت تعاملها مع اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية، فمع التحولات السياسية الأخيرة تتجه الحكومة نحو تجديد قوانين الهجرة واللجوء في إجراءات تنعكس مباشرة على أوضاع آلاف السوريين ومستقبل إقامتهم في البلاد. يتصدر هذا التوجه المتشدد تجاه المهاجرين واللاجئين حزب الحرية اليميني المتطرف، حيث دعا نائب حاكم ولاية النمسا السفلى ورئيس الحزب في الولاية أودو لاندبارو إلى إعادة السوريين إلى بلادهم، كما طالب برفع المدة اللازمة للحصول على الجنسية النمساوية إلى 20 عاماً وتشديد شروط الحصول عليها. تشير البيانات الرسمية إلى أن السوريين كانوا الأكثر تأثراً بإجراءات مراجعة أوضاع الإقامة، إذ سجلت نحو 1970 حالة ضمن إجراءات إلغاء تصاريح الإقامة، إضافة إلى نحو 500 حالة لإلغاء حق اللجوء أو الحماية الفرعية، كما رفعت السلطات قيمة الحوافز المالية المخصصة للعودة الطوعية في محاولة لتشجيع مزيد من اللاجئين على مغادرة البلاد. في الوقت نفسه ما يزال ملف لم شمل الأسر يشكل أحد أبرز التحديات أمام السوريين، مع استمرار تعليق أو تقييد الإجراءات الذي بدوره أدى إلى إطالة فترات انتظار العديد من العائلات. إذن بين تجديد قوانين الإقامة وارتفاع شروط التجنيس وتعثر لم شمل الأسر، يواجه السوريون في النمسا مرحلة جديدة من سياسة الهجرة تتقلص فيها فرص الاستقرار وتضيق فيها الخيارات.

0: اهلا وسهلا استاذ، يعطيك العافيه. في عندنا نحن اليوم بالنمسا يعني في كثير امور صايره من بعد ما سقط النظام، صارت امور كثير صعبه طبعا على الجميع، مو بس على فئه من اللاجئين، حتى الاخوه الفلسطينيه كمان. الامور صارت سيئه جدا، تاخير بلم الشمل، طبعا بعد رفوض كثيره صارت من بعد ما سقط النظام. كثير عوائل كان عندها فيز، يعني كان عندها فيز وجاهزه للسفر، التغت كلياتها، مع الرغم انه كان في كثير اشخاص عندهم حالات طبيه، وطبعا نفس الوقت هذول الاشخاص كمان باعوا بيوتهم وباعوا كل شيء ممكن ينباع لحتى يقدروا يحصلوا على الفيزا حتى ينتقلوا من الدولة اللي هن فيها للدولة اللي بيسافروا منها، اللي هي مثلا مثل لبنان أو بيروت أو الأردن. ف هذا الموضوع سوى ضغط كثير كبير من بعد ما انرفضت هي الطلبات كلياتها
1: هاي
0: على الأشخاص
1: الطلبات
0: المهمين.
1: أبو فريد، هاي الطلبات كانت مقبولة وبعدها ارتفضت بعد
0: طبعا
1: سقوط النظام.
0: كان في عندهم قبول من الدولة النمساوية، وكان عندهم تفييز نظامي تمام وموعد بالسفاره لحتى يستلموا الفيز، بس للاسف بعد ما استلموا هاي الامور كلها وجهزوا حالهم للسفر كله رفض وراح بدون يعني بدون تعويض من الدوله.
1: طيب شو
0: طبعا
1: بررت الدولة النمساوية، شو بررت هذا الإجراء؟ يعني هذا إجراء غير قانوني الآن، أليس كذلك؟ شو بررت لهدول الأشخاص؟
0: التبرير كان انه سقوط النظام تمام، انه ما لك حق انت كشخص، انت كنت مقيم على الاراضي النمساويه بحق لجوء معين باسباب معينه، وانت هي الاسباب راحت ما عادت موجوده. طبعا كثير يعني كلنا سمعنا بالمواضيع اللي حصلت والرفوضات اللي صارت، يعني
1: نعم
0: عوائل كثير صار معاها مشاكل يعني. وبنفس الوقت هذا الموضوع عمل مشاكل بين الاسر والاشخاص الموجودين بالنمسا اللي مندمجين تماما بكل المجالات، بالمجال الطبي والمجال التعليمي وحتى بمجال المواصلات
1: يعني في فئة
0: بعدة
1: من السوريين،
0: التجاري كمان بنفس الوقت.
1: نعم في
0: هذا كله
1: فئة
0: عمل
1: من
0: ضغط
1: السوريين اندمجوا بالنمسا من ناحية العمل واللغة وما إلى ذلك، وقت اللي بدهم يجوا يلموا شمل عائلاتهم بناء على الإجراءات اللي بتتبعها النمسا تم توقيف هذه الإجراءات، وفي عائلات مثل ما ذكرت
0: صحيح.
1: أنه تضررت بشكل كبير. راح أرجع لك أبو فريد لأحكي معك عن تفاصيل إضافية، ولكن أنتقل إلى الأستاذ إبراهيم اليحيى، محام وخبير قانوني. مرحبا بك مرة أخرى. لماذا هذا الأمر؟ هناك إجراءات قانونية في النمسا للم الشمل، ثم تم إبلاغ الأهالي أو الأشخاص الذين تم التوافق أو الموافقة على إعطائهم لم شمل عائلاتهم بإيقاف هذا الملف قانونيا، كيف ذلك؟
2: مساء الخير أستاذ الكريم، تحية طيبة لك ولتلفزيون سوريا، لضيفنا الكريم وأيضا للمشاهدين الكرام. طبعا يعني توقيف لم الشمل أو انقطاع لم الشمل هو قانونا ما هو رفض، يعني هذه الطلبات منقطعة بمعنى متوقفة عن نقطة معينة، ربما في المستقبل تستأنف من حيث ما توقفت أو من عند النقطة التي توقفت لديها. طبعا الموضوع تم بعد سقوط نظام الأسد بشهر 12 سنة 2024، توقفت كل إجراءات لم عفوا إجراءات اللجوء بما فيها ملفات لم الشمل. فيما بعد استؤنفت النظر بإجراءات اللجوء وتوقف لم الشمل، مبدئيا هو متوقف لحتى شهر سبتمبر السنة الجارية، لكن في سبتمبر ما نعرف، ممكن يستأنف أو ممكن تمدد مدة الانقطاع.
1: لماذا
2: طبعا
1: هذا
2: السبب
1: الإجراء؟
2: بالضبط السبب يعني السبب المعلن هو الضغط الكبير على النظام التعليمي والنظام الصحي بالنمسا. يعني بسنة 2020 وفد كثير لاجئين من سوريا، كان رقم كبير. فيما بعد يعني هي بعد ما أخذوا الإقامات سنة 2022 23 ابتدأ لم الشمل، فأصبح في ضغط على النظام التعليمي، يعني المدرسة الصف المخصص ل 20 طالب صار في 25 طالب، ضغط على النظام

0: الصحي، طبعا هذا السبب المعلن القانوني، لذلك هم توقفوا على يعني حتى إصلاح هذا الخلل، أو هم راح يأخذوا بنظام المحاصصة، بمعنى مثلا سنة 2026 نحن راح نأخذ 500 طلب لم شمل، حتى لو كانت الرقم المقدم 3000. سنة 2027 راح نأخذ 1000 مثلا، وهكذا. يعني هذا
1: نعم
0: النظام المحاصصة، طبعا تعرف نظام الحكم بالنمسا ونظام فيدرالي، لذلك في المقاطعات دائما كان في يعني مظلومية ببعض المقاطعات اللي هي جاذبة أكثر للاجئين، اللي كانت دائما تنادي أنه يكون في نظام محاصصة على كل الولايات. وطبعا هو سبب سياسي الحقيقة، يعني تنامي الحركة اليمينية بالنمسا مثل
1: سبب سياسي. سأتحدث
0: معظم
1: معك
0: دول
1: عن
0: أوروبا.
1: السبب السياسي أستاذ
0: بالضبط،
1: إبراهيم. يعني نائب حاكم ولاية النمسا السفلى طالب بتجديد سياسة اللجوء والهجرة في النمسا، ودعا كمان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهذا الشيء ليجنب أو فرض، خلينا نقول، شروط أكثر صرامة للحصول على الجنسية النمساوية. بدي أحكي معك عن شروط الجنسية النمساوية، بس هي المطالبات السياسية، هي دعايات سياسية دعنا نقول في الانتخابات، أم لا النمسا عم تفرض هذا الشيء على أرض الواقع، مثل مثلا تعليق ملف لم الشمل؟
0: لا طبعا، يعني السياسه تفرض يعني ظلها على ايضا على نظام اللجوء، على مثل ما صار بلم الشمل. يعني اما بالنسبه للتصريحات نائب حاكم ولايه نيدر اوسترايخ او النمسا السفلى، فهي هو يعني مثل ما ذكرت حضرتك، هو من الحزب الحريه اليميني يعني، واحنا متعودين يعني بين الحين والاخر دائما مثل هذه
1: على هيك تصريحات.
0: مثل هذه التصريحات، لأنه هم بصراحة يعني تناموا ووصلوا للسلطة، وصلوا يعني نسبة كبيرة من الناخبين من معاداة اللاجئين الأجانب بشكل عام، وخلينا نقول الإسلام أيضا. فالموضوع متعودين عليه، لكن طبعا لا شك أنه هذا ينعكس بشكل ما على الحياة أيضا الاجتماعية والقانونية بالنمسا، من حيث اللجوء لم الشمل والجنسية. قانون الجنسية أيضا يعني ربما يكون في تغيير، لكن هذا الموضوع دائما موضوع نقاش في البرلمان، لكن لحد الآن يعني ما تم إقرار أي تعديل، أو أصلا هو صعب يعني
1: نعم
0: قانون النمسا،
1: نعم
0: يمكن
1: سأعود
0: هو
1: إليك
0: أصعب حد.
1: لملف الجنسية والإقامات وأيضا الإقامات الدائمة. أستاذ إبراهيم، أعود إليك أبو فريد. أبو فريد، هناك أشخاص، يعني وأنت من السوريين موجودين في النمسا منذ زمن، ولديك الكثير من العلاقات مع اللاجئين ومطلع على تفاصيل ما يحدث مع اللاجئين السوريين في النمسا. بالنسبة للحصول على الإقامة، أيضا أصبح هناك تجديد لحصول السوريين على الإقامة في النمسا، ومنه صلون 4 أو 5 سنين لسه ما عندهم إقامات.
2: صحيح.
1: ما هي الأسباب؟ لماذا هذا الأمر؟ هل التقصير من السوري أم هناك تجديد في الإجراءات القانونية في النمسا؟
2: هلا في تقصير من السوري، بس ما في، إذا في حالات فردية هذا الشيء ما بيتعمم على الكل، يعني إذا في أفراد غير مرتبطة هذا ما بيعني إنه كلياتنا نتعاقب يعني. هلا هذا التأخير طبعا عم بيصير مثل ما تفضل الأستاذ، إنه سياسات يعني أحزاب، يعني عرفت كيف؟ من بعد سقوط النظام صار عندهم حجة قوية إنه أنتم بالوقت الحالي أنتم ما عندكم سبب إنه أنتم تضلوا هون، يعني مع العلم إنه في عوائل كثير دخلوا على النمسا من بعد سقوط النظام لليوم، ولحد الآن بالكامبات موجودين وما عندهم ولا أي معلومات أو أي مقابلات مع أي حدا، يعني متوقف في حياتهم تماما بشكل كامل، بالإضافة لقاصرين كثير صار لهم اليوم 4 سنين و5 سنين بالنمسا ما شافوا أهاليهم. طبعا هذا الموضوع بيسبب كمان مشاكل ويسبب ضغط للطرفين، حتى هذا الشيء القاصر انه كيف بده يتعلم، كيف بده يدرس يشتغل واهله بعيدين عنه ما بيقدر. يعني في اشياء كثيره مثلا الدوله ما عم تاخذ بعين الاعتبار، يعني نحن كسوريين هم موجودين مندمجين بالعمل بشكل يعني كامل في كل القطاعات موجودين، يعني الحمد لله رب العالمين.
1: طيب
2: يعني
1: بناء على هي التجديدات، نعم بناء على هي التجديدات، شو قرار السوري الموجود في النمسا؟ يرجع للبلد؟ يظل هو بمكان وعائلته في
2: لا
1: مكان؟
2: طبعا،
1: شو هي الحلول اللي عم يدوروا عليها؟
2: طبعا لا،

0: طبعا لا، كل اللي اجوا لهون على النمسا هن كان عندهم هدف انه هن يعيشوا بامان ويستقروا ويبنوا عائله. طبعا اللي بده يرجع سوريا بالوقت الحالي ما عنده يعني مقومات للحياه نهائيا. يعني اليوم في ناس 4 5 سنين صار لهون يعني ما قدرت تعمل شيء بالنسبه لموضوع انه تقدر ترجع على سوريا مثلا تشتري بيت او تستقر يعني نهائيا، مع العلم انه هم مندمجين تماما ويشتغلوا عيون عين الله عليهم وفاتحين بيوت وجاهزين لانه عائلتهم تجي، بس في نفس الوقت انه الحكومه ما عم تمشي هالامر هذا. طبعا بالنسبه لموضوع النمسا السفلى، من فتره يمكن سنه ونص او سنتين صار في فيضان كثير كبير بالنمسا. اول المساعدين كانوا السوريين، كانوا
1: نعم
0: يعني بشكل كامل موجودين، يعني تركوا اعمالهم وتركوا شغلهم وراحوا
1: نعم
0: على
1: أذكر ذلك،
0: الأشخاص اللي كانوا مغمورين
1: وأعتقد تم تكريم
0: بالفيضان
1: البعض منهم،
0: نعم
1: تم تكريم البعض من السوريين، وأيضا يعني احتفت فيهم وسائل إعلام نمساوية في ذلك الوقت.
0: تماما يعني اشتغلوا شغل كثير كبير. يعني نحن الحمد لله السوريين عايشين هيك يعني فطرتهم طيبة، يعني بأي شيء فورا بزتوا حالهم على أي شيء مساعدة بيقدروا يعملوها يعني. بس بنفس الوقت الدولة النمساوية يعني لازم تشوف هذا بعين الاعتبار، بنفس الوقت كمان تشوف انه مندمجين، ما تشوف الاشياء اللي بتصير مثلا الفرديه ما يعاقبون عليها كاشخاص نحن موجودين مندمجين وعم نتعلم وثابتين وجودنا يعني. فهذا الموضوع سبب كثير مشاكل وحالات طلاق كثير كبيره. يعني شهر 6 2024 تم توقيف الفيز اللي ممنوح على العوائل وصار في كثير حالات طلاق.
1: بدي ارجع لك ابو فريد لحالات، بدي ارجع لك لحالات الطلاق، هذا موضوع مهم بدي اسالك فيه عن التفاصيل، ولكن اعود الى الاستاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، ما مصير من جاء الى سوريا قبيل سقوط النظام او بعد سقوط النظام؟ يعني كما ذكرت بانه هلا هن موجودين بالكامبات وما تم اجراء المقابلات معهم او تم اجراء المقابلات مع البعض، هؤلاء ما هو مصيرهم في النمسا؟ هل ستقبل ملفات لجوءهم أم سيعودوا إلى سوريا أو يرحلوا دعنا نقول؟
2: طبعا من جاء للنمسا تقصد. الفكرة ما في فرق بين سقوط النظام قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، لأنه أنا كإدارة لجوء أو كقاضي يعني في المحكمة الإدارية الاتحادية الناظرة بدعاوى اللجوء أو الاستئنافات، أنا كقاضي ما أنظر متى جاء هذا الشخص للنمسا لحتى أعطيه قرار أو أشوف إذا وقت لما حضر هو كان عنده أسباب ولا ما كان موجود. لا، أنا أنظر باليوم اللي أنا عالج فيه الطلب. يعني لنفرض أنا عندي الأسبوع القادم جلسة بالمحكمة الإدارية، أنا كقاضي بالمحكمة الإدارية أول سؤال أسأله اللاجئ: ما هي الأسباب اللي تمنعك لترجع لبلدك الأم؟ اذكر لو سمحت لي هي الأسباب اللي أنت ممكن تكون مضطهد بسببها اليوم باليوم اللي احنا موجودين فيه. حتى لو كنت مثلا مطلوب للنظام السابق، كنت مطلوب لفرع أمني مثلا أو للخدمة العسكرية أو العسكري الاحتياطي، لكن هذا الشيء اليوم ما هو موجود. هذا هو الحقيقة اللي صعب الموضوع اللجوء، لأنه تقريبا بنسبة 95% من السوريين أخذوا اللجوء بسبب يعني هربهم من النظام.
1: صحيح.
2: السابق النظام لسبب أو آخر، طبعا متعددة الأسباب. انعدام المسبب أو انعدام السبب هو اللي أثر سلبا على طلبات اللجوء. يعني أنت اليوم ما عاد عندك سبب شخصي. طبعا لما الشخص يتقدم بطلب لجوء في دولة مثل النمسا أو دولة أوروبية احنا نسميه طلب الحماية الدولية. هذا الطلب هما أول شغلة يعني يعالجون هل أنت عندك سبب شخصي بموجبه تحصل على صفة لاجئ. وطبعا هاي الأسباب الشخصية أنه تكون أنا أكون مضطهد في بلدي من جهة حكومة بلدي أو من جهة جهة عسكرية أو أمنية أخرى في حكومة البلد ما تستطيع أن تحميني لأسباب حددتها اتفاقية اللاجئين، بسبب الانتماء لقومية أو عرق معين، بسبب الدين، بسبب السياسة، بسبب الجنس أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة. ما وجد عندي هذا السبب، فينتقل هو على موضوع الحماية المؤقتة. الحماية المؤقتة أو الحماية الفرعية أو الثانوية تعددت التسميات. هاي الحماية بيعطونها للشخص اللي جاي من بلد فيه حرب أهلية، سواء صراعات طائفية، قتال داخلي، حرب أهلية إلى آخره. فقبل لما كانت الحرب دائرة، أي شخص جاي بسوريا بغض النظر حتى لو ما عندك سبب شخصي.
1: صحيح، يعني كلمة سوري كانت كلمة سوري كانت إنه خلاص هي قبول،
2: فأنت بتوصل تحصل على الحماية.
1: في جملة واحدة يعني انتهى وقتي، أستاذ إبراهيم، من رفضت طلبات لجوءهم شو مصيرهم بالنمسا؟
2: الآن طبعا بشكل عام من يرفض طلب لجوء ويقدم طعن وأيضا يرفض هذا الطعن يعني هو يصبح بمثابة مقيم غير شرعي في البلاد، وبالمعنى الآخر هو يمكن أو يكون عرضة للترحيل إلى بلد الأم. بالنسبة للسوريين طبعا هذا الوضع العام، بالنسبة للسوريين الآن لحد الآن موضوع الترحيل يعني غير نافذ، يعني في بعض الحالات الفردية بالأشخاص المدانين بأفعال جرمية. نعم. لكن هذا ما تعتبر سبب عمه، لا نقول انه في ترحيل سوريا، لذلك هم يعني يعتبرون مقيمين في هذا البلد بدون إقامة بدون وثيقة،
1: يعني
2: لكن هم يحصلون
1: لا يوجد اي
2: يحصلون بعض
1: نعم اي حقوق،
2: بعض الاحيان يحصلون على بطاقة هي فقط تثبت انه هم مقيمين مؤقتا يعني
1: نعم
2: لحتى ما يتم ترحيلهم، لحتى ما يصير ترحيل في المستقبل نافذ.
1: صحيح.
2: في المستقبل اذا تجاوزت شغله مهمه بس
1: تفضل انتهى وقتي،
2: اذا تجاوزت مده الانتظار مده تطول عن سنه ممكن يكون في خيارات اخرى يعني للحصول على اقامه من نوع آخر.
1: ابو فريد بعجله لو سمحت، تاخير معاملات لم الشمل عم بتؤدي لطلاق بين الاشخاص الموجودين في النمسا واللي ما عم يقدروا يلموا شمل عائلاتهم سواء كانوا في سوريا او في دوله ثالثه مثل لبنان تركيا الاردن، في عجله لو سمحت.
0: صحيح. في حالات كثير كبيره صارت، لانه الناس اللي موجوده بالدول اللي ذكرتها حضرتك سواء لبنان او الاردن او تركيا ما بيعرفوا شو عم بيصير في النمسا من قوانين او من تحركات، بيفكروا انه الزوج هو مقصر او الزوج هو ما عم بيدير باله او ما عم بيلاحق الموضوع، مع العلم انه في كثير ازواج يعني بيتمنوا بغمضه عين انه بلحظه انه يجوا عيالهم لهون لانه مجهزين كل شيء وعم يشتغلوا وعم يدفعوا ضرائب يعني بشكل كامل. ف هذا الموضوع سبب حالات كثير كبيره من الطلاق، طبعا في اولاد موجودين كمان بنفس الوقت فككت
1: نعم. الاسره بشكل شكرا كامل. اليك يعني. للاسف انتهى وقتي، شكرا اليك ابو فريد مواطن سوري مقيم في فيينا، والشكر ايضا موصول للاستاذ ابراهيم اليحيى محام وخبير قانوني كنت معنا ايضا من فيينا. احتفاء بإنجاز الطلبة بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد وتأكيدا على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل سوريا، نظم الاتحاد العام لطلبة سوريا الحفل المركزي لتخريج دفعة بشائر الشام في مدينة اسطنبول بمشاركة 300 خريج وخريجة. بدأ خليكم مع هذا التقرير وبلقاكم الحلقة الجاية بملفات جديدة من المهجر.
3: توجت سنوات الدراسة الجامعية لأكثر من 250 طالبا وطالبة سوريين في تركيا بحفل تخرج مركزي أقيم في اسطنبول تحت عنوان بشائر الشام ضمن سلسلة احتفالات تستضيفها ثلاث ولايات تركية احتفاء بخريجي أكثر من 20 جامعة.
4: الخريجين ما عم نقدر نحن كنا نوصلهم بشكل سهل في الفترات الأخيرة، فقررنا نحن نعمل بشائر الشام لحتى يكون هي مكان يجمع كل الخريجين اللي راغب منهم العودة لسوريا، نقدم له استشارات والخدمات اللازمة، الراغب منهم يضل في تركيا نقدم له الاستشارات والخدمات اللازمة، بشكل نحن نضل عم ندعم الشباب السوري ليس فقط فئة الطلاب بل أيضا فئة الخريجين، ويكون رابطينهم بشكل منظم وتنظيمي عالي المستوى إن شاء الله.
3: شارك في الحفل القنصل السوري في اسطنبول إلى جانب شخصيات أكاديمية وممثلين عن مؤسسات تعليمية وأهالي الطلبة في مشهد احتفى بإنجاز الطلبة بعد سنوات من التحصيل العلمي في الجامعات التركية.
5: بحب كل أي إنسان بحب تتزوج وتكمل دراستها بعد الزواج تختاري الشخص الصح، لأن إذا الشخص ما كان صح فصعب كتير كتير إنها تكمل هاي المرحلة التعليمية بالأخص وجود الأطفال. فأنا بتشكر زوجي وأهلي بعدين.
6: أول شيء بدي أشكر أنا الاتحاد العام لتنظيمه هاي الفعالية وكل مين كان قائم عليها. الأمان الشعور جدا جدا جميل، خصوصا إحنا يعني شباب سوريا الواعد الجيل اللي قبلنا ضحى بأرواحهم للتحرير، ونحن هلأ علينا البناء إن شاء الله تعالى والإعمار.
3: يحمل حفل بشائر الشام رسالة تتجاوز الاحتفاء بالتخرج ليقدم جيلا جديدا من الكفاءات السورية التي تستعد للانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل، واضعة العلم والخبرة في خدمة مستقبل سوريا.

0: ولكن
1: من اسطنبول يفتح خريجو بشائر الشام صفحة جديدة عنوانها العلم والعمل، حاملين معهم آمالاً كبيرة بأن يكونوا جزءاً من مسيرة بناء سوريا وصناعة مستقبلها. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة اسطنبول.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة جديدة من تلفزيون سوريا والبداية بالعناوين. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تشارك في اجتماع لمجلس الأمن وتؤكد إطلاق مسار شامل للعدالة يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. واشنطن تشيد في جلسة بمجلس الأمن بجهود الحكومة السورية في مكافحة داعش وحزب الله، والأمم المتحدة ودول غربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا. الأمم المتحدة تقول إن أمينها العام أنطونيو كوتيريش سيزور دمشق هذا الأسبوع، وتشير إلى أنه سيلتقي رئيس الشارع وسيؤكد على دعم الحكومة والشعب السوري. الجيش الأمريكي يشن هجمات جديدة ضد إيران، وترامب يعلن مقتل 18 جندياً أمريكياً منذ بدء الحرب معها. مرحبا بكم مجددا. قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف، قال إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وأشار عبد اللطيف خلال جلسة لمجلس الأمن حول العدالة الانتقالية إن كشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا والاستماع إلى أصوات الناجين يمثل التزاما وطنيا وأخلاقيا. وأشاد عبد اللطيف بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرا إلى أنهم عملوا على تجهيز منظومة الأمن الرقمي وحفظ الأرشيف ضمن مسار العدالة الانتقالية. كما قال رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي خلال جلسة مجلس الأمن، قال إن الهيئة تدعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها وتؤكد أهمية هذا الحق الإنساني. وأشار إلى أن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغاً عن مواقع يشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها، كما وقعت إعلان مبادئ للتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين وثلاث جهات دولية معنية بهم، مؤكداً أهمية التعاون والتكامل مع الدول والجهات الدولية المعنية بقضية المفقودين. وفي سياق متصل، أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن، أفاد بأن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل على مواجهة التحديات الكبيرة في مسار العدالة الانتقالية. وأضاف علبي بأن سوريا تواصل مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين من النظام البائد بلغ نحو 6000 شخص، بينهم عشرات الضباط الكبار، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بدعم هذا المسار. كما أوضح بأن سوريا باتت شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. هذا وأكد مندوبو عدد من الدول على أهمية العدالة الانتقالية ومثول مرتكبي الجرائم أمام العدالة، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، حيث قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إن كل أسرة سورية تأثرت بشكل شخصي من جراء الاحتجاز والتعذيب والقتل تحت حكم الأسد. كما قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مرتكبي الجرائم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة وأن يحصل الضحايا على التعويضات، من أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لضمان المصالحة الوطنية. وفي السياق ذاته، أعلن مندوب بريطانيا أن بلاده ستواصل دعم الهيئة الوطنية للمفقودين والعمل مع الحكومة السورية لتحقيق الحقيقة والمصالحة، في حين رحبت مندوبة تركيا بعزيمة الحكومة السورية وجهودها للنهوض بالعدالة الانتقالية. رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالخطوات

التي اتخذتها الحكومة السورية لوضع أسس مستقبل سلمي للبلاد، مؤكدا أهمية مواصلة إصلاح المؤسسات وتعزيز المساءلة ومعالجة ملف المفقودين. وقال تورك إن المجتمع الدولي يؤدي دورا مهما في دعم مسار العدالة والانتقال.

0: أشار تورك إلى أن الحكومة السورية بدأت باتخاذ خطوات لإصلاح المؤسسات وضمان المساءلة بما في ذلك معالجة مصير المفقودين، معتبرا أن هذه الإجراءات تسهم في وضع الأساس لمستقبل مسالم للبلاد. قال مندوب سوريا الدائم بمجلس الأمن إبراهيم علبي، قال إن سوريا اختارت الدبلوماسية فيما يخص إسرائيل وطريق المبادرة الأمريكية، مؤكدا أن دمشق تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال الإسرائيلي وأن الدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
1: لقد باتت الصورة اليوم أوضح من أي وقت مضى. سوريا ترسل فرق الإنقاذ وإسرائيل ترسل قوات الاحتلال. سورية تضبط السلاح المهرب وإسرائيل تعبر الحدود بالسلاح. سوريا تطفئ النيران وإسرائيل تشعلها. وكما سمعتم سوريا تعمل وترحب بالأمم المتحدة وإسرائيل تعرقل قوافلها الإنسانية. ففي الوقت الذي تعمل فيه سوريا على حماية شعبها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، يضع نتنياهو حساباته الانتخابية الضيقة فوق أمن المنطقة، ويوهم شعبه بأن المزيد من الحروب سيجلب لهم الأمان بما يزج به أي بشعبه من معركة إلى أخرى بلا أفق بلا نهاية. الزميلات والزملاء، لقد اختارت سوريا الدبلوماسية وضبط النفس والمضي في طريق المبادرة الأمريكية المشكورة، وهي تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال والدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
0: قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، قالت إن الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، كما دانت المندوبة هجمات داعش والتي استهدفت العاصمة دمشق.
2: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، ولكن يجب ألا نغفل العمل الواجب القيام به، فداعش لا تزال تهديدا خطيرا لسوريا وللمنطقة، والولايات المتحدة تدين بقوة هجوم داعش على في دمشق في 7 يوليو أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الهجوم في 2 يوليو، ونشيد بالاستجابة السريعة من سوريا لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما نعرب عن تعازينا لذوي من قتلوا وأصيبوا في هذه الهجمات الإرهابية. الولايات المتحدة ستواصل العمل مع سوريا لتفكيك وتعطيل شبكة داعش ومحاولة الحفاظ على الاستقرار في سوريا.
0: ودانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس دانت الهجوم الإيراني الذي استهدف منطقة التنف في سوريا.
2: تدين كذلك هجوم النظام الإيراني على جنوب سوريا في الأسبوع الماضي. مرة أخرى تدعم إيران أنها تهاجم قوات أمريكية، في حين أنها فوق الأمر ضربت دولة ذات سيادة، وإيران ذكرت أنها حاولت تهريب بعض المسيرات ومكونات الصواريخ عبر سوريا إلى لبنان لإعادة تسليح حزب الله. وهكذا يتعامل النظام في طهران مع جيرانه، ليس باحترام ولكن كأدوات في حملته لزعزعة الاستقرار وللترويع والإرهاب. نهنئ الحكومة السورية على قطع هذه الشحنة وعدم وصولها إلى حزب الله، ونسعد بأن الحكومة السورية لن تسمح لحزب الله في لبنان أو أي مجموعة أخرى أن تستغل أراضيها.
0: بدورها دعت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن كيت فوستر دعت إسرائيل لتحديد ميعاد الانسحاب من جنوبي سوريا، كما حثت الحكومة الإسرائيلية على العودة للتفاوض مع الحكومة السورية.
3: وندعو إسرائيل إلى تحديد ميعاد الانسحاب من المناطق في جنوبي سوريا، ونحث الحكومة الإسرائيلية على العودة إلى التفاوض مع الحكومة السورية، فهذا يصب في مصلحة جميع الأطراف. نندد كذلك بالهجمات الإرهابية الأخيرة في دمشق، ونعبر عن خالص

0: تعازي للمتأثرين. ما من تبرير لمثل هذا العنف. ستستمر المملكة المتحدة في العمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وسنظل عضوا نشطا في التحالف العالمي لمكافحة داعش.
1: وأضافت المبعوثة البريطانية أن بريطانيا ستستمر في دعم الجهود للوصول إلى حل متفاوض عليه في السويداء ويحافظ على وحدة سوريا.
0: يتزامن هذا الشهر مع مرور عام على العنف الذي اندلع في محافظة السويداء الجنوبية الذي زهقت فيه أرواح الأبرياء وشرد الآلاف. سنستمر في دعم الجهود للتوصل إلى حل متفاوض عليه في السويداء، حل يحافظ على سيادة سوريا ووحدتها مع معالجة المساءلة واللحمة الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية.
1: إلى ذلك رحب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة بما وصفه بروح المسؤولية التي تبديه سوريا في سياق التصعيد الإقليمي، كما رحب بالعلاقة السورية اللبنانية الجديدة.
0: أرحب بروح المسؤولية التي تبديها السلطات السورية في سياق التصعيد الإقليمي، ونرحب بالعلاقة الجديدة القائمة على الندية التي يجري بناؤها مع لبنان، ونجدد تأكيدنا على دفاعنا عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وندعو إسرائيل إلى وقف توغلاتها وندعوها إلى الشروع في الانسحاب من الأراضي المحتلة.
1: هذا وقالت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن، قالت إن أحد أهم التحديات التي تواجهها سوريا هي السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري.
2: حضرة الرئيس، في الوقت ذاته يجب أن نشير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات الحالية، سوريا وشعبها لا يزالون يواجهون تحديات ومشكلات جمة، وهذه التحديات ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية، من أهمها هو السياسة العدوانية لإسرائيل. فالجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في الأراضي السورية المحتلة ويواصل تنفيذ غارات وتوغلات داخل عمق الأراضي السورية، ونذكر بأن أي أعمال من هذا القبيل من الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لسيادة سوريا والقانون الدولي.
1: بدوره قال مندوب الصين بمجلس الأمن سون لي، قال إنه يجب أن تنفذ قرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان المحتلة، مشددا على أهمية توقف إسرائيل عن أعمالها العسكرية في سوريا وانسحابها منها.
0: هضبة الجولان هي منطقة محتلة باعتراف دولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان ينبغي أن تنفذ. إسرائيل ينبغي أن تتوقف فورا عن جميع الأعمال العسكرية في سوريا، ولابد وأن تنسحب من الأراضي السورية في أقرب الأجل. المدنيون والبنية التحتية المادية لا ينبغي أبدا أن تستهدف. نعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات مع سوريا، ونحن مستعدون للعمل مع الأسرة الدولية للعب دور بناء لمساعدة سوريا على ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أقرب الأجل.
1: إلى ذلك قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني، قال إن الأمم المتحدة قلقة بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب سوريا، ولا سيما أعمال التوغل وفرض القيود على الحركة في القنيطرة ودرعا.
3: أبقى قلقاً بالغاً بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب سوريا، فإن أعمال التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض القيود على حركة المدنيين في أنحاء القنيطرة ودرعا مستمرة. ومن الأحداث المثيرة للقلق بشكل خاص ما وقع يومي 27 و28 حزيران يونيو، عندما أفادت تقارير بأن أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عبدين. تسببت العملية في نزوح مدنيين عقبها انتشار قوات الأمن السورية بعد انسحاب قوات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة اشتكى سكان حضر عدنا عن مداهمات متكررة وقيود تفرض على قدرتهم على الوصول إلى مزارعهم وتخويف المدنيين. وفي 29 من حزيران عطلت قوات الإسرائيلية تنقل بعثة التقييم الإنساني الأممية التي كانت تتوجه إلى عدة مدن في ريف دمشق، بما في ذلك استجواب بعض أعضاء عناصر هذه البعثة.
1: وأضاف كوردوني أن الأنباء الأخيرة

0: عن استهداف قاعدة التنف داخل الأراضي السورية تعيدنا للتأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ومنع المزيد من التصعيد، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول تقييد العملية الانتقالية في البلاد.
1: نحن نثني على السلطات السورية على تأكيدها المتواصل لعزمها أن تتجنب تحويل سوريا إلى ساحة لصراع إقليمي أوسع، وتؤكد أنباء أخيرة عن استهداف قاعدة التنف داخل الأراضي السورية أهمية احترام سيادة سوريا ومنع المزيد من التصعيد. هذا وقد أعلنت السلطات أيضا عن قطع شحنة جاءت من العراق وكانت متوجهة إلى لبنان، وهذا يبين الخطر الداهم الذي يشكله الاتجار المشروع بالمخدرات عبر الحدود السورية. وفي غضون ذلك وعلى جانب الأمنية الداخلية، فقد شهدت دمشق هجمات بالقنابل بالقرب من قصر العدل في 2 تموز يوليو، وخلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في 7 تموز يوليو. ومن الواضح أن الجماعات الإرهابية لا تزال تسعى إلى تقويض العملية الانتقالية في البلاد، وخاصة في حين تتنامى فيه الجهود الدولية في سوريا. وأنا أعيد التأكيد على استنكار لهذه الهجمات، وأقدم التعازي لأسر القتلى، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل والتام.
0: وذكر كوردوني أن الحوار وإعادة التأهيل وتدابير بناء الثقة الواردة في خريطة الطريق الصادرة في أيلول 2025 تعد عناصر أساسية لاستعادة الثقة، مؤكدا ضرورة ضمان حق طلاب السويداء في التعليم.
1: الحوار وإعادة التأهيل وتدابير بناء الثقة كتلك الواردة في خارطة طريق صدر في أيلول 2025 تبقى أمورا أساسية إذا ما أردنا استعادة الثقة. وسبيل على ذلك، يبقى من الضروري أن نجد حلا عمليا يضمن حق طلاب السويداء في التعليم، وتواصل الأمم المتحدة توفير مساعيها الحميدة ودعمها لآليات التنفيذ ميدانيا.
0: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا هذا الأسبوع في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوة من الحكومة السورية. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوجاريك قوله إن غوتيريش سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا، وأوضح أن الأمين العام سيجدد خلال وجوده في دمشق سيجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف العاملة في الجولان السوري المحتل. وللحديث أكثر ينضم إلي الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية معي من واشنطن. أستاذ سامر، مرحبا بك. إذن زيارة أولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وذلك بدعوة من الحكومة السورية، ما أهمية هذه الزيارة برأيك وما دلالتها؟
2: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا. أهلا بك. الحقيقة أعتقد يعني زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بعد آخر زيارة كانت بالعام 2009، يعني قبل حوالي 17 عام، أعتقد هذه الزيارة خصوصا في هذه المرحلة المهمة أعتقد هي إشارة سياسية جدا قوية تدعم الانتقال السياسي داخل سوريا، وأيضا تؤكد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسط طبعا التحديات الأمنية والتحديات أيضا من الناحية الإنسانية اللي عم نشوفها داخل سوريا. وأعتقد لهذه الزيارة المرتقبة دور كبير في تعزيز الدعم الدولي لإعادة الإعمار داخل سوريا، وطبعا سوف يعني تركز العديد على العديد من الملفات، خصوصا ملف العدالة الانتقالية،
0: نعم
2: مع التركيز على ملف تسهيل عودة النازحين واللاجئين، اللي طبعا كما نعلم للأمم المتحدة

0: المتحدة دور كبير في هذا الملف، ونحن اليوم شفنا داخل الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن كان هناك دعم أممي ودولي كبير من العديد من دول العالم والدول دائمة العضوية داخل مجلس الأمن، وأيضاً من العديد من الأمم لسوريا وللحكومة السورية وللشعب السوري. فتأتي هذه الزيارة في وقت جدا حاسم وجدا مهم، بعد ما رأينا نحن رأينا من كم أسبوع من أسبوعين كان هناك زيارة الرئيس الفرنسي،
1: نعم،
0: والآن تأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في وقت جدا مهم.
1: نعم دكتور، برأيك من المفترض أن يلتقي غوتيريش أو لا، يعني من المفترض أن يلتقي غوتيريش بالرئيس الشرع ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين، ما المتوقع من هذه اللقاءات؟
0: يعني بالتأكيد هناك على جدول الأعمال بالبداية هناك اجتماع مع السيد الرئيس أحمد الشرع والوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فطبعا لهذه الاجتماعات دلالات كبيرة، وهو الدعم الأممي للحكومة السورية الحالية ولشرعية الحكومة السورية، وطبعا لسيادة سوريا على كامل أراضيها في هذه المرحلة المهمة. يعني احنا شفنا خلال الأشهر الماضية كان هناك العديد من الملفات اللي تم حلها، مثل طبعا ملف شمال شرق سوريا، واليوم عم نشوف هناك بعض الملفات اللي ما زالت متعلقة، يعني لم تكتمل، كملف مدينة السويداء. فطبعا اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة مع القيادة السورية هو جدا مهم في دعم هذه القيادة ودعم سوريا والشعب السوري لحتى تستمر السيادة السورية على كامل الأراضي السورية، وطبعا مناقشة العديد من الملفات ومنها ملف طبعا التوغلات الإسرائيلية داخل سوريا. ونعلم أيضا بالإضافة مع الاجتماع المرتقب مع السيد الرئيس أحمد الشرع هناك زيارة لقوات حفظ السلام في جولان، وهي أكيد رح
1: ما
0: تركز على
1: أهمية هذه
0: الموضوع.
1: الزيارة لقوات الأمم المتحدة بالجولان؟ وبالنسبة للملفات التي تحدثت عنها، هل ممكن أن تطرح حلول لهذه الملفات المعلقة؟
0: بالبداية زيارة قوات حفظ السلام في جيون لها
1: نعم
0: أهمية كبيرة، لأنه إحنا كما نعلم فور سقوط النظام البائد توغلت إسرائيل
1: نعم
0: وتجاهلت الاتفاق الأمني لعام 1974 اللي هي بموجبه نشرت قوات حفظ السلام، وإسرائيل تجاهلت هذه القوات بشكل كبير عندما توغلت في الأراضي السورية وانتهكت هذا الاتفاق. فزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوديريش لقوات حفظ السلام في جولان لها دلالات سياسية جدا مهمة، وخصوصا أعتقد سوف ترسل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية لأهمية دور هذه القوات اللي هي الحقيقة كانت إسرائيل تتجاهلها بشكل كبير. أما بالنسبة لباقي الملفات
1: نعم
0: فأعتقد طبعا مناقشتها مع الحكومة السورية له أهمية كبيرة، كما نعلم الأمين العام للأمم المتحدة سوف يعود إلى الأمم المتحدة ويعود إلى العديد من الدول ليعطيهم فكرة عن ما رآه على الأرض داخل سوريا، وهي كما قلت أول زيارة بعد 17 عام، يعني
1: نعم
0: هذه الزيارة رح تكون جدا مهمة.
1: يعني يمكن الآن أن نعتبر أن الأمم المتحدة تساهم وتلعب دوراً بدعم الاستقرار والتعافي بسوريا حسب رأيك.
0: بالتأكيد، وهذا الشيء
1: نعم
0: نحن لمسناه اليوم خلال كما سمعنا من خلال جلسة مجلس الأمن، كان هناك دعم أممي كبير وخصوصا في عدة ملفات، وخصوصا في موضوع تسهيل عودة النازحين
1: نعم
0: واللاجئين كما سمعنا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سامر صفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا، كنت معي من واشنطن. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن المتهمين بارتكاب الفظائع في السويداء يواجهون العدالة في خطوة مهمة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة السورية، وأضاف أن مستقبل السويداء يمكن في سوريا ذات سيادة يكون فيها الدروز جزءاً أساسياً من وطن ينعم بالسلام والازدهار، وبأن المساءلة هي حجر الأساس للمصالحة في سوريا. كما أشاد براك بجهود الحكومة السورية لمضيها في مسار المساءلة وتعزيز إعادة توحيد البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في التدخل

0: القيام بشيء مع حزب الله، مضيفا خلال لقائه الرئيس اللبناني في البيت الأبيض أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
1: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا، لذا فأنا أفكر في الأمر.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيد، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وليبيا، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين. وتناول اللقاء آفاق توسيع الشراكة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. التقى الرئيس أحمد الشرع بوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية للبلدين وسبل تعزيزها وتطوير التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وبحسب بيان الإدارة فقد جرى ضبط 113 كيلوغراما من الحشيش المخدر و46 ألف حبة كبتاغون وأكثر من كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، كما تم القبض على 3 أشخاص متورطين في العملية، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف شركاء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط 226 قنبلة من نوع RGC في منفذ جديدة يابوس مع لبنان، موضحة أن القنابل كانت بمخابئ سرية داخل سيارات في المنفذ. وتأتي هذه العملية بعد إعلان وزارة الداخلية يوم الخميس الفائت إحباط محاولة تهريب شحنة تضم أسلحة قادمة بصهريج نفط من الحدود العراقية، وكانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.
2: مخابئ سرية داخل سيارات لتهريب الأسلحة، هكذا أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نبأ إحباط محاولة تهريب 226 قنبلة يدوية من نوع RGC في السيارات المشار إليها، بعد أن تمكنت الهيئة من ضبطها خلال توجهها إلى لبنان. الهيئة أعلنت القبض على مجموعة من المتورطين في عملية التهريب، حيث اشتبه عناصر الجمارك في معبر جديدة يابوس بمركبة خلال إجراءات التفتيش في المعبر، لتتم مصادرة المضبوطات فيها وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات بشأن ملابسات العملية والجهات المرتبطة بها. تأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان وزارة الداخلية إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة على الحدود السورية العراقية، كانت تريد من سوريا معبراً لإيصال معدات إلى حزب الله اللبناني، إذ أشارت الوزارة إلى أنها ضبطت الشحنة التي احتوت على صواريخ بعيدة المدى داخل مركبة مشبوهة. بيد أن تصاعد وتيرة الكشف عن عمليات تهريب وعن حجم ونوعية الشحنات الواردة ربما يشير لحجم التحديات أمام الأجهزة الأمنية ويفرض تشديداً في المنافذ الحدودية، فمن هي الجهات المستفيدة من عمليات توريد الأسلحة والذخائر عبر سوريا؟ وما موقف الحكومة السورية من استمرار عمليات التهريب؟ وما المخاطر المترتبة على سوريا من استمرار شبكات التهريب في نشاطها؟
0: يشتكي سكان في ريف دمشق من انتشار السلاح غير المرخص بين المدنيين واستخدامه سواء في المشاجرات أو المناسبات.

0: المناسبات الاجتماعية بشكل غير مسؤول، ما خلف كثيرا من الأحيان قتلى وجرحى وصولا إلى الأضرار المادية.
1: يهدد الاستخدام العشوائي للسلاح سواء في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية سلامة سكان ريف دمشق، إذ تتجاوز تداعياته الخسائر المادية لتصل إلى القتل العمد أو الخطأ.
2: يعني أحد المواقف عندنا هون بالمنطقة، شاب صغير بيدخل على عرس وحامل قنبلتين وشايل عتلات، فلازم يكون في حل جذري لهالأمر، ولو يوصل يعني العقوبة لحكم الإعدام بحيث نضبط الأمر، لأنه هذا الأمر عم يشكل أضرار على الشعب وعم يمس بأمن الحكومة.
3: هي الظاهرة الموجودة بجديدة هون خاصة بالعراس، يعني لما تطلع فاردة عم يرش بالروسيات بالمسدسات، طب هذا المخذوف وين عم يروح؟ في بنايات وشوارع ضيقة، على المحلات عم يكسر باللور، عم ينزل مخذوف على رأس واحد أنا بعرفه يعني شخصيا نزل عليه ومات.
1: تتضاعف الخطورة مع وصول السلاح إلى تجار المخدرات أو المراهقين، وسط مطالبات شعبية بشن حملات لضبط الأسلحة المخفية وفرض عقوبات صارمة على حيازتها.
4: انتشار المخدرات بين الشباب استعمل السلاح في كل شاردة واردة، يعني إذا تشاكل هو واحد فبده يروح فورا يروح على البيت. احنا صارت عنا عشرات الحوادث، فيش جديد الفضل هون انه استعمال السلاح عند ادنى مشاجره، وصارت عمليات قتل عندنا هناك، عمليات قتل اكثر من 3 أو 4 ضحايا راحوا بسبب هذا السلاح المتفلت بين يدين الشباب الطائش. ف يعني ضبط السلاح عمليه تقوم فيها الاجهزه الامنيه، ولكن السلاح المخبأ في البيوت هي مشكله كبيره.
1: سجلت المشافي العامة مؤخرا زيادة ملحوظة في أعداد مصابي الأعيرة النارية، وتأتي أغلب تلك الحالات من محيط العاصمة.
5: نحن ملاحظين بالفترة الأخيرة أنه في ازدياد بإصابات الطلق الناري، للأسف هاي الإصابات عم تكون بكافة، المصابين عم يجونا بكافة الأعمار، تتراوح ما بين 10-12 سنة حتى العمر 60-70 سنة، وغالب هاي الحالات هي عم تكون مما حول دمشق من المناطق الريفية، بسبب ما بنعرف استخدام العشوائي للسلاح بشكل مباشر ولا بشكل أثناء الأفراح. إحنا هي مو إحنا بنحددها، لأنه في جهات عامة هي المسؤولة عن هالشيء هذا. نحن طبعا هون جاهزين للتعامل مع كافة هالحالات هي شو ما كانت الأذية وين ما كانت الإصابة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم الخدمة الطبية بشكل كامل.
1: كل المهل الحكومية لتسليم السلاح غير المرخص انتهت منذ زمن، ما يجعل حيازة السلاح دون ترخيص خروجا عن القانون ويعرض حامله للمساءلة القانونية. التعويل الأكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية في جهودها بضبط السلاح غير المرخص الذي انتشر بين المدنيين بعد رمي عناصر النظام المخلوع لأسلحتهم عند سقوطه على قارعة الطرقات. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: باشرت وحدات من إدارة الهندسة العسكرية في الجيش السوري تمشيط وإزالة ألغام في محيط منطقة لضمير بريف دمشق عقب مقتل سائق من جراء انفجار لغم بشاحنة مخصصة لنقل المنتجات الزراعية. وجاءت التحركات استجابة لبلاغات عن انفجار اللغم، حيث بدأت الوحدات المتخصصة بتمشيط المنطقة وإزالة الألغام ومخلفات الحرب الخطرة بهدف تأمين الأراضي المحيطة والحد من تكرار الحوادث التي تهدد حياة المدنيين. روى والد طفلة فرح حمود لتلفزيون سوريا، روى تفاصيل مقتل ابنته في بلدة غباغب شمالي درعا، وذلك بعد العثور عليها متوفاة في مستودع التبن بعد أيام من فقدانها.
6: إجاني اتصال من أختي أنه بنتك مفقودة، وطلعت عيلتك تدور عليها وطلع زوجي يدوروا عليها ومن هالحكي هذا. تخفت

0: الكبار معهم خبر بالجريمه وتستروا عليها، واليوم حطوها بظهر البنت. السبب لانه هاي البنت صغيره، يعني بما المعنى انه السجن حدث او اشي من هالسوالف هاي، مشان الكبار ما يشيلوها.
1: بعد انتشار مقطع مصور يوثق وفاة طفلة داخل مستشفى الكسرة في ريف دير الزور الغربي وما أثاره من تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، توجه فريقنا إلى ذوي الطفلة للاستماع إلى روايتهم بشأن ملابسات الحادثة، وأجرينا لقاء مع والدها الذي عرض تفاصيل ما جرى من وجهة نظره.
2: رحنا على مشفى الكسرة الصبح الساعة 10، تمام؟ قلنا لهم البنية شنو وضعها؟ قالوا تحولت، بدها مشفى خاص، بدها عناية مشددة واحتمال بدها منفسة. قلت له بسيارة اسعاف؟ قال لي سيارة اسعاف ما تجي من الرقة 4 ساعات. بعثت اخوتي يدورون على مشفى خاص، على مشفى عمومي بالبلد، وما لقوا. رجعت عليهم، شلت مصاري ورحت. جن سيارات الاسعاف، انطوني وحدة وانطم جماعة سيارة اسعاف راحت على البلد. رحت اني بسيارة الاسعاف، اني والبنية بس والشوفير، ورحت اشتريت قنينة أكسجين على حسابي، ما عندهم أكسجين بالمشفى. هذا صار معانا، ما بعثهم معاي كادر طبي، والبنية توفت معاي على الطريق، وقف قلبها، صارت معاها أزمة قلبية.
1: ومن جهة أخرى، أوضح المدير الإداري لمستشفى الكسرة تفاصيل الحادثة والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع حالة الطفلة.
3: بالنسبة للطفلة اللي انتشر مقطعها، الطفلة تحولت من مشافي الجزر الخاصة مع أختها التوأم. الوضع الصحي كان سيء، ولادة بالشهر الثامن، خداجة شديدة، نزف هضمي، الطفلتين بحاجة إلى تحويل. احنا قمنا بجميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطفلة. من الساعة 9 صباحا تواصلنا مع المشافي الحكومية لإيجاد شاغر مجاني إلها، ولكن كانت الشواغر مليئة. الأب رفض التحويل منذ الساعة 9 صباحا بحجة أنه أنا ما أحط عليها شوية مصاري. حاولنا اقنعه بالتحويل، رفض هذا التحويل. ظلت المماطله حتى المساء، حجزنا له باكثر من مشفى خاص والغينا الحجز. اخر شيء حجزنا له بمشفى الحياه على رايه. قمنا بتحويل الطفله وقيام جميع الاجراءات. وبالنسبه للاكسجين، احنا عندنا بوستر الاكسجين قيد الاصلاح معطل، فما يعبي قناني، ومعمل الاكسجين بالجزره اصلا حتى معطل ومقطوع عن الكهرباء. فرغم ذلك امننا انه قنينتين موجود في كل قنينه نصفها، وزلمة رفض وجاب قنينة من عنده. بالنسبة لخروج سيارة الإسعاف من دون ممرض، إحنا ما عندنا مسعفين بالمشفى وعندنا نقص بالكادر. مديرة الصحة مشكورة فرزت لنا مسعفين، إن شاء الله راح يلتحقون هالكم يوم.
1: أطلق حاكم مصرف سوريا المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال صفوة رسلان، أطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك خلال ورشة عمل في العاصمة دمشق. وأوضح رسلان أن مكافحة غسل الأموال أصبحت ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي، وعنصراً رئيسياً في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة النظام المالي.
4: في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية، تبرز ملفات الإصلاح المالي كأحد المفاتيح الأساسية للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الاقتصادي بعد سنوات من العزلة والتحديات. وفي هذا السياق، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في دمشق. وخلال الورشة أكد رسلان الذي ترأس الهيئة أن هذا الملف بات يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى التزام سوريا بتطوير منظومتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي فاتف، إلى جانب العمل على استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما يدعم جهود الخروج من القائمة الرمادية. بدورهم شدد الوزراء المشاركون على أهمية هذا الملف، حيث أكد وزير العدل مظهر الويس أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل جزءا من ترسيخ سيادة القانون.

0: في حين قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة تضلع بدور محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إنفاذ القانون وملاحقة الشبكات الإجرامية. وبين هذه الطروحات يبقى مسار إعداد الاستراتيجية وما سيتبعه من خطوات تنفيذية محط متابعة في ظل سعي الجهات المعنية لموائمة الأطر الوطنية مع المعايير الدولية، وسط ترقب لمدى انعكاس ذلك على استقرار البيئة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين تدفق الاستثمارات.
1: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار واسعة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة. ورغم إعادة تفعيل المبنى، ما تزال خدمات المصرف المقدمة محدودة بسبب الحاجة إلى أعمال تأهيل واسعة.
2: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات للمزارعين.
3: يقدم المصرف الزراعي بالقصير خدماته لأخوة الفلاحين المزارعين في المنطقة القصير كاملة التي تضم بحدود 45 قرية بالإضافة لتجمعات سكانية. المصرف يقدم كافة الخدمات الزراعية وزائد المصرفية. المصرف يحاج إلى بعض التأهيل من حيث الكهرباء، من حيث بنية المصرف كاملة.
2: ما يزال المبنى بحاجة إلى أعمال ترميم وإعادة تأهيل شاملة تشمل إصلاح البنية التحتية وتأهيل المكاتب وترميم الأروقة والجدران ومعالجة الأضرار التي لحقت بالأرشيف، تمهيدا لإعادة تشغيله واستئناف خدماته.
4: يقدم المصرف الزراعي في القصير الخدمة لأكثر من تقريبا 150 ألف مواطن، وهو عدد سكان المنطقة، كونه لا يوجد مصرف في المنطقة غير المصرف الزراعي حاليا. مبنى المصرف متهالك بحاجة إلى صيانة. المصرف بشكل عام يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل ليستطيع تقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين. وكذلك نسعى إن شاء الله تعالى لإنشاء فرع للمصرف العقاري والمصرف التجاري في المنطقة لتقديم خدمة أفضل وأكثر اتساعا لأهلنا في منطقة القصير.
2: يعول مزارعو القصير على إعادة افتتاح المصرف الزراعي لما يوفره من دعم وتمويل للقطاع وتأمين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. مع اقتراب استكمال إعادة تأهيل المصرف الزراعي في منطقة القصير في ريف حمص، تتجدد أمال الأهالي والمزارعين بعودة الخدمات المصرفية التي طال انتظارها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص.
1: قال مراسل تلفزيون سوريا إن محافظة إدلب سيرت قافلة جديدة للعودة الطوعية تضم 314 عائلة باتجاه مناطقها الأصلية بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
5: طبعا هاي القافلة تقريبا عددها القافلة العاشرة، وهي القافلة اليوم عدد العائلات فيها 314، وهي أكبر قافلة على مستوى القوافل التي تمت عودتها إلى البلدات والقرى بعد التحرير. هذه القافلة اليوم تتجه إلى ريف إدلب الجنوبي بعد التنسيق مع العائلات وتوثيق طبعا أسماءهم وإعطائهم براءات الذمة من المخيمات. نسأل الله أن لا يبقى ولا نازح ولا مهجر قسري في المخيمات، وأن يكون إن شاء الله الفرق القريب لكل أهلنا وناسنا. هنا ما يقارب 636 مخيم تقريبا ما زالت قائمة. طبعا هذا العدد تناقص بشكل النصف تقريبا أو أكثر، كان قبل التحرير 1145 مخيم. طبعا وهناك عدد يعني كبير من العائلات، ما زال مئات الآلاف من العائلات في المخيمات. البعض بيته مهدم، البعض ينتظر طبعا ترميم بيته، البعض يعني ظروف الناس اختلفت، والجميع يعني يأمل أن يعود إلى بيته، ونحن نعمل على هذا الأمر إن شاء الله في قادم الأيام.
1: يترك الأهالي المهاجرون خيامهم في شمال غربي البلاد ويعودون إلى مناطقهم أملاً بظروف أفضل، لكن تداعيات سنوات الحرب تلاحق أحلامهم الصغيرة ببيوت منظمة ومخدمة. نتابع هذه المادة من

0: بلدة مدايا في ريف إدلب الجنوبي، حيث يواجه العائدون دمار المنازل وتحديات خدمية واسعة تفوق محاولاتهم وقدراتهم المادية لاحتوائها.
1: يبدو أن هذه العوازل المطرية ستبقى مرافقة لأم إبراهيم حتى بعد عودتها إلى منزلها في ريف إدلب الجنوبي، فالسقف الذي كانت تنتظره لم يعد بعد، في حين أثقلت سنوات النزوح وارتفاع تكاليف الترميم كاهل الأسرة. وعلى ملامح أبي إبراهيم تبدو قسوة الانتظار بوضوح داخل منزل محاط بالجدران، لكنه ما يزال أقرب إلى خيمة.
2: أي والله يا ابني، ايش انتقلنا من مخيم، جينا على مخيم تاني، جينا لقينا دورنا ركام، ما في لا حيط لا بلوكي لا شيء، هدام يا ابني. الدنيا نار علينا، القصب عم يحم علينا نار، والخيمة كمان نار.
1: ولا تختلف حال أم إبراهيم عن حال عشرات العائلات في مدايا، حيث تقف منازل كثيرة بلا أسقف وتعتمد العوازل المطرية حلولا مؤقتة للسكن. شبكات الكهرباء مقطوعة وشبكات المياه متوقفة أو مدمرة، في حين يعتمد الأهالي على وسائل بديلة لتأمين احتياجاتهم اليومية. حتى مدرسة البلدة لم تسلم من الدمار، ما يعرقل عودة الحياة الطبيعية ويضيف أعباء جديدة على العائلات العائدة.
3: خدمات صفر عنا هون نهائيا، الناس كتير يعني كتير تعباني، الناس تعباني كتير من هالواقع اللي هي فيه، لكن رضيانين بقضاء الله وقدره، على أمل إن شاء الله في عنا أمل من حكومتنا جديدة إنه ينظروا لواقعنا، وخاصة نحن أهل القرى.
1: مدايا ليست سوى واحدة من عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي التي عاد إليها سكانها وسط دمار واسع ونقص حاد في الخدمات. وإلى أن تصل مشاريع الترميم والخدمات، يبقى العائدون بين منازل لا تحميهم وعودة لم تكتمل بعد. بين جدران المنازل المدمرة والعوازل التي تحولت إلى أسقف مؤقتة، يحاول العائدون استعادة حياتهم من جديد، لكن استقرارهم الفعلي يبقى مرتبطا ببدء عمليات الترميم وإعادة الخدمات الأساسية إلى بلداتهم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: الذباب الأسود أو ذبابة الجندي الأسود مشروع فريد من نوعه، نجح مربو حشرات في مدينة اللاذقية في تربيته بهدف الاستفادة منه في الأعمال الزراعية على عدة أصعدة، كتدوير النفايات العضوية وإنتاج الأعلاف ذات القيمة البروتينية العالية.
4: أول مشروع مرخص لتربية الذباب الأسود في سوريا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية وبيئية.
5: المشروع هو تدوير النفايات العضوية بشكل حيوي عن طريق تربية وإكثار ذبابة الجندي الأسود، منشان نقدر نحصل منه على 4 فوائد: الفائدة البيئية من استهلاكه الهائل للنفايات العضوية، ثم الفائدة العلفية يلي هي من البروتين العالي بيرقاته، ثم الفائدة الزراعية يلي هي الأسمدة اللي بتطلع معنا من مخلفات هذه الديدان، بالإضافة لأثار صيدلانية من الزيوت اللي تستخرج من مجففات اليرقات. حشر الذباب الجندي الأسود مثل أي حشرة إلى دورة حياة، من البيضة إلى البيضة، بتمر باليرقات حديث الفقس، ثم الحشرات اليرقات البالغة، ثم الشرانق، ثم الذباب، تتزاوج وتنتج البيض مرة تانية. هل دورة الحياة هذه تستغرق حسب الظروف المحيطة فيها حوالي 40 إلى 45 يوم؟
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
1: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
0: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
1: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة.
0: عادة الشعراء يخفون البواكير.
1: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
0: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
1: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، بقاؤك في صنعاء موت محقق، وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
0: يعني ستحذف هذا

0: بيت من قصيدتك.
1: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
0: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
1: أعتذر من محبي البردوني.
0: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
1: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
0: من تحب من الشعراء السوريين؟
1: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرقه.

0: في منزل جديد من منازل القصيد، الشاعر اليمني الجميل الشاب أنس الحجري، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: نحن سعداء أن تكون ضيفنا في منازل القصيد، ولست ضيفا، يعني أنت من أهل الشام ومن أهل المنازل. مرحبا بكم في لقاء، نشكرك على تلبية دعوتي.
1: شكرا جزيلا أستاذ حسين، أنا سعيد جدا في هذا اليوم لتواجدي أولا في هذا البرنامج الذي أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر الذي تابعنا كل شيء في يعني خلال الثورة من هذا المنصة.
0: مرحبا بك. من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر، من جوها هذه الأنسام والسحر، من هذه الأرض حيث الضوء يلثمها وحيث تعتنق الأنسام والشجر. يا أمي اليمن الخضراء وفاتنتي، منك الفتون ومن العشق والسهر.
1: يا سلام.
0: ها أنت في كل ذراتي وملء دمي شعر تعنقده الذكرى وتعتصر.
1: الله.
0: وأنت في حضن هذا الشعر فاتنة تطل منه وحينا فيه تستتر.
1: يا سلام.
0: البردوني الكبير رحمه الله،
1: رحمة الله عليه.
0: ونحن اليوم في أرض اليمن، في أرض بلقيس، مع الشاعر الشاب الذي لا يبدو في شعره شابا، مع الشاعر الذي أهداني ديوانه قمريات بلون آخر، وأنا أبحث عن القمريات فوجدتها شجون وطن، وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب، وإنسانا يريد أن يعود إلى وطنه محمولا على أكف قصيدة، ويريد أن يحمل وطنه على أكف قصيدة أيضا. في العشرين وفي الثلاثين من العمر وأنا أفتش عن الغزل والحب، فلم أكد أعثر حتى يعني كاد أن ينتهي الديوان. ما شاء الله، نضوج مبكر، وفنيا وموضوعا، وإن كنا سنعتب عليك بعض العتب، لديك صديق دمشقي وجهت إليه قصيدة، ماذا قلت له؟
1: طبعا كان مسافر بعد الثورة، فكتبت له قصيدة، قلت: سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها، واكتب على سورها العالي قصيدتنا دمعا فقد نسيت صنعاء مسندها.
0: الله.
1: يا زائر الشام، أو خذني فلي غرض فيها وأمنية أجلت موعدها، خذني فلي في حقول الياسمين هوى ودونه طرق ما كان أبعدها، وبي إلى شربة من مائها ظمأ علي أخفف عن روحي توقدها.
0: يا سلام.
1: عصى النواميس عاصيها فطهره، وخوف أنهارنا في السد أفسدها، خذني بكل جراحي فهي تعرفني، وبالمرارة أدرى من تكبدها. أتيت من سبأ يا شام ما عرفت بالكفر رشدا ولا الإيمان أرشدها، تركتها اليوم أسماء وأمكنة كثيرة، وحده الخذلان وحدها، دارا شقاء وجنات بلا عنب، وحكمة قتل الغربان هدهدها، خيرت فاخترت، والتشريد أرحم بي من أن أذل بأرض كنت سيدها. يا رحلة الصيف ضيعنا رواحلنا، واستنفدت ظلمة الصحراء

0: فقدها، والجوع أهلك مسعانا وأجبره على اقتفاء دروب ما تعودها، والأرض من فك عنها الشك يدفعها إلى التعفف حتى قيدت يدها. ومثلها اخترت جوعي فهو أكرم لي من لقمة لست ألقاها لأفقدها، ولست أدري بقاياي التي بقيت هل أخطأ الموت فيها أم تعمدها. يا شام هل لا ملأت الكأس ثانية؟ فإن ذكرك للمأساة جددها، ودعك من كل هذا الآن، وابتسمي يا فرحة قمت من قبري لأشهدها.
1: الله الله، يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
0: الله المستعان.
1: إذا كنت تريد أن تستمر على هذا النسق نحن يلزم
0: خلاص ننتقل إلى الغزل.
1: يلزم نستفزع الأخ خالد بعلبة محارم يا سيد خالد أو منديل. أي نعم صح لسانك.
0: الله يسلمك شكرا.
1: رائع. خلطت بين الشام وبين اليمن وفرحت للشام، وإن شاء الله العقبة لليمن تفرح لها دائما بوطن مستقر آمن
0: بإذن الله. اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وكثير من أصدقائي في تركيا كانوا من الشام، يعني أنا تعرفت عليهم عن قرب.
1: جميل، نص جميل. ماذا قلت في بيتها الأول؟
0: سلم على أهلها واستوفي أحمدها. وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة، ويعني لا أتذكر أني كتبت من قبل لشخص يعيش الآن أو مدحته بشيء، لكن في هذا البيت اضطررت أن أكتبها لأن الفرحة كانت لا تسعني، وكنا نشاهد الانتصارات والتقدم لا ننام الليل أكثر من السوريين أنفسهم.
1: نحن نشهد أنكم يعني كنتم معنا في وسائل الإعلام وفي قلوبكم وفي دعواتكم، وكان هذا يسعدنا كثيرا. يعني كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
0: صحيح بالضبط تماما، يعني نحن نرى الانتصار للسوريين وللشام بعد هذا الزمن من الحرب، يعني كأنه بادرة أمل لليمنيين، وهذا يقول لنا لا تيأسوا لا تيأسوا فالنصر قادم إن شاء الله.
1: جميل أستاذ أنس الجميل، صنعاء تتحرك في فضائك وفي ديوانك وفي وجدانك، وأنت ما شاء الله يعني تكثر من الحديث عنها، وربما تتحفظ على التعبير تكثر لأنك قد تجده قليلا إذا قيس بمحبتك لصنعاء.
0: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، وربما هناك مفارقة بسيطة، أنا لست من صنعاء أنا من إب، ولكن بعد أن أكملت الثانوية انتقلت إلى صنعاء، وكان انتقال من ريف إلى مدينة، ولم أجلس فيها إلا شهر تقريبا أو شهرين، وبعدها سقطت العاصمة فعدت إلى الريف مجددا. هذان الشهران يعني صبا حب صنعاء في قلبي.
1: ما القصيدة التي تمثلك في حبك لصنعاء أو في تعلقك بها؟
0: أنا كتبت قصيدة موتان، وهي أولى قصائدي التي وضعتها في الديوان في القمريات. إلى أين يا صنعاء تفضي المداخل؟ ومن أجل من تلقى علينا القنابل؟ إلى أين يا صنعاء والكل متعب وقد جهلت فحوى الجواب المسائل؟ إلى أين يا رب الحروب تسوقها وما عاد للأموات فينا منازل؟ لقد سقطت صنعاء من ذا يعيدها، وقد كثر الأعداء من ذا ننازل؟ سيذكر في التاريخ أن سلالة تعيش على قبري وباسمي تجادل. سيذكر في التاريخ أن مدينة تقاتل لا تدري لماذا تقاتل. منازلنا للمفسدين متارس، وأجسادنا للحاكمين غلائل. تداخلت الأسباب في سر موتنا، ولكننا ساداتهم قال قائل. وعن شرقنا موت وعن غربنا لظى، ونحن إلى كل الجهات الأوائل. على رأس وادي مور حبل معلق، على قدم البيضاء تئن السلاسل، فكيف

0: تدعو الله أن يهلك العداء، ونصفك مقتول
1: ونصفك قاتل،
0: بقاؤك في صنعاء موت محقق، وبعدك عن صنعاء موت مماثل. إلى أين؟ والرايات تهوي كأنها مآزر نصر ترتديها القبائل. عدو تراه العين يبدي عداءه، أخف عليها من صديق يخاتل. ستعرف أسرار الضحايا دماؤها، وتعرف أسرار الدموع الأنامل. وينبت خير الله في أرض حمير، كما نبتت فوق الصخور السنابل. سنعبر بالضوء الذي في صدورنا، وهل يقهر الأعداء إلا التفاؤل. سنخرج من هذا الذي حال بيننا وبين الرؤى، ما دام فرد يحاول. فإن كان قبرا إن للحشر موعدا، وإن كان بحرا فالطموحات ساحل.
1: يا سلام يا سلام، إن شاء الله تحققون ما تريدون
0: بإذن الله،
1: وأنتم أهل لذلك. ونحن ندعو لليمن ولإخوتنا في اليمن، هذا البلد الجميل، بلد الحضارة، الذي نرجو أن يسترد لقبه الذي كان علما، وهو اليمن السعيد.
0: نعم.
1: فيعود سعيدا ويعود أهله سعداء أيضا
0: بإذن الله. نسأل من الله أن تنتهي هذه الغمة عن اليمنيين وعن كل
1: يعني
0: الدول التي تعاني.
1: آمين. أنا الذي أرى في شعر البردوني وفي شعر أنس الحجري يعجبني عند اليمنيين أنهم يسقطون الألقاب في المناداة وفي النداء. معظم أصدقائي اليمنيين ينادونني باسمي حسين، الشاعر عامر السعيد يناديني هكذا باسمي حسين، يا حسين، ويشعرني بالأخوة.
0: نعم.
1: أنا يعني أسعد بهذا صراحة، أستاذ ودكتور وأبو فلان وإلى آخره. فأنا قلت أنس داخل في السياق اليمني من دون أن أشعر، لكن صنعاء يعني تدخل دخولا تاريخيا إلى القصيدة اليمنية، دخولا له مذاق خاص وطعم خاص ونكهة تاريخية خاصة وجدانية لا علاقة لها بشهرين أو بستين يوم جلستهم أو جلست فيها في صنعاء. البردوني يقول وهو يتحدث عن صنعاء: من دهور وأنت سحر العبارة، وانتظار المنى وحلم الإشارة. كنت بنت الغيوب دهرا، فنمت عن تجليك حشرجات الحضارة. ذات يوم ستشرقين بلا وعد، تعيدين للهشيم النضارة، تزرعين الحنان في كل واد وطريق، في كل سوق وحارة، في الروابي حتى يعي كل تل ضجر الكهف واصطبار المغارة.
0: يا سلام.
1: البردوني هنا يوزع صنعاء على كل الأمكنة التي يريد أن تكون قريبة إليه. صنعاء أرض لا تموت، في قصيدة تفعيلة في ديوانك.
0: نعم.
1: وإن شاء الله صنعاء أرض ستظل تحيا بالجمال و بلونها الأخضر. ماذا قلت في قصيدتك تلك؟
0: هي هكذا خلقت لتحيا، لا يؤرقها سؤال البعث بعد الموت. أرض لا تموت، أرض يليق بها الخلود، هي في عيون الدهر سيدة الوجود. صنعاء صنعاء، والأحلام تأخذني إلى تلك النجود. يقف الضباب على أصابعه ليصنع لاسمها بيتا على كتف السماء، بيتا من الألوان، مسنودا بأصوات الأغاني في أزقتها، ومسقوفا بوحي الأنبياء. ويطير بالمعنى إلى نص على حجر هناك يقول لي: لا تبتئس، صنعاء أرض لا تموت. لا تبتئس من طول هذا الليل، قد قرب الصباح. جهز عنادك للعناد، وقل لخوفك: لا تخف، فمدينة محفورة في الدهر نقشا حميريا كيف يمحوها الرماد. أدري بأن الدرب أطول والوصول إلى غد أرقى، جنون واحتمال، لكنني ما زلت أؤمن بالرجال. ما زلت أحمل في يدي قلما وفي رأسي سؤال، وأضيء قلبي نجمة لأشق أنفاق الخيال. لا اليأس أقعدني ولا السجان قيدني، ولا صدقت كهان النجوم، ولا حملت بمفرداتي ما يسمى بالمحال. سنعود يوما ما لنثأر للبيوت من القنابل، للحقول من المناجل، للطيور الجائعات من ارتعاش في السنابل، للعجاف من السمان، وللهواء من الدخان. سنعود يوما ما لنثأر للزمان من الزمان.
1: يا سلام يا سلام، يعني يدخل الوطن في القصيدة اليمنية بشكل عام دخولا كبيرا. وهنا أذهب باتجاهين اثنين. سمعت مرة البردوني في مقابلة سئل عن الوطن فقال: ليس الوطن إلا كمنبت الشجر أو كهالة الهلال أو كمدار النجم. وفي حديثي عن الوطن هناك غور وغوص كبير في بحر حتى يصل إلى مرحلة يمنح الوطن ما افتقده هو، أو يؤثر الوطن بما هو إليه محتاج.
0: نعم.
1: من ضوء، من لون، من عيون. أعندي لعينيك يا موطني سوى الحرف أعطيه سكبا وغرف، أفصل للياء وجها جميلا وللميم جيدا وللنون طرف، أصوغ قوامك من كل حسن وأكسوك ضوءا ولونا وعرف.
0: يا سلام.
1: وهكذا يستمر الشعراء اليمنيون وهم يتحدثون عن الوطن حتى وإن كانوا شبابا. يعني نحن نعرف الشاعر إذا بدأ تجربته الشعرية فإن ديوانه الأول يكون في الحب، في الغزل لاحظ نزار قباني، بدوي الجبل، عمر أبو ريشة، شعراء الشام وشعراء كبار أيضا. أنت ما شاء الله في الديوان الأول وتحتل البلاد هذه القضية الوجدانية العظيمة المقدسة لا شك في نفسك. والذي يلفت النظر أكثر أنك وأنت تتحدث عن عمرك حفظك الله وأطال عمرك بالعافية تقول: إن كانت العشرون شاب لها دمي، ويلي من الخمسين ماذا تفعل. وتقول في موضع آخر: واجتست 25 منك لله دري. وتقول في موضع آخر: ما زال في العشرين كيف همت ألوانه، كيف انحنى شجره، عيناه في بهو معلقة وعلى دم مرسومة صوره. حتى صارت هذه الصورة الشعرية تستعيرها لغيرك من الموضوعات التي لا تنتمي إلى الذات كما فعلت في آخر بيتين قرأتهما. أما في البيتين الأولين يعني فالأمر مرتبط بك. الشاب الذي يتبنى قضية الوطن والذي يحمل الوطن في وجدانه،
0: في الحقيقة من لا يملك وطنا لا يستطيع أن يحب برأيي، وليس له الحق في أن يحب. التجربة التي عشتها أو التي عاشها اليمنيون منذ نعومة أظفارنا ومنذ الأزل، يعني نحن في حروب دائمة للأسف، يعني تجبرك على أن تكتب. وفي النهاية القصيدة هي رسالة والشعر رسالة، أنا أراها في المقام الأول كذلك. ونحن لسنا في رفاهية حتى نفرد دواوين كاملة من أجل الغزل ومن أجل موضوعات أخرى، بينما لا نستطيع أن نعود إلى اليمن لنزور أقاربنا. أنا أرى أن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها كل شاعر وكل من يمتلك منبر أن يحاول قدر استطاعته أن يوصل صوت اليمنيين وأن يوصل مشكلتهم إلى العالم. فكان هذا هو الهدف الأساسي، وكان بدون قصد طبعا. أنا لم أجبر نفسي على الكتابة عن شيء معين وأترك الغزل وكذا، لا، يعني كتبت في الغزل إنما مقل في كتابة القصائد الغزلية، ولكن الهدف الأساسي من الشعر في هذه المرحلة بالذات هي أن تكون صوت لقومك، أن تكون صوت لذاتك حتى عندما لا تجد من يسمعك.
1: جميل.

0: فصرت ترى لليل وجها آخر.
1: نعم.
0: وأنت تتحدث عن البلاد.
1: نعم.
0: لفتت نظري هذه القصيدة في ديوانك.
1: وجه آخر لليل، قضيتنا غير ما يطرح، ومأساتنا فوق ما نشرح، وأحلامنا في جيوب الأغاني رهائن ليس لها مطمح، وقصتنا بالمعاناة أوفى، وأسماؤنا بالدماء أوضح، وأعمارنا بدأت وانتهت ونحن على بابها نرزح، ومشوارنا في السعادة يبقى محاولة قلما تنجح، وأنفسنا لا الإراحة منها تريح ولا بيعها يربح، ففيما البقاء وفيما الفناء، ومن يغلق الباب من يفتح، تبخر فينا الزمان وقوفا وضاق بأقدامنا المطرح، نجيء فلا يدرك الحاضرون، ونمضي فلا ينقص المذبح، وتأبى الحياة فلا نشتكي، وترضى الحياة فلا نفرح، ويوهمنا الليل بالمستحيل، ويوقظنا وجهه الأقبح، وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح.
0: أحزنتنا وأسعدتنا، أما حزننا فمن النص ومعناه، وأما سعادتنا فبجماله الفني.
1: والله يسلمك أستاذ حسين.
0: من هو أستاذك في الشعر؟
1: أنا قرأت في البداية للمقالح كثيرا، قرأت للبردوني وقرأت لنزار أيضا، نزار قباني. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني في أيام الطفولة يعني، وما زلت أحفظ القصائد إلى اليوم. وأيضا الشعراء العباسيين، المتنبي والبحتري وعنترة، أنا أحب عنترة جدا يعني، وأحب قصائده وأحب فكرته، وأحب يعني المعنى الذي يحمله شعر عنترة.
0: وأنت ترى أن عنترة شاعر كبير جدا من نعم. الناحية الفنية.
1: نعم، عنترة أنا أضعه قبل المتنبي، وهذا رأي قد يخالفني فيه كثير، ولكن أنا قرأت المتنبي كاملا وقرأت عنترة. صحيح أنه يكتب مقطوعات قصيرة، والمتنبي يمتلك جزالة اللغة ويستطيع أن يطوعها كما يشاء، ولكن هناك كثير من الصور يعني في شعر المتنبي أنا أجدها في شعر عنترة، وإن بطريقة أخرى.
0: خارج أسوار اليمن،
1: أنا ذكرت نزار ودرويش.
0: درويش أيضا، مع أنك لا تكتب شعر التفعيلة إلا قليلا
1: يعني. أكتبه يعني نعم، أنا أدرجت قصيدة واحدة في الديوان تفعيلة، لا أكتبه كالعمودي، ولكن أحب جدا قراءة الشعر التفعيلة.
0: من الناحية الفنية في الصورة الفنية البلاغية،
1: نعم،
0: أو حتى دعني أقول الصورة الفنية الشعرية، من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
1: والله هذا سؤال
0: عام
1: بصراحة، كل له مدرسته الخاصة. البردوني لم يكتب التفعيلة، ولكن قصائده حداثية جدا يعني،
0: ولا سيما في الدواوين الأخيرة.
1: نعم، أحيانا تتفوق على الشعر التفعيلة وعلى القصيدة النثرية أو كما تسمى يعني، مع أنها موزونة ومقفاة. ودرويش أيضا له مدرسة خاصة، لم يكتب العمودي إلا قليل، أنا قرأت قصيدة أو قصيدتين فقط لدرويش، ولكن أيضا أنا أعتبره عملاق يعني، وأشعر شعراء العصر الحديث.
0: محمود درويش.
1: محمود درويش.
0: حيرت.
1: أعتذر من محبي البردوني، أنا أحب البردوني جدا، حتى أن كثير من الناس يقولون تأثرت بالبردوني، وهناك قصيدة سرقت مني ونسبت للبردوني خطأ بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والنسخ واللصق، ولكن برأيي الشخصي درويش.
0: ظنوا أن قصيدتك للبردوني.
1: نعم.
0: يا سام قم لترى صنعاء منهكة،
1: بغى عليها ظما والجوع والعلل.
0: أنا لما قرأت الشطر الأول، يا سام قم لترى صنعاء منهكة، أكملت باللاوعي مليحة عاشقاها السل والجرب.
1: السل والجرب، فعلا علاقة تلميذ بأستاذه يعني، أنت إذا قرأت لشاعر أكثر من ديوان وأكثر من قصيدة، قد تأخذ منه شيء يعني من دون وعي.

0: المتنبي قال عفوا البردوني قال أنسى أن أموت، ودرويش قال أنسى أن أموت، ولم يكن في هذاك الوقت يعني يوجد أي وسائل تواصل وكذا. فأعتقد أن التشابه الأخير هذا كان غير مقصود، وهو ما جعل يعني الناس عندما يقرؤون هذه القصيدة يظنون أنها بالفعل البردوني.
1: لكنك خرجت من أسوار الوطن ودخلت في أسوار الغربة وفارقت اليمن، فولد النص الغريب وولد الشاعر الغريب وصار الاغتراب جزءا من قصيدتك ومن حياتك، يتلمسه قارئ ديوانك قمرية قمرية. هو المفرد قمرية صح؟
0: صحيح.
1: ما هي القمرية؟
0: القمرية نصف دائرة توضع أعلى النوافذ في اليمن، وتكون ملونة بألوان كثيرة كما ترى في غلاف الديوان، ينفذ منها الضوء إلى الداخل.
1: هذه المقوسة.
0: نعم، هذا هو المعنى الأساسي لها. ولكن في الديوان كل قمرية مختلفة عن
1: قمريات
0: الأخرى.
1: بلون آخر.
0: نعم،
1: غربة بوجه جديد،
0: أو ربما وطن بشكل جديد لم نألفه من قبل.
1: ماذا قلت في غربتك؟
0: مهزلة القربة.
1: الغربة أم القربة؟
0: القربة.
1: بالقاف.
0: نعم،
1: طيب.
0: القربة الأقربون يعني. مهزلة القربة. أحدق في شباك بيع التذاكر، وليس معي إلا حنين المغادر. يفسرني حزن المفاتيح في يدي، وموت الهدايا في رفوف المتاجر، وظلم الليالي تلقم الشوق ثديها، وتتركني أحسو لديها أظافري، معلقة روحي بكل حقيبة، مطوفة عيني في كل عابر. يبعثر عطر الواصلين هشاشتي، ويرهق دمع الراحلين محاجري، ويرتد صمتي في المرايا مخضبا بصرخاتي، منفيا على البعد صابري. وعدتك يا صنعاء يوما ولم أعد، لقلة حالي لا لزيف مشاعري، فإن فتحوا فيك المطار لساعة وعندك ما يكفي من المال
1: سافري.
0: أما زال ذاك العقد تأبين بيعه؟ غدا تتهاداه نساء العساكر، لديك أصول الدهر يغنيك رهنها لدى باعة الأكفان أهل المنابر. ضعي آلة الحرب القديمة وارحلي، فلم يبق إلا أنت بين المقابر. لقد هربوا، كم ذاب حسنك دونهم، وجاريت في إطعامهم كل ماكر. حفلت بهم لم يسألوا عنك مرة، وعن دمك المصلوب فوق الخناجر. وأيلول، هل يأتي؟ لمن تتركينه؟ لمهزلة القربى وحقد المهاجر، أشد عداء من عدو مجاهر، صديق له في الحرب ميزان تاجري. علاك دخان القصف، كنت نبية وقد كان أندى من عيون المباخر. كفاك عنادا، لست من أيقظ الردى، ووحدك من يجني ثمار الخسائر. تعالي، أنا في زحمة التائهين، في دروب المنافي، في الصفوف الأواخر. هبيني فإني ما استطعت قصيدة تكونين إيماني بها ومفاخري. أنا في انتظار البن تمحو مرارتي مرارته، أشتم حزن الضفائر. تجيدين غزل النار، أتقن رسمها نجوما على وجهي وفوق دفاتري. ولا تحزني، قد يجعل الله مخرجا إلى السوق أو بابا لأهل الضمائر.
1: يا سلام.
0: شكرا.
1: يا سلام، ما هذا النص الفني السامق والباسق والباشق. يعني لو قيل لي إن هذا النص لعبد الله البردوني لصدقت.
0: الله يسلمك. لا أعرف هذا إن كان جيد أو سيء، ولكن
1: هذا تنقل مذهل من الناحية الفنية. يعني كيف تكتب هذه الصورة وأنت المغترب؟ مواليد 1996؟
0: 96، نعم.
1: خريج هندسة مدنية؟
0: نعم.
1: في تركيا، جامعة أنقرة؟
0: جامعة، كنت في أنقرة ثم انتقلت لإسطنبول بسبب ظروف معينة، وتخرجت في جامعة في إسطنبول.

0: ودرست الماجستير؟
1: أنا الآن في، نعم، في مرحلة كتابة
0: الماجستير،
1: الرسالة.
0: وعملت في التدقيق اللغوي العربي،
1: نعم، عملت فترة.
0: وأتقنت الإنجليزية،
1: نعم،
0: وأتقنت
1: والتركي.
0: التركية،
1: نعم، صحيح.
0: وتعمل في الترجمة بين اللغات الثلاثة العربية والتركية والإنجليزية،
1: صحيح.
0: ثم تكتب قصيدة مغترب بهذه الطريقة. جميل،
1: الله يسلمك.
0: تحبون البن.
1: نعم.
0: أنت تقول في القصيدة: أنا في انتظار البن تمحو مرارتي مرارته، أشتم حزن الضفائر. وأنا يعني لاحظت أنك تحب البن، فجمعت لك بعض القهوة أو بعض البن من ديوانك. تقول: أشرب البن ساخنا من يديها وأغني على رنين الحجول. ولك قصيدة أخرى تقول: في الروح شيء ما يغني، عيناه من قات
1: وبني.
0: وبني. وما زلت تشرب البن كثيرا؟
1: نعم، كانت عادة من عادات المسافرين، إذا أتى أحد من اليمن إلى دول المهجر لابد أن يجلب مع البن والشاي اليمني. يعني نحن قوم نحب الكيف.
0: والقات
1: القات ممنوع، ما في قات
0: ممنوع خارج أسوار
1: خارج.
0: اليمن،
1: نعم،
0: ممنوع.
1: طبعا الحديث عن القات يجب أن يكون بقليل من الحصافة، لأنه هو مشكلة كبيرة في اليمن، وأنا إذا عدت إلى اليمن لن أتناوله مجددا إن
0: لن
1: شاء الله
0: تخزن،
1: أبدا.
0: خزنت سابقا
1: كثيرا.
0: ولكنك يعني تركته،
1: يعني تركته مجبرا في بداية الأمر.
0: ولن تعود إليه طائعا.
1: لا، إن شاء الله لن أعود إليه، لأنه مشكلة كبيرة، وجزء من مشكلتنا نحن اليمنيين القات، ويجب أن نعترف بها، بهذه المشكلة، من أجل أن نستطيع حلها. إذا استمررنا في المكابرة يعني والإنكار أن هذه ليست مشكلة، فنحن نضلل أنفسنا فقط.
0: كنت في جامعة حلب، أنا أدرس في مرحلة الليسانس، ودعتنا الجالية اليمنية الموجودة في الجامعة، كان بينهم الشاعر المرحوم عبد الله حملي رحمه الله، توفي
1: رحمه الله.
0: في السهرة يعني في الجلسة هناك طعام يمني لذيذ، وهناك حوار مفتوح، فقال أحد الإخوة اليمنيين: إن سر الإبداع اليمني يكمن في القات. وقامت قيامة الحاضرين على أنك يعني صغرت الإبداع اليمني وجعلته مرتبطا بحالة كما سميتها الكيف، وأن فيه ما فيه من مآخذ، وعليه ما عليه من يعني ملاحظات لا علاقة بالحالة الصحية وربما الشرعية والفنية أيضا. أنا لا أستطيع أن أفتي طبعا في هذا الجانب، لكن دار في ذهني ذاك وأنت تقول: عيناه من قات
1: وبني.
0: وبني. يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
1: ربما يظل كواقع، يعني هو هذا الواقع، يجب أن نغير هذا الواقع. وإذا تركنا الحديث في المنظور الشرعي للقات، أنا أتحدث عنه من منظور اقتصادي ومنظور اجتماعي وإنتاجي أيضا. يعني كثير من اليمنيين يقضون ساعات طويلة في التخزين، وأنا كنت أيضا من بينهم. أنا لا، حتى لا يقول قائل أنكر أصله وما إلى ذلك، الفكرة أن القات مشكلة، كثير من الأسر تعيش على القات فعلا، يعني تبيع وتتاجر بالقات، لكن هذه يعني ليست الطريقة الوحيدة. نحن لدينا البن، عيناه من قات وبني. الآن سبق القات، لكن كنا من قبل مشهورين بالبن وبتصدير البن، حتى أن قهوة الموكا، وهي بالمناسبة القهوة المفضلة لدي، أتت هذه الكلمة من اسم ميناء في المخاء في اليمن، عفوا، اسمه ميناء المخا، فتحورت والآن صارت ماركة عالمية في كل بلدان العالم، قهوة الموكا.
0: نعم، إذن ستغير في الطبعة الثانية وتقول: عيناه من شاي وبني.
1: ربما إن شاء الله إذا استطعنا أن نتخلص من هذه النبتة في اليمن.
0: من خضرة القات في عينيه
1: أسئلة.
0: صفر تبوح كعود النصف متقد. ولما قرأت تركيب البردوني كعود النصف متقد، قفز ذهني إلى تركيب يشبهه عند بشار الخوري الأخطل الصغير اللبناني،
1: نعم،
0: يتحدث في قصيدة اسمها المسلول،

0: خطيرة جدا. آل معلوف بالكامل اللي أبو ماضي ما أدري إذا ذكرته أو لا، الحقيقة أنها مدارس شعرية تدرس حتى صح. مدارس المهجر تكاد تكون لبنانية.
1: لبنانية طبعا، هم أول من أسسوا تقريبا.
0: نحن في المهجر ما زلنا معك في غربتك، مع الزمان الذي شابت قوائمه، أم شبت قوائمه؟
1: شبت قوائم،
0: شبت إن شاء الله، يعني يكون زمانك مليئا بالطيب
1: إن شاء الله.
0: هذه القصيدة قافية؟
1: نعم.
0: ماذا قلت فيها؟
1: إن أعطيتني الديوان قرأتها لك.
0: نعم بكل سرور. أعتقد أنها في الصفحة 54.
1: سربي على النار، قلبي موقد قلقا، ولم يعد في ما لو أحرق احترقا. جربت كل احتمالاتي، وصرت إلى أني أراوح قبرا يملأ الأفق. لا من تغربت عنها كنت أسكنها، ولا التي واعدتني وعدها صدقا. لم يسلها أنني هاجرت أزمنة وحدي، وآخيت فيها الخوف والأرق. وفاض نهر دموعي في رويتها حتى عميت، وما بلت لها رمقا. ولا رأت أنني عاديت حين رضوا، وجعت يوم استطابوا الزاد والغدق. أستغفر الله، كم بالغت في فرحي، وكم أسأت الرؤى كي أحسن الخلق. هذا الزمان الذي شبت قوائمه فينا، وجبنا سويا هذه الطرق. أم الحياة التي كنا نلاعبها ونقتفيها إلى أوكارها غسقا؟ وفر وداعك واتبعني، فقد سئمت منا السنون، وزدنا قيدها حلقا، واحفظ نصيحتك العوراء. ليس لنا فيما نكابده مثل بمن سبق. لم أبتغي النصح، والأيام مقبلة، أبتغيه وقد جاوزتها ورقا. سربي إلى حيث لا أسماء تعرفني ولا عناوين، واهدم خلفي النفق، واستغفر الله أن أملتني بغد فيه سنصبح من مأساتنا طلقا.
0: يا سلام سلام، هذه رغم كل القسوة التي أنت فيها، ولكنك تخرج وتريد أن تهدم الأنفاق بعدك.
1: نعم.
0: وهن لم يصدقنك الوعد،

0: فلا التي واصلتها ولا التي قاطعتها ولا التي يكاد غرض الغزل يغيب عندك، وتكاد يكاد الحضور الأنثوي بعطره الفواح يغيب عن القصيدة إلا ما ترشه الصنعاء واليمن من نكهة البن.
1: هي لم تغب بشكل كامل طبعا، أنا أكتب في الغزل ولكن كما قلت قبل قليل أكتب بشكل أقل يعني. وأنت أخذت إجابتي، والإجابة يعني صحيحة نوعا ما. أنت تكتب عن الوطن وقد تعني المحبوبة، وتكتب عن المحبوبة وقد تعني الوطن. فإذا فتشت في الديوان تلاقي كثيرا ما كتبت عن صنعاء بصفتها أنثى، قد أعني صنعاء وقد لا أعني صنعاء، فهي موجودة وإن بطريقة غير مباشرة يعني.
0: ما أجمل المحبوبة حين تكون أرضا،
1: نعم،
0: وما أجمل الأرض حين تظل محبوبة.
1: يا سلام،
0: يعني شوي نلطف هذه الحدة الجادة. شاب الزمان أم شبة؟ قلت لي شبة.
1: شبة.
0: وأنت تقفز مراحل في العمر وفي التجربة الشعرية، وتغادر الاغتراب، مع أن هناك نص لك كنت قد سمعته، وهو نص ربما حديث جديد عن شارع المنفى.
1: نعم،
0: أريد أن أتركه قليلا لعلي لا أجد له وقتا، لأني أريد أن أدخل إلى عالم أكثر دفئا، وأنت تتحدث عن ذاتك، لكنه حديث فيه من النعومة الشعرية وفيه من الجو المليء بالشذا الغزل. وأنت الشاعر الشاب، المهندس، المترجم، المدقق.
1: أبصرت في عينيك موتا ناعما، فجمعت أشلائي وجئتك سالما. الموت بين يديك أشهى سكرة وندى، وأرقى في السماء سلالما. والقبر حين يكون صدرك فاز من ضل الطريق ومات عبدا ظالما. فتخيري لي في غصونك مرقدا وعلى اختمارك مستقرا دائما. وتغمدي حبا بروحي، لو جرى في الخلق ما أبقى فؤادا غارما. حاولت أن أنساك حين نسيتني، وقطفت أسباب الحنين براعما. وبكيت حين محوت عطرك من دمي جرحا مضى، وبكيت جرحا قادما.
0: جرح قادم، يعني لما طلبنا منك أن تدخل في الغزل دخلت في الجرح، وجرح قادم.
1: هذا اللي يطلع معي، ما أعمل يا أخي.
0: أعود لأمنح عينيك أمنا، فليتك تمنح للقلب خفقا، وليتك تفهم معنى رجوعي إليك بجرح سيزداد عمقا.
1: يا سلام،
0: صور شعرية يعني مكتملة العناصر عندك، الصورة الشعرية عندك مكتملة العناصر، لديك ديالكتيك جميل، في جدلية في تركيبة الصورة ومقابلة. يعني أنت جئت إلى الغزل بجرح قادم وبفراق قبل أن يحدث اللقاء.
1: هذه قراءة لأول مرة يعني أفكر فيها، ولكن صحيح
0: صحيح
1: صحيح.
0: كان هناك مطرب عراقي يقول: وإحنا بأول شوقنا حسينا بالملقى الوداع.
1: نفس الأنواع.
0: يعني ونحن في أول شوقنا شعرنا أن هنالك فراقا أو وداعا من لحظة اللقاء، يعني ولد الفراق باللقاء.
1: أنا في قصيدتي ولد الفراق قبل اللقاء، ولكن يعني بصورة أخرى سأقرأها الآن.
0: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر أستاذ أنس.
1: لا لا لا، مشكلة.
0: أنت متزوج؟
1: نعم.
0: حفظكم الله وأسعدكم.
1: شكرا.
0: تفضل.
1: لن تسبب لي مشكلة، أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
0: الحمد لله.
1: يحق لمثلي أن يئن لمثله، ونهر دموعي أن يجف لأجله. وللباب أن يستقبل الريح ضاربا يدا بيد ما عرضت فوق حقله. وللوقت أن يستعمل الوقت قاربا لينجو من بطش الغياب وهوله. وللوطن المنفي أن أستشيره إذا رمت نهب الشعر من سوء شكله. ولي أن أرى تهويمة الحب لعنة تحط على المضنى

0: فتمضي بعقله. لماذا افترقنا بعد أن شيء وصلنا وطوقنا حظ اللقاء بحبله؟ وكيف افترقنا قبل يوم لقائنا؟ ومن من كلينا شب في غير أهلي؟
1: الله الله الله، أرجو أن تثور على مواضيعك الحزينة وأنت يعني في مقتبل العمر ما شاء الله، رغم يعني نضوج هذه التجربة الشعرية الجميلة. الاستماع إليك وقراءة شعرك في أثر مختلف عن النص العادي، لا يمر نصك نصا عاديا،
0: الله يسلمك،
1: لكنه لا يتعبني في إعمال العقل لأصل إلى المراد، لا يتعبني ولا يرهقني كما يفعل أستاذك محمود درويش أحيانا، وهذا يطربني على المستوى الشخصي أن لا تكون الفكرة جاهزة بين يدي فأزهد فيها، أو أن تكون بعيدة
0: فترغب عنها
1: فأرغب عنها، وإنما أن تكون في المنطقة الوسطى،
0: صحيح،
1: ما بين الحلول والوصول، وهكذا تفعل في شعرك، وأنا سعيد بك وسعيد أنك في منازل القصيد أيها الشاعر الشاب، ومصر على الشاب هذه عشان أنت تظل مرتاح ومبسوط.
0: حياك الله، شكرا.
1: وأنت كذلك ما شاء الله، مواليد 96 يعني
0: 29
1: سنة. متى الديوان الثاني؟
0: قريبا إن شاء الله، يعني أنا أحاول أن أضع وقت ما بين الديوان الأول والديوان الثاني، لأن الأول كان باكورة الأعمال، يعني استعجلت بطباعته، ولكن الديوان الثاني قد يتأخر قليلا، يعني لتنضج التجربة الشعرية لدي.
1: جميل، تقول مقتبسا من المتنبي أو مضمنا للمتنبي: وما انتفعت بأن أبالي.
0: نعم، اقتبست منه هذا ال
1: عجبا لأمري لم أبالي وما انتفعت
0: بأن أبالي.
1: ولديك صورة حلوة فيها فلسفة، كما أن معظم شعرك يقوم على الفلسفة صراحة، يعني تركيبة الصورة واضح أن فيها لمسة فلسفية، وهذا يعني غالبا في حركة الشعر اليمني المعاصر هو هكذا، وهذا الذي يميز المدرسة اليمنية عن غيرها من المدارس الموجودة حاليا في حركة الشعر. ما يزيد الرحيل عنك رحيلا، قلة الناظرين عند الرحيل، إنما قدر الإله امتناعا كي ترى معجزاته في الحصول. هذه فلسفة، ما سر هذه الفلسفة في شعركم؟
0: ربما الوضع هو الذي يحتم عليك، يعني من المعاناة يولد الإبداع. أنا قد أتفق مع هذه المقولة إلى حد كبير، وفي النهاية لدينا يعني البردوني هو الذي أسس هذه الفكرة. نعم، هو شاعر سريالي بامتياز، يعني شاعر الأسئلة وشاعر الفلسفة
1: والجدل والرمز.
0: نعم.
1: من من الشعراء اليمنيين المعاصرين يعني تميل إلى الاستماع إليه أو إلى قراءة شعره؟ إذا كان السؤال محرجا أنا أعتذر.
0: هو في الحقيقة المشهد الشعري في اليمن غني في الفترة الحالية، يعني وهناك شعراء كثر، لا أريد أن أذكر اسما وأنسى اسما آخر، ولكن بشكل عام هناك مجموعة من الأسماء أنا أظن أنهم يعني هم ما زالوا شبابا، أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي.
1: جميل والله، هذا يسعدنا.
0: وهذا ليس لأنهم من اليمن، ولكن لأني أرى تجربة مختلفة تماما.
1: الحقيقة أنا أقرأ يعني بصمت وهدوء وأترقب وأراقب يعني في المشهد الشعري بشكل عام في الوطن العربي، ولكني لا أثير الفوضى. الشعراء في اليمن أحيانا ينظرون إلى بقية التجارب الشعرية المحيطة بهم على أنها تجارب ساذجة ولا تستحق الشهرة، وأحيانا يستغربون أن الشاعر الفلاني أو الشاعرة الفلانية لديها من الشهرة أو لديهم من الشهرة والمعجبين والمتابعين ما لا يستحق نصهم.

0: هذا الكم الكبير. لما تقترب من طبيعة الشاعر اليمني شعرا تدرك لماذا يشعرون أو لماذا يرون المشهد بهذا الشكل، لأن هناك مغايرة كبيرة في التجربة الشعرية بين أهل اليمن وبين غيرهم.
1: في الحقيقة هذه الأيام ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الشعر جزءا أساسيا من المقاطع التي يتم تداولها خصوصا في الوطن العربي، وبهذه الطريقة ينتشر الشعر الشعبوي بشكل أكبر. يعني هناك شعراء، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن لا يستحقون أن يسموا شعراء، لديهم ملايين المتابعات، بينما شاعر مثل يحيى الحمادي مثلا أو محمد عبد الباري السوداني أو جاسم الصحيح السعودي، هؤلاء الشعراء يعني لو سألت 70% من العرب لا يعرفونهم. فلماذا؟
0: من تحب من الشعراء السوريين؟
1: نزار، أنا أول كتاب قرأته كان
0: المعاصرين.
1: المعاصرين، والله هناك أصدقاء كثير.
0: يعني أي تجربة شعرية تستهويك من الشعراء؟ هذا السؤال محرج.
1: هذا السؤال محرج، ولكن سأجيب عنه من باب الإنصاف. موسى سويدان، هناك شاعر،
0: نعم،
1: اسمه موسى سويدان،
0: الشاعر موسى أبو حسان.
1: أبو حسان، نعم،
0: صديقنا الجميل، وحل معنا في منازل قصيد من دمشق ضيفا.
1: نعم، هذا الشاعر أنا أحبه بصراحة، أحبه شخصا ونصا يعني.
0: وهو قريب منك سنا،
1: يعني ربما، نعم،
0: ترى أنه تجربة أكبر مختلفة،
1: أكبر مني قليلا. هو تجربة مختلفة وناضجة، تجربة ناضجة، يعرف ماذا يكتب وكيف يكتب وكيف يطوع القصيدة. هناك شعراء هم صحيح يكتبون، لكن يعني يحيل عن الهدف أو يكتب ليكتب فقط،
0: تقوده القصيدة ولا يقود القصيدة.
1: نعم.
0: أما موسى فهو الذي يقودها، خيال يعني، فارس.
1: نعم،
0: بارك الله فيك وفي الإخوة الشعراء الذين ذكرت والذين لم تذكر أيضا. ونحن بقي معنا قليل من الوقت، هنا أعود إلى شارع المنفى، إلى غربتك الذاتية والوجدانية، إلى وطنك، ولكن وأنت تنظر إليه من بعيد. نعم. إلى صنعاء التي تحب والتي تحبك أيضا، شارع المنفى.
1: نار بهذا القلب تحرقه، ومرارة في الدمع تسبقه، وفم يغالب صوته، ويد عليا تعزيه وتخنقه، وضراوة في الريح يصدقها قلق الغبار فلا تصدقه، ومدينة تمشي على عجل في كفها حلم تضيقه، وستائر الملهى ملونة والبحر لا يغريه أزرقه. نخل بلا أسماء يعجبها تمر مجازي تعلقه، والليل في حانوته، وأنا من ثغرة في الوقت أرمقه، غليونه المشبوب جمجمتي، ورداؤه خوفي، ومحزقه في شارع المنفى، ولا أمل إلا الذي مني سيسرقه. ظلي على الشباك يهرب من ظل على الشباك يقلقه، هل كنت وحدي؟ أين أمتعتي؟ والهدهد المعوج منطقه، هل كان لي بالأمس أغنية تنساب في جرحي فتغلقه؟ هل كان لي حلم وأسئلة وغد ندي الصبح مشرقه؟ هل كان صوتا منك يا وطني، أم أن ظني كان يخلقه؟ يا صاحبي من فاي أرهقني، وعرفت أني بت أرهقه، كم ضاع حظي في أزقته وأضاع، حتى شاب مفرقه، ضاقت به الدنيا على سعة، والصبر معناه وموثقه، لا تنفع الشكوى إلى أحد، والحمد ما يجنيه ينفقه، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرقه.
0: الله الله الله، أيها الشاعر اليمني، هذه هوية خاصة للشاعر اليمني.
1: الله يسلمك.
0: ذكريات رصيف متجول، أو فكريات رصيف متجول، اسم القصيدة للبرد.

0: دوني أيضا شارع المنفى في هذا الجدل والتساؤلات والفلسفة، تحتاج القصيدة إلى قراءة مرة ومرتين، صورة الجمجمة وأشياء كثيرة والغليون.
1: نعم
0: حياك الله
1: حياكم
0: الشاعر
1: الله
0: أنس
1: أستاذ حسين.
0: الحجري، كنا سعداء معك في منازل القصيد.
1: والله أنا أسعد، أنا أشكرك أستاذ حسين على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر أيضا الزملاء والقناة، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة في دمشق، أنا أنتظر هذه الدعوة.
0: أنت يعني مفتوحة لك دمشق ومفتوح لك الوطن إن شاء الله، ولجميع الأخوة اليمنيين
1: إن شاء الله
0: والعرب الذين نحبهم ويحبوننا.
1: إن شاء الله. كان لنا بابان مغلقان، الآن على الأقل فتح باب وبقي باب آخر.
0: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا.
1: ويمننا
0: تجولنا معك من رحلة صنعاء والوطن والغربة والذات، وإن بخلت علينا قليلا بالنصوص الأنثوية، ولكن إن شاء الله في لقاءات أخرى وفي ديوان قادم إن شاء الله تكون لنا قمريات بلون آخر. الشاعر اليمني الجميل أنس الحجري، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: بسلمية طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
2: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
1: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
2: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
1: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
2: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
1: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
2: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
1: أعتقد الفكر بس طلع صار عالمي.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

هذه نشرة جديدة من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تشارك في اجتماع لمجلس الأمن وتؤكد إطلاق مسار شامل للعدالة يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. واشنطن تشيد في جلسة بمجلس الأمن بجهود الحكومة السورية في مكافحة داعش وحزب الله، والأمم المتحدة ودول غربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا. الأمم المتحدة تقول إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيزور دمشق هذا الأسبوع، وتشير إلى أنه سيلتقي رئيس الشرع ويؤكد على دعم الحكومة والشعب السوري. الجيش الأمريكي ينهي أحدث هجماته على إيران ويقول إنه استهدف مراكز عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق تخزين الطائرات المسيرة. قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف، قال إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وأشار عبد اللطيف خلال جلسة لمجلس الأمن حول العدالة الانتقالية أن كشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا والاستماع إلى أصوات الناجين يمثل التزاماً وطنياً وأخلاقياً. وأشاد عبد اللطيف بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أنهم عملوا على تجهيز منظومة الأمن الرقمي وحفظ الأرشيف ضمن مسار العدالة الانتقالية. كما قال رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي خلال جلسة لمجلس الأمن إن الهيئة تدعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها وتؤكد أهمية هذا الحق الإنساني. وأشار إلى أن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغاً عن مواقع يشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها، كما وقعت إعلان مبادئ للتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين وثلاث جهات دولية معنية بهم، مؤكداً أهمية التعاون والتكامل مع الدول والجهات الدولية المعنية بقضية المفقودين. في سياق متصل، أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن بأن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل على مواجهة التحديات الكبيرة في مسار العدالة الانتقالية. وأضاف علبي بأن سوريا تواصل مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين من النظام البائد بلغ نحو 6000 شخص، بينهم عشرات الضباط الكبار، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بدعم هذا المسار. كما أوضح بأن سوريا باتت شريكاً فاعلاً في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. هذا وأكد مندوبو عدد من الدول على أهمية العدالة الانتقالية ومثول مرتكبي الجرائم أمام العدالة، وذلك

خلال جلسة لمجلس الأمن، حيث قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية إن كل أسرة سورية تأثرت بشكل شخصي من جراء الاحتجاز والتعذيب والقتل تحت حكم الأسد. كما قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مرتكبي الجرائم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة وأن يحصل الضحايا على التعويضات، من أنها مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لضمان المصالحة الوطنية. وفي السياق، أعلن مندوب بريطانيا أن بلاده ستواصل دعم الهيئة الوطنية للمفقودين والعمل مع الحكومة السورية لتحقيق الحقيقة والمصالحة، في حين رحبت مندوبة تركيا بعزيمة الحكومة السورية وجهودها للنهوض بالعدالة الانتقالية.

0: رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لوضع أسس لمستقبل سلمي للبلاد، مؤكداً أهمية مواصلة إصلاح المؤسسات وتعزيز المساءلة ومعالجة ملف المفقودين. وقال تورك إن المجتمع الدولي يؤدي دوراً مهماً في دعم مسار العدالة والانتقال، وينبغي أن يضع خبراته وإمكاناته في خدمة هذه العملية. وأشار تورك إلى أن الحكومة السورية قد بدأت باتخاذ خطوات لإصلاح المؤسسات وضمان المساءلة، بما في ذلك معالجة مصير المفقودين، معتبراً أن هذه الإجراءات تسهم في وضع الأساس لمستقبل مسالم للبلاد. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي مصطفى النعيمي، كاتب ومحلل سياسي. بداية، صباح الخير أستاذ مصطفى. كيف تقرأ ما أدلى به رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمام مجلس الأمن، وما أهمية المشاركة في هذه الجلسة حسب متابعتك؟
1: صباح النور، تحياتي لك السيدة هبة، تحياتي للسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام.
0: أهلا بك.
1: طبعا لا شك أن هنالك أهمية كبيرة لطبيعة الكلمة التي تحدث بها يعني المتحدث باسم الهيئة العدالة الانتقالية في مجلس الأمن، وذلك من خلال تسليط الضوء المباشر على أهمية عمل الهيئة، إضافة إلى أهمية تعاون الشركاء الإقليميين والدوليين في مسألة محاسبة المجرمين، لا سيما وأن هنالك ستكون مذكرات من خلال تلك المذكرات التي سترفع عبر سوريا إلى تلك الدول من أجل جلب هؤلاء المطلوبين، لا سيما وأن البعض منهم كان قد يعني منح حصانة، والسبب الرئيسي في ذلك أن النظام البائد قد قام بتسهيل يعني خروجهم من سوريا.
0: نعم،
1: إضافة لذلك هنالك البعض منهم من قدم لجوء إلى تلك الدول، وهنا نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي إضافة للولايات المتحدة وباقي دول العالم. فبالتالي أهمية التعاون، هذه أهم تلك الملفات التي تحدث عنها، أهمية التعاون الذي سيربط الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع المنظومة الدولية، وذلك من خلال مسارات العدالة. وبنفس التوقيت نتحدث عن عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهي أهم تلك الملفات التي من الممكن تسليط الأضواء عليها، لا سيما وأن هناك الكثير من التحديات في الساحة السورية. نتحدث عن أهمية يعني محاسبة المجرمين سواء كان في الداخل السوري أو ملاحقتهم عبر المذكرات التي تحدثت عنها أو حتى عبر الداخل السوري. عندما نتحدث عن الداخل السوري، أهمية نزع السلاح،
0: نعم،
1: ما زال هنالك في البعض الأحيان يوجد بعض الأسلحة المنفلتة. فبالتالي نتحدث عن مسارات متعددة من أجل العدالة الانتقالية، ومشاركة المنظومة الدولية في تلك المسارات هو أولوية. كذلك أيضا مجلس الأمن الدولي يلقى على عاتقه أيضا دعم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من خلال مشاركته تلك الملفات، ومن خلال أيضا التعاون المباشر على إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين وملاحقتهم ومتابعة ملفاتهم، حتى في ظل وجود ملفات للجوء، البعض منهم قد قدم ملفات لجوء، هنا نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام إضافة للولايات المتحدة. أما عن باقي مسؤولي النظام، فأعتقد بأن هنالك البعض منهم قد تسرب باتجاه روسيا، فهنالك التحدي المباشر، فكيف ستنسج العلاقة في ظل وجود يعني عدم
0: نعم،
1: توقيع روسيا على تلك الاتفاقيات في مسألة تبادل المجرمين والمطلوبين؟ نعم،
0: أستاذ مصطفى، برأيك كيف يمكن أن يكون لمجلس الأمن وبعد هذه الجلسة دور في دعم هذه العملية الانتقالية في سوريا؟
1: أنا أعتقد بأن مجلس الأمن لديه الكثير من الصلاحيات أو الصلاحيات الواسعة في مسألة ملاحقة مجرمي الحرب حتى مع الدول التي لم توقع على تلك الاتفاقيات،
0: نعم،
1: ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من الجهود السورية بالمرحلة الأولى، وأنا أتحدث داخليا من خلال ما تبذله الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومن خلال وزارة الداخلية والمذكرات التي سيتم إصدارها وصولا إلى دعمها من خلال مجلس الأمن وملاحقة هؤلاء المجرمين. وفي بعض الأحيان نتحدث عن يعني عن بعض المجرمين الذين يقومون بتأجيج النعرات الطائفية والنعرات المذهبية إلى غير ذلك في دول الشتات بشكل عام. فبالتالي وجود هكذا تعاون أعتقد من شأنه أن يحد من الأزمة يعني الأزمة أو التوتر الذي يحصل في الساحة السورية من خلال مسك المجرمين، ومن خلال أيضا منع الخطاب الطائفي الذي يتم يعني
0: نعم،
1: الترويج له، نظرا لوجود أيضا يعني قوانين خاصة لضبط هذا الخطاب.
0: نعم
1: وأعتقد
0: أستاذ،
1: بأن هذه المرحلة سنشهد مزيد من التعاون ما بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وبين مجلس الأمن، إضافة للدول الشركاء الذين كانوا متواجدين ومندوبيهم أكدوا على أهمية هذا التعاون.
0: نعم أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك ولمعلوماتك. مصطفى النعيمي كاتب ومحلل سياسي، شكرا لك، كنت معي من دمشق. قال مندوب سوريا الدائم بمجلس الأمن إبراهيم علبي، قال إن سوريا اختارت الدبلوماسية فيما يخص إسرائيل وطريق المبادرة الأمريكية، مؤكدا أن دمشق تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال وأن الدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
2: لقد باتت الصورة اليوم أوضح من أي وقت مضى. سوريا ترسل فرق الإنقاذ وإسرائيل ترسل قوات الاحتلال. سورية تضبط السلاح المهرب وإسرائيل تعبر الحدود بالسلاح. سوريا تطفئ النيران وإسرائيل تشعلها. وكما سمعتم سوريا تعمل وترحب بالأمم المتحدة وإسرائيل تعرقل قوافلها الإنسانية. ففي الوقت الذي تعمل فيه سوريا على حماية شعبها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، يضع نتنياهو حساباته الانتخابية الضيقة فوق أمن المنطقة، ويوهم شعبه بأن المزيد من الحروب سيجلب لهم الأمان بما يزج به، أي بشعبه، من معركة إلى أخرى بلا أفق بلا نهاية. الزميلات والزملاء، لقد اختارت سوريا الدبلوماسية وضبط النفس والمضي في طريق المبادرة الأمريكية المشكورة، وهي تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال والدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
0: قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، قالت إن الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، كما دانت المندوبة هجمات داعش والتي استهدفت العاصمة دمشق.
3: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، ولكن يجب ألا نغفل العمل الواجب القيام به. فداعش لا تزال تهديدا خطيرا لسوريا وللمنطقة، والولايات المتحدة تدين بقوة هجوم داعش على في دمشق في 7 من يوليو أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الهجوم في 2 من يوليو. ونشيد بالاستجابة السريعة من سوريا لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما نعرب عن تعازينا لذوي من قتلوا وأصيبوا في هذه الهجمات الإرهابية. الولايات المتحدة ستواصل العمل مع سوريا لتفكيك وتعطيل شبكة داعش ومحاولة الحفاظ على الاستقرار في سوريا.
0: ودانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس دانت الهجوم الإيراني الذي استهدف منطقة التنف في سوريا.
3: تدين كذلك هجوم النظام الإيراني على جنوب سوريا في الأسبوع الماضي. مرة أخرى تدعم إيران أنها تهاجم قوات أمريكية، في حين أنها فوق الأمر ضربت دولة ذات سيادة. وإيران ذكرت أنها حاولت تهريب بعض المسيرات ومكونات الصواريخ عبر سوريا إلى لبنان لإعادة تسليح

0: حزب الله. وهكذا يتعامل النظام في طهران مع جيرانه، ليس باحترام ولكن كأدوات في حملته لزعزعة الاستقرار وللترويع والإرهاب. نهنئ الحكومة السورية على قطع هذه الشحنة وعدم وصولها إلى حزب الله، ونسعد بأن الحكومة السورية لن تسمح لحزب الله في لبنان أو أي مجموعة أخرى أن تستغل أراضيها.
1: بدورها دعت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن كيت فوستر، دعت إسرائيل لتحديد ميعاد الانسحاب من جنوبي سوريا، كما حثت الحكومة الإسرائيلية على العودة للتفاوض مع الحكومة السورية.
2: وندعو إسرائيل إلى تحديد ميعاد الانسحاب من المناطق في جنوب سوريا، ونحث الحكومة الإسرائيلية على العودة إلى التفاوض مع الحكومة السورية، فهذا يصب في مصلحة جميع الأطراف. نندد كذلك بالهجمات الإرهابية الأخيرة في دمشق، ونعبر عن خالص التعازي للمتأثرين. ما من تبرير لمثل هذا العنف. ستستمر المملكة المتحدة في العمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وسنظل عضوا نشطا في التحالف العالمي لمكافحة داعش.
1: وأضافت المبعوثة البريطانية بأن بريطانيا ستستمر في دعم الجهود للوصول إلى حل متفاوض عليه في السويداء ويحافظ على وحدة سوريا.
2: يتزامن هذا الشهر مع مرور عام على العنف الذي اندلع في محافظة السويداء الجنوبية، الذي زهقت فيه أرواح الأبرياء وشرد الآلاف. سنستمر في دعم الجهود للتوصل إلى حل متفاوض عليه في السويداء، حل يحافظ على سيادة سوريا ووحدتها مع معالجة المساءلة واللحمة الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية.
1: وإلى ذلك، رحب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة بما وصفه بروح المسؤولية التي تبديه سوريا في سياق التصعيد الإقليمي، كما رحب بالعلاقة السورية اللبنانية الجديدة.
2: أرحب بروح المسؤولية التي تبديها السلطات السورية في سياق التصعيد الإقليمي، ونرحب بالعلاقة الجديدة القائمة على الندية التي يجري بناؤها مع لبنان، ونجدد تأكيدنا على دفاعنا عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وندعو إسرائيل إلى وقف توغلاتها، وندعوها إلى الشروع في الانسحاب من الأراضي المحتلة.
1: هذا وقالت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن إن أهم التحديات والتي تواجهها سوريا هي السياسات العدوانية التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري.
0: حضرة الرئيس، في الوقت ذاته يجب أن نشير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات الحالية، سوريا وشعبها لا يزالون يواجهون تحديات ومشكلات جمة، وهذه التحديات ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية. من أهمها هو السياسة العدوانية لإسرائيل، فالجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في الأراضي السورية المحتلة ويواصل تنفيذ غارات وتوغلات داخل عمق الأراضي السورية. ونذكر بأن أي أعمال من هذا القبيل من الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لسيادة سوريا والقانون الدولي.
1: بدوره قال مندوب الصين بمجلس الأمن سون لي، قال إنه يجب على قرارات مجلس الأمن أن تنفذ بشأن هضبة الجولان المحتلة، مشددا على أهمية توقف إسرائيل عن أعمالها العسكرية في سوريا وانسحابها منها.
2: هضبة الجولان هي منطقة محتلة باعتراف دولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان ينبغي أن تنفذ. إسرائيل ينبغي أن تتوقف وفورا عن جميع الأعمال العسكرية في سوريا، ولابد وأن تنسحب من الأراضي السورية في أقرب الأجل. المدنيون والبنية التحتية المادية لا ينبغي أبدا أن تستهدف. نعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات مع سوريا، ونحن مستعدون للعمل مع الأسرة الدولية للعب دور لمساعدة سوريا على ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أقرب الأجل.
1: إلى ذلك، قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني، قال إن الأمم المتحدة قلقة بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوبي سوريا، ولا سيما أعمال التوغل وفرض القيود على حركة المدنيين في القنيطرة ودرعا.
3: أبقى قلقاً بالغاً بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوبي سوريا، فإن أعمال

0: إن أعمال التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض القيود على حركة المدنيين في أنحاء القنيطرة ودرعا مستمرة ومن الأحداث المثيرة للقلق بشكل خاص ما وقع يومي 27 و28 حزيران يونيو عندما أفادت تقارير بأن أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عبدين. تسببت العملية في نزوح مدنيين عقبها انتشار قوات الأمن السورية بعد انسحاب قوات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة اشتكى سكان حضر علنا عن مداهمات متكررة وقيود تفرض على قدرتهم على الوصول إلى مزارعهم وتخويف المدنيين. وفي 29 من حزيران عطلت قوات الإسرائيلية تنقل بعثة التقييم الإنساني الأممية التي كانت تتوجه إلى عدة مدن في ريف دمشق بما في ذلك استجواب بعض أعضاء عناصر هذه البعثة.
1: وأضاف كوردوني أن الأنباء الأخيرة عن استهداف قاعدة التنف داخل الأراضي السورية تعيدنا للتأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ومنع المزيد من التصعيد، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول تقويض العملية الانتقالية في البلاد.
0: نحن نثني على السلطات السورية على تأكيدها المتواصل عزمها أن تتجنب تحويل سوريا إلى ساحة لصراع إقليمي أوسع، وتؤكد أنباء أخيرة عن استهداف قاعدة التنف داخل الأراضي السورية أهمية احترام سيادة سوريا ومنع المزيد من التصعيد. هذا وقد أعلنت السلطات أيضا عن قطع شحنة جاءت من العراق وكانت متوجهة إلى لبنان، وهذا يبين الخطر الداهم الذي يشكله الاتجار المشروب المخدرات عبر الحدود السورية. وفي غضون ذلك وعلى جانب الأمني الداخلي فقد شهدت دمشق هجمات بالقنابل بالقرب من قصر العدل في 2 تموز يوليو وخلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في 7 تموز يوليو. ومن الواضح أن الجماعات الإرهابية لا تزال تسعى إلى تقويض العملية الانتقالية في البلاد، وخاصة في حين تتنامى فيه الجهود الدولية في سوريا. وأنا أعيد التأكيد على استنكار لهذه الهجمات وأقدم التعازي لأسر القتلى وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل والتام.
1: وذكر كوردوني أن الحوار وإعادة التأهيل وتدابير بناء الثقة الواردة في خريطة الطريق الصادرة في أيلول 2025 تعد عناصر أساسية لاستعادة الثقة، مؤكدا ضرورة ضمان حق طلاب السويداء في التعلم.
0: الحوار وإعادة التأهيل وتدابير بناء الثقة كتلك الواردة في خارطة طريق صدر في أيلول 2025 تبقى أمورا أساسية إذا ما أردنا استعادة الثقة. وسبيل على ذلك يبقى من الضروري أن نجد حلا عمليا يضمن حق طلاب السويداء في التعليم، وتواصل الأمم المتحدة توفير مساعيها الحميدة ودعمها لآليات التنفيذ ميدانيا.
1: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا هذا الأسبوع في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوة من الحكومة السورية. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوجاريك قوله إن غوتيريش سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوجاريك أن الأمين العام سيجدد خلال وجوده في دمشق سيجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف العاملة في الجولان السوري المحتل. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن المتهمين بارتكاب الفظائع في السويداء يواجهون العدالة في خطوة مهمة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة السورية. وأضاف أن مستقبل السويداء يكمن في سوريا ذات سيادة يكون فيها الدروز جزءاً أساسياً من وطن ينعم بالسلام والازدهار، وبأن المساءلة هي حجر

0: الأساسي للمصالحة في سوريا، كما أشاد براك بجهود الحكومة السورية لمضيها في مسار المساءلة وتعزيز إعادة توحيد البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء ما مع حزب الله، مضيفاً خلال لقائه الرئيس اللبناني في البيت الأبيض أن ذلك سيكون فعالاً للغاية.
1: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا، لذا فأنا أفكر في الأمر.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض، بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين سوريا وليبيا، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين. وتناول اللقاء آفاق توسيع الشراكة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. التقى الرئيس أحمد الشرع بوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية للبلدين وسبل تعزيزها وتطوير التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة القادمة من حدود لبنان، وبحسب بيان الإدارة فقد جرى ضبط 113 كيلوغراما من الحشيش المخدر و46 ألف حبة كيبتاغون وأكثر من كيلوغراما من المادة الكريستال المخدر، كما تم القبض على 3 أشخاص متورطين في العملية، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف شركاء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط 226 قنبلة من نوع RGC في منفذ جديدة يابوس مع لبنان، موضحة أن القنابل كانت بمخابئ سرية داخل سيارات في المنفذ. وتأتي هذه العملية بعد إعلان وزارة الداخلية يوم الخميس الفائت إحباط محاولة تهريب شحنة تضم أسلحة قادمة بصهريج نفط من الحدود العراقية وكانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.
2: مخابئ سرية داخل سيارات لتهريب الأسلحة، هكذا أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نبأ إحباط محاولة تهريب 226 قنبلة يدوية من نوع RGC في السيارات المشار إليها، بعد أن تمكنت الهيئة من ضبطها خلال توجهها إلى لبنان. الهيئة أعلنت القبض على مجموعة من المتورطين في عملية التهريب، حيث اشتبه عناصر الجمارك في معبر جديدة يابوس بمركبة خلال إجراءات التفتيش في المعبر، لتتم مصادرة المضبوطات فيها وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات بشأن ملابسات العملية والجهات المرتبطة بها. تأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان وزارة الداخلية إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة على الحدود السورية العراقية، كانت تريد من سوريا معبراً لإيصال معدات إلى حزب الله اللبناني، إذ أشارت الوزارة إلى أنها ضبطت الشحنة التي احتوت على صواريخ بعيدة المدى داخل مركبة مشبوهة. بيد أن تصاعد وتيرة الكشف عن عمليات تهريب وعن حجم ونوعية الشحنات الواردة ربما يشير لحجم التحديات أمام الأجهزة الأمنية ويفرض تشديداً في المنافذ الحدودية.

0: هي الجهات المستفيدة من عمليات توريد الأسلحة والذخائر عبر سوريا؟ وما موقف الحكومة السورية من استمرار عمليات التهريب؟ وما المخاطر المترتبة على سوريا من استمرار شبكات التهريب في نشاطها؟
1: يشتكي سكان في ريف دمشق من انتشار السلاح غير المرخص بين المدنيين واستخدامه سواء في المشاجرات أو في المناسبات الاجتماعية بشكل غير مسؤول، ما خلف في كثير من الأحيان قتل وجرحى وصولا إلى الأضرار المادية.
2: يهدد الاستخدام العشوائي للسلاح سواء في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية سلامة سكان ريف دمشق، إذ تتجاوز تداعياته الخسائر المادية لتصل إلى القتل العمد أو الخطأ.
3: يعني أحد المواقف عندنا هون بالمنطقة، شاب صغير بيدخل على عرس وحامل قنبلتين وشايل عتلات، فلازم يكون في حل جذري لهالأمر، ولو يوصل يعني العقوبة لحكم الإعدام بحيث نضبط الأمر، لأنه هذا الأمر عم يشكل أضرار على الشعب وعم يمس بأمن الحكومة.
4: هاي الظاهرة الموجودة بجديدة هون خاصة بالعراس، يعني لما تطلع فاردة عم يرش بالروسيات بالمسدسات، طب هذا المخذوف وين عم يروح؟ في بنايات وشوارع ضيقة، على المحلات عم يسرب للور، عم ينزل مخذوف على رأس واحد أنا بعرفه يعني شخصيا نزل عليه ومات.
2: تتضاعف الخطورة مع وصول السلاح إلى تجار المخدرات أو المراهقين، وسط مطالبات شعبية بشن حملات لضبط الأسلحة المخفية وفرض عقوبات صارمة على حيازتها.
5: انتشار المخدرات بين الشباب استعمل السلاح في كل شاردة واردة، يعني إذا تشاكل هو واحد فبده يروح فورا يروح على البيت. احنا صارت عنا عشرات الحوادث في جديد الفضل هون، إنه استعمال السلاح عند أدنى مشاجرة، وصارت عمليات قتل عنا هناك، عمليات قتل أكثر من 3 أو 4 ضحايا راحوا بسبب هذا السلاح المتفلت بين يدين الشباب الطائش. يعني ضبط السلاح عملية تقوم فيها الأجهزة الأمنية، ولكن السلاح المخبأ في البيوت هي مشكلة كبيرة.
2: سجلت المشافي العامة مؤخرا زيادة ملحوظة في أعداد مصابي الأعيرة النارية، وتأتي أغلب تلك الحالات من محيط العاصمة.
6: نحن ملاحظين بالفترة الأخيرة أنه في ازدياد بإصابات الطلق الناري، للأسف هاي الإصابات عم تكون بكافة، المصابين عم يجونا بكافة الأعمار، تتراوح ما بين 10-12 سنة حتى العمر 60-70 سنة، وغالب هاي حالات هي عم تكون مما حول دمشق من المناطق الريفية، بسبب ما بنعرف استخدام العشوائي للسلاح بشكل مباشر ولا بشكل أثناء الأفراح. نحن هاي مو نحن بنحددها، لأنه في جهات عامة هي المسؤولة عن هالشيء هذا. نحن طبعا هون جاهزين للتعامل مع كافة هالحالات هاي شو ما كانت الأذية وين ما كانت الإصابة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم الخدمة الطبية بشكل كامل.
2: كل المهل الحكومية لتسليم السلاح غير المرخص انتهت منذ زمن، ما يجعل حيازة السلاح دون ترخيص خروجا عن القانون ويعرض حامله للمساءلة القانونية. التعويل الأكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية في جهودها بضبط السلاح غير المرخص الذي انتشر بين المدنيين بعد رمي عناصر النظام المخلوع لأسلحتهم عند سقوطه على قارعة الطرقات. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: باشرت وحدات من إدارة الهندسة العسكرية في الجيش السوري تمشيط وإزالة ألغام في محيط منطقة لضمير بريف دمشق عقب مقتل سائق من جراء انفجار لغم بشاحنة مخصصة لنقل المنتجات الزراعية. وجاءت التحركات استجابة لبلاغات عن انفجار اللغم الذي بدأت الوحدات المتخصصة بتمشيط المنطقة وإزالة الألغام ومخلفات الحرب الخطرة بهدف تأمين الأراضي المحيطة والحد من تكرار الحوادث التي تهدد حياة المدنيين. روى والد الطفلة فرح حمود لتلفزيون سوريا تفاصيل مقتل ابنته في بلدة غباغب شمالي درعا، وذلك بعد العثور عليها متوفاة في مستودع للتبن بعد أيام من فقدانها.
7: إجاني اتصال من أختي أنه بنتك مفقودة وطلعت عيلتك تدور عليها.

0: طلع زوجي يدوروا عليها ومن هالحكي هذا. تخفت الجريمة لمدة 4 أيام، وكل توقعاتنا أنه البنت موجودة جوا، وكل الدلائل وكل غباغب طلعت ودورت ونبشت وما بين أي إشي معهم. اليوم بدعوا أنه كانت البنت موجودة بالتبان وقاتلت طفلي عمره 13 سنة اللي هي بنت أمجد العلي. نطالب الحكومة بإعادة النظر بهذا الشيء، لأنه التبان في عندي شهود 10 شهود أنه فاتوا نبشوا بيه أول يوم وثاني يوم، يعني الدلائل واضحة أنه الأهالي الكبار معهم خبر بالجريمة وتستروا عليها، واليوم حطوها بظهر البنت. السبب لأنه هاي البنت صغيرة، يعني بما المعنى أنه سجن حدث أو إشي من هالسوالف هاي مشان الكبار ما يشيلوها.
1: بعد انتشار مقطع مصور يوثق وفاة طفلة داخل مستشفى الكسرى في ريف دير الزور الغربي وما أثاره من تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، توجه فريقنا إلى ذوي الطفلة للاستماع إلى روايتهم بشأن ملابسات الحادثة، وأجرينا لقاء مع والدها الذي عرض تفاصيل ما جرى من وجهة نظره.
2: رحنا على مشفى الكسرة الصبح الساعة 10، تمام؟ قلنا لهم البنية شنو وضعها؟ قالوا تحولت، بدها مشفى خاص، بدها عناية مشددة واحتمال بدها منفسة. قلت له بسيارة اسعاف؟ قال لي سيارة اسعاف ما تجي من الرقة 4 ساعات. بعثت اخوتي يدورون على مشفى خاص، على مشفى عمومي بالبلد وما لقوا. رجعت عليهم، شلت مصاري ورحت. جن سيارات الاسعاف، انطوني وحدة وانطم جماعة سيارة اسعاف راحت على البلد. رحت اني بسيارة الاسعاف، اني والبنية بس والشوفير، ورحت اشتريت قنينة اكسجين على حسابي، ما عندهم اكسجين بالمشفى. هذا صار معانا، ما بعثهم معاي كادر طبي، والبنية توفت معاي على الطريق، وقف قلبها، صارت معاها أزمة قلبية.
1: ومن جهة أخرى، أوضح المدير الإداري لمستشفى الكسرى تفاصيل الحادثة والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع حالة الطفلة.

0: آخر شيء حجزنا له بمشفى الحياة على رأيه. قمنا بتحويل الطفلة وقيام جميع الإجراءات. وبالنسبة للأكسجين، إحنا عندنا بوستر الأكسجين قيد الإصلاح معطل، فما يعبي قناني، ومعمل الأكسجين بالجزرة أصلاً حتى معطل ومقطوع عن الكهرباء. فرغم ذلك أمننا أنه قنينتين موجود في كل قنينة نصفها، وزلمة رفض وجاب قنينة من عنده. بالنسبة لخروج سيارة الإسعاف من دون ممرض، إحنا ما عندنا مسعفين بالمشفى وعندنا نقص بالكادر. مديرة الصحة مشكورة فرزت لنا المسعفين، إن شاء الله راح يلتحقون هالكم يوم.
1: أطلق حاكم مصرف سوريا المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال صفوت رسلان، أطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك خلال ورشة عمل في العاصمة دمشق. وأوضح رسلان أن مكافحة غسل الأموال أصبحت ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي وعنصراً رئيسياً في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة النظام المالي.
2: في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية، تبرز ملفات الإصلاح المالي كأحد المفاتيح الأساسية للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الاقتصادي بعد سنوات من العزلة والتحديات. وفي هذا السياق، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في دمشق. وخلال الورشة أكد رسلان الذي ترأس الهيئة أن هذا الملف بات يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرا إلى التزام سوريا بتطوير منظومتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي فاتف، إلى جانب العمل على استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما يدعم جهود الخروج من القائمة الرمادية. بدورهم شدد الوزراء المشاركون على أهمية هذا الملف، حيث أكد وزير العدل مظهر الويس أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل جزءاً من ترسيخ سيادة القانون، في حين قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة تضلع بدور محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إنفاذ القانون وملاحقة الشبكات الإجرامية. وبين هذه الطروحات يبقى مسار إعداد الاستراتيجية وما سيتبعه من خطوات تنفيذية محط متابعة في ظل سعي الجهات المعنية لموائمة الأطر الوطنية مع المعايير الدولية، وسط ترقب لمدى انعكاس ذلك على استقرار البيئة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين تدفق الاستثمارات.
1: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار واسعة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه من الخدمة وتوقف الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة. ورغم إعادة تفعيل المبنى، ما تزال خدمات المصرف المقدمة محدودة بسبب الحاجة إلى أعمال تأهيل واسعة.
3: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات للمزارعين.
4: يقدم المصرف الزراعي بالقصير خدماته للأخوة الفلاحين المزارعين في المنطقة القصير كاملة، التي تضم بحدود 45 قرية بالإضافة لتجمعات سكانية. المصرف يقدم كافة الخدمات الزراعية وزائد المصرفية. المصرف يحتاج إلى بعض التأهيل من حيث الكهرباء، من حيث بنية المصرف كاملة.
3: ما يزال المبنى بحاجة إلى أعمال ترميم وإعادة تأهيل شاملة تشمل إصلاح البنية التحتية وتأهيل المكاتب وترميم الأروقة والجدران ومعالجة الأضرار التي لحقت بالأرشيف، تمهيدا لإعادة تشغيله واستئناف خدماته.
5: يقدم المصرف الزراعي في القصير الخدمة لأكثر من تقريبا 150 ألف مواطن وهو عدد سكان المنطقة، كونه لا يوجد

0: مصرف في المنطقة غير المصرف الزراعي حاليا. المبنى، مبنى المصرف متهالك بحاجة إلى صيانة. المصرف بشكل عام يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل ليستطيع تقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين. وكذلك نسعى إن شاء الله تعالى لإنشاء فرع للمصرف العقاري والمصرف التجاري في المنطقة لتقديم خدمة أفضل وأكثر اتساعاً لأهلنا في منطقة قصير.
1: يعول مزارعو القصير على إعادة افتتاح المصرف الزراعي لما يوفره من دعم وتمويل للقطاع وتأمين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. مع اقتراب استكمال إعادة تأهيل المصرف الزراعي في منطقة القصير في ريف حمص، تتجدد أمال الأهالي والمزارعين بعودة الخدمات المصرفية التي طال انتظارها. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص.
2: قال مراسل تلفزيون سوريا إن محافظة إدلب سيرت قافلة جديدة للعودة الطوعية تضم 314 عائلة باتجاه مناطقها الأصلية بإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
3: طبعا هاي القافلة تقريبا عددها القافلة العاشرة، وهي القافلة اليوم عدد العائلات فيها 314، وهي أكبر قافلة على مستوى القوافل التي تمت عودتها إلى البلدات والقرى بعد التحرير. هذه القافلة اليوم تتجه إلى ريف إدلب الجنوبي بعد التنسيق مع العائلات وتوثيق طبعا أسمائهم وإعطائهم براءات الذمة من المخيمات. نسأل الله أن لا يبقى ولا نازح ولا مهجر قسري في المخيمات، وأن يكون إن شاء الله الفرج القريب لكل أهلنا وناسنا. هنا ما يقارب 636 مخيم تقريبا ما زالت قائمة. طبعا هذا العدد تناقص بشكل النصف تقريبا أو أكثر، كان قبل التحرير 1145 مخيم. طبعا وهناك عدد يعني كبير من العائلات، ما زال مئات الآلاف من العائلات في المخيمات. البعض بيته مهدم، البعض ينتظر طبعا ترميم بيته، البعض يعني ظروف الناس اختلفت، والجميع يعني يأمل أن يعود إلى بيته، ونحن نعمل على هذا الأمر إن شاء الله في قادم الأيام.
2: يترك الأهالي المهجرون خيامهم في شمال غربي البلاد ويعودون إلى مناطقهم أملا بظروف أفضل، لكن تداعيات سنوات الحرب تلاحق أحلامهم الصغيرة ببيوت منظمة ومخدمة. نتابع هذه المادة من بلدة مدايا في ريف إدلب الجنوبي، حيث يواجه العائدون دمار المنازل وتحديات خدمية واسعة تفوق محاولاتهم وقدراتهم المادية لاحتوائها.
4: يبدو أن هذه العوازل المطرية ستبقى مرافقة لأم إبراهيم حتى بعد عودتها إلى منزلها في ريف إدلب الجنوبي، فالسقف الذي كانت تنتظره لم يعد بعد، في حين أثقلت سنوات النزوح وارتفاع تكاليف الترميم كاهل الأسرة. وعلى ملامح أبي إبراهيم تبدو قسوة الانتظار بوضوح داخل منزل محاط بالجدران، لكنه ما يزال أقرب إلى خيمة.
5: أي والله يا ابني، إيش انتقلنا من مخيم، جينا على مخيم تاني، جينا لقينا دورنا ركام، حي ما في لا حي، لا بلوكي لا شيء، هدام يا ابني. الدنيا نار علينا، القصب عم يحم علينا نار، والخيمة كمان نار.
4: ولا تختلف حال أم إبراهيم عن حال عشرات العائلات في مدايا، حيث تقف منازل كثيرة بلا أسقف وتعتمد العوازل المطرية حلولا مؤقتة للسكن. شبكات الكهرباء مقطوعة وشبكات المياه متوقفة أو مدمرة، في حين يعتمد الأهالي على وسائل بديلة لتأمين احتياجاتهم اليومية. حتى مدرسة البلدة لم تسلم من الدمار، ما يعرقل عودة الحياة الطبيعية ويضيف أعباء جديدة على العائلات العائدة.
6: خدمات صفر عنا هون نهائيا. الناس كتير يعني كتير تعباني، الناس تعباني كتير من هالواقع اللي هي فيه، لكن رضيانين بقضاء الله وقدره، على أمل إن شاء الله في عنا أمل من حكومتنا جديدة أنه ينظر لواقعنا، وخاص نحن أهل القرى.
4: مدايا ليست سوى واحدة من عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي التي عاد إليها سكانها وسط دمار واسع ونقص حاد في الخدمات. وإلى أن تصل مشاريع الترميم والخدمات، يبقى العائدون

0: بين منازل لا تحميهم وعودة لم تكتمل بعد.
1: بين جدران المنازل المدمرة والعوازل التي تحولت إلى أسقف مؤقتة، يحاول العائدون استعادة حياتهم من جديد، لكن استقرارهم الفعلي يبقى مرتبطا ببدء عمليات الترميم وإعادة الخدمات الأساسية إلى بلداتهم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا.
2: قال الجيش الأمريكي إنه أنهى أحدث هجماته على إيران لليلة 11 على التوالي، واستهدف الجيش مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين الطائرات المسيرة. وفي سياق متصل، أعلن ترامب مقتل 18 جندياً أمريكياً خلال الحرب بين بلاده وإسرائيل ضد إيران. وأكد التلفزيون الإيراني أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمالها الشرقي للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير في الحرب مع الولايات المتحدة.

أفاد الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد، بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل. وجاء هذا الحادث مع إعلان الجيش صباح الثلاثاء عن انتشاره في هذه المناطق، وخلال زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لواشنطن التي رعت الاتفاق ولقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً،
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
6: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
5: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
6: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
5: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
6: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
5: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
6: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
5: أعتقد الفكر البسطلع صار عالمي.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر.

0: قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: رمضان أهلا.
3: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
2: لك في نفوس الصالحين مكان.
3: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صولة اليوم، ونبحث فيه على مدار ساعتين. أولا، إطلاق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا. فما هذه الهيئة وما الغاية من إطلاقها، وكيف ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي؟ وفي محورنا الثاني نذهب إلى الحسكة ونناقش بيانا أصدره وجهاء وعسكريون ومدنيون، طالبوا من خلاله بإقالة مسؤولين في المحافظة وعلى رأسهم المحافظ ونائبه. وهنا السؤال عن السبب وراء هذه المطالب. نستهل ساعتنا الثانية مشاهدينا بالحديث عما جرى في بلدة جملة بريف درعا، حيث أصيب طفلان بنيران الاحتلال الإسرائيلي في أثناء محاولة مدنيين عرقلة توغل قوات الاحتلال في المنطقة. الحادثة متجددة وتفتح الباب عن تساؤلات بشأن موقف دمشق من هذه الاعتداءات وسيناريوهات هذه التوترات في المنطقة. وأخيرا نفتح ملف تهريب الأسلحة إلى لبنان، والذي تصاعد في الآونة الأخيرة، فبعد الحدود العراقية تضبط اليوم شحنة قنابل عند منفذ جديدة يابوس مع لبنان. فمن وراء عمليات التهريب، وكيف ستتعامل دمشق معها؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أطلق حاكم مصر في سوريا المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال صفوة رسلان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك خلال ورشة عمل في العاصمة دمشق. وأوضح رسلان أن مكافحة غسل الأموال أصبحت ركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاقتصادي وعنصرا رئيسيا في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة النظام المالي.
1: في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية، تبرز ملفات الإصلاح المالي كأحد المفاتيح الأساسية للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الاقتصادي بعد سنوات من العزلة والتحديات. وفي هذا السياق أعلن حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في دمشق. وخلال الورشة أكد رسلان الذي ترأس الهيئة أن هذا الملف بات يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرا إلى التزام سوريا بتطوير منظومتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي فاتف، إلى جانب العمل على استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما يدعم جهود الخروج من القائمة الرمادية. بدورهم شدد الوزراء المشاركون على أهمية هذا الملف، حيث أكد وزير العدل مظهر الويس أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل جزءاً من ترسيخ سيادة القانون، في حين قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة تضلع بدور محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إنفاذ القانون وملاحقة الشبكات الإجرامية. وبين هذه الطروحات يبقى مسار إعداد الاستراتيجية وما سيتبعه من خطوات تنفيذية محط متابعة في ظل سعي الجهات المعنية لموائمة الأطر الوطنية مع المعايير الدولية، وسط ترقب لمدى انعكاس ذلك على استقرار البيئة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين تدفق الاستثمارات.
0: إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من برلين الباحث الاقتصادي الأستاذ محمد علبي، ومعنا أيضا الدكتور عصام الصوفي مدير المصرف المركزي في اللاذقية، سابقا ضيفي من اللاذقية. مرحبا بكما أستاذ محمد.

0: أبدأ معك. هل لدينا بيانات واضحة عن حجم غسيل الأموال في سوريا؟ نتحدث سواء عن حقبة النظام البائد أو حتى عن أي معطيات جديدة بعد سقوط النظام.
1: في البداية تحياتي لك وللسيدات والسادة المشاهدين والضيف الكريم.
0: أهلاً.
1: يعني بالحقيقة لا يوجد لدينا تقديرات دقيقة حول الأرقام، ولكن ما يمكن الإشارة إليه أن الجزء الأكبر من الاقتصاد السوري كان ولا زال يعني يجري خارج الأطر المصرفية التقليدية، ومن هنا تأتي يعني ضرورة إعادة ثقة بالقطاع المصرفي. ولإعادة الثقة بالقطاع المصرفي نحتاج إلى مجموعة من السياسات، نحتاج إلى أيضا من بينها يعني سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتسلح وانتشار التسلح. ولذلك يعني أنا لحتى أبسط للمشاهدين ما هي هذه الهيئة، كيف تعمل الهيئة. هذه هي عبارة عن وكالة استخبارات، ولكنها وكالة استخبارات خاصة بالقطاع المالي، وهي هيئة وطنية موجودة في كل دول العالم، يعني ليست حكرا علينا مثلا. هذه الهيئة تشبه يعني إلى حد كبير مثل ما قلنا وظيفة المخابرات، ولكنها مالية، بتشتغل على أنه تعرف كيف عم بتنغسل الأموال، بتشتغل أنه تعرف كيف عم تتولد هي الأموال أصلا لحتى تنغسل يعني بشكل غير قانوني. وبعدين ما هو دور التهريب، ما هو دور الفساد، ما هو دور الشركات الصرافة، التحويلات غير رسمية، الكاش ايكونومي اللي هو أكبر سؤال تقريبا بعمل هي الهيئة، وكيف رح تتعامل معه، لأنه الكاش ايكونومي عندنا بسوريا اللي هو الاقتصاد النقدي يعني
0: هو الأساس.
1: هو كتير كبير. أيوة نعم. فممكن نحكي كمان عن الجيد اللي صار اليوم، أنه صار في اعتراف ولو متأخر، أنا برأيي متأخر نسبيا، بأنه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح مانا مهمة المصرف المركزي وحده، وإنما هي مشروع دولي. والدلالة على ذلك كان يعني الحضور الوزاري الكبير، يعني كان في الوزير العدل، الاتصالات، الاقتصاد، المالية، فيعني كان في اعتراف، وهذا بيعطي دلالة حتى أنه تسميتها باستراتيجية بين ظفرين وطنية، يعني أنها لا ليست استراتيجية مصرفية أو تشمل القطاع المالي وحده، بل هي تحتاج إلى تكامل كبير بين أجهزة الدولة. وهذا هو السؤال الكبير، ما إن كنا نستطيع فعل ذلك.
0: يعني هي واعدة، هذه الاستراتيجية واعدة بتقديرك وهي خطوة إيجابية؟
1: خلينا نقول يعني الحديث عن هاي الهيئة فينا نقسمه إلى 3 مستويات: the good, the bad and the ugly. the good إنه نحن اعترفنا ولو متأخرين، the bad إنه نحن عنا في تأخر كتير كبير، وعم نخاف إنه يكون كمان الشروع بعمل استراتيجية بعد سنة ونص هو نتيجة لضغوطات خارجية، استجابة لضغوطات خارجية، وهذا حصل بالسابق، يعني ما له شيء جديد، صار مع سلطة الأسد الابن يعني بالذات. والأقلي يعني فينا نحكي عنه كثير في سياق الحلقة.
0: طيب، لماذا تستبعد أو يعني لديك تساؤل حول إمكانيات أنه يكون بالفعل هناك تكامل بين أجهزة الدولة في هذا السياق؟ يعني ما الذي يجعلك تتحفظ عند هذه النقطة؟
1: حتى الآن يعني التعاون المؤسسي بين الوزارات الحكومية والهيئات والمصرف المركزي، يعني بعد طبعا كمان كان في شغله كثير ضروري نذكرها، انه تم الغاء مكتب رئاسه الوزراء، فصار التعاون دائما ثنائي، وهذا سبب دائما انه يكون في ثغرات بالتعاون، كان واضح من خلال اداء الوزارات كلها. كنا عم نراقب الاداء الحوكمي للوزارات في السنه ونصف الماضيتين، كان من الواضح انه التكامل يعني في ادنى مستوياته. القرارات الكبرى تتخذ دائما بشكل فرداني وتأتي من القصر الجمهوري، لنكون واضحين. الضغوطات الدولية دائما ما تسبب دفع السلطة إلى الركض باتجاه الإصلاحات، إجراء الإصلاحات، ولكنها لا تثمر حتى الآن، يعني لا هي أثمرت على المستوى الحقوقي، لا هي أثمرت على المستوى
0: يعني
1: الاقتصادي
0: المركزية
1: والمالي.
0: الشديدة مو من المفترض أنه هي تكون يعني أحد الدوافع باتجاه التعاون أكثر؟
1: المركزية
0: يعني تجعل
1: الشديدة
0: التنسيق أمرا أسهل.
1: المركزية الشديدة تجعل من اتخاذ القرار أسهل، ولكن من تطبيقه شيء صعب جدا.
0: طيب جميل. طيب دكتور عصام، يعني أود أن أسمع رأيك في هذا السياق، إلى أي مدى نحن بالفعل قادرون على تنفيذ الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها؟
2: السلام عليكم.
0: أهلا بك.
2: السلام مع ضيفكم الكريم. الحقيقة الأستاذ محمد أنا معه أنه صار تأخير الحقيقة بموضوع التفعيل، ولكن هذا التأخير نستطيع تبريره أنه نحن صرنا 15 سنة بنظام مصرفي في عمل، بالإضافة إلى الفساد الكبير كان موجود في سوريا في تلك الحقبة. فهذا يعني الطبيعي ان يصير تاخير، بعض التاخير في تفعيل هذه الاتفاقيه، هذه اطلاق هذه الاستراتيجيه الوطنيه. ولكن اعتقد انه بعد مضي حوالي سنتين يستطيع مصر سوريا المركزي تفعيل هذه الاستراتيجيه بشكل كبير، وخاصه تفعيل يجب ان يكون بين عده جهات، هي مصرف مركزي ووزاره الماليه وهيئة الضرائب ووزارة الداخلية والجمارك والقضاء. هذا التفعيل يجب أن يكون في أفضل الحالات، والحقيقة والتنسيق بيناتهم لمحاربة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لإعادة الثقة النظام المصرفي السوري التي فقدت اليوم. صحيح ما في عقوبات اليوم، صحيح تحت إنشاء اسم سوريا من العقوبات من الدول الراعية للإرهاب بعد شيء حوالي 35 أو 30 يوم حسب الوثيقة الأمريكية، ولكن هذا لا يكفي. هناك يجب أن تكون هناك إعادة ثقة. طبعاً بدأت
0: ما هي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، خاصة وأنه البنك المركزي خضع الآن لإدارتين منذ سقوط النظام، حتى ترجح أنت الدكتور أنه الآن ربما أصبح قادراً على التنسيق بشكل أكبر، لأنه ربما يعني المواطن العادي لا يستطيع أن يلمس الفرق أنه ما الذي قام به المركزي حتى الآن في حياته اليومية.
2: المركزي كان لا يملك الأدوات الحقيقة. المركزي الآن هو صاعداً أصبح يملك بعض الأدوات التي يستطيع فيها الدخول إلى ممارسة السياسة النقدية إلى حد ما، ولكن من قبل هذه الفترة لا يمكن المحاسب مصرف سوريا المركزي، لانه لم يكن يملك الادوات المناسبه لتفعيل القرار الائتماني. وبالتالي اليوم انا بشوف هذا تفعيل هذه الاستراتيجيه الجديده اليوم له اهميه كبيره باعاده الثقه للنظام المصرفي السوري، لتفعيل اعاده الارتباط بشبكات مدفوعات العالميه، وتسهيل عمليات وتسريع عمليات تحويل الأموال الخارجية ونظام السويفت بالذات، وزيادة ثقة البنوك الأجنبية.
0: طيب أستاذ محمد، يعني سنتوقع بعد تطبيق هذه الاستراتيجية أن الرقابة ستكون أشد، كيف سيكون انعكاس هذا على موضوع الاستثمارات؟ يعني نحن نعرف أن سوريا من المفروض، أو يعني هذا ما يروج على الأقل، أنها الآن بيئة جاذبة للاستثمارات بشكل أو بآخر، أو ستعتمد خلال مرحلة إعادة الإعمار على هذه الاستثمارات. ألا تعتقد أنه إجراءات الرقابة المتزايدة يمكن أن تبطئ هذه العملية؟ كيف يمكن أن تؤثر على الاقتصاد؟ هل هذا سلبي ولا إيجابي؟
1: هلأ خلينا أول شيء بس نرجع نوضح للمشاهدين شغلة بسيطة، أنه نحن ما عندنا استراتيجية لسه. نحن اليوم عملنا ورشة عمل من أجل وضع استراتيجية، يعني الموضوع لسه مطول نوعا ما. يعني لمعرفتي أيضا بالتفاصيل التقنية هي قصص ما بتصير بسرعة. فالموضوع بالنسبة لإنعكاسه على الاستثمار، طبعا الاستثمار ماذا يحتاج، خصوصا إذا كان استثمار دولي، يحتاج إلى قطاع مصرفي يعمل بالحدود الدنيا، حتى لو كان المستثمر حتى محليا يعني سوريا يحتاج إلى قطاع مصرفي يعمل بحدود الدنيا. فبوجود سوريا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية فاتف، يتعذر تزداد مكاليف تكاليف الامتثال، ويعني تصنيفنا الائتماني لحد الآن على البلاك ليستد، على القائمة السوداء، مع أننا تصنيف ائتماني. فالبنية المصرفية، البنية التحتية المصرفية ما أنا موجودة على الإطلاق. فنحن بحاجة، إن إحنا كنا خلال السنة والنصف الماضيتين يا أستاذ نور عم نصر ونشدد دائما على إنه العمل على رفع العقوبات عبر السياسة الخارجية هو شيء ممتاز وأولوية قصوى، بس بالداخل لازم نكون عم نشتغل بالتوازي على مسار إصلاح للقطاع المصرفي، إعادة هيكلته، إعادة رسملته، لأنه في مصارف كثيرة يعني رساميلها تبخرت، في عنا إشكاليات كتير كبيرة على مستوى يعني التشريعات. اليوم نحن عملنا ورشة لمكافحة لإطلاق استراتيجية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وماذا يحتاج ذلك؟ يحتاج ذلك إلى تشريعات وقوانين، أو تعديل قوانين قائمة، أو إقرار قوانين جديدة، أي أنه يحتاج إلى المجلس التشريعي. هل رأينا أي عضو من المجلس التشريعي في هذه الورشة؟ ولا أحد، لم يدع أحد. يعني بهي الفجاجة الموضوع أحيانا بيكون.
0: يعني رغم
1: فإضافة
0: كل
1: إلى أنه
0: الجهات، رغم
1: إضافة
0: كل
1: إلى أنه
0: الجهات اللي قلت انه كانت موجوده وانه كان هذا ايجابي، ورغم ذلك كان هناك نقص في
1: طبعا
0: وجود
1: نحن عم نحكي
0: المشاريع.
1: عن سلطة تنفيذية فقط، نحن عم نحكي عن سلطة تنفيذية فقط يا أستاذ نور. وبعدين بالإضافة إلى غياب المجلس التشريعي، ما كان في أيضا وجود للجهاز القضائي، للسلطة القضائية، وهي السلطة التي يفترض أن تكون هي يعني القائمة والمشرفة على أعمال كل هذه الهيئة، لأنه بالنهاية المحاسبة
0: لا بس
1: والمساءلة
0: هو
1: والتطبيق المالي
0: كان في
1: والقانون.
0: هذا السياق، انا يعني قرأته تعليقا لوزير العدل على هذا الموضوع، يعني يبدو انه كان هناك
1: وزير
0: حضور
1: العدل
0: بشكل او
1: لا
0: باخر.
1: يمثل، يا أستاذ، وزير العدل لا يمثل السلطة القضائية، لا يمثل،
0: طيب
1: هو يمثل وزارة العدل. السلطة القضائية تتمثل دائما برؤساء، مثلا رئيس، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأنه رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس جمهورية، بجينا غيره، يعني في ممثلين آخرين لحتى هلا ما عدتهم كلهم، بس الفكرة إنه دائما نحن عم نركز دائما على يعني على وجود السلطة التنفيذية في كل مفاصل إعداد التشريعات والقوانين اللي سيحتاجها السوريون في ال 15 20 سنة القادمة، وعم نتجاهل يعني تماما فصل السلطات. وهذا أنا برأيي بتبرره أشياء مثل إنه السلطة أيضا بحاجة إلى يعني تغطية مشاكلها الداخلية، لأنه في عندنا نحن مثلا هلا على نحن عم نحكي على مستوى غسيل الاموال وتمويل الارهاب، في عندنا نحن ثقب اسود هائل في النظام المالي السوري اسمه شيم كاش. هذا يعني اذا بنحطه على المعايير الدوليه، هذا لا ينطبق عليه ولا معيار دولي، يعني هذا غسيل اموال. فمن غير معروف مين هو، مين مالكينه، مين الضامن، يعني بكرة إذا هذا
0: هذا
1: التطبيق
0: هو غسيل أموال ولا يعلي احتمالات، يعني قد يكون مدخلا
1: لا يرفع
0: هو
1: هذا
0: يعني حتى الشركات الأخرى المسجلة حديثا التي دخلت من المفروض أخذت بعض الاستثمارات، وسمعنا عن ذلك كثيرا.
1: ضمن اختصاص هذه الهيئة،
0: أمم
1: وللأسف ما كان في أي تعامل من هذه الهيئة، من طرف هذه الهيئة معه خلال يعني السنة ونصف الماضيتين، بل على العكس الحكومة قامت بتوطين رواتب موظفين القطاع العام فيه. يعني في أسئلة كبرى في عن الصندوق السيادي، سؤال ضخم جدا، هذا واحد من أكبر الثقوب السوداء في النظام المالي السوري، وحتى في البيئة، يعني في
0: طب هل كان هناك
1: يضرب في
0: خيارات
1: البيئة
0: أخرى يعني
1: القانونية.
0: ضمن الظرف المصرفي الذي تعيشه سوريا، هل كان هناك خيارات غير شام كاش من أجل حل مشكلة دفع الرواتب وما إلى هنالك؟
1: يا
0: يعني
1: أستاذ
0: هل كان
1: لا
0: هناك حلول
1: ينفع،
0: لم تذهب
1: يا
0: إليها
1: أستاذ لا
0: الحكومة
1: ينفع،
0: إلى أن يستقر الأمر؟
1: يا أستاذ نور، لا ينفع أن نقول هل كان. الآن نحن نريد الآن وغدا كيف سيكون، وليس كيف كان. يعني أنا بدنا نحن بدنا نحكي هلأ، لازم نبلش نفتح السوق، نجيب عروض من مؤسسات دولية ومن مؤسسات محلية حتى سورية. في كثيرين على فكرة قدموا، كانوا مهتمين بموضوع التقنية المالية، الفينتك، بس التكنولوجيا المالية، بس ولكن تم رفضهم لمصلحة شام كاش على فكرة. فمن نكون واضحين، يعني إذا ما تم فتح السوق وما تم إزالة الاحتكار. يعني في دولة عم تعطي شركة احتكار، هذا شيء لا يعقل، هذا شيء
0: طب يعني
1: يتعارض مع
0: في
1: كل
0: ظل ما
1: مبادئ السوق
0: تتفضل به،
1: الحر.
0: هل من الواقع

0: إنه يتم بالفعل فرض معايير مكافحة غسيل الأموال في يعني ضمن هذا الاقتصاد الذي يعني تشهده سوريا، خاصة اقتصاد الكاش الذي يعتمد على الحوالات والنقد والأسواق غير الرسمية؟
1: لذلك أنا يا أستاذي قلت من الأول أنه أنا عندي خشية أنه يكون هذا المظهر البراقي اللي شفناه اليوم هو عبارة عن استجابة لضغوطات دولية، وهذا الشيء صار بال2005 على بال2004 مجموعة العمل المالي الدولية صنفتنا، رحنا قرينا القانون رقم 33 عام 2005 على اثره صار في اعاده تدقيق، رجعنا بال2010 رجعنا زادت الضغوط علينا فرحنا عملنا القانون رقم 19 عدلناه والغينا القانون تبع 2005، فكان في دائما استجابه على فكره ل 2015 ضل الاسد عم يستجيب للفاتف لانه بيعرف كان انه من خلال العزله السياسيه ما كان بده يوقع بعزلة مصرفية. بعدين بال2019 أجى قانون قيصر وأدخلنا بدوامة يعني لا تاريخ اليوم ما طلعنا منها. فالفكرة أنه نحن بحاجة إلى عمل كبير ولا أنه تكون النية جدية في فعل ذلك.
0: طيب دكتور عصام، يعني وسط هذا الوضع الاقتصادي والمصرفي الذي تعيشه سوريا، إلى أي مدى بالفعل يمكن تطبيق هذه المعايير كما تحدثنا؟ إلى أي مدى من السهل بالفعل المضي في أي استراتيجية تتعلق بغسيل الأموال؟
2: أعتقد أن هناك استراتيجية واضحة من المصرف المركزي لتفعيل نظام الدفع الإلكتروني في كل البنوك العامة والخاصة. مجرد تمت وهناك يعني عمل جاد ونشيط جدا بهذا الاتجاه، ومنذ عدة أيام هناك كانت ورشة لبنك سيتي بنك الأمريكي الذي هو يعتبر أهم واحد من أهم ثلاث بنوك عالمية، عمل ورشة في المخاصة بالدولار ويعطي الدعم الفني لموظفي مصرف السوري المركزي. وبالتالي يعني نحن اليوم أمام خطة استراتيجية لتفعيل الدفع الإلكتروني. أنا أعتقد مجرد ما تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني في كل المصارف سيتداشى الأنظمة الأخرى اللي عم نحكي عنها، عم تكون يعني مثل شام كاش أو كذا، ستتلاشى بشكل طبيعي لأنه كل البنوك رح تأخذ دورها، رح يتم تفعيل هذا الكارت الفيزا، بإضافة أنه يعني فيزا كارت والماستر كارت أجوا على سوريا عملوا اتفاقيات، يعني هذا كله بيساعد بتحسين وتصحيح النظام المصرفي شيئا فشيئا. نحن لا يمكن أن نطلب أن يتم تصحيح هذا النظام فورا، يعني أن ننتقل
0: يعني تستطيع الهيئة أن تعود إلى الخلف بأثر رجعي، يعني يعني لمراجعة مثلا الكيانات الاقتصادية كما تفضل الأستاذ محمد العلبي، سواء فيما يتعلق مثلا بالصندوق السيادي أو أي كيانات اقتصادية أخرى؟
2: نحن نمتلك في الهيئة حقيقة كفاءات عالية جدا وخبرات عالية جدا، أعتقد بإمكانها اجتياز الصعوبات بسرعة قياسية. أنا متأكد أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية اليوم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، أعتقد أن هناك خطوات سريعة جدا سنجدها قبل نهاية هذا العام في تفعيل الهيئة بشكل واضح، وسيكون هذا نتائجي ربما نقطفه في العام القادم في بداية العام القادم الواضح.
0: طب يعني والاقتصاد السوري الذي يعمل خارج النظام الرسمي، نتحدث عن الصيرفة، عن الحوالات، عن التجارة غير المسجلة على سبيل المثال، كيف يمكن إعادة تنظيم هذه القطاعات أيضا يعني دون الإضرار ب يعني شرائح كبيرة ربما من السوريين التي يعتمد دخلها على هذه القطاعات واللي كانت مضطرة خلال السنوات الماضية أصلا يعني للعمل عليها أيضا لتسهيل مهمة شرائح أخرى من الشعب وتسهيل
2: هناك خياران لتلك الشراكات، إما أن تنظم وتصبح تحت رقابة المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسيل الأموال، أو أن تخرج من السوق، لا يوجد خيار آخر أبدا. وأنا حسب ما شفت في كثير من هذه الشركات خارجة من السوق بالفترة الأخيرة، وفي الفترة القادمة عندما يتم تفعيل العمل المصرفي بشكل جدي سينخفض عمل هذه الشركات بشكل طبيعي، وهناك إما التنظيم أو الخروج.
0: طيب أستاذ محمد، يعني مشاريع إعادة الإعمار، العقارات والمقاولات تعد عالميا من أكثر القطاعات عرضة لغسيل الأموال، كيف يمكن حماية هذه القطاعات وكيف يمكن لدولة يعني مثل سوريا بهذا القدر من الدمار أن ترفض أحيانا بعض المشاريع التي يمكن يعني أن تحدث طفرات اقتصادية وإن كانت يعني قريبة المدى أو محدودة لنقل؟
1: هلا لحتى نكون واضحين، نحن معنا حتى الآن يعني البيئة القانونية والتقنية، البنية التحتية التقنية يلي بتخلينا نطبق أي شيء من اللي عم نحكي. يعني مسائل مثل know your customer، اعرف عميلك، مسائل مثل the beneficial owner يعني المستفيد الحقيقي من وراء الاستثمار، هاي الامور الاستخبارية شوي بدنا نقول بعدنا بعيدين عنها. فنحن بحاجة إلى تعاون كامل مع المؤسسات الدولية، وأنا شايف إنه في جهود، يعني خصوصا بوزارة المالية في جهود حثيثة خلال الفترة الماضية للتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولكن أنا يعني عندي شوية شك بخصوص الأدوات. وكمان نحن في عنا، بدنا ما ننسى أستاذة نور مشان نكون منصفين أيضا، في عنا مشكلة اجتماعية بسوريا بخصوص الكاش إيكونومي، للاقتصاد النقدي، لأنه المواطن السوري عموما تاريخيا ما نو كتير ما بحب الاعتماد على المصارف لحتى نكون واقعيين، ولذلك نحن بحاجة لبناء هذه الثقة، وهي الثقة بتجي يعني بالتعليم عبر المدارس عبر الجامعات بعدين لحتى نبني، وبالتوعية كمان، التوعية
0: يعني
1: من
0: هو
1: طرف
0: هذا كان
1: المؤسسات
0: ما
1: المركزية.
0: سألته عنه منذ قليل للدكتور عصام، انه كيفية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، اذا نحن نتحدث عن سنوات ربما من العمل استاذ محمد.
1: طبعا طبعا بلا شك بلا شك، عم بقول لك انا ما في شيء نحن حتى الان ما عندنا استراتيجيه، يعني لحتى نكون واضحين، نحن اليوم عملنا ورشه عمل لسه. حاليا نحن لازم نركز على تفكيك اقتصاد الحرب وتفكيك عوامل اقتصاد الحرب، وبعدين من خلال التطور والتقدم بإجراء هاي الإصلاحات يلي عم نحكي عنها، شوي شوي بنوصل للإليمينيشن، لقتل الاقتصاد الحرب تماما، وهذا شيء كتير مهم لأنه يبني السلام في سوريا، لأنه بتصير تكلفة أي خروج عن النظام، سواء كان النظام المالي أو النظام الأمني أو النظام القانوني، بتصير التكلفة كتير عالية، بتصير الناس عندها شيء تخسره.
0: يعني بتقديرك، إذا عدت لسؤالي، إنه حماية قطاعات مثل إعادة الإعمار من موضوع غسيل الأموال، وهي ربما يعني شائع هذا في هذه القطاعات، يحتاج بالشكل الأساسي لوجود الأدوات المتعلقة بالبحث وراء الشركات المناسبة من أجل إعطاء هذه الاستثمارات، أليس كذلك
1: صحيح
0: أستاذ محمد؟
1: صحيح
0: طب
1: صحيح، نحن بحاجة لتدقيق أعلى بالفترة القادمة، لأنه ما عندنا لسه الأدوات، الأجهزة الرقابية الجاهزة، لهيك لازم تقوم
0: طب
1: يعني
0: يعني إلى ذلك الحين
1: وزارة
0: كيف
1: الاقتصاد
0: يجب أن
1: وزارة
0: تتعامل؟
1: المالية، وزارة الاقتصاد يعني الأدوات التنفيذية بهي الحالة بيلعبوا كتير دور مهم، اللي هن وزارة الاقتصاد وزارة المالية والمصرف المركزي.
0: طب يعني وما سمعناه من قبل من ندوات ومؤتمرات حدثت وتم توقيع مذكرات تفاهم فيها، هذه كيف يمكن التأكد منها، مراجعتها، خاصة أنه كان بعضها مع دول، يعني نحن لا نتحدث فقط عن شركات، كان هناك شركات ويعني تحدث عنها الاقتصاديون كثيرا، ما كان منها وهميا وما كان منها حقيقيا، لكن ما حدث مع الدول، هل هناك منه مخاطر؟ هل يجب العودة إلى مراجعته أيضا؟ لأن هناك أيضا دول في المنطقة يقوم اقتصادها على غسيل الأموال، ويبدو أنها مهتمة أن تكون مستثمرة بسوريا بشكل أو بآخر.
1: نور، هي تدخل بقى في باب المعاهدات الدولية، والمعاهدات الدولية ومراجعتها هو شيء مناط بمجلس الشعب، ولذلك نحن بحاجة إلى، يعني إذا كنا عم نحكي عن معاهدات دولية خاصة، نحن بحاجة إلى مجلس الشعب يجي يعمل إعادة نظر بكل هاي الاتفاقيات. بس يعني وهذا شيء طبعا نحن لسه ما عندنا البنية التحتية اللازمة له، لحتى ما كمان ما نظلم مجلس الشعب، لأنه مجلس الشعب هذا الحالي يعني بصيغته الحالية صعب إنه يكون عنده هاي الأدوات، ولا حتى الوقت اللازم بده يكون هلا في حالة انعقاد دائم المفروض لحتى يقر التشريعات اللي المطلوبة لحتى نعمل أرضية يعني للاقتصاد السوري وللحياة في سوريا بشكل عام، وليس فقط الاقتصاد.
0: دكتور عصام، يعني نهاية، كيف يمكن أن يقاس نجاح هذه المساعي؟ بقدر الأموال المستردة يعني كيف يمكن أن نلحظ ذلك أيضا نحن كمواطنين أنه بالفعل عجلة هذه الاستراتيجية يعني ما إن وضعت وأصبحت واضحة قد بدأت، أنه بالفعل نحن نتحدث عن استثمار جدي في سوريا، عن استثمار وأموال نظيفة؟
2: طبعا هناك بالنسبة لهيئة إذا ما نحكي على هيئة إنكار تغسير الأموال، هناك مؤشرات ينبغي قياسها، يعني مثل متوسط زمن تحليل البلاغ، لما بيجي بلاغ ما هو متوسط زمن تحليل البلاغات اللي بيتم الإبلاغ عنها، مثلا عدد بلاغات مشروعة سنويا، هذا مؤشر مهم، نسبة بلاغات التي تتحول إلى تحقيقات، نسبة التحقيقات التي تحال إلى القضاء، عدد زيارات الترتيشية التي تقوم فيها الهيئة للبنوك، عدد مذكرات التعاون الدولية، هي في غاية الأهمية، مستوى الامتثال لمعايير الفاتف، مستوى امتثال معايير الفاتف هذا طبعا بالدرجة الأولى، ومستوى رضا المصارف عن خدمات هيئة غسيل الأموال، بالالتزام التام بالشفافية والإفصاح، يعني هذول المبدئين يجب هذول بموضوع التنفيذ ده لكل سياسات هيئة مكافحة غسيل الأموال.
0: أشكركم.
2: وإذا بدنا نحكي عن آليات، يعني عن آليات تطوير الهيئة، لابد من التحول الرقمي في مستوى البنوك، تحول كامل، استخدام الذكاء الاصطناعي، رقابة المبنية على المخاطر، تطوير قاعدة بيانات وطنية، تطوير تبادل المعلومات، ورفع كفاءة الكوادر المصرفية، هذا في غاية الأهمية، لأن نحن في عندنا 15 سنة من العمل المصرفي المتوقف، يجب إعادة تأهيل كل هذه الكوادر المصرفية على نظام مصرفي الإقليمي على الأقل، لأنه نحن صار بيننا بين مصارف الإقليمية فجوة كتير كبيرة، وبإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي اللي ذكره الأستاذ محمد، وإصدار التقارير السنوية الشفافة مع المؤشرات، هذه في غاية الأهمية لإثبات أن الهيئة هي تقوم بدورها المطلوب لها في في في في في يعني في هذا الملف، يمثل يعني هذا الملف يمثل احدى اهم الاولويات الاصلاح المالي والاقتصادي في المرحله الحاليه في سوريا. فنحن نامل ان هذا اضافه للانعكاس الاقتصادي، يعني لهذه تفعيل الهيئه يؤدي الى جذب الاستثمارات وخفض مخاطر التعامل مع الاقتصاد السوري وتعزيز الثقه بالنظام المالي ككل. لذلك جاءت هذه الاستراتيجية الجديدة تؤكد أن هذا الملف في غاية الأهمية بالنسبة لسوريا الآن.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الصوفي، مدير المصرف المركزي في اللاذقية، سابقا ضيفي من اللاذقية. الشكر أيضا موصول لضيفي الأستاذ محمد العلبي الباحث الاقتصادي، ضيفي من برلين. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحلقة.
3: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
4: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
3: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
4: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
3: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
4: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
3: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
4: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
3: أعتقد الفكر البسط اللي صار عالمي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر وجهاء عسكريون ومدنيون من محافظة الحسكة بيانا موجها إلى الرئيس أحمد الشرع، أعربوا فيه عن قلقهم من تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية خاصة في المناطق الجنوبية، مشيرين إلى انتشار الجرائم كحالات القتل والخطف والسرقة، إضافة إلى تفاقم الفساد وضعف الأداء الإداري. وأكد البيان رفض أي ممارسات تؤدي إلى تهميش المكون العربي بالمحافظة، داعياً إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وتعزيز دور مؤسسات الدولة لضمان الأمن والاستقرار في ظل استمرار معاناة السكان وغياب الحلول الفعالة. وطالب الموقعون باتخاذ إجراءات عاجلة أبرزها إقالة محافظ الحسكة نور الدين أحمد ونائبه أحمد الهلالي، إلى جانب إقالة العميد مروان العلي والهيئة السياسية بمحافظة الحسكة وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة المقصرين، مع التشديد على أن هذه الخطوات ضرورية لحماية وحدة البلاد وتحقيق المصلحة العامة ومنع تفاقم الأوضاع. إذن مشاهدينا، المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مضر حماد الأسعد رئيس مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة، ضيفي من ريف الحسكة، ومعنا أيضا الأستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ سامر. أبدأ معك، يعني استضفتك منذ عدة أيام وكانت المطالب أقل من الإقالة، كان هناك حديث عن ضرورة مراجعة بعض التعيينات، عن ضرورة دخول الوفد الرئاسي لتنفيذ الاتفاق إلى داخل محافظة الحسكة من مكان إقامته بشكل أو بآخر. لماذا تصاعد الموضوع الآن وهل له علاقة بالتعيينات الجديدة؟
1: مساء الخير نور لك والمشاهدين تلفزيون سوريا والأستاذ مضر.
0: أهلا بك.
1: يعني حقيقة هذا ما كنا نخشاه، أن ننتقل إلى الليفل الثاني، يعني التصعيد، وهذا بداية تصعيد، ويبدو أن الأمور حسب

0: المحتجين المحتجون يطالبون بمحاسبتهم كذلك. وأعتقد هذا حق أي مواطن أن يتساءل عن طبيعة التعيينات والأداء الحاصل خلال السبع أشهر الماضية.
1: هو الاعتراض على الوفد فقط متعلق بالتعيينات أستاذ سامر؟
0: لا، يعني متعلق بالأداء بالأداء بشكل عام. الذي فجر الأمر هو إصدار التعيينات الأخيرة بإصدار المكتب التنفيذي الذي يدير المحافظة. أنا أشرت سابقا أنه يجب الإسراع بتشكيل المكتب وإعطاء الصلاحيات الكاملة، لكن تفاجأنا بأن تشكيلة المكتب يعني غير منصفة، لا للثوار ولا للمكونات داخل محافظة الحسكة. كانت تقريبا سبعة حسب ما فهمنا، يعني هناك سبعة محسوبين على قسد مقابل أربعة محسوبين على الثورة والحكومة. وهذا مشكلة. الاتجاه نحو المحاصصة أيضا مشكلة، يعني أربع مناطق موجودة في محافظة الحسكة تقلدت قسد اثنان منها حتى الآن، هي القامشلي والمالكية، لكوادر من قسد. يعني مثل هاي الدكتورة جيان، يعني هي أشرت إليها سابقا أن هي الكادر الذي كان يجلس مع المحافظ خلال فترة المفاوضات الأولى. فهي ذات يعني سطوة كبيرة، لأن هي استلمت منطقة القامشلي.
1: طب شو المطلوب أستاذ سامر إذا ما كان محاصصة؟
0: يعني الحكومة أخذت رأس العين.
1: يعني أنت تقول أنه نحن لا نريد محاصصة، فإذا لم يكن محاصصة ما هو الحل إذن؟
0: الحل النور، يعني في عشرات بالمئات الكفاءات في محافظة الحسكة من كل المكونات. يعني ليش إلا بدنا شخصية عسكرية أو شخصية
1: كادر؟ لا، معناتها الحل محاصصة.
0: هذا غريب.
1: إلا أن
0: يعني
1: يكون هناك انتخابات، أليس كذلك؟
0: المشكلة حتى المحاصصة ما أثمرت شيء جيد. يعني تحدثنا سابقا نحن مشكلة، بس أنا بدي أشخص مشكلة العرب بالحسكة. أنا يعني عادة ما بحب أحكي أنه عرب وأكراد، بس اليوم بما أنه نحن نحكي عن مطالب العشائر العربية خلينا نشخص مشكلة العرب. العرب هناك ثلاث مستويات للمشكلة. المستوى الأول هي القرى والمناطق العربية الخاضعة لسيطرة قسد مباشرة، وهي تعاني من تهميش وانتهاكات وتضييق والكثير الكثير من إجراءات تعسفية من سلطات أمر واقع. وهناك مطالب للأسف الحكومة حتى الآن يعني تحركت بشكل خجول جدا من أجل إيقاف اعتقالات أو إخراج معتقلين أو إلى آخره، والأمر لا زال يعني قسد حتى الآن تسيطر على مثلا 50% من محافظة الحسكة. نصف المناطق التي تسيطر عليها قسد أو أكثر هي مناطق من العشائر العربية، فالناس يعني محاصرة هناك وتريد حل. ثانيا، المستوى الثاني للعرب هو موضوع المهجرين من العرب. طيب اليوم تم إعادة مهجري عفرين، وهذا حقهم طبعا، يرجعون إلى بيوتهم، ويتم العمل على إعادة مهجري رأس العين، وهذا حقهم، أقصد من المكون الكردي. طيب لماذا الحكومة لم تطرح حتى الآن عودة مهجرين من أبناء العشائر العربية، أو حتى هناك أكراد على فكرة مهجرين؟ يعني أنا شخصيا لا أستطيع العودة إلى القامشلي.
1: لماذا لم يطرح؟
0: هناك مئات العائلات من غويران وغيرها. هذا موضوع المهجرين موضوع مشكلة يا نور، لأنه أراضيهم تستثمر من قبل حزب العمال الكردستاني. يتم معاقبتهم، يتم مصادرة أملاكهم، يتم ملاحقة ذويهم.
1: هذا المفروض موجود في الاتفاق. لماذا
0: لا؟ أنا لست حكومة نور.
1: طيب
0: نور،
1: يعني أسألك لعلك
0: لديك رأي في الموضوع. لست حكومة.
1: طيب
0: هلأ برجع الرأي.
1: طيب
0: رأي موضوع المهجرين للأسف، يعني الحكومة تراه، الحكومة الآن تتعامل مع ملف الحسكة كملف يعني يبدو أنه محاصصة، أنه أعطوني هاي المؤسسة بعطيكم هاي، وبحيث أنه للأسف هذا الأمر يعني عملية الاندماج لم تتم حتى الآن. كما نعلم الإدارة الذاتية مؤسساتها قائمة وأموالها قائمة، وللأسف أعطوهم حصة مؤقتة من النفط. يعني في مشكلة بالأداء، الأداء المفاوض بالفريق الرئاسي. هناك مشكلة. المستوى الثالث من مشكلة العشائر العربية في المحافظة، العشائر اللي قاعدة بمناطق سيطرة الحكومة تعاني أيضا من تهميش وقلة خدمات وتضييق ومحسوبيات. الآن يعني هناك حديث كبير عن المحسوبيات وعن تقريب البعض من أجل الولاء وإبعاد البعض. أنا شخصيا عن يعني الأسبوع الماضي لما حكينا، يعني ثاني يوم أنا بلش يعني ينشروا بعض القصص أنه أنا أستهدف فلان أو غيره. أنا ما بحكي، أنا بحكي عن الفريق الرئاسي بشكل عام. الفريق الرئاسي أداؤه كان ضعيف، يوجد كثير من الملاحظات عليه. يجب تحسين أداؤه إما بتوسيعه وإقامة لجان مختصة من الكفاءات، وإما حل هذا الفريق وإيكال الأمر خلاص مو صار مكتب تنفيذي، هلا مكتب تنفيذي أمر واقع.
1: بس يعني هو الاتفاق الدولة. الاتفاق

0: ليش مش الحال؟ ما تم تفعيل
1: يعني الاتفاق وقع ومش الحال، وما يقوم به الوفد هو محاولة للتطبيق.
0: يعني ما بعرف انا، هلا الوفد الرئاسي هو مكلف بتطبيق اتفاق الاندماج. طيب بنود اتفاق الاندماج نظريا جميعها طبقت، بانتظار فقط مظلوم عبده يستلم له شيء منصب ويعلن حل قصده الاداره الذاتيه. هلا اقراي بنود الاتفاق.
1: وهي فعلا يبدو انه هي بالفعل يعني يبدو انه طبقت، لذلك ساعود لهذه النقطه بعد قليل لانه هي كثير مهمه، لانه يعني يجب ان نسال انه هل هذا هو الاتفاق، هل هذا هو تطبيقه بالفعل. استاذ مضر، يعني امام هذا الواقع كيف يمكن ان تتصرف الحكومه؟ يعني الان هناك بيان يطالب بالاقاله، قد يتصاعد الوضع بشكل او باخر، وقد يعني يكون هناك مخارج ايضا من طرف الحكومة، يعني محاولات تفاوض أو تهدئة للوضع.
2: حياكم الله. لا شك بأن الأخ هو الأستاذ سامر الأحمد قد وضع الكثير من النقاط على الحروف، هذه نقطة. والنقطة الثانية أريد أن أوضح للأخوة المشاهدين، الكثير من الأخوة المشاهدين يقولون لي أنت مدير العلاقات العامة في جنوب الحسكة، ولكن أريد أن أقول للجميع بأنني حتى الآن لم أعمل ولم أداوم على عمل. لماذا؟ لأن لم يتم تكليفي بأي مهمة أو أي عمل، فقط إعلان أنه أنا مدير علاقات عامة، هذا للتوضيح.
1: يعني أنت معنا أستاذ مضر، أنت معنا من المفترض من طرف الحكومة.
2: يعني أنا من طرف الشعب، أنا من طرف الشعب السوري. الشعب السوري حاليا في محافظة الحسكة يعيش في مأساة حقيقية، يعيش في
1: طب جميل، معناته نقد ذاتي، نحن أمام النقد الذاتي وأنا أحب ذلك.
2: نعم أنا أنتقد نفسي أولا، وأنتقد الإدارة السياسية، وأنتقد الوفد الرئاسي كذلك. على سبيل المثال يعني اليوم الوضع سيء جدا، فالأهالي عندما يجتمعون قبليا أو عشائريا فهم يطالبون بمطالب محقة، ومن هذه المطالب على سبيل المثال إطلاق سراح المعتقلين. هناك الآلاف من المعتقلين والمغيبين لدى قسد حتى هذا اليوم، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هناك المعتقلين الذين تم إرسالهم إلى العراق من قبل قسد. النقطة الثالثة هي عمليات التضييق والاعتقالات والاغتيالات وعمليات الخطف، ما زالت مستمرة حتى هذا اليوم من قبل قسد وتنظيم الشبيبة الثورية الكردية في المناطق المسيطر عليها من قبل قسد. النقطة الرابعة هي نقطة المحاصصة، إذا كانت قومية أو قبلية أو عشائرية، وهذا الشيء مرفوض رفض قاطع. نحن في محافظة الحسكة لدينا كفاءات عالية جدا من العرب ومن الأكراد ومن السريان ومن التركمان ومن التشتشان، يستطيعون إدارة المؤسسات الحكومية والرسمية بأعلى همة، ولكن المحاصصة هي التي دمرت محافظة الحسكة. النقطة الرابعة، أستطيع أن أقول بأن الحسكة تعيش في ظروف سيئة جدا، الخبز مفقود، الكهرباء لا توجد، الماء، الناس عطشة، المحروقات مفقودة، الوضع سيء جدا. عزيزتي نور، الوضع الحسكة يجب أن يكون هناك تشكيل لجنة على أعلى المستويات في الجمهورية العربية السورية والقدوم إلى محافظة الحسكة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: طب يعني لماذا لا يقوم؟ ما الذي يمنع الوفد الرئاسي من أن يقوم بهذا الدور؟ يعني هذا هو سؤالي. هناك مشكلة بالفعل نتحدث عنها منذ أسابيع، ما الذي يمنع هذا الوفد بأن يقدم مبادرة بشكل أو بآخر، أو ليغير شيئا، أو ليتفاوض مع الناس، أو ليتحدث مع العشائر؟
2: عزيزتي، الوفد الرئاسي حاليا تقع المسؤولية كاملة على السيد أحمد الهلالي، هو الذي يعمل لوحده حاليا ضمن الوفد الرئاسي، يد واحدة لا تصفق، الإدارة السياسية غائبة، السيد سيف الجربة غائب نهائيا، هو يتدخل في بعض التعيينات ويعين هذا ويقيل هذا فقط، بينما السيد أحمد الهلالي يركض يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا في العمل ولوحده. ولذلك نحن بالأساس نحمل الإدارة السياسية لأنها هي الأقرب إلى الشعب السوري.
1: بس نعم، الإقالة، مطالب الإقالة تطالب السيد الهلالي كمان.
2: نعم،
1: مطالب الإقالة تشمل السيد الهلالي كمان.
2: يعني هاي مطالب الشعب، الشعب هو إذا كان يريد ذلك. فأنا أوصف حالة، طيب. أقول بأن السيد الهلالي يعمل لوحده.

0: ومن يعمل لوحده يصيب ويخطأ. أين بقية الوفد الرئاسي؟ أين الإدارة السياسية؟ هم في حالة من الغياب التام والتقصير الكبير كذلك. محافظة الحسكة لا تستحق ما يجرى أو ما يجري لها حاليا من قبل الإدارة السياسية وبعض أعضاء الوفد الرئاسي. محافظة الحسكة
1: لماذا
0: قدمت بتقديرك آلاف الشهداء.
1: لماذا إذا كان هناك اتفاق ناجز والدمج قد بدأ وهناك خطوط عريضة اتفق عليها الطرفان؟
0: نحن مع عملية الدمج، نحن مع وقف شلال الدم، وأنا منذ البداية كنت مع عملية الدمج، ولكن أن يتم الدمج فقط بين قسد وبين الحكومة السورية فهذا الأمر مرفوض رفض قاطع. الدمج يجب أن يشمل الجميع، يشمل الثوار ويشمل القيادات الكردية المستقلة.
1: إيه بس هذا لم يكن في الاتفاق يا أستاذ مضر، يعني اتفاق كان واضحا وقع بين من؟ وقع بين قسد وبين الحكومة السورية، فالدمج كيف يعني كيف كان متوقعا أن يكون الدمج غير أن تستلم قسد هذه المناصب؟ يعني لم يكن المجلس الوطني الكردي حاضرا في مفاوضات الاتفاق، لم تكن العشائر حاضرة، لم تكن مكونات الحسكة الأخرى من مسيحيين وغيرهم وأنشوريين حاضرين.
0: إذن يعني يسلمون محافظة الحسكة إلى قسد تفعل بها ما تشاء، وحاليا هي قسد تفعل ما تشاء في محافظة الحسكة، فهناك الجوع وهناك الاعتقالات والاغتيالات وعمليات الخطف وعمليات الترهيب وعمليات الترغيب، ويعني في نقاط مهمة جدا يجب الإشارة إليها، حقيقة يجب الإشارة إليها. على سبيل المثال ما تريده قسد يتم فرضه فرضا، ما تريده المكونات الأخرى هو لا يتم التعامل معه. على سبيل المثال العرب يشكلون اليوم أكثر من 75% من محافظة الحسكة، أين دورهم في قيادة محافظة الحسكة؟ لا يوجد، أبدا لا يوجد. حتى الذين كانوا حتى المناطق التي هي خارج سيطرة قسد، قسم منها تم إعادة الذين كانوا يعملون مع قسد سابقا، تم إعادتهم في إدارة هذه المناطق. فهذا الشيء مرفوض رفض قاطع بصراحة. يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق تأتي إلى محافظة الحسكة من الأمانة العامة للرئاسة ومن الأمانة العامة للحكومة السورية للتحقيق فيما يجري في محافظة الحسكة. الذين يديرون العمل الإداري في محافظة الحسكة جعلوا هناك شرخ بين الحكومة السورية وبين الشعب السوري، أو بين الشعب السوري وبين الحكومة السورية. حاليا الشعب السوري في محافظة الحسكة لا يبحث عن الحرية ولا يبحث عن الكرامة، هو يبحث عن الخبز، يبحث عن الماء. طيب. من أجل من أجل الأطفال، من أجل. طيب. النساء.
1: طيب.
0: هناك هجرة كبيرة جدا حاليا من محافظة الحسكة إلى المحافظات الأخرى، يجب وقف هذه الهجرة. نعم هناك عملية نزوح كبيرة جدا. أين الإدارة
1: صحيح
0: السياسية؟
1: نرى بعض الفيديوهات.
0: الإدارة السياسية في حالة. طيب. من الغياب الكامل.
1: سأعود إليك أستاذ مضر. أستاذ سامر، يعني هل كنا متوقعين أن قسد خلال صياغة الاتفاق ستفاوض عن مكونات المنطقة كلها؟ أليست هذه النتيجة طبيعية عندما نتحدث عن أطراف التفاوض وعن الظروف التي حتى جرى ضمنها هذا التفاوض؟ هل ما يجري الآن هو تطبيق الاتفاق الذي وقع حقا بصيغته الحقيقية؟
2: يعني نور، هذا يعني لا يعفي المسؤولية لكلا الطرفين الموقعين على الاتفاق. صحيح قسد كانت ترفع شعارات الأمة الديمقراطية والوحدة الشعوب ما بعرف إيش، هاي كلها ذهبت أدراج الرياح، والآن كل المقترحات من قسد هي تتمحور حول كوادرها فقط، يعني حتى لا تشرف بقية لا الأكراد ولا العرب ولا السريان. الأمر الخطير نور، فقط اليوم ما دام الاتفاق بمن حضر خلاص، يعني بمن حضر أوكي. اليوم يبدو هناك طرف يقول أنا سأحضر الاتفاقات القادمة. هذا التصعيد، أنا ما كنت أبدا من أنصار حمل السلاح، وأنا يعني بصراحة يعني لست مع التصعيد العسكري، لكن اليوم الناس شو الخيار؟ إذا في مئات وآلاف الناس موجودين الآن بالشدادي أو بتل حميس على بعد 20 كيلومتر من أرضه، وقسد عم تزرعها وتحصدها وبيته ممنوع يدخله، إذا في ناس ممنوع يشوف أهل

0: إذا في ناس ممنوع يشوف أقاربه أو يرجع لبيته، فهذا الناس حقها بالنهاية.
1: شو يعني شو حجم يعني نحن أمام بيان لا نعرف تماما إنه ما هي الجهات بالضبط اللي أصدرته. شو حجم الاحتجاج يعني؟ معلش أنت تتحدث عن أمر خطير أستاذ سامر، تتحدث عن إمكانية يعني أن يكون هناك ربما اشتباك مسلح أو أن يغضب الناس إلى درجة حمل السلاح لا سمح الله. يعني أنت تتحدث عن هذه المرحلة، يعني دعنا نحاول أن نفهم ما هو حجم الغضب الموجود.
0: لكن أنا التواصل معي عدد من الشباب القائمين على الأمر هناك، أنا لست منهم ولكني مطلع على عملهم. تواصلوا معي اليوم والأمس وأوضحوا أنها رسالة فقط مناشدة للحكومة، وإن لم يتم الاستجابة خلال ساعات أو أيام سينتقلون إلى ما قالوا عنه خيمة حرب، وهذا لا أريد أنا ولا يريد أبناء المنطقة ولا تريد الحكومة. موضوع أنه الناس تشيل سلاح وبدها ترجع بالقوة على قراها ومدنها، يعني هذا صح حقهم يرجعوا لكن ليس بهذه الطريقة. ربما هذه إشارة مهمة للحكومة. أنا أشرت سابقا أنه منطقة الحسكة وخاصة جنوب الحسكة وصولا إلى دير الزور هي خاصرة رخوة، تتسلل من خلالها التنظيمات المتطرفة وتسلل الميليشيات الإيرانية، وهناك نشاط للميليشيات الإيرانية هناك. بدأت الآن هناك استغلال ثغرة سوء الخدمات من أجل الدخول مرة ثانية لبعض أزلام إيران اللي كانوا سابقا موجودين، الآن بدأ البعض يتحرك. هذا خطر. واليوم إذا عم نحكي عن تحرك عشائري بالسلاح فنحن نحكي عن سيناريوهات سيئة تشبه سيناريو السويدة أو غير سيناريوهات. هذا مفروض الحكومة تأخذه بعين الجد. صحيح هذا يعني ربما طرف ثالث جديد هم الأهالي.
1: طيب بدهم يرجعوا منطقتهم حتى الآن.
0: يعني نور الوفد الرئاسي موجود بالشدادي، أكيد تواصلوا معهم وخبروهم. ما بعرف شو موقفهم، ليش ما عم يحكي الوفد الرئاسي بالموضوع؟ يعني مثل ما حكى الأستاذ مضر، الوفد الرئاسي واحد صار محافظ وواحد صار عضو مجلس الشعب وواحد يعني ما بعرف راح باتجاه مشيخة عشيرة وواحد أنا يعني بصراحة ما بدي شخصن الأمر.
1: لا عم نحاول بس توصيف الواقع يعني والتساؤل وأن نوجه رسالة لهم أيضا لأنهم المعنيون بالموضوع.
0: خارج التغطية أنه وينهم يا جماعة؟ يعني نحن عم نحكي عن حشد وتعبئة لمجموعات عشائرية ضخمة. نحن ما بس العدد
1: هذه معلومات أكيد أستاذ سامر، يعني فقط أود التنويه أنه هي يعني هي معلومات خطيرة جدا، يعني موضوع الحشد وتحدث عن آلاف.
0: مو أنا أحملها، شوف الفيسبوك الناس عم تحشد. طيب. وتعبي نفسها. طيب. وكل عشيرة بتقول بدها تنصب خيمة بمناطق مختلفة. هذا خطير. الحكومة مفروض تروح تسمع الناس وتضغط على قصد من أجل إعادة هؤلاء المهجرين إلى قراهم.
1: طيب.
0: ليش قصد موجودة بعمق عربي مسافته 50 كيلومتر أو 30 كيلومتر بعيد عن القمشلي؟ أنا ما فهمت ليش يعني بصراحة. يعني هي تقاسم نفوذ تقاسم حدود، ما دام حصل دمج عسكري وإداري. طيب. والمحافظ بقرار رئاسي موجود، ليش موجودين حتى الآن بهاي القرى؟ ليش عم يتحكموا بأرزاق الناس؟ هذا يعني سؤال مطروح على الجميع.
1: طب على أستاذ مضار
0: وعلى سيد المحافظ ونائب المحافظ الفريق الرئاسي،
1: يعني ونتمنى أن يكون هناك إجابة سريعة. يعني أستاذ مضار أمام هذا الواقع، يعني إلى أي مدى نحن نتحدث عن أنه الاتفاق كله الآن قد يكون يعني أمام اختبار حقيقي؟ ويعني ما هي قدرة دمشق على إدارة هذا الملف أو على إدارة الحسكة دون توافق حقيقي؟
2: عزيزتي الكريمة، أولا الحكومة السورية يجب أن يكون لها موقف حاد عما يجري في محافظة الحسكة. حقيقة هناك تطاول من قبل قسد ومن قبل مرتزقة الشبيبة الثورية الكردية على الحكومة السورية وعلى الشعب السوري في محافظة الحسكة. هؤلاء يتلاعبون في محافظة الحسكة، هؤلاء يتلاعبون في الشعب السوري. حاليا هناك تقصير واضح من القيادة الإدارية في محافظة الحسكة ومن القيادة السياسية في محافظة الحسكة عما يجري حاليا في محافظة الحسكة. ومثل ما ذكر الأخ سامر هناك تحشدات كبيرة، رغم أنني أنا ضد ذلك، أنا لست مع الحل العسكري نهائيا، وإذا تم الحل العسكري فأنا أحمل قيادة محافظة الحسكة
1: لا هذا مو حل عسكري، هذه حرب
2: سياسية،
1: يعني هذه حرب خارج إطار الدولة، هذه ليست حلا.
2: نعم هذه ليست حل، نحن مع الحل السياسي، نحن

0: نحن مع الحل السلمي الذي يرضي جميع الأطراف وليس هناك طرف منتصر على طرف آخر. نحن نرفض ذلك. انتصار قسد هذا مرفوض نهائيا. نحن مع أن يكون هناك اندماج لكل الأكراد ولكل العرب وكل السريان ولكل الآشوريين ضمن دولة
1: يعني
0: واحدة.
1: فقط أنه أنا انتهى وقتي واحدة. أستاذ مضار يعني فقط يعني أود منك إجابة مباشرة، ما قصدك بأنه قسد تتمادى؟ نعم. أليس قسد تنفذ الاتفاق أم هي تتمادى خارج إطار الاتفاق؟
0: لا لا، قسد أنا أستطيع أن أقول في كثير من القرارات اتخذتها قسد أو تم اتخاذها هي خارج إطار الاتفاق أو اتفاق الاندماج، لأن عملية التمادي كبيرة جدا.
1: مثل ماذا مثلا؟
0: عملية التعدي على الشعب السوري كبيرة جدا.
1: مثل ماذا؟
0: مثل ماذا؟ أولا الاعتقالات، الاغتيالات، عمليات الخطف، هاي نقطة أولى. النقطة الثانية عملية تعليق لافتة على دائرة ما، شيل هذه اللافتة، عملية السيطرة على الدوائر الرسمية والحكومية وعدم الخروج منها، كذلك اتخاذ قرارات بعيدة عن النظام الداخلي في سوريا أو الدستور في سوريا. هناك الكثير من القرارات الخاطئة هي التي تقوم بها، عملية فرض أجندات قنديل أو فرض أجندات قسد أو حزب العمال.
1: أعذرني أستاذ مضار لكن وقتي
0: نفاد. والثقافي والتربوي في الحسكة.
1: نتمنى حلا سريعا يرضي الجميع ويحقن الدم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مضار حماد الأسعد رئيس مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة ضيفي من ريف الحسكة. شكر أيضا الأستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم ونتابع على رأس الساعة حادثة قرية جملة بريف درعا وملف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصيب طفلان من جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين في بلدة جملة بمحافظة درعا في أثناء محاولتهما عرقلة توغل قوات الاحتلال في المنطقة، وذلك على وقع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا.
1: هو مشهد الحجارة في وجه الاحتلال يتكرر في بلدة جملة بريف درعا، حيث اصطف أطفال البلدة لعرقلة توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية في منطقتهم.
2: قاموا مصرا نقرب عليهم، قام صار يقصوا بالهواء، ما خفنا منهم، قام صار يقصوا بالأرض، قاعدين نخاف.
1: القوة الإسرائيلية التي قدمت من بوابة تل أبو الغيثار واتجهت نحو المنطقة الواقعة بين بلدتي صيصون وجملة قوبلت بإغلاق الطرقات بالحجارة ورشق الأطفال والشباب للقوة المتوغلة التي قامت بإطلاق الرصاص في الهواء عدة مرات قبل أن توجهه نحو المصطفين، ما أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفاوتة.
3: أجركض من وراء، قام رجع لورا الشاب، قام خبطوا بجرهون بجروا رد رجع، في شاب ثاني عمره تقريبا بالصف خامس سادس، قاموا خبطوا بجرهون.
1: قصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة وتوغلات وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش للمارة هي جملة تختصر مشهدا عاشت عدة قرى في ريف القنيطرة على واقعه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث صعد الاحتلال من وتيرة اعتداءاته لتطول قرى الحميدية والصمدانية الشرقية بقصف مدفعي على أطرافهما مع توغلات مكثفة في المنطقة. ولا يقف المشهد عند هذا الحد، بل يمتد لإجراءات ميدانية أخرى من بينها تركيب كاميرات مراقبة حرارية في الصمدانية بالقنيطرة والعمل على إنشاء مستشفى في جبل الشيخ، إضافة إلى تجاوزات أخرى يقول الاحتلال إنها تأتي ضمن ما يزعم أنها إجراءات حماية الحدود والمنطقة الأمنية، بينما يواجهها أهالي الأرض بوصفها خطوات تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي وتكرس واقعا ميدانيا جديدا في المنطقة.
0: إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور علي الأعور أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات، ضيفي من رام الله. معنا أيضا الأستاذ خالد خليل الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي، ضيفي من دمشق. أرحب بكم دكتور علي. دعني أبدأ معك، يعني هذه ليست المرة الأولى التي نناقش فيها الموضوع، خاصة أنه هذه التوغلات شبه يومية ومتكررة جدا منذ سقوط النظام وحتى اليوم. لكن دعنا نعود إلى السؤال التأسيسي، لأنه يتغير أحيانا جوابه على وقع التغيرات الإقليمية. ما الذي تريده إسرائيل من هذه التوغلات المتكررة داخل سوريا، خاصة مع المطالبات الدولية والأمريكية التي باتت واضحة جدا بضرورة الانسحاب من المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر؟
4: نعم، تحياتي لك أستاذة نور، وتحياتي إلى ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. وربما السؤال المركزي، ماذا يريد نتنياهو وماذا تريد إسرائيل فعلا من كل هذه التوغلات التي ربما شبه يومية في الجنوب السوري؟ بتقديري التوقيت هنا مهم، وأيضا الظروف الإقليمية ربما أيضا تدفع، والظروف الداخلية في داخل إسرائيل والانتخابات الإسرائيلية تدفع بحكومة اليمين نتنياهو بن غفير سموتريتش من أجل التوغل يوميا، وربما جر سوريا إلى مربع الحرب وليس إلى مربع العنف، بل جر سوريا إلى الحرب. ولكن أنا بتقدير القيادة السورية والرئيس السوري لا يمكن أن يدخل في كل هذه المتاهات. الجماهير لوحدها اليوم ما قامت به الجماهير في القنيطرة وفي قرى وفي ريف القنيطرة، وشاهدنا كيف تصدى الشباب للجيش الإسرائيلي ومن ثم انسحابه، ولكن هذا التوغل كل ما تريده إسرائيل هو أنها تريد أن تثبت على الأقل وجودها الأمني والعسكري. ولكن
0: يعني إذا كان جزء من أهداف إسرائيل هو معرفة المدى الذي يمكن أن تصل إليه شخصية القيادة الجديدة، فما هي الإجابة التي أتتها خلال سنة ونصف؟
4: بالضبط، أشكرك أستاذ نور. فعلا الإجابة التي وصلت إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والقيادة الإسرائيلية هي أن الرئيس السوري أحمد الشرع والقيادة السورية الجديدة بعد سقوط النظام البائد لديها الآن هدف استراتيجي، وهو إعادة البناء والتنمية في داخل سوريا، هذا هو المهم. أما عمليات التوغل وعمليات التوغل الأمنية في جنوب سوريا، أنا بتقديري لا يمكن أن تشكل أي خطورة على الحكومة السورية، ولكن نتنياهو هو الذي يدفع بكل هذه القوات من أجل الانتخابات الإسرائيلية. هناك استحقاق أستاذ نور، وهو الانتخابات الإسرائيلية. ستكون سوريا والقضية الفلسطينية والجنوب اللبناني على جدول أعمال الأحزاب والمنافسة فيما بينهم. قبل يومين كانت هناك جماعة استيطانية تريد أن تستوطن في سوريا، تستوطن في سوريا، هي سوريا أرضها، حتى تتوجه جماعة استيطانية من أجل الاستيطان في سوريا. سوريا أرض عربية، والجنوب السوري هو أرض عربية، هو يمثل السيادة السورية والجمهورية السورية، ولكن الهدف انتخابي، الهدف داخلي أيضا، لأن نتنياهو يريد مع استطلاعات الرأي التي انخفضت فيها نسبة شعبية نتنياهو، يريد أن يعوض نتنياهو شعبيته من خلال المستوطنين واليمين المتطرف، من خلال احتلال أجزاء من سوريا أو التوغلات في سوريا. ولكن أنا بتقديري هذه التوغلات هي لن تؤسس لمرحلة مستمرة أو مرحلة مستدامة، ولكنها مرحلة مؤقتة، فالتغيير قادم في
0: يعني تريد إسرائيل وجودا حقيقيا ولا بس وجودا رمزيا؟ لأنه كما قلت هي مسألة حزبية ومسألة انتخابية. يعني عندما نتحدث عن استيطان، هل هذا منطقي؟ هل يمكن أن يحدث؟
4: وجود رمزي لا يمكن أن يستمر هذا. هناك شريحة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، نخب أكاديمية، نخب سياسية، تطالب بالانسحاب من سوريا وتطالب بالعودة إلى قواعد فك الاشتباك، إلى اتفاقية فك الاشتباك عام 1974. وبالتالي هذا السلوك هو سلوك شخص واحد اسمه نتنياهو بن جفير سموتريتش فقط. من يقود هذه الحكومة ثلاثة أشخاص. سياسة اليمين، التوغلات هي تعبر عن اليمين المتطرف، تعبر عن سياسة نتنياهو ولا تعبر عن المجتمع الإسرائيلي. الكل يريد العودة.

0: واحدة إلى خطوط اتفاقية فك الاشتباك، وبالتالي وجود رمزي سينتهي مع نهاية حكم نتنياهو. ثلاثة أشهر، 99 يوم متبقي على الانتخابات الإسرائيلية، سوف يغادر نتنياهو رئاسة الحكومة وتأتي حكومة جديدة مع التغيير في السياسة والسلوك.
1: طيب أستاذ خالد، مرحبا بك مجددا. يعني يشترك الكثير من المحللين حقيقة مع الدكتور علي في وجهة النظر التي تفضل بها، لكن الخطورة على الأرض في مثل هذه الحوادث التي يعني كالحادثة التي ندرسها الآن، حادثة جملة، أنه أحيانا حتى لو كانت إسرائيل تريد شيئا رمزيا وتريد توغلات رمزية، لكن كرة الثلج قد تتدحرج برد ما من قبل السكان، برصاصة من هنا، بحجر يضرب على دورية، وهذا خطير على الطرف السوري أيضا. فكيف يمكن التعامل مع الموضوع من هذه الزاوية؟ كيف يمكن حماية المنطقة من أي تصعيد من هذا النوع؟ لأنه كمان لا يمكن التحكم في السكان، يعني ناس يجري الاعتداء عليها على أرضها بشكل يومي قد ترد.
2: تحياتي أنسة نور ولك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. بالفعل تشكل الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والخطيرة على السيادة السورية أكبر تحدي وأكبر خطر يواجه سوريا الجديدة. ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري يعد جريمة حرب، عبر التنكيل بالناس والتضييق عليهم لدفعهم إلى التهجير وخلق واقع ميداني على الأرض. حقيقة إسرائيل وفي ظل قيادة اليمين المتطرف لا تمتلك استراتيجية واضحة، هي دخلت في حالة من التخبط. دعينا نشير إلى الأبعاد الداخلية داخل إسرائيل والمحركات لهذه السياسة التي يقوم فيها، مثل ما أشار الضيف الكريم، الثلاثي الأرعن الذي يحكم إسرائيل، بنيامين نتنياهو وبن غافير وبتسئل سوميتريتش، الذين يعني يقودون حكومة منذ نهاية عام 2021 وتوصف بأنها الأكثر يمينية وتطرفا. ما زادت طين بلة هو حدوث السابع من أكتوبر. السابع من أكتوبر هذا يسمونه داخل إسرائيل بأنه كابوس حدث في عهد بنيامين نتنياهو. جميع القادة العسكريين والسياسيين اعترفوا بمسؤوليتهم إلا بنيامين نتنياهو، الذي يجد تحديا شخصيا لرسم صورة ذهنية داخل الشارع الإسرائيلي، أي صورة تعبوية دعائية، وتزداد خاصة في ظل هذا التوقيت، لأن المعركة الانتخابية وصلت ذروتها. يريد أن يصور نفسه بطلا قوميا وليس مجرد رئيس وزراء في إسرائيل، يعني كمنصب تقني أو كأحد ملوك إسرائيل. وملوك إسرائيل وفق الموروث اليهودي هم ليسوا زعماء سياسيين وإنما روحانيين، وقال في مقابلة في نهاية العام الماضي بأن لديه مهام روحانية وتاريخانية، لذلك يذهب إلى المقاربات المتشنجة ويستدعي الأبعاد الأيديولوجية. هو لا يستطيع حسب التوصيفات ويعني أصوات وازنة داخل إسرائيل، لا يستطيع إدارة الحرب في سوريا، ولا يستطيع أيضا صنع السلام. ويعني هناك العديد من التقارير، منها معهد دراسات الأمن القومي ومنها المفكر الإسرائيلي البارز أيال سيزر، جميعهم يدعون بنيامين نتنياهو إلى الاستفادة من التوجهات البراغماتية. ولكن أيضا في المقابل لا نستطيع أن نخفف من وطأة أو خطورة هذه الاعتداءات فقط بمعرفة الأسباب، وحقيقة هي مرتبطة بسلوك بنيامين نتنياهو وبحسابات سياسية تكتيكية ليست
1: وأنت تتقاطع يعني بهذا تماما مع الدكتور علي وما تفضل به. أي يعني لكن يعني دعنا نذهب قليلا إلى النتائج أيضا أستاذ خالد.
2: نعم، النتائج خطيرة صراحة. يعني اليوم هذا الإصرار، ورغم الضغوط الأمريكية ورغم سياسة الاحتواء من قبل دمشق ورغم التوافقات التي تصنعها دمشق عبر مساراتها المتعددة، يصر بنيامين نتنياهو، والخطورة تكمن في نتائج الانتخابات. بنيامين نتنياهو لا يتوانى عن تفجير المنطقة وليس فقط سوريا، واختلاق حوادث أمنية في حال يعني مسار الانتخابات لم يجري لصالحه. رأينا بأنه كان يستخدم هذه يعني مثلا عندما استهدف قطر كان لديه موعد للمثول أمام المحاكمة، لأنه موجه ضده ثلاث لوائح اتهام منذ عام 2020. كل ما يصدر يعني كل ما يحين موعد المحاكمة هو يختلق أزمة. إحدى هذه الجلسات اختلق اختراق المنطقة العازلة في سوريا. هذا الرجل متورم الأنا، مجنون، وليس يعني توصيفا ذاتيا مني. هناك يعني شبه اعتقاد سائد داخل إسرائيل أن هذا الرجل خطير. يجاد

0: يعني ليس فقط داخل إسرائيل شخصية. أكيد القيادة السورية أيضا تعلم بهذا الشيء، وهي لا تأخذ خطوات على الأقل أمام المدنيين في المنطقة لمحاولة حمايتهم. ولهذا أسألك عن مخاطر أن تندلع مواجهات بين السكان وبين إسرائيل وتتدحرج كرة الثلج باتجاه تصعيد، ما هي مسؤولية الحكومة هنا في هذا السياق أستاذ خالد؟
1: سؤال في غاية الأهمية. بالفعل حذرت العديد من التقارير، ونحن نرى بأم عيننا من التقارير الميدانية ازدياد الاحتجاجات الشعبية مقابل الأعمال الاحتلالية أو كما يسمونها الأمنية الغير مبررة وفق التوصيفات الإسرائيلية في الأراضي السورية. هذا يزيد من لحظة التصادم. وصدر تقرير منذ أسابيع للباحثة الأولى في معهد دراسات الأمن القومي المسؤولة عن ملف سوريا ولبنان أي الجبهة الشمالية، ومع دراسات الأمن القومي تابع لجامعة تل أبيب ويعد من أهم خزانات التفكير في إسرائيل أو العقل الاستراتيجي. يحذرون بنيامين نتنياهو من وصول إلى نقطة اللاعودة ومن تنامي الاحتجاجات الشعبية واقتراب التصادم، حتى يحذرونه من استفزاز الجيش السوري الناشئ، لأن الوجود العسكري في سوريا غير مبرر ما دام لا يحمل
0: يعني هو أستاذ خالد نتنياهو لا يخشى يعني
1: سياسية.
0: نتنياهو قد يكون يريد الحرب، نتنياهو قد يكون يريد الحرب، لكن الجانب السوري ربما هو من يخشى هذه الحرب أكثر.
1: لا لا لا، نتنياهو لا يريد الحرب، ولا يعني العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 من أكتوبر تريد يعني إنشاء أحزمة آمنة أو يسمونها مناطق دفاعية أو تأمين دفاعي يعني داخل ما يسمونه أرض الخصم، وهذا يتم ليس بالعربدة العسكرية وهذا الاستفزاز الغير مبرر، وإنما عبر التوصل إلى اتفاق أمني، خاصة أن اليوم واشنطن أو الولايات المتحدة الأمريكية ليست مجرد يعني وسيط تقني بالمفاوضات، وإنما هي راعي رسمي ولديها هندسة إقليمية. فقط اليوم تسرع ونهج بنيامين نتنياهو يضر بنهج الرئيس الأمريكي في المنطقة. أما بالنسبة لدمشق، دمشق صراحة تحاول الثبات على سياسة الاحتواء والمقاربات الواقعية بالذهاب إلى الضغط السياسي والدبلوماسي ونسج التحالفات والرصيد الجيوسياسي، ولكن هذا لا يكفي في ظل هذه العنجهية الإسرائيلية التي لا تكف ليل نهار، ورأينا هناك شبه تصعيد في الاستفزازات باستخدام نيران المدفعية ومواجهة الأطفال. يعني سيبقى هذا الحال، وإدارة الصراع من قبل الاحتلال الإسرائيلي باستمرار الاستفزازات إلى حين بنيامين نتنياهو يحصل على ما يريد. بنيامين نتنياهو يريد عفوا رئاسيا، وأيضا أحيانا يطالب بأن يجد مخرجا تشريفيا بأن يتحول إلى رئيس إسرائيل، ورئيس إسرائيل يعني منصب فخري.
0: طيب دكتور علي، يعني اتفق معك الأستاذ خالد في الكثير من النقاط، لكن هذه النقطة ما إذا كان نتنياهو يريد الحرب أم لا بالفعل، يعني وخلال ما تبقى له من فترة، يعني أود تعليقك على هذه النقطة، وأود تعليقك على مدى ركون القيادة السورية اليوم. يعني هل تعتقد أن الإدارة في سوريا تركن إلى هذا الشكل من أشكال التحليلات، ولذلك تترك الأمر الميداني على ما هو عليه إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد أو تنسيق أمني أو العودة ربما إلى اتفاق 74؟
2: يعني أولا ربما المشهد الإسرائيلي مهم جدا، والانتخابات الإسرائيلية سوف تشكل نقطة تحول وهي الأهم في تاريخ إسرائيل بتقديري. أما فيما يتعلق بنتنياهو، هل نتنياهو يريد الحرب أو لا يريد الحرب؟ ربما في الجبهة السورية نتنياهو لا يريد الحرب، ولكن على الجبهات الأخرى نتنياهو يريد التصعيد ويريد الحرب. والسيناريو الوحيد لإنقاذ نتنياهو وربما تأجيل الانتخابات، ولا أريد أن أقول إلغاء الانتخابات، تأجيل الانتخابات الإسرائيلية لن يأتي إلا من خلال سيناريو واحد وهو التصعيد، ربما يكون في الجنوب اللبناني رغم اتفاق بيروت تل أبيب، وربما أيضا يكون في التصعيد في داخل إيران بعمليات عسكرية مفاجئة قد تأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أعود إلى سؤالك الكريم فيما يتعلق بسوريا، أنا بتقديري هناك ترامب، الرئيس ترامب موجود وهو من يقود ربما الاتفاق السوري الإسرائيلي. الرئيس ترامب هو من يقرر، وبالتالي عندما وصلت المفاوضات في روما إلى توقيع الاتفاق الأمني، من الذي تراجع؟ تراجع نتنياهو. من الذي تراجع؟ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والقيادة الأمنية في إسرائيل، وخاصة نتنياهو هي التي تراجعت عن توقيع اتفاق أمني. وبالتالي الوجود الإسرائيلي والتوغلات الإسرائيلية ستبقى في سوريا هي رمزية لسبب آخر، وهو أن ربما غالبية الجمهور الإسرائيلي كما تحدثت أغلبية تحدث عن نخب عسكرية، نخب سياسية،

0: ونخب أكاديمية أيضا تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى اتفاقية فك الاشتباك، وترى في نتنياهو بأن دخوله إلى الجنوب السوري لا قيمة له ولا أهمية له، هو فقط جر إسرائيل إلى مزيد من المشاكل الأمنية والمتاعب. ولكن نتنياهو فعلا يريد الحرب ولكن ليس على الجبهة السورية. مرة أخرى ترامب هو الذي سوف يقرر طبيعة المشهد، وأنا بتقديري ربما حتى تحديد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أيضا التي حدد فيها العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، ربما أيضا هذا يمنح سوريا وسياسة سوريا والرئيس الشارع ربما قوة في الحراك الدبلوماسي والسياسي، وعدم جر سوريا إلى الحرب. ربما القيادة السورية تقرأ المشهد بشكل جيد. إسرائيل أيضا عينها على ربما اشتباك آخر أكبر بكثير من الاشتباك مع دمشق، هي تنظر إلى اشتباك مسلح آخر أو ربما اشتباك عسكري آخر ربما مع تركيا أو مع أردوغان، والإعلام العبري ربما أسبوع كامل وهو يتحدث ربما
1: إيه يعني هذا الاشتباك أين سيكون؟ سيكون في سوريا أيضا
0: بالتأكيد في قلب سوريا، ولكن ستكون تركيا حاضرة، هكذا يعتقد الإسرائيليين لأن المواجهة ستكون مع تركيا وليست مع سوريا. القيادة السورية حتى هذه اللحظة تتسم بالحكمة، قراءة المشهد بشكل جيد، لا تريد.
1: لكن يعني من حديثك دكتور علي، يعني مجرد وجود عدة جبهات في المنطقة قد يجعل الجنوب السوري بوضعه الحالي متفاوضا عليه، يعني قد يجعله جزءا من ترتيبات أكبر في هذه المنطقة، ليس كما كان السوريون يتخيلون أو يرتضون في ظرف آخر ليس فيه هذه الجبهات الأخرى المشتعلة. قد يستبدل الوجود الإسرائيلي بترتيبات أخرى دولية أو يعني بأي صور أخرى لم يكن يتوقعها السوريون، وذلك بالضبط لأنه في جبهات أخرى حتى ولو لم تكن إسرائيل تريد الحرب على الجبهة السورية.
0: القضية لا تحتاج إلى قوات دولية، ربما هناك قوات أممية بأعداد بسيطة جدا، ولكن المطلوب هو انسحاب الجيش الإسرائيلي. هذا المطلوب إسرائيليا، إسرائيل تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي، نخب إسرائيلية عسكرية تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى اتفاقية فك الاشتباك، ولكن نتنياهو هو الذي يهوى الصور والتقاط الصور في جبل الشيخ وفي الجنوب السوري. هذه هي سياسة نتنياهو، ويريد أن ربما أن يظهر للإسرائيليين أمام الانتخابات الإسرائيلية مرة أخرى. الانتخابات الإسرائيلية هي نقطة تحول في الشرق الأوسط وفي إسرائيل وفي سوريا ولبنان وغزة، وبالتالي نتنياهو يحاول أن يرمم صورة حزب الليكود، يرمم صورة نتنياهو، ترميم صورة إسرائيل على الأقل لمصالحه السياسية الشخصية. ولكن الجمهور الإسرائيلي قال نعم للتغيير لا لنتنياهو. استطلاعات الرأي أعطت المنافس آزل كوت أكثر من 23 مقعد ونتنياهو 21 مقعد، ربما وصل إلى 22 مقعد، ولكن الأهم أنا بتقديري هو أن الجمهور الإسرائيلي قال كلمته نعم للتغيير ولا لعودة نتنياهو إلى الحكم. وأنا أؤكد لك يا أستاذ نور والسادة المشاهدين ومتابعي قناتكم الموقرة، نتنياهو خارج المشهد السياسي في إسرائيل، والجمهور الإسرائيلي لن يسمح لنتنياهو بالعودة مع بن غفير وسموتريش حكم إسرائيل. إذا نحن أمام مرحلة جديدة في إسرائيل وحكومة إسرائيلية جديدة سوف تساهم في تغيير سلوك نتنياهو وممارسة وسياسة نتنياهو، وسيكون الجنوب السوري جزء من هذا التغيير. بتقديري سوف يكون هناك مفاوضات ترعاها أمريكا وانسحاب إسرائيل إلى فك الاشتباك عام 74.
1: أستاذ خالد، إلى أي مدى تتفق مع ذلك بأنه ستكون موازين القوى الدولية خلال الفترة المقبلة ربما في صالح السوريين بهذه الناحية وباتجاه انسحاب إسرائيلي فعلي؟ يعني هل هذا هو الترتيب المتوقع الذي تقوم به أمريكا بالمنطقة بالفعل؟ وهل سيكون على السوريين دفع أثمان معينة في هذا السياق؟ يعني وأخص هنا بالذكر الموضوع المتكرر الذي له علاقة بالتدخل السوري في لبنان، هل تعتقد أنه هناك ملفات يجري التفاوض عليها أو قد تفكر أمريكا بأنه يكون هذا مقابل هذا؟
2: بالفعل أنسة نور، اليوم واشنطن تعول على دور مهم لدمشق وتصف سوريا بأنها حجر الزاوية في استقرار المنطقة، ولكن ما يهمنا من الجانب السوري أن الاحتمالات جميعها واردة والخطر لا يزال قائم. هذا الأمر مرتبط وكرر مرة أخرى ببنيامين نتنياهو بالنظر إلى مسار الانتخابات قد يذهب إلى تفجير أزمة أمنية إقليميا، ويعني اعتاد الإسرائيليون خاصة طيلة العقد والنصف الماضي أن ينظروا إلى سوريا بأنها

0: يعني خاصرة رخوة وساحة لتصفية الصراعات أو صراعات الظل، لذلك لابد من الحذر الشديد. وأيضا في المقابل يعني ثبات دمشق على سياسة ضبط النفس والاحتواء وتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لأن بنيامين نتنياهو صراحة لا يمتلك استراتيجية واضحة وتتلقى انتقادات حادة وشديدة من داخل إسرائيل وضغوط من الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى قيود إقليمية. اليوم هناك هندسة أمريكية إقليمية للمشهد في المنطقة قائمة، وكررت أكثر من مرة مع حضرتك على شاشة تلفزيون سوريا بأنها عصر الدمج الاقتصادي والأمني الذي بدأ منذ ولاية ترامب الأولى بين عام 2017 و2020. يعني من ملامح هذه التسوية القضاء على المشروع الإيراني إقليميا، أي وقضاء أيضا على الحالة الفصائلية وكيانات ما دون الدولة، ونزع الأبعاد الأيديولوجية عن حكومات الشرق الأوسط عبر دعم أنظمة معتدلة تهتم بالتنمية الاقتصادية ليست لديها مشاريع عابرة للحدود. بقي من هذا الأمر النظام الإيراني، نظام الملالي، بالإضافة إلى اليمين المتطرف. اليوم هناك داخل إسرائيل انقسام حاد، لذلك يعزف بنيامين نتنياهو على الأبعاد الأيديولوجية ويذهب يعني يضللون هو وفريقه وائتلافه اليميني المتطرف تضليل الجمهور الإسرائيلي عندما يزجون اسم سوريا بالجبهات السبع. سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد لم تعد يعني خرجت من لعبة المحاور التقليدية، لم تعد من المحور الإيراني، لم تعد إحدى الجبهات السبع التي تخشاها إسرائيل. لذلك يحاول بنيامين نتنياهو الإصرار وإدارة الصراع، يعني هو يذهب من جهة إلى إدارة إلى المفاوضات ويستمر بالاعتداءات. أما إقليميا أو البدائل يعني التي يعني نشير إليها في الملف أو العلاقات السورية الإسرائيلية، ودعيني أشير إلى نقطة حتى الحرب تعتبر علاقة، يعني توصلنا إلى نقطة مهمة في اجتماعات باريس ثلاثة في مطلع هذا العام، يعني كان فيها تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، وظهرت بدائل عبر إنشاء نقطة أو غرفة تنسيق مشتركة ثلاثية في العاصمة الأردنية عمان. الغرفة تكون سورية أمريكية إسرائيلية، بالإضافة إلى أن الصحافة الإسرائيلية تحدثت عن حل نحو 90% من المشاكل بين دمشق وتل أبيب، وهناك بدائل حول تحويل منطقة الجنوب بدل تدويلها إلى منطقة ذات أبعاد تنموية اقتصادية، أي زيادة الحضور الأمريكي. اليوم واشنطن تقول لإسرائيل، إسرائيل بنيامين نتنياهو وليس إسرائيل الرسمية، بأن أمن إسرائيل وتفوقها مكفول أمريكيا.
1: زيادة الحضور الأمريكي اقتصاديا تقصد؟
0: بارزين،
1: لأنه يعني لا يبدو أنه مهتم، يعني لا يبدو أن أمريكا مهتمة بأي وجود عسكري في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أنه ملف الجنوب أكثر تعقيدا أستاذ خالد، وأنت تعرف ذلك، خاصة أنه يعني مسألة السويدة ما زالت معلقة.
0: هناك تعقيدات سأشير إليها. هناك يعني في اجتماع باريس ثلاثة صدر بيان رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن البدائل التنموية، يعني تحويل الحروب إلى فرص استثمارية، وهذا منطق رجل الصفقات ترامب. ولكن حقيقة لا يزال هناك تعقيدات أمنية، لا نريد أن نخفف من وطأة أن نلقي كل العنب في سلة بنيامين نتنياهو بأنه لديه يعني أطماع شخصية وحساباته السياسية، ولكن هناك أيضا متغير على مستوى العقيدة العسكرية بعد 7 أكتوبر. اليوم يحاولون إنشاء أحزمة آمنة وتم تسميتها لاحقا بالخطوط الصفراء، ولكن سوريا لا تشكل على سلم تحديات الأمن القومي الإسرائيلي يعني خطرا واضحا. ولكن بقيت قمة جبل الشيخ المشرفة على سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى التلال الحمر، لا تزال هذه الأمور عالقة لم يتم حلها. يراهن بنيامين نتنياهو على الاستمرار بالاستفزازات يعني جانب تعبوي
1: شكرا.
0: خاص بانتخاباته، وتراهن أيضا دمشق على رصيدها السياسي والثبات على مقارباتها عبر الضغط السياسي والدبلوماسي وتوافقاتها الإقليمية.
1: أشكرك شكرا جزيلا من دمشق، الصحفي المتخصص بشأن الإسرائيلي الأستاذ خالد خليل. الشكر أيضا موصول للدكتور علي الأعور أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات، ضيفي من رام الله. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل إعلان الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط 226 قنبلة في منفذ جديدة يابوس مع لبنان.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط 226 قنبلة من نوع RGC في منفذ جديدة يابوس مع لبنان، موضحة أن القنابل كانت بمخابئ سرية داخل سيارات في المنفذ. وتأتي هذه العملية بعد إعلان وزارة الداخلية يوم الخميس الفائت إحباط محاولة تهريب شحنة تضم أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.
1: مخابئ سرية داخل سيارات لتهريب الأسلحة، هكذا أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نبأ إحباط محاولة تهريب 226 قنبلة يدوية من نوع RGC في السيارات المشار إليها، بعد أن تمكنت الهيئة من ضبطها خلال توجهها إلى لبنان. الهيئة أعلنت القبض على مجموعة من المتورطين في عملية التهريب، حيث اشتبه عناصر الجمارك في معبر جديدة يابوس بمركبة خلال إجراءات التفتيش في المعبر، لتتم مصادرة المضبوطات فيها وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات بشأن ملابسات العملية والجهات المرتبطة بها. تأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان وزارة الداخلية إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة على الحدود السورية العراقية، كانت تريد من سوريا معبراً لإيصال معدات إلى حزب الله اللبناني، إذ أشارت الوزارة إلى أنها ضبطت الشحنة التي احتوت على صواريخ بعيدة المدى داخل مركبة مشبوهة. بيد أن تصاعد وتيرة الكشف عن عمليات تهريب وعن حجم ونوعية الشحنات الواردة ربما يشير لحجم التحديات أمام الأجهزة الأمنية ويفرض تشديداً في المنافذ الحدودية. فمن هي الجهات المستفيدة من عمليات توريد الأسلحة والذخائر عبر سوريا؟ وما موقف الحكومة السورية من استمرار عمليات التهريب؟ وما المخاطر المترتبة على سوريا من استمرار شبكات التهريب في نشاطها؟
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي الأستاذ محمد علوش، ومعنا أيضا الدكتور أحمد جاسم الحسين الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما دكتور أحمد. دعني أبدأ معك، لماذا بتنا نسمع أكثر الآن في الآونة الأخيرة عن إحباط محاولات تهريب الأسلحة أكثر من الأشهر الماضية؟ وهل كانت خطوط التهريب متوقفة ونشطت الآن بشكل أو بآخر، أم أنه هناك أسباب أخرى؟
2: مساء الخير لك أستاذة وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك دكتور.
2: ربما يعني الأمر يحتمل وجهان، الوجه الأول أن اليوم الحكومة السورية باتت لديها الأدوات الضرورية من حيث المعدات لسهولة الكشف عن هذه المتفجرات أو سواها من الأنواع الأخرى، إضافة إلى أن هيئة المنافذ كذلك مدت نفسها بعدد من العناصر المحترفة، أقامت لهم دورات، وبعض هذه الدورات تم في بلدان مجاورة لديها مثل الأردن، لديها خبرة في الكشف عن مثل هذه المواد. من جهة أخرى بدأ كأنه إغلاق مطار بيروت كليا أمام فكرة إدخال أسلحة إلى حزب الله أنه يحتاج لابد له من منفذ، المنفذ الوحيد أمام حزب الله كي تدخل إليه هذه الأسلحة هو سوريا، إضافة إلى نقطة ثالثة وهي فتح التجارة بين سوريا والعراق بعد أن أغلقت الحدود فترة من الزمن، سمح بإدخال مثل هذه المواد.

0: نقطة رابعة، أيضا هناك بعض هذه المواد كما تشير بعض التقارير تدخل عن طريق الحدود التركية إلى سوريا، ومن ثم هناك من يستفيد من محاولة إيصالها إلى حزب الله. في الأحوال كلها، كل هذه المعطيات تشير إلى أن حزب الله يعني بات مخنوقا على مستوى الأسلحة، من أين ستصله الأسلحة بعد أن استعمل جزءا كبيرا من ذخيرته من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هذا يعني يقوده ربما إلى سؤال آخر، وهو هل سيبقى حزبا عسكريا أم أن مثل هذا الحصار سيقوده ويعني يعيده إلى وعيه ويتحول إلى حزب سياسي اجتماعي.
1: طيب، يعني يجب أن ننوه بكل الأحوال، لأنه كان هناك نفي من حزب الله على الأقل فيما يتعلق بشحنة الأسبوع الماضي التي تم ضبطها على الحدود العراقية. بالنسبة لشحنة اليوم لم يكن هناك ردود فعل حتى يعني وقت الحلقة على الأقل. أستاذ محمود، يعني أستاذ محمد، مرحبا بك من جديد. كان هناك إشارات إيجابية بين حزب الله والإدارة السورية خلال الفترة الأخيرة، كان هناك تصريحات من الطرف السوري بأنه لا يريد أي تدخل في لبنان. الشيباني أيضا وزير الخارجية عندما زار لبنان تحدث عن أنه بالإمكان أيضا الجلوس بشكل مباشر مع حزب الله. أين تذهب هذه الإشارات الإيجابية أمام العودة لاستخدام الأراضي السورية كمسار للتهريب؟
2: نعم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. بداية لابد من أن نقول أن لا يوجد شيء اسمه تهريب أسلحة إلى حزب الله بالمطلق، بمعنى أن كل هذه البيانات أو الإشارات أو الدلالات هي بسبب طبيعة الصراع القائم في المنطقة وحاجة الحزب للسلاح. لذلك نقول أن كل شحنة سلاح قادمة من سوريا إلى لبنان هي حتما لحزب الله، ولكن هذا ليس الواقع. هناك الكثير من الجماعات التي قد تشتري السلاح وتهربه من خلال الأراضي السورية. هناك العصابات الإجرامية العادية، هناك ربما تجار السلاح في البلدين، والأهم والأخطر والذي لا يتم الإضاءة عليه إطلاقا هو تنظيم داعش الإرهابي. نحن نتناسى أو ننسى أن منذ أيام قليلة تم اعتقال خلايا لداعش في سوريا وفي لبنان أيضا، خلايا على مستوى قيادي، وكانت تحضر لعمليات وتحضر لتفجيرات وتحضر لارتكابات إرهابية في البلدين. لذلك أولا من الخطأ أن نربط فقط أن كل هذا السلاح هو للحزب، وثانيا نقول أن
1: نحن يعني لا نربط من لدنا. يعني أستاذ محمد، هي البيانات السورية.
2: لا أنا لا،
1: لماذا
2: أنا
1: سيقول
2: السوري سيدتي؟ عفوا، أنا أقول بشكل عام،
1: بشكل عام
2: أتطرق إلى الملف.
1: يعني هو سؤالي هنا أنه لماذا سيصرح السوريون بأن هذه الأسلحة للحزب، وهم في الوقت نفسه أيضا أعداء للأطراف الأخرى التي تفضلت بها، سواء العصابات الإجرامية أو داعش. كما أنه أستاذ محمد، يعني كان الخط السوري خطا تاريخيا لوصول الأسلحة من العراق.
2: نعم، هذا الشق الآخر من حديثي، لو سمحت لي أن أكمل الفكرة. لطالما كانت الأراضي السورية هي ممر لنقل السلاح للمقاومة في لبنان، وعندما تبدل النظام وجاءت القيادة السورية الجديدة، باعتقادي وبتحليلي لم يقفل هذا الباب نهائيا. ولكن عندما يتم الحديث الآن في هذا التوقيت بالذات على عمليات ضبط هذه الشحنات وبشكل مكثف أكثر من قبل، هذا يرتبط بطبيعة الدور الذي تسعى سوريا لأن تؤكد لعبها له أو أن تؤكد قيامها به أمام الأمريكيين بالدرجة الأولى والمجتمع الدولي بالدرجة الثانية، من أجل مواجهة الضغوط التي تحاول أمريكا اليوم أن تفرضها على السوريين من أجل الدخول أو التدخل العسكري في لبنان. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن سوريا تقدم نفسها اليوم كموقع تجاري يربط بين الدول في المنطقة، وهذا الموقع التجاري لابد أن يكون له ضبط، أن يقوم بضبط الحدود الدولية سواء مع تركيا أو العراق أو مع لبنان. وهذا أيضا ما تحاول الحكومة السورية أن تقول أنها تمارسه بشكل جدي وفعلي وبشكل يومي حتى من خلال ضبط هذه الشحنات. أيضا النقطة الثالثة هي يقول الجانب السوري اليوم لكل هذه المنطقة وتحديدا لحزب الله في لبنان بأن سوريا ستقفل كل طرق الإمداد التي يمكن لها أن تقفلها، ولكنها ستكتفي بهذه الإجراءات الحدودية ولا تريد أن تتدخل عسكريا في لبنان. هذا ما أكدته القيادة السورية مرارا. هذا التوقيت يرتبط بذلك، وهذه الرسائل السياسية موجهة إلى العالم أن سوريا باتت تمسك أكثر بالمفاصل الأمنية والحدودية في الداخل السوري، وهي جاهزة للخطوات المقبلة سواء على المستوى الاقتصادي.

0: الاقتصادي أو على المستوى السياسي والأمني.
1: يعني أنت مع الرأي الذي يقول أنه بالفعل يعني تتطابق الرغبة الحقيقية للإدارة السورية مع تصريحاته بأنها لا تريد دخول لبنان، لذلك ستقف عند موضوع ضبط الحدود، فيما يرى ربما آخرون في هذا السياق أستاذ محمد أنه لا

0: إنما الإسرائيلي يبحث عن توسيع وإسرائيل الكبرى على دمائنا وعلى خيراتنا.
1: طيب
0: لذلك أنا لا أعتقد أن من مصلحة أحد أن تدخل سوريا إلى لبنان.
1: طيب دكتور أحمد، يعني حقيقة هناك مذهبان وفي كل منهما وجاهة، يعني كل من يدافع عن أحد الطرفين لديه أسباب مقنعة، في من يقول أن سوريا بالفعل أو أن الإدارة السورية سيكون لها مصلحة في الدخول، دخول لبنان ضد حزب الله، وفي من يقول أنه بالفعل يعني لن تتخذ سوريا هذه الخطوة. ما الذي ترجحه في هذا السياق؟
2: أرجح أن تتدخل سوريا بصفتها إطفائيا وليس مشعلا للنار، بمعنى أنها ستضغط على حزب الله من خلال فكرة يعني منع وصول الأسلحة وربما الدخول في مفاوضات. وقد قالها السيد أسعد الشيباني أنه إذا اقتضت المصلحة السورية أن الجلوس مع حزب الله سنجلس، وقد جلس مع السيد نبيه بري في اجتماع منفرد بالتأكيد قيلت فيه أشياء لم تدع للجمهور. أتصور أن سوريا اليوم ستتدخل في لبنان من جهة تقوية دعائم الدولة اللبنانية، ولذلك حين نقول أنها ستتدخل بصفتها إطفائيا بمعنى أنها ستكون عامل ود وعامل خير، غير الدور الذي كان يأخذه النظام البائد حيث كان يقوي طرف على حساب طرف آخر. لأن السياسة السورية اليوم منذ أن تولى السيد الرئيس أحمد الشرع رئاسة البلاد كانت يعني واضحة الملامح، أننا لا نتدخل في شؤون الآخرين وقد شبعنا حروبا، لكن هناك مصلحة مع لبنان، هذه المصلحة تقتضي تقوية دعائم الدولة اللبنانية وأيضا أن تكون لبنان جزءا من الشراكة الاقتصادية، الشبكة التي يعمل عليها توماس براك والتي يعمل معه الحكومة السورية والحكومة العراقية وربما الخليج والأردن وتركيا، ولبنان جزء من هذه
1: يعني
2: المعادلة.
1: لكن يعني دكتور أحمد اسمح لي، هذه الشبكة الاقتصادية غير مجانية أيضا، يعني قبل أن أدخل إلى هذه الحلقة عاد ترامب للتصريح بموضوع أن يكون هناك عمل لم يحدده سيقوم به الرئيس أحمد الشرع ضد حزب الله، وحتى مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة يعني ذكرت حرفيا أن الحكومة السورية سيكون لها دور في مكافحة داعش وحزب الله، وهذا يشير إلى عمل عسكري لا يشير فقط إلى تدخل إطفائي. يبدو أن هناك ضغوط فعلية على سوريا.
2: بالتأكيد هناك ضغوط فعلية، وقد أشار ترامب وقال أقلب الأمر حين يعني كان موجودا في تركيا، بمعنى هل قررت بشكل نهائي؟ قال أقلب الأمر. أتصور أن الحكومة السورية سيكون تدخلها ليس بالمعنى السلاح العسكري أن يدخل جيش سوري إلى لبنان، لا أعتقد أن تجربة سوريا الجديدة في هذا الوارد، لأنه أولا لا تريد أن تصنع تاريخا سلبيا جديدا من جهة، ومن جهة أخرى هذا له فواتير كثيرة ستنعكس على العراق وميليشياته، ستنعكس على إيران، له منعكسات إقليمية. ولكن أتصور أن المسك بيد من حديد على الحدود هذا احد العوامل، وبالتالي هذا الدور المنتظر يحتاج الى ادوات مساعده عسكريه امريكيه وسواها، ويحتاج ايضا الى اثمان ان تنسحب اسرائيل الى حدودها الطبيعيه، وكذلك ان يكون هذا جزء من قرار اممي، ربما قرار من الامم المتحده او قرار اقليمي في الوقت نفسه. التدخل العسكري المباشر لا اتصور، ولكن حزب الله اذا اغلقت الحدود وتم تحديد دور بالجانب الاجتماعي والجانب السياسي وفي حوار مع الحكومة اللبنانية، هذا يكون جزء من مشهد التدخل أو من آثار التدخل بالمفهوم الإيجابي. أيضا تقوية دعائم الدولة اللبنانية وربط مصالح اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا مع الدولة بدلا من هذه الجماعة أو تلك سيقوي دعائم الدولة. لذلك قال ترامب بوضوح أن الشرع إذا تدخل، يقصد الرئيس أحمد الشرع، لن يهدم البنايات، بمعنى لن يتدخل بدور تدميري بل بدور ربما هذا الدفع نحو العوامل الإيجابية أو الدفع نحو
1: هو يعني هذه النقطة بالذات هناك من فسرها أنه عمليات محدودة برية على الأرض تساعد بشكل أو بآخر في هذا السياق. أستاذ أحمد، وفي يعني ربما هذه النقطة أشار إليها ضيفي من بيروت بشكل أو بآخر، هو هل هناك مصلحة سورية في إنهاء حزب الله الذي يعني يشكل الآن يعني لنقول حائط صد بشكل أو بآخر أمام المزيد من التوسع الإسرائيلي؟ يعني هناك عدو لإسرائيل اليوم موجود في لبنان، لو ذهب هذا العدو إلى أي مدى يمكن أن يصبح الخطر محدقا بسوريا بشكل أكبر؟ وهناك من يقول أنه هذه وجهة نظر تركية أيضا كمان.
2: أنا أعتقد أن الحكومة السورية اليوم تدير السياسة والظرف السياسي المحيط بنا بالقطعة، بمعنى كل قطعة من المشاكل تديرها بدبلوماسية ربما مختلفة أو برؤية هادئة، على أمل أن نرى القطعة التي تليها. اليوم حزب الله

0: بالنسبة لنا بمعنى من المعاني، إذا نظرنا إلى تاريخه في سوريا، يعني ربما ماذا يصنع السوريون الآن؟ هو مسوغ لهم، لأنه قتل منا الآلاف وارتكب الجرائم وطرد واعتدى على أعراضنا وكل شيء قام به حزب الله، لم يترك شيئا لم يقم به. لكن أتصور أن السيد الرئيس الشرع والدبلوماسية السورية لا تريد أن تنظر إلى الماضي كثيرا أو تنشغل به. لا ننساه ونتعلم منه، ولكن لا نقف عنه حالة ثار. في الوقت نفسه كيف يمكن أن ننسق مع حزب الله والدولة اللبنانية في سبيل مقاومة هذا العدو الذي يحاول أن يقضم أراضينا؟ أيضا في ذلك مصلحة. اليوم هناك خيط مشترك من المصالح الإقليمية مع الدولة اللبنانية وحتى مع حزب الله. إذا استثمر الفرصة حزب الله واستجاب لهذه الجهود، ربما سيكون هذا فيه خير للمنطقة في المجمل. ضبط الحدود هو أحد العوامل، ولكن ضبط الحدود لن يكون بلا ثمن. ولكن في الوقت نفسه لا تريد الحكومة السورية أن تدخل في صدام عسكرية لا مع حزب الله ولا مع سواه،
1: طيب
0: لأنها معنية بتنمية داخل البلد وأعمار البلد.
1: أستاذ محمد علوش، يعني فيما تفضل به ضيفي أنه إذا استجاب حزب الله ربما يعني بشكل أو بآخر يجنب المنطقة الكثير من الحروب.
2: نعم، أولا
1: هل سيستجيب
2: نعم
1: حزب الله في هذا السياق؟ وأنه يعني حتى ما نتحدث عنه من ضبط الحدود، كيف يمكن أن يغير أيضا معادلة الداخل اللبناني عندما يتوقف السلاح تماما عن حزب الله؟
2: دعيني أولا أعلق على بعض ما ورد في كلام ضيفك الكريم. كنت أتمنى لو أنه لم يعد بالذاكرة والماضي إلى ذلك الماضي الأليم، لأنه إذا أردنا أن نحاسب السوريون على ما قاموا به داخل لبنان يعني كان بدنا عقود من الزمن لهذه المحاسبة يوم كانوا يتواجدون على الأراضي اللبنانية ويحكمون هذا البلد ويديرونه لهذا البلد، ناهيك عن أن حزب الله عندما توجه إلى سوريا ذهب ليقاتل مع نظام سوريا وليس مع نظام عربي أو أجنبي غريب، إنما هي كانت معركة بين السوريين. لذلك دعينا لا نعود إلى هذا التاريخ.
1: لكنها كانت معركة ضد الشعب، يعني أنت لا تريد العودة، لكنك أشرت إلى نقاط مهمة. هو لم يدخل إلى سوريا في مقابل التدخل السوري السابق، وكانت معركة ضد الشعب.
2: بالنسبة
1: هذا ما يراه السوري، هذا الواقع الذي يراه السوريون أستاذ محمد اليوم، والذي تقتنع به حتى الإدارة السورية.
2: أنا أحترم ما يقوله السوريون، ولكن أنا بالنسبة لي ما كان في سوريا هو حرب تكاد تكون عالمية كانت على الأرض السورية، لم يبقى أحد
1: وشارك فيها حزب الله ضد المدنيين.
2: والدليل أنكم اليوم تعانون من مشكلة اسمها المقاتلون الأجانب، وقد طلب من القيادة السورية الجديدة أن تجد حلا لهؤلاء، وهؤلاء لم يأتوا بالصدفة إلى سوريا بل كانوا من المقاتلين.
1: لكن يعني دخول حزب الله كان أسبق بكثير من دخول هؤلاء إلى سوريا، من دخول المقاتلين الأجانب.
2: بطلب من الحكومة الرسمية، دعينا لا نحكم.
1: وهو أنا حقيقة حتى أريد تجاوز هذه النقطة حقيقة، لأنه يعني الوقت لن يكفي لنقاشها.
2: بكل تأكيد.
1: والحقيقة أنه لا يبدو أصلاً، يعني لا يبدو أصلاً أنه الإدارة السورية تحاول التعامل مع حزب الله الآن أو مقاربته من هذه النقطة، وهذا أمر مهم.
2: الدول لا تتعامل وفق منطق العاطفة، الدول تتعامل وفق منطق المصلحة والرؤية الاستراتيجية ومستقبل هذه الدول. اليوم هناك الجانب التركي دخل منذ أشهر على خط العلاقة الأمنية بين حزب الله والقيادة السورية الجديدة، وتم تذليل الكثير من الأسئلة التي كانت تعتري ربما الطرفين، وأعتقد أن هذه المساعي لا تزال مستمرة. اليوم عندما يتحدث الرئيس التركي عن أن دمشق وبيروت جزء من الأمن القومي التركي، يدرك التركي الجانب التركي أن سقوط لبنان بالحضن الإسرائيلي هو تمهيد لسقوط سوريا بالحضن الإسرائيلي عندها تصبح إسرائيل على حدود تركيا في الشمال. لذلك هذه المنطقة اليوم محكومة بالعداء للمشروع الإسرائيلي من جهة، وإمكانية تقاطع المصالح بين دول هذه المنطقة، والترفع عن كل الخلافات التي يمكن أن تكون بوجهات النظر أو حتى بالرؤية المستقبلية لكل دولة على حدة. اليوم الحزب هو جزء من هذا المشروع الذي يواجه إسرائيل، وهو جزء من لبنان، وسوريا تتعامل مع لبنان ومع حزب الله وفق هذه النقاط وهذه المنطلقات. لذلك كنت أقول أن لا مصلحة، ناهيك عن الرهبة أن لا رهبة، وأيضا هناك أمر أساسي، لا قدرة على سوريا بأن تنهي حزب الله، وقد جرب الإسرائيلي ذلك مرارا. لذلك ما تجده أمريكا حلا هو إما أن يصطدم الجيش اللبناني بالمقاومة في الداخل اللبناني، أو أن تتولى سوريا هذه الحرب وبالتالي نخسر جميعا. المصلحة تقتضي أن نتعامل على القطعة أقلها في هذه المرحلة من عمر المنطقة، وحزب الله معني بالتجاوب الإيجابي مع كل هذه المساعي في تركيا وفي سوريا، وأيضا الجانب السوري مطلوب منه أن
1: ماذا
2: يكون
1: سيكون
2: أيضا
1: يعني ما هي النتيجة المتوقعة لهذا التعامل الإيجابي؟

0: وهناك يعني هناك ضغوط حقيقية عسكرية اليوم على حزب الله.
1: ولكن هناك ضغوط بكل تأكيد، ولكن أنا ما أقوله هل نحن نحتكم لما تريده أمريكا وترامب في هذه المنطقة أو لما يحقق.
0: لا، لكن أسأل عن الخيارات التي أمام حزب الله.
1: خيارات حزب الله واضحة، هو اليوم مستعد للتشاور، وهناك أساسا رسائل متبادلة وحوار مع الجانب المصري والجانب التركي، وهناك أيضا لقاءات عديدة بين الرئيس نبيه بري والممثل السعودي في لبنان، المبعوث السعودي إلى لبنان، حتى فتحت نافذة سياسية للمرة الأولى بين النظام السوري الجديد وأيضا الثنائي الشيعي على المستوى السياسي أن نتحدث. إذن كل هذه المعطيات تدل على أن حزب الله يدرك طبيعة هذه المرحلة، وهو مستعد للنقاش والانفتاح على كل ما يمكن له أن يوقف تقدم المشروع الإسرائيلي. الجنوب اللبناني، الجنوب السوري هم جزء من خريطة واحدة لدى إسرائيل. أيضا ملف تقسيم سوريا يرتبط بملف تقسيم لبنان، وبالتالي المواجهة هي مواجهة واحدة.
0: طيب دكتور أحمد، أود أن أذهب معك إلى نقطة أخرى متعلقة بالتنسيق مع العراق. في مقال للكاتب منير الربيع في جريدة المدن اليوم يتحدث عن أنه تحاول أمريكا بناء محور سوري عراقي تركي، وهذا متصل بشكل أو بآخر بما قد تريده أمريكا من سوريا في لبنان أيضا، ومتصل أيضا بإيقاف شحنات الأسلحة التي من الممكن أن تتوجه الآن في المستقبل القريب من العراق باتجاه لبنان، خاصة بعد موضوع حل الحشد الشعبي الذي تشهده العراق أيضا. هل تعتقد أن هذا الحلف هو حقيقة على أرض الواقع، وكيف يمكن أن يؤثر في المشهد المتعلق بحزب الله وما تريده أمريكا من سوريا في هذا السياق؟
2: نعم، أعتقد ذلك. حين كنا أطفالا وفي السن المبكر من الشباب، كان الشعور القومي وحده يكفي لتحدث وحدة أو لتحدث تحالفات أو ليحدث تعاطف. اليوم العالم نتيجة الموجة الاستهلاكية والاقتصاد الرقمي بات يرتبط ببعضه البعض من خلال المصالح، سواء كانت مصالح الدول أو مصالح الأفراد أو الشعوب. وبالتالي ما تريده أمريكا وما تراه أمريكا، وربما هو في صلب الدبلوماسية السورية اليوم، أن الآخرين لن يلتفتوا إليك إن لم يرتبطوا معك بمصالح، تحقق مصالحهم وتحقق مصالحك في الوقت نفسه من خلال التبادل. هناك مصلحة خليجية ومصلحة عراقية، مصلحة سورية أمريكية بإيجاد خطوط نقل جديدة للنفط بدلا من ولو كانت احتياطية، ورأينا جو ويلسون ورأينا ترامب ورأينا توماس باراك وسواهم يشيرون إلى 2 مليون إلى 2 مليون ونصف. أذكر هنا مقالا ذكره لي أحد الأعزاء قبل أيام، أن وزير الخارجية التركي قال في مؤتمر صحفي عام 2007 أن هناك 2500 كيلومتر من الأنابيب يجب أن تمد في هذه المنطقة. الدولة التي ستمد من خلالها أو الدول التي ستمد من خلالها هي التي ستقود المنطقة، ستقود المنطقة بمعنى مصالح المنطقة فيها. ولعله كان يشير إلى أن هناك الخط القادم من كركوك إضافة إلى الخط القادم من البصرة وربما من الخليج سيصب معه هو الذي سيحدد مسار المنطقة، لأنه اليوم بالنسبة لأوروبا يهمها أن يصلها النفط والغاز بأسهل طريقة وبأرخص طريقة، وأن يصلها آمنا، لأننا كما نعلم سعر لتر البنزين ازداد يورو نتيجة ما حدث في مضيق هرمز. اليوم رئيس وزراء العراق الذي استقبله ترامب وأيضا استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى اشتغال توماس باراك وكونه مبعوثا للعراق ولسوريا وفي تركيا ومع الجانب التركي، كل المؤشرات تقول أن هناك إعادة رسم وإعادة هندسة للمنطقة ولمفاهيم المنطقة من حيث حاجة هذه الدول لبعضها البعض. أيضا هناك وجهة نظر أخرى تقول بدلا من الانشغال بالحروب والصراعات العسكرية التي لم تحقق ولم تجلب إلا الدمار لهذه المنطقة، ينبغي لدول هذه المنطقة وحكوماتها أن يعني تنشغل مع بعضها البعض وأن تبني تاريخا جديدا من المصالح المتبادلة. إضافة إلى أن شعوب هذه المنطقة سواء سوريا ولا العراق ولا سواها شبعت من الحروب وشبعت من الدم، تريد أن تنظر إلى المستقبل، والمستقبل لا يكمن إلا بالاشتباك مع العالم من خلال المصالح، وهذه المصالح من خلال وجود النفط أو أن يكون طريقا للنفط. اليوم سوريا لديها هي على البحر الأبيض المتوسط، ستختصر خلال من شركات التأمين أو السفن أو سوى ذلك، ستختصر الكثير على العالم حين تسمح لهذه
0: يعني دكتور أحمد، يعني ما تتفضل به جميل جدا، لكن يعني

0: لا ترى أنه هذا الحديث طوباوي جدا بالنظر إلى الوضع الإقليمي الآن؟
1: لا لا لا لا، أعطيك أمثلة. أولا كيف نفكك شبكة إيران؟ أمريكا عندها، يعني الاستراتيجيون الأمريكيون يقولون لا يمكن أن نفكك شبكة إيران إلا بإضعاف دورها. كيف سنضعف دورها؟ أحد عوامل إضعاف الدور يكون بعدم الاعتماد على مضيق هرمز، الذي كشف قبل أيام أن العمق، عمق مضيق هرمز يقع في الأراضي العمانية، ومع ذلك لم تتورع عن مهاجمة إيران. اليوم العراقيون سواء كان من خلال حتى الميليشيات أو هناك رأي سياسي عراقي أنه نحن مصلحتنا، مصلحة البلد بالمؤدة هي لن تكون في إيران، لأنه إيران عليها أن تنشغل بنفسها وبتنمية بلدها. حين تنشغل إيران بنفسها وتنمية بلدها ينبغي أن نبحث عن طرق بديلة لوصول هذا النفط. هناك بلد مجاور لنا مستعد أن يرحب بهذه الأنابيب، وهو تاريخيا كان ذلك، وحتى الخط من الخليج إلى هنا ودراساته القديمة وتنفيذه. هي الموضوع ربما، ولكن وقعت الشركات قبل أيام مذكرة تفاهم لإعداد هذه الخطوط بانتظار بعض الموافقات السياسية البرلمانية وسواها.
0: أستاذنا محمد، يعني بقي لدي من الوقت القليل، يعني فقط أود أن أختم معك بهذه الفكرة فيما تفضل به ضيفي منذ قليل بأنه قد يكون تدخل سوريا إطفائيا. هل حزب الله منفتح لهذا الشكل من أشكال التدخل، سواء كان وساطة سياسية، سواء يعني كان أي شكل من أشكال التدخل؟
2: هذا التدخل الذي تحدث عنه أنت الكريم لا يرتبط بموافقة حزب الله أو عدم موافقة حزب الله، وبالتالي نحن أساسا اليوم شهدنا ليس تدخلا إنما دخولا سوريا إلى البلد من خلال تشكيل اللجان، لجان التنسيق العليا، أو من خلال بعض القضايا القضائية والتي ترتبط بالموقوفين. والآن هناك زيارة اقتصادية كانت رفيعة المستوى لوزراء لبنانيين إلى الجانب السوري، وبالتالي هذه العودة للعلاقات هي تعني الدخول السوري إلى لبنان مجددا. هذا لا يعني بنفس المعنى التدخل العسكري، ولا يعني بنفس المعنى أن سوريا ستتدخل لتغذية طرف على حساب طرف آخر. ما تريد اليوم الإدارة الأمريكية أن تصوره لنا في هذه المنطقة أن العودة إلى الدول وفرض سيادة الدول هو الحل من أجل ضرب النفوذ الإيراني، وبالتالي استعادة السيادة لكل دولة على حدة بعيدا عن منطق السلاح. ربطا بما كان يقوله الضيف أيضا بموضوع النفط، هناك فقط أنا أوافق على أغلب ما قاله بموضوع حاجة أمريكا للبحث عن بديل عن هرمز وخطوط لنقل النفط بران، ولكن هناك نقطة أساسية لا ينبغي أن ننساها وهي الوجود الإسرائيلي. دعينا لا ننسى أن هناك اقتراحا كان لممر الهندي بأن يمر من الجنوب السوري باتجاه تركيا وصولا إلى أوروبا بعد أن يمر بالسعودية والإمارات. فما الذي حصل منذ سقوط النظام الماضي؟ دخلت إسرائيل إلى الجنوب السوري ولا تريد الخروج منه، وبالتالي هي أرادت من جزء مما تقوم به قطع الطريق على دخول سوريا على هذا الخط، وبالتالي توجهه من المملكة الأردنية إلى إسرائيل ومنه إلى أوروبا. نعم نحن في هذه المنطقة نعيش هذه المعركة الاقتصادية أيضا، ولكن لا يظنن أحد، آخر جملة، لا يظنن أحد أن أمريكا تريد الخير لمصالح شعوبنا، إنما هي تبحث عن كيفية تطويع هذه المنطقة في حربها مع الصين.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد علوش، محلل سياسي ضيفي من بيروت. الشكر أيضا موصول للدكتور أحمد جاسم الحسين، الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي من دمشق. مشاهدينا شكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

بعض التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. هيئة العدالة الانتقالية تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وتقول إنه يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. الأمم المتحدة تعلن زيارة أمينها العام إلى سوريا هذا الأسبوع، وتقول إن الزيارة ستشمل تفقد قوات الأندوف في الجولان. وزير الطاقة يقول إن عنفات جديدة ستدخل الخدمة في سد تشرين، والهدف هو تعويض نقص الكهرباء خلال موجة الحر الحالية. الدفاع المدني يحذر من اضطرابات بحرية على الساحل، ويدعو إلى الالتزام بتعليمات السلامة تجنبا لحوادث الغرق.

أهلا بكم جديد للتفاصيل مشاهدين. قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف قال إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وأشار عبد اللطيف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العدالة الانتقالية في سوريا أن كشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا والاستماع إلى أصوات الناجين يمثل التزاما وطنيا وأخلاقيا، وأشاد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون في دعم الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، وأشار في الوقت ذاته إلى أنهم عملوا على تجهيز منظومة الأمن الرقمي وحفظ الأرشيف ضمن مسار العدالة الانتقالية. كما قال رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي خلال جلسة مجلس الأمن إن الهيئة تدعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها وتؤكد أهمية هذا الحق الإنساني، وأشار إلى أن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغا عن مواقع يشتبه في وجود مقابر أو رفات بشرية فيها، كما وقعت إعلان مبادئ للتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين وثلاث جهات دولية معنية بهم، مؤكدا على أهمية التعاون والتكامل مع الدول والجهات الدولية المعنية في قضية المفقودين. وفي سياق متصل، أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بأن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل على مواجهة التحديات الكبيرة في مسار العدالة الانتقالية. وأضاف علبي أن سوريا تواصل مسار العدالة الانتقالية، وأشار أيضا إلى أن

عدد الموقوفين من النظام البائد بلغ حتى الآن نحو 6000 شخص، من بينهم عشرات الضباط الكبار، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بدعم هذا المسار، كما أوضح أن سوريا باتت شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. هذا وأكد مندوب عدد من الدول على أهمية العدالة الانتقالية ومثول مرتكبي الجرائم أمام العدالة، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية تامي بروس إن كل أسرة في سوريا تأثرت بشكل شخصي جراء الاحتجاز والتعذيب والقتل تحت حكم الأسد. كما قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جروم بونافون إن مرتكبي الجرائم ينبغي أن يمثلوا جميعا أمام العدالة وأن يحصل الضحايا على التعويضات، وأشار إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لضمان المصالحة الوطنية في سوريا. وفي السياق ذاته أعلن مندوب بريطانيا ديم ماكنودوس إن بلاده ستواصل دعم الهيئة الوطنية للمفقودين والعمل مع الحكومة السورية لتحقيق الحقيقة والمصالحة.

0: حول هذا الموضوع معنا الآن مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عامر العاصي. إذن ملف العدالة الانتقالية والمحاسبة والمساءلة في سوريا عامر يتصدر الجلسة في مجلس الأمن. كيف يمكن لدمشق الآن أن تحقق العدالة الانتقالية؟
1: نعم جمال، حقيقة فإن مسار العدالة الانتقالية هو من المسارات يعني صعبة العمل عليها، لأنها بحاجة لمساءلة، بحاجة لحقيقة، بحاجة لجبر الضرر، بحاجة لإنصاف المظلومين وذوي الضحايا الذين قضوا خلال السنوات الماضية، بحاجة للكثير من الملفات. لكن أهم هذه الملفات التي يجب العمل عليه هو يعني محاسبة مرتكبي الجرائم، والذي بدأت الحكومة السورية الجديدة في هذا المسار منذ يعني الأشهر الأولى، وبدأت بالعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم، وبدأت كما نشاهد برؤوس النظام البائد الذين هم من ساهموا في قتل الكثير من الأشخاص، ساهموا بالكثير من المجازر، ساهموا بالكثير من الجرائم التي تعتبر هي من جرائم الحرب، التي يعني يدينها المجتمع الدولي، يدين مجلس الأمن، يدينها كل الأطراف الدولية التي هي تتعاون مع الحكومة السورية لتحقيق مسار العدالة الانتقالية، ولكي يكون مسار العدالة الانتقالية منصف لهؤلاء الأشخاص، لذوي الضحايا الذين قضوا خلال السنوات الماضية. في الحقيقة فإن مسار العدالة الانتقالية هو من المسارات الصعبة على الحكومات التي تتولى الحكم، فالحكومة السورية الجديدة تحاول جاهدة أن تبدأ بالملفات الأبرز، ومن ثم تنتقل إلى الملفات الأدنى منها. محاسبة المجرمين ومرتكبي الحرب، كما أعلن العلبي في مجلس الأمن بأن هناك أعداد كبيرة من الأشخاص مرتكبي الجرائم تم إلقاء القبض عليهم، حوالي 6000 شخص، وهناك ملاحقة لعدد أيضا آخر حتى هذه اللحظة لم يتمكنوا من إلقاء القبض عليه. قسم من هؤلاء الأشخاص هم موجودون ضمن سوريا، وقسم آخر فر خارج سوريا. هؤلاء الأشخاص هم مرتكبي جرائم، والحكومة السورية تلاحقهم بشكل كبير من خلال الدول، ومن خلال الدول التي تتعاون مع الحكومة السورية. في الحقيقة فإن أولى خطوات الحكومة السورية الجديدة كانت بمرتكبي الجرائم، ومن ثم سوف تنتقل إلى يعني مسار العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعمل على الملفات الأخرى التي من المهم أن تعمل عليها، وأهمها الخطوة الأخرى هي جبر الضرر، ومن ثم الانتقال للأشخاص الذين يعني تضروا بشكل كبير، ومن ثم البدء بإعادة الأعمار. هذه الملفات هي ملفات يجب أن يكون أن تبدأ بالترتيب، وبالحقيقة فإن الحكومة السورية
0: إذن للانطلاق للأمام لابد من يعني العدالة الانتقالية.

0: التحكيمي على الأرض. شكرا جزيلا لك عامر العاصي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. قال مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن الدولي إبراهيم علبي إن سوريا اختارت الدبلوماسية فيما يخص إسرائيل وطريق المبادرة الأمريكية، وأكد أن دمشق تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال وأن الدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
1: لقد باتت الصورة اليوم أوضح من أي وقت مضى. سوريا ترسل فرق الإنقاذ وإسرائيل ترسل قوات الاحتلال. سورية تضبط السلاح المهرب وإسرائيل تعبر الحدود بالسلاح. سوريا تطفئ النيران وإسرائيل تشعلها. وكما سمعتم سوريا تعمل وترحب بالأمم المتحدة وإسرائيل تعرقل قوافلها الإنسانية. ففي الوقت الذي تعمل فيه سوريا على حماية شعبها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، يضع نتنياهو حساباته الانتخابية الضيقة فوق أمن المنطقة، ويوهم شعبه بأن المزيد من الحروب سيجلب لهم الأمان بما يزج به أي بشعبه من معركة إلى أخرى بلا أفق بلا نهاية. الزميلات والزملاء، لقد اختارت سوريا الدبلوماسية وضبط النفس والمضي في طريق المبادرة الأمريكية المشكورة، وهي تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال والدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
0: كما قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، قالت إن الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، كما دانت المندوبة الأمريكية هجمات داعش التي استهدفت العاصمة دمشق.
2: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، ولكن يجب ألا نغفل العمل الواجب القيام به، فداعش لا تزال تهديدا خطيرا لسوريا وللمنطقة، والولايات المتحدة تدين بقوة هجوم داعش على في دمشق في 7 من يوليو أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الهجوم في 2 من يوليو، ونشيد بالاستجابة السريعة من سوريا لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما نعرب عن تعازينا لذوي من قتلوا وأصيبوا في هذه الهجمات الإرهابية. الولايات المتحدة ستواصل العمل مع سوريا لتفكيك وتعطيل شبكة داعش ومحاولة الحفاظ على الاستقرار في سوريا.
0: كما ودانت بروس الهجوم الإيراني الذي استهدف منطقة التنف في سوريا.
2: تدين كذلك هجوم النظام الإيراني على جنوب سوريا في الأسبوع الماضي. مرة أخرى تدعم إيران أنها تهاجم قوات أمريكية، في حين أن فوق الأمر ضربت دولة ذات سيادة، وإيران ذكرت أنها حاولت تهريب بعض المسيرات ومكونات الصواريخ عبر سوريا إلى لبنان لإعادة تسليح حزب الله. وهكذا يتعامل النظام في طهران مع جيرانه، ليس باحترام ولكن كأدوات في حملته لزعزعة الاستقرار وللترويع والإرهاب. نهنئ الحكومة السورية على قطع هذه الشحنة وعدم وصولها إلى حزب الله، ونسعد بأن الحكومة السورية لن تسمح لحزب الله في لبنان أو أي مجموعة أخرى أن تستغل أراضيها.
0: وبدورها دعت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن الدولي كيت فوستر إسرائيل لتحديد ميعاد للانسحاب من جنوب سوريا، كما حثت الحكومة الإسرائيلية أيضا على العودة للتفاوض مع الحكومة السورية.
3: وندعو إسرائيل إلى تحديد ميعاد الانسحاب من المناطق في جنوب سوريا، ونحث الحكومة الإسرائيلية على العودة إلى التفاوض مع الحكومة السورية، فهذا يصب في مصلحة جميع الأطراف. نندد كذلك بالهجمات الإرهابية الأخيرة في دمشق، ونعبر عن خالص التعازي للمتأثرين. ما من تبرير لمثل هذا العنف. ستستمر المملكة المتحدة في العمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وسنظل عضوا نشطا في التحالف العالمي لمكافحة داعش.
0: إلى ذلك رحب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة

0: ما وصفه بروح المسؤولية التي تبديه سوريا في سياق التصعيد الإقليمي، كما رحب بالعلاقة السورية اللبنانية الجديدة.
1: نرحب بروح المسؤولية التي تبديها السلطات السورية في سياق التصعيد الإقليمي، ونرحب بالعلاقة الجديدة القائمة على الندية التي يجري بناؤها مع لبنان، ونجدد تأكيدنا على دفاعنا عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وندعو إسرائيل إلى وقف توغلاتها وندعوها إلى الشروع في الانسحاب من الأراضي المحتلة.
0: هذا وقالت نائبة المندوب الروسي في مجلس الأمن إن أحد أهم التحديات التي تواجهها سوريا الآن هي السياسات العدوانية التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري.
2: حضرة الرئيس، في الوقت ذاته يجب أن نشير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات الحالية، سوريا وشعبها لا يزالون يواجهون تحديات ومشكلات جمة، وهذه التحديات ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية، من أهمها هو السياسة العدوانية لإسرائيل. فالجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في الأراضي السورية المحتلة ويواصل تنفيذ غارات وتوغلات داخل عمق الأراضي السورية، ونذكر بأن أي أعمال من هذا القبيل من الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لسيادة سوريا والقانون الدولي.
0: وفي ذات الإطار قال مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي سون لي إنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان المحتلة، وشدد على أهمية إيقاف إسرائيل أعمالها العسكرية في سوريا وانسحابها منها.
1: هضبة الجولان هي منطقة محتلة باعتراف دولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان ينبغي أن تنفذ. إسرائيل ينبغي أن تتوقف وفورا عن جميع الأعمال العسكرية في سوريا، ولابد وأن تنسحب من الأراضي السورية في أقرب الأجل. المدنيون والبنية التحتية المادية لا ينبغي أبدا أن تستهدف. نعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات مع سوريا، ونحن مستعدون للعمل مع الأسرة الدولية للعب دور لمساعدة سوريا على ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أقرب الأجل.
0: إلى ذلك قال نائب المبعوث الأممي لسوريا كلوديو كوردوني إن الأمم المتحدة قلقة بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب سوريا، ولا سيما أعمال التوغل وفرض القيود على حركة المدنيين في القنيطرة ودرعا.
3: أبقى قلقا بالغا بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب سوريا، فإن أعمال التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض القيود على حركة المدنيين في أنحاء القنيطرة ودرعا مستمرة، ومن الأحداث المثيرة للقلق بشكل خاص ما وقع يومي 27 و28 حزيران يونيو، عندما أفادت تقارير بأن أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عبدين. تسببت العملية في نزوح مدنيين عقبها انتشار قوات الأمن السورية بعد انسحاب قوات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة اشتكى سكان حضر عدنا عن مداهمات متكررة وقيود تفرض على قدرتهم على الوصول إلى مزارعهم وتخويف المدنيين. وفي 29 من حزيران عطلت قوات الإسرائيلية تنقل بعثة التقييم الإنساني الأممية التي كانت تتوجه إلى عدة مدن في ريف دمشق، بما في ذلك استجواب بعض أعضاء عناصر هذه البعثة.
0: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا هذا الأسبوع، وذلك في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية منذ عام 2009. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوغريك القول إن الأمين العام سيلتقي خلال الزيارة الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، وأكد على أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوغريك أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل زيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

0: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب بالشأن السياسي. مرحبا بكم سيد عبد الرحيم. دلالات زيارة أنطونيو غوتيريش المرتقبة إلى سوريا.
1: أولا صباح الخير، شكرا على الاستضافة، شكرا لجهودكم ولجمهوركم الكريم. لا شك أن هذه الزيارة في هذا الوقت من يعني الزمن السوري، زمن التعافي وإعادة البناء والنهوض، إعادة تمركز سوريا ضمن الإقليم والعالم، أنا أعتقد أنها زيارة في غاية الأهمية، وهي يعني هذه الزيارة هي لأعلى مسؤول أممي منذ سقوط النظام البائد في 8 ديسمبر كانون الأول 2024 وحتى اليوم. طبعا نحن كما نعلم أنه في ديسمبر الماضي، ديسمبر كانون الأول 2025، كان قد زار سوريا أعضاء مجلس الأمن والتقوا في حينها بالسيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية، لكن هذه الزيارة اليوم هي أعلى زيارة لمسؤول أممي إلى سوريا، مما تعني أن هناك إعادة تعافي، هناك ثقة في يعني من قبل المجتمع الدولي الحقيقة في ما تقوم به الدولة السورية من خطوات وإجراءات، وهذا يعكس أيضا انفتاح سوريا على العالم. دعنا نذكر أنه في جلسة مجلس الأمن يوم أمس للإحاطة بالوضع السوري كانت كل الكلمات، كل المتحدثين قد أشادوا حقيقة بالخطوات التي تقوم بها الدولة السورية، وأكدوا حقيقة على ضرورة دعم سوريا في كافة المجالات بما فيها وخصها وأهمها الحقيقة مسألة العدالة الانتقالية وملف المفقودين، وإضافة إلى ملف التعافي. عندما يزور الأمين العام للأمم المتحدة اليوم أنطونيو غوتيريش في نهاية هذا الأسبوع دمشق، وهي زيارة تأتي بدعوة من الحكومة السورية، فأنا أعتقد أن هذا يعطي مزيد من المصداقية والثقة بالدولة السورية وبما تفعله على مختلف المستويات وفي العديد من الملفات. لا شك أن هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها كما كان لها ما قبلها.
0: ما المنتظر فيما تقول؟ يعني ما المنتظر من قبل سوريا، وما المنتظر والذي تطمح إليه سوريا من الأمم المتحدة؟
1: يعني سوريا لا شك تطمح الكثير من الأمم المتحدة، تطمح الحقيقة بدعم سوريا في المحافل الدولية، تطمح الحقيقة بأن تتدخل يعني الأمم المتحدة في وقف التعديات التي حاصلة اليوم من قبل دولة الكيان الصهيوني في جنوب سوريا، وهذا كله يشكل خرق للقانون الدولي، اعتداء على سيادة الدولة عضوة في الأمم المتحدة، تعدي على دولة تحاول يعني ما أمكنها الحقيقة لأن تقول بأنها تسالم كل الدول العالم، هي تريد صفر مشاكل مع العالم. فعلى مستوى هذا الملف لدى الأمم المتحدة ما تقدمه. أضف إلى ذلك في المحافل الدولية الاقتصادية، وهذا ربما ما هو يعني يشغل الآن بال القيادة السورية بمسألة التعافي وإعادة البناء، حقيقة كل المؤسسات الدولية المعنية ممكن أن تساهم بعد هذه الزيارة بكثير من الثقة والجرأة في دعم سوريا على مستوى البنك الدولي، على مستوى صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصادية العالمية. إضافة إلى ذلك أن هناك كثير من يعني المؤسسات الدولية اليوم بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ولقائه بالسيد الرئيس أحمد الشرع ولقائه حتى بعدد من أعضاء من منظمات المجتمع المدني المعنية يعني في قضايا مثلا الحوكمة، المرأة، التنمية البشرية، فكل ذلك أنا أعتقد سيساهم كثيرا الحقيقة في مزيد من الدعم الذي يمكن أن تتلقاه الدولة السورية في إطار أيضا هي مسعاها لإعادة يعني بناء سورية جديدة، سورية مختلفة عما كانت في السابق. أنا أعتقد أن هناك دور أساسي للأمم المتحدة في كل هذه الملفات التي تحاول اليوم سوريا أن تطرقها بما فيها ملفات العلاقات حتى مع الجوار الإقليمي، هناك اليوم يعني انشغال سوري في هذه المسألة، وأنا أعتقد للأمم المتحدة يجب أن يكون دورا كبيرا وهكذا نتصور.
0: طيب فيما يخص زيارة يعني المتحدث باسم الأمم المتحدة يقول إن أنطونيو غوتيريش سيزور الجولان ويعني يلتقي بالأندوف، ما الذي يفهم من هذه الخطوة؟
1: يعني هو يفهم منها أن هناك رغبة دولية الحقيقة على أعلى المستويات بالنظر إلى ما يحصل تحديدا في الجنوب من اعتداءات على الدولة السورية. كل الكلمات يوم أمس التي أشارت لي إلى هذا الموضوع تحدثت عن ضرورة احترام سيادة سوريا وعلى ضرورة يعني وشعور المسؤولين الدوليين بالقلق مما يحصل الحقيقة في جنوب سوريا. هذا سيعني في النتيجة أن هناك تقرير، أن هناك موقف سيصدر عن أعلى المرجعيات الدولية في هذا الشأن تقول بأن إسرائيل ما تقوم به هو اعتداء على دولة، وهذا يتطلب الحقيقة مزيد من الضغط لإلزام دولة الكيان الصهيوني باحترام القانون الدولي وباحترام الدولة السورية. لا شك أن هذه الزيارة اليوم لا شك أنها تكتسب طابع خاص بالنسبة إلى قضية الجنوب. لا شك أن أكبر تحدي اليوم للدولة السورية على مستوى قضايا الأمن وفي قضايا العلاقات مع الجوار ومع المحيط هي تتعلق فيما تقوم به إسرائيل في جنوب

0: سوريا. هناك مخاوف حقيقية بأن يعني تفرض واقعا جديدا دولة الكيان الصهيوني سيكون له تأثير كبير فيما لو عادت سوريا ودولة الكيان الصهيوني مرة أخرى بمسعى الدولي، بمسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات. تقرير حالة ما يحصل في الجنوب الآن بعد هذه الزيارة أنا أعتقد سيكون مهما جدا لجهة محاولة إلزام إسرائيل بالتوقف عن اعتداءاتها
1: ما
0: واحترام
1: الآليات
0: السيادة
1: في سبيل
0: السورية.
1: ذلك سيد عبد الرحيم؟ يعني إذا كانت إسرائيل تحاول صناعة واقع مغاير لاتفاقيات وقعت أو كانت بإشراف من الأمم المتحدة،
0: يعني ربما يكون من هناك بزيادة وجود القوات الدولية، ربما يكون هناك ذهاب إلى مجلس الأمن حتى نفسه باستصدار قرارات في هذا الخصوص، واتصالات ثنائية التي يمكن أن تحصل مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا والعديد من دول العالم المؤثرة على دولة الكيان الصهيوني التي تربطها علاقات خاصة ومميزة. لا شك أن المجتمع الدولي يملك الكثير من أوراق الضغط على دولة الكيان الصهيوني، لا شك أنه يملك كثير من الأوراق التي يمكن أن يستخدمها. لا، القضية اليوم هي عدا عن أطماع إسرائيل الاستراتيجية في هذه المنطقة ورغبتها بأن تكون هي الدولة الأقوى في المنطقة التي تبسط سلطتها ونفوذها وهيمنتها، أيضا هذا الموضوع اليوم يستخدم في الصراع الداخلي، صراع داخل الكيان الصهيوني في مسألة الانتخابات بين الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية. يمكن أن يكون هناك موقف واضح أيضا في هذا الشأن من القوى الدولية بأنه لا يجوز في النتيجة استخدام يعني هذه الورقة، ورقة سورية، ضمن هذه الصراعات، وأن ما يتفعله دولة الكيان الصهيوني على مستوى عموم المنطقة يشكل تحدي كبير للأمم المتحدة وليس لهذه الدول فقط، يتحدي دولي للقانون الدولي. كيف يمكن للأمم المتحدة، كيف يمكن للمؤسسات الدولية أن تلزم هذه الدول، تلزم دولها الأعضاء الحقيقة بالالتزام بالقانون المنصوص عليه عالميا؟ هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الأمم المتحدة، وخصوصا بأن يمكن أن تكون بذلك متعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك معظم أوراق الحل وأوراق يعني الأزمات في المنطقة.
1: نعم، عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن المتهمين بارتكاب الفظائع في السويداء يواجهون العدالة في خطوة مهمة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة السورية. وأضاف باراك أن مستقبل السويداء يكمن في سوريا ذات سيادة يكون فيها الدروز جزءا أساسيا من وطن ينعم بالسلام والازدهار، وبأن المساءلة هي حجر الأساس للمصالحة في سوريا. كما أشاد بجهود الحكومة السورية لمضيها قدما في مسار المساءلة وتعزيز إعادة توحيد البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله في لبنان، مضيفا خلال لقائه الرئيس اللبناني في البيت الأبيض أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا، لذا فأنا أفكر في الأمر.
1: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارية الليبية محمد عبد الكريم العريض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وليبيا، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الشعب في دمشق بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين. وتناول اللقاء آفاق توسيع الشراكة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين. كما التقى الرئيس أحمد الشرع وزير الداخلية البحرينية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية للبلدين وسبل تعزيزها وتطوير التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخلاف إن المحكمة باشر

0: خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأفاد الخليف بأن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، وأوضح أن المحكمة تمارس الرقابة من خلال رقابتين سابقة ولاحقة، إذ تصدر في الرقابة اللاحقة أحكاما مبرمة وملزمة لجميع سلطات الدولة، بينما تقتصر الرقابة السابقة على إبداء الرأي في دستورية مشروعيات القوانين قبل إقرارها، مع إمكانية إلغاء النصوص لاحقا إذا ثبت عدم الدستورية. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية. بحسب بيان الإدارة فقد جرى ضبط 113 كيلوغراما من الحشيش المخدر و46 ألف حبة من الكبتاجون وأكثر من كيلوغرام من مادة الكريستالة. كما تم القبض على 3 أشخاص متورطين في العملية، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف شركاء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط 226 قنبلة من نوع RGC في منفذ جديدة يابوس مع لبنان، موضحة أن القنابل كانت مخبأة بطريقة سرية داخل سيارات في المنفذ. وتأتي العملية بعد إعلان وزارة الداخلية يوم الخميس الفائت إحباط محاولة تهريب شحنة تضم أسلحة قادمة في صهريج نفط من الحدود العراقية، وكانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.
1: مخابئ سرية داخل سيارات لتهريب الأسلحة، هكذا أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نبأ إحباط محاولة تهريب 226 قنبلة يدوية من نوع RGC في السيارات المشار إليها، بعد أن تمكنت الهيئة من ضبطها خلال توجهها إلى لبنان. الهيئة أعلنت القبض على مجموعة من المتورطين في عملية التهريب، حيث اشتبه عناصر الجمارك في معبر جديدة يابوس بمركبة خلال إجراءات التفتيش في المعبر، لتتم مصادرة المضبوطات فيها وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات بشأن ملابسات العملية والجهات المرتبطة بها. تأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان وزارة الداخلية إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة على الحدود السورية العراقية، كانت تريد من سوريا معبراً لإيصال معدات إلى حزب الله اللبناني، إذ أشارت الوزارة إلى أنها ضبطت الشحنة التي احتوت على صواريخ بعيدة المدى داخل مركبة مشبوهة. بيد أن تصاعد وتيرة الكشف عن عمليات تهريب وعن حجم ونوعية الشحنات الواردة ربما يشير لحجم التحديات أمام الأجهزة الأمنية ويفرض تشديداً في المنافذ الحدودية. فمن هي الجهات المستفيدة من عمليات توريد الأسلحة والذخائر عبر سوريا؟ وما موقف الحكومة السورية من استمرار عمليات التهريب؟ وما المخاطر المترتبة على سوريا من استمرار شبكات التهريب في نشاطها؟
0: يشتكي سكان في ريف دمشق من انتشار السلاح غير المرخص بين المدنيين واستخدامه سواء في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية بشكل غير مسؤول، ما خلف في كثير من الأحيان قتلى وجرحى.
2: يهدد الاستخدام العشوائي للسلاح سواء في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية سلامة سكان ريف دمشق، إذ تتجاوز تداعياته الخسائر المادية لتصل إلى القتل العمد أو الخطأ.
3: يعني أحد المواقف عندنا هون بالمنطقة شاب صغير بيدخل على عرس وحامل قنبلتين وشايل عتلات، فلازم يكون في حل جذري لهالأمر، ولو يوصل يعني العقوبة لحكم الإعدام بحيث نضبط الأمر، لأنه هذا الأمر عم يشكل أضرار على الشعب وعم يمس بأمن الحكومة.
4: هي الظاهرة الموجودة بجديدة هون خاصة بالعراس، يعني لما تطلع فاردة عم يرش بالروسيات بالمسدسات، طب هذا المخذوف وين عم يروح؟ في بنايات وشوارع ضيقة، على المحلات عم يكسر باللور، عم ينزل مخذوف على رأس واحد أنا بعرفه يعني شخصيا نزل عليه ومات.
2: تتضاعف الخطورة مع وصول السلاح إلى تجار المخدرات أو المراهقين، وسط مطالبات شعبية بشن

0: حملات لضبط الأسلحة المخفية وفرض عقوبات صارمة على حيازتها.
1: انتشار المخدرات بين الشباب استعمل السلاح في كل شاردة واردة، يعني إذا تشاكل هو واحد فبدي يروح فورا يروح على البيت. احنا صارت عنا عشرات الحوادث، فيش دايدة الفضل هون انه استعمال السلاح عند ادنى مشاجرة، وصارت عمليات قتل عنا هناك، عمليات قتل اكثر من 3 أو 4 ضحايا راحوا بسبب هذا السلاح المتفلت بين يدين الشباب الطائش. يعني ضبط السلاح عملية تقوم فيها الأجهزة الأمنية، ولكن السلاح المخبأ في البيوت هي مشكلة كبيرة.
0: سجلت المشافي العامة مؤخراً زيادة ملحوظة في أعداد مصابي الأعيرة النارية، وتأتي أغلب تلك الحالات من محيط العاصمة.
2: نحن ملاحظين بالفترة الأخيرة أنه في ازدياد بإصابات الطلق الناري. للأسف هاي الإصابات عم تكون بكافة المصابين، عم يجونا بكافة الأعمار، تتراوح ما بين 10-12 سنة حتى العمر 60-70 سنة، وغالب هاي الحالات هي عم تكون مما حول دمشق من المناطق الريفية، بسبب ما بنعرف استخدام العشوائي للسلاح بشكل مباشر ولا بشكل أثناء الأفراح. نحن هاي مو نحن بنحددها، لأنه في جهات عامة هي المسؤولة عن هالشيء هذا. نحن طبعا هون جاهزين للتعامل مع كافة هالحالات هاي شو ما كانت الأذية وين ما كانت الإصابة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم الخدمة الطبية بشكل كامل.
0: كل المهل الحكومية لتسليم السلاح غير المرخص انتهت منذ زمن، ما يجعل حيازة السلاح دون ترخيص خروجا عن القانون، ويعرض حامله للمساءلة القانونية. التعويل الأكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية في جهودها بضبط السلاح غير المرخص الذي انتشر بين المدنيين بعد رمي عناصر النظام المخلوع لأسلحتهم عند سقوطه على قارعة الطرقات. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: باشرت وحدات من إدارة الهندسة العسكرية في الجيش السوري تمشيط وإزالة ألغام في محيط منطقة لضمير بريف دمشق عقب مقتل سائق جراء انفجار لغم بشاحنة مخصصة لنقل المنتجات الزراعية. وجاءت التحركات استجابة لبلاغات عن انفجار اللغم، حيث بدأت الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة وإزالة الألغام ومخلفات الحرب الخطرة بهدف تأمين الأراضي المحيطة والحد من تكرار الحوادث التي تهدد الحياة. نفت قيادة الأمن الداخلي في الحاسكة الأنباء المتداولة حول استنفارات أمنية واستهداف لحواجز في المحافظة. وأكدت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها عدم صحة ما يجري تداوله عبر بعض وسائل التواصل بشأن وجود استنفارات أو استهدافات لحواجز أمنية داعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن تعويضات الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا تشمل جميع العاملين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة. وأوضح الحلبي أن الراتب المقطوع للأطباء المقيمين يبلغ 39,000 ليرة سورية جديدة، يضاف إليه تعويض بقيمة 6,500 ليرة، مشيرا إلى أن قرار مساواة الأطباء المقبولين وفق نظام العرب والأجانب بنظرائهم في المفاضلة العامة دخل حيز التنفيذ ويطبق على جميع المشمولين. وأضاف الحلبي أن صرف الزيادة والمستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل 30 من تموز، مضمنا الفروقات المستحقة عن شهري حزيران وتموز. دعا وزير النقل يعرب بدر الشركات الصينية إلى التقدم لإعلان استدراج العروض الخاص بتأهيل الطريق الدولي 45، معربا عن تطلعه إلى المشاركة الأوسع للشركات الصينية في مشاريع النقل. وزير النقل دعا إلى ذلك بالتحديد.

0: الامتثال للمعايير العالمية وتطوير قدرات الوزارة في حماية الأصول الحيوية والكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة الفاعلة للهجمات السبرانية، بما يضمن استمرارية العمل وحماية البيانات والأصول الحساسة. قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر الحالية. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل. كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حاليا 1,800,000,000 متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1,900,000,000. معنا الآن عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، مرحبا بك عمار. إذن وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في وزير الطاقة محمد بشير يقول إنه وجه زيارته خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عنفات توليد، ما التفاصيل؟
1: نعم عبد المنعم، صباح الخير لك والسادة المشاهدين. وزير الطاقة محمد البشير برفقة وفد وزاري أمس أجرى زيارة ميدانية إلى سد تشرين للاطلاع على الواقع التشغيلي للسد ومحطة التوليد الكهرومائية والوقوف على جاهزية العنفات وأعمال الصيانة الجارية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية بتزامن مع موجة الحر وزيادة الاستهلاك. الزيارة هذه تكتسب أهمية خاصة نظرا للدور الذي يؤديه سد تشرين في منظومة توليد الكهرباء، إلى جانب أهميته في تنظيم المياه وتخزين المياه. السد يعد من أبرز المنشآت الحيوية في سوريا، تبلغ السعة التصميمية لبحيرته نحو 1,900,000,000 متر مكعب، ويبلغ حجم المياه المخزنة حاليا قرابة 1,800,000,000 متر مكعب، أي أن البحيرة قريبة من سعتها التصميمية. خلال الجولة عبد المنعم اطلع الوزير والوفد المرافق على الحالة الفنية للعنفات وعلى مستوى جاهزية هذه العنفات للتشغيل، وبحسب المعطيات التي أعلنها معاون وزير الطاقة أسامة أبو زيد فإن جاهزية العنفات بلغت 90%، وهي نسبة تشير إلى قدرة المحطة على رفع التوليد عند توافر الظروف التشغيلية والمائية المناسبة. إنتاج الكهرباء من سد تشرين جرى تخفيضه عبد المنعم مؤقتا خلال الأيام الحالية بحسب التصريحات، نتيجة تخفيض الإطلاقات المائية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية بهدف استكمال الأعمال الإنشائية لجسر السياسية في دير الزور والذي يربط بين ضفتي نهر الفرات. بحسب وزارة الطاقة هذه المدة مؤقتة أو هذا التخفيض مؤقت لا تتجاوز 3 إلى 4 أيام، وهي الفترة المطلوبة لإنجاز وتجهيز هذه القواعد الأساسية للجسر، وبعد الانتهاء من هذه الأعمال يفترض أن تعود الإطلاقات المائية إلى مستوياتها التشغيلية مع استئناف التوليد وتحسين كميات الكهرباء المنتجة من السد. الوزارة وبعد الزيارة يعني تعول على إعادة إنتاج أو رفع الإنتاج في المحطة خلال الأيام المقبلة لتعويض جزء من النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية سواء في حلب أو في باقي المحافظات مع ازدياد الطلب خلال فترة الصيف عبد المنعم.
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإدارية والكليات الجامعية في مدينة الباب شرقي في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الحكومية وتوسيع التعليم العالي في المنطقة.
2: هذان المشروعان يمثلان رؤية علمية ونهضة علمية واستثمارية للمنطقة. أما المدينة الإدارية فتؤمن الخدمات الحكومية في مكان واحد. بالنسبة للجامعة ستوفر مكان لتسع كليات، تم اعتماد ثلاث كليات وجاري العمل على اعتماد باقي الكليات. ستكون الجامعة على مساحة 46 ألف متر. في إطار هذه الجامعة سيكون مجمعات سكنية حديثة. بالنسبة للمدينة الإدارية ستكون هذا المكان يجب

0: مع جميع المؤسسات الحكومية بحيث يخفف الازدحام داخل المدينة ويلبي حاجة الناس بمكان واحد.
1: أهلها إلى مغادرتها.
2: إلى كل من أسهم في إعداد هذه المشروعات.
3: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة الأقصير بريف حمص لأضرار واسعة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات المقدمة إلى المزارعين في المنطقة. ورغم إعادة تفعيل المبنى، ما تزال خدمات المصرف المقدمة محدودة بسبب الحاجة إلى أعمال تأهيل واسعة.
4: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات للمزارعين.
5: يقدم المصرف الزراعي بالقصير خدماته للأخوة الفلاحين المزارعين في المنطقة القصير كاملة التي تضم بحدود 45 قرية بالإضافة لتجمعات سكانية. المصرف يقدم كافة الخدمات الزراعية وزائد المصرفية. المصرف يحاج إلى بعض التأهيل من حيث الكهرباء، من حيث بنية المصرف كاملة.
4: ما يزال المبنى بحاجة إلى أعمال ترميم وإعادة تأهيل شاملة تشمل إصلاح البنية التحتية وتأهيل المكاتب وترميم الأروقة والجدران ومعالجة الأضرار التي لحقت بالأرشيف، تمهيدا لإعادة تشغيله واستئناف خدماته.
6: يقدم المصرف الزراعي في القصير الخدمة لأكثر من تقريبا 150 ألف مواطن وهو عدد سكان المنطقة، كونه لا يوجد مصرف في المنطقة غير المصرف الزراعي حاليا. مبنى المصرف متهالك بحاجة إلى صيانة. المصرف بشكل عام يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل ليستطيع تقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين. وكذلك نسعى إن شاء الله تعالى لإنشاء فرع للمصرف العقاري والمصرف التجاري في المنطقة لتقديم خدمة أفضل وأكثر اتساعا لأهلنا في منطقة القصير.
4: يعول مزارعو القصير على إعادة افتتاح المصرف الزراعي لما يوفره من دعم وتمويل للقطاع وتأمين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. مع اقتراب استكمال إعادة تأهيل المصرف الزراعي في منطقة القصير في ريف حمص، تتجدد أمال الأهالي والمزارعين بعودة الخدمات المصرفية التي طال انتظارها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص.
3: يترك الأهالي المهجرون خيامهم في شمال غربي البلاد ويعودون إلى مناطقهم أملا بظروف أفضل، لكن تداعيات سنوات الحرب تلاحق أحلامهم الصغيرة ببيوت منظمة ومخدمة. مشاهدينا، نتابع هذه المادة من بلدة مدايا في ريف إدلب الجنوبي، حيث يواجه العائدون دمار المنازل وتحديات خدمية واسعة تفوق محاولتهم وقدرتهم المادية لاحتوائها.
7: يبدو أن هذه العوازل المطرية ستبقى مرافقة لأم إبراهيم حتى بعد عودتها إلى منزلها في ريف إدلب الجنوبي، فالسقف الذي كانت تنتظره لم يعد بعد، في حين أثقلت سنوات النزوح وارتفاع تكاليف الترميم كاهل الأسرة. وعلى ملامح أبي إبراهيم تبدو قسوة الانتظار بوضوح داخل منزل محاط بالجدران، لكنه ما يزال أقرب إلى خيمة.
8: أي والله يا ابني، إيش انتقلنا من مخيم، جينا على مخيم تاني، جينا لقينا دورنا ركام، ما في لا حيط لا بلوكي لا شيء، هدام يا ابني. الدنيا نار علينا، القصب عم يحم علينا نار، والخيمة كمان نار.
7: ولا تختلف حال أم إبراهيم عن حال عشرات العائلات في مدايا، حيث تقف منازل كثيرة بلا أسقف وتعتمد العوازل المطرية حلولا مؤقتة للسكن. شبكات الكهرباء مقطوعة وشبكات المياه متوقفة أو مدمرة، في حين يعتمد الأهالي على وسائل بديلة لتأمين احتياجاتهم اليومية. حتى مدرسة البلدة لم تسلم من الدمار، ما يعرقل عودة الحياة الطبيعية ويضيف أعباء جديدة على العائلات العائدة.
9: خدمات صفر عنا هون نهائيا. الناس كتير يعني كتير تعباني، الناس تعباني كتير من هالواقع اللي هي فيه، لكن رضيانين بقضاء الله وقدره على أمل ان شاء الله في عنا امل من حكومتنا الجديده انه ينظر لواقعنا، وخاصه نحن اهل القرى.
7: مدايا ليست سوى واحده من عشرات القرى والبلدات في ريف ادلب الجنوبي التي عاد اليها سكانها وسط دمار واسع ونقص حاد في الخدمات. والى ان تصل مشاريع الترميم والخدمات يبقى العائدون بين منازل لا تحميهم وعودة لم تكتمل بعد. بين جدران المنازل المدمرة والعوازل التي تحولت إلى أسقف مؤقتة يحاول العائدون استعادة حياتهم من جديد، لكن استقرارهم الفعلي يبقى مرتبطا ببدء عمليات الترميم وإعادة الخدمات الأساسية إلى بلداتهم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: حذر الدفاع والمدني من اضطرابات في البحر على مناطق الساحل اعتبارا من صباح اليوم يوم غد الخميس أيضا وحتى فجر الأحد المقبل، نتيجة لارتفاع الأمواج ونشاط الرياح داعيا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث الغرق. أوضح الدفاع المدني أن البحر سيشهد اضطرابا مع ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد بتزامن مع هبوب الرياح، مبينا أن الحالة تصنف ضمن مستوى المخاطر المعتدلة وقد تؤثر في حركة القوارب الصغيرة على أن تشتد الاضطرابات فجر الجمعة، إذ يتوقع ارتفاع متزايد في الأمواج وسرعة الرياح ضمن مستوى المخاطر المتوسطة. الذباب الأسود أو ذبابة الجندي الأسود مشروع فريد من نوعه، نجح مربو حشرات في مدينة اللاذقية في تربيتها بهدف الاستفادة منها في الأعمال الزراعية على عدة أصعدة كتدوير النفايات العضوية وإنتاج الأعلاف ذات القيمة البروتينية العالية.
10: أول مشروع مرخص لتربية الذباب الأسود في سوريا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية وبيئية.
11: المشروع هو تدوير النفايات العضوية بشكل حيوي عن طريق تربية وإكثار ذبابة الجندي الأسود منشان نقدر نحصل منه على 4 فوائد: الفائدة البيئية من استهلاكه الهائل للنفايات العضوية، ثم الفائدة العلفية يلي هي من البروتين العالي بيرقاته، ثم الفائدة الزراعية يلي هي الأسمدة اللي بتطلع معنا من مخلفات هذه الديدان، بالإضافة لآثار صيدلانية من الزيوت اللي تستخرج من مجففات اليرقات. حشر الذبابة الجندي الأسود مثل أي حشرة إلى دورة حياة من البيضة إلى البيضة، بتمر باليرقات حديث الفقس ثم الحشرات اليرقات البالغة ثم الشرانق ثم الذباب، تتزاوج وتنتج البيض مرة ثانية. هل دورة الحياة هذه تستغرق حسب الظروف المحيطة فيها حوالي 40 إلى 45 يوم.
3: وبالعودة إلى تحذير الدفاع المدني من اضطرابات في البحر على مناطق الساحل السوري، معنا الآن مراسلنا منير الحاجي من محافظة اللاذقية. منير، مرحبا بك، ضعنا في تفاصيل تحذير الدفاع المدني من اضطرابات.
12: أهلا بك عبد المنعم. يعني هي تحذيرات اعتيادية من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سبيل تحذير الأهالي وأيضا الصيادين وحتى المستطيلين، كون أن يعني هذه الموجة من ارتفاعات الأمواج وهبوب الرياح في هذه الفترة تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي يكون المستطيلين يعني قريبون جدا من البحر، ولذلك يكون التحذير يعني ومن قبل وزارة الطوارئ في سبيل منع أي حادثة يعني تتسبب بها يعني هذه الاضطرابات التي قد تحصل لأمواج البحر خلال 48 ساعة القادمة. طبعا الرياح ستكون قوية طبعا مع بداية صباح يوم غد، وأيضا الأمواج سترتفع بمعدل من النصف إلى المتر تقريبا، وهذا الأمر يعني ربما خطورته بالدرجة الأولى على المصطافين وأيضا على القوارب الصغيرة الزوارق الصغيرة وعلى الصيادين الذين يكونون في يعني متواجدين في الأماكن القريبة من الشاطئ في الأماكن التي تعتبر كخط قطع مائي وأرصفة قريبة من البحر، وبالتالي أيضا التحذيرات تكون موجهة إليهم. أما خلال صباح يوم الجمعة فسترتفع الأمواج بحسب يعني وزارة الطوارئ اللي تصل ما بين المتر إلى مترين، وهذا الأمر خطر بشكل كبير على الزوارق الصغيرة والمتوسطة وأيضا الدفاع المدني. وزارة الطوارئ حذرت الأهالي والمستوطنين وطالبتهم فيما إذا كان هنالك ارتفاع كبير للأمواج أو لاحظوا ارتفاع للأمواج أن يعني يبتعدوا تماما عن الشاطئ ولا يغامروا، سواء على مستوى السباحة أو على مستوى الاقتراب من شاطئ البحر. وهذا الأمر طبعا حقيقة يعني كونه يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي الفرصة السياحية لهذا الأسبوع ستكون ضئيلة جدا، لأن المصطافين قد يغيروا الوجهة تماما ويذهبوا باتجاه الجبال والغابات، لكن على مستوى البحر فقط البحر يعني يكون للتنزه في بعيدا عن الشاطئ، ليس مخصصا للسباحة حتى يوم السبت عندما تبدأ هذه العاصفة الهوائية يعني بالانحسار تدريجيا وتعود أمواج البحر للهدوء. الآن يعني حركة البحر تبدو خفيفة نوعا ما ولا تؤثر، هنالك بعض الصيادين رصدتهم
3: نعم أثناء وصولي إلى هنا، تظهر خلفك في الصورة حالة من الهدوء
12: والهدوء في البحر، يعني التحذيرات نعم. يعني تبدأ مع صباح يوم نعم. غد عندما نعم. تبدأ الأمواج من الارتفاع ما بين النصف إلى المتر، وبالتالي تكون هنالك خطورة حقيقية.
3: نعم. وصلت معلوماتكم منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية، شكرا لك على هذه الإفادة. ختام نشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
5: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
4: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
5: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن و...
4: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
5: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
4: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
5: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
4: أعتقد الفكر بس طلع صار عالمي.
6: تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم
7: الاحتياط. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
8: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
11: البيانات الدقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، صباح كل التفاصيل، اللفتات والابتسامات اللي بتقدر تغير مزاجنا بلمح البصر. رح رافقكم اليوم انا وعمار. يسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا براءة، وصباح الخير مشاهدينا يلي اختاروا يرافقونا ببداية نهار جديد، نهار مليان مواضيع وقصص وافكار بنحاول من خلالها نكون اقرب اكثر واكثر. حلقة جديدة من صباح سوريا، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة صحتك بالدنيا، ليش ما بتشفى كل الجروح بنفس السرعة؟ وشو الأساليب الصحيحة للاعتناء فيها؟
1: وبفقرة التربية، شو الآثار القريبة والبعيدة لمقارنة الأطفال مع الآخرين؟
0: أما بيلا موف فرح نتوقف مع مجموعة من التمارين للمحافظة على اللياقة البدنية بأقل جهد ممكن.
1: وعنا كمان بفقرة عشنا وشفنا مجموعة من الفيديوهات والأخبار الطريفة،
0: وكمان رح نتوقف بفقرة التغذية على دور تغذية الأم المرضعة بإدرار الحليب، لهيك خليكم معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد، صباح الخير براءة مرة ثانية.
0: يا صباح النور عمار.
1: يعني اليوم سؤال التقرير هو الأمانة شيء جدا جدا جدا جميل، مين الشخص يلي بيقرأ مشاعرك من دون ما تخبره عنا؟
0: قديش براءة نحن شو عميق هالسؤال؟
1: كثير عميق، قديش نحن عندنا فعلا دائرة قريبة منا كثير.
0: أكيد
1: ما بتتكرر. غالبا نحن ننتقيها ونحن صغار، لانه بس الشخص يتعدى مرحله المراهقه ويصير شاب ويصير مسؤول
0: بتصير صعبه القصه،
1: بتصير صعب انه ينتقي اشخاص صح. قريبه، فقديش هذا الموضوع صعب؟
0: اكيد كثير صعب وكثير حلو بنفس الوقت، يعني انه يكون عندك شخص او شخصين او مجموعه اشخاص. يعني في ناس بتقول لك انه ممكن اكتفي بشخص او اثنين، هدول بحكي لهم كل تفاصيل حياتي. في اشخاص بتقول لك انه لا، انا افضل يكون الشخص كثير قريب مني، يعني من عائلتي اللي دائما عم نشوف بعض لحتى اقدر انا اعبر عن مشاعري له. في اشخاص عن جد بتفهمك بدون ما تحكي ولا كلمه، يعني مجرد ما يطلعوا فيك بيقولوا لك انه انت ليش زعلان اليوم. طيب. انك ما بتكون لا حكيان ولا مبين ولا معاتب حدا.
1: طب مين الاشخاص اللي عندك هيك؟
0: ايوه
1: خلينا معلش شوي نفضح اسرار.
0: هلا لك لك ما منهم كثار، يعني عن جد انا الاشخاص اللي بحياتي اللي بحكي لهم كل شيء كثير قليلين، بقول لك يعني ممكن يكون واحد او اثنين ما اكثر.
1: شخص تحكي معهم او اشخاص هن
0: فضفض لهم كل شيء،
1: فعلا بيقراوا مشاعرك وبيحسوا فيكي من دون ما تعرفي.
0: ايه هلا اكثر شيء والدتي، يعني بس احكي معها فورا بتقلي انه من صوتي او حتى من تعابير وشي بتقلي انه شو صاير معك اليوم.
1: الله يخليك يا رب، يعني
0: شكرا يا عمر، خليك اهلك.
1: فحتى انا كمان يعني انا بالدرجه الاولى اكيد اكيد وبدون منازع امي، وفي كمان رفيقي كان كمان واحد من الاشخاص اللي صلي معه سنوات كثير طويله، وفعلا يعني بتحسوا انه بيقرا مشاعري فعلا من دون ما انا خبره عنا، اذا انا كنت حزين او سعيد او مكتئب او شو ما كان نوع شعوري. فلازم براءه
0: يكون عندنا هدول
1: الاشخاص قدر الامكان. هدول بالغالب كمان ما بيكون في كثير مشاكل بينك وبينهم، وخصوصي اذا كانوا برا دائره العائله تبع الاب والام والاخوان،
0: لانه في كثير اشخاص ممكن يفهموك غلط عمار، يعني انه انت تبين قدامهم انه مزعوج، يفكروا مزعوج منهم او انه هن اللي اذوك او اللي جرحوك او الى اخره، بس لا بالمقابل نحن يعني هدول الاشخاص قادرين يفهموا علينا حتى لو ما حكينا، بيعرفوا ممكن نحن لما نروق شوي ممكن نرجع نحاكيهم ونقول لهم شو صاير معنا.
1: يا عيني على هذا الكلام، لهيك فعلا الله خلينا كل الاشخاص اللي فعلا بيقراوا مشاعرنا بهي الطريقه من دون ما نحن حتى نخبرهم، لانه فعلا هدول النعمه لازم فعلا نحافظ عليها. واكيد زميلتنا هديل بهي المناسبه نزلت على الشارع السوري وسألت الاشخاص مين الشخص اللي بيقرا مشاعرك دون ما تخبره عنا. خلينا نشوف كيف كانت الاجابات وراجعين.
2: ولادي، جوزي،
3: زوجتي هي بتفهمني اكثر شيء.
4: والله الحياه كلها هيك رايحه، ما حدا بيفهم حدا.
5: من بين كل الناس اللي بيمرقوا بحياتنا في شخص واحد بيفهمنا وقادر يحس فينا حتى بدون ما نشرح. ليك سؤالي للناس اليوم، مين هو الشخص يلي بيفهمك؟
6: اختي، لانه اقرب الناس لي، دائما انا وياها، كل شيء انا وياها، بشغلي، بمشي، بروحتي، بجيتي، انا وياها. اختي اغلى شيء بالدنيا، بتعرف كل شيء عنا وهي بتعرف كل شيء عنا.
2: ولادي، جوزي. يعني شو ما صار مشاكل او شيء بنتفاهم احنا اولادي وجوزي بالبيت، يعني اهل البيت. كنت متضايقه حتى اذا كان مثلا مجعني شيء، صايبني شيء، مشكله مثلا او شيء.
3: زوجتي هي بتفهمني اكثر شيء، شو بدي بتلبي.
4: والله الحياه كلها هيك رايحه، ما حدا بيفهم حدا.
7: زوجتيني تنتين واولادي فقط، هدول اكثر شيء بفهموني. في بعض الاصدقاء، طلباتي، شو بدي انا، شو وضعي.
0: يعني مثل ما شفنا بالتقرير اغلب الناس عم بتقول حدا بالعيله، وفي حدا قال زوجته.
1: حلو كثير، حلو كثير هذا الكلام.
0: رجعنا لكم مشاهدينا، كلنا بحياتنا اليومية بنتعرض لدرجات وأنواع مختلفة من الجروح وحتى الخدوش، بعدها ناتج عن أدوات حادة أو احتكاك خاطئ مع أجسام خارجية، وأحياناً التعثر وسقوط أثناء المشي أو الجري.
1: صحيح أكيد يا براءة، ورغم أنه بعض أنواع هي الجروح ما بتكون كبيرة أو ملفتة للنظر إلا أنه ما بتلتئم بسرعة، وأحياناً بتتحول لمشكلة مزعجة، وهالشي بيأثر وبيثير استغرابنا خاصة لما مقارنها مع جروح من نفس الحجم أصبنا فيها بالماضي وما استغرقت كل هالوقت لتلتئم.
0: صحيح، وعن هالموضوع أكيد رح يكون حديثنا لليوم بفقرة صحتك بالدنيا مع الدكتور ماهر كنعان الاختصاصي بالأمراض الداخلية. صار معنا هلأ بالاستوديو، يسعد صباحك دكتور.
8: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا فيك.
8: الله تكون
0: بداية عارف. نحكي شوي عن الجروح، ليش في جروح بتلتئم بسرعة جروح لا أنه بتضل فترة طويلة لحتى تلتئم؟
8: هلأ طبعا لازم نصنف الجروح بهالحالة. في جروح حادة يعني بآلة حادة مثلا سكين لا نفرض لا سمح الله، وفي جروح يعني متهتكة مشرشرة غير منتظمة وملوثة أحيانا. فطبعا ما حيكون التحام الجروح بالآلات الحادة مثل الجروح الثانية اللي فيها النسوج بتكون متأثرة مهرية معنا يعني معنا منتظمة. فهذا الفرق الأول الحقيقة بين الأمرين. فهي الجروح الحادة ممكن تطيب بشكل أسرع، بينما الجروح الثانية حتاخد وقت حتى الجسم ينظف المنطقة من الخلايا اللي ماتت أو تأذت. هذا أحد الفروق الحقيقة بين الأمرين. طبعا في فروق ثانية تتعلق بالإنسان بنفسه، بمقاومته، بصحته، بعمره، بطريقة تعامله مع الجرح.
0: كل هاي القصص بتفرق بين الجروح اللي بتلتئم بسرعة واللي بتلتئم شوي شوي.
1: طيب نحن حكينا معناتها أنه العمر وأنه بنية الجسم وأنه جينات الشخص هي اللي قادرة أو مسؤولة على سرعة التئام الجروح. طيب نحن بيكون في عنا جروح خفيفة جداً، نحن نشوفها حتى بنقول أنه هي خفيفة، يمكن لا تحتاج إلى تعقيم، ما بتحتاج إلى استطبابات طبية، ومع ذلك ممكن تكبر وتكبر وصير فيها مشاكل حتى أكثر من جروح هي قد تكون كتير كبيرة. شو هو السبب؟ أنا كيف بدي فرق ما بين الجرح يلي لازم أعمله استطباب وجرح طبيعي يعني التعقيم هو كافي لحل هاي المشكلة؟
8: هلأ هو تبدأ يبدأ الموضوع بالتعامل المبدئي مع الجروح. يعني أي جرح عم بيصير عند الإنسان بده مبدئيا ينظفه بشكل جيد، ماء طاهر نظيف أو بشيء من المعقمات الخفيفة، وبعدين يغطي ما يخليه مكشوف، يحط له مواد معقمة غير مخرشة مثل اليود مثلا، يدهن حواف الجرح ممكن بالكحول مباطن الجرح، وطبعا حسب عمق الجرح بده يلجأ للمعونة الطبية، لأنه طبعا مثل ما تفضلت حضرتك جرح صغير بس أنا أهملت معالجته، أهملت طريقة معالجته، فهذا حيتلوت. أهم سبب بيؤدي لبطء اندمال أو عدم اندمال الجروح هو الالتهاب. يعني إجا جراثيم توضعت من المنطقة، صار فيها تكاثر جرثومي، صار في خلايا قيحية، طلعت القيحية على سطح الجرح، امتد الجرح شوية، هلأ هذا صار بده يطيب الالتهاب لحتى يندمج. وهون التدخل، هلأ ليش نحن بنقول دائما هذا الجرح وقت اللي بيصير لازم الواحد يراجع مركز صحي حتى يتعاملوا معه بالطريقة الصحيحة. يعني إذا مثلاً الجرح قابل للخياط يتخيط بفترة مبكرة أحسن ما يتأخر. كل ما تأخرت خياطة الجرح بعدين نحن منصير ما بنقبل نخيطه، ما بنقبل نعمل له إجراء لأنه منخاف من الالتهاب. طبعاً في قضايا تانية شخصية مع الإنسان. في مثلا الأمراض المزمنة
0: تمام كيف تأثر
8: مثل السكري والأمراض نقص المناعة والناس اللي عندهم استعمال لبعض الأدوية الكابتة للمناعة هدول ما بيطيب الجرح عندهم بسهولة له وضع خاص بدنا نتعامل معهم تعامل خاص. طبعا الشائع أكثر بيناتهم السكري والأمور الثانية اللي ممكن تكون تأثر نقص التغذية مو شرط عند كبار العمر في ناس يعني عندهم أمراض مزمنة
0: صحيح
8: بتضيع خاصة الأمراض المضيعة للبروتين البروتين هو أساسي بعمل ترميم الخلايا
0: تمام.
8: فوقت اللي بيكون هذا البروتين ناقص بيكون في المريض عنده وزمات بيكون عنده نقص بروتين نتيجة أمراض مزمنة مثل الإسهالات المزمنة مثل أمراض المناعة الذاتية فهدول بيتأخر اندمال الجرح وقلهم وضع خاص ومنهم الناس اللي عم ياخذوا أدوية كابتة للمناعة لأنه لما بياخذ المريض أدوية كابتة للمناعة تتأثر الخلايا بالجسم ويصير الاندمال أبطأ الحقيقة
0: تمام. طب دكتور في عوامل وراثية ممكن تلعب دور بهذا الموضوع؟
8: اي طبعا في امراض وراثيه معينه بتاثر على مناعه الجلد وخاصه الامراض اللي بتصيب الجلد والنسج الرخوي وهي موجوده الحقيقه موجوده عند كميه منيحه من الناس هي بتاثر على اندمال الجرح والامراض اللي بيصير فيها وزمات كمان لانه لما بتعبى الجلد وزمات وسوائل بيصير اندماله اقل طبعا هدول طبعا في امراض السكر الشبابي او سكر الاطفال كمان هذا بيأثر فكلهم هدول لهم تعامل خاص الحقيقه مو تعامل عادي
1: يعني دكتور حكيت عن فكره التغذيه في اشخاص مثلا او خليني مثلا اعمل فروقات بين شخصين واحد بيلعب رياضه يمكن بيهتم بصحته اكثر بيفرق بين القيم الغذائيه بده بروتين منيح بياخذ نسبه بروتين عاليه واحد يعني ماشي بشكل طبيعي عند بياكل دهون بياكل أساس اليوم في فرق بيناتهم اليوم أنا فيني مثلا هل اللي بيهتم بصحته اللي بيلعب رياضة اللي بياخد تغذية صح بيكون سرعة التئام الجروح أحسن ما بيكون في خطر بفكرة الجرح في حال تفاقم أو في حال كبر خلينا نحكي عن هاي الفكرة بالحال العامة
8: لا طبعا لما يكون واحد مهتم بصحته بشكل جيد بياخذ منسوب بروتين جيد غذائه متوازن وصحي هذا بيكون اندمال الجروح عنده اسرع بكثير الحقيقه احيانا خلال يومين ثلاثه بتلاقي الجرح طاب ما كانه في شيء طبعا بس مو معناته انه هذا بشكل مطلق هو بده تكون تغذيته متوازنه يعني هلا تغذيه الانسان الطبيعي العادي اللي بيركز على المواد المختلفة بيأكل بروتينات بيأكل مثلا خضار فواكه بينوع غذائه هذا بيكون مقاومته للجروح أحسن بكتير من الشخص اللي غذائه من طرف واحد بس أو اللي يعني بياخد كتير من المواد الدسمة والشحمية بيزيد وزنه زيادة وبالتالي بيصير في تشققات بالجلد بيصير في نوع من الندبات أو التوسع بالنسيج الليفي فهذا كمان بيصير شفاء الجرح عنده أبطأ بكتير
0: طب دكتور أكيد بتسمع بأخطاء الناس بيرتكبوها قبل ما يشوفوا دكتور لحتى هو يزبط لهم الجرح ينطفه إذا كان بده خياطة خيطه يعني ممكن يلجأوا مثلا لتنظيف الجرح بنفسهم فينزل بكتيريا بقلب الجرح فشو الأخطاء الشائعة اللي كتير بتسمعها بيرتكبوها الناس بتعاملهم مع الجروح
8: سؤالك مهم جدا يعني في كتير ناس بيستخدموا الوسائل الشعبية يعني على الجرح بيحطوا مثلا عليه بن لك حطينا بن أو بيحطوا طبقة من مواد عضوية معينة من خضار معينة أو بيغسلوه بطريقة غير بسوائل غير نظيفة يعني ما أنا صحية فهذا الحقيقة بيعرضه أو بيحطوا له خل يعني هذا كله بيعرض الجرح للتلوث أكثر يعني بيجينا ناس أحيانا دهن إيده بالبن إيده خلوا معبية بن طيب ليش يعني عندك مشفى قريب عندك مستوصف قريب عندك مركز صحي
1: شائعة
8: راجعوا إيه شائعة يعني أحسن شيء إذا هو الجرح صار بمنطقة أنك تغسله بمي نظيفة بعدين تحط له شاش إذا ما عندك شاش على الأقل ماش نظيف تحطه وتسكر عليه تضغط عليه ضغط. إذا كان إذا عم ينزف في البن بيوقف النزف، طيب ماشي تضغط عليه ضغط موضعي بيوقف النزف، بعدين بتراجع المشفى. في احيانا الناس بيعملوا شغله غلط كتير كتير، بيربطوا هون مثلا الجرح لنفرض هون، بحطوا ربطه هي بتلاقي جاي الوعاء عم ينزف عم بيطلع دم بكسره، بيكون في وريد مصاب، هالوريد هذا انت ضغطت عليه من هون بصير كانك حطيت هي القارونه وقت بتفتح وريد، بتلاقي الوعاء هون صار يشر شر. هلا بدل ما تعمل هي الشغله اضغط عليه، حتى اذا شريان، هلا اذا شريان هون اضغط على محل الشريان ضغط موضعي بقوه جيده، هالمسافه اللي بتوصل فيها على المستشفى. هي احيانا يعني اذا اهمل علاجها بيروح فيها بني ادم، يعني لانه اذا شريان كبير، اذا شريان كبير موجود مثلا المصاب، يعني اذا تركتيه ما ضغطتي او ما سويتي له علاج بيروح يموت. يعني أنا بزمان وصارت معي إحدى الشغلات، مريض جاي على الإسعاف ويعني مجروح برقبته، يعني حدا ضربه برقبته سكين، عم ينزف عنده الشريان السباتي يعني الشريان الأصلي تبع العنق. فحطيت أنا مباشرة شو أنا فايت على المشفى، هو جاء على الإسعاف، حطيت إيدي على محل الجرح.
0: هو ما كان عامل شيء دكتور؟
8: ما عامل أبداً. حطيت إيدي على الشريان اللي عم ينزف، ضليت ضاغط عليه لحتى إجا طبيب الأوعية. لحتى اجى طبيب الاوعيه تصرف، عمل له عمليه من الوصل الشرياني. فاحيانا خطا صغير بيروح يودي بحياه بني ادم. فطبعا بده يكون في وعي بهالامر هذا، خاصه الناس اللي عندهم نشاطات، مثلا نشاطات رياضيه، نشاطات فنيه، بيطلعوا مثلا رحلات كامله،
0: صح، معرضين لهيك قصص،
8: لازم يكون في عندهم نوع من الاهتمام بالناحيه الطبيه، على الاقل في شخص او شخصين
0: أكيد.
8: يعني عندهم هالميزه هي، فهدول بيساعدوهم كتير بحل المشكله.
0: تمام. طب دكتور، بما انك ذكرت البن وهي كتير شائعه عند لنوعي أكثر المشاهدين، يعني شو مخاطر البن إذا نحن حطيناها على جرح؟
8: هلأ البن أول شيء شيله صعب، لما من نتعامل مع الجرح بتصير شيل البن صعب جدا جدا، لأنه بيعلق الحقيقة بالنسوج، فلما عم تشيلي عم يساوي تهتك جديد بالأنسجة، عم يفتح عروق. اثنين، ما نوع عقيم البن، ما نوع معقم. ثلاثة، ممكن يدخل جزء من وعد الدورة الدموية، يعمل زيادة بمستوى الكافيين بالدم، وهذا مضر
0: بالنسبة.
8: هي أهم الشغلة تبعها الحقيقة.
1: طب دكتور، نهاية أنت برأيك الشخصي، هل اليوم بوجود الطب الحديث هل في تقنيات ممكن تخلينا نساعد بسرعة التئام الجروح، ولا نحن فعلا في عنا أسباب معينة اللي هي التعقيم،
0: تنظيف
1: في لزقات معينة، أو صار في عنا نحن تقنيات بالمشافي ممكن نساعد بشكل كتير كبير على هي حل هي المشكله؟
8: هلا الحقيقه يعني في تقدم كبير بهالاتجاهات هي. اول شيء بطريقه خياطه الجروح، يعني الجروح لما تتخيط بطريقه فنيه بتطيب بسرعه اكثر. يعني في فرق بين خياطه يعني مثل بدله، او البدله بتظبطها انت بتطلع راكزه، لما ما بيكون
0: زبطه
8: بتطلع، يعني ما بتطلع راكزه، بيبين اي واحد بيشوفها بيقول لك مو راكزه. فاذا لما بتخيط الجرح بطريقه غير فنيه او بخيوط غير جيده بيتراكم على بعضه، اذا قعد الجرح على بعضه بهالشكل هذا ما بيندمج، لانه حطيت جلد فوق جلد. فانت بدك تحط الحواف على الحواف، بدك تخيط بخيوط ناعمه، وهي احد الوسائل. في مثلا كليبسات، هلا صار في كليبسات بتخيط الجروح بتركزها بشكل جيد، في مواد بتدمل الجروح بدون خياطه، في ستريبات، هي اللزقات اللي بتنحط كمان احد الوسائل. هلا بعد منا بيجي باستعمال المراهم المرممه. هلا الحقيقه في كميه جيده وممتازه من المراهم المرممه اللي موجوده صارت بالصيدليات، من الانواع الجيده جدا جدا، بتساعد على اندمان الجروح. فما بحط انا اي مرهم، بدي اشوف الطبيب شو رايه. كل مرهم له وقت معين وله طريقه معينه، يعني هي الطب الجلديه شاطين فيها، والموردين الصحيين اللي عندهم خبره بهالشغله بيعطوكم فكره عن هي المراهم، كلها وسائل جيده تساعد على الاندمان السريع للجروح.
0: حلو كتير. طب دكتور، ختاما هيك بدنا منك نصيحه لكل الاشخاص اللي بيتعرضوا لجروح، شو لازم يعملوا بالضبط؟
8: هلا اول شيء جرح ينظف بماء نظيف أو بطبقة من المواد المعقمة غير المخرجة، مو الكحول يعني، مثلا بوفيدون. ثاني شيء يغلق الجرح بقطعة قماش نظيفة أو إذا موجود عندك شاش بالبيت وهو الأفضل، وبينضغط ضغط خفيف. وثالث شيء بتتوجه فيه لأقرب مشفى. طبعا في ناحية مهمة جدا جدا، إنه الجروح الملوثة بدك تستعمل المصل المضاد للكزاز تجنبا لحدوث مرض الكزاز الخطير.
0: أكيد.
8: وهذا يعني شيء مهم. طبعا الأمراض المزمنة ومعالجتها وحاجة السكري وأمراض القلب هي شغلات أساسية، كل ما عالجتها بشكل صحيح بتساعد بأنه الجروح تندمج بشكل أفضل.
0: أكيد.
1: يعني بصراحة كلام جدا مهم، لازم الشخص قدر الإمكان يحاول يحافظ على صحته
0: مثل
1: هاي الأمور. لازم ننتبه لها. الاختصاصي بالأمراض الداخلية الدكتور ماهر كنعان، دي شكرا لك على المعلومات القيمة ونورتنا.
0: نورتنا دكتور.
8: أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: وهلا مشاهدينا بنشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع سوا لنتوقف عن تأثير المقارنة مع الآخرين على الأطفال بفقرة التربية. لا تروحوا لبيتكم.

0: رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة التربية. في جمل كثير بنسمعه من أهلنا من وقت ما كنا صغار، جمل يمكن تنقال بنية المحبة والخوف علينا، بس أحيانا تترك أثر سلبي ما بيكونوا حاسبين حسابه.
1: أكيد، ومن أكثر الجمل المشهورة ببيوتنا: شوف ابن خالتك أحسن منك، شوفي بنت عمتك ليش ما بتصيري مثلها. يعني جمل بسيطة يمكن الأب والأم بيحاولوا من خلالها يدفعوا ابنهم للأفضل، بس السؤال يا ترى كيف الطفل بيفهمها وشو الأثر اللي بتتركه؟
0: هل الطفل لما يسمع إنه في حدا أحسن منه بينشأ عنده دافع حتى يتطور، ولا بيبدأ يحس إنه مهما عمل رح يضل أقل من غيره؟
1: خصوصاً عمار إنه المقارنة مو بس بتصير بالدراسة، أحياناً بالشكل، بالشخصية، بطريقة الكلام، وحتى بطريقة تعامل الطفل مع غيره.
0: ومع الوقت يا براء ممكن تتحول جملة صغيرة من الطفولة لشعور أو حالة بيترافق الشخص وهو كبير، مثل قلة الثقة بالنفس أو محاولة دائمة لإثبات حاله قدام الآخرين.
1: واليوم مشاهدينا بفقرة التربية رح نحكي عن المقارنة بين الأطفال، وليش الأهل بيلجأوا لها، وشو تأثيرها على شخصية الطفل، وكيف ممكن نوصل نفس الرسالة بطريقة صح بدون ما نكسر ثقة الطفل بنفسه. أكيد هالشي رح يكون مع الاختصاصية التربوية آية رباطة. يسعد صباحك آية.
2: صباحك،
1: أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا فيكم.
1: يعني أكيد كنا سمعانين هالجمل.
0: آية بنت خالتك شو جابت؟
1: شوف ابن خالتك أحسن منك.
0: بنت خالتك شو كوضع؟
2: دكتورة.
0: دكتورة مو؟
1: طب آية ليش بنسمع هي الجمل من أهلنا؟
2: هلا غالبا الأهل لما بيستخدموا هي الوسيلة بفكروا إنه هي وسيلة لحتى تحفز الطفل. يعني هنا ما بيكونوا قصدين يؤذوا الطفل، ولكن بالواقع غالبا بتكون النتائج عكسية.
1: صحيح.
2: من أكثر الأسباب يلي بتخليهم إنه هن يلجأوا لهذا الأسلوب، ممكن يكونوا ورثوا هذا الأسلوب من أهلهم من قبل، أو عدم معرفتهم ودرايتهم بالأساليب الفعالة يلي هي ممكن تحفز الطفل. أو من كتر خوفهم على مستقبل الطفل فهن بيصيروا يعني مفكرين إنه بالمقارنة رح يتحفز، ولكن هو هذا الشيء بيصير
1: يعني بيعرضوه بشكل بالعكس. دائم للمقارنة
2: تماما،
1: ومع
2: تماما.
1: أشخاص من العائلة كمان.
0: إيه صح، إنه بنت خالتي جاب الطبوة
2: أو أخوك أو
0: أو أخوك صح. إيه صح كتير. طيب نحن خلينا نفرق بين الشخص اللي هو وصل لمرحلة معينة عمريا وصار شاب يمكن مسؤول عن حاله هيك، وحدا طفل، يعني طفل يمكن ما بيستوعب كثير الأمور اللي عم تصير. ده في شعره صور بين انه طفل يدمر نفسيا عن طريق الكلام، وطفل يتحفز. وانا ما بحس ابدا انه في نوع من الاطفال قد ما كانت شخصيتهم قويه قادرين انه يتحفزوا من خلال هذا الكلام.
2: هلا للامانه قد يكون دافع لينجح الطفل.
0: شلون بده يكون دافع اذا
2: قد يكون ممكن الطفل ينجح ممكن، وقد يصير عنده خوف من الفشل لما
0: الطفل قادر يقارن.
2: تماما. نحن الفكرة هون انه الطفل ليحتاج لنضج معرفي وانفعالي ليقدر يفرق، وهو لو نضج وفهم عقليا انه اهلي بدهم مصلحتي، مو عم يقارنوني بغيري لانه مثلا انا مو منيح او هن احسن مني. لو هو وصل لهي المرحله وفرق عقليا ولكن عاطفيا وانفعاليا، رح يبقى عنده شعور مؤلم من هي الجمله.
1: يعني على الحالتين ما رح يسلم. هلا في قصه دائما بسمعها هي التحفيز السلبي، انه اشخاص بيحفزوا بطريقه سلبيه فتعني، بس هذا الشيء بحس بده عن جد مرحله متقدمه بالعمر لحتى الواحد يقدر يتفهمها بهي الطريقه.
2: تماما. انت عم تقولي طفل، فهون لسه بده وقت كتير لينضج عقليا، ينضج معرفيا لحتى هو يقدر يفرق. طيب. ومع ذلك رح يبقى عنده شعور مؤلم من بعد هي الجملة
1: للأسف. أكيد. طيب آية، بالنسبة للمشاعر اللي ممكن تتولد نتيجة هذا الشيء، حيكون في غيرة من أولاد الخالة أو من الأخوات بنفس الوقت، فهي المشاعر كيف ممكن نحن نسيطر عليها؟
2: للأسف ما بتدري
1: ما رح نسيطر،
2: ورح يكبر ورح يبقى عنده غيرة كل ما يشوف هذا الشخص.
1: ما فينا نعدل يعني هذا السلوك؟
2: ما عاد فينا. ممكن إذا تداركنا والأهل تداركوا هذه المقارنة ووقفوها بشكل كلي ورجعوا للطفل ثقته بنفسه، بينما إذا كانوا لساتهم عم يستخدموا هذا الأسلوب وبشكل متكرر، الطفل ما رح يقدر يغير هي المشاعر، رح يبقى عنده غيرة، رح يبقى عنده حزن، رح يبقى عنده قلة تقدير لنفسه.
0: يعني احنا اليوم اذا نعمل مثال عملي، اليوم طفل عمره 3 سنين 4 سنين او حتى اكبر، لسه ما عنده،
1: خلينا نقول بالمدرسه
2: كان 7 8 سنين، تمام،
0: صف اول او ثاني، ما عنده لسه الوعي الذاتي اللي حكيتي عليه. اليوم اذا اجى ابوه وامه ضربوه، راح يفرق بين الضرب انه انت ضربه مثلا كرمال يحفزه، راح يفرق بين الضرب التحفيزي والضرب الطبيعي؟ قطعا لا.
2: اكيد لا.
0: طب شو الآثار البعيدة اللي ممكن تخلي الشخص يوصل مثلاً يصير عمره مثلاً 30 سنة افتراضاً ويصير معه شيء سلبي؟
2: حيصير عنده انخفاض تقدير الذات قولاً واحداً، ضعف ثقة بالنفس.
1: ثقة بالنفس صح.
2: رح يخاف كتير من الفشل. ممكن تتأثر علاقاته الاجتماعية بالمستقبل. ممكن دائما يصير عنده مبالغة بإرضاء الآخرين، لأنه هو دائما يعني بيسعى، رح يسعى لياخذ قبوله من الناس، لأنه هو تعدى يعني تعلم إنه العالم هي اللي بتحدد قيمته، العالم هي اللي بتأثر عليه. فدائما هالشي هذا رح يصير معه بالمستقبل إذا كانت أسلوب المقارنة بشكل دائم.
1: طيب هل ممكن يختلف طريقة امتصاص المقارنة، خلينا نقول بين طفل والتاني؟
2: أكيد أكيد بتختلف من طفل لتاني، وحتى العوامل بتأثر، يعني شخصية الطفل بتختلف، ممكن ثقته بنفسه بتأثر، ممكن يكون في طفل ثقته بنفسه كتير قليلة فهذا بيتأثر أكثر من اللي عنده ثقة بنفس عالية.
1: عم نحكي بجوز كمان مراحل متقدمة من العمر ولا لا؟ إنه بالمدرسة
2: لو 7-8 سنين ممكن بتفرق شخصية الطفل. عمره كمان العمر كتير بيتأثر، يعني العمر الصغير طبعا رح يتأثر أكتر من العمر الكبير. ممكن كمان اللي يأثر تكرار هي المقارنة، يعني إذا كانت مثلا مرة واحدة غير وقت تكون بشكل دائم وبشكل يومي، وشوف فلان وشوف أخوك وشوف ابن خالتك.
0: طيب كافي شغلة تانية،
1: مثال عملي هذا،
0: كافي شغلة كتير تانية. أحيانا الموضوع بيطلع من الآباء، يعني أنا يا بابا وقت كنت بعمرك أيوة. كنت اطلع من فوهة البركان على المدرسة وانزل من فوهة وطلع وما يصير لشي، بينما انت عم يعني تكون الامور هي اريح بالنسبة لك ومدرستك جنب بيتك، هاي الامور كارثة صح ولا؟
2: صحيح صحيح.
0: اليوم اذا كان الطفل شوي عنده وعي وقادر يجاوب على هاي الاسئلة وابوه قال له هذا الكلام، كيف ممكن يجاوبه؟
2: خليني لك أنا كيف بجاوب الأهل لما ينقل لي كلمة إليكنا نحن نقالنا هيك وما
0: صح.
2: صار معنا
0: طيب.
2: شيء
0: كيف؟
2: بالنهاية أنا دائما بقولهم كتير ممتاز أنك أنت مريت بهي التجربة وما أثرت عليك، ولكن مو كل الأطفال بيتأثروا بنفس الطريقة
1: طبعا،
2: واليوم الدراسات أثبتت يعني خطورة وأضرار المقارنة وأثبتت هذا الأسلوب، فأنا ليش لحتى أرجع أستخدمه؟ لا، بدور على بدائل فعالة، بدور على شيء ممكن يفيد طفلي ويستفيد منه ويطوره مثلا ويعطيه دافع أكثر من أني أنا قارنه برفقاته أو بإخواته أو أولاد العم.
1: طيب آية حكينا كتير على التأثير النفسي، أنه ممكن الطفل تقل ثقته بنفسه صحيح. ويصير فيه عنده مشاعر كره ممكن للأشخاص الثانيين وغيره. طب هذا الشيء خلينا نحكي بضمن العيلة الوحدة، ممكن يجنب الطفل أنه يتعامل مع خلينا نقول الأهالي الثانيين بطريقة صح؟ يعني هو رح يبعد مثلا عن تجمعات العائلية، يبطل يحكي مع أولاد خالته.
2: صحيح، ممكن كتير إذا كان يسمع هالانتقادات وهالمقارنات بكل تجمعات عائلية بكل مناسبة عائلية ممكن يصير عنده بأي لما يكبر بأي تجمع
1: حتى على كبر
2: عائلية.
1: يعني
2: صحيح يبقى عنده هي المشاعر اللي خلينا نسميها غير مريحة بالنسبة له، خلقت معه من الطفولة رح تأثر على تجمعاته العائلية ورغبته لأنه هو يحضر هالمناسبات أو لا.
1: يا لطيف، معناها هي ما لها حل ما؟
2: لا
1: يعني إذا تضل
2: لأنه متكررة ومستمرة ما وقفت أو ما تعالجت ما تعدل هذا الأسلوب
1: للأسف.
0: طيب لا مو مثال عملي خلاص حاجة. طب اليوم افتراضا طفل بدون
1: مثال عمليها
0: مثال بس مو واحدة، يعني طفل طرد هاي الفكرة وهو صغير وأثر عليه كتير ووصل لمرحلة صار قارن حاله كتير بالأشخاص وصار يعمل كتير قصص هي سلبية هي أثار جانبية. طيب أكلنا الضرب مش الحال، كيف أنا بحسن وازن وكيف بحسن أطلع من هاي الحالة قدر الإمكان وكيف بحسن حس حالي أنه أنا عم بتأثر من الشيء اللي كان معي أنا وصغير وبدي حاول أرجع شخص طبيعي، لأنه أنا بحس أنه النفسية كتير بتأثر وكتير بتغير.
2: هلا ممكن احنا نقرا كتاب عن الشيء اللي مرق معه، كتاب نفسي او نلجا لاخصائي نفسي يعالج خلينا نسميها كندبات او جروح الطفوله هي، يعني لازم تتعالج حتى تعالج.
0: حلو
1: بس بدها اخصائي نفسي. صار
2: بدها اخصائي نفسي.
1: طب كيف ببلش الواحد؟ يعني
2: ممكن يحجز استشارة عند أخصائي نفسي، يعني نحن اليوم أنا كأخصائية تربوية اختصاصي أني أنا أوجه الأهل ما يتصرفوا هيك
1: بهي الطريقة،
2: ولكن
1: صح.
2: إذا تصرفوا هذا التصرف وخلقت مشكلة عند الطفل هون بقى علاجة عند الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي مو عندي أنا كمربي. أنا كمربي كأخصائي تربوي بقدر عالج طول ما الطفل صغير، بقدر أعدل سلوك طول ما الطفل صغير، بينما لما يكبر ويمرق ما بقى بده عمر
1: بده شيء نفسي اكثر
2: علاج نفسي.
0: طيب انت كمربيه وكأم كيف وكاري اصلا اختصاصيه بهذا بين الامور، شو هو الحل الامثل؟ كيف ممكن تعمل مع طفلك بحيث انه يكبر بطريقه صح؟ انت بدك اياه ينجح بطريقه سويه وصحيحه بدون ما يتعرض لهي الامور.
2: المفروض المربي دائما يقارن الطفل بنفسه مو بالآخرين. يعني اليوم مثلا أنا طفلي جاب معدل، حصل على معدل 82%، بقول له ماما المرة الماضية حصلت 75%، اليوم 82. أنا كثير فخورة بهذا الإنجاز اللي أنت عملته، تعالوا نخطط كيف ممكن تحصل على 85%.
1: حلو.
2: أنا بهي الطريقة عم بحفز طفلي مو عم قارنه بحدا تاني أو بشخص تاني. دائما بقول له قارنوا الطفل بإنجازاته بتقدمه بتقدمه هو مو بتقدم الآخرين، لأنه كل طفل له طريقة معينة، له أسلوب، له تطور، له وقت بتطوره وبتقدمه بيختلف عن طفل الثاني.
1: طيب بالنسبة للأطفال يعني صبيان وبنات بيختلف كمان هذا الشيء بيناتهم ولا لا نفس السوية؟
2: التأثر نفسه تأثر نفسه
0: حتى
1: يعني حتى كمقارنات شكلية، خلينا نقول انه شكل أكيد بتعرفي البنات دائما بتأثروا اكثر من الشباب بهي القصة،
2: الشباب وخصوصا بفترة المراهقة الشاب بيهتم بجسمه مثله مثل البنت، بيطلع على جسمه مثله مثل البنت، فلا البنت والصبي نفس التأثير.
1: طيب نجي على الأم أكثر شيء بما أنه هي يعني المربية الفاضلة ودائما الأولاد بيتأثروا فيها، كيف بدها تبلش مع طفلة بطريقة يعني قلتي من عمر صغير نحن لازم نبلش، فكيف لازم نبلش أول خطوة لحتى تبعد عن المقارنات قدر الإمكان وأكثر شيء بالدراسة هلأ ذكرتي وبأمور تانية؟
2: دائما بقول لهم حافظوا على هدول الجمل اللي هي جمل سحرية. أنا بآمن فيك وبقدراتك، أنا فخورة بالإنجاز اللي أنت عم تعمله، أنا بعرف أنك رح تقدر إذا استمريت على نفس طريقة الدراسة، إذا درست بتركيز أكبر. دائما بحاول هالجمل السحرية كتير بتعطي الطفل حافز، ما قارنه بحدا تاني، أعطيه الثقة أنه أنا واثقة فيه، أنا فخورة بالشي اللي عم تعمله.
1: حلو.
2: أنا انفرحت أنك أنت ما استسلمت لما صار هيك معك. هون الطفل بيتحفز، فمن هون الأم بدها تبدأ.
0: صراحة كلام كثير كثير مهم، لازم الشخص يعمل إضاءة على هذا الموضوع لأنه بيأثر أنا برأيي على جيل كامل.
1: تماما صحيح
0: بطريقة بشعة. يا رب كل حدا يكون عم يحضرنا قادر أن يستفيد من هاي النصائح. يا رب وتخصصية التربوية بدي أشكرك على المعلومات القيمة.
2: الله يخليك يا رب،
1: شكرا كثير آية على
2: الاستضافة الحلوة.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نتعرف على مجموعة من التمارين للمحافظة على اللياقة البدنية بأقل جهد ممكن. خليكم معنا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: سلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
4: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
3: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
4: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
3: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
4: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
3: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
4: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
3: أعتقد الفكر البسط طلع صار عالمي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز

0: ويمكن تضخيمه ليكون بأفضل صحة ممكنة ولتكون أجسامنا بأفضل مظهر ممكن.
1: بس يبدو أنه هالمعادلة بتصير مختلفة عند كتير ناس بفصل الصيف، فبيبطل هدفهم تضخيم أو التحسين أو زيادة اللياقة، بيصير هدفهم بس المحافظة على المستوى اللي وصلوا له بنهاية الشتوية، لأنه بكل بساطة بيحسوا أنه أجسامهم بطبيعة الحال عم تستنزف وتبذل كتير جهد بحياتهم اليومية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
0: اليوم بفقرة يلا موف رح نتوقف عن مجموعة من التمارين الرياضية اللي بتخلينا نحافظ على لياقتنا بأقل جهد ممكن، أكيد مع مدرب بناء الأجسام القوة كرم الحمش اللي صار معنا بسجل صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
2: يا هلا صباح الخير.
0: لا ما بحس انه يعني بالصيف هالقد، يعني انه في عالم تكون كثير محافظه بالشتاء بتجي على الصيف تستنزف، انا بحس هذا الموضوع ما له صح، ولكن بالصيف يهدر الجسم اكثر، يهدر اكثر من الطاقه.
2: هو نسبي يعني، في يعني
0: انا هيك بحس انه نسبي، بالعكس انه في عالم بالصيف تحسن اكثر، في عالم تحسن بالشتاء اكثر، هي عباره عن جينات.
2: هون لا هو ما دخل الجينات، وما دخل الموضوع انه يعني انه انا بالصيف دائما مثلا بكون عم حافظ او عم نشف، و هي ما لها مواسم، هي الموضوع
0: بالضبط هي ما لها مواسم،
2: هو ما لها موسمي الموضوع. بس بالصيف يعني بالعموم بيكون في مشاوير اكثر، في طلعات اكثر، في طلعات بحر مسبح الى اخره، ف يعني بيصير في خلينا نقول حياه اجتماعيه فيها فعاليه اكثر من الشتاء، فبتلاقي مثلا في وقت مثلا صار عم يروح اكثر للحياه الاجتماعيه. اما بالشتاء ممكن يكون شخص مثلا شغله تمرين نوم كذا الى اخره، بهي الطريقه يعني، فبيكون مركز اكثر على التمرين. عكس الصيف تماما، ومثل ما قلت هو الموضوع نسبي، يعني نسبي اولا واولويات.
1: صحيح. طيب كوتش، فعلا في تمارين رياضيه بتحافظ على المستوى الوصل للجسم؟
2: يعني هو الى حد ما في هيك شيء. هو فعليا تمارين الحديد نفسها، يعني تمارين المقاومه نفسها هي. بس الفكره نحن بنصير بنلجأ ل التمارين المركبة أكثر. شين تمارين مركبة أكثر؟ يعني بتكون بتفعل عضلات أكثر. يعني مثلا في عنا مثلا مثل تمارين سكوات مثلا. تمارين سكوات بشغل كمية عضلات كثير كبيرة. فنحن هي هذا نوع من التمارين بنلجأ له أكثر بهي الحالة، بنكون عم نفعل عضلات أكثر بوقت أقصر. هاي الفكرة.
0: طيب الصيف والحرارة والشوب ممكن يستنزف جسمنا منيح، يعني مو يعني بمعنى انه السوائل بتصير بتروح بشكل اسرع من الجسم.
2: صحيح صحيح.
0: الواحد بده يدارك هذا الموضوع بكل بساطه، انه يشرب مي اكثر،
2: يشرب مي اكثر ويحافظ على الشوارد اكثر. شوارد يعني عندك صوديوم من الملح مثلا، بوتاسيوم مثلا من انواع معينه من الاكل مثل الموز مثل البطاطا مثل التمر، فبده يكون نظامه الغذائي مدروس شوي اكثر خلينا نقول، او منتبه اللي هو لهذا الموضوع اكثر. ومثل ما قلت على موضوع السوائل، ده يكون شرب الماء اكثر اكيد. يعني بيكون في تعرق اكثر، يعني في افراز او في استهلاك خلينا نقول للماء اللي موجود بالجسم اكثر، فبده يكون في تعويض. طالما بصير في تعويض فبيلاقي الشخص دائما هو بحاله انه هو لحد ما جسمه رطب اكثر، عم يحافظ على طاقته. عكس تماما اذا هو ما كان عم يرطب جسمه كفايه. يعني شرب الماء بالعموم هو شيء اساسي
1: طبعا،
2: بس بده يكون الشخص منتبه انه هو عم يعوض قديش جسمه عم يخسر.
0: بس لا اكثر ولا اقل.
2: بس
1: طب هلا بدنا نشوف التمارين.
2: اوكي
1: نبلش باول تمرين. هلا حكيت لنا انه السكوات من تمارينات
2: التمارين كثير. احنا رح نحكي اول شيء عن مثل ما قلت لنا تمارين مركبه، رح احكي اول شيء عن التمارين اللي بتخص باللور بودي او الاسفل الجسم الارجل، بعدين ننتقل للابر بودي.
1: اوكي
0: كرم نحن يعني واضح انك تعبان عم تنشف، الله يعطيك العافيه، وعم تنسني بنعزبك شوي شوي.
2: اوكي لا امورنا تمام. هلا مثل ما قلت رح نعمل اول شيء تمرين السكوات.
0: اوكي
2: تمرين السكوات بشكل عام العضلات الاساسيه المسؤوله عنه هو عضلات الفخذ الامامي، عضلات الورك، وفي عنا عضلات مثبته بتكون هي عضلات الكور. تمام
0: كور.
2: ففعليا مثل ما وحتى عضلات السمانه وعضلات البطاط، ففي كثير كميه عضلات مشاركه بهذا التمرين. طبعا اللي بيكون عم يتمرن بالعموم هدول التمارين هو بيكون بيتمرنها، يعني هو ما له شيء جديد عليه، فبيكون عم يحاول انه دائما يتمرنها باحسن كفاءه وباعلى اوزان ممكنه حتى يحافظ اكثر شيء على العضلات اللي هو بناها فعليا.
0: حلو كثير.
2: تمام هلا تمرين سكوات بالعموم بدي وقف الظهر مشدود، الرجلين خلينا نقول تقريبا على عرض الكتاف بهي الطريقه، بينزل قدر الامكان ويطلع طبعا. تمام. مع وزن، واكيد ما ننزل نص نزله ونطلع لانه هذا
1: اسمه سكوات.
2: تمام
0: ما بيستفيد شيء نهائيا،
2: ما قصد ما بيستفيد شيء،
0: بس يعني انه
2: الفعاليه الاكبر احسن فائده. تمام احسن فائده بغض النظر ما عم بحكي سكوات، احسن فائده تلعب اي تمرين مقاومه باكبر رينج
0: حركي
2: اكبر مدى حركي. تماما هي الفكره.
0: طيب كروم وقت يكون في وزن

0: فوق جسمنا بدنا نعمل ان احنا ننزل سكوات.
1: صح.
0: احيانا في عالم بيخلوا رجلين ثابته، احيانا في عالم بيخلوا رجلين لقدام شوي.
1: هذا قصدك على جاز سميث مثلا؟
0: بالضبط.
1: اوكي،
0: شو الفروقات بيناتهم؟ شو اللي بيتحرك اكثر من الثاني؟
1: هلا هو مو افضل، العالم بيقول لك انه بنحب نقرب الارجل لقدام مشان ما نخلي في ضغط على الركب او مشان الركبه ما تتجاوز اصابع القدم لقدام. هاي المعلومه اصلا خاطئه.
0: خاطئة
1: طبعا.
0: يا الله شو في اشاعه. يا الله شو في شغله.
1: هلا على فكره هي المعلومه طلعت من من من اطباء، يعني مو طلعت مثلا من عالم او هيك. يعني هي معلومه طلعت من اطباء انه انت مثلا الركبه ما لازم تتجاوز اصابع القدم عشان ما يصير في ضغط عليها والى اخره. هذا الحكي ما له صح. يعني بالعموم لما الله خلقنا نحن نقدر ننزل سكوات للارض والركبه تتجاوز اصابع الارجل، بس هي وين بيكون ممكن تكون مضره؟ ممكن تكون مضره او ممكن تكون مؤذيه اذا الشخص مثلا مرونه الكاحل عنده مو افضل شيء. تمام. فانت ممكن تلاقي اشخاص لما ينزلوا سكوات مثلا ما بيقدروا ينزلوا الاخير، او اذا نزلوا الاخير بيصير بيطلع الكعب عن الارض. تمام.
0: طيب
1: لانه هون بتكون مرونه الكاحل ما لها جيده، فنحن بهي الحاله بس بنحط شيء سماكه معينه تحت الكعب
2: الرجل.
1: فبيصير مرفوع هيك. تمام. لما ينرفع كعب الرجل عن الارض لما ينزل الشخص بيقدر ينزل نزول كامل بدون ما تحد من حركته مرونه الكاحل.
0: طيب شو الشيء الاساسي او الشيء اللي بيلعب دور كثير كبير بتحديد مدى مرونه الكاحل؟ يعني كيف بدي اعرف ان انا مثلا الكاحل عندي مرن؟
1: بده يجرب ينزل. يعني مثلا هلا انا عم بنزل سكوات، انا عم بقدر انزل بشكل طبيعي للارض، اموري تمام. عندي شيء انزعاج بالكاحل؟ لا. عم مثلا كاحلي عم يضب لجوه او يعني مثلا في عالم ممكن تلاقي عم ينزل ويصير يضبوا بهي الطريقه. هذا الشيء ممكن يكون اما مثلا ضعف في عضلات الكواد، او ممكن تلاقي مثلا انت الكاحل تبعه عم يضب لجوه، فهو الجسم يعني العقل او الدماغ عم يامر الجسم يعمل هي الحركه. تمام. فخلص الشخص بده يعمل هي الحركه، فبيصير الجسم ذكي، ما بده يأذي المفاصل، ما بده يأذي، فبيصير بيعاوض بحركات معينه بين عضلات معينه وبين مفاصل معينه حتى هو يعمل هي الحركه. تمام. بسكون الشخص ما له منتبه انه انا هيك عم بيصير، او مثلا انه ليش هيك عم بيصير، او شو معنى هذا الشيء. ما يعني الشخص كشخص طبيعي ما بيعرف هي المعلومات. فلذلك لازم دائما يكون في مدرب مشرف على كيف الشخص، وطبعا بده يكون حدا عن جد فهمان ودارس.
2: تمام. طب بعد السكوات شو في عندنا تمارين ثانيه؟
1: هلا اذا كان الشخص خلينا نقول متقدم شوي، في يعمل تمرين لونجز. تمرين لونجز هو نوع من انواع السكوات، بس بيكون على قدم واحده.
0: قدم واحده
1: تماما. فممكن نحط الرجل بهي الطريقه، ننزل. اذا لاحظت ركبتي تجاوزت القدم، تجاوزت اصابع القدم. عادي. هلا اذا بدنا نصعبه لهذا التمرين اكثر، بنحط شيء تحت الرجل مثل ستيب مثلا، فبيكبر الرينج فبصير يقدر ينزل اكثر. او ممكن بهي الطريقه هو يضل واقف بس ينزل لقدام، ينزل قدام قدر الامكان
2: شوي.
1: تمام. هلا اذا لاحظت انا عم بقدر اقرب لقدام بنسبه معينه، اذا بدي اقرب لسه اكثر رح يرتفع كاحلي. ليش؟ لانه مرونه كاحلي مو احسن شيء.
2: بيبين يعني بهي الطريقه
1: انا شو بعمل؟ برفع كاحلي على شيء سماكه معينه، فبصير فيني اقدر انزل اكثر، وانا كاحلي اساسا مسنود، عرفت؟ يعني مسنود على ارتفاع معين مثل ما حكيت.
0: اذا كان في اوزان طبعاً نفس النظرية، هذا يعتبر تمرين يختلف عن السكوات، أو أنت قلت لأنه
1: لا هو موضوع الوزن. هذا يعني لما بيحمل الشخص وزن، لما يكون التمرين بدون وزن سهل.
0: أوكي.
1: تمام. يعني موضوع الوزن عادي بس طبيعي، ما في فرق عنه، هو نفس التمرين، بس نحن كيف بنصعب التمرين؟ نحن نحمل وزن.
0: أوكي. العضلات المستهدفة هي نفسها
1: إلى حد ما، وهون بيكون لسه العضلات البطاط لسه بيكون عم تكون فعالة أكثر.
0: يعني هذا واحد من التمارين اللي ممكن نركز عليه كرمال بطاطا الارجل او السمانه.
1: يعني مو قصه نركز، هو
0: في تمارين
1: عضلات مساعده بالنهايه.
0: اوكي.
1: ولكن العضلات الاساسيه هن الفخذ او فخذ امامي وعضلات الجلوتس.
0: تمام. اوكي.
1: هلا رح نحكي عن تمارين للارجل كمان، بس الجزء الخلفي.
2: تمام.
1: اللي هن عضلات الفخذ الخلفي مع الجلوتس كمان، اللي هو الديدليفت. هو حركه اساسيه الى حد ما. فنمسك وزن، ننزل بهي الطريقه. طبعا الديد ليفت له كثير انواع. احنا بنحكي عن الرومانيان ديد ليفت، اسمه ار دي ال. تمام. هو حركه انثناء للحوض او للورك مع الركب نفس الوقت. طبعا الجسم مشدود، بيكون عم ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل، ينزل. لحد اذا حامل دمبل او حامل بار لحد ما يوصل ل

0: النهايه
1: قبل
0: يعني
1: وبيرجع بيطلع
2: تمام. العضله المستهدفه
0: هامسترينج او الفخذ الخلفي وجلوتس واسفل الظهر كمان
2: اسفل الظهر من ورا.
0: وحتى طالما انت حامل وزن فكمان عندك العضلات الظهر من فوق كمان بتكون فعاله. مثل ما لاحظتوا احنا عم نختار تمارين بكون في عضلات كثير عم تكون فعاله، فبهي الحاله هو بيكون عم يعمل تمارين اقل بس في عضلات مشاركه اكثر، فهو بيحافظ على الى حد ما على النتيجه اللي هو وصلها.
2: تمام. انت بتحس انه هذا التمرين اكيد بوجود الدمبل هو اساسي بتمرين الظهر او الرجلين؟
0: هو بتمرين الارجل فعليا
2: اساسي.
0: اساسي طبعا طبعا.
2: هو الديد ليفت الروماني اللي عم تحكي عليه الديد ليفت هلا
0: اي نوع ديد ليفت؟ اي نوع ديد ليفت
2: هو اساسي بالارجل؟
0: اي طبعا اكيد. أوكي. لانه يعني في هو مسؤول عن حركه عن عضلات معينه، مثلا عضلات الهامسترينج والعضلات الجلوتس. تمام. يعني هي الحركه فعليا اللي هي فيها انثناء للحوض او هنج للحوض. تمام. يعني انت عم تمسك وزن الارض ونطلع، فهي الحركه هي الحركه بالجسم اسمها هيب اكستنشن. تمام. يعني فرد للحوض. فهي جزء يعني هي جزء اساسي من الحركات اللي جسمه بيعملها. نحن على اي اساس نحن على اي اساس نختار التمارين؟ انا ما في عندي شيء اسمه تمرين اساسي، في عندي شيء اسمه حركات اساسيه. حركات اساسيه بتنطبق على الجسم كيف بيتحرك. فانا مثلا الورك شو الحركه من الحركات اللي هو مسؤول عنها هي الهيب اكستنشن او فرد الحوض. طب انا بدي تمرين بيعمل لي هيب اكستنشن، فممكن اخذ ديد ليفت، ممكن ما اخذ ديد ليفت، ممكن اخذ تمرين ثاني اسمه جود مورنينج، بحط بار مثلا على او وزن على الظهر وبنزل بهي الطريقه وبطلع. تمام. مثلا هذا نوع، هذا يعني غير نوع. مثلا في عندنا تمرين اسمه مثلا باك اكستنشن، هي بتكون ماشين او يسموها روماني. تمام. يعني هي ماشين بيثبت حاله عليها الشخص وبينزل وبيطلع. تمام. فهذول كلهم متغيرات بس، ولكن الحركه الاساسيه المسؤوله عن هذا التمرين هي هيب اكستنشن او فرد للورك. تمام. فنحن بهي الطريقه نحن بنختار تمارين. بس بما انه نحن عم نحكي عن موضوع نحن كيف ناخذ اهم التمارين لحتى نحافظ على اكبر كميه ممكن من العضلات، فنحن عم نلجأ للتمارين اللي تكون مركبه اكثر شيء.
1: تمام.
0: تمارين من التمارين المركبه اكثر شيء هو الديد ليفت.
2: حلو حلو حلو حلو.
0: هلا نحن ممكن نحكي عن تمرين لعضلات البطن اللي هو البلانك. كل عالم بتعرف البلانك. تماما. البلانك هو خلينا نقول من اهم التمارين الى حد ما لعضلات البطن والكور. رح اعمله.
1: اوكي، حناخذ هذا التمرين.
0: بنستند على الكوع بهي الطريقه. نفرد الارجل تكون الجسم على استقامه واحده، بنثبت قدر الامكان.
2: بينعمل بكل مره بكل جلسه تدريبيه لمده لمره واحده مثلا؟
0: مجموعه واحده قصدك؟
2: ايه. او بتحس انه لازم يكون بفقره او بالنهار اللي احنا بنتمرن فيه معده؟
0: ممكن نعمل ثلاث جلسات، ثلاث مجموعات. ما في اي مشكله. ما في اي مشكله.
2: كل يعني يوم؟
0: بشكل يومي يعني ممكن خلينا نقول مثلا ثلاث مرات بالاسبوع.
2: ثلاث مرات بالاسبوع
0: بيكون كافي. بيكون كافي تماما، بيكون كافي. هلا رح ننتقل لتمارين الجزء العلوي. خلينا نحكي عن تمرين الضغط. تمرين الضغط بشغل عضلات الصدر، بشغل عضلات الكتاف، عضلات الترايسيب، كمان فينا يعتبره تمرين اساسي كثير. الضغط كمان في له كثير انواع، او حسب مثلا مساحه الايدين. نحط نحن مساحه الايدين تقريبا على عرض الكتاف، الجسم على استقامه واحده، ننزل نزول كامل ونطلع. بالنسبه للنفس انا عم بنزل بكون عم باخذ نفس، وانا عم برفع الوزن بكون عم فضي نفس. نفرد للاخير طبعا.
1: طبعا. يعني
0: بيقول لك ما تفرد للاخير مشان ما تحط حمل على كوعك لا ترد عليه.
2: اوكي. يا سلام على هذا الكلام. هلا نحن
1: اكيد كثير التمارين يعني
2: بدنا نعمل فقره ثانيه لها علاقه بالتمارين العلويه. ولكن هذا الشيء جدا مفيد اذا واحد طبق بشكل دوري مراحلك يومي. هذا الحكي بيعمل له فروقات كثير كبيره وبيعمل له نقل نوايا. صح؟
0: اكيد اكيد طبعا اكيد.
2: كروم بدي اشكرك
1: على المعلومات. نشكرك كثير كريم.
2: اكيد. وكل مرة هيك عم تعطينا إضاءة على معلومة لازم استفيد منها بالتمرين.
1: شكرا كثير كوتش، نورتنا. هلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لمجموعة من الأخبار الطريفة بفقرة عشنا وشفنا، خليكم معنا.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا.
4: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة.

0: صورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا. يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. كل يوم نقول مستحيل يكون في شيء أغرب من هيك، وتاني يوم الحياة بتفاجئنا بخبر بيخلينا نرجع نفكر من أول وجديد.
1: بين اختراعات غريبة وأفكار ما بتخطر على البال ومواقف بتصير عن جد، تحس إنه الدنيا لساتها مخبيت لنا كتير مفاجآت.
0: لايك خلونا نشوف سوا مجموعة أخبار بتخلي الواحد يضحك ويستغرب بنفس الوقت، لأن بالنهاية اللي بيعيش ياما بيشوف. نبدأ بخبرنا الأول، عشنا وشفنا بطولة عالمية لمصارعة أصابع القدم. تخيلوا ناس من كل مكان مجتمعين مو ليصارعوا بإيديهم أو رجليهم، لا بأصابع رجليهم.
1: ببلدة أشبورن البريطانية احتشد 19 منافس حتى يحددوا مين عنده أقوى إصبع قدم، كان متسابق بيشبك إصبعه مع خصمه،
0: والهدف إنه يطرحه مثل مصارعة الإيد تماماً. والأغرب إنه هاللعبة إلها بطولة عالمية من سنين، والفائز ما بيرجع بإيده شهادة وبس، بيتوج بحزام أحمر وذهبي. لهيك خلونا نشوف هالمصارعة مع بعض.
1: وخبرنا الثاني، يعني عم ما بعرف انا بصراحه رحت على انه كثير عشان شفنا دش العالم فايقه ورايقه. خبرنا الثاني مشاهدينا، استراحه شغل داخل ثلاجه باليابان، ومع موجات الحر القاسيه صار العامل بدل ما يروح يشرب مي وبس يفوت على ثلاجه بشريه عباره عن كابينه تبريد مصممه حتى تخفض من حراره الجسم خلال دقائق.

أو تحس الشخص كأنه انتقل من عز الصيف لعز الشتوية. الفكرة هدفها تحمي العمال من الإجهاد الحراري وتخليهم يكملوا شغلهم براحة أكبر. فتخيلوا يرن جرس الاستراحة وتروحوا تتمشوا شوي بالثلج بدل غرفة الاستراحة. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: والله اختراع ظريف.
1: اي والله
0: لازم عن جد يكون موجود
1: هيك
0: بالشوارع.
1: تصور رح تطلع من التلفزيون هيك شيء.
0: لا شوف عندنا التلفزيون جو بارد عشان ما نكذب على بعض.
1: ومتال هلا لخبرنا الثالث عشان شفنا ناس بتحدد موعد اسبوعي حتى تصرخ. اليوم احد الساعه 7 الصبح بيتجمع اشخاص على شاطئ نورث افينيو بمدينه شيكاغو بس لحتى يعملوا شغله واحده، يصرخوا باعلى صوت لإلهم باتجاه بحيره ميشيغان.
0: هو الفكره يا عمار انه يطلعوا كل التوتر وضغط الاسبوع بصوت واحد وبعدها يرجع كل واحد على يومه وهو مرتاح نفسيا.
1: يمكن المنظر غريب شوي بس المشاركين بيقولوا انه بيحسوا براحه كبيره بعد هالصرخه، يعني تخيلوا تكون منبهات الناس يوم الاحد مو قهوه صرخه جماعيه. لهي خلينا نشوف الفيديو سوا ونرجعكم.

0: انا بذكرني هاي السيرة بتذكرني في ريل اللي بيطلع على السوشيال ميديا بيقول انه واحد بيكون عم يعمل مقابلة مع واحد بيقول له انه انا بدي اعبر عن صرخه الم كذا ووجع مدري شو العبر ومصيب عين له شفتيها
1: متذكره هيك شيء ايه بس هي انه طالب انه تكون عنا بالتلفزيون
0: ايه هي ظريفه
1: للصراخ يا زلمه
0: انا بحس بتفرغ طاقه كثير
1: عن جد ايه وبخبرنا الرابع عشنا وشفنا نقوط عرس عبارة عن 100 صوص بتركيا. صاحب مطعم كباب حب يفاجئ شاب كان يشتغل عنده بعرسه بس مو بظرف مصاري ولا بيقطع الذهب.
0: جاب له 100 كتكوت صغير وقال له هدول اللي قدرت تجيبهم والباقي بالسيارة والعريس ضحك والمعازيم انصدموا وصارت الهدية حديث مواقع التواصل. صراحة أول مرة بنشوف نقوط عم يزقزق وسوا بنشوف الفيديو.

0: برا تصوري نقطوكي بمية صوص شو بتعملي؟
1: والله باخده أنا كتير بحب الصيصان بس خاف يموتوا تاني
0: بس يموتوا دغري يعني ما بعرف تاخذيهم برا تاني هرب بيموتوا دغري على السرير
1: أنت شو رأيك بهيك؟
0: أنا؟
1: هل هي منيحة لك كرياضي أنت بكره هيك بس يكبروا؟
0: أنا والله بحس
1: بصيروا بروتين
0: أنا أيوه أنا منتج الحلقة مصطفى أعطاني اقتراح كتير ظريف بيكبروا بيكبروا بصيروا جاجات زراف خفاف بنقضيها بروتين كل يوم جاجة
1: والله هيك في وجهة نظر
0: هي في وجهة هلا أنا لا ما أنا بزعل على لونه كتير وحتى أنا بزعل على كل جاجة تنتبه وتتاكل بس هي سنة الحياة يا جماعة شو بدنا نسوي
1: خاصة إذا الصوص كنت أنت جايبه ذاته
0: لا صيصان صغر ممنوع حدا يقرب عليه
1: لا هو الصوص الصغير أكيد ما رأي قصدي بس يكبر
0: بس يكبر
1: لأنه هذا كان صغير وهيك
0: ايه عن جد انت تشوفين هن يكونوا صغار بصيري يعني قلبك بوجعك انه هن
1: معقول انا بس كبر
0: وهيك للاسف
1: وابي خبرنا الاخير عشنا وشفنا ديليفري على ظهر حصان بروسيا ومع نقص البنزين اضطر مندوب توصيلي يلاقي حل حتى ما يوقف شغله ركن السكوتر وطلع على حصان يكمل توصيل الطلبات للزباين
0: والغريب يا براء انه الناس استقبلت الفكره بضحك واعجاب وبعضهم قال انه الطلب وصل بطريقه اسرع والطف من المعتاد يعني ممكن التكنولوجيا بتتطور كل يوم بس احيانا الحلول القديمه ترجع تنقذ الموقف
1: واضح انه المهم بالنهايه انه يوصل للطلب مهما كانت وسيله النقل فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض

0: حلوة الفكرة، بس لو ما بتسبب فوضى بالطريق.
1: ايه بصراحة كثير كثير حلوة الفكرة. مشاهدينا هي كانت أخبارنا اليوم بفقرة عشنا وشفنا، وفعلا يلي بعيش كثير بشوف. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل ونرجع سوا نتوقف عن سؤال مهم، ما حقيقة العيش على طير الآلي؟ بفقرة حكي نفسي، خلكم معنا.
2: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
3: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
2: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
3: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
2: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
3: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
2: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
3: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
2: أعتقد الفكر البسط طلع صار عالمي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا. كتير منا بمر بيوم وكأنه عم يأدي برنامج محفوظ بشكل مسبق، يعني بنصحى من النوم، نفطر، نشرب قهوة، أنا ما بشرب قهوة، ونسوق السيارة على شغلنا، نتصفح موبايلنا، وكتير قصص نحنا بنعملها بشكل دوري، بننهي يومنا من غير ما ننتبه لأي تفصيل مميز بهذا اليوم.
1: صحيح عمار، يعني مثل الفطور اللي بلا طعمه، كمان القهوة والتصبيحة وكل التفاصيل بهذا اليوم بتمر مرور الكرام وما بتترك أي أثر أو ذكرى.
0: وهذا الشيء يا براء بنسميه الحياة على التيار الآلي، نمط حياة مبرمج واضح، ما في مفاجأة ولا عواطف ولا سعادة بأي شيء. عن هاي الحالة بعلم النفس وأسبابك وكيف منعالجها رح يكون حديثنا اليوم بفقرة حكي نفسي.

0: مع الاستشارية النفسية حكيمة الصوفي. صباح الخير وأهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك.
2: صباح النور عمار، صباح النور براءة، صباح النور لكل المشاهدين.
1: نورتينا.
2: اسمح نصير أصدقاء. ما بتشرب قهوة ليش؟
1: هو دائما بيستنى بهي القصة.
0: هلا أنا يعني بس يعطوني إياها، بس يضيفوني إياها بشرب، بس أنا ما بطلب.
1: ما بي... كيف في صح الصبح ما حدا بيعرف؟
0: أنا ما بطلب، الحمد لله ما عندي إدمان على المشروب. طيب
2: بالنسبة للطيار الآلي الأوتوبيلوت، هو مو مرض نفسي بقدر ما هو روتين حياة، مو فينا نسميه روتين، هو نظام تكرار آلي، تخدير وأسلوب حياة ميكانيكي أو آلي عم نمشي عليه. بتصير حياتنا مكررة، بيصير كل شيء عندنا مخزن في ذاكرة اللاوعي عندنا، اللي هو بنعيش المينتال ستيت، هي حالة ذهنية مكررة احنا غير دون وعي بنكرر تصرفاتنا، انه بنفيق الصبح بنشرب القهوة بنطلع على شغلنا بنجي هذا مكتبي هيك حطلع حفتح الدرج كده، يعني من غير بدون وعي. انت ما عم تقولي انه انا حفتح الدرج وحطلع القلم،
1: لا انت لحالك هيك بدون شيء
2: لحالك اوتوماتيك من بيتك انت طالعة عم تسوق السيارة حتوصلي. بس لو جيت تفكري فيها شوية، انا كيف وصلت؟ من أي شارع مريت؟
1: صح.
2: في إشارات كانوا ولا لا؟ في حوادث كانوا ولا لا؟ ما بتتذكري ولا أي شيء. هذا العقل بيدخل في حالة ثبات، بيفعل حالة الطوارئ. لو بتلاحظي عندنا في التليفونات الحديثة هاي الشغلة تبع إنه لما يوصل التليفون للعشرين في المية، في تليفونات بيكون فعل فيها إنه بيعمل لك إنه توفير الطاقة.
1: صح.
2: انه لو فعلتيها بيوصل ل 20% بيلغي لك كل التطبيقات اللي غير مهمه،
1: بخلي
2: لك بس الكول.
1: صح.
2: يعني اللي هو مهم. فهذا بيصير انه احنا في حياتنا لما بنكون مستنزفين وعندنا ارهاق كتير، ارهاق واستنزاف مع الضغوطات اليوميه والالتزامات وتصارع الحياه.
1: صحيح.
2: حياتنا الحديثه، فبيخلينا عقلنا بيدخل في حاله الطوارئ، في حاله الاوتو بيلوت، خلص بيفعل هالخاصيه عشان ما يفكر.
1: ضل بي خلينا نقول السيف زون، يعني هو
2: السيف زون.
0: طب هي سلبيه 100%؟
2: هي سلبيه وايجابيه. سلبيه اذا زادت عن حدها، هي ايجابيه في بعض الاشياء، مثل ما بنقول انه احنا للشغلات الروتينيه اليوميه انه احنا خلص ما بنفكر فيها، مثل مثلا ست البيت اللي حكينا على الهواء انه ست البيت بتطبق الطبخه وهي ممكن تعمل اي شغله ثانيه، بتطبق الطبخه انت ممكن تشوفيها من بعيد شو عم تحط، بس هي فعلا حتطلعها بيرفكت مزبوطه. انت حتحضري للبرنامج بيرفكت كمان من غير خلص في اللاوعي عندك انت مركزه مقدمه وخاتمه الموضوع.
1: صحيح.
2: النقاط المحاور خلص انت مركزه. بتصير سلبيه لما احنا بتدخل نطبق هذه حاله الطيار الآلي الأوتوبيلوت في مشاعرنا وفي حياتنا الخاصة، لما بنطبقها على حياتنا الاجتماعية، لما بتصير إنه حياتنا الاجتماعية مجرد إنه مجاملات، ابتسامات، أداء واجب. فبيصير حتى التفاعل، أنا ما بتفاعل معك، أنا بحكي معك وبرد عليك كأنه رد آلي. إيه الحمد لله إن شاء الله خير. صرنا يعني
0: خبر.
2: انت بتلاقي حالك انك انت حكيت كتير ناطر من الشخص الثاني رد فعل تفاعل، بس هو محطوط على الاوتوبيلوت، رد عليك ان شاء الله خير ان شاء الله خير بس هيك.
1: تمام.
2: فهون بتكون انه سلبية لما بتدخل في
1: تتجاوز حدها
2: وبتصير عندنا حالة نفسية نسميها في علم النفس الانهدونيا، اللي هي فقدان الشغف وفقدان المتعة في الدماغ، انه ما بنقعد نستشعر بأي شيء.
1: تمام.
2: مثل ما ذكرنا فنجان القهوة انه بنشربه من غير ما نحس بطعمته ولا بريحته ولا بأي شيء،
1: بس لأنه خلص لازم
2: لأنه انا عندي بروجرام انه حفيق حشرب فنجان قهوة، حلبس ملابسي حطلع، انا ما استشعرت بفنجان.

0: الحلاوه. ممكن حتى ما حسيت انه في سكر ولا ما في سكر، في هيل ولا ما في، انا شربته لانه متعوده خلص انا بشربه.
1: تمام. طيب حكيمه، في اسباب لهي الحاله؟ يعني ممكن النمط الانتاجي هلا، السرعه، خلينا نقول الناس مشغوله كثير بسوق العمل، هي القصص كلها، او حتى ممكن تكون شيء صاير مع الشخص بالماضي وعم يعيش هلا.
0: اكيد اكيد لك الحياه، نمط الحياه السريعه والحياه، النمط الانتاجي السريع اللي صرنا عايشين فيه، او اللي بيتطلب منا انه احنا نكون اكثر انتاجيه في عملنا، في بيوتنا، مع اولادنا. هذا من اهم الاسباب. ثاني سبب اللي هو انه احنا ما صرنا اجتماعيين، صرنا بنفضل العزله اكثر، صرنا بنفضل نقعد على موبايلاتنا، صرنا انه ما في تفاعل، انه انا بس بتلقى بس انا ما بجاوب.
1: تمام.
0: ممكن انه انا احضر محاضره على على على الموبايل بس انه انا ما عم بتفاعل، ما في اجابات وما في كذا. ففي ناس كثير مثلا بتلاقيهم ما بيفضلوا انه الكورسات مثلا اونلاين. ليش؟ لانه ما بتناسبهم، وانا واحده منهم ما بفضل الكورسات اونلاين، انه بحب انه انا اتفاعل عشان توصلني المعلومه. عشان توصلني المعلومة. أما أونلاين ما يعني فضل أتفرج على اليوتيوب يعني. الشغلة الثانية هي كمان مثل ما ذكرتي، التعرض للصدمات والتعرض لخيبات الأمل والتعرض لأوجاع غير معالجة. يعني إنه إحنا ندخل بصدمة أو حالة نفسية أو كده وما نعالجها، فبتصير إنه عندنا حيلة نفسية دفاعية اللي هي الهروب. انه احنا بنهرب بالواقع بحياه روتينيه احنا بنبنيها، عالم خاص بندخل فيه بنكرره كل يوم عشان ما نفكر. فاكثر شغله هي الحياه، نمط حياتنا، ومثل ما تفضلتي
1: الشيء الماضي،
0: الصدمات الغير معالجه.
1: تمام.
2: طيب نحن مصابين افتراضا بهذا الموضوع، وخلينا نقول غالب الناس مصابين بفكره انه بيعيش حياه على الطير الالي مثل ما حكى لك ابو سما. انا بدي ارجع اعيش، ارجع اصير حيوي اكثر، شو لازم اسوي لحتى اطلع من هاي الحاله؟ او انا ما بدي اطلع من هاي الحاله، انا بحس في جوانب قد تكون ايجابيه.
1: ايجابيه صح،
0: اكيد اكيد احنا حكينا فيها الايجابي وفيها السلبي. بس انه
2: بس انا كيف بدي احاول يعني احدد السلبي، اخليه محدود اكثر شغلات السلبيه يعني استفيد منها بطريقه ايجابيه، وبنفس الوقت عيش اطلع برا فكره انه انا اعمل كل شيء بدون مشاعر بس انا متعود عليه.
0: نكسر الروتين، نخلي انه في تواصل في حياتنا الاجتماعيه، ان نخلي علاقاتنا في عوض ما كنا حكينا يمكن في الحلقه السابقه، انه في عوض مثلا ما رساله نخليها فويس، نخليها محادثه، انه تبادل مشاعر، تبادل احساس. نبره الصوت حكينا فيها قبل انه بتعطي امان للدماغ، فهذا الشيء بيطلعنا من وتيره الروتين. كمان ممكن نغير الاتات، بمعنى انه نروح نشتري عفش جديد، لا نغير ديكور مثلا البيت. انه في ناس بتدخل عندهم انه 20 سنه على نفس النمط، على نفس الديكور، لا مره اغير ديكور، اغير جسمه، اغير انا في شغلات اغيرها. انا اشرب فنجان قهوه اليوم هون، بكره اشربه في مكان في زاويه ثانيه، اغير الزوايا. في شغلات بسيطه ممكن نساويها انه تخلينا نكسر هذا المينتال ستيت، لان الحاله الدينيه اللي احنا رايحين عليها هي بنقول الميكرو تشينج. يعني انه احنا ما فينا نغيرها، بس ميكرو تشينج اللي هي شغلات بسيطه، يعني بسيطه انه نغيرها، بتخلينا انه احنا نطلع من هذا الاوتو.
2: كثير حلو هذا الكلام.
1: تمام.
2: معناتها براءة لازم مش نطلع من الروتين. كل نهار حلقه على الهواء نبدل الاماكن.
1: ما
0: ليش لا
1: حتى هي صح،
0: تغير فعلا، انه في شغلات بسيطه فعلا بتاثر. مثلا انا قاعد حسيت حالي

0: بالي انه انا قاعد في حاله جمود. حاله جمود بنستعمل هي اللي هي حاله نفسيه تبع الخمس حواس، انه مثلا انا بشرب قهوه حسيت حالي شارد، ما في داعي انه انا افكر في برنامج بكره، وما في داعي افكر في شو صار البارح في الخلاف اللي صار بيني وبين زميلي او بيني وبين المعد او شيء. فما في داعي افكر في شيء، انه انا استعمل الخمس حواس. اعمل مثلا خمس شغلات انا شايفها، شايفه اضاءه، شايفه كذا، شايفه شايفه حاطين براد مغربي. ف بنعمل هالخمس حواس، شغله ثلاث شغلات انه نلمسها، شغلتين بنشمهم، ريحه نسيم الهواء اللي داخل، ريحه في البيت، شغله بتذوقها، تطعم القهوة. هذا الشيء بيخلي انه العقل انه يدخل من يطلع من حالة التبات اللي هو فيه، اللي هو المنتل ستيت اللي هو رايح فيه، المبرم اللي احنا مبرمجينه عليه. فاحنا بنكسر هذا الشيء. هي 30 ثانية ما بتاخذ منا اكثر من 30 ثانية. هاي القاعدة تبع الخمس حواس ما بتاخذ منا اكثر من 30 ثانية. بس انه احنا بنجبره انه يغير مساره، انه يفكر في شيء ثاني. كمان مثل ما قلنا، تغيير اتات البيت، تغيير الجلسة، تغيير المكان، تغيير المساحة، بيجبره انه في شيء جديد. في شيء جديد لازم انه هو يوعى عليه.
1: يا سلام على هذا الكلام. اتمنى عن جد الكل انه يطبق هي النظرية، لانه فعلا احنا بنطلع من حالة الروتين وحالة الشعور بالشيء بدون او عمل الشيء بدون اي شعور. حكيمة صوفيا الاخصائية النفسية، بدي اشكرك على هاي المعلومات القيمة وعلى حضورك الجميل، ونورتينا.
2: نورتينا حكيمة، اهلا وسهلا فيك. وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا، خليكم معنا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم الدستور بيلق فيها بحجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: منيح لهالتقرير، كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ويا صباح الخير من جديد. وصلنا هلا لفقرتنا المنوعه كلاميديا، وراح نبدا بخبرنا الاول اليوم، وهو الاقرب لقلب كل الجمهور العربي والسوري خاصه، لانه بعد غياب سنوات يبدو انه ابو جانتي راجع من جديد على الشاشه وبقوه كمان.
1: تداولت مصادر عديده على السوشيال ميديا على النجم السوري سامر المصري يلي عم يستعد لاعاده احياء واحده من اشهر شخصياته، شخصيه ابو جانتي، من خلال الجزء الثالث من مسلسل ابو جانتي، واللي من المتوقع انه ينعرض بموسم رمضان 2027 إذا مشت التحضيرات حسب الخطة.
0: يعني مثل ما بنعرف أنه الجزء الأول حقق نجاح جماهيري كبير بفضل الثنائية المحبوبة بين سامر المصري وأيمن رضا بشخصية أبو ليلى، بينما الجزء الثاني وحسب آراء الجمهور ما قدر يحقق نفس الصدى.
1: ومن المتوقع أنه يشارك بالبطولة إلى جانب سامر المصري كل من أيمن رضا، فادي صبيح، إدريس كاف، سامي الجزائري، وجيني إسبر مع حفظ اللقاب، مع مجموعة من النجوم الآخرين.
0: فهل يا ترى رح يقدر أبو جانتي يرجع ويحقق النجاح الكبير يلي حققه بأول جزء؟ أكيد كنا متمنى هذا الشيء.
1: ايه بصراحة يعني أبو جانتي حصة بذاكرتنا بطريقة فظيعة. أنا لهلا أفكر بيطلع لي كتير مقاطع على فيسبوك وإنستغرام،
0: لهلا بنسمع الأغنية كمان.
1: صحيح. وسط كل القصص والأخبار السيئة مشاهدينا اللي بنسمعك اليوم، تبقى مواقف الرحمة هي اللي بتذكرنا إنه الخير لسه موجود، وإنه الإنسانية ما إلها حدود حتى مع أضعف الكائنات وأصغرها.
0: خبرنا الثاني لليوم هو عن فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيوثق لحظات مؤثرة لعملية إنقاذ قطة صغيرة علقت لمدة 3 أيام بمحافظة درعا بعد صب سقف أحد المنازل، لتعيش أيام صعبة بين الخوف والعطش بانتظار حدا يسمع صوتها وينقذها. فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.
2: تعي تعي تعي تعي مهلك
3: بس بس بس أسمي هيك تقدر تطلع.
2: طيب
3: عارف انه فوق.
4: أوسح أوسح بس عادة أوسح
3: عشان ما يجرحها عشان ما يجرحها
2: أبي بس جيب جيب
3: أوه
5: يا حرام دايخة
2: بسرعة جيبيني جيبيني مي جيبيني مي أكل بسرعة.
0: يعني الله يعطيهم ألف عافية ويسلم إيدينا هاللفتة الإنسانية، عن جد يعني كسروا الحياة لحتى تقدر القطة تنزل. فعن جد قديش الموقف نبيل ونحن بحاجته مع كل الكائنات. أكيد
1: نحن بحاجة الرحمة بكل مكان وبكل موقف وبكل شيء عم يصير بحياتنا.
0: أكيد.
1: أما خبرنا الثالث مشاهدينا اليوم فهو عن صانع المحتوى المشهور مستر بيست. بعد قصة حب استمرت أكثر من 3 سنين، احتفل اليوتيوبر الأمريكي الشهير بزواجه من صانعة المحتوى والكاتبة الجنوب أفريقية ثيا بويسن بحافل خاص، والرمز يقتصر على أفراد العيلة والأصدقاء المقربين.
0: هذا الثنائي اللي أعلنوا خطوبتهم بنهاية 2024 دخلوا رسمياً القفص الذهبي، وحظي خبر زواجهم بتفاعل واسع من المتابعين حول العالم.
1: مستر بيست شارك أول صور من حفل الزفاف عبر حساباته الرسمية وظهر بإطلالة أنيقة، بينما خطفت ثيا الأنظار بفستان زفاف أبيض بسيط وناعم، وعبر عن فرحته الكبيرة بالمناسبة وكتب: لقد وجدت شريكتي حياتي وكان هذا أجمل يوم في حياتي.
0: يا عين. وطبعا مستر بيست يعتبر واحد من أشهر صناع المحتوى بالعالم وصاحب أكبر قناة فردية على يوتيوب، اشتهر من خلال فيديوهاته الضخمة والتحديات المبتكرة والجوائز المالية الكبيرة، بالإضافة لأعماله الخيرية ومشاريعه المتنوعة داخل وخارج منصة يوتيوب. يعني مين فينا ما بيعرف مستر بيست، قديش التحديات اللي بيعملها حلوة غريبة وكثير في ناس بينبسطوا بالمشاركة فيها.
1: اي والله عن جد يعني صراحة ألف مبروك، وإن شاء الله ما نشوف أولادك عبا ما نشوف أولادك يا رب. بحدث غريب وطريف بنفس الوقت، نجحت السلطات الروسية بإحباط محاولة تهريب مواد مخدرة لأحد السجون بعد ما رصدوا قط كان متجه نحو باتجاه السجن هو لابس طوقين قماش حول رقبته ومخباية جواتهم المواد الممنوعة.
0: المفاجأة أنه بطل القصة ما كان حدا من الحراس، بل كلب الحراسة يلي انتبه على الوضع وكشف عملية التهريب قبل ما توصل الحمولة لمكانها. أما القط المسكين فطلع بريء وما له أي علاقة بالقصة، وكان مجرد وسيلة استخدمت بالعملية. وبعد ما تأكدت الجهات المختصة أنه هو بصحة جيدة وما تعرض لأي إذى، أطلقوا سراحه ورجع يكمل حياته بشكل طبيعي بعيداً عن قصص التهريب ووجع الرأس.
1: أما بالفيديو الأخير لليوم فيبدو أنه في ناس مستعدة تخاطر بحياتك كرمال تلمع.
0: هلأ لازم نشوف كليب القط أول شيء.

0: يعني كان لازم نشوف القط البري اول شيء.
1: عن جد ما احلى قطط والله العظيم. انا صحيح ما كثير
0: يعني تربي قطة.
1: متفاعل معهم بس صراحه بحبهم، بحس ان اشخاص او بحس ان كائنات
0: لطيفه.
1: ايوه هيك تحسي انه في مكتوب كل فوق كل قط كلمه رحمه.
0: عن جد
1: هيك على قد يعني.
0: صح.
1: اما الفيديو الاخير لليوم فيبدو انه في ناس مستعده تخاطر بحياتها كرمال تلمع البيت وما يتشمتوا فيهم العالم.
0: تداور رواد السوشيال ميديا فيديو لسيدة مسنة كانت عم تنظف شرفة الشباك بمساعدة أحد الأشخاص وباستخدام المكنسة الكهربائية، لكن مفاجأة كانت بالطريقة اللي اختارتها للتنظيف.
1: السيدة طلعت بكامل جسدها لبرا الشباك حتى توصل لكل زاوية وتخلص المهمة، مشهد خلى كتار يتوتروا أكثر ما ينبهروا بالنظافة نفسها. خلونا نتابع الفيديو.

0: ذكرتني بحالي لما اتحمست بالتعزيل.
1: مش بتجيب بتعزلي؟
0: نو بعزل. كيف بعزل؟
1: بعزل بطريقة
0: طبيعية، بنظف البيت وهيك، ما بخلي زاوية ما منظفها.
1: بتنظف كل شيء؟ كل شيء. متأكدة؟
0: ليه؟ حتى الشباك برا على فكرة بنظفه.
1: أنا بحس وبعرف، بحس كل حدا له طريقة معينة بتنظيف.
0: أنت بتساعد والدتك؟
1: أنا بساعد والله بالأماكن العالية، بساعد صراحة
0: بالعالية بس.
1: كل شيء عالي، كل شيء في تنظيف أسقف، كل شيء فوق البراد، أنا صور بساعدها بس باقي ما تبقى. يعني إذا كان وقت فاضي أكيد بساعدهم، ولكن هنا بيكونوا برعين أكتر. بتحس الأم إنه
0: طبعاً
1: بتعرف وين بتنظف وبتعرف كيف تساوي.
0: صح.
1: يعني
0: وخير مثال يعني الفيديو اللي شفناه هلا، يعني صح الوضع كان جداً خطير، والناس اللي شافت كلها استغربت إنه سيدة مسنة بهذا العمر طلعت من الشباك وعم بتنظف برا بهي الطريقة. يعني الخطر كتير كبير وكتير وارد كمان بمنطقة حساسة وعالية، يعني مو إنه طابق أول، لا طابق يعني شيء ثالث أو خامس ما بعرف.
1: صح. يا رب هيك السلام للجميع، والله يخلي جميع الأمهات
0: ويعطيهم العافية أكيد،
1: وكلياتهم نطفوا بالطريقة اللي بدهم إياها
0: أكيد طبعاً. وهي كانت أخبارنا مشاهدينا اليوم بفقرة كلام ميديا. رح نروح لفاصل ونرجع سوا نتعرف على كيف بتأثر تغذية الأم المرضعة بإدرار الحليب. خليكم معنا.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: بسلمية طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
8: هل هو سر سلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
7: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
8: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
7: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
8: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
7: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
8: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
7: أعتقد الفكر بس طلع صار عالمي.
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: كل بطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بس كنت سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي

0: رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. العموم مرحلة مليانة تفاصيل جديدة وأسئلة ما بتنتهي، وخصوصا بفترة الرضاعة الطبيعية اللي بتشغل بال كل أم، بتخلينا ندور وبتخليها تدور على أفضل الطرق لتهتم بصحتها وصحة طفلها.
1: صحيح عمار، ومن بين أكثر المواضيع اللي حواليها أسئلة ونقاشات ونصائح هي التغذية عند الأم المرضعة وعلاقتها بإدرار الحليب. فهل فعلا في أطعمة معينة بتساعد على زيادة إدرار الحليب؟ وشو أهم العناصر الغذائية اللي لازم تحرص عليها الأم المرضعة خلال هالفترة؟ تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشقي. يسعد صباحك هلا.
2: صباح الخير،
1: نورتينا. أهلا وسهلا، أهلا
2: وسهلا فيكي.
1: يعني ذكرنا بالمقدمة إنه التغذية بتأثر بصحة الأم المرضعة وبالحليب أيضا.
2: صحيح.
1: هذا الشيء بيأثر بالكمية ولا كمان بنوعية الحليب؟
2: هلا الكمية بحد ذاتها بتتأثر بعدد الرضعات وبجودة الرضاعة بحد ذاتها وبترطيب يعني ترطيب الأم المرضعة، يكون في عندها سوائل جيدة. أما النوعية يعني الكمية شيء، النوعية الجودة الحليب تمام. كمعناصر غذائية فهي أكيد بتتأثر بالتغذية. هلأ يعني سبحان الله التغذية تلعب دور ثانوي بتصير، يعني حتى الأم اللي ما عندها غذاء كافي يعني بيضل في عندها حليب جيد كجودة حليب، بس بيضل التغذية الجيدة وجود عناصر غذائية مثل الحديد مثل الدال مثل الكولين مثل اليود بتزيد من جودة الحليب عند الأم وبتزيد من بتحسن من صحتها واستمرارية إنه يكون في عنا وجود حليب ليضل في عنا استمرارية بالرضاعة.
1: حلو. يعني هي بتحسن الكمية والنوعية بنفس
2: والنوعية.
1: الوقت. حلو كتير.
0: طيب نحنا هلا أنا بعرف أسأل أسئلة عامة. إدي التغذية الجيدة هي اللي بتساعد. شو هي العناصر الغذائية المهمة اللي لازم تكون موجودة بتغذية الأم المرضعة لحتى يصير في إدرار أكثر للحليب؟
2: حنبدأ أول شيء بالترطيب، بده يكون في عنا سوائل جيدة بالمرحلة الأولى ليكون في عنا إدرار حليب، المي.
1: حلو.
2: تاني مرحلة البروتين، بده يكون في عنا بروتين كافي خلال بنظام الغذائي للأم، الدهون الصحية وخاصة الأوميغا 3 مثل المكسرات مثل الدهون الصحية، زائد بده يكون في عنا نشويات المعقدة والنشويات الصحية، وكمان بده يكون في عنا الفيتامين د والكالسيوم، الحديد، البيت 12، اليود كمان بيأثر اليود على نمو وتطور دماغ الصبي وكمان الطفل عفوا وكمان على الغدد على تطور الغدة الدرقية.

0: احنا هل احنا باللبق يعني بالمرحله الاولى بالرضاعه بالمنتصف ولا بالطفله يعني بالمرحله الاخيره عند النضج، وكمان بتاثر باي وقت بالرضاعه. ببدايه الرضاعه كمان بيكون الحليب اكثر فيه دهون اكثر، بعدين بتبلش تقل كميه الدهون فبيتغير بيتغير لون الحليب بناء على كمية الدهون اللي هي موجودة.
1: يعني هذا الشيء طبيعي. طبيعي. الأمهات ما لازم يخافوا.
0: ما لازم يخافوا من سوء تغذية. إلا إذا أوقات بيكون بعض الأكليات أو بعض المشروبات اللي فيها صبغات بتصير بتأثر على لون اللون. الحليب. ممكن يبلش الخوف إذا كان في عنا وجود ألوان غريبة أو حتى دم خلال الرضاعة. وقتها نحن بقى منبلش نخاف. بس ألوان تغير لون الحليب بحد ذاته ما له مؤشر سيء.
1: هو التغير ممكن يكون إنه يكون فاتح أو
0: مايل على صفار أو أفتح أو على بياض. هي كمان الصفار حسب كمان كمية الدهون، لأنه الدهون بحد ذاتها بتعطي لون أصفر أو بيج. صح بتصير. صح. بتعطي الحليب لون مايل للصفار أكثر من اللون من الحليب اللي هو بيكون بالمراحل الأخيرة اللي هو قليل بالدهون.
1: تمام.
2: طيب هلا عم نشوف هلا مجموعة من المكونات، احكي لي عن كل مكون فيهم، شو بفيد، وين النقطة الحساسة فيه، بعدين نجمعهم يطلع مشروب ظريف اسمه لنا.
0: هو مشروب صحي بيعطي طاقة.
1: هو بس نحن يعني توقع أي شخص عادي إنه يشرب
2: عادي
1: عادي يعني فيه موز
0: تمر شوفان مكسر الطحينة. هلا بداية رح نحكي بما أنه كتير ذكرت الترطيب السوائل، رح نبلش بأول مكون اللي هو المي. هنحط كوب من المي أو ممكن يكون مستبدلته الأم بكوب من الحليب. طبعا. حليب نباتي أو حليب عادي بيزيد بحسن الترطيب، وكمان بنفس الوقت إذا كنا نحن عم ناخد من الحليب بيكون في عنا مصدر جيد للبروتين وللكالسيوم. حلو. لأنه هنا المصدرين مهمين جدا خلال فترة الرضاعة. زائد حنحط معهم موزة
1: كاملة مع كاسة حليب.
0: الموزة زائد التمر هي النشويات تعطينا طاقة. صح. طاقة جيدة بس بنفس الوقت في ألياف، فنحن بيكون في عنا طاقة يعني جيدة ومستمرة. ما بيكون في عنا خسارة سريعة للطاقة.
1: للطاقة صحيح.
0: خاصة أنه بفترة الرضاعة الأم بحاجة طاقة
1: أكيد.
0: أعلى.
1: صح.
0: زائد الشوفان. كمان الشوفان فيه ألياف عالية. كمان بيساعد. رح نحط معلقتين يعني معلقة أكل فأنا حاستعمل ثلاث معالق صغار.
1: تمام.
2: هلا سؤال على الهامش. سؤال على الهامش، الشوفان هو بده ينطحن مع مواد بصير هيك شيء لزج. في حال صار لزج بيفقد شوي من القيم الغذائية تبعته؟
0: لا
2: ابدا
0: ما بيفقد القيم الغذائية. ضفنا هون. هلا زائد بدنا نضيف الدهون الصحية. تمام. والمصادر الكالسيوم الموجودة عندنا اللي هن السمسم. حناخذ معلقة صغيرة من السمسم وكمان معلقة صغيرة من الطحينة.
1: الطحينة
0: كمان مصدر للدهون الصحية تعطينا طاقة، وزائد فيها نسبة خفيفة من البروتين ما لها نسبة عالية.
1: حلو. صار عنا معلقتين شوفان كبار، معلقة صغيرة سمسم،
0: ومعلقة
1: طحينية.
0: معلقة طحينة 100%.
1: هي بمقدار كاسة مي. كمان هلا موزه كامله لنا وكم حبه تمر.
0: وكم ثلاث حبات تمر.
1: ثلاث حبات. اوكي.
0: هلا زائد انا رح استعمل شوي من القرفه، مو بكميات كبيره.
1: القرفه شو ممكن
0: القرفه تساعد. ممكن يعني ممكن تعطي يعني هي القرفه بتساعد على كمضادات اكسده. كنكهه للمشروب ما فينا نكتر منها كرمال ما تصير تاثر
1: في حرقة. صح.
0: على زائد حنحط شوي من الثلج، كم مكعب من الثلج، كرمال بقى يصير عندنا المشروب بارد ومنعش خاصة مع هالشوب.
1: صح. بدها ثلج. اي والله
0: بدها ثلج. هي صار المكونات جاهزة.
1: هلا
0: بدنا نخلطهم.
1: هون شفتوا معنا. كالعادة بدنا مساعدة عمار مثل كل مرة.
2: ايه شو انا بقضيها خلط طول حياتي. صور هيك كده. تمام.
1: يا عين. اوكي. هو عمار ما ساعدتنا انت.
2: بعدين ما سكر ولا سكر. مسكرك. ارجعي.
1: مرة قوي.
2: كتير قوي. هو مسكر هيك كأنه مسكر بس
0: مسكر مقفول
2: مسكر بس

0: لا لا ساعدنا عمار وكثير كمان، يعطيك العافية عمار. يعني اليوم الخلاط كان ضدنا ما بعرف ليه.
1: ما بعرف الخلاط أو عمار.
0: عمار متآمر مع الخلاط
1: ولا متآمر مع الخلاط عمار؟
0: قلت له ما حتزبط غير
1: بإيدي. الحلقة الموضوع محور الموضوع ما كثير
0: ما عجبه
1: ايه؟ ما عجبه ما فيه خلص المرة الجاية بنحكي عن تغذية الرياضية. خلص
0: هي صار المشروب جاهز هلا؟
1: المشروب جاهز
0: يا عين.
1: غني بالترطيب يعني بيساعد على الترطيب بيعطي طاقة لتعود الطاقة اللي عم تصرفها الأم خلال الرضاعة لأنه هي فيها سعرات حرارية يعني الرضاعة كسعرات حرارية إذا نحن في عنا رضعات كاملة تتجاوز 500 كالوري بالنهار
0: صحيح
1: فنحن بدنا نعود من الطاقة بدنا نعود من الفيتامينات فلهيك عم نركز على على أكل على أغذية عالية بالفيتامينات وبالقيم الغذائية زائد الدهون الصحية وكمان هلا زدنا عليهم يكون بارد ومنعش
0: صح
1: خلال فصل الصيف مشان يساعد
0: طيب.
1: أكيد فينا نستعمله يعني كمشروب طاقة بشكل عام وبيساعد كتير الأم المرضعة أنه هي تضيفه على نظام الغذائي
2: طيب هلا شو في الرجال؟
0: طاقة بيعطيهم
1: طاقة يعني هو بالنهاية المكونات اللي نحن
0: دائما بنذكرها حتى يعني ايه بأغلب الوصفات
1: بأغلب الوصفات حتى يعني ممكن تكون عم تعطينا طاقة بما أنه متآمر علينا مع الخلاط أعطيك إياها كخلطة للنادي حليب أو
2: ممكن الشخص مثلا يشرب مثلا يشرب هيك كاسة زيت برا بشكل طبيعي
1: يتمرن ممكن تكون عم تضيف بدال الطحينة والسمسم زبدة الفول السوداني
2: ايه؟
0: مثلا
1: كل هاي الأغذية نحن بناخدها قبل ما نكون عم نعمل أي حدث أو أي مجهود بده طاقة أو مجهود نفس الشيء الرضاعة هي بتحتاج سعرات حرارية بتحتاج طاقة لتعود كمان تغذية الأم ليكون في عنا غذاء جيد وليكون في عنا غذاء كافي خلال فترة الرضاعة ليكون عنا حفاظ يعني مو بس على صحة الجنين كمان على صحة الأم بالمرتبة الأولى
0: طيب هلا بالنسبة لهذا المشروب هل الأم خلينا نقول الحامل قادرة أنها تشربه قبل يعني ما تولد وتصير مرحلة الرضاعة ولا لا
1: قادرة أنها تشربه أي شخص هو قادر أنه هو يشرب
0: يعني قصدي بتحصل على نفس النتيجة؟
1: لا ما بتحصل على نفس النتيجة لأنه نحن بالأساس عندنا كتحفيز لكمية الحليب والأدرار الحليب هو وجود الطفل اللي عم يكون موجود على ثدي الامرأة عم يرضع
0: تمام.
1: فهي بتأثر بالمرتبة الأولى حتى كنا نحكي عنها على الكمية كمية الرضاعة يكون في عنا رضعات كاملة كل هدول القصص هي اللي بتأثر على الكمية بالمرتبة الأولى
0: تمام طيب كأكلات عادية شو ممكن تدخل بنظام الغذائي لحتى تحافظ كمان على إدرار الحليب بشكل أكبر
1: الأكلات بالمرتبة الأولى البروتينات عم نحكي نحن عن البيض على الدجاج على الأسماك الأسماك زائد البروتين فيها الأوميجا 3 الدهون الصحية كمان في عنا الدهون الصحية حلو. مثل المكسرات الجوز اللوز كمان ضروريين جدا الخضار الورقية السبانخ الكزبرة كمان من الأكلات الجدا ضرورية خلال فترة الرضاعة عنا مصادر الحديد مثل اللحوم وكمان مصادر الدهون الصحية حكينا عنها مصادر الفيتامين د مثل البيض الحليب الفطر ممكن يكون كمان كمصدر للفيتامين د زائد الألياف اللي بتعطينا طاقة أو النشويات اللي بتعطينا طاقة مثل الفواكه مثل الموز مثل التمر مثل الشوفان هلأ كمان في عندي نصيحة للأمهات بالرضاعة نحن عطول في عنا الشائعات تبع هي العشبة خديها
0: تماما هيك بدي أسألك عن الموضوع
1: بتزيد
0: أخطاء
1: شائعة بتزيد إدرار الحليب وهي الشربة وهي العشبة وهي الأكلة هلا اغلب الاعشاب نحن اذا كنا عم ناخذها بشكل مفرط فيه او صحه الام او الجنين ما بتتحمل او حتى بكميات مبالغه بدون استشاره الطبيب ممكن ما يعني اصلا ممكن ما تكون فعاله
0: صح
1: بنفس الوقت ممكن تكون غير امنه على صحه الجنين لانه يعني هي الاعشاب بحد ذاتها نحن بنستعملناها للادويه استعملناها يعني مو بالضروره تكون كعشبه طبيعيه معناتها هي شيء امن
0: صح.
1: او شيء فعال فاكيد بده يكون في عنا استشاره للطبيب قبل ما يكون في عنا ادخال لهي الاعشاب او المشروبات بشكل عشوائي
0: طب في ادويه كمان ممكن تلجا للام المرضعه لحتى تساعد بهي
1: الأدوية حسب كمان الحالة الصحية يعني ممكن يكون حسب وصفة الطبيب المختص يعني الطبيب اللي عم يتابع مع الأم حسب الحالة ممكن يكون بسبب هرمونات الأم ممكن يكون بسبب سوء تغذية كمان سوء التغذية من الأكثر العوامل اللي هي بتأثر على الحليب إن كان كجودة ولا إن كان ككمية الجهد العالي كمان بيأثر، الاسترس هي كمان من الشغلات اللي بتأثر.
0: أكيد بتأثر صحيح.
1: فبصير الطبيب المختص بده يشوف شو السبب، هل هو هرموني، هل هو نفسي، هل هو سوء تغذية، لحتى يحسن يعالج الموضوع.
0: بدنا نشكر كثير هلا على هي الوصفة الظريفة والمعلومات القيمة أكيد، ونتمنى كل الأمهات يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لك.
1: شكرا لك.
2: يعني مشاهدينا هي كانت فقرتنا لليوم، تعرفنا على هذا المنتج الظريف اللي لازم كل أم تجربه مشان تزيد من إدرار الحليب. هيك كمان وصلنا أكيد لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله رب كنا فضل عليكم وسليناكم وأكيد فدناكم بنفس الوقت.
0: أكيد انطرونا بكرة بنفس الموعد، تبقوا بخير. باي باي.
2: باي.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
3: هل هو سر سلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
2: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
3: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
2: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
3: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
2: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
3: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
2: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: ميخائيل نعيمة قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولدفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920، وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي، وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية، أبرزها أكابر عام 1956 التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه مئات الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. خلال جلسة لمجلس الأمن، هيئة العدالة الانتقالية تقول إنها تعمل على إعداد قانون للعدالة الانتقالية وتتحدث عن مسار شامل يستند إلى المساءلة وجبر الضرر. لأول مرة منذ عام 2009 الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا هذا الأسبوع. الزيارة تتضمن لقاء مع قوات الأندوف. بعد انقطاعات الكهرباء في المنطقة الشرقية، وزير الطاقة يقول إن عنفات جديدة ستدخل الخدمة في سد تشرين، والهدف تعويض النقص خلال موجة الحر. المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة يبحث آليات العودة الطوعية والآمنة للسوريين، ووزارة الطوارئ تستعرض التحديات أمام هذا المسار.

0: قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. أشار عبد اللطيف خلال جلسة لمجلس الأمن حول العدالة الانتقالية إلى إعدادهم مسارين للعمل يشملان الاستفادة من التجارب الدولية وإعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية. وشدد عبد اللطيف على أن كشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا والاستماع إلى أصوات الناجين يمثل التزاما وطنيا وأخلاقيا. وأشاد عبد اللطيف بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرا إلى أنهم عملوا على تجهيز منظومة الأمن الرقمي وحفظ الأرشيف ضمن مسار العدالة الانتقالية. كما قال رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي خلال جلسة مجلس الأمن إن الهيئة تدعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها وتؤكد أهمية هذا الحق الإنساني. وأشار إلى أن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغا عن مواقع يشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها، كما وقعت إعلان مبادئ للتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين وثلاث جهات دولية معنية بهم، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل مع الدول والجهات الدولية المعنية بقضية المفقودين. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة منصور، أهلا ومرحبا بك عبادة. يعني داني بداية أبدأ معك بأبرز الخطوات التي اتخذتها يعني الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية منذ تشكيلها بحسب ما تم الحديث عنه في مجلس الأمن.
1: نعم جمال، يعني حقيقة كلمة رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف كانت هي حقيقة تلخيص لما جرى أو لما عملت عليه الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية منذ تأسيسها إلى اليوم. كان هناك يعني ثلاث مسارات رئيسية حقيقة بدأت العمل عليها منذ يعني تأسيسها إلى اليوم، وهي بداية يعني المحاسبة وأيضا جبر الضرر وأيضا كشف الحقيقة. يعني مجموعة أو ثلاث خطوات رئيسية حقيقة عملت عليها منذ تأسيسها إلى اليوم. كان هناك يعني حقيقة بعض الخطوات الرئيسية التي توصلت من خلالها إلى نتائج خلال عملها منذ عام إلى اليوم، وبعض الأمور هي تعمل كما قال رئيسها تعمل حقيقة اليوم على إنجازها. أهم الأمور حقيقة التي تمكنت من إنجازها خلال هذا العام هو يعني المحاسبة و يعني المحاكمات العلنية التي بدأت وكانت بدايتها مع عاطف نجيب، إضافة إلى أيضا بعض من رموز النظام المخلوع. كان هناك أيضا لوائح للمطلوبين تم الإعلان عنها وكشفها وتسليمها للحكومة السورية، إضافة إلى هذا أيضا بالنسبة ل يعني جبر الضرر أيضا كان هناك تواصل وتعاون مع عوائل العدد كبير من العوائل السورية في مختلف المحافظات السورية من العوائل التي تضررت بشكل مباشر من النظام المخلوع. أيضا عملت خلال الفترة الماضية على يعني التوصل والكشف عن مصير مجموعة كبيرة من يعني ذوي الضحايا الذين قتلوا، وأيضا الوصول إلى مقابر. كانت هذه المقابر هي مقابر لرفات عدد كبير من الشهداء السوريين الذين يعني تم قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية غير معلومة. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تمكنت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع الدفاع المدني من إنجاز هذا العمل. طبعا جمال هذه الأمور الرئيسية حقيقة الثلاث التي عملت عليها خلال الفترة الماضية، لكن أيضا واحد من أهم الأمور التي تعمل عليها اليوم بحسب رئيسها هو قانون العدالة الانتقالية أو مسودة العدالة الانتقالية الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع جامعة دمشق، وسيتم طرحه خلال الفترة القادمة أمام مجلس الشعب. هذا القانون حقيقة الذي ينتظره كثير من السوريين على مدار العام الماضي تم الحديث عنه بشكل موسع. هناك حديث عن ماهية هذا القانون وكيف سيتم سيتم يعني إنجازه، وما هي المسودة التي سينتج عنها هذا الأمر بحسب رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيتم خلال الفترة القادمة، خصوصا بعد تشكيل مجلس الشعب. طبعا يعني جمال بالعموم حقيقة كلمة رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية حقيقة لخصت أعمال الهيئة على مدار العام منذ تأسيسها إلى اليوم. هناك كثير من الأعمال، وأيضا يعني كان مجموعة من الاتفاقيات أيضا التي تم الحديث عنها في نهاية هذه الكلمة، هي اتفاقيات مع مجموعة من يعني المنظمات الدولية وأيضا الأمم المتحدة.
0: نعم، كل شكر لك عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. في سياق متصل، أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن بأن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل على مواجهة التحديات الكبيرة في مسار العدالة الانتقالية. وأضاف علبي أن سوريا تواصل مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين من النظام البائد بلغ نحو 6000 شخص، بينهم عشرات الضباط الكبار، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بدعم هذا المسار. كما أوضح أن سوريا باتت شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. هذا وأكد مندوبو عدد من الدول على أهمية العدالة الانتقالية ومثول مرتكبي الجرائم أمام العدالة، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، حيث قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية تامي بروس إن كل أسرة سورية تأثرت بشكل شخصي من جراء الاحتجاز والتعذيب والقتل تحت حكم الأسد. كما قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مرتكبي الجرائم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة وأن يحصل الضحايا على التعويضات، مشيرا إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لضمان المصالحة الوطنية. وفي السياق، أعلن مندوب بريطانيا إن بلاده ستواصل دعم الهيئة الوطنية للمفقودين والعمل مع الحكومة السورية لتحقيق الحقيقة والمصالحة.

0: قال مندوب سوريا الدائم بمجلس الأمن إبراهيم علبي إن سوريا اختارت الدبلوماسية فيما يخص إسرائيل وطريق المبادرة الأمريكية، مؤكدا أن دمشق تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال وأن الدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
1: لقد باتت الصورة اليوم أوضح من أي وقت مضى. سوريا ترسل فرق الإنقاذ وإسرائيل ترسل قوات الاحتلال. سورية تضبط السلاح المهرب وإسرائيل تعبر الحدود بالسلاح. سوريا تطفئ النيران وإسرائيل تشعلها. وكما سمعتم سوريا تعمل وترحب بالأمم المتحدة وإسرائيل تعرقل قوافلها الإنسانية. ففي الوقت الذي تعمل فيه سوريا على حماية شعبها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، يضع نتنياهو حساباته الانتخابية الضيقة فوق أمن المنطقة، ويوهم شعبه بأن المزيد من الحروب سيجلب لهم الأمان بما يزج به أي بشعبه من معركة إلى أخرى بلا أفق بلا نهاية. الزميلات والزملاء، لقد اختارت سوريا الدبلوماسية وضبط النفس والمضي في طريق المبادرة الأمريكية المشكورة، وهي تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال والدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
0: إلى ذلك قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاودو كوردوني إن الأمم المتحدة قلقة بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب سوريا، ولا سيما أعمال التوغل وفرض القيود على حركة المدنيين في القنيطرة ودرعا.
2: أبقى قلقا بالغا بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب سوريا، فإن أعمال التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض القيود على حركة المدنيين في أنحاء القنيطرة ودرعا مستمرة، ومن الأحداث المثيرة للقلق بشكل خاص ما وقع يومي 27 و28 حزيران يونيو، عندما أفادت تقارير بأن أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عبدين. سببت العملية في نزوح مدنيين عقبها انتشار قوات الأمن السورية بعد انسحاب قوات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة اشتكى سكان حضر علنا عن مداهمات متكررة وقيود تفرض على قدرتهم على الوصول إلى مزارعهم وتخويف المدنيين. وفي 29 من حزيران عطلت قوات الإسرائيلية تنقل بعثة التقييم الإنساني الأممية التي كانت تتوجه إلى عدة مدن في ريف دمشق، بما في ذلك استجواب بعض أعضاء عناصر هذه البعثة.
0: بدورها دعت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن كيت فوستر إسرائيل لتحديد ميعاد الانسحاب من جنوب سوريا، كما حثت الحكومة الإسرائيلية على العودة للتفاوض مع الحكومة السورية.
3: وندعو إسرائيل إلى تحديد ميعاد الانسحاب من المناطق في جنوب سوريا، ونحث الحكومة الإسرائيلية على العودة إلى التفاوض مع الحكومة السورية، فهذا يصب في مصلحة جميع الأطراف. نندد كذلك بالهجمات الإرهابية الأخيرة في دمشق، ونعبر عن خالص التعازي للمتأثرين. ما من تبرير لمثل هذا العنف. ستستمر المملكة المتحدة في العمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وسنظل عضوا نشطا في التحالف العالمي لمكافحة داعش.
0: هذا وقالت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن إن أحد أهم التحديات التي تواجهها سوريا هي السياسات العدوانية التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري.
4: حضرة الرئيس، في الوقت ذاته يجب أن نشير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات الحالية، سوريا وشعبها لا يزالون يواجهون تحديات ومشكلات جمة، وهذه التحديات ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية. من أهمها هو السياسة العدوانية لإسرائيل، فالجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في الأراضي السورية المحتلة ويواصل تنفيذ غارات وتوغلات داخل عمق الأراضي السورية. ونذكر بأن أي أعمال من هذا القبيل من الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لسيادة سوريا والقانون الدولي.
0: بدوره قال مندوب الصين بمجلس الأمن سون لي إنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان المحتلة، مشددا على أهمية إيقاف إسرائيل أعمالها العسكرية في سوريا وانسحابها منها.
3: هضبة الجولان هي منطقة محتلة باعتراف دولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان ينبغي أن تنفذ. إسرائيل ينبغي أن تتوقف فورا عن جميع الأعمال العسكرية في سوريا، ولابد وأن تنسحب من الأراضي السورية في أقرب الأجل. المدنيون والبنية التحتية المادية لا ينبغي أبدا أن تستهدف. نعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات مع سوريا، ونحن مستعدون للعمل مع الأسرة الدولية للعب دور لمساعدة سوريا على ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أقرب الأجل.
0: قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا إن الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، كما دانت المندوبة هجمات داعش التي استهدفت العاصمة دمشق.
4: المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، ولكن يجب ألا نغفل العمل الواجب القيام به. فداعش لا تزال تهديدا خطيرا لسوريا وللمنطقة، والولايات المتحدة تدين بقوة هجوم داعش على في دمشق في 7 يوليو أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الهجوم في 2 يوليو. ونشيد بالاستجابة السريعة من سوريا لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما نعرب عن تعازينا لذوي من قتلوا وأصيبوا في هذه الهجمات الإرهابية. الولايات المتحدة ستواصل العمل مع سوريا ل

0: تفكيك وتعطيل شبكات داعش ومحاولة الحفاظ على الاستقرار في سوريا.
1: كما ودانت بروس الهجوم الإيراني الذي استهدف منطقة التنف في سوريا.
0: هذا تدين كذلك هجوم النظام الإيراني على جنوب سوريا في الأسبوع الماضي. مرة أخرى تدعم إيران أنها تهاجم قوات أمريكية، في حين أن فوق الأمر ضربت دولة ذات سيادة. وإيران ذكرت أنها حاولت تهريب بعض المسيرات ومكونات الصواريخ عبر سوريا إلى لبنان لإعادة تسليح حزب الله. وهكذا يتعامل النظام في طهران مع جيرانه، ليس باحترام ولكن كأدوات في حملته لزعزعة الاستقرار وللترويع والإرهاب. نهنئ الحكومة السورية على قطع هذه الشحنة وعدم وصولها إلى حزب الله، ونسعد بأن الحكومة السورية لن تسمح لحزب الله في لبنان أو أي مجموعة أخرى أن تستغل أراضيها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، مضيفا خلال لقائه الرئيس اللبناني في البيت الأبيض إن ذلك سيكون فعالا للغاية.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا، لذا فأنا أفكر في الأمر.
1: قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن المتهمين بارتكاب الفظائع في السويداء يواجهون العدالة في خطوة مهمة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة السورية. أضاف أن مستقبل السويداء يكمن في سوريا ذات سيادة يكون فيها الدروز جزءا أساسيا من وطن ينعم بالسلام والازدهار، وبأن المساءلة هي حجر الأساس للمصالحة في سوريا. كما أشاد باراك بجهود الحكومة السورية لمضيها في مسار المساءلة وتعزيز إعادة توحيد البلاد. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيتوجه إلى سوريا هذا الأسبوع في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية منذ عام 2009. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوغريك قوله إن الأمين العام سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوغريك أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع تأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف العاملة في الجولان السوري المحتل. أرحب بضيف الدكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث بالشؤون السياسية معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الباسط. يعني هذه أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009 اليوم، ما دلالة هذه الزيارة في هذا التوقيت بالتحديد؟ ماذا يعني ذلك سياسيا وحتى دبلوماسيا؟
3: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وجميع المشاهدين. كما نعلم أنها زيارة يعني منذ عام 2009 لم تحدث مثلها، ولكن رأينا كيف كانت سوريا تمر بحالة كبيرة من العزلة بحكم الصراع الذي كان سابقا بأثناء ظروف الثورة السورية المباركة. ولكن اليوم هناك وضع جديد لسوريا اتخذته مسار كبير دبلوماسي وسياسي اتخذته دمشق، كان على أساسه هذا التقارب الدولي، الانفتاح الدبلوماسي، الحراك الدبلوماسي المتزايد نحو دمشق منها وإليها. وترجد الآن الأمم المتحدة نفسها يعني أن تكون سباقة، كونها كانت راعية لهذا الملف سابقا إنسانيا وسياسيا، والآن هي زيارة تحمل بعد أكثر من بروتوكول عادي، هي زيارة تحمل فعلا أبعاد سياسية ودبلوماسية وقانونية وإنسانية. هذا تطور، يعني هناك يعني الأمم المتحدة يعني تناقش الملف السوري دوريا حالياً في مجلس الأمن تتابع عملية الانتقال السياسي وترى أن هذه فرصة لتكون قصة نجاح كبيرة،
1: لكن اليوم
3: أن أهم مبادئ الأمم المتحدة هي حفظ السلام والأمن الدوليين.
1: إلى أي مدى يعني يمكن أن تعكس هذه الزيارة ربما تحول دعنا نقول في طبيعة العلاقة بين سوريا والأمم المتحدة؟
3: سوريا والأمم المتحدة بحاجة إلى كثير من الشراكات. نحن نعلم أن الأمم المتحدة تضم كثير من الوكالات، وكالات خاصة بشأن القانوني، وكالات خاصة بشأن الأمني والسياسي والدبلوماسي. جميع وكالات الأمم المتحدة تريد تعزيز هذه الشراكة مع سوريا. هذا الانفتاح الجديد الذي اتخذته دمشق يعبر عن موقع دمشق الجديد في معادلة الاستقرار الإقليمي واستقرار الطاقة والاقتصاد، بحكم أن هناك مشاكل في مضيق هرمز، مشاكل في الشرق الأوسط، وتحديات كبيرة. الجميع بحاجة دمشق حاليا بحكم أنها أصبحت الآن شريك في مكافحة الإرهاب، شريك في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وشريك في يعني ضبط استقرار المنطقة، بحكم أنها تخرج الآن من حالات صراع وميليشيات، والآن هناك دولة تدير الصراع وتبني شراكات وتنسق يعني على مستوى عالي استراتيجي مع دول الإقليم، وقبل ذلك مع الأمم المتحدة. إذن وكالات الأمم المتحدة تنظر إلى أن تعزز هذه الشراكة مع سوريا. سوريا أعلنت عن كثير من الحملات الوطنية مثل حملة مكافحة المخدرات، حملة نزع الألغام، وحملة سوريا بلا مخيمات، وهي تحتاج إلى تضافر يعني وتعاون مع مؤسسات عالمية دولية على مستوى كبير مثل الأمم المتحدة.
1: نعم، بتوسع في هذه النقطة اليوم أيضا، كيف يمكن أن ينعكس انخراط ربما الأمم المتحدة في يعني الكثير من الملفات التي أشرت إليها، أيضا بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار والتعافي المبكر؟
3: تمام، هذا الموضوع يناقش في موضوع البعد الاقتصادي لهذا التعاون. هناك بعد أمني خاص بقوة حفظ السلام الدولي الأندوب في الجنوب السوري، ويعكس أن اهتمام يعني لا تزال ملف الجولان السوري على طاولة مجلس الأمن أو مجلس منظمة الأمم المتحدة ضمن الأولويات. وكذلك هناك بعد، سوريا الآن تخرج بحالة من خروج من الحرب والنزاع والصراع إلى مرحلة التعافي، وهي تحتاج إلى مشاريع وتخطيط تنموي مستدام، هذا أولا. وثانيا هناك يعني إدارة لموضوع عودة اللاجئين السوريين وإعادة ترتيب وضع النازحين داخل الوضع السوري، وهذا يحتاج التعاون مع الأمم المتحدة. الكلام يتحدث عن الانتقال السياسي اليوم، عن العدالة الانتقالية، وموضوع إصلاح المؤسسات داخل سوريا بشكل عام. هناك لابد أن يكون هناك تعاون لضبط الاستقرار، وتعاون لدعم سوريا في مرحلة الانتقال السياسي، فالموضوع متكامل.
1: أيضا يعني بما أشرت إليه، أيضا زيارة اليوم غوتيريش ستتضمن زيارة إلى قوات الأندوف اليوم، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة بالتحديد في ظل التطورات الأمنية يعني الحاصلة في المنطقة، أيضا مع ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من توغلات في الجنوب والانتهاكات المستمرة في هذه المنطقة؟
3: كما نعلم أن هذا الانفتاح السوري على العالم وانفتاح العالم على سوريا دبلوماسيا عزز موقعها، وكسبت سوريا شيء كثير، بينما إسرائيل بتوغلاتها المستمرة واعتداءاتها على أطراف العاصمة ريف العاصمة دمشق والقنيطرة ودرعا وجدت أنها حالة في حالة عزلة. هذا الدعم الذي يؤكد عليه دائما من قبل الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن، التوافق الدولي الكبير تجاه توافق مجلس الأمن تجاه مناقشة الملف السوري ضمن إحاطة شهرية شبه شهرية يعني مستمرة، هذا يعكس أن سوريا فعلا أصبحت يعني على جدول الأهمية، ويعطيها يعني قوة ويعطيها مصدر ثقة، في حين إسرائيل يعني تعاني الآن من حالة من العزلة بحكم أنها يعني تقوم بالاعتداء على سوريا بشكل متكرر. زيارة الأندوف تأكيد على دورهم في قوات فصل وفض الاشتباك، هذا يعزز أيضا من القرارات الأمم المتحدة التي صدرت في يعني القرار في عام 1974 الذي أكد على موضوع الهدنة ويعني حفظ الأمن والتهدئة في منطقة جنوبية في سوريا، منطقة هامة، هناك مشكلة في السويداء وهناك اعتداءات مستمرة من قبل إسرائيل. لذلك تهدئة هذا الملف والوصول إلى يعني تسوية معينة مع السويداء وضبط ومنع ولجم إسرائيل يعطي أن سوريا تكون في يعني وخصوصا العاصمة دمشق تكون في تأخذ النفس لمشاريع أهم وأوليات أكبر في مجال الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار.
1: نعم، اليوم دكتور يعني على الرغم من أهمية هذه الزيارة على كافة الأصعدة بحسب ما ذكرت، لكن ما حدود الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في الفترة الحالية بسوريا؟
3: كما نعلم أنها يعني الأمم المتحدة لديها وكالات تعمل على الأرض، بالإضافة إلى الدعم السياسي والمعنوي ومصدر الثقة الدولية، بالإضافة إلى أن لديها الكثير من إجراءات الضغط السياسي تستطيع يعني من خلالها دعم سوريا في كثير من المرافق الدولية والحضور الدولي. هذا سوريا بحاجته، يعني أن نحن ننتقل من مرحلة إدارة النزاع والصراع إلى مرحلة بناء ثقة وشراكات وحديث عن المستقبل، وهذا لا يمكن لسوريا أن تبنيه وحدها، بل هي فعلا بحاجة شراكات. وهذا الموضوع إذا تضافر وفي حكم أن يكون الجميع جدي في ضبط الأمن والاستقرار، الحفاظ على دور سوريا المحوري الجديد إقليميا على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، الجميع سيستفيد، وقبل ذلك سيعود على المواطن السوري أمنيا وسياسيا وضمن هذه المرحلة الانتقال السياسي وهي مرحلة حساسة.
1: نعم، كل شكر لك دكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في الشؤون السياسية، كنت معي من دمشق.
3: حياكم الله وبارك الله فيكم.
1: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وليبيا، وذلك خلال اللقاء عقد في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين. وتناول اللقاء أفاق توسيع الشراكة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. كما التقى الرئيس أحمد الشرع بوزير الداخلية البحرينية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية للبلدين وسبل تعزيزها وتطوير التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سانا أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة ولا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعياتها بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري. انطلقت الجلسة الثالثة لمحاكمة وسيم الأسد بن عم رئيس نظام المخلوع بشار الأسد في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. وسبق أن نشرت وزارة العدل شهادة أولية لأحد الشهود في قضية المتهم وسيم الأسد ضمن سلسلة إفادات قالت الوزارة إنها ستنشرها تباعا بعد موافقة المحكمة المختصة. ويواجه وسيم الأسد عدد اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

نفت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة الأنباء المتداولة حول استنفارات أمنية واستهداف لحواجز في المحافظة. وأكدت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها عدم صحة ما يجرى تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود استنفارات أو استهدافات لحواجز أمنية، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية. وبحسب بيان الإدارة فقد جرى ضبط 113 كيلوغراما من الحشيش المخدر و46 ألف حبة كبتاجون وأكثر من كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة. كما تم القبض على 3 أشخاص متورطين في العملية، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف شركاء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. يشتكي سكان في جديدة الفضل بريف دمشق انتشار السلاح غير المرخص بين المدنيين واستخدامه سواء في المشاجرات أو حتى في المناسبات الاجتماعية بشكل غير مسؤول.

0: ما خلف في كثير من الأحيان قتلى وجرحى.
1: يهدد الاستخدام العشوائي للسلاح سواء في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية سلامة سكان ريف دمشق، إذ تتجاوز تداعياته الخسائر المادية لتصل إلى القتل العمد أو الخطأ.
2: يعني أحد المواقف عندنا هون بالمنطقة، شاب صغير بيدخل على عرس وحامل قنبلتين وشايل العتلات، فلازم يكون في حل جذري لهالأمر، ولو يوصل يعني العقوبة لحكم الإعدام بحيث نضبط الأمر، لأنه هذا الأمر عم يشكل أضرار على الشعب وعم يمس بأمن الحكومة.
3: هي الظاهرة الموجودة بجديدة هون خاصة بالعراس، يعني لما تطلع فاردة عم يرش بالروسيات بالمسدسات. طب هذا المخذوف وين عم يروح؟ في بنايات وشوارع ضيقة، على المحلات عم يكسر باللور، عم ينزل المخذوف على رأس واحد أنا بعرفه يعني شخصيا نزل عليه ومات.
1: تتضاعف الخطورة مع وصول السلاح إلى تجار المخدرات أو المراهقين، وسط مطالبات شعبية بشن حملات لضبط الأسلحة المخفية وفرض عقوبات صارمة على حيازتها.
4: انتشار المخدرات بين الشباب استعمل السلاح في كل شاردة واردة، يعني إذا تشاكل هو واحد فبده يروح فوراً يروح على البيت. إحنا صارت عنا عشرات الحوادث في جديد الفضل هون، إنه استعمال السلاح عند أدنى مشاجرة، وصارت عمليات قتل عنا هناك، عمليات قتل أكثر من 3 أو 4 ضحايا راحوا بسبب هذا السلاح المتفلت بين يدين الشباب الطائش. يعني ضبط السلاح عملية تقوم فيها الأجهزة الأمنية، ولكن السلاح المخبأ في البيوت هي مشكلة كبيرة.
1: سجلت المشافي العامة مؤخراً زيادة ملحوظة في أعداد مصابي الأعيرة النارية، وتأتي أغلب تلك الحالات من محيط العاصمة.
5: نحن ملاحظين بالفترة الأخيرة أنه في ازدياد بإصابات الطلق الناري، للأسف هاي الإصابات عم تكون بكافة المصابين عم يجونا بكافة الأعمار، تتراوح ما بين 10-12 سنة حتى العمر 60-70 سنة، وغالب هاي الحالات هي عم تكون مما حول دمشق من المناطق الريفية، بسبب ما بنعرف استخدام العشوائي للسلاح بشكل مباشر ولا بشكل أثناء الأفراح. إحنا هي مو إحنا بنحددها، لأنه في جهات عامة هي المسؤولة عن هالشيء هذا. نحن طبعا هون جاهزين للتعامل مع كافة هالحالات هاي شو ما كانت الأذية وين ما كانت الإصابة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم الخدمة الطبية بشكل كامل.
1: كل المهل الحكومية لتسليم السلاح غير المرخص انتهت منذ زمن، ما يجعل حيازة السلاح دون ترخيص خروجا عن القانون ويعرض حامله للمساءلة القانونية. التعويل الأكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية في جهودها بضبط السلاح غير المرخص الذي انتشر بين المدنيين بعد رمي عناصر النظام المخلوع لأسلحتهم عند سقوطه على قارعة الطرقات. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: باشرت وحدة من إدارة الهندسة العسكرية في الجيش السوري تمشيط وإزالة ألغام في محيط منطقة الضمير بريف دمشق عقب مقتل سائق من جراء انفجار لغم بشاحنة مخصصة لنقل المنتجات الزراعية. جاءت التحركات استجابة لبلاغات عن انفجار اللغم، حيث بدأت الوحدات المتخصصة بتمشيط المنطقة وإزالة الألغام ومخلفات الحرب الخطرة بهدف تأمين الأراضي المحلية والحد من تكرار الحوادث التي تهدد حياة المدنيين.

0: بعد انتشار مقطع مصور يوثق وفاة طفلة داخل مستشفى الكسرة في ريف دير الزور الغربي وما أثاره من تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، توجه فريقنا إلى ذوي الطفلة للاستماع إلى روايتهم بشأن ملابسات الحادثة، وأجرينا لقاء مع والدها الذي عرض تفاصيل ما جرى من وجهة نظره.
1: رحنا على مشفى الكسرة الصبح الساعة 10، تمام؟ قلنا لهم البنية شنو وضعها، قالوا تحولت بدها مشفى خاص، بدها عناية مشددة واحتمال بدها منفسة. قلت له بسيارة اسعاف، قال لي سيارة اسعاف ما تجي من الرقة 4 ساعات. بعثت اخوتي يدورون على مشفى خاص، على مشفى عمومي بالبلد وما لقوا. رجعت عليهم، شلت مصاري ورحت. جن سيارات الاسعاف، انطوني وحدة وانطم جماعة سيارة اسعاف راحت على البلد. رحت اني بسيارة الاسعاف، اني والبنية بس والشوفير، ورحت اشتريت قنينة أكسجين على حسابي، ما عندهم أكسجين بالمشفى. هذا صار معانا، ما بعثهم معاي كادر طبي، والبنية توفت معاي على الطريق، وقف قلبها، صارت معاها أزمة قلبية.
0: ومن جهة أخرى، أوضح المدير الإداري لمشفى الكسرة تفاصيل الحادثة والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع حالة الطفلة.
2: بالنسبة للطفلة اللي انتشر مقطعها، الطفلة تحولت من مشافي الجزر الخاصة مع أختها التوأم. الوضع الصحي كان سيء، ولادة بالشهر 8، خداجة شديدة، نزف هضمي. الطفلتين بحاجة إلى تحويل. احنا قمنا بجميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطفلة. من الساعة 9 صباحا تواصلنا مع المشافي الحكومية لإيجاد شاغر مجاني إلها، ولكن كانت الشواغر مليئة. الأب رفض التحويل منذ الساعة 9 صباحا بحجة أنه أنا ما أحط عليها شوية مصاري. حاولنا اقنعه بالتحويل، رفض هذا التحويل. ظلت المماطله حتى المساء. حجزنا له باكثر من مشفى خاص والغينا الحجز. اخر شيء حجزنا له بمشفى الحياه على رايه. قمنا بتحويل الطفله وقيام بجميع الاجراءات. وبالنسبه للاكسجين، احنا عندنا بوستر الاكسجين قيد الاصلاح معطل، فما يعبي قناني، ومعمل الاكسجين بالجزر اصلا حتى معطل ومقطوع عن الكهرباء. فرغم ذلك امننا انه قنينتين موجود في كل قنينه نصفها، وزلمة رفض وجاب قنينة من عنده. بالنسبة لخروج سيارة الإسعاف من دون ممرض، إحنا ما عندنا مسعفين بالمشفى وعندنا نقص بالكادر. مديرة الصحة مشكورة فرزت لنا مسعفين، إن شاء الله راح يلتحقون هالكم يوم.
0: أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن تعويضات الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا تشمل جميع العاملين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة. وأوضح الحلبي أن الراتب المقطوع للأطباء المقيمين يبلغ 39,000 ليرة سورية جديدة، يضاف إليه تعويض بقيمة 6,500 ليرة، مشيرا إلى أن قرار مساواة الأطباء المقبولين وفق نظام العرب والأجانب بنظرائهم في المفاضلة العامة دخل حيز التنفيذ ويطبق على جميع المشمولين. وأضاف الحلبي أن صرف الزيادة والمستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل 30 من تموز، متضمنا الفروقات المستحقة عن شهري حزيران وتموز. دعا وزير النقل يعرب بدر الشركات الصينية إلى التقدم لإعلان استدراج العروض الخاصة بتأهيل الطريق الدولي M45، معربا عن تطلعه إلى مشاركة أوسع للشركات الصينية في مشاريع النقل. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بدر مع سفير جمهورية الصين لدى سوريا شي هونغوي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما في مجالي النقل والبنية التحتية. بحسب وزارة النقل، اقترح الوزير مراجعة مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق بما يسهم في تعزيز حضور سوريا ضمن محاورها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن التطورات في سلاسل الإمداد وأزمة مضيق هرمز تتيح فرصا جديدة لتعزيز التعاون السوري الصيني. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة سايبر السعودية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السبراني وبناء منظومة لحماية البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة. وبحسب وزارة الطاقة، فإن المذكرة تنص على التعاون في إعداد المعايير والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالأمن السبراني في قطاع الطاقة وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية وتطوير قدرات الوزارة في حماية الأصول الحيوية والكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة الفاعلة للهجمات السبرانية، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات والأصول الحساسة. قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل، كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حاليا 1.8 مليار متر مكعب من أصل

السعه دي التصميميه البالغه مليارا و900 مليون متر مكعب. ارحب بمراسل تلفزيون سوري.

0: حلب، ثم بعد ذلك توجه إلى أهم مرفق يتعلق بالطاقة في المحافظة وهو سد تشرين. فعليا السد الذي بدأ يعني خلال العام الماضي يتعافى بشكل أفضل، كانت هناك عنفتين فقط أو ممكن القول بأنها محطات تشغيل، محطتين تشغيليتين فقط هما من تعملان. وصل حاليا عدد محطات العاملة في سد تشرين خلال عمليات الصيانة التي جرت طيلة العام الماضي منذ سيطرة الحكومة السورية على هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرة قسد إلى 5 محطات تشغيلية، وحاليا يجري العمل على إدخال مزيد من العنفات لفعليا لتواكب العجز في الطاقة. زار وزير الطاقة السد واطلع على سير العمل خلال الفترة الماضية وأيضا على الخطط التي تنوي فعليا إدارة السد القيام بها خلال الفترة القادمة، واطلع أيضا على واقع فعليا عمليات التحسين التي تطرأ أو التي يجب أن تطرأ على أيضا السد، لا سيما خلال فترة الصيف التي تكون فيه الأحمال حقيقة زائدة وتتأثر عملية تشغيل العنفات بدرجة الحرارة، ما يؤدي فعليا إلى هبوط في الطاقة التشغيلية، وهو الأمر الذي يحتاج إدخال مزيد من التحسينات. وزير الطاقة وجه إلى أن يكون هناك خلال الفترة القادمة مزيد من العنفات التي يتم تشغيلها، إضافة اطلاعه على واقع السد من الناحية البنيوية، السد الذي يعتبر الثالث على مستوى سوريا وأيضا الذي يخزن فعليا مسافة كمية مياه تقدر بمليون و900 مليون متر مكعب من المياه. حاليا يعني 100 مليون الآن هي الفراغ الذي من الممكن أيضا أن يستقبله السد، وعملية حقيقة مرور المياه من تركيا التي جرت خلال العام الجاري باتجاه السد ساهمت نوعا ما بزيادة كمية الإنتاج وأيضا ساهمت بتعافي السد بشكل أساسي كما ذكرت. هي زيارة بشكل مباشر على كل واقع.
1: نعم، بما يتعلق بهذه النقطة إبراهيم، أيضا يعني معاون الوزير تحدث عن جاهزية 5 مجموعات توليد، هل من معلومات اليوم عن حجم الطاقة التي ربما سيتم يعني استخدامها من هذه المحطات 5 الجديدة؟
0: اليوم إذا تحدثنا عن السد وتحدثنا عن المحطة الحرارية لحلب وإعادة تفعيلهما كما حقيقة يعني تخطط وزارة الطاقة، فعليا يمكن القول بأن الكفاية الناتجة عن الكهرباء ليست فقط لمحافظة حلب بل المنطقة الوسطى والشمالية من سوريا. هذا ما تحدث عنه حتى أسامة أبو زيد سابقا خلال إحدى اللقاءات، وقال فعليا بأن عملية التشغيل للمحطة الحرارية التي حتى الآن يعني هناك 20 إلى 30% من الطاقة التشغيلية متوقفة، واليوم نتحدث عن 6 تشرين هناك كان فقط مجموعتين تشغيليتين تعملان، حاليا وصل عدد المجموعات التشغيلية إلى 5 ومن المفترض أن يصل إلى ذروتها إن تم تفعيل المجموعة التشغيلية السادسة. وأيضا هناك عملية تحسين إن تم فعليا إضافة عنفات جديدة وإضافة مجموعات تشغيل جديدة للسد تكون فعليا اليوم نتحدث عن محافظة حلب تزداد فيها كمية الكهرباء ويكون فعليا قد وصلت المحافظة إلى الكفاية الكاملة وانتقلت حقيقة كمية الكهرباء المزودة إلى باقي المحافظات السورية في إطار شبكة الكهرباء التي تصل كل المحافظات وتقوم بتوزيع الجهد عبر المجموعات التي تزود بالطاقة الكهربائية إن كان بها السدود وإن كان عبر المحطة الحرارية وغيرها من مصادر توليد الطاقة.
1: الوزير اليوم إبراهيم أيضا شدد على تحسين الخدمات أيضا في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، ماذا قال بشأن هذه النقطة بالتحديد بشأن تحسين خدمات في المنطقة الشرقية؟
0: نعم، نتحدث اليوم عن منطقة حقيقة تعاني الكثير من الغياب في الخدمة لا سيما على مستوى الطاقة، شبكات الكهرباء متعطلة حتى الآن بالمنطقة الممتدة بين مدينة الباب وصولا حتى عين العرب، وبالتالي منبج ومحيط هذه المنطقة التي تعتبر محطة توليد الكهرباء تغيب عن القسم الأكبر منها البنى التحتية اللازمة لوصول الكهرباء إلى الأهالي. أيضا عملية حقيقة يعني إعادة يعني تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي كلها فعليا ضمن الخطط التي تحدث عنها اليوم وزير الطاقة خلال جولته التي تعتبر فعليا يعني للوقوف على واقع الخدمة فيما يتعلق بالطاقة وأيضا للتأكيد على خطط الوزارة في تحسينها. وبالتالي اليوم تحدث عن ريف حلب الشرقي بشكل أساسي والمنطقة الشرقية من حلب التي تحتاج لإعادة يعني بناء البنية التحتية بشكل كامل كبي الكهرباء على مستوى الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكل حقيقة الملف اليوم متعلق وزيارة الوزير الطاقة إلى 6 تشرين تعتبر فعليا يعني تجسيد لأهمية هذه المنشأة الحيوية وضرورة إعادتها إلى العمل بالطاقة القصوى لينعكس بشكل كامل على واقع الطاقة في محافظة حلب ثم فعليا في المحافظات الوسطى من سوريا. وكما ذكرت هناك شبكة تربط كل المحافظات السورية تم تغذيتها بمجموعة من مصادر الطاقة، إن تحسنت إحدى هذه المصادر تنعكس ليس فقط على محافظة حلب بل على باقي المحافظات السورية.
1: كل الشكر لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب.

0: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار واسعة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة. ورغم إعادة تفعيل المبنى، ما تزال خدمات المصرف المقدمة محدودة بسبب الحاجة إلى أعمال تأهيل واسعة.
1: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات للمزارعين.
2: يقدم المصرف الزراعي بالقصير خدماته للأخوة الفلاحين المزارعين في المنطقة القصير كاملة، التي تضم بحدود 45 قرية بالإضافة لتجمعات سكانية. المصرف يقدم كافة الخدمات الزراعية وزائد المصرفية. المصرف يحتاج إلى بعض التأهيل من حيث الكهرباء، من حيث بنية المصرف كاملة.
1: ما يزال المبنى بحاجة إلى أعمال ترميم وإعادة تأهيل شاملة تشمل إصلاح البنية التحتية وتأهيل المكاتب وترميم الأروقة والجدران ومعالجة الأضرار التي لحقت بالأرشيف، تمهيدا لإعادة تشغيله واستئناف خدماته.
3: يقدم المصرف الزراعي في القصير الخدمة لأكثر من تقريبا 150 ألف مواطن، وهو عدد سكان المنطقة، كونه لا يوجد مصرف في المنطقة غير المصرف الزراعي حاليا. مبنى المصرف متهالك بحاجة إلى صيانة. المصرف بشكل عام يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل ليستطيع تقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين. وكذلك نسعى إن شاء الله تعالى لإنشاء فرع للمصرف العقاري والمصرف التجاري في المنطقة لتقديم خدمة أفضل وأكثر اتساعاً لأهلنا في منطقة القصير.
1: يعول مزارعو القصير على إعادة افتتاح المصرف الزراعي لما يوفره من دعم وتمويل للقطاع وتأمين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. مع اقتراب استكمال إعادة تأهيل المصرف الزراعي في منطقة القصير في ريف حمص، تتجدد أمال الأهالي والمزارعين بعودة الخدمات المصرفية التي طال انتظارها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص.
0: أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه يوم أمس الثلاثاء ل 160 حريقا متفرقا في عموم سوريا من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. أوضع الدفاع المدني في بيان أن الحرائق طالت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأسلاكا كهربائية في عدة مناطق، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من إخمادها وتبريد أماكنها، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط. كما أعلن الدفاع المدني استجابته ل 14 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء أسفرت عن إصابة 19 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، في حين زالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها. انعقدت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات منتدى آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا اليوم الثاني على التوالي، وذلك لمناقشة آليات العودة الطوعية للسوريين والتعاون الإقليمي في هذا الملف. وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز خلال مشاركته في المنتدى أن العودة الطوعية والآمنة للسوريين تمثل أولوية وطنية وإنسانية، كما استعرض التحديات التي ما تزال تعيق العودة وفي مقدمتها الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية. من جهته قال نائب وزير الداخلية التركي محمد جانجير إن أكثر من 700 ألف سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول عام 2024. أرحب بمراسل التلفزيون سوريا من أنقرة يوسف مولا. أهلا ومرحبا بك يوسف. ما أبرز ما جاء في تصريحات المسؤولين الأتراك خلال هذا المنتدى، منتدى أفاق العودة الآمنة إلى سوريا، لا سيما فيما يتعلق بعودة السوريين يوسف؟
4: جمال، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. اليوم الثاني على التوالي تستمر أعمال المنتدى الإقليمي للهجرة والعودة الذي تنظمه مؤسسة الهجرة والشتات تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا، بمشاركة مسؤولين من تركيا وسوريا وجهات إقليمية ودولية في العاصمة أنقرة هنا لمناقشة سبل دعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين. شارك في المنتدى وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية برئاسة معاون الوزير لشؤون الكوارث أحمد قزيز، الذي أكد أن عودة السوريين تمثل أولوية حاليا وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم إعادة الإعمار والاستعادة لخيرات السوريين في عملية التعافي. استعرض أيضا أبرز التحديات التي تعيق العودة، في مقدمتها تضرر البنية التحتية والعوائق الحيوية، انتشار الألغام، مخلفات الحرب وضعف فرص العمل، مشيرا إلى جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية لسوريا بلا مخيمات، إلى جانب توسيع برامج التعافي المبكر والتنمية المستدامة. بالعودة إلى سؤالك جمال، المسؤولون الأتراك الذين حضروا أغلبهم أكد أن سياسة تركيا تقوم على أن تكون العودة الطوعية آمنة وكريمة ومنظمة مع الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددين على أهمية التنسيق مع الجانب السوري والتعاون الإقليمي لضمان عودة مستدامة واستقرار للسوريين في وطنهم الأم سوريا. كما تحدثت قبل قليل، أعمال المؤتمر ما زالت مستمرة ويستمر حتى الغد، في انتظار مخرجات هذا المؤتمر جمال.
0: نعم يوسف، أيضا بما تحدثت به وزارة الطوارئ السورية اليوم، ماذا قالت عن خطة الحكومة لتسهيل العودة الطوعية؟
4: حقيقة المسؤولون السوريون يعيدون التأكيد على أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم لوحده بجهود سورية فقط، وإنما يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية وأيضا المؤسسات التي تعمل في ملفات اللاجئين، وأيضا بالتعاون مع الدول التي استضافت واحتضنت ملفات اللاجئين واحتضنت آلاف وملايين السوريين. هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق دولي ودعم دولي لإعادة البنية التحتية وتحسين البنى التحتية، وأيضا إطلاق عمليات شاملة لإعادة الإعمار. وهذا الأمر لن يتم إلا بتوافق دولي وبدعم دولي، لأنه بحاجة إلى تضافر الجهود لاستمراره، سواء على مجال التعليم، على مستوى التعليم، أو على مستوى الصحة، على مستوى الأمن، أو على المستوى الاقتصادي، وهو إعداد فرص عمل للراغبين بالعودة، وأيضا مكافحة مسائل مخلفات الحرب وعلى رأسها الألغام التي تعيق العديد من العودة الطوعية. ولذلك وزارة الكوارث والطوارئ تستمر في عقد لقاءاتها التشاورية مع كل دول الجوار، وهنا أيضا هي موجودة في العاصمة أنقرة. نائب الوزير هنا ينتقي بالأطراف الفاعلة ويتحدث نيابة عن السوريين وينقل الأوجاع والمشاكل وأولويات الحكومة السورية في مسألة الاستقرار ودعم إعادة الإعمار والاستفادة من خبرات السوريين في عملية التعافي.
0: كل الشكر لك يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. مشاهدينا، جولتنا مستمرة معكم، ألقاكم على رأس الساعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: بسلمية طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
5: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
4: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
5: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
4: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
5: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
4: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
5: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
4: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. ضمن مسار محاسبة رموز النظام المخلوع، انتهاء الجلسة الثالثة لمحاكمة وسيم الأسد وتحديد 29 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. وقفة احتجاجية أمام مركز قوات لاندو في ريف القنيطرة، والمحتجون يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المختطفين لدى قوات الاحتلال. خلال جلسة لمجلس الأمن دمشق تؤكد أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال، ودعوات دولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا. بعد لقائه ترامب، مصادر دبلوماسية غربية تكشف لتلفزيون سوريا رفض عون أي دور سوري ميداني في لبنان، ويحذر من انعكاسات أي تدخل على الأرض.

اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد بن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

0: نرحب بمراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. أهلا ومرحبا بك عبادة. الجلسة الثالثة لمحاكمة وسيم الأسد اختتمت في محكمة الجنايات الرابعة. ما التفاصيل لديك؟ هل من معلومات حول مخرجات هذه الجلسة عبادة؟
1: نعم جمال، حقيقة قبل قليل انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة وسيم الأسد بن عم بشار الأسد المخلوع. هذه الجلسة التي جرت في محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، والمتهم بحقه مجموعة من التهم، أبرزها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الإتجار بالمخدرات. طبعا جمال، بحسب مصادر خاصة من داخل المحكمة تحدثت لنا هذه المصادر عن أن هذه المحكمة كانت هي لاستكمال الاستماع للشهود السريين الذين كانوا بدأوا بالإدلاء بشهاداتهم بحق وسيم الأسد في الجلسة الماضية، الجلسة التي جرت خلال الجلسة الماضية، الجلسة الثانية ضمن محاكمة وسيم الأسد. طبعا اليوم كان هو استكمال للاستماع لشهادات الشهود ضد وسيم الأسد. الشهود الذين حضروا اليوم ضمن هذه المحكمة كانوا هم شهود قد تعرضوا بشكل مباشر للابتزاز من قبل وسيم الأسد في عدة قضايا، أهمها تهريب المخدرات، وأيضا بعض القضايا التي تتعلق بتوريد السلاح، وأيضا الاعتداء على السوريين ضمن التشكيلات التي

0: قام بها وسيم الأسد خلال فترة الثورة السورية. طبعا أيضا الشهود هم من الأشخاص الذين كانوا يعني على تواصل مباشر أو كانوا على صلة مباشرة بوسيم الأسد، هم تعرضوا بشكل مباشر لهذه العمليات، يعني هم كانوا موجودين خلال الفترة التي عمل من خلالها أو التي حاول من خلالها وسيم الأسد الضغط على المتظاهرين في بعض المناطق، أيضا سلب وانتهاك بعض السوريين، إضافة إلى عمليات التهريب التي كانت تجري على الحدود وعمليات إتجار المخدرات التي كان هو على صلة مباشرة بها. طبعا هذه جلسة حقيقة جمال انتهت اليوم، وتم تأجيل الجلسة القادمة إلى 29 من الشهر الجاري تموز. الجلسات ستستمر حقيقة حتى يتم الانتهاء من الاستماع لجميع الشهود الذين كانوا على صلة مباشرة بعمليات وسيم الأسد أو الذين كانوا شاهدين أيضا على الفترة التي كان يعمل من خلالها ويدعم فيها النظام المخلوع. هذه الجلسة انتهت اليوم قبل قليل، وأيضا كان ضمن الحضور ضمن هذه الجلسة اليوم كان هناك مجموعة من المراقبين الدوليين، كان هناك بعض الحقوقيين، إضافة إلى الشهود السريين الذين طلبتهم المحكمة والتي فضلت أن تكون هذه المحكمة أيضا سرية لطلب الشهود وللاستمرار يعني الإدلاء بأقوال الشهود ضد المتهم وسيم الأسد.
1: كل شكر لك عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من أمام القصر العدلي بدمشق. قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سان أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، ولا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعياتها، بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري.

0: نظم أهالي مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مركز قوات الأندوف الأممية في نبع الفوار بريف القنيطرة، مطالبين بالكشف عن مصير ذويهم.
1: وهي صامتة، ما طلع معها شيء خلال فترة سنتين. إسرائيل بتحتل، أخذت 9 نقاط عسكرية، الأمم المتحدة عندها 81 نقطة عسكرية بمحافظة القنيطرة ودرعا في دمشق، محتلة أكثر من إسرائيل وما طالع بأيده شيء، بس مجرد مصاريف على الدولة وعبء زايد على الحكومة السورية. عم تحملنا عبء أكثر ما هي نحن محملين عبء الأمم المتحدة هاي. هذول خليه يطلع على هون لعندينا ويقولوا كلمة، بس كلمة حق بس بوجه هذا الاحتلال، يحكي كلمة حق بوجه هذا الاحتلال. لليوم بس ما بيدينوا إلا العرب. أخذوا سيناء وهن ساكتين ووقعوا عليها، أخذوا جنوب لبنان ووقعوا عليها، أخذوا الجولان وصفقوا لهم عليها. من الأسباب المساعدة يوقفوا مكاتبهم بدمشق لمدة شهر واحد، يعطوها لهاي الناس تدير بالها على حالها وتعيش أمورها بخير. ولا نحن طالعين من قدام مركز الأمم المتحدة من هون إلا لحتى يلقوا ناخذ جواب. يا نحن يا هون.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلا ومرحبا بك محمد. لو تضعنا في تفاصيل هذه الوقفة الاحتجاجية للأهالي في نبع الفوار بريف القنيطرة.
2: نعم جمال، بالفعل يعني جيش عفوا الأهالي هنا في محافظة القنيطرة وقفوا وقفة احتجاجية، يعني ربما هي الوقفة العاشرة التي يقفونها أمام مقر الأمم المتحدة في نبع الفوار للمطالبة بذويهم من المختطفين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك 47 شخص مختطف بعد سقوط النظام البائد، 5 منهم أيضا 5 أخرى قبل سقوط النظام البائد، العدد يبلغ 52 شخص ما زالوا مختطفين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي دون معرفة سبب الاختطاف. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما بدأ بالتوغل باتجاه الأراضي السورية أو الجنوب السوري بشكل عام، بدأ باختطاف الشبان واعتقالهم تحت عدة ذرائع، منها الاتهام لحزب الله أو الحيازة على سلاح أو داعش أو غيرها من الاتهامات الأخرى. حتى هذه اللحظة أهالي المعتقلين يريدون معرفة مصير أبنائهم المختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، هم يريدون معرفة يعني ما هي حالتهم الصحية، هل هم بخير، يعني منهم من ما زال مختطف منذ سنة، منذ سنتين تقريبا، منذ ستة أشهر أو 7 أشهر. كل هؤلاء المختطفين غالبية ذويهم وقفوا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر قوات الأندوف العاملة في محافظة القنيطرة في مركز نبع الفوار، وقابلوا الضابط المسؤول هنا في هضبة الجولان من أجل يعني إيصال صوتهم والتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة ما مصير هؤلاء المختطفين. طبعا الضابط اليوم تحدث إليهم وقال أنه لديه اجتماع مع قائد القوات في الأمم المتحدة المسؤول هنا في والمسؤول في سوريا بشكل عام من أجل وضع هؤلاء المختطفين ومعرفة ما مصيرهم ويعني يعني تطمين أهالي وذويهم عن ما هو وضعهم الحالي وما هو يعني حالتهم الصحية. هناك الكثير منهم من في عمر قاصر، منهم رجال كبار في السن، منهم من لديهم أطفال لم يروها. يعني قابلنا بعض الشخصيات هنا في محافظة القنيطرة يقولون يعني أن يعني زوجة معتقل تقول ولدت يعني وطفلي وزوجي لم يشاهد طفلي الذي بلغ عمره ما يقارب العام، حتى هذه اللحظة لم يره ولم نعرف ما مصيره وما سبب الاختطاف حتى هذه اللحظة.
0: قوات الأندوف ماذا قالت للأهالي؟ كيف تعاملت مع هذه الوقفة بشكل عام؟ هل تم يعني وعود هذه الأهالي وعودهم بأي شيء ربما لإيصال صوتهم أو لإيصال مطالبهم لقوات الاحتلال؟
2: نعم جمال، بالفعل يعني قابلهم قائد القوات في هضبة الجولان هنا في هذه المنطقة وهو مسؤول هذه النقطة، وقال لهم أنه لديه جلسة اليوم مع مسؤول الأمم المتحدة في سوريا من أجل البحث يعني موضوع المختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعني من كثرة المطالبات من قبل الأهالي لديه جلسة اليوم، وهناك سيخبرهم بعد هذا الأمر هل يعني توصل إلى شيء أم لم يتوصل إلى شيء. لكن أيضا قام بالرد عليهم يعني بإرسال إيميل إليهم وإرسال يعني متطلبات عبر هذا الإيميل، والأهالي رفضوا أخذ هذا الإيميل لأنهم قد حصلوا على عدة إيميلات كثيرة ويعني أرقام تواصل كثيرة ولم يحصلوا على أي شيء. هم يطالبون يعني بحل جذري أو يعني بإيصال يعني خبر عن هؤلاء المختطفين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لذويهم. الأهالي يقفون في كل مرة يعني عندما يسمعون بوقفة احتجاجية، عندما يسمعون بوفد أممي يصل إلى محافظة القنيطرة، يعني وفد من الصليب الأحمر يصل إلى القنيطرة ينطلقون إليه بسرعة يقفون وقفات امامهم يطالبونهم في اجتماعات من اجل التطمن على ذويهم المختطفين، معرفه ما مصيرهم. حاولوا يعني توكيل محامين داخل السجون داخل الاراضي الاسرائيليه او داخل الاراضي الفلسطينيه، لكن دون جدوى. الاهالي يطالبون فقط بمعرفه ما مصير ابنائهم وسبب الاختطاف حتى هذه اللحظه، وهل سيفرج عنهم في وقت قريب ام ماذا؟
0: ما هي ذرائع الاحتلال الاسرائيلي محمد؟ ماذا يقول عن هؤلاء المختطفين لديه؟
2: نعم، عندما يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القرى والبلدات، يعني الذرائع هي الانتماء لحزب الله وإيران أو الانتماء إلى داعش أو الحيازة على سلاح والعمل ضد دولة إسرائيل، هكذا يقول عندما يقوم بالدخول إلى القرى والبلدات ومنازل المدنيين. طبعا هنا في محافظة القنيطرة أود الذكر أنه لا يوجد حاضنة شعبية كانت لحزب الله وإيران، وحزب الله وإيران يعني غالبية أهالي محافظة القنيطرة كانوا يقفون يحاربونهم يعني مع النظام البائد، وليس لديهم أي يعني ذريعة أو ليس لديهم أي حاضنة شعبية داخل محافظة القنيطرة. أيضا الانتماء لداعش، لا يوجد عناصر منتمين لداعش. الأهالي هنا فقط في محافظة القنيطرة يعني يعملون في الزراعة وتربية المواشي معظمهم، أو معظمهم في وظائف الحكومية، يعني لم يحصل أي خرق باتجاه الحدود الإسرائيلية أساسا من قبل أهالي محافظة القنيطرة. فهذه الذرائع يقومون بالدخول إليها ربما هي وسائل ضغط على الحكومة السورية من أجل الحصول على مكاسب سياسية، لكن أهالي محافظة القنيطرة هم يعني متضامنين مع الحكومة السورية ويطالبون الرئيس أحمد الشرع بحل هذه المشكلة، وهناك وعود من الحكومة السورية يعني بالتفاوض عبر وسطاء، عبر يعني منظمات دولية حقوقية إنسانية من أجل الإفراج عن هؤلاء المختطفين، لكن حتى هذه اللحظة لم يفرج عنهم، ربما تحتاج إلى وقت طويل. لكن الأهالي لا يصبرون، يعني يريدون يعني معرفة ما مصيرهم، يعني حالتهم الصحية داخل هذه السجون الإسرائيلية.
0: كل الشكر لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. نعم مشاهدينا، وردت هذه العواجل الآن من وزير الخارجية الأمريكي يقول إن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها. أيضا أشار إلى أنه من المهم تأمين الحدود السورية مع لبنان لمنع تهريب الأسلحة. إذن هذا ما أفاد به وزير الخارجية الأمريكي، قال بأن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، وأنه من المهم تأمين الحدود السورية مع لبنان لمنع تهريب الأسلحة. عودة مشاهدينا لجولتنا، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية. وبحسب بيان الإدارة فقد جرى ضبط 113 كيلوغراما من الحشيش المخدر و46 ألف حبة كبتاجون وأكثر من كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، كما تم القبض على 3 أشخاص متورطين في العملية.

0: في حين ما تزال تحقيقات مستمرة لكشف شركاء متورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. يشتكي سكان في ريف دمشق من انتشار السلاح غير المرخص بين المدنيين واستخدامه سواء في المشاجرات أو حتى في المناسبات الاجتماعية بشكل غير مسؤول، ما خلف في كثير من الأحيان قتلى وجرحى.
1: يهدد الاستخدام العشوائي للسلاح سواء في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية سلامة سكان ريف دمشق، إذ تتجاوز تداعياته الخسائر المادية لتصل إلى القتل العمد أو الخطأ.
2: يعني أحد المواقف عندنا هون بالمنطقة، شاب صغير بيدخل على عرس وحامل قنبلتين وشايل العتلات، فلازم يكون في حل جذري لهالأمر، ولو يوصل يعني العقوبة لحكم الإعدام بحيث نضبط الأمر، لأنه هذا الأمر عم يشكل أضرار على الشعب وعم يمس بأمن الحكومة.
3: هي الظاهرة الموجودة بجديدة هون خاصة بالعراس، يعني لما تطلع فاردة عم يرش بالروسيات بالمسدسات، طب هذا المخذوف وين عم يروح؟ في بنايات وشوارع ضيقة، هالمحلات عم يسرب للور، عم ينزل مخذوف على رأس واحد أنا بعرفه يعني شخصيا نزل عليه ومات.
1: تتضاعف الخطورة مع وصول السلاح إلى تجار المخدرات أو المراهقين، وسط مطالبات شعبية بشن حملات لضبط الأسلحة المخفية وفرض عقوبات صارمة على حيازتها.
4: انتشار المخدرات بين الشباب استعمل السلاح في كل شاردة واردة، يعني إذا تشاكل هو واحد فبده يروح فورا يروح على البيت. احنا صارت عنا عشرات الحوادث، فيش دايدة الفضل هون انه استعمال السلاح عند ادنى مشاجره، وصارت عمليات قتل عندنا هناك، عمليات قتل اكثر من 3 أو 4 ضحايا راحوا بسبب هذا السلاح المتفلت بين يدين الشباب الطائش. يعني ضبط السلاح عمليه تقوم فيها الاجهزه الامنيه، ولكن السلاح المخبأ في البيوت هي مشكله كبيره.
1: سجلت المشافي العامة مؤخرا زيادة ملحوظة في أعداد مصابي الأعيرة النارية، وتأتي أغلب تلك الحالات من محيط العاصمة.
5: نحن ملاحظين بالفترة الأخيرة أنه في ازدياد بإصابات الطلق الناري، للأسف هاي الإصابات عم تكون بكافة المصابين عم يجونا بكافة الأعمار، تتراوح ما بين 10-12 سنة حتى العمر 60-70 سنة، وغالب هاي الحالات هي عم تكون مما حول دمشق من المناطق الريفية، بسبب ما بنعرف استخدام العشوائي للسلاح بشكل مباشر ولا بشكل أثناء الأفراح. إحنا هي مو إحنا بنحددها، لأنه في جهات عامة هي المسؤولة عن هالشيء هذا. نحن طبعا هون جاهزين للتعامل مع كافة هالحالات هي شو ما كانت الأذية وين ما كانت الإصابة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم الخدمة الطبية بشكل كامل.
1: كل المهل الحكومية لتسليم السلاح غير المرخص انتهت منذ زمن، ما يجعل حيازة السلاح دون ترخيص خروجا عن القانون ويعرض حامله للمساءلة القانونية. التعويل الأكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية في جهودها بضبط السلاح غير المرخص الذي انتشر بين المدنيين بعد رمي عناصر النظام المخلوع لأسلحتهم عند سقوطه على قارعة الطرقات. حازم عوض، التلفزيون سوريا، دمشق.
0: نفت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة الأنباء المتداولة حول استنفارات أمنية واستهداف لحواجز في المحافظة، وأكدت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها عدم صحة ما يجرى تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود استنفارات أو استهدافات لحواجز أمنية، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريغ أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيتوجه إلى سوريا هذا الأسبوع في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية منذ عام 2009. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوغريغ قوله وأن الأمين العام سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأن

0: أنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوغريغ أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل شباك أندوف العاملة في الجولان السوري المحتل. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن المتهمين بارتكاب الفظائع في السويداء يواجهون العدالة في خطوة مهمة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة السورية. أضاف أن مستقبل السويداء يكمن في سوريا ذات سيادة يكون فيها الدروز جزءا أساسيا من وطن ينعم بالسلام والازدهار، وبأن المساءلة هي حجر الأساس للمصالحات في سوريا. كما أشاد براك بجهود الحكومة السورية لمضيها في مسار المساءلة وتعزيز إعادة توحيد البلاد. قال مندوب سوريا الدائم بمجلس الأمن إبراهيم علبي إن سوريا اختارت الدبلوماسية فيما يخص إسرائيل وطريق المبادرة الأمريكية، مؤكدا أن دمشق تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال وأن الدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
1: لقد باتت الصورة اليوم أوضح من أي وقت مضى. سوريا ترسل فرق الإنقاذ وإسرائيل ترسل قوات الاحتلال. سورية تضبط السلاح المهرب وإسرائيل تعبر الحدود بالسلاح. سوريا تطفئ النيران وإسرائيل تشعلها. وكما سمعتم سوريا تعمل وترحب بالأمم المتحدة وإسرائيل تعرقل قوافلها الإنسانية. ففي الوقت الذي تعمل فيه سوريا على حماية شعبها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، يضع نتنياهو حساباته الانتخابية الضيقة فوق أمن المنطقة، ويوهم شعبه بأن المزيد من الحروب سيجلب لهم الأمان بما يزج به أي بشعبه من معركة إلى أخرى بلا أفق بلا نهاية. الزميلات والزملاء، لقد اختارت سوريا الدبلوماسية وضبط النفس والمضي في طريق المبادرة الأمريكية المشكورة، وهي تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال والدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
0: إلى ذلك قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاودو كوردوني إن الأمم المتحدة قلقة بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوبي سوريا، ولا سيما أعمال التوغل وفرض القيود على حركة المدنيين في القنيطرة ودرعا.
2: قلقا بالغا بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوبي سوريا، فإن أعمال التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض القيود على حركة المدنيين في أنحاء القنيطرة ودرعا مستمرة. ومن الأحداث المثيرة للقلق بشكل خاص ما وقع يومي 27 و28 حزيران يونيو، عندما أفادت تقارير بأن أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عبدين. تسببت العملية في نزوح مدنيين عقبها انتشار قوات الأمن السورية بعد انسحاب قوات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة اشتكى سكان حضر عدنا عن مداهمات متكررة وقيود تفرض على قدرتهم على الوصول إلى مزارعهم وتخويف المدنيين. وفي 29 من حزيران عطلت قوات الإسرائيلية تنقل بعثة التقييم الإنساني الأممية التي كانت تتوجه إلى عدة مدن في ريف دمشق، بما في ذلك استجواب بعض أعضاء عناصر هذه البعثة.
0: بدورها دعت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن كيت فوستر إسرائيل لتحديد ميعاد الانسحاب من جنوب سوريا، كما حثت الحكومة الإسرائيلية على العودة للتفاوض مع الحكومة السورية.
3: ندعو إسرائيل إلى تحديد ميعاد الانسحاب من المناطق في جنوب سوريا، ونحث الحكومة الإسرائيلية على العودة إلى التفاوض مع الحكومة السورية، فهذا يصب في مصلحة جميع الأطراف. نندد كذلك بالهجمات الإرهابية الأخيرة في دمشق، ونعبر عن خالص التعازي للمتأثرين. ما من تبرير لمثل هذا العنف، ستستمر

0: المملكة المتحدة في العمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وسنظل عضوا نشطا في التحالف العالمي لمكافحة داعش.
1: هذا وقالت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن إن أحد أهم التحديات التي تواجهها سوريا هي السياسات العدوانية التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري.
2: حضرة الرئيس، في الوقت ذاته يجب أن نشير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات الحالية، سوريا وشعبها لا يزالون يواجهون تحديات ومشكلات جمة، وهذه التحديات ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية. من أهمها هو السياسة العدوانية لإسرائيل، فالجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في الأراضي السورية المحتلة ويواصل تنفيذ غارات وتوغلات داخل عمق الأراضي السورية. ونذكر بأن أي أعمال من هذا القبيل من الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لسيادة سوريا والقانون الدولي.
1: بدوره قال مندوب الصيني بمجلس الأمن سون لي أنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان المحتلة، مشددا على أهمية إيقاف إسرائيل أعمالها العسكرية في سوريا وانسحابها منها.
0: هضبة الجولان هي منطقة محتلة باعتراف دولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان ينبغي أن تنفذ. إسرائيل ينبغي أن تتوقف وفورا عن جميع الأعمال العسكرية في سوريا، ولابد وأن تنسحب من الأراضي السورية في أقرب الأجل. المدنيون والبنية التحتية المادية لا ينبغي أبدا أن تستهدف. نعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات مع سوريا، ونحن مستعدون للعمل مع الأسرة الدولية للعب دور بناء لمساعدة سوريا على ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أقرب الأجل.
1: قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروسين خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا إن الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، كما دانت المندوبة هجمات داعش التي استهدفت العاصمة دمشق.
2: مذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله، ولكن يجب ألا نغفل العمل الواجب القيام به، فداعش لا تزال تهديدا خطيرا لسوريا وللمنطقة، والولايات المتحدة تدين بقوة هجوم داعش على في دمشق في 7 يوليو أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الهجوم في 2 يوليو. ونشيد بالاستجابة السريعة من سوريا لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما نعرب عن تعازينا لذوي من قتلوا وأصيبوا في هذه الهجمات الإرهابية. الولايات المتحدة ستواصل العمل مع سوريا لتفكيك وتعطيل شبكة داعش ومحاولة الحفاظ على الاستقرار في سوريا.
1: قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف خلال جلسة لمجلس الأمن إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر.
3: تعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على إطلاق مسار شامل يستند إلى مبادئ الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار، ورغم التقدم المحرز الواضح للعيان نواجه جملة من التحديات، فحجم الانتهاكات وتعقيد الملفات يتطلب دعماً دولياً مستداماً يركز على بناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات وتعزيز المؤسسات السورية بما يحافظ على الملكية الوطنية لهذا المسار ويعزز ثقة المواطنين به. تؤكد أهمية الدور الذي تطلع به الأمم المتحدة وخبراتها المتراكمة في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون وحماية الضحايا.
1: وأضاف عبد اللطيف أن الهيئة عملت خلال عام تقريبا على مسارين يشملان الاستفادة من التجارب الدولية وإعداد مسودة قانون العدالة الانتقالية في سوريا.
3: وخلال قرابة العام على نشأة الهيئة عملت على مسارين: الأول مسار دولي للإطلاع على الاستفادة من تجارب العدالة الانتقالية في العالم المعاصر ولتعزيز العلاقة بين المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، ووقعت في إطار ذلك العديد من مذكرات التفاهم لبناء القدرات وتجهيز منظومة الأمن الرقمي وحفظ الأرشيف. وباشرت أيضا بصياغة مسودة لقانون العدالة الانتقالية بمشاورات واسعة مع جهات مختلفة وعلى رأسهم الضحايا، حيث عقدت معهم أكثر من 300 اجتماعا ولقاء، كما نسقت الهيئة مع أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني.
1: بدوره قال رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي خلال جلسة مجلس الأمن إن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغا عن مواقع يشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها، كما بدأت مشاورات لإعداد قانون خاص بالمفقودين.
4: وعقب التحرير وسقوط النظام البائد أنشئت الهيئة الوطنية للمفقودين في الجمهورية العربية السورية لتقود جهود البحث وكشف المصير وتدعم العائلات وتنسق الجهود ذات الصلة. وخلال فترة وجيزة انتقلت الهيئة إلى العمل الفعلي، فكشفت مصير عدد من المفقودين كان من أبرزهم أطفال الدكتورة رانيا العباسي الستة، واستجابت لأكثر من 170 بلاغا عن مواقع يشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها، كما افتتحت الهيئة 10 مراكز لخدمة العائلات في كل المحافظات السورية، وأطلقت 11 برنامجا وطنيا تغطي مجالات عملها الأساسية، كما أطلقت مؤخرا المشاورات الوطنية للمفقودين لإعداد قانون خاص بشؤون المفقودين في الجمهورية العربية السورية.
1: هذا وأكد مندوب عدد من الدول على أهمية العدالة الانتقالية ومثول مرتكبي الجرائم أمام العدالة، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، حيث قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية تامي بروس إن كل أسرة سورية تأثرت بشكل شخصي من جرائم الاحتجاز والتعذيب والقتل تحت حكم الأسد. كما قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مرتكبي الجرائم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة وأن يحصل الضحايا على التعويضات، مشيرا إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لضمان المصالحة الوطنية. وفي السياق أعلن مندوب بريطانيا إن بلاده ستواصل دعم الهيئة الوطنية للمفقودين والعمل مع الحكومة السورية لتحقيق الحقيقة والمصالحة. بعد انتشار مقطع مصور يظهر طفلة متوفاة مع والدها في مستشفى الكسرة في ريف دير الزور الغربي، توجه فريقنا إلى ذوي الطفلة للاستماع إلى روايتهم بشأن ملابسات الحادثة، وأجرينا لقاء مع والدها الذي عرض تفاصيل ما جرى من وجهة نظره.
5: رحنا على مشفى الكسرة الصبح الساعة 10، تمام؟ قلنا لهم البنية شنو وضعها؟ قالهم تحولت بدها مشفى خاص، بدها عناية مشددة واحتمال بدها منفسة. قلت له بسيارة إسعاف؟ قال لي سيارة إسعاف ما تجي من الرقة 4 ساعات. بعثت أخوتي يدورون على مشفى خاص، على مشفى عمومي بالبلد وما لقوا. رجعت عليهم شلت مصاري ورحت. جن سيارات الإسعاف انطوني وحدة وأنطم جماعة سيارة إسعاف راحت على البلد. رحت أنا بسيارة الإسعاف أنا والبنية بس والشوفير، ورحت اشتريت قنينة أكسجين على حسابي، ما عندهم أكسجين بالمشفى. هذا صار معانا، ما بعثهم معاي كادر طبي، والبنية توفت معاي على الطريق، وقف قلبها، صارت معاها أزمة قلبية.
1: ومن جهة أخرى أوضح المدير الإداري لمستشفى الكسرة تفاصيل الحادثة والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع حالة الطفلة.
6: بالنسبة للطفلة انتشر مقطعها، الطفلة تحولت من مشافي الجزر الخاصة مع أختها التوأم، الوضع الصحي كان سيء، ولادة بالشهر الثامن، خداجة شديدة، نزف هضمي، الطفلتين بحاجة إلى تحويل. احنا قمنا بجميع الإجراءات اللازمة لحفاظ على حياة الطفلة. من الساعة 9 صباحا تواصلنا مع المشافي الحكومية لإيجاد شاغر مجاني إلها، ولكن كانت الشواغر مليئة. الأب رفض التحويل منذ الساعة 9 صباحا بحجة أنه أنا ما أحط عليها شوية مصاري. حاولنا إقناعه بالتحويل، رفض هذا التحويل. ظلت المماطلة حتى المساء، حجزنا له بأكثر من مشفى خاص وألغينا الحجز. آخر شيء حجزنا له مشفى الحياة على رأيه. قمنا بتحويل الطفلة وقيام جميع الإجراءات. وبالنسبة للأكسجين، إحنا عندنا بوستر الأكسجين قيد الإصلاح معطل، فما يعبي قناني، ومعمل الأكسجين بالجزرة أصلا حتى معطل ومقطوع عن الكهرباء. فرغم ذلك أمننا قنينتين، موجود في كل قنينة نصفها، وزلمة رفض وجاب قنينة من عنده. بالنسبة لخروج سيارة الإسعاف من دون ممرض، إحنا ما عندنا مسعفين بالمشفى وعندنا نقص بالكادر. مديرة الصحة مشكورة فرزت لنا المسعفين، إن شاء الله

0: يحققون هالكم يوم.
1: دعا وزير النقل يعرب بدر الشركات الصينية إلى التقدم لإعلان استدراج العروض الخاص بتأهيل الطريق الدولي M45، معربا عن تطلعه إلى مشاركة أوسع للشركات الصينية في مشاريع النقل. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بدر مع سفير جمهورية الصين لدى سوريا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما في مجالي النقل والبنية التحتية. وبحسب وزارة النقل، اقترح الوزير مراجعة مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق بما يسهم في تعزيز حضور سوريا ضمن محاورها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن التطورات في سلاسل الإمداد وأزمة مضيق هرمز تتيح فرصا جديدة لتعزيز التعاون السوري الصيني. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة سايفر السعودية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السبراني وبناء منظومة لحماية البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة. وبحسب وزارة الطاقة، فإن المذكرة تنص على التعاون في إعداد المعايير والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالأمن السبراني في قطاع الطاقة وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية وتطوير قدرات الوزارة في حماية الأصول الحيوية والكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة الفعيلة للهجمات السبرانية بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات والأصول الحساسة. قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل، كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حاليا 1.8 مليار متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1.9 مليار متر مكعب. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه يوم أمس الثلاثاء ل 160 حريقا متفرقا في عموم سوريا من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق طالت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأسلاكا كهربائية في عدة مناطق، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من إخمادها وتبريد أماكنها، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط. كما وأعلن الدفاع المدني استجابته ل14 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء أسفرت عن إصابة 19 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، في حين زالت أثار الحوادث وأمنت أماكنها. حذر الدفاع المدني من اضطرابات في البحر على مناطق الساحل اعتبارا من صباح يوم غد الخميس وحتى فجر الأحد المقبل نتيجة لارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث الغرق. وأوضح الدفاع المدني أن البحر سيشهد اضطرابا مع ارتفاع الأمواج بين 0.5 متر و1 متر بالتزامن مع هبوب للرياح، مبينا أن الحالة تصنف ضمن مستوى المخاطر المعتدلة وقد تؤثر في حركة القوارب الصغيرة على أن تشتد الاضطرابات فجر الجمعة، إذ يتوقع ارتفاع متزايد في الأمواج وسرعة الريح ضمن مستوى المخاطر المتوسطة. انعقدت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات منتدى أفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا لليوم الثاني على التوالي، وذلك لمناقشة آليات العودة الطوعية للسوريين والتعاون الإقليمي في هذا الملف. وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز خلال مشاركته في المنتدى إن العودة الطوعية والآمنة للسوريين تمثل أولوية وطنية وإنسانية، كما استعرض التحديات التي ما تزال تعيق العودة وفي مقدمتها الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية. من جهته قال نائب وزير الداخلية التركي محمد جانجير إن أكثر من 700 ألف سوري عاد

طوعا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول عام 2024. كشفت مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون رفض أي دور سوري داخل لبنان، مؤكدا تمسكه بأن تبقى معالجة ملف السلاح وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية. وبحسب المصادر فقد أكد عون خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض وجود تفاهم مع الرئيس أحمد الشرع يقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين. وأكد عون أن أي انتشار أو تدخل سوري داخل الأراضي اللبنانية ستكون له نتائج سياسية معاكسة، حيث سيمنح حزب الله فرصة لتعزيز خطابه الداخلي القائم على مواجهة التدخل الخارجي. وأشارت المصادر إلى أن ترامب دعا عون لزيارة دمشق وشجع على الاستفادة من الدور التركي في دعم أمن الحدود وتعزيز التنسيق بين بيروت ودمشق، إلى جانب الدفع نحو تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والغاز.

0: فهما في حرب، وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا، لذا فأنا أفكر في الأمر.
1: أرحب بضيفي أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي، معي من بيروت. أهلا ومرحبا بكم سيد أمين. دعني أبدأ معك بداية بقراءتكم لموقف الرئيس يوسف عون الرافض لأي دور سوري داخل الأراضي اللبنانية. كيف تقرؤون هذا الرفض اليوم؟ هل كان هذا الموقف أيضا متوقعا بالنسبة للبنانيين؟
2: يعني بداية مساء الخير وشكرا على الاستضافة. لا شك بأن هذا الموقف لا يعبر عنه فقط الرئيس جوزيف عون، بل يعبر عنه مختلف أطياف الشعب اللبناني، ولا سيما ربما مع تاريخ يعني سابق حساس جدا وأليم مع النظام الأسدي طيلة عقود، وبالتالي أن التجربة اللبنانية مع التدخل السوري يعني محفوفة دائما بذكريات بشعة، ذكريات تمس كل الشعب اللبناني. لذلك أظن أن موقف متوقع ومفهوم من فخامة الرئيس، وبالطبع أيضا يعني زيارة الوزير شيباني كانت قد أتت لطمأنت ليس فقط الرئيس ولكن أيضا الشعب اللبناني. ولكن أظن أن ما قصده الرئيس ترامب وما عبر عنه البارحة هو بالفعل ما يتم اليوم من تعاون من الرئيس الشرع ولا سيما عبر الحدود، ويوميا يتم يعني توقيف المسلحين ومحاولات تهريب السلاح، وهذه مهمة أكثر من مهمة وجيدة.
1: سنتوسع في هذه النقطة سيد.
2: نعم. على الحدود.
1: نعم. سنتوسع في هذه النقطة سيد أمين اليوم، لكن ما الذي دفعون إلى إعلان هذا الرفض اليوم أمام الرئيس الأمريكي على الرغم من يعني نفي الرئيس أحمد الشرع لأي تدخل سوري؟ يعني الأمر مفروغ منه بالنسبة للجانب السوري، وهذا الرفض كان قد وصل يعني إلى اللبنانيين وإلى الرئيس الأمريكي. اليوم ما الذي يعني يدفع عون إلى إعلان هذا الرفض بهذا الشكل أمام الرئيس دونالد ترامب؟
2: أولا سيدي الكريم، الجميع يعلم الواقع اللبناني ولا سيما الشرخ الكبير الذي ما زال قائما بين فصيل حزب الله وربما يعني من يحوم حوله، والدعاية الإعلامية التي يحاول أن يعززها يوميا حزب الله، ومحاولة تخويف، وهنا يعني بين هلالين تحديدا الطائفة المسيحية، بأن الرئيس الشرع سوف يدخل لبنان وبأنه يعني ينوي أن يفعل ويفعل. وبالتالي هذه الدعاية اليومية التي يغذيها حزب الله كان من الواجب يعني كما تحدثنا يعني بزيارة الوزير شرع، أيضا الرئيس اللبناني ربما يعني يشعر بأنه مرة وتلو مرة يريد أن يؤكد على سيادة البلد وبأن هناك يعني ليس هناك من نية، وبالطبع هذا أمر مرفوض من الحكومة اللبنانية. طيب. لذلك أظن أنها يعني حرب إعلامية أكثر منها حرب واقعية، وربما طيب أراد من نعم. من البيت الأبيض أن يؤكد على هذا الموقف، لأن الرئيس ترامب ربما كررها أكثر من 5 مرات بموضوع
1: اليوم
2: أيضا يعني
1: في نقطة بغاية الأهمية أشار إليها الرئيس يعني جوزيف عون بحديثه عن أن أي وجود سوري سيمنح حزب الله فرصة لاستعادة جزء من خطابه اليوم. إلى أي مدى تبدو هذه يعني المقاربة واقعية بشكل أو بآخر؟
2: كما قلت لك سيدي الكريم، أن حزب الله يعني ليس لديه اليوم سردية حفاظه على السلاح أو مقاومته، قد سقطت بعد أن يعني سقط بالحرب مع إسرائيل، وبالطبع سقطت سردية طريق القدس وتحرير فلسطين، فلم يبقى له سوى الحديث أو تخويف يعني البيئة الشيعية وحتى يعني المسيحيين تحديدا في لبنان من أن الرئيس الشرع سوف يعني يدخل لبنان، وبالتالي هذه يعني مسألة يعلم بأنها حساسة في لدى البيئة الشيعية بعد كل ما قام به الحزب وتنكيله بالشعب السوري، وأيضا حساسة لدى المسيحيين من التاريخ السابق لهم مع النظام الأسدي، وبالتالي هو ما زال يلعب على هذا الوتر العاطفي ليستفيد منه كما يعني تحدث فخامة الرئيس، يستغله للإبقاء على سلاحه لأنه فقد يعني سردية سلاحه إسرائيل، ولكن ربما يجد لها يعني مهمة جديدة وهي الحفاظ عليه من أجل الدفاع إذا ما دخل الرئيس الشرع إلى لبنان.
1: نعم، كل الشكر لك أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي، كنت معي من بيروت. قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لا يمكن أن يكون آمنا وموحدا إلى

0: حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز. وأضاف عون خلال اجتماعه بعدد من أعضاء الكونغرس والمسؤولين في الإدارة الأمريكية أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا كانوا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، وذلك لإزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها، مؤكدا أن النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة كلها. أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الدفاع ورئيس الأركان زيارة إلى بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. وقال سلام خلال الزيارة إن الحكومة ستبدأ بفتح الطرقات وتقديم الخدمات بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في البلدة، مشيرا إلى مواصلة حشد الجهود اللازمة لضمان الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم، أهلا ومرحبا بك مايا. أبدأ معك ميدانيا اليوم، ما الذي تغير في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني؟
1: نعم جمال، فعلا زيارات اليوم تضفي وتعطي الشرعية على وجود الجيش اللبناني في زوطر الغربية. زيارة رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كان لها وقع خاص في هذه البلدة بعدما قام جيش الاحتلال بالخروج منها متعهدا أن الجنوب ستلتزمه الدولة اللبنانية وأن هدف الدولة اللبنانية إنهاء هذا الاحتلال وستعمل على إنهاء الاحتلال من كافة الأراضي اللبنانية تحديدا الجنوبية بالطرق السياسية والدبلوماسية. نعم، إن يوم أمس دخل الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية في الجنوب اللبناني التي تقع على الجهة المتاخمة لزوطر الشرقية، ولكن يسأل السائل هل عادت الحياة إلى زوطر الغربية؟ لم تعد الحياة بعد إلى زوطر الغربية على الرغم من خروج جيش الاحتلال منها لسبب واحد، أنها متاخمة لزوطر الشرقية التي لا تزال محتلة حتى يومنا هذا والتي يحتلها جيش الاحتلال حتى هذا اليوم، وبالتالي لم يتمكن سكان بلدة وأهالي بلدة زوطر الغربية من العودة إليها بسبب وجود الاحتلال في القرية المتاخمة لها وهي زوطر الشرقية. على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية التي توصف بأنها متقدمة لجهة زيارة الرئيس جوزيف عون ولقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، إضافة أيضا إلى الصورة الرمزية التي كانت اليوم بمشهدية غرس العلم اللبناني في ساحة زوطر الغربية من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. طبعا هذه الصورة لديها ولها دلالة خاصة بأن الجنوب هو جزء لا يتجزأ من لبنان، ولكن على الرغم من ذلك فإن الغارات الإسرائيلية مستمرة، إذ قام جيش الاحتلال في ساعات الصباح اليوم بشن غارة على بلدة النبطية الفوق في قضاء النبطية جنوب لبنان، كذلك أيضا حيث نقف الآن على الجهة المتاخمة للضاحية الجنوبية لبيروت، يحلق المسير الإسرائيلي على علو منخفض في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك بيروت الإدارية.
0: كل الشكر لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. قال الجيش الأمريكي أنه أنهى أحدث هجماته على إيران لليلة 11 على التوالي. ذكر الجيش الأمريكي أنه صادف مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين الطائرات المسيرة. وفي سياق متصل أعلن ترامب مقتل 18 جنديا أمريكيا خلال الحرب مع إيران، في حين أكد التلفزيون الإيراني أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمالها الشرقي للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير في الحرب مع الولايات المتحدة. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو استعداد واشنطن للتفاوض لإنهاء الأزمة الإيرانية مشككا في جدية طهران تجاه المحادثات. وقال روبيو أن واشنطن ملتزمة دائما بالدبلوماسية وستفعل ما هو ضروري لحماية مصالحها ومصالح حلفائها، وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة تسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور على

المغامرات المائية الدولية وتهديد السفن، وهو ما قد يتكرر في مناطق أخرى من العالم على حد قوله. نهاية هذه الجولة الإخبارية، دمتم بخير.

0: سلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
1: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
0: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
1: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
0: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
1: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
0: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
1: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
0: أعتقد الفكر البسط صار عالمي.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح

0: طرحوا الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
1: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
0: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
1: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة.
0: عادة الشعراء يخفون البواكير.
1: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
0: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
1: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، بقاؤك في صنعاء موت محقق وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
0: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
1: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
0: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
1: أعتذر من محبي البردوني.
0: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
1: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
0: من تحب من الشعراء السوريين؟
1: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرقه.

0: في منزل جديد من منازل القصيد، الشاعر اليمني الجميل الشاب أنس الحجري، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: نحن سعداء أن تكون ضيفنا في منازل القصيد، ولست ضيفا، يعني أنت من أهل الشام ومن أهل المنازل. مرحبا بكم في لقاء، نشكرك على تلبية دعوتي.
1: شكرا جزيلا أستاذ حسين، أنا سعيد جدا في هذا اليوم لتواجدي أولا في هذا البرنامج الذي أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر الذي تابعنا كل شيء في يعني خلال الثورة من هذه المنصة.
0: مرحبا بك. من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر، من جوها هذه الأنسام والسحر، من هذه الأرض حيث الضوء يلثمها وحيث تعتنق الأنسام والشجر. يا أمي اليمن الخضراء وفاتنتي، منك الفتون ومني العشق والسهر.
1: يا سلام.
0: ها أنت في كل ذراتي وملء دمي شعر تعنقده الذكرى وتعتصر.
1: الله.
0: وأنت في حضن هذا الشعر فاتنة تطل منه وحينا فيه تستتر.
1: يا سلام.
0: البردوني الكبير رحمه الله،
1: رحمة الله عليه.
0: ونحن اليوم في أرض اليمن، في أرض بلقيس، مع الشاعر الشاب الذي لا يبدو في شعره شابا، مع الشاعر الذي أهداني ديوانه قمريات بلون آخر، وأنا أبحث عن القمريات فوجدتها شجون وطن، وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب، وإنسانا يريد أن يعود إلى وطنه محمولا على أكف قصيدة، ويريد أن يحمل وطنه على أكف قصيدة أيضا. في العشرين وفي الثلاثين من العمر وأنا أفتش عن الغزل والحب، فلم أكد أعثر حتى يعني كاد أن ينتهي الديوان. ما شاء الله، نضوج مبكر وفنيا وموضوعا، وإن كنا سنعتب عليك بعض العتب. لديك صديق دمشقي وجهت إليه قصيدة، ماذا قلت له؟
1: طبعا كان مسافر بعد الثورة، فكتبت له قصيدة، قلت

0: سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها، واكتب على سورها العالي قصيدتنا دمعا فقد نسيت صنعاء مسندها.
1: الله.
0: يا زائر الشام أو خذني فلي غرض فيها وأمنية أجلت موعدها، خذني فلي في حقول الياسمين هوى ودونه طرق ما كان أبعدها، وبي إلى شربة من مائها ظمأ علي أخفف عن روحي توقدها.
1: يا سلام.
0: عصى النواميس عاصيها فطهره وخوف أنهارنا في السد أفسدها، خذني بكل جراحي فهي تعرفني وبالمرارة أدرى من تكبدها. أتيت من سبأ يا شام ما عرفت بالكفر رشدا ولا الإيمان أرشدها، تركتها اليوم أسماء وأمكنة كثيرة، وحده الخذلان وحدها دارا شقاء وجنات بلا عنب، وحكمة قتل الغربان هدهدها. خيرت فاخترت، والتشريد أرحم بي من أن أذل بأرض كنت سيدها. يا رحلة الصيف ضيعنا رواحلنا واستنفدت ظلمة الصحراء فرقدها، والجوع أهلك مسعانا وأجبره على اقتفاء دروب ما تعودها، والأرض من فك عنها الشك يدفعها إلى التعفف حتى قيدت يدها، ومثلها اخترت جوعي فهو أكرم لي من لقمة لست ألقاها لأفقدها، ولست أدري بقاياي التي بقيت هل أخطأ الموت فيها أم تعمدها. يا شام هل لا ملأت الكأس ثانية؟ فإن ذكرك للمأساة جددها، ودعك من كل هذا الآن وابتسمي يا فرحة قمت من قبري لأشهدها.
1: الله الله، يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
0: الله المستعان.
1: إذا كنت تريد أن تستمر على هذا النسق نحن يلزم
0: خلاص ننتقل إلى الغزل.
1: يلزم نستفزع الأخ خالد بعلبة محارم يا سيد خالد أو منديل. أي نعم صح لسانك.
0: الله يسلمك شكرا.
1: رائع. خلطت بين الشام وبين اليمن وفرحت للشام، وإن شاء الله العقبة لليمن تفرح لها دائما بوطن مستقر آمن
0: بإذن الله. اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وكثير من أصدقائي في تركيا كانوا من الشام، يعني أنا تعرفت عليهم عن قرب.
1: جميل، نص جميل. ماذا قلت في بيتها الأول؟
0: سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة، ويعني لا أتذكر أني كتبت من قبل لشخص يعيش الآن أو مدحته بشيء، لكن في هذا البيت اضطررت أن أكتبها لأن الفرحة كانت لا تسعني، وكنا نشاهد الانتصارات والتقدم لا ننام الليل أكثر من السوريين أنفسهم.
1: نحن نشهد أنكم يعني كنتم معنا في وسائل الإعلام وفي قلوبكم وفي دعواتكم، كان هذا يسعدنا كثيرا. يعني كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
0: صحيح بالضبط تماما، يعني نحن نرى الانتصار للسوريين وللشام بعد هذا الزمن من الحرب، يعني كأنه بادرة أمل لليمنيين، وهذا يقول لنا لا تيأسوا لا تيأسوا فالنصر القادم إن شاء الله.
1: جميل أستاذ أنس الجميل، صنعاء تتحرك في فضائك وفي ديوانك وفي وجدانك، وأنت ما شاء الله يعني تكثر من الحديث عنها وربما تتحفظ على التعبير تكثر، لأنك قد تجده قليلا إذا قيس بمحبتك لصنعاء.
0: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، وربما هناك مفارقة بسيطة، أنا لست من صنعاء أنا من إب، ولكن بعد أن أكملت الثانوية انتقلت إلى صنعاء، وكان انتقال من ريف إلى مدينة، ولم أجلس فيها إلا شهر تقريبا أو شهرين، وبعدها سقطت العاصمة فعدت إلى الريف مجددا. هذان الشهران يعني صبا حب صنعاء في قلبي.
1: ما القصيدة التي تمثلك في حبك لصنعاء أو في تعلقك بها؟
0: أنا كتبت قصيدة موتان، وهي أولى قصائدي التي وضعتها في الديوان في القمريات. إلى أين يا صنعاء تفضي المداخل؟ ومن أجل من تلقى علينا القنابل؟ إلى أين يا صنعاء والكل متعب وقد جهلت فحوى الجواب المسائل؟ إلى أين يا رب الحروب تسوقها وما عاد للأموات فينا منازل؟ لقد سقطت صنعاء، من ذا يعيدها؟ وقد كثر الأعداء، من ذا ننازل؟ سيذكر في التاريخ أن سلالة تعيش على قبري وباسمي تجادل. سيذكر في التاريخ أن مدينة تقاتل، لا تدري لماذا تقاتل. منازلنا للمفسدين متارس، وأجسادنا للحاكمين غلائل. تداخلت الأسباب في سر موتنا، ولكننا ساداتهم، قال قائل. وعن شرقنا موت وعن غربنا لظى، ونحن إلى كل الجهات الأوائل. على رأس وادي مور حبل معلق، على قدم البيضاء تئن السلاسل. فكيف ستدعو الله أن يهلك العدا ونصفك مقتول
1: ونصفك قاتل؟
0: بقاؤك في صنعاء موت محقق، وبعدك عن صنعاء موت مماثل. إلى أين؟ والرايات تهوي كأنها مآزر نصر ترتديها القبائل. عدو تراه العين يبدي عداءه أخف عليها من صديق يخاتل. ستعرف أسرار الضحايا دماؤها، وتعرف أسرار الدموع الأنامل. وينبت خير الله في أرض حمير كما نبتت فوق الصخور السنابل. سنعبر بالضوء الذي في صدورنا، وهل يقهر الأعداء إلا التفاؤل؟ سنخرج من هذا الذي حال بيننا وبين الرؤى ما دام فرد يحاول. فإن كان قبرا إن للحشر موعدا، وإن كان بحرا فالطموحات ساحل.
1: يا سلام يا سلام، إن شاء الله تحققون ما تريدون
0: بإذن الله،
1: وأنتم أهل لذلك. ونحن ندعو لليمن ولإخوتنا في اليمن، هذا البلد الجميل، بلد الحضارة، الذي نرجو أن يسترد لقبه الذي كان علما، وهو اليمن السعيد.
0: نعم.
1: فيعود سعيدا ويعود أهله سعداء أيضا
0: بإذن الله. نسأل من الله أن تنتهي هذه الغمة عن اليمنيين وعن كل
1: يعني
0: الدول التي تعاني.
1: آمين. أنا الذي أراه في شعر البردوني وفي شعر أنس الحجري، يعجبني عند اليمنيين أنهم يسقطون الألقاب في المناداة وفي النداء. معظم أصدقائي اليمنيين ينادونني باسمي حسين. الشاعر عامر السعيد يناديني هكذا باسمي حسين، يا حسين، ويشعرني بالأخوة.
0: نعم.
1: يعني أسعد بهذا صراحة، أستاذ ودكتور وأبو فلان وإلى آخره. فأنا قلت أنس داخل في السياق اليمني من دون أن أشعر، لكن صنعاء يعني تدخل دخولا تاريخيا إلى القصيدة اليمنية، دخولا له مذاق خاص وطعم خاص ونكهة تاريخية خاصة وجدانية لا علاقة لها بشهرين أو بستين يوم جلستهم أو جلست فيها في صنعاء. البردوني يقول وهو يتحدث عن صنعاء: من دهور وأنت سحر العبارة، وانتظار المنى وحلم الإشارة. كنت بنت الغيوب دهرا فنمت عن تجليك حشرجات الحضارة. ذات يوم ستشرقين بلا وعد، تعيدين للهشيم النضارة، تزرعين الحنان في كل واد وطريق في كل سوق وحارة. في الروابي حتى يعي كل تل ضجر الكهف واصطبار المغارة.
0: يا سلام.
1: البردوني هنا يوزع صنعاء على كل الأمكنة التي يريد أن تكون قريبة إليه. صنعاء أرض لا تموت، في قصيدة تفعيلة في ديوانك.
0: نعم.
1: وإن شاء الله صنعاء أرض ستظل تحيا بالجمال و
0: بإذن الله.
1: بلونها الأخضر. ماذا قلت في قصيدتك تلك؟
0: هي هكذا خلقت لتحيا، لا يؤرقها سؤال البعث بعد الموت، أرض لا تموت، أرض يليق بها الخلود، هي في عيون الدهر سيدة الوجود. صنعاء والأحلام تأخذني إلى تلك النجود، يقف الضباب على أصابعه ليصنع لاسمها بيتا على كتف السماء، بيتا من الألوان مسنودا بأصوات الأغاني في أزقتها، ومسقوفا بوحي الأنبياء، ويطير بالمعنى إلى نص على حجر هناك يقول لي لا تبتئس، صنعاء أرض لا تموت. لا تبتئس من طول هذا الليل، قد قرب الصباح، جهز عنادك للعناد، وقل لخوفك لا تخف، فمدينة محفورة في الدهر نقشا حميريا كيف يمحوها الرماد. أدري بأن الدرب أطول والوصول إلى غد أرقى جنون واحتمال، لكنني ما زلت أؤمن بالرجال، ما زلت أحمل في يدي قلما وفي رأسي سؤال، وأضيء قلبي نجمة لأشق أنفاق الخيال. لا اليأس أقعدني ولا السجان قيدني، ولا صدقت كهان النجوم، ولا حملت بمفرداتي ما يسمى بالمحال. سنعود يوما ما لنثأر للبيوت من القنابل، للحقول من المناجل، للطيور الجائعات من ارتعاش في السنابل، للعجاف من السمان، وللهواء من الدخان. سنعود يوما ما لنثأر للزمان من الزمان.
1: يا سلام يا سلام، يعني يدخل الوطن في القصيدة اليمنية بشكل عام دخولا كبيرا. وهنا أذهب باتجاهين اثنين. سمعت مرة البردوني في مقابلة سئل عن الوطن فقال ليس الوطن إلا كمنبت الشجر أو كهالة الهلال أو كمدار النجم. وفي حديثه عن الوطن هناك غور وغوص كبير في بحر حتى يصل إلى مرحلة يمنح الوطن ما افتقده هو، أو يؤثر الوطن بما هو إليه محتاج.
0: نعم.
1: من ضوء، من لون، من عيون. أعندي لعينيك يا موطني سوى الحرف أعطيه سكبا وغرف، أفصل للياء وجها جميلا وللميم جيدا وللنون طرف، أصوغ قوامك من كل حسن وأكسوك ضوءا ولونا وعرف.
0: يا سلام.
1: وهكذا يستمر الشعراء اليمنيون وهم يتحدثون عن الوطن حتى وإن كانوا شبابا. يعني نحن نعرف الشاعر إذا بدأ تجربته الشعرية فإن ديوانه الأول يكون في الحب، في الغزل، لاحظ نزار قباني، بدوي الجبل، عمر أبو ريشة، شعراء الشام وشعراء كبار أيضا. أنت ما شاء الله في الديوان الأول وتحتل البلاد هذه القضية الوجدانية العظيمة المقدسة لا شك في نفسك. والذي يلفت النظر أكثر أنك وأنت تتحدث عن عمرك حفظك الله وأطال عمرك بالعافية تقول إن كانت العشرون شاب لها دمي ويلي من الخمسين ماذا تفعل، وتقول في موضع آخر واجتست 25 منك لله دري، وتقول في موضع آخر ما زال في العشرين كيف همت ألوانه كيف انحنى شجره، عيناه في بهو معلقة وعلى دم مرسومة صوره. حتى صارت هذه الصورة الشعرية تستعيرها لغيرك من الموضوعات التي لا تنتمي إلى الذات كما فعلت في آخر بيتين قرأتهما، أما في البيتين الأولين يعني فالأمر مرتبط بك. الشاب الذي يتبنى قضية الوطن والذي يحمل الوطن في وجدانه
0: في الحقيقة من لا يملك وطنا لا يستطيع أن يحب برأيي، وليس له الحق في أن يحب. التجربة التي عشتها أو التي عاشها اليمنيون منذ نعومة أظفارنا ومنذ الأزل، يعني نحن في حروب دائمة للأسف، يعني تجبرك على أن تكتب، وفي النهاية القصيدة هي رسالة والشعر رسالة، أنا أراها في المقام الأول كذلك. ونحن لسنا في رفاهية حتى نفرد دواوين كاملة من أجل الغزل ومن أجل موضوعات أخرى، بينما لا نستطيع أن نعود إلى اليمن لنزور أقاربنا. أنا أرى أن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها كل شاعر وكل من يمتلك منبر، أن يحاول قدر استطاعته أن يوصل صوت اليمنيين وأن يوصل مشكلتهم إلى العالم. فكان هذا هو الهدف الأساسي، وكان بدون قصد طبعا. أنا لم أجبر نفسي على الكتابة عن شيء معين وأترك الغزل وكذا، لا، يعني كتبت في الغزل، إنما مقل في كتابة القصائد الغزلية، ولكن الهدف الأساسي من الشعر في هذه المرحلة بالذات هي أن تكون صوت لقومك، أن تكون صوت لذاتك حتى عندما لا تجد من يسمعك.
1: جميل. فصرت ترى لليل وجها آخر.
0: نعم.
1: وأنت تتحدث عن البلاد.
0: نعم.
1: لفتت نظري هذه القصيدة في ديوانك.
0: وجه آخر لليل، قضيتنا غير ما يطرح، ومأساتنا فوق ما نشرح، وأحلامنا في جيوب الأغاني رهائن ليس لها مطمح، وقصتنا بالمعاناة أوفى، وأسماؤنا بالدماء أوضح، وأعمارنا بدأت وانتهت ونحن على بابها نرزح، ومشوارنا في السعادة يبقى محاولة قلما تنجح، وأنفسنا لا الإراحة منها تريح ولا بيعها يربح، ففيما البقاء وفيما الفناء، ومن يغلق الباب
1: من يفتح.
0: تبخر فينا الزمان وقوفا، وضاق بأقدامنا المطرح، نجيء فلا يدرك الحاضرون، ونمضي فلا ينقص المذبح، وتأبى الحياة فلا نشتكي، وترضى الحياة فلا نفرح، ويوهمنا الليل بالمستحيل، ويوقظنا وجهه الأقبح، وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح.
1: أحزنتنا وأسعدتنا، أما حزننا فمن النص ومعناه، وأما سعادتنا فبجماله الفني.
0: والله يسلمك أستاذ حسين.
1: من هو أستاذك في الشعر؟
0: أنا قرأت في البداية للمقالح كثيرا، قرأت للبردوني وقرأت لنزار أيضا، نزار قباني، كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني في أيام الطفولة يعني، وما زلت أحفظ القصائد إلى اليوم. وأيضا الشعراء العباسيين، المتنبي والبحتري وعنترة، أنا أحب عنترة جدا يعني، وأحب قصائده وأحب فكرته، وأحب يعني المعنى الذي يحمله شعر عنترة.
1: وأنت ترى أن عنترة شاعر كبير جدا.
0: نعم.
1: من الناحية الفنية.
0: نعم، عنترة أنا أضعه قبل المتنبي، وهذا رأي قد يخالفني فيه كثير، ولكن أنا قرأت المتنبي كاملا وقرأت عنترة. صحيح أنه يكتب مقطوعات قصيرة، والمتنبي يمتلك جزالة اللغة ويستطيع أن يطوعها كما يشاء، ولكن هناك كثير من الصور يعني في شعر المتنبي أنا أجدها في شعر عنترة، وإن بطريقة أخرى.
1: خارج أسوار اليمن،
0: أنا ذكرت نزار ودرويش.
1: درويش أيضا، مع أنك لا تكتب شعر التفعيلة إلا قليلا يعني.
0: أكتبه يعني، نعم، أنا أدرجت قصيدة واحدة في الديوان تفعيلة، لا أكتبه كالعمودي، ولكن أحب جدا قراءة الشعر التفعيلي.
1: من الناحية الفنية في الصورة الفنية البلاغية،
0: نعم،
1: أو حتى دعني أقول الصورة الفنية الشعرية، من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
0: والله هذا سؤال
1: عام
0: بصراحة، كل له مدرسته الخاصة. البردوني لم يكتب التفعيلة، ولكن قصائده حداثية جدا،
1: يعني ولا سيما في الدواوين الأخيرة.
0: نعم، أحيانا تتفوق على الشعر التفعيلة وعلى القصيدة النثرية أو كما تسمى يعني.

0: مع أنها موزونة ومقفاة. ودرويش أيضا له مدرسة خاصة، لم يكتب العمودي إلا قليل، أنا قرأت قصيدة أو قصيدتين فقط لدرويش، ولكن أيضا أنا أعتبره عملاق يعني، وأشعر شعراء العصر الحديث.
1: محمود درويش.
0: محمود درويش
1: حيرت.
0: أعتذر من محبي البردوني، أنا أحب البردوني جدا، حتى أن كثير من الناس يقولون تأثرت بالبردوني، وهناك قصيدة سرقت مني ونسبت للبردوني خطأ بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والنسخ واللصق، ولكن برأيي الشخصي درويش.
1: ظنوا أن قصيدتك للبردوني.
0: نعم.
1: يا سام قم لترى صنعاء منهكة،
0: بغى عليها ظما والجوع والعلل.
1: أنا لما قرأت الشطر الأول يا سام قم لترى صنعاء منهكة أكملت باللاوعي مليحة عاشقاها السل والجرب.
0: السل والجرب فعلا علاقة تلميذ بأستاذه، يعني أنت إذا قرأت لشاعر أكثر من ديوان وأكثر من قصيدة قد تأخذ منه شيء يعني من دون وعي. المتنبي قال عفوا البردوني قال أنسى أن أموت، ودرويش قال أنسى أن أموت، ولم يكن في هذاك الوقت يعني يوجد أي وسائل تواصل وكذا، فأعتقد أن التشابه الأخير هذا كان غير مقصود، وهو ما جعل يعني الناس عندما يقرؤون هذه القصيدة يظنون أنها بالفعل البردوني.
1: لكنك خرجت من أسوار الوطن ودخلت في أسوار الغربة وفارقت اليمن، فولد النص الغريب وولد الشاعر الغريب وصار الاغتراب جزءا من قصيدتك ومن حياتك، يتلمسه قارئ ديوانك قمرية قمرية. هو المفرد قمرية صح؟
0: صحيح.
1: ما هي القمرية؟
0: القمرية نصف دائرة توضع أعلى النوافذ في اليمن وتكون ملونة بألوان كثيرة كما ترى في غلاف الديوان، ينفذ منها الضوء إلى الداخل.
1: هذه المقوسة.
0: نعم، هذا هو المعنى الأساسي لها، ولكن في الديوان كل قمرية مختلفة عن
1: قمريات الأخرى. بلون آخر.
0: نعم.
1: غربة بوجه جديد
0: أو ربما وطن بشكل جديد لم نألفه من قبل.
1: ماذا قلت في غربتك؟
0: مهزلة القربة.
1: الغربة أم القربة؟
0: القربة
1: بالقاف.
0: نعم.
1: طيب.
0: القربة الأقربون يعني. مهزلة القربة، أحدق في شباك بيع التذاكر، وليس معي إلا حنين المغادر، يفسرني حزن المفاتيح في يدي، وموت الهدايا في رفوف المتاجر، وظلم الليالي تلقم الشوق ثديها، وتتركني أحسو لديها أظافري، معلقة روحي بكل حقيبة، مطوفة عيني في كل عابر، يبعثر عطر الواصلين هشاشتي، ويرهق دمع الراحلين محاجري، ويرتد صمتي في المرايا مخضبا بصرخاتي، منفيا على البعد صابري. وعدتك يا صنعاء يوما ولم أعد، لقلة حالي لا لزيف مشاعري، فإن فتحوا فيك المطار لساعة وعندك ما يكفي من المال
1: سافري.
0: أما زال ذاك العقد تأبين بيعه؟ غدا تتهاداه نساء العساكر، لديك أصول الدهر يغنيك رهنها لدى باعة الأكفان أهل المنابر. ضعي آلة الحرب القديمة وارحلي، فلم يبق إلا أنت بين المقابر، لقد هربوا كم ذاب حسنك دونهم، وجاريت في إطعامهم كل ماكر، حفلت بهم لم يسألوا عنك مرة، وعن دمك المصلوب فوق الخناجر. وأيلول هل يأتي؟ لمن تتركينه؟ لمهزلة القربى وحقد المهاجر، أشد عداء من عدو مجاهر، صديق له في الحرب ميزان تاجري. علاك دخان القصف، كنت نبية وقد كان أندى من عيون المباخر، كفاك عنادا لست من أيقظ الردى، ووحدك من يجني.

0: ثمار الخسائر. تعالي أنا في زحمة التائهين، في دروب المنافي، في الصفوف الأواخر. هبيني فإني ما استطعت قصيدة تكونين إيماني بها ومفاخري. أنا في انتظار البن تمحو مرارتي مرارته، أشتم حزن الضفائر. تجيدين غزل النار، أتقن رسمها نجوما على وجهي وفوق دفاتري. ولا تحزني، قد يجعل الله مخرجا إلى السوق أو بابا لأهل الضمائر.
1: يا سلام،
0: شكرا.
1: يا سلام، ما هذا النص الفني السامق والباسق والباشق. يعني لو قيل لي إن هذا النص لعبد الله البردوني لصدقت.
0: الله يسلمك. لا أعرف هذا إن كان جيد أو سيء، ولكن
1: هذا تنقل مذهل من الناحية الفنية. يعني كيف تكتب هذه الصورة وأنت المغترب؟ مواليد 1996؟
0: 96، نعم.
1: خريج هندسة مدنية،
0: نعم،
1: في تركيا، جامعة أنقرة.
0: جامعة، كنت في أنقرة ثم انتقلت لإسطنبول بسبب ظروف معينة، وتخرجت في جامعة في إسطنبول.
1: ودرست الماجستير؟
0: أنا الآن في، نعم، في مراحل الكتابة الرسالة.
1: وعملت في التدقيق اللغوي العربي؟
0: نعم، عملت فترة.
1: وأتقنت الإنجليزية؟
0: نعم.
1: وأتقنت والتركي. التركية؟
0: نعم.
1: وتعمل في الترجمة بين اللغات الثلاثة، العربية والتركية والإنجليزية؟
0: صحيح.
1: ثم تكتب قصيدة مغترب بهذه الطريقة؟ جميل،
0: الله يسلمك.
1: تحبون البن؟
0: نعم.
1: أنت تقول في القصيدة: أنا في انتظار البن تمحو مرارتي مرارته، أشتم حزن الضفائر. وأنا يعني لاحظت أنك تحب البن، فجمعت لك بعض القهوة أو بعض البن من ديوانك. تقول: أشرب البن ساخنا من يديها وأغني على رنين الحجول. ولك قصيدة أخرى تقول: في الروح شيء ما يغني، عيناه من قات
0: وبني
1: وبني. وما زلت تشرب البن كثيرا؟
0: نعم، كانت عادة من عادات المسافرين. إذا أتى أحد من اليمن إلى دول المهجر لابد أن يجلب مع البن والشاي اليمني. نحن قوم نحب الكيف.
1: والقات؟
0: القات ممنوع. ما في قات
1: ممنوع خارج أسوار اليمن؟
0: نعم،
1: ممنوع.
0: طبعا الحديث عن القات يجب أن يكون بقليل من الحصافة، لأنه هو مشكلة كبيرة في اليمن. وأنا إذا عدت إلى اليمن لن أتناوله مجددا.
1: لن
0: إن شاء
1: تخزن؟
0: الله أبدا.
1: خزنت سابقا
0: كثيرة.
1: ولكنك يعني تركته.
0: يعني تركته مجبرا في بداية الأمر.
1: ولن تعود إليه طائعا؟
0: لا، إن شاء الله لن أعود إليه، لأنه مشكلة كبيرة. وجزء من مشكلتنا نحن اليمنيين القات، ويجب أن نعترف بها، بهذه المشكلة، من أجل أن نستطيع حلها. إذا استمررنا في المكابرة والإنكار أن هذه ليست مشكلة، فنحن نضلل أنفسنا فقط.
1: كنت في جامعة حلب، أنا أدرس في مرحلة الليسانس، ودعتنا الجالية اليمنية الموجودة في الجامعة. كان بينهم الشاعر المرحوم عبد الله حملي رحمه الله، توفي
0: رحمة الله.
1: في السهرة يعني في الجلسة هناك طعام يمني لذيذ، وهناك حوار مفتوح، فقال أحد الإخوة اليمنيين: إن سر الإبداع اليمني يكمن في القات. وقامت قيامة الحاضرين على أنك يعني صغرت الإبداع اليمني وجعلته مرتبطا بحالة كما سميتها الكيف، وأن فيه ما فيه من مآخذ، وعليه ما عليه من يعني ملاحظات لا علاقة بالحالة الصحية وربما الشرعية والفنية أيضا. أنا لا أستطيع أن أفتي طبعا في هذا الجانب، لكن دار في ذهني ذاك وأنت تقول: عيناه من قات
0: وبني.
1: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
0: ربما يظل كواقع، يعني هو هذا الواقع، يجب أن نغير هذا الواقع. وإذا تركنا الحديث في المنظور الشرعي للقات، أنا أتحدث عنه من منظور اقتصادي ومنظور اجتماعي وإنتاجي أيضا. يعني كثير من اليمنيين يقضون ساعات طويلة في التخزين، وأنا كنت أيضا من بينهم. أنا لا حتى لا يقول قائل أنكر أصله وما إلى ذلك. الفكرة أن القات مشكلة، كثير من الأسر تعيش على القات فعلا، يعني تبيع وتتاجر بالقات، لكن هذه يعني ليست الطريقة الوحيدة. نحن لدينا البن، عيناه من قات وبني. الآن سبق القات، لكن كنا من قبل مشهورين بالبن وبتصدير البن، حتى إن قهوة الموكا، وهي بالمناسبة القهوة المفضلة لدي، أتت هذه الكلمة من اسم ميناء في المخاء في اليمن، عفوا اسمه ميناء المخاء، فتحورت والآن صارت ماركة عالمية في كل بلدان العالم، قهوة الموكا.
1: نعم، إذن ستغير في الطبعة الثانية وتقول عيناه من شاي وبني.
0: ربما إن شاء الله إذا استطعنا أن نتخلص من هذه النبتة في اليمن.
1: من خضرة القات في عينيه أسئلة. صفر تبوح كعود النصف متقدي. ولما قرأت تركيب البردوني كعود النصف متقدي قفز ذهني إلى تركيب يشبهه عند بشار الخوري الأخطل الصغير اللبناني.
0: نعم.
1: يتحدث في قصيدة اسمها المسلول عن شخص هزيل مسلول أصيب بالسل، أو تقولون السل،
0: السل
1: بضم السين. وفي واحد من الأبيات يعني يتحدث عن أعراضه، يقول عيناه عالقتان في نفق كسراج كوخ النصف متقد.
0: يا سلام،
1: فيها دراما وحلوة جدا القصيدة. الشعراء اللبنانيون أيضا لهم أثر عظيم وعميق، إلي أبو ماضي، بشار الخوري،
0: جبران،
1: القروي، رشيد سليم الخوري، يعني أسماء كبيرة جدا، آل معلوف بالكامل، إلي أبو ماضي، ما أدري إذا ذكرته أو لا. الحقيقة أنها مدارس شعرية تدرس، حتى صح. مدارس المهجر تكاد تكون لبنانية.
0: لبنانية طبعا، هم أول من أسسوا تقريبا.
1: نحن في المهجر ما زلنا معك في غربتك، مع الزمان الذي شابت قوائمه، أم شبت قوائمه؟
0: شبت قوائم،
1: شبت إن شاء الله، يعني يكون زمانك مليئا بالطيب
0: إن شاء الله.
1: هذه القصيدة قافية؟
0: نعم.
1: ماذا قلت فيها؟
0: إن أعطيتني الديوان قرأتها لك.
1: نعم، بكل سرور. أعتقد أنها في الصفحة 54.
0: سربي على النار، قلبي موقد قلقا، ولم يعد في ما لو أحرق احترقا. جربت كل احتمالاتي، وصرت إلى أني أراوح قبرا يملأ الأفق. لا من تغربت عنها كنت أسكنها، ولا التي واعدتني وعدها صدقا. لم يسلها أنني هاجرت أزمنة وحدي، وآخيت فيها الخوف والأرق. وفاض نهر دموعي في رويتها حتى عميت، وما بلت لها رمقا. ولا رأت أنني عاديت حين رضوا، وجعت يوم استطاب الزاد والغدق. أستغفر الله، كم بالغت في فرحي، وكم أسأت الرؤى كي أحسن الخلق. هذا الزمان الذي شبت قوائمه فينا، وجبنا سويا هذه الطرق. أم الحياة التي كنا نلاعبها ونقتفيها إلى أوكارها غسقا؟ وفر وداعك واتبعني، فقد سئمت منا السنون، وزدنا قيدها حلقا، واحفظ نصيحتك العوراء. ليس لنا فيما نكابده مثل بمن سبق. لم أبتغي النصح والأيام مقبلة، أبتغيه وقد جاوزتها ورقا. سربي إلى حيث لا أسماء تعرفني ولا عناوين، واهدم خلفي النفق، واستغفر الله أن أملتني بغد فيه سنصبح من مأساتنا طلقا.
1: يا سلام سلام، هذه رغم كل القسوة التي أنت فيها، ولكنك تخرج وتريد أن تهدم الأنفاق بعدك.
0: نعم.
1: وهن لم يصدقنك الوعد، فلا التي واصلتها، ولا التي قاطعتها، ولا التي يكاد غرض الغزل يغيب عندك، وتكاد يكاد الحضور الأنثوي بعطره الفواح يغيب عن القصيدة، إلا ما ترشه صنعاء واليمن من نكهة البن.
0: هي لم تغب بشكل كامل طبعا. أنا أكتب في الغزل، ولكن كما قلت قبل قليل أكتب بشكل أقل يعني. وأنت أخذت إجابتي، والإجابة يعني صحيحة نوعا ما. أنت تكتب عن الوطن وقد تعني المحبوبة، وتكتب عن المحبوبة وقد تعني الوطن. فإذا فتشت في الديوان تلاقي كثيرا ما كتبت عن صنعاء بصفتها أنثى، قد أعني صنعاء وقد لا أعني صنعاء، فهي موجودة وإن بطريقة غير مباشرة يعني.
1: ما أجمل المحبوبة حين تكون أرضا،
0: نعم،
1: وما أجمل الأرض حين تظل محبوبة.
0: يا سلام،
1: يعني شوي نلطف هذه الحدة الجادة. شاب الزمان أم شبة؟ قلت لي شبة.
0: شبة.
1: وأنت تقفز مراحل في العمر وفي التجربة الشعرية، وتغادر الاغتراب، مع أن هناك نص لك كنت قد سمعته، وهو نص ربما حديث جديد عن شارع المنفى.
0: نعم،
1: أريد أن أتركه قليلا لعلي لا أجد له وقتا، لأني أريد أن أدخل إلى عالم أكثر دفئا. وأنت تتحدث عن ذاتك، لكنه حديث فيه من النعومة الشعرية، وفيه من الجو المليء بالشذا الغزل. وأنت الشاعر الشاب، المهندس، المترجم، المدقق.
0: أبصرت في عينيك موتا ناعما، فجمعت أشلائي وجئتك سالما. الموت بين يديك أشهى سكرة وندى، وأرقى في السماء سلالما. والقبر حين يكون صدرك، فاز من ضل الطريق ومات عبدا ظالما. فتخيري لي في غصونك مرقدا، وعلى اختمارك مستقرا دائما. وتغمدي حبا بروحي، لو جرى في الخلق ما أبقى فؤادا غارما. حاولت أن أنساك حين نسيتني، وقطفت أسباب الحنين براعما. وبكيت حين محوت عطرك من دمي جرحا مضى، وبكيت جرحا قادما.

0: له. يعني أنت جئت إلى الغزل بجرح قادم وبفراق قبل أن يحدث اللقاء.
1: هذه قراءة لأول مرة يعني أفكر فيها، ولكن صحيح.
0: صحيح
1: صحيح.
0: كان هناك مطرب عراقي يقول: وإحنا بأول شوقنا حسينا بالملقى الوداع.
1: نفس الألوان.
0: يعني ونحن في أول شوقنا شعرنا أن هنالك فراقا أو وداعا من لحظة اللقاء، يعني ولد الفراق باللقاء.
1: أنا في قصيدتي ولد الفراق قبل اللقاء، ولكن يعني بصورة أخرى سأقرأها الآن.
0: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر أستاذ أنس.
1: لا لا لا، مشكلة.
0: أنت متزوج؟
1: نعم.
0: حفظكم الله وأسعدكم.
1: شكرا.
0: تفضل.
1: لن تسبب لي مشكلة، أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
0: الحمد لله.
1: يحق لمثلي أن يئن لمثله، ونهر دموعي أن يجف لأجله، وللباب أن يستقبل الريح ضاربا يدا بيد ما عرضت فوق حقله، وللوقت أن يستعمل الوقت قاربا لينجو من بطش الغياب وهوله، وللوطن المنفي أن أستشيره إذا رمت نهب الشعر من سوء شكله، ولي أن أرى تهويمة الحب لعنة تحط على المضنى فتمضي بعقله. لماذا افترقنا بعد أن شيء وصلنا وطوقنا حظ اللقاء بحبله؟ وكيف افترقنا قبل يوم لقائنا ومن من كلينا شب في غير أهلي؟
0: الله الله الله، أرجو أن تثور على مواضيعك الحزينة وأنت يعني في مقتبل العمر ما شاء الله، رغم يعني نضوج هذه التجربة الشعرية الجميلة. الاستماع إليك وقراءة شعرك في أثر مختلف عن النص العادي، لا يمر نصك نصا عاديا.
1: الله يسلمك.
0: لكنه لا يتعبني في إعمال العقل لأصل إلى المراد، لا يتعبني ولا يرهقني كما يفعل أستاذك محمود درويش.
1: نعم.
0: أحيانا، وهذا يطربني على المستوى الشخصي، أن لا تكون الفكرة جاهزة بين يدي فأزهد فيها، أو أن تكون بعيدة
1: فترغب عنها
0: فأرغب عنها، وإنما أن تكون في المنطقة الوسطى.
1: صحيح.
0: ما بين الحلول والوصول، وهكذا تفعل في شعرك، وأنا سعيد بك وسعيد أنك في منازل القصيد أيها الشاعر الشاب، ومصر على الشاب هذه عشان أنت تظل مرتاح ومبسوط.
1: حياك الله. شكرا.
0: وأنت كذلك ما شاء الله، مواليد 96 يعني 29 سنة. متى الديوان الثاني؟
1: قريبا إن شاء الله، يعني أنا أحاول أن أضع وقت ما بين الديوان الأول والديوان الثاني، لأن الأول كان باكورة الأعمال يعني استعجلت بطباعته، ولكن الديوان الثاني قد يتأخر قليلا يعني لتنضج أو لتنضج التجربة الشعرية لدي.
0: جميل. تقول مقتبسا من المتنبي أو مضمنا للمتنبي: وما انتفعت بأن أبالي.
1: نعم، اقتبست منه هذا.
0: عجبا لأمري لم أبالي وما انتفعت
1: بأن أبالي.
0: ولديك صورة حلوة فيها فلسفة، كما أن معظم شعرك يقوم على الفلسفة صراحة، يعني تركيبة الصورة واضح أن فيها لمسة فلسفية، وهذا يعني غالبا في حركة الشعر اليمني المعاصر هو هكذا، وهذا الذي يميز المدرسة اليمنية عن غيرها من المدارس الموجودة حاليا في حركة الشعر. ما يزيد الرحيل عنك رحيلا، قلة الناظرين عند الرحيل، إنما قدر الإله امتناعا كي ترى معجزاته في الحصول.
1: حصول.
0: هذه فلسفة، ما سر هذه الفلسفة في شعركم؟
1: ربما الوضع هو الذي يحتم عليك، يعني من المعاناة يولد الإبداع. أنا قد أتفق مع هذه المقولة إلى حد كبير، وفي النهاية لدينا يعني

0: البردوني هو الذي أسس هذه الفكرة. نعم، هو شاعر سريالي بامتياز، يعني شاعر الأسئلة وشاعر الفلسفة
1: والجدل والرمز.
0: نعم.
1: من من الشعراء اليمنيين المعاصرين يعني تميل إلى الاستماع إليه أو إلى قراءة شعره؟ إذا كان السؤال محرجا أنا أعتذر.
0: هو في الحقيقة المشهد الشعري في اليمن غني في الفترة الحالية، يعني وهناك شعراء كثر، لا أريد أن أذكر اسما وأنسى اسما آخر، ولكن بشكل عام هناك مجموعة من الأسماء أنا أظن أنهم يعني هم ما زالوا شبابا، أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي.
1: جميل والله، هذا يسعدنا.
0: وهذا ليس لأنهم من اليمن، ولكن لأني أرى تجربة مختلفة تماما.
1: الحقيقة أنا أقرأ يعني بصمت وهدوء وأترقب وأراقب يعني في المشهد الشعري بشكل عام في الوطن العربي، ولكني لا أثير الفوضى. الشعراء في اليمن أحيانا ينظرون إلى بقية التجارب الشعرية المحيطة بهم على أنها تجارب ساذجة ولا تستحق الشهرة، وأحيانا يستغربون أن الشاعر الفلاني أو الشاعرة الفلانية لديها من الشهرة أو لديهم من الشهرة والمعجبين والمتابعين ما لا يستحق نصهم هذا الكم الكبير. لما تقترب من طبيعة الشاعر اليمني شعرا تدرك لماذا يشعرون أو لماذا يرون المشهد بهذا الشكل، لأن هناك مغايرة كبيرة في التجربة الشعرية بين أهل اليمن وبين غيرهم.
0: في الحقيقة هذه الأيام ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الشعر جزءا أساسيا من المقاطع التي يتم تداولها خصوصا في الوطن العربي، وبهذه الطريقة ينتشر الشعر الشعبوي بشكل أكبر. يعني هناك شعراء، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن لا يستحقون أن يسموا شعراء، لديهم ملايين المتابعات، بينما شاعر مثل يحيى الحمادي مثلا أو محمد عبد الباري السوداني أو جاسم الصحيح السعودي، هؤلاء الشعراء يعني لو سألت 70% من العرب لا يعرفونهم. فلماذا؟
1: من تحب من الشعراء السوريين؟
0: نزار، أنا أول كتاب قرأته كان
1: المعاصرين.
0: المعاصرين، والله هناك أصدقاء كثير.
1: يعني أي تجربة شعرية تستهويك من الشعر؟ هذا السؤال محرج.
0: هذا السؤال محرج، ولكن سأجيب عنه من باب الإنصاف. موسى سويدان، هناك شاعر،
1: نعم،
0: اسمه موسى سويدان،
1: الشاعر موسى أبو حسان.
0: أبو حسان، نعم،
1: صديقنا الجميل، وحل معنا في منازل قصيد من دمشق ضيفا.
0: نعم، هذا الشاعر أنا أحبه بصراحة، أحبه شخصا ونصا يعني.
1: وهو قريب منك سنا،
0: يعني ربما، نعم،
1: ترى أنه تجربة أكبر مختلفة،
0: أكبر مني قليلا. هو تجربة مختلفة وناضجة، تجربة ناضجة، يعرف ماذا يكتب وكيف يكتب وكيف يطوع القصيدة. هناك شعراء هم صحيح يكتبون، لكن يعني يحيل عن الهدف أو يكتب ليكتب فقط،
1: تقوده القصيدة ولا يقود القصيدة.
0: نعم.
1: أما موسى فهو الذي يقودها، خيال يعني، فارس.
0: نعم،
1: بارك الله فيك وفي الإخوة الشعراء الذين ذكرت والذين لم تذكر أيضا، ونحن بقي معنا قليل من الوقت. هنا أعود إلى شارع المنفى، إلى غربتك الذاتية والوجدانية، إلى وطنك، ولكن وأنت تنظر إليه من بعيد.
0: نعم.
1: إلى صنعاء التي تحب والتي تحبك أيضا، شارع المنفى.
0: نار بهذا القلب تحرقه، ومرارة في الدمع تسبقه، وفم يغالب صوته، ويد عليا تعزيه وتخنقه، وضراوة في الريح يصدقها قلق الغبار فلا تصدقه، ومدينة تمشي على عجل في كفها حلم تضيقه، وستائر الملهى ملونة والبحر لا يغريه أزرقه. نخل بلا أسماء

0: يعجبها تمر مجازي تعلقه، والليل في حانوته، وأنا من ثغرة في الوقت أرمقه، غليونه المشبوب جمجمتي، ورداؤه خوفي، ومحزقه في شارع المنفى، ولا أمل إلا الذي مني سيسرقه. ظلي على الشباك يهرب من ظل على الشباك يقلقه، هل كنت وحدي؟ أين أمتعتي؟ والهدهد المعوج منطقه، هل كان لي بالأمس أغنية تنساب في جرحي فتغلقه؟ هل كان لي حلم وأسئلة وغد ندي الصبح مشرقه؟ هل كان صوتا منك يا وطني أم أن ظني كان يخلقه؟ يا صاحبي من فاي أرهقني وعرفت أني بت أرهقه، كم ضاع حظي في أزقته وأضاع حتى شاب مفرقه. ضاقت به الدنيا على سعة والصبر معناه وموثقه، لا تنفع الشكوى إلى أحد والحمد ما يجنيه ينفقه، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرقه.
1: الله الله الله أيها الشاعر اليمني، هذه هوية خاصة للشاعر اليمني.
2: الله يسلمك.
1: ذكريات رصيف متجول أو فكريات رصيف متجول اسم القصيدة للبردوني أيضا، شارع المنفى، في هذا الجدل والتساؤلات والفلسفة، تحتاج القصيدة إلى قراءة مرة ومرتين، صورة الجمجمة وأشياء كثيرة والغليون.
2: نعم.
1: حياك الله الشاعر أنس الحجري، كنا سعداء معك في منازل القصيد.
2: والله أنا أسعد، أنا أشكرك أستاذ حسين على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر أيضا الزملاء والقناة، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة في دمشق، أنا أنتظر هذه الدعوة.
1: أنت يعني مفتوحة لك دمشق ومفتوح لك الوطن إن شاء الله، ولجميع الأخوة اليمنيين والعرب الذين نحبهم ويحبوننا
2: إن شاء الله. كان لنا بابان مغلقان، الآن على الأقل فتح باب وبقي باب آخر.
1: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. تجولنا معك من رحلة صنعاء والوطن والغربة والذات، وإن بخلت علينا قليلا بالنصوص الأنثوية، ولكن إن شاء الله في لقاءات أخرى وفي ديوان قادم إن شاء الله تكون لنا قمريات بلون آخر. الشاعر اليمني الجميل أنس الحجري، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده

0: تواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: التجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من تهديد حزب الله للحكومة السورية ويدعو دمشق إلى ضبط حدودها مع لبنان لمنع تدفق السلاح. أهلا في رأس العين يحتجون رفضا لزيارة محافظ الحسكة، وقائد الأمن الداخلي يلتقي بالمحتجين لتهدئة الأوضاع. أهالي مختطفين لدى الاحتلال يحتجون أمام مركز أندوفير في القنيطرة ويطالبون بالكشف عن مصيرهم. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا خلال حملة دهم في الضفة الغربية، ومكتب إعلام الأسرى يقول إن بينهم 15 عاملا من غزة.

0: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات، مضيفا أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، لافتا إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله.
1: حسنا، السلطات السورية ليست من أشد المعجبين بحزب الله، ونحن نشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية في بناء دولتها. سوريا ما تزال تواجه تحديات وتهديدات كبيرة من الداخل، فداعش ما يزال يشكل تهديدا. كما تعلمون فقد أزلنا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة. سوريا بلد له تاريخ طويل من التعايش السلمي بين مختلف المجتمعات، ولديها مشروع ضخم في هذا الصدد، لذا شجعناها على التركيز عليه. لكننا ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا، وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت. ومن أفضل ما يمكن لسوريا فعله لضمان مستقبلها هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع تدفق الأسلحة عبرها في محاولة لزعزعة استقرار سوريا.
0: وكان ترامب قال خلال لقاء عون بالبيت الأبيض أن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرا أن ذلك سيكون فعالا للغاية بحسب قوله.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا، لذا فأنا أفكر في الأمر.
0: هذا وكشفت مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون رفض أي دور سوري داخل لبنان، مؤكدا تمسكه بأن تبقى معالجة ملف السلاح وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية. وبحسب المصادر فقد أكد عون خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض وجود تفاهم مع الرئيس أحمد الشرع يقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين. وأكد عون أن أي انتشار أو تدخل سوري داخل الأراضي اللبنانية ستكون له نتائج سياسية معاكسة، حيث سيمنح حزب الله فرصة لتعزيز خطابه الداخلي القائم على مواجهة التدخل الخارجي. وأشارت المصادر إلى أن ترامب دعا عون لزيارة دمشق، وشجع على الاستفادة من الدور التركي في دعم أمن الحدود وتعزيز التنسيق بين بيروت ودمشق، إلى جانب الدفع نحو تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والغاز.

0: أرحب بضيفي دكتور نبيل ميخائيل أستاذ في العلوم السياسية معي من واشنطن. أهلا ومرحبا بكم دكتور نبيل. دعني بداية نبدأ معك بقراءتكم لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي اليوم. كيف يمكن فهم تتابع التصريحات الأمريكية بشأن دور سوريا في ملف حزب الله؟
1: محاولة من أجل أن تكون الأوضاع مستقرة في كلا البلدين سوريا ولبنان، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس ترامب أيضا في موقف حرج، لأنه عليه أن يضغط على نتنياهو لكي ينسحب من جنوب سوريا وأيضا من جنوب لبنان. يجب أيضا قراءة تلك التطورات على خلفية قمة حلف ناتو في أنقرة منذ تقريبا عدة أسابيع، عندما كان هناك تفاهم قوي جدا ما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معنى كده أن الرئيس ترامب يحاول استغلال أو استثمار التقارب الأمريكي التركي من أجل تهدئة الأوضاع في سوريا، نظرا لعلاقات عدة فصائل وبالذات المسلحة منها والتي حلت بعد الإطاحة بالأسد بالحكومة التركية. فهي مجموعة ضغوط وضغوط يعني متبادلة أو مشتركة أو حتى معارضة، وأعتقد أنه لو تم الاتفاق على انسحاب إسرائيلي من كلا البلدين وأيضا عدم تسليح حزب الله، يمكن القول بأن هناك تقدم حدث، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مجهود كبير.
0: اليوم دكتور نبيل، يعني ترامب يقول أن الرئيس الشرع يعني يرغب بالتدخل والقيام بشيء مع حزب الله، أيضا بالمقابل تصريحات للرئيس اللبناني يرفض فيها أي دور يعني لسوريا داخل لبنان، في الوقت الذي نفى فيه أيضا بطبيعة الحال الرئيس أحمد الشرع أي تدخل في لبنان. اليوم هذه المواقف مجتمعة، خاصة بما يتعلق بالحديث عن حزب الله ونزع سلاحه، اليوم أين سوريا من هذه المعطيات مجتمعة في ظل حديث الرئيس الأمريكي من جهة ويعني حديث الرئيس اللبناني أيضا من جهة أخرى؟
1: وفي الآية ده سؤال مهم وملاحظة ذكية، لكن دعنا نبدأ بتصريح الرئيس ترامب. الرئيس ترامب قال أنه يريد دور سوريا في لبنان، ربما أو في الغالب هذا التصريح

0: تصريح خاطئ. ودعني أنقل حضرتك إلى ما قاله الرئيس ترامب منذ أن بدأت المواجهة العسكرية مرة أخرى ما بين بلاده وإيران، عندما قال أن بلاده سوف تفرض رسوم عبور على السفن أو من يستخدم مضيق هرمز. بعدها تراجع فورا عن هذا التصريح. فربما يتراجع الرئيس ترامب قريبا عن تصريحه بأنه يرغب في دور سوري في لبنان لتثبيت الأمور بطريقة سلمية. الأمر الآخر هو أن الرئيس ترامب في مدخله أو تعامله مع لبنان ومع سوريا سوف يستعين بوزارة الحرب الأمريكية، لأنها لها باع طويل في هاتان الدولتان. وبالتالي أي خطوة الرئيس ترامب سوف يتخذها تجاه سوريا أو لبنان هتكون يعني قرار أمن قومي أمريكي. استشارات متوالية مع وزارة الحرب وأجهزة المخابرات بما فيها الـ CIA، وحسب توصياتهم ترامب سيتقدم. أعتقد أنه هو حيركز على إعمار سوريا، وكما قلت في أحاديث سابقة أن ترامب لا يمانع في أي دور من قبل جمهورية روسيا الاتحادية في داخل سوريا، على الرغم أنه هو الآن يتشدد بعض الشيء تجاه روسيا ويحاول إعطاء صواريخ باتريوت لأوكرانيا. كمان المشهد له صلة بزيارة علي الزيدي رئيس وزراء العراق لواشنطن الأسبوع الماضي، عندما اتفق الطرفان على إنهاء الوجود الأمريكي العسكري في العراق على 30 سبتمبر، مع نزع كل الميليشيات بما فيها الميليشيات الموالية لإيران مع هذا التاريخ 30 سبتمبر. فهي عدة خطوط متشابكة الرئيس ترامب بيحاول فك ألغازها. لذلك الرئيس ترامب فيما يتعلق بسوريا سوف يتقدم ببطء شديد ويركز على إعمار سوريا وخروج القوات الأجنبية والضمانات الأساسية للحريات، بدون الدخول في تفاصيل كثيرة حول هوية سوريا القادمة.
1: طيب اليوم دكتور نبيل، بالحديث أيضا يعني عن تصريحات الرئيس اللبناني أيضا وما كشفته مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا برفضه أي دور لدور سوري في لبنان، اليوم إذا كان هذا الباب مغلقا اليوم أمام أي دور كما أشار الرئيس اللبناني، ما هي الصيغة الممكنة للتنسيق الأمني اليوم بين البلدين، خاصة على الحدود مع ربط هذا الأمر بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أيضا؟
0: الرئيس ترامب سوف يلتزم بالمعادلة الطائفية في حكم لبنان كدولة ومجتمع. سوف يضغط على نتنياهو، وهذا أمر ليس سهل لأن الإسرائيل أصدقاء كثيرين في واشنطن وفي داخل الولايات المتحدة، من أجل انسحاب متوازي وأيضا الإصرار على نزع ميليشيات، نزع الوجود العسكري والسياسي لعدد من كبير من الميليشيات سواء في العراق أو سوريا. فهي جدول زمني، لن تكون الأمور بهذه البساطة أو السهولة أو بهذا التوازي، يعني تقدم في عدة جبهات عدة في نفس الوقت. قد يكون هناك بطء في إحدى الجبهات، مثلا نزع السلاح، على أن يكون هناك تقدم في عملية البناء الاقتصادي. فهي عملية متعددة الأطراف والخيوط الخاصة بها من واشنطن.
1: لكن اليوم دكتور نبيل، هل يمكن ضبط يعني هدف ضبط الحدود بطبيعة الحال بين البلدين دون وجود تنسيق ميداني مشترك بين الطرفين؟
0: ممكن، خصوصا لو مثلا الأمم المتحدة أو فرنسا بعت قوات، لكن لا حديث على قوات أمريكية لا في لبنان ولا في العراق ولا في سوريا، لا حديث عن دعم من قبل المخابرات لأي فصيلة مسلحة. فلو كان هناك اتفاق يعني ودي وحبي وفي ثقة على موضوع فتح الحدود، ممكن، على الرغم من هو ممكن أن يكون يعني غير ناجح أو يخفق في أي لحظة.
1: طيب اليوم دعني أختم معك بهذا التساؤل دكتور نبيل، إلى أي مدى يمكن لدمشق أن تؤدي دورا ربما يعني في الحد من نفوذ حزب الله من دون أن ينظر ذلك على أنه تدخل في الشأن اللبناني، إذا يعني توسعنا في موضوع الحديث عن الحدود؟
0: دعم الشرعية السياسية في لبنان، مشاورات مستمرة مع حزب الله، دعم السنة في لبنان والشيعة الذين يعارضون حزب الله، علاقات قوية أيضا مع المسيحيين في لبنان، يعني يعتمد على المهارة السياسية للحكومة السورية. الحكومة السورية لا زالت في يعني طور التدريب والتعلم كيف تدير شؤون بلادها.

0: فممكن تكون تلك الاتصالات مع لبنان مجال لأن تتعلم القيادة السورية الجديدة فن إدارة البلاد والعلاقات الدولية، وعسى أن يكون هذا في مصلحة البلدين سوريا ولبنان.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور نبيل ميخائيل الأستاذ في العلوم السياسية، كنت معي من واشنطن.
0: شكرا.
1: قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك إن المتهمين بارتكاب الفظائع في السويداء يواجهون العدالة في خطوة مهمة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة السورية. وأضاف باراك إن مستقبل السويداء يكمن في سوريا ذات سيادة يكون فيها الدروز جزءا أساسيا من وطن ينعم بالسلام والازدهار، وبأن المساءلة هي حجر الأساس للمصالحة في سوريا. كما أشاد باراك بجهود الحكومة السورية لمضيها في مسار المساءلة وتعزيز إعادة توحيد البلاد. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريغ أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيتوجه إلى سوريا هذا الأسبوع في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية منذ عام 2009. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوغريغ قوله إن الأمين العام سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوغريغ أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف العامنة في الجولان السوري المحتل. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي زيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا، لكن الموعد لم يحدد حتى الآن. هذا وكان رئيس الشرع أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أواخر شهر نيسان الماضي، حيث أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك بين الجانبين وتعزيز مجالات التعاون. قال مندوب سوريا الدائم بمجلس الأمن إبراهيم علبي إن سوريا اختارت الدبلوماسية فيما يخص إسرائيل وطريق المبادرة الأمريكية، مؤكدا أن دمشق تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال وأن الدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
2: لقد باتت الصورة اليوم أوضح من أي وقت مضى. سوريا ترسل فرق الإنقاذ وإسرائيل ترسل قوات الاحتلال. سورية تضبط السلاح المهرب وإسرائيل تعبر الحدود بالسلاح. سوريا تطفئ النيران وإسرائيل تشعلها. وكما سمعتم سوريا تعمل وترحب بالأمم المتحدة وإسرائيل تعرقل قوافلها الإنسانية. ففي الوقت الذي تعمل فيه سوريا على حماية شعبها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، يضع نتنياهو حساباته الانتخابية الضيقة فوق أمن المنطقة، ويوهم شعبه بأن المزيد من الحروب سيجلب لهم الأمان بما يزج به أي بشعبه من معركة إلى أخرى بلا أفق بلا نهاية. الزميلات والزملاء، لقد اختارت سوريا الدبلوماسية وضبط النفس والمضي في طريق المبادرة الأمريكية المشكورة، وهي تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال والدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
1: إلى ذلك قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الأمم المتحدة قلقة بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوبي سوريا ولا سيما أعمال التوغل وفرض القيود على حركة المدنيين في القنيطرة ودرعا.
3: أبقى قلقا بالغا بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوبي سوريا، فإن إن أعمال التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض القيود على حركة المدنيين في أنحاء القنيطرة ودرعا مستمرة، ومن الأحداث المثيرة للقلق بشكل خاص ما وقع يومي 27 و28 حزيران يونيو، عندما أفادت تقارير بأن أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عبدين. تسببت العملية في نزوح مدنيين عقبها انتشار قوات الأمن السورية بعد انسحاب قوات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة اشتكى سكان حضر علنا عن مداهمات متكررة وقيود تفرض على قدرتهم على الوصول إلى مزارعهم وتخويف المدنيين. وفي 29 من حزيران عطلت قوات الإسرائيلية تنقل بعثة التقييم الإنساني الأممية التي كانت تتوجه إلى عدة مدن في ريف دمشق، بما في ذلك استجواب بعض أعضاء عناصر هذه البعثة.
1: بدورها دعت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن كيت فوستر إسرائيل لتحديد ميعاد الانسحاب من جنوب سوريا، كما حثت الحكومة الإسرائيلية على العودة للتفاوض مع الحكومة السورية.
4: وندعو إسرائيل إلى تحديد ميعاد الانسحاب من المناطق في جنوب سوريا، ونحث الحكومة الإسرائيلية على العودة إلى التفاوض مع الحكومة السورية، فهذا يصب في مصلحة جميع الأطراف. نندد كذلك بالهجمات الإرهابية الأخيرة في دمشق، ونعبر عن خالص التعازي للمتأثرين. ما من تبرير لمثل هذا العنف. ستستمر المملكة المتحدة في العمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وسنظل عضوا نشطا في التحالف العالمي لمكافحة داعش.
1: هذا وقالت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن إن أحد أهم التحديات التي تواجهها سوريا هي السياسات العدوانية التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري.
5: حضرة الرئيس، في الوقت ذاته يجب أن نشير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات الحالية، سوريا وشعبها لا يزالون يواجهون تحديات ومشكلات جمة، وهذه التحديات ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية. من أهمها هو السياسة العدوانية لإسرائيل، فالجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في الأراضي السورية المحتلة ويواصل تنفيذ غارات وتوغلات داخل عمق الأراضي السورية. ونذكر بأن أي أعمال من هذا القبيل من الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لسيادة سوريا والقانون الدولي.
1: بدوره قال مندوب الصين بمجلس الأمن سون لي إنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان المحتلة، مشددا على أهمية إيقاف إسرائيل أعمالها العسكرية في سوريا وانسحابها منها.
4: هضبة الجولان هي منطقة محتلة باعتراف دولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان ينبغي أن تنفذ. إسرائيل ينبغي أن تتوقف وفورا عن جميع الأعمال العسكرية في سوريا، ولابد وأن تنسحب من الأراضي السورية في أقرب الأجل. المدنيون والبنية التحتية المادية لا ينبغي أبدا أن تستهدف. نعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات مع سوريا، ونحن مستعدون للعمل مع الأسرة الدولية للعب دور بناء لمساعدة سوريا على ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أقرب الأجل.
1: عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا، حيث قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة يسند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، كما تعمل على إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية.
6: يصل ملف العدالة الانتقالية إلى مجلس الأمن الدولي حاملا معه مسودة قانون ومصير آلاف المفقودين. فمنذ إصدار رئيس الشرع مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار من العام الماضي، بدأ مسار طويل من التوثيق والمساءلة رغم ملاحظات ما تزال تثار حول آليات تنفيذه.
7: وخلال قرابة العام على نشأة الهيئة عملت على مسارين.
6: خلال جلسة لمجلس الأمن، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على مسارين متوازيين: الاستفادة من التجارب الدولية وإعداد مسودة قانون شامل للعدالة الانتقالية، إلى جانب بناء سجل وطني للضحايا ومنظومة لحفظ الأرشيف.
8: وخلال فترة وجيزة انتقلت الهيئة إلى العمل الفعلي، فكشفت مصير عدد من المفقودين
6: وفي السياق ذاته كشف رئيس اللجنة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي عن استجابة الهيئة لأكثر من 170 بلاغاً عن مواقع يشتبه باحتوائها مقابر جماعية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أشار إلى استكمال بناء المؤسسات الانتقالية، من ذلك تشكيل المحكمة الدستورية العليا وعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته، ورحب مفوض حقوق الإنسان

0: فولكرتورك وفرنسا بالخطوات المتخذة مشددين على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب، لكن هذا التقدم لا يخلو من رصد جهات حقوقية جملة من الملاحظات الهيكلية سببت بطئا في مسار العدالة الانتقالية، تتركز أبرزها في اعتماد المراسيم التنفيذية بدلا من مسار تشريعي تشاركي، وإشكالية فص ملف المفقودين عن الإطار الشامل للعدالة، إضافة إلى ضعف البنية القانونية في تغطية الجرائم الدولية وحاجة القضاء والأجهزة الأمنية إلى إصلاحات عميقة تضمن استقلاليتها.
1: احتج عدد من أهل رأس العين رفضا لزيارة محافظ الحسكة إلى المدينة بعدما وصل في زيارة خصصت للإعلان عن افتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث طالب المحتجون بمغادرة المحافظ وعدم استكمال الزيارة. هذا والتقى قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي مع المحتجين في رأس العين في محاولة لتهدئة الأوضاع.
2: بس زين والبيت الهدوا البارح، البيت الهدوا البارح شنو؟ العيلة شردوا البارح شنو؟ ما طيحهم العروة، ما طيحهم الشباب، العربية ما صحت البارح.
3: يا شباب خلي يكمل كلامه.
4: السؤال فخامة الرئيس جاوب على هذا السؤال الان في مجلس الشورى.
5: حسنا داعي يسولف بس تخليه يسولف له كلمه بس.
4: فهي
5: هذا نفهم على ذي
4: احكام او المرسوم 13 لاقرب سياده الرئيس.
1: أرحب بضيفي فواز المفلح مدير المنبر السياسي بمحافظة الحسكة معي من أورفا. أهلا ومرحبا بكم سيد فواز. دعني بداية أبدأ معك بصورة ما جرى عموما اليوم في مدينة رأس العين بالتزامن مع وصول محافظ الحسكة والوفد الحكومي، ما الذي جرى؟
6: السلام عليكم للسادة المشاهدين. أستاذ جمال، هذه نتيجة تراكمات سابقة، نتيجة تاريخ المحافظ وأيديه الملوثة بدماء معتقلين ودماء كثير من الشباب من أبناء الحسكة خصوصا ومن أبناء الجزيرة بشكل عام. أيضا هذا التراكم أجى نتيجة الأخطاء المتراكمة في معالجة ملف الحسكة ونتيجة الاحتجاجات الكبيرة على الوفد الرئاسي وطريقة المعالجة وطريقة التعاطي مع الملف، أيضا بطريقة التعيينات التي حصلت وخصوصا في الآونة الأخيرة من تعيين المكتب التنفيذي والذي أعطى غالبية المقاعد للأقلية وحرم الأكثرية، وتعيين مدراء مناطق لناس تاريخهم أسود، وجان ديريك في مديرا لمنطقة القابشلي وشيرو مديرا لمنطقة المالكية، وهذا يعني يتنافى مع طبيعة القامشلي ذات التي يختلط فيها السكان وهناك غالبية عربية في المدينة بعكس ما يتحدثون عنه. وتعيين مدير منطقة بهذا التاريخ ليس لأنها الاعتراض ليس لأنها كردية أو لكن لأنه تاريخها لا يجوز أن تكون بهذا المكان. هذه التراكمات الكثيرة التي جرت والأخطاء الكبيرة التي حصلت بحق أبناء الحسكة، حرمانهم من الوظائف، البطالة، كل ما شابه ذلك، هي التي أدت هذا النتائج. وجاءت تصريحات محافظ الحسكة قبل حوالي شهر واتهامه لأبناء الحسكة وخصوصا الذين يقيمون في رأس العين بأنهم عبارة عن عصابات وقطاع طرق وتجار مخدرات وقاعدة أو قواعد لتنظيم داعش وما شابه ذلك من اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وتنافي الواقع. كل ذلك جعل هذا المحافظ غير مرقوب ليس في رأس العين فقط وإنما في محافظة الحسكة بشكل كامل. واليوم عندما حاول مروان العلي إحضاره إلى مدينة رأس العين لأجل استقبال الوفد الوزاري الذي قدم

0: لافتتاح محطة علوك، قام الأهالي بالتصدي لهذه الزيارة وطرده من المدينة، وكانت ونون التوجه إلى
1: يعني
0: محطة
1: اليوم؟
0: علوك لولا
1: نعم،
0: لا لولا أنه كان هناك وفد وزاري، والسيد محمد البشير وزير الطاقة كان موجود، وعدد من أعضاء مجلس الشعب أيضا كانوا موجودين ضمن الوفد لمنعوا أيضا توجهوا إلى محطة علوك أيضا، ولكن احتراما للحكومة السورية
1: طيب اليوم ما الذي تعكسه؟
0: اكتفوا بما جرى في مدينة رأس العين فقط.
1: نعم، ما الذي تعكسه هذه الاحتجاجات بطبيعة الحال؟ يعني الاحتجاجات ربما بحسب ما فهمت منك ربما تتجاوز الملفات الخدمية إلى ما هو أوسع وأكبر من ذلك.
0: طبعا الاحتجاجات ليست لها علاقه بالملفات الخدميه، الملفات الخدميه بممكن مناقشتها مع الحكومه، مع الوزراء المختصين مباشره، ومع المديرين الذين عينتهم الحكومه من العرب في مناطق المحرره والتي يقطنها عرب 100%. الان يعني لكن الان الاحتجاجات هي على طريقه التعاطي مع الملف، بقاء القسد كمكون ضمن المنطقة يحتفظ بكامل سلاحه، وبقاء الأسايش كما هم محتفظين بسلاحهم، محتفظين بتنظيمهم داخل الحسكة، داخل القامشلي وفي القرى المحيطة بالحسكة والقامشلي والتي هي ذات عربية 100% وليست ذات غالبية عربية فقط. كذلك التعيينات وحرمان الكوادر العربية من الوصول إلى إدارات المؤسسات في الحسكة، طريقة التعامل مع الذين يتقدمون للوظائف في الحسكة، الذين يتقدمون للتطوع بالأمن العام في الحسكة، طريقة الشروط التي تفرض عليهم وهي شروط غير منطقية. هناك أخجل أن أقولها حقيقة على التلفزيون، وغض النظر عن الأسايش الذين سيقولون أنهم سيضمونهم بأعداد عدة آلاف، ربما 9000 شخص سيتم ضمهم إلى قطاع الأمن العام ودون أن يكون هناك أي شروط تطبق عليهم. واليوم أصدر بيان وطلب مني أن أنشره ونشرته، وكان من ضمنه أنه يجب تطبيق الشروط والمعايير التي فرضتوها على أبناء العرب أثناء التطوع في الجيش والأمن العام، يجب أن تفرض نفس الشروط ونفس المعايير على الأسايش وعلى قوات حماية الشعب. نعم. التي هي جزء من تنظيم بوايدي الإرهاب.
1: طيب اليوم بحسب ما ذكرت الآن سيد فواز، ما المطلوب اليوم لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والأهالي خاصة في الحسكة وفي مناطق شمال شرق سوريا؟
0: الحقيقة الآن الثقة باتت معدومة بالأشخاص الذين ولتهم الحكومة هذا الملف، لم يعد هناك أي ثقة بهؤلاء الأشخاص، رغم أنه ماضيهم الثوري هو يشهد لهم بأنهم كانوا من الثوار وعملوا، وكانوا قسم منهم، ومنهم السيد أحمد الهلالي كان معتقل سابق لدى النظام منذ عام 2002 ولغاية 2011 وكان بالثورة، ولكن طريقة التصريحات، طريقة التعاطي مع الملف أفقدت الثقة وفد الرئاسي.
1: ما المطلوب اليوم إذن سيد فواز؟
0: اليوم المطلوب إقالة جميع من تولى الأمر في الحسكة وتعيين أشخاص أكفاء بهذا الأمر. أيضا ملف الحسكة يجب أن يستلمه في دمشق، يجب أن يكلم به السيد الرئيس أحمد الشرع شخص ليس له أي صلات بالحسكة، يجب أن يستلم هذا الملف، ليس له أقرباء، ليس له أخوان، ليس له أعمام في هذا الملف، حتى لا ينحاز لأي طرف من الأطراف ويكون على حيادي في من قبل جميع مكونات الحسكة. اليوم لم يعد هناك ثقة لا بالذي يشرف على الملف في دمشق ولا بالمكلفين بإدارة هذا الملف في داخل الحسكة. من أجل إعادة الثقة بالحكومة ومن أجل إعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة يجب أن تتخذ خطوات مهمة، إقالة الوفد، تشكيل أشخاص آخرين لإدارة ملف الحسكة، أيضا تصحيح الخطأ الذي حصل بتولية المكتب التنفيذي لسبعة من طائفة واحدة وأبقى فقط 3 من العرب في هذا الملف. كل ذلك يعني يجعل الشعب يتذمر كثيرا. أما أن تعين لي مدير ناحية في الهول، مدير ناحية في الجوادية، وهي عبارة عن قرى كبيرة وتحاول أن توازن بينها وبين القامشلي والمالكية، هذا أمر مرفوض تماما. يجب أن يكون هناك سواء معادلة بالمثل، ويجب أن كل طرف أن يخضع لتمثيل عادل في مؤسسات الحسكة وفي مؤسسات الدولة بشكل عام.
1: نعم، كل شكر لك فواز المفلح مدير المنبر السياسي بمحافظة الحسكة، كنت معي من أرفع.
0: شكرا لكم.
1: نفت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة الأنباء المتداولة حول استنفارات أمنية واستهداف لحواجز في المحافظة. وأكدت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها عدم صحة ما يجري تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود استنفارات أو استهدافات لحواجز أمنية، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. نظم أهالي مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مركز قوات الأندوف الأممية في نبع الفوار بريف القنيطرة مطالبين بالكشف عن مصيرهم.
2: وهي صامته ما طلع معها شيء خلال فتره سنتين. اسرائيل بتحتل، اخذت 9 نقاط عسكريه، الامم المتحده عندها 81 نقطه عسكريه بمحافظه قنيطرة ودرعا ودمشق، محتله اكثر من اسرائيل وما طالع باي شيء، بس مجرد مصاريف على الدوله وعبء زايد على الحكومه السوريه. عم تحملنا عبء اكثر ما هي نحن محملين عبء الامم المتحده. هاي هذول خليه يطلع لهون لعندينا ويقولوا كلمه، بس كلمه حق بس بوجه هذا الاحتلال، يحكي كلمه حق بوجه هذا الاحتلال. لليوم بس ما بيدينوا الا العرف، اخذوا سيناء وهن ساكتين ووقعوا عليها، اخذوا جنوب لبنان ووقعوا عليها، اخذوا الجولان وصفقوا لهم عليها من الاسباب المساعده. يوقفوا مكاتبهم بدمشق لمده شهر واحد، يعطوها لهي الناس تدير بالها على حالها وتعيش امورها بخير. ولا نحن طالعين من قدام مركز الامم المتحده من هون الا لحتى يلقى في الجواب. يا نحن يا هم.
1: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أهلا ومرحبا بك محمد. لو تضعنا في صورة هذه الوقفة الاحتجاجية للأهالي من أمام مركز قوات الأندوف الأممية في نبع الفوار بريف القنيطرة.
3: نعم جمال، بالفعل يعني وقفة اليوم الأهالي، هذه الوقفة هي الوقفة العاشرة وأكثر من العاشرة بصراحة أمام مقرات الأندوف العاملة في القنيطرة، سواء كان في القنيطرة عفوا أو في دمشق أو أمام منظمات إنسانية أو حقوقية وصلت إلى محافظة القنيطرة. كان هناك عدة وقفات، حتى هذه اللحظة لم يحصل الأهالي وذوي المختطفين على أي نتيجة من هذه الوقفات، فقط هي وقفات احتجاجية تطالب بمعرفة مصير أبنائهم المختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة لم يحصل على أي خبر حتى على حالاتهم الصحية، ما سبب الاعتقال، ما هو يعني متى سيتم الإفراج عنهم. حتى هذه اللحظة لم يحصل لا شيء. يعني قابلنا بعض الأهالي هناك في هذه الوقفة اليوم، هناك يعني زوجات مختطفين يعني أنجوا أطفال ولم يحصلوا يعني ولم يروا يعني أبنائهم المختطفين ولم يروا ذويهم. فهنا مناشدات يعني من أهالي وذوي المختطفين في محافظة القنيطرة وريف درعا وريف دمشق الغربي. أكثر من 52 شخص مختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي يريدون معرفة مصيرهم، ما سبب يعني الاختطاف، ما متى سيتم الإفراج عنهم. اتفاق يعني سيحصل في الجنوب السوري من اجل اخراج هؤلاء المختطفين، هل هناك وعود من اجل هؤلاء الشبان المختطفين؟ حتى هذه اللحظه لم يحصلوا على اي نتيجه. فهم يطالبون ويوجهون عده رسائل الى الحكومه السوريه، الى المنظمات الانسانيه، الى مجلس الامن، الى الدول الصديقه من اجل مساعدتهم ويعني معرفه مصير ابنائهم وما هو سبب الاختطاف ومتى سيفرج عنهم.
1: كل الشكر لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره. يشتكي سكان في ريف دمشق من انتشار السلاح غير المرخص بين المدنيين واستخدامه سواء في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية بشكل غير مسؤول، ما خلف في كثير من الأحيان قتلى وجرحى.
4: يهدد الاستخدام العشوائي للسلاح سواء في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية سلامة سكان ريف دمشق، إذ تتجاوز تداعياته الخسائر المادية لتصل إلى القتل العمد أو الخطأ.
5: يعني أحد المواقف عندنا هون بالمنطقة، شاب صغير بيدخل على عرس وحامل قنبلتين وشايل عتلات، فلازم يكون في حل جذري لهالأمر، ولو يوصل يعني العقوبة لحكم الإعدام بحيث نضبط الأمر، لأنه هذا الأمر عم يشكل أضرار على الشعب وعم يمس بأمن الحكومة.
6: هي الظاهرة الموجودة بجديدة هون خاصة بالعراس، يعني لما تطلع فاردة عم يرش بالروسيات بالمسدسات. طب هذا المخذوف وين عم يروح؟ في بنايات وشوارع ضيقة، هالمحلات عم يسرب للور، عم ينزل مخذوف على رأس واحد أنا بعرفه يعني شخصيا نزل عليه ومات.
4: تتضاعف الخطورة مع وصول السلاح إلى تجار المخدرات أو المراهقين، وسط مطالبات شعبية بشن حملات لضبط الأسلحة المخفية وفرض عقوبات صارمة على حيازتها.
7: انتشار المخدرات بين الشباب استعمل السلاح في كل شاردة واردة، يعني إذا تشاكل هو واحد فبدي يروح فورا يروح على البيت. احنا صارت عنا عشرات الحوادث في جديدة الفضل هون، انه استعمال السلاح عند ادنى مشاجرة، وصارت عمليات قتل عنا هناك، عمليات قتل اكثر من 3 أو 4 ضحايا راحوا بسبب هذا السلاح المتفلت بين يدين الشباب الطائش. يعني ضبط السلاح عملية تقوم فيها الأجهزة الأمنية، ولكن السلاح المخبأ في البيوت هي مشكلة كبيرة.
4: سجلت المشافي العامة مؤخرا زيادة ملحوظة في أعداد مصابي الأعيرة النارية، وتأتي أغلب تلك الحالات من محيط العاصمة.
8: نحن ملاحظين بالفترة الأخيرة أنه في ازدياد بإصابات الطلق الناري. للأسف هاي الإصابات عم تكون بكافة المصابين عم يجونا بكافة الأعمار، تتراوح ما بين 10-12 سنة حتى العمر 60-70 سنة، وغالب هاي الحالات هي عم تكون مما حول دمشق من المناطق الريفية، بسبب ما بنعرف استخدام العشوائي للسلاح بشكل مباشر ولا بشكل أثناء الأفراح. إحنا هي مو إحنا بنحددها، لأنه في جهات عامة هي المسؤولة عن هالشيء هذا. نحن طبعا هون جاهزين للتعامل مع كافة هالحالات هاي شو ما كانت الأذية وين ما كانت الإصابة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم الخدمة الطبية بشكل كامل.
4: كل المهل الحكومية لتسليم السلاح غير المرخص انتهت منذ زمن، ما يجعل حيازة السلاح دون ترخيص خروجا عن القانون، ويعرض حامله للمساءلة القانونية. التعويل الأكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية في جهودها بضبط السلاح غير المرخص الذي انتشر بين المدنيين بعد رمي عناصر النظام المخلوع لأسلحتهم عند سقوطه على قارعة الطرقات. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: اختتمت محكمة الجناية الرابعة في دمشق الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عمي رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سان أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، ولا سيما في مجال الرقابة على دستورية القانون ومشروعياتها، بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري.

حذر دفاع المدنيين من اضطرابات في البحر على مناطق الساحل اعتبارا من صباح يوم غد الخميس وحتى فجر الأحد المقبل نتيجة لارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث الغرق. وأوضح الدفاع المدني أن البحر سيشهد اضطرابا مع ارتفاع الأمواج.

بين نصف متر ومتر واحد بتزامن مع هبوب للرياح، مبينا أن الحالة تصنف ضمن مستوى المخاطر المعتدلة وقد تؤثر في حركة القوارب الصغيرة، على أن تشتد الاضطرابات فجر الجمعة إذ يتوقع ارتفاعا متزايدا في الأمواج.

0: 30,000 ليرة سورية جديدة، يضاف إليه تعويض بقيمة 6,500 ليرة، مشيرا إلى أن قرار مساواة الأطباء المقبولين وفق النظام العربي والأجانب ونظرائهم في المفاضلة العامة دخل حيز التنفيذ ويطبق على جميع المشمولين. وأضاف الحلبي أن صرف الزيادة والمستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل 30 من تموز، متضمنا الفروقات المستحقة عن شهري حزيران وتموز. دعا وزير النقل يعرب بدر الشركات الصينية إلى التقدم لإعلان استدراج العروض الخاص بتأهيل الطريق الدولي M45، معربا عن تطلعه إلى مشاركة أوسع للشركات الصينية في مشاريع النقل. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بدر مع سفير جمهورية الصين لدى سوريا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما في مجالي النقل والبنية التحتية. وبحسب وزارة النقل، اقترح الوزير مراجعة مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق بما يسهم في تعزيز حضور سوريا ضمن محاورها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن التطورات في سلاسل الإمداد وأزمة مضيق هرمز تتيح فرصا جديدة لتعزيز التعاون السوري الصيني. قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف دمشق بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل، كما أشار إلى أن سعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حاليا 1,800,000,000 متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1,900,000,000 متر مكعب. تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار واسعة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة. ورغم إعادة تفعيل المبنى، ما تزال خدمات المصرف المقدمة محدودة بسبب الحاجة إلى أعمال تأهيل واسعة.
1: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات للمزارعين.
2: يقدم المصرف الزراعي بالقصير خدماته للأخوة الفلاحين المزارعين في المنطقة القصير كاملة التي تضم بحدود 45 قرية بالإضافة لتجمعات سكانية. المصرف يقدم كافة الخدمات الزراعية وزائد المصرفية. المصرف يحتاج إلى بعض التأهيل من حيث الكهرباء، من حيث بنية المصرف كاملة.
1: ما يزال المبنى بحاجة إلى أعمال ترميم وإعادة تأهيل شاملة تشمل إصلاح البنية التحتية وتأهيل المكاتب وترميم الأروقة والجدران ومعالجة الأضرار التي لحقت بالأرشيف، تمهيدا لإعادة تشغيله واستئناف خدماته.
3: يقدم المصرف الزراعي في القصير الخدمة لأكثر من تقريبا 150 ألف مواطن وهو عدد سكان المنطقة، كونه لا يوجد مصرف في المنطقة غير المصرف الزراعي حاليا. مبنى المصرف متهالك بحاجة إلى صيانة. المصرف بشكل عام يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل ليستطيع تقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين. وكذلك نسعى إن شاء الله تعالى لإنشاء فرع للمصرف العقاري والمصرف التجاري في المنطقة لتقديم خدمة أفضل وأكثر اتساعا لأهلنا في منطقة القصير.
1: يعول مزارعو القصير على إعادة افتتاح المصرف الزراعي لما يوفره من دعم وتمويل للقطاع وتأمين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. مع اقتراب استكمال إعادة تأهيل المصرف الزراعي في منطقة القصير في ريف حمص، تتجدد أمال الأهالي والمزارعين بعودة الخدمات المصرفية التي طال انتظارها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص.

0: حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة مع استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي. وقال متحدث المفوضية ثمين الخيطان أن 1100 فلسطيني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي، موضحا أن المفوضية وثقت مقتل أكثر من 680 فلسطينيا منذ منتصف نيسان وحده، في حين دعا الدول إلى التحرك لضمان الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات وتحقيق المساءلة والعدالة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 25 فلسطينيا بينهم امرأة وأسرى محررون وفقا لمكتب إعلام الأسرى. وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين في محافظة طول كرم عقب مداهمة منازلهم في الحي الجنوبي للمدينة وبلدة فرعون، إضافة إلى اعتقال 6 فلسطينيين من بلدة قباطية جنوبية جنين. وأشار المكتب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 15 عاملا من قطاع غزة في أثناء وجودهم في قلقيلية بعد الاعتداء عليهم بالضرب. أرحب بمراسل التلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري، أهلا ومرحبا بك ريم. لو تضعينا في صورة ما جرى اليوم في الضفة الغربية وما أبرز المناطق التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: فعلا جمال، ضمن سياسة التصعيد العسكري المتواصل والحملات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، فجر هذا اليوم كان هناك حملة اعتقالات ومداهمات تخللها تفتيش منازل وتحقيقات ميدانية مع الشبان لعدة مدن وبلدات في محافظات الضفة، منها محافظة رام الله، بلدة ترمس عية وبرقة، كذلك محافظة طول كرم ومحافظة الخليل وبيت لحم وفي نابلس أيضا. معظم محافظات الضفة الغربية كان هناك بها اعتقالات ومداهمات للمنازل بالتزامن طبعا مع اعتداءات المستوطنين لعدة مناطق من ضمنها بلدة ترمس عية. على أي حال، أيضا في ضمن سياسة الهدم التي أيضا في تصعيد غير مسبوق يقوم بها الاحتلال في عدة مناطق، هدمت قوات الاحتلال 4 منشآت سكنية في بلدتين حالين وزعتر في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وهي السبب والمبرر الذي دائما من أجله تقوم قوات الاحتلال بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحديدا في القدس وضواحي القدس. أيضا هذا اليوم جمال، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحذير عاجل عن ما وصفته الحملة التي ستقوم بها جماعات ما يسمى بخراب الهيكل أو الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى المبارك غدا الخميس. وكانت هذه الجماعات قد دعت إلى أكبر حشد لاقتحام المسجد الأقصى المبارك غدا ليلا فيما يسمى عندهم بذكرى خراب الهيكل، وبالتالي حذرت الوزارة من تداعيات هذا الأمر وفرض حظر التجوال والاقتحامات الليلية التي ستشل حركة أيضا البلدة القديمة وتمس من مكانة المسجد الأقصى المبارك، حيث سيقوم أكثر من 5000 مستوطن باقتحام المسجد الأقصى المبارك غدا. وبالتالي دعت الجميع إلى الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك وإلى إعمار المسجد الأقصى بالصلوات وإفشال كل المخططات التي من شأنها أن تفرض أيضا التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك، وأيضا أن تفرض أمرا واقعا على الأقصى من خلال هذه الاقتحامات. يذكر أن اقتحامات المستوطنين جمال لا تتوقف للمسجد الأقصى المبارك، وكان هناك أكثر من 1800 مستوطن

0: قد اقتحموا المسجد خلال الشهر الماضي من حزيران، وهذه الاقتحامات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.
1: كل شكر لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لا يمكن أن يكون آمنا وموحدا إلى حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز. وضف عون خلال اجتماعه بعدد من أعضاء الكونغرس والمسؤولين في الإدارة الأمريكية أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا كانوا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، وذلك لإزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها، مؤكدا أن النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة كلها. أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الدفاع ورئيس الأركان زيارة إلى بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. وقال سلام خلال الزيارة إن الحكومة ستبدأ بفتح الطرقات وتقديم الخدمات بتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في البلدة، مشيرا إلى مواصلة حشد الجهود اللازمة لضمان الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفوربي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: بسلمية طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
4: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
3: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
4: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
3: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
4: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
3: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
4: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
3: أعتقد الفكر بس طلع صار عالمي.
5: تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلد فيها تحجم الخيار.
6: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
7: تجيح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

احتجاج في رأس العين رفضا لزيارة محافظ الحسكة، وقائد الأمن الداخلي يعقد اجتماعا مع المحتجين لتهدئة الأوضاع. النيابة العامة تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد، ومحكمة الجنايات الرابعة تحدد 29 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. وزير الخارجية الأمريكي يدعو دمشق إلى ضبط حدودها لمنع نقل الأسلحة إلى لبنان، ويحذر من تهديد حزب الله للحكومة السورية. الأمم المتحدة توثق مقتل 1100 فلسطيني بنيران الاحتلال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذير من ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، احتج عدد من أهالي رأس العين رفضا لزيارة محافظي الحسكة إلى المدينة بعدما وصل في زيارة خصصت للإعلان عن افتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث طالب المحتجون بمغادرة المحافظ وعدم استكمال الزيارة. هذا والتقى قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي مع المحتجين في رأس العين في محاولة لتهدئة الأوضاع.
1: بس زين والبيت الهدوا البارح، البيت الهدوا البارح شنو؟ العيله شردوها البارح شنو؟ ما طيحهم العروه، ما طيحهم العروبيه، ما طيحهم العروبيه، ما طيحهم البارح.
2: يا شباب خليه يكمل كلامه.
3: جاوب على هذا السؤال الان في مجلس الشورى.
0: وللإلقاء الضوء على هذا الموضوع معنا الآن المهندس هيثم شلش الناشط المجتمعي من رأس العين الحسكة تحديدا. مرحبا بك سيد هيثم، ما الذي دفع الناس لرفض زيارة المحافظ؟
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد المنعم. يعني مثل ما لاحظنا اليوم وشفنا الاحتجاجات اللي قامت بمنطقة رأس العين على زيارة محافظ الحسكة والوفد المرافق له لافتتاح مياه علوك أو محطة مياه علوك، فلاحظنا الاحتجاجات شعبية كانت بسبب تصريحات سابقة لمحافظ الحسكة كانت استفزازية صراحة بحق أهالي المنطقة والناس الموجودة حاليا بهذه المنطقة من الناس المهجرين. يعني فكانت التصريحات كانت استفزازية فما لاقت أي قبول بتواجد المحافظ بدون أي حلول أو أي طرح.
0: لو تشرح لنا ما التصريحات التي استفزت الناس أستاذ هيثم.
4: نعم، هي كانت التصريحات السابقة هي سبب هذا التوتر الأمني صار بالمنطقة. يعني اليوم كانت نوصفه وصف صراحة غير لائق فيهم. هذول الناس قدمت أرواح، قدمت مواقف، قدمت إنجازات. اليوم يوم من الأيام كانت هاي الناس المتواجدة حاليا أو الناس اللي نوصفت هاي الأوصاف الغير لائقة وغير مناسبة لهم أو بحقهم، كانت يوم من الأيام كانت
0: هي درع لهذا البلد. حتى درع نفهم جميعا الموضوع أستاذ هيثم، ما هذه الألفاظ أو التصريحات؟
4: صراحة يعني الأوصاف اللي نوصفوا فيها ونوصفوا صراحة كلمات يعني غير مناسبة، يعني ما نقدر أو نتلفظ فيها كرامة لقدر هاي الناس اللي نوصف فيها. يعني مثلا نوصفوا بالمخربين، بالحشاشين، وفي ألفاظ ثانية يعني صراحة كانوا ما يستحقون.
0: هذا الكلام قاله المحافظ في يعني أمام الناس.
4: قالوا أن قالت ضمن لقاء صحفي بأحد صراحة بأحد الأماكن موجودة بالحسكة، فكانت هذا هو السبب الرئيسي يعني باستفزاز الناس.
0: طيب يعني إذا كان الأمر في النهاية طبعا بطبيعة الحال هذا ما تقوله على لسانك أنت مسؤول عنه هيثم، ولكن أنتقل معك لفكرة أن الموضوع في الأساس خدمي مقدم إلى الناس، ما الذي جعله سياسيا الآن؟
4: نعم الكلام صحيح، الموضوع هو خدمي وكلنا نتمنى او انه تم هاي الزياره ويتم افتتاح هاي المحطه، فهو الموضوع خدمي بالدرجه الاولى. فهو الموضوع ما كان ضد الخدمه او ضد افتتاح المحطه، واكثر ما هو صراحه كان بحق المحافظ بسبب الكلمات اللي صدرت عنه بحق هاي الناس المتواجده، وهي اللي سبب اللي اججت هاي هذا الموضوع. فنحن كنا نتمنى انه يكون في حلول لهاي الناس او من ضمن البرنامج المحافظ بحق هاي الناس من حلول بارجاع هاي الناس المهجره الى منازلها او الى بيوتها، او اعطاء نوعا من حقوقهم. فصراحه هي الكلام هو كان بحق هاي الناس غير مناسب، هو اللي سبب هاي الاحتجاجات.
0: طيب يعني العميد مروان العلي قائد الأمن الداخلي في المحافظة التقى مع المحتجين، ما الذي أسفر عنه الاجتماع؟
4: احتجاج المحتجين كان مو بسبب الزيارة بالدرجة الأولى، أكثر ما هو بسبب زيارة أنه المحافظ والكلمات اللي أجت بدون يعني ما كانوا خارجين ضد انه مشروع افتتاح المشروع لمياه علوق. فكانت النقاشات هي حواريه او من تهدئه من قبل العميد مروان، من قبل قائد شرطه المنطقه الموجودين، من قبل المسؤولين الموجودين. فتم استيعاب الموضوع وتم تهدئه الناس المتواجده بالمنطقه، وتمت الامور ان شاء الله كانت اهدى بعد ما تم لقاءهم من قبل العميد مروان وقبل قائد الشرطة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك المهندس هيثم شلش الناشط المجتمعي، كنت معنا من رأس العينة. نظم أهالي مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مركز قوات يلندوف الأممية في نبع الفوار بريف القنيطرة، وطالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم.
5: وهي صامتة، ما طلع معها شيء خلال فترة سنتين. إسرائيل بتحتل، أخذت 9 نقاط عسكرية، الأمم المتحدة عندها 81 نقطة عسكرية بمحافظة قنيطرة ودرعا في دمشق، محتلة أكثر من إسرائيل وما طالع بأيده شيء، بس مجرد مصاريف على الدولة وعبء زايد على الحكومة السورية. عم تحملنا عبء أكثر ما هي نحن محملين عبء الأمم المتحدة. هاي هذول خليه يطلع لهون لعندينا ويقولوا كلمة، بس كلمة حق بس بوجه هذا الاحتلال، يحكوا كلمة حق وجه هذا الاحتلال. لليوم بس ما بيدينوا الا العرب، اخذوا سيناء وهن ساكتين ووقعوا عليها، اخذوا جنوب لبنان ووقعوا عليها، اخذوا الجولان وصفقوا لهم عليها. من الاسباب المساعده يوقفوا مكاتبهم بدمشق لمده شهر واحد، يعطوها لهي الناس اللي دير بالها على حالها وتعيش امورها بخير، ولا نحن طالعين من قدام مركز الامم المتحده من هون الا لحتى يقول لنا في الجواب، يا نحن يا هم.
0: هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في سد المنطرة بريف القنيطرة، وأوضح مراسلنا أن الدورية كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في توغلاتها اليومية بالجنوب السوري منتهكة اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة، وطالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإنزال أقصى

العقوبات بحقه، وهي عقوبة الإعدام وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكاب جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية قدمت من مدنيين.

0: وللتعليق ينضم إلينا سيد عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق. مرحبا بكم سيد عبد الرحمن. أبدأ معك من حيث مطالبة النيابة العامة بإعدام وسيم الأسد. قانونيا هل يمكن أن يحدث ذلك؟
1: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا قانون العقوبات السوري النافذ يتضمن عقوبة الإعدام لجرائم القتل ولجرائم الإرهاب وتشكيل العصابات التي تقوم بالقتل أو تجارة المخدرات وتهريب المخدرات وصناعة المخدرات. كل هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا حتى الموت، فذلك متاح قانونا. فإذا ثبت على هذا المتهم ارتكاب إحدى هذه الجرائم بشكل عمدي وقصدي أو لسبب دنيء، فيصدر بحقه عقوبة الإعدام وتنفذ أيضا. نعم.
0: طيب، هل أدين حسب رصدكم ومتابعتكم للمحاكمات سيد عبد الرحمن، هل أدين بالفعل؟ هل هناك أدلة كافية؟
1: الحقيقة طبعا الشهادات التي تم تقديمها تتضمن والثبوتيات تتضمن بداية تشكيل ميليشيا تابعة للدفاع الوطني ارتكبت انتهاكات بما فيها القتل والتعذيب المفضي للقتل وجرائم أخرى، أيضا ثبت بحقه جرائم تهريب المخدرات. فهذه الجرائم يعني كلاهما يعني تصل عقوبتها إلى الإعدام.
0: هل هي في إطار الاتهامات حتى الآن أم أنها في إطار الإدانة الفعلية والمثبتة من قبل المحكمة بحق وسيم؟
1: طبعا حكم الإدانة يصدر بعد استكمال كافة إجراءات الدعوة بعد استماع الشهود وتقديم الأدلة، وأيضا له حق الدفاع وتقديم دفوعه. بعد انتهاء الدفاع ترفع تختم باب المرافعة وترفع الدعوة وتحجز للحكم، عندها يصدر القرار بالإدانة، وهذا القرار يكون قابل للطعن أمام محكمة النقض، وعندها محكمة النقض إما أن تصدق عليه ويصبح مبرما أو تنقض هذا القرار.
0: لماذا لم يتم المقاربة أستاذ عبد الرحمن بين الحالة الثورية وبين المحاكمات، بمعنى أن سوريا في حد ذاتها لم تحرر إلا بصورة عسكرية، لماذا لم يحاكم هؤلاء عسكريا وبصورة عاجلة بسبب هذه الجرائم؟
1: الحقيقة اليوم بالنسبة لهذه المحاكمات اليوم ارتأى يبدو مجلس قضاء الأعلى وأن تتم المحاكمات أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. تبدأ هذه المحاكمات وتختص بقضايا العدالة الانتقالية.

0: حاليا. نحن اليوم انتهينا من نظام ديكتاتوري شمولي عسكري، تكون كافة يعني المحاكمات يعني إما أمام محكمة ميدانية عسكرية أو محاكم عسكرية أو محاكم إرهاب استثنائية. اليوم نحن عدنا إلى القضاء العادي والقضاء النظامي، وبالتالي لا يوجد أي يعني حرج أن يتم محاكمة مجرمي الحرب أمام هذه المحكمة، باعتبار يعني يترأسها يعني قضاة ويتولاها قضاة مشهود لهم بيعني العمل الثوري والعمل ضمن مجال العدالة الانتقالية خلال الثورة. وبالتالي فهذه المحكمة مختصة من حيث يعني الاختصاص القضائي، وأيضا لديها الخبرة الكافية لإجراء مثل هذه المحاكمات.
1: لدي القدرة على إجراء مثل هذه المحاكمات، في أي وقت يمكن الانتهاء منها؟
0: كما تحدثنا اليوم هناك بعد استكمال الشهود وعرض الأدلة من قبل الحق العام والحق الشخصي تنتقل إلى جلسة الدفاع، ثم تحجز القضية للحكم. أنا أتوقع تحتاج إلى الآن جلستين أو 3 جلسات حتى تحال إلى إلى يعني جلسة الحكم. نعم.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني، كنتم معنا من دمشق. قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سانا أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، لا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، بما يعزز مبدأ السمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستورية. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا، حيث قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، كما تعمل على إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية.
2: يصل ملف العدالة الانتقالية إلى مجلس الأمن الدولي حاملا معه مسودة قانون ومصير آلاف المفقودين. فمنذ إصدار رئيس الشرع مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار من العام الماضي، بدأ مسار طويل من التوثيق والمساءلة رغم ملاحظات ما تزال تثار حول آليات تنفيذه.
3: وخلال قرابة العام على نشأة الهيئة عملت على مسارين.
2: خلال جلسة لمجلس الأمن أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على مسارين متوازيين، الاستفادة من التجارب الدولية وإعداد مسودة قانون شامل للعدالة الانتقالية، إلى جانب بناء سجل وطني للضحايا ومنظومة لحفظ الأرشيف.
4: وخلال فترة وجيزة انتقلت الهيئة إلى العمل الفعلي، فكشفت مصير عدد من المفقودين.
2: وفي السياق ذاته كشف رئيس اللجنة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي عن استجابة الهيئة لأكثر من 170 بلاغاً عن مواقع يشتبه باحتوائها مقابر جماعية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أشار إلى استكمال بناء المؤسسات الانتقالية، من ذلك تشكيل المحكمة الدستورية العليا وعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته. ورحب مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك وفرنسا بالخطوات المتخذة، مشددين على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب. لكن هذا التقدم لا يخلو من رصد جهات حقوقية جملة من الملاحظات الهيكلية سببت بطئا في مسار العدالة الانتقالية، تتركز أبرزها في اعتماد المراسيم التنفيذية بدلا من مسار تشريعي تشاركي، وإشكالية فصل ملف المفقودين عن الإطار الشامل للعدالة، إضافة إلى ضعف البنية القانونية في تغطية الجرائم الدولية وحاجة القضاء والأجهزة الأمنية إلى إصلاحات عميقة تضمن استقلاليتها.
1: قال مندوب سوريا دائم في مجلس الأمن إبراهيم علبي إن سوريا اختارت الدبلوماسية فيما يخص إسرائيل وطريق المبادرة الأمريكية مؤكدا أن دمشق تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال وأن الدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
5: لقد باتت الصورة اليوم أوضح من أي وقت مضى. سوريا ترسل فرق الإنقاذ، وإسرائيل ترسل قوات الاحتلال. سورية تضبط السلاح المهرب، وإسرائيل تعبر الحدود بالسلاح. سوريا تطفئ النيران، وإسرائيل تشعلها. وكما سمعتم، سوريا تعمل وترحب بالأمم المتحدة، وإسرائيل تعرقل قوافلها الإنسانية. ففي الوقت الذي تعمل فيه سوريا على حماية شعبها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، يضع نتنياهو حساباته الانتخابية الضيقة فوق أمن المنطقة، ويوهم شعبه بأن المزيد من الحروب سيجلب لهم الأمان بما يزج به، أي بشعبه، من معركة إلى أخرى بلا أفق بلا نهاية. الزميلات والزملاء، لقد اختارت سوريا الدبلوماسية وضبط النفس والمضي في طريق المبادرة الأمريكية المشكورة، وهي تدرك أن الحوار لا يعني القبول بالاحتلال، والدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق.
1: إلى ذلك قال نائب المبعوث الأممي لسوريا كلوديو كوردوني إن الأمم المتحدة قلقة بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب سوريا، ولاسيما أعمال التوغل وفرض القيود على حركة المدنيين في القنيطرة ودرعا.
6: أبقى قلقا بالغا بشأن النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب سوريا، فإن أعمال التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض القيود على حركة المدنيين في أنحاء القنيطرة ودرعا مستمرة. ومن الأحداث المثيرة للقلق بشكل خاص ما وقع يومي 27 و28 حزيران يونيو، عندما أفادت تقارير بأن أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عبدين. تسببت العملية في نزوح مدنيين عقبها انتشار قوات الأمن السورية بعد انسحاب قوات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة اشتكى سكان حضر عدنا عن مداهمات متكررة وقيود تفرض على قدرتهم على الوصول إلى مزارعهم وتخويف المدنيين. وفي 29 من حزيران عطلت قوات الإسرائيلية تنقل بعثة التقييم الإنساني الأممية التي كانت تتوجه إلى عدة مدن في ريف دمشق، بما في ذلك استجواب بعض أعضاء عناصر هذه البعثة.
1: وبدورها دعت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن الدولي كيت فوستر إسرائيل لتحديد ميعاد للانسحاب من جنوب سوريا، كما حثت الحكومة الإسرائيلية على العودة للتفاوض مع الحكومة السورية.
7: وندعو إسرائيل إلى تحديد ميعاد الانسحاب من المناطق في جنوب سوريا، ونحث الحكومة الإسرائيلية على العودة إلى التفاوض مع الحكومة السورية، فهذا يصب في مصلحة جميع الأطراف. نندد كذلك بالهجمات الإرهابية الأخيرة في دمشق، ونعبر عن خالص التعازي للمتأثرين. ما من تبرير لمثل هذا العنف. ستستمر المملكة المتحدة في العمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وسنظل عضوا نشطا في التحالف العالمي لمكافحة داعش.
1: هذا وقالت نائبة المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي إن أحد أهم التحديات التي تواجهها سوريا في السياسات هي السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري.
8: حضرة الرئيس، في الوقت ذاته يجب أن نشير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات الحالية، سوريا وشعبها لا يزالون يواجهون تحديات ومشكلات جمة، وهذه التحديات ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية. من أهمها هو السياسة العدوانية لإسرائيل، فالجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في الأراضي السورية المحتلة ويواصل تنفيذ غارات وتوغلات داخل عمق الأراضي السورية. ونذكر بأن أي أعمال من هذا القبيل من الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لسيادة سوريا والقانون الدولي.
1: وبدوره قال مندوب الصين في مجلس الأمن سون لي إنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان المحتلة، مشددا على أهمية إيقاف إسرائيل أعمالها العسكرية في سوريا وانسحابها منها.
7: هضبة الجولان هي منطقة محتلة باعتراف دولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان ينبغي أن تنفذ. إسرائيل ينبغي أن تتوقف فورا عن جميع الأعمال العسكرية في سوريا، ولابد وأن تنسحب من الأراضي السورية في أقرب الأجل. المدنيون والبنية التحتية المادية لا ينبغي أبدا أن تستهدف. نعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات مع سوريا، ونحن مستعدون للعمل مع الأسرة الدولية للعب دور لمساعدة سوريا على ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أقرب الأجل.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات. أضاف أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، ولفت إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله.
9: حسنا، السلطات السورية ليست من أشد المعجبين بحزب الله، ونحن نشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية في بناء دولتها. سوريا ما تزال تواجه تحديات وتهديدات كبيرة من الداخل، فداعش ما يزال يشكل تهديدا. كما تعلمون فقد أزلنا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة. سوريا بلد له تاريخ طويل من التعايش السلمي بين مختلف المجتمعات، ولديها مشروع ضخم في هذا الصدد، لذا شجعناها على التركيز عليه. لكننا ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا، وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت. ومن أفضل ما يمكن لسوريا فعله لضمان مستقبلها هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع تدفق الأسلحة عبرها في محاولة لزعزعة استقرار سوريا.
1: كشفت مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون رفض أي دور سوري محتمل داخل لبنان، وأكد تمسكه بأن تبقى معالجة ملف السلاح وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية. وبحسب المصادر فقد أكد عون خلال لقائه ترامب

0: في الشؤون الداخلية للبلدين، وأكد عون أن أي انتشار أو تدخل سوري داخل الأراضي اللبنانية سيكون له نتائج سياسية معاكسة، حيث سيمنح حزب الله فرصة لتعزيز خطابه الداخلي القائم على مواجهة التدخل الخارجي. وأشارت المصادر أيضا إلى أن ترامب دعا عون لزيارة دمشق، وشجع على الاستفادة من الدور التركي في دعم أمن الحدود وتعزيز التنسيق بين بيروت ودمشق، إلى جانب الدفع نحو تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والغاز. حول هذا الموضوع معنا مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا من العاصمة اللبنانية بيروت. مايا، مرحبا بك. إذن رفض من قبل الرئيس اللبناني لأي تدخل من سوريا في لبنان، كيف تتابعين هذا الملف؟
1: نعم، هذا كلام قديم متجدد لرئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث صرح في أوقات سابقة بأن لبنان بلد ذو سيادة ويرفض أي تدخل خارجي من أي جهة كانت، سورية أو غير سورية. وأيضا تحدث الرئيس عون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائهما في واشنطن بأن هناك اتفاق بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس السوري أحمد الشارع باحترام سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وكذلك أيضا رئيس الجمهورية اللبنانية كان قد تحدث وأثناء خطاب القسم قال نريد علاقة ندية مع سوريا. كذلك الرئيس الشارع في المقابل يقول ويتحدث في السياق نفسه بأننا نريد أن نكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. وبالتالي هناك رفض تام من كل الجهات اللبنانية ومن كل مكونات اللبنانية بأي تدخل خارجي، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي يتحدث في الآونة الأخيرة بأكثر من تصريح بأن سيقوم بإعطاء مهام للرئيس السوري أحمد الشارع للقضاء على حزب الله، ولكن قال الرئيس السوري في وقت سابق بأنه لا يريد ذلك وأعلن رفضه ذلك. أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون طالب الدعم من واشنطن، ولكن ليس على حساب مواجهة حزب الله، لأن ذلك سيجعل هناك توازن طائفي واختلال طائفي في لبنان. ورئيس عون حذر ما يكفي لهذه الجهة، وأيضا ما إن كان هناك تدخل سوري على سبيل المثال، لو سلمنا جدلا سيكون هناك دعم واحتضان من قبل بيئة حزب الله الحاضنة، وذلك يعطي شرعية بأن فعلا حزب الله يقوم بمقاومة أي تدخل خارجي. ولكن يقول الرئيس عون لا نريد هذا المسار، نريد أن نواجه حزب الله بالانسحابات الإسرائيلية من لبنان كي لا يكون هناك حجة لدى حزب الله، أي حجة بأنه يقاوم مثلا أو أنه سيبقي على سلاحه. نعم، الدولة اللبنانية تريد نزع سلاح حزب الله، ولكن دعني أقول بالحسنى، لأن ذلك يعرض الشارع اللبناني للخطر وللخلل أيضا، وخاصة أن مقاتلي حزب الله أو أن بيئة حزب الله الحاضرة قادرة على النزول إلى الشارع وقلب الموازين في بعض الأحيان. وأيضا لدى حزب الله لا يزال النفوذ في لبنان، على الرغم من أنه تراجع نفوذه العسكري بعد الحرب الضروس التي قامت بها آلة القتل الإسرائيلية على لبنان، ولكن على أرض الواقع نعم لديه قاعدة جماهيرية حزب الله، ولديه قاعدة شعبية من بيئته الحاضنة، وأي خلل أو أي تدخل خارجي سيكون هناك حاضنة شعبية تلتف حول حزب الله وتعطيه شرعية لبقاء سلاحه معه. وبالتالي الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدث بأنه لا يريد أي تدخل خارجي من تدخل سوري أو غير سوري، بل يريد أن يكون هناك تنسيق دائم مع سوريا تحديدا على الحدود اللبنانية السورية وفي كافة المجالات وفي كافة الميادين.
0: مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيتوجه إلى سوريا هذا الأسبوع في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية منذ العام 2009. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوغريك القول إن الأمين العام سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرعة ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا على أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوغريك أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم المتحدة

بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. هذا ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إندوف العاملة في الجولان السوري المحتلة. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا، لكن الموعد لم يحدد حتى الآن. هذا وكان الرئيس الشرع أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أواخر شهر نيسان الماضي، حيث أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك بين الجانبين وتعزيز مجالات التعاون. حذر الدفاع المدني من اضطرابات في البحر على مناطق الساحل اعتبارا من صباح يوم غد الخميس وحتى فجر الأحد المقبل نتيجة لارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث الغرق. وأوضح الدفاع المدني أن البحر سيشهد اضطرابا مع ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، وذلك بالتزامن مع هبوب الرياح، مبينا أن الحالة تصنف ضمن مستوى المخاطر المعتدلة وقد تؤثر في حركة القوارب الصغيرة على أن تشتد الاضطرابات فجر الجمعة، إذ يتوقع ارتفاع متزايد في الأمواج وسرعة الرياح ضمن مستوى المخاطر المتوسطة. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن تعويضات الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا تشمل جميع العاملين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة. وأكد الحلبي أن الراتب المقطوع للأطباء المقيمين يبلغ 39 ألف ليرة سورية جديدة، يضاف إليه تعويض بقيمة 6500 ليرة. وأشار إلى أن قرار مساواة الأطباء المقبولين وفق نظام العرب والأجانب من وظرائهم في المفاضلة العامة دخل حيز التنفيذ ويطبق على جميع المشمولين. وأضاف الحلبي أن صرف الزيادة والمستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل 30 تموز، متضمنا الفروقات المستحقة عن شهري حزيران وتموز. دعا وزير النقل يعرب بدر الشركات الصينية إلى التقدم لإعلان استدراج العروض الخاص بتأهيل الطريق الدولي M45، معربا عن تطلعه إلى المشاركة أوسع للشركات الصينية في مشاريع النقل. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بدر مع سفير جمهورية الصين لدى سوريا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في مجالي النقل والبنية التحتية. وبحسب وزارة النقل، اقترح الوزير مراجعة مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرات الحزام والطريق بما يسهم في تعزيز حضور سوريا ضمن محاورها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن التطورات في سلاسل الإمداد وأزمة مضيق هرمز تتيح فرصا جديدة لتعزيز التعاون السوري الصيني. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة سايفر السعودية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السبراني وبناء منظومة لحماية البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة. وبحسب وزارة الطاقة، فإن المذكرة تنص على التعاون في إعداد المعايير والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالأمن السبراني في قطاع الطاقة وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية وتطوير قدرات الوزارة في حماية الأصول الحيوية والكشف أيضاً عن التهديدات والاستجابة الفاعلة للهجمات السبرانية بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات والأصول الحساسة. قالت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة إن الانخفاض الحاد في ساعات التغذية خلال الأيام الماضية الأخيرة جاء نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وأوضحت الشركة

0: أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد. ومن جانبه أيضا أشار مدير الشركة عبد المحسن الصالح لسانا أن ورشات الصيانة باشرت في تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد. قال وزير الطاقة محمد البشير أنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيدة أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل، كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حاليا 1,800,000,000 متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1,900,000,000. تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار واسعة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقيف الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة. ورغم إعادة تفعيل المبنى، ما تزال خدمات المصرف المقدمة محدودة بسبب الحاجة إلى أعمال تأهيل واسعة.
1: تعرض مبنى المصرف الزراعي في مدينة القصير بريف حمص لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتوقف الخدمات للمزارعين.
2: يقدم المصرف الزراعي بالقصير خدماته للأخوة الفلاحين المزارعين في المنطقة القصير كاملة، التي تضم بحدود 45 قرية بالإضافة لتجمعات سكانية. المصرف يقدم كافة الخدمات الزراعية وزائد المصرفية. المصرف يحتاج إلى بعض التأهيل من حيث الكهرباء، من حيث بنية المصرف كاملة.
1: ما يزال المبنى بحاجة إلى أعمال ترميم وإعادة تأهيل شاملة تشمل إصلاح البنية التحتية وتأهيل المكاتب وترميم الأروقة والجدران ومعالجة الأضرار التي لحقت بالأرشيف، تمهيدا لإعادة تشغيله واستئناف خدماته.
3: يقدم المصرف الزراعي في القصير الخدمة لأكثر من تقريبا 150 ألف مواطن، وهو عدد سكان المنطقة، كونه لا يوجد مصرف في المنطقة غير المصرف الزراعي حاليا. مبنى المصرف متهالك بحاجة إلى صيانة. المصرف بشكل عام يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل ليستطيع تقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين. وكذلك نسعى إن شاء الله تعالى لإنشاء فرع للمصرف العقاري والمصرف التجاري في المنطقة لتقديم خدمة أفضل وأكثر اتساعا لأهلنا في منطقة القصير.
1: يعول مزارعو القصير على إعادة افتتاح المصرف الزراعي لما يوفره من دعم وتمويل للقطاع وتأمين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. مع اقتراب استكمال إعادة تأهيل المصرف الزراعي في منطقة القصير في ريف حمص، تتجدد أمال الأهالي والمزارعين بعودة الخدمات المصرفية التي طال انتظارها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص.
0: عقدت مديرية الإعلام في دير الزور اجتماعا ضم مدير المديرية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية ومستقلة وصحفيين وإعلاميين وناشطين مهتمين بالشأن الإعلامي، وذلك بهدف الاستماع إلى أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي.
4: اجتمعت مديرية إعلام دير الزور اليوم ضمن اجتماع رسمي دعت إليه العديد من الجهات الإعلامية، منها الحكومية وأيضا الجهات المستقلة وصحفيين وعاملين بالمجال الإعلامي. كان هذا الاجتماع مثمر، تم الاستماع من خلاله على من عدد من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي للصعوبات والتحديات ربما التي تواجه العمل الصحفي، وأيضا للاستماع من خلال هذا الاجتماع من الحضور لوضع بنود ربما تفيد بالقانون الذي تعمل عليه.

0: شارك في المنتدى أكد أن العودة الطوعية والآمنة للسوريين تمثل أولوية وطنية وإنسانية، كما استعرض التحديات التي ما تزال تعيق العودة إلى البلاد، وفي مقدمتها الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية. ومن جهته قال نائب وزير الداخلية التركي محمد جانغير إن أكثر من 700,000 سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول عام 2024. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة مع استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلية. وقال متحدث المفوضية ثمين الخياط أن 1,100 فلسطيني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 20 الأول من العام الماضي. وأوضح أن المفوضية وثقت مقتل أكثر من 680 فلسطينيا منذ منتصف نيسان وحده، حين دعا الدول إلى التحرك لضمان الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات وتحقيق المساءلة والعدالة. معنا الآن مراسلتنا من قطاع غزة شروق شاهين. مرحبا بك شروق، ضعينا في تفاصيل المشهد لديك إذا سمحت.
1: نعم عبد المنعم، اليوم ككل يوم أو المشهد اليوم ككل يوم في أيام اتفاق وقف إطلاق النار، أي أننا شهدنا في قطاع غزة خروقات إسرائيلية جديدة. هذه الخروقات تمثلت في استهدافات إسرائيلية تركزت على مناطق الخط الأصفر، تحديدا القصف المدفعي الذي استهدف المناطق الشرقية من قطاع غزة، وأيضا عمليات إطلاق النار تمت تجاه المواطنين في باتجاه المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، وهذا الخرق أدى إلى إصابة فلسطيني، إصابة حرجة كما تحدثت المصادر الطبية. يوم أمس كان يوما داميا خصوصا مع الاستهدافات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا في القطاع، استهدافات لمنازل للمواطنين وأيضا تجمعات للفلسطينيين، إضافة إلى استهداف مركبة مدنية عند مدينة الزهراء في المنطقة الغربية لقطاع غزة. هذه الحصيلة لم تكون الأخيرة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، استمرار القصف الإسرائيلي والخروقات. حتى الآن نتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا إلى أكثر من 1,100 شهيد منذ وقف أو اتفاق وقف إطلاق النار، والاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بهذا الاتفاق عسكريا ولا حتى إنسانيا، خصوصا في ظل الخروقات التي تتمثل بالقصف من سلاح الجو وأيضا من الأليات الإسرائيلية التي تتمركز وتتواجد على مساحة 70% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، وأيضا عمليات إطلاق النار وكذلك توسيع مساحة الخط الأصفر الذي بات يسيطر الجيش الإسرائيلي على 70% من مساحة قطاع غزة، وهذا ينذر بعواقب وخيمة سواء على صعيد سرقة الأراضي الفلسطينية أو حتى على صعيد حالة النزوح والتشريد التي أصابت الفلسطينيين في مناطق عدة. قبل أيام كان هناك نزوح من حي الزيتون تحديدا الجهة الشرقية بعد توسيع الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر إلى الجهة الغربية من المنطقة، وبالتالي نتحدث عن استمرار للاعتداءات الإسرائيلية. وحتى إنسانيا الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. إنسانيا بما يتعلق بالبروتوكول الإنساني عبد المنعم، نتحدث عن تحكم كامل ل

0: حركة المعابر مع قطاع غزة،
1: نعم.
0: معبر كرم أبو سالم، معبر رفح، وهذه المعابر المخصصة لنقل الأفراد وأيضا الشاحنات سواء المساعدات وأيضا التجارية، وهذا طبعا يؤثر بشكل كبير على الحالة الإنسانية لدى أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة. عبد المنعم،
1: نعم، شكرا لك شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 25 فلسطينيا من بينهم امرأة وأسرى محررون وفقا لمكتب إعلام الأسرى. وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين في محافظة طول كرم عقب مداهمة منازلهم في الحي الجنوبي للمدينة وبلدة فرعون، إضافة إلى اعتقال 6 فلسطينيين آخرين من بلدة قبطية جنوبي جنينة. وأشار المكتب أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 15 عاملا من قطاع غزة في أثناء وجودهم في قلقيلة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفوربي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: الحقيقة لا تكمن

0: دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري. ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية.

عالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997، أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من القضايا المحلية والخدمية والمعيشية، والبداية بالعناوين. ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في محافظة الرقة إلى 20 ساعة يومياً، ووزير الطاقة يوجه بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة في سد تشرين إلى الخدمة. مواطنون يشتكون من انتشار التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة بعموم المحافظات، ويطالبون بفرض عقوبات على المخالفين. ارتفاع إيجارات المنازل في طرطوس مع موسم الاصطياف يثير استياء السكان ومطالبات بفرض رقابة على الأسعار.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بضعف التغذية الكهربائية في محافظة الرقة لليوم الثالث على التوالي، حيث وصلت ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً. وأشارت مراسلتنا إلى انعكاس الانقطاع على الحياة اليومية في ظل الحرارة المرتفعة، إذ تشهد المشافي حالات مراجعة من قبل أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسكري وغيرها، كما تسبب الانقطاع بخسائر على المحال التجارية التي تعتمد على الكهرباء في عملية حفظ المواد الغذائية. من جانبها، أرجعت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة الانخفاض الحاد في ساعات التغذية خلال الأيام الماضية إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد. بدوره، قال مدير الشركة عبد المحسن الصالح إن ورشات الصيانة باشرت في تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد.

في السياق ذاته، قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل. كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حالياً 1.8 مليار متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1.9 مليار متر مكعب.

0: التفاصيل ينضم إلينا من الرقة الصحفي أحمد العثمان، ومن دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بكما. البداية من الرقة معك أستاذ أحمد، يعني غياب الكهرباء تقريبا 20 ساعة، حدثنا أكثر عن انعكاسها على الأهالي.
1: يا هلا، على تحياتي لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة تشهد محافظة الرقة غياب، يعني شبه غياب للكهرباء من حوالي 6 أيام، ما دفع الناشطين إلى إطلاق يعني هاشتاج، أو يعني أشبه بالهاشتاج، وهو أن الرقة تذوب. حقيقة انخفضت ساعات توليد الكهرباء من بنسبة كبيرة إلى حوالي 20 ساعة وأكثر من 20 ساعة، رغم أنه كانت الكهرباء خلال الأيام الماضية أو حتى فترة قريبة كانت تصل إلى أكثر من 16 ساعة في الحد الأدنى، 16 ساعة إلى 20 ساعة يوميا، وفي بعض الأحيان تصل إلى 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. حقيقة هناك مبررات خلال الفترة الماضية، كثرت المبررات من قبل المسؤولين لكنها غير مقنعة من قبل المسؤولين للأهالي، مع انتشار تسريبات حول تخفيض كمية الكهرباء المخصصة لمحافظة الرقة من أكثر من 100 ميجا واط إلى 50 ميجا واط، أثرت بشكل كبير على الأهالي، ويعني ظهر انعكاسها بشكل كبير يوم أمس عندما ارتفع سعر قالب البوز أو قالب الثلج إلى 30,000 ليرة سورية، في رقم غير مسبوق، نتيجة انقطاع تيار الكهربائي إلى يعني نسبة إلى ساعات تصل إلى 20 وأكثر من 20 ساعة في بعض المناطق، عدا عن الأعطال في بعض الأحياء اللي تسببت في انعدام الكهرباء لربما أكثر من 24 ساعة خلال الفترة الماضية. تأثر الأهالي بشكل كبير وارتفعت أسعار قوالب الثلج، تأثر أيضا أصحاب المحال التجارية، خاصة بالنسبة لي باعت الألبان والأجبان اللي تحتاج إلى توافر للتيار الكهربائي وتحتاج إلى التجميد، تسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية في بعض الخسائر وكساد بعض المواد الغذائية، سواء من لحوم، من ألبان وأجبان وغيرها، حتى بعض المعلبات و المثلجات بالنسبة لبعض الباعة. هناك حالة من الاستياء في محافظة الرقة، خاصة يعني كانت ذروتها يوم أمس نتيجة الانقطاع المتتالي، لكن ودفع بعض الأهالي وبعض الناشطين إلى يعني ظهرت دعوات للتظاهر بشأن تراجع حصة الرقة من التيار الكهربائي، وهو انقطاع أو شبه انقطاع بشكل فجائي، رغم أنه يعني كانت المبررات أو غابت الشفافية من قبل بعض المسؤولين في الحكومة حول السبب الحقيقي لانقطاع التيار الكهربائي. نعم
0: أستاذ أحمد، بالبداية يعني لو تحدثنا أكثر، كيف يتدبر الأهالي أمورهم مع غياب كل هذا الوقت للكهرباء؟
1: يعني حتى

0: ايوه مهندس، كانت الكهرباء حوالي لمده 6 ايام او 5 ايام، يعني كانت هناك ازمه كبيره بالنسبه للاهالي اللي يعني خلال الفتره الماضيه قطع الكثير من الاهالي الامبيرات نتيجه توافر الكهرباء بساعات جيده، قطعوا الاشتراكات، ويعني صار حتى وجود الامبيرات شبه شكلي في كثير من احياء الرقة. فهذا الحل البديل الذي كان يتدبر الأهالي أنفسهم من خلاله انقطع. كانت يوم أمس بالنسبة لي يعني نتيجة الإقبال الكبير على الثلج، ارتفع سعر قالب الثلج الواحد إلى أكثر من 30,000 ليرة سورية، وحتى أنه لا يتوفر في الكثير من المناطق. ظهرت حالة من الاستياء، هناك بعض الأهالي يعتمد ربما بالنسبة لشحن الهواتف وشحن، يعتمد على بعض الجيران ممن يمتلكون منظومات طاقة شمسية. هناك يعني ارتفاع كبير يعني في الأسعار، يعني أسعار منظومات الطاقة الشمسية، والمعروفة أنها هي البديل، ربما البديل الأول بالنسبة للتيار الكهربائي، لكنها مرتفعة ثمنه، تحتاج في الحد الأدنى تحتاج إلى $600 أمريكي وأكثر من ذلك، وتصل إلى 1200 أو $1500 أمريكي. نعم.
1: أستاذ أحمد، ماذا عن المشافي بمثل هذه الحالة؟
0: بالنسبة للمشافي هناك يعني حالات كثيرة مراجعات، خاصة بالنسبة للأطفال ممن يعني يعانون من الأمراض وكبار السن، لكن الشيء الجيد أنه الكثير من المشافي لا تعتمد على الكهرباء، هي كانت تعمل قبل توافر التيار الكهربائي في الرقة، فهي لا تعتمد على الكهرباء النظامية أو كهرباء السد، هي تمتلك حلول بديلة كالمولدات التي تعمل في بالديزل، لذلك هناك الاعتماد الأول راح يكون على المولدات. لكن بالنسبة للمشافي هناك يعني حالات كبيرة أو مراجعات كبيرة من المرضى خلال الأيام المقبلة، خاصة من الأطفال. لا نعم.
1: بالانتقال إلى دير الزور مع مراسلنا مصعب. مصعب، حدثنا بشكل عام عن الأوضاع الكهرباء في دير الزور.
2: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. يعني في الحقيقة محافظة دير الزور تشهد تحديات مستمرة في قطاعي الكهرباء والمياه. المشكلة ليست فقط في الكهرباء، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة السكان والخدمات الأساسية في قطاع الكهرباء. تصل التغذية الكهربائية إلى معظم الأحياء السكنية بمعدل ساعتين وصل مقابل 4 ساعات تقنين، مع اختلاف بسيط في منطقة بين منطقة وأخرى بحسب واقع الشبكات والأحمال. لكن تعاني بعض الأحياء من انقطاع كامل للتيار الكهربائي نتيجة خروج أجزاء شبكات التوزيع عن الخدمة وعدم إعادة تأهيلها بشكل كامل منذ سنوات، ما يحرم عددا من الأسر من الكهرباء بشكل مستمر. طبعا مثلا حي جنامات تصل الكهرباء إلى أطراف الحي لكن لا تصل إلى الحي بشكل كامل، وبعض الأحياء الأخرى كذلك الأمر. لا يقتصر ضعف التغذية الكهربائية على مدينة دير الزور فقط، بل يمتد إلى ريف المحافظة، تواجه العديد من البلدات والقرى واقعا مشابها بل أكثر ضررا، في ظل الحاجة إلى مشاريع تأهيل وصيانة واسعة لشبكات النقل والتحويل والتوزيع. طبعا انقطاع الكهرباء مشكلة كبيرة. الآن نحن نحاول أن ندخل معكم صوت وصورة، لكن حالة حرارة الجو من عدم ذلك، انطفأت معظم الخدمات في الجوال بسبب ارتفاع درجات الحرارة. في حال انقطع الكهرباء عن المدنيين الأمر مماثل، يحتاج الأهالي دير الزور إلى وصول الكهرباء بشكل أكبر إلى منازلهم، خاصة مع أعطال كثيرة تشهدها محافظة دير الزور. بالأمس انقطعت الكهرباء أكثر من 12 ساعة عن معظم الأحياء في مدينة دير الزور، ما زاد من معاناة الناس مع ارتفاع درجات حرارة عالية جدا، سواء كان في ساعات النهار أو أيضا في ساعات الليل. والمشكلة كبيرة جدا إذ عندما تنقطع الكهرباء، ولا يقتصر الأمر على المدينة بل على المدينة والريف كذلك. المشكلة، إن كنت سمحت لي أن أتحدث أيضا عن المياه، المياه

0: في مدينة دير زور تنقطع عن بعض المنازل، مثلا قسم من حي الجبيلة منذ 13 يوما قال لي الأهالي أن بعض المنازل لا تصل إليهم المياه أبدا، قسم من حي الموظفين، حي العرفي، بعض الأهالي انتقلوا من هذا الحي إلى أقربائهم في أحياء تصل إليها المياه. المياه مشكلة كبيرة، يعني تخيلي نحن نبتعد عن نهر الفرات قرابة 100 أو 200 متر ولا تصل المياه إلى منازل المدنيين بشكل كامل، مشكلة كبيرة يعانيها أهالي دير الزور سواء كان في الماء أو في الكهرباء. ونحن أنا بشكل شخصي يعني قبل نصف ساعة تواصلت مع مؤسسة المياه للوقوف على أسباب انقطاع المياه عن منازل المدنيين، وقالوا لي انتظر بيان سوف يصدر بعد نصف ساعة عن واقع المياه ومتى سوف تعود المياه إلى منازل الأهالي. طبعا هناك أيضا في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الكهربائي وصلت مؤخرا محولة كهربائية جديدة إلى حقل التيم، من المتوقع أن تدخل إلى الخدمة خلال نحو شهر بعد استكمال أعمال التركيب والتجهيز الفني. ينتظر أن تسهم هذه المحولة في زيادة كميات الطاقة المتاحة وتحسين ساعات التغذية الكهربائية في محافظة دير الزور. عدد من مناطق المحافظة يعني مشكلة كبيرة هم يعانون معاناة كبيرة على صعيد المياه. أيضا تشهد المحافظة أزمة ملحوظة.
1: هذا ما أردت الحديث عنه مصعب، غياب التيار هل أثر على مضخات المياه؟
0: بالطبع بالطبع، يعني تأثير كبير من عندما تغيب الكهرباء. بعض محطات المياه هي تعمل بخط 24 ساعة، خط يعني تصل إليه الكهرباء بشكل مباشر لمدة 24 ساعة. هذا الخط هو غير الخط الذي يصل إلى منازل المدنيين ويكون فيه ساعات تقنين، ما يؤثر على وصول المياه إلى الأهالي. عندما تنقطع المياه ولا يوجد محروقات أو محركات مياه تسحب هذه المياه إلى منازل المدنيين، هذه مشكلة كبيرة. إذا قبل قليل بعض الأهالي رأيتهم بيوم عيني ذهبوا واستأجروا صهاريج وجاءوا بالمياه من نهر الفرات إلى منازلهم، عبوا خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل في دير الزور من مياه الفرات بشكل مباشر دون المرور بمراحل يعني تصفية وأمور مثل هذه الأمور. وعندنا في دير الزور محطة المياه الكبرى هي محطة الفرات التي تغذي أكثر من 400 نسمة. لا أعلم إن كان هناك يعني عطل فني في هذه المحطة وأعطال فنية في المحطات الأخرى. لم يعني أجد خبرا من مؤسسة المياه، قالوا لي أنهم بعد دقائق قليلة يعني بعد الآن سوف يكون هناك بيان ينشر على صفحات مؤسسة المياه وعلى صفحات المحافظة لمعرفة أسباب انقطاع المياه بشكل عام. وأيضا الكهرباء اليوم بعض أهالي دير الزور يشتكون لماذا الكهرباء تصل إلى دمشق، إلى حلب، إلى طرطوس، إلى اللاذقية، إلى بعض المحافظات 24 ساعة بشكل كامل، ودير الزور التي يعتبرونها النفط والغاز والمضخات وهي قريبة من سد الفرات تنقطع عنها الكهرباء، تأتي ساعتين وتنقطع. طيب أربع مصعب. ساعات ودائما ما تنقطع لأكثر من 10 ساعات. إذا كان هناك عطل منذ 3 أيام أو 4 أيام كان هناك عطل في المحولة، انقطعت الكهرباء لأكثر من يعني يومين تقريبا أو يوم ونصف حتى عاد الكهرباء إلى منازل المدنيين في مدينة دير الزور. نعم أسمعك.
1: أنتقل من جديد إلى الرقة معك أحمد. أحمد، هل هناك مشكلة في المياه أيضا في الرقة مثل دير الزور؟
2: نعم، بالنسبة لي مياه الشرب بالتأكيد هي متصلة بتوافر التيار الكهربائي، لذلك منذ خاصة خلال الأيام الماضية ويوم أمس بالتحديد كان هناك انقطاع لمياه الشرب. لكن واقع الحال في الرقة بالتأكيد يعني يختلف عن دير الزور بشكل كبير، لكن هناك انقطاعات لتيار لمحطات الشرب وأيضا محطات الري بالنسبة لتوافر المياه، وتأثرت بشكل كبير نتيجة يعني انقطاع التيار الكهربائي. ربما يعني ظاهرة شراء المياه غير موجودة في مدينة الرقة، ربما تتواجد في بعض القرى لكنها غير موجودة بالتأكيد في مدينة الرقة، لأنه يعني عادة أو خلال من الآن وخلال السنوات الماضية لم تنقطع المياه لأكثر من 3 أيام يعني على التوالي، تنقطع أحيانا بسبب تيار كهربائي وأحيانا بسبب أعطال أو يعني أعطال في الخطوط الرئيسية. نعم.
1: طيب أستاذ أحمد، هل تم الحديث عن حلول للكهرباء قريبة؟
2: بالنسبة للحلول بالنسبة للكهرباء حقيقة ربما كانت متوفرة، لا توجد يعني لا يوجد

0: لا يوجد أي داعي لحلول بديلة. لكن المفاجأة أنه تراجع حصة الرقة من التيار الكهربائي، والمعلوم أنه خلال يعني منذ نيسان الماضي كانت وصلت نسبة التوليد في سد الفرات إلى حوالي 300 ميجا واط من الكهرباء، وهي متوفرة أو قادرة على تغذية محافظة الرقة بشكل كامل، وربما تستطيع أن توصل لبعض مناطق ريف حلب وبعض مناطق حماة. لكن الحديث الأكبر المتداول حاليا في الرقة أنه حصة الرقة يعني انخفضت من أكثر من 100 ميجا واط إلى 50 ميجا واط بالحد يعني خلال الستة أيام الماضية، وهو ما أثار يعني أثار استياء من قبل السكان. الحديث أو ما تحدث به وزير الطاقة يوم أمس ربما هو أحد الحلول، قد يدخل بعض العنفات في سد تشرين للخدمة لزيادة توليد الطاقة الكهربائية. هناك بعض العنفات المتوقفة في سد الفرات أيضا ربما سيتم إدخالها في الخدمة، لكن تحتاج هذه إلى سنوات طويلة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة. العنفة الواحدة تحتاج إلى حوالي مليون دولار ونصف، وهي يعني هناك عنفتين متوقفات بشكل كامل ولا تولد الطاقة الكهربائية. بالنسبة للحلول أو تشغيل العنفات، يعني الوارد المائي ونسبة التخزين في البحيرة لا تستحمل تشغيل أكثر من عنفتين في سد الفرات، وهي توليد ما تصل نسبته حوالي 200 ميجا واط من التيار الكهربائي، بالإضافة إلى ما يولده سد كديران وهو حوالي 65، وفي الوقت الحالي ربما يولد حوالي 30 ميجا واط، ويحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى كلفة مالية أيضا ويحتاج إلى كثير من الوقت. ربما
1: نعم
0: الحلول قد تكون يعني بتوفير يعني منظومة طاقة، يعني هي قد تكون أيضا بعيدة أو قد تكون تطبيقها صعب قليلا، هي توفير منظومات طاقة شمسية للكثير من الأهالي بأقساط مريحة وبأسعار جيدة حتى يعني
1: وصلت
0: يعتمد
1: الفكرة.
0: الأهالي. نعم
1: شكرا جزيلا
0: نعم
1: لك، تحية للزميلة آلاء، أنا اسمي كاترين أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك
0: تحية تحية
1: الصحفي أحمد العثمان، كنت
0: شكرا
1: معنا من
0: تفضلين.
1: الرقة ومن دير الزور، شكر موصول لمراسلنا مصعب الحنت. نبقى في ذات الملف ونستطلع وضع الكهرباء في كل من حلب ودمشق مع مراسلينا نبيها طه من حلب وعبادة المنصور من دمشق، أهلا بكما. بالبداية معك عبادة، عبادة كيف هو وضع الكهرباء في دمشق؟
2: مساء الخير كاترين. يعني حقيقة خلال الفترة الأخيرة يعني شهدت الكهرباء تراجعا في ساعات الوصول في محافظة دمشق وريفها تحديدا خلال الأسابيع الأخيرة التي بدأت يعني تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذه المناطق وفي باقي المناطق السورية أيضا. طبعا كاترين كان قد سبق هذه الفترة حقيقة تحسن ملحوظ ويعني تواصل أو وصل لساعات وصلت في بعض الأيام إلى حوالي يعني 16 إلى 20 ساعة يوميا كانت تصل الكهرباء في معظم أرجاء المحافظة وريفها، لكن حقيقة الأمر بدأ بالتراجع مع ارتفاع درجات الحرارة و يعني الاستهلاك الكبير بحسب ما صرحت به وزارة الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، تحديدا الأسابيع الثلاث كانت يعني ساعات الكهرباء تراجعت إلى حوالي 12 ساعة أو إلى 16 ساعة في بعض الأيام، وهذا الأمر حقيقة سبب فرق عن الأشهر الماضية. كان هناك يعني الأشهر الأخيرة كانت قد شهدت استقرار نسبي حقيقة في وصل التيار الكهربائي للمنازل والمصانع، أيضا كان يعني التيار الكهربائي حقيقة جيد بالنسبة لقوة التيار والتغذية على خلاف ما كان عليه خلال الفترات السابقة التي كانت تشهد

0: التي كانت تشهد يعني تفاوت في وقت وصل التيار وأيضا قوة التغذية. بالعموم كاترين، يعني خلال الفترة الأخيرة حقيقة التيار الكهربائي في دمشق تحسن، لكن التأثيرات التي أثرت عليه بشكل مباشر هي بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي أثرت على وصول الغاز إلى الأراضي السورية وتغذية المحطات الحرارية الموجودة في المناطق الجنوبية من سوريا، والتي تعتمد عليها بالتحديد محافظة دمشق والمحافظات الجنوبية. هذا حقيقة كان قد أثر خلال فترة الحرب، لكن بعد وقف الحرب عاد الغاز للدخول من الأراضي الأردنية، وهذا حقيقة وفر وصل للتيار بشكل جيد. لكن خلال الفترة الأخيرة كما ذكرت، الأسابيع الثلاثة الأخيرة بحسب وزارة الطاقة، فإن الارتفاع في درجة الحرارة أثر بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تولد الكهرباء والتي تغذي العاصمة وريفها وتغذي أيضا المناطق الجنوبية من سوريا، وهذا ما أثر خلال الفترة الأخيرة كما ذكرت يعني وصل التيار الذي يعني يصل خلال الأيام الأخيرة إلى يعني من 12 إلى 16 ساعة يوميا.
1: ننتقل إلى نبيها في حلب. نبيها، هل أثر أيضا ارتفاع درجات الحرارة على التيار في حلب؟
2: نعم كاترين، صراحة الفترة الماضية ومنذ بدء الموجة الحر هنالك تقنين في عدد ساعات وصول الكهرباء إلى محافظة حلب. يعني طبعا يعني بالفعل أتت زيارة السيد وزير الطاقة في ظل شكاوي من انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في عدد من المحافظات، وخاصة الريف الشرقي من محافظة حلب وأيضا محافظة حلب. الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر وزيادة الأحمال على الشبكة، وبحسب وزارة الطاقة كان هذا جزءا من التراجع، يعني يعود الطلب يعني الى ارتفاع الطلب على الكهرباء. لذلك ركزت زياره الوزير الى سد تشرين، او كما اطلقت التسميه الجديده لسد تشرين، وهو سد منبج، على رفع القدره الانتاجيه للمحطه من خلال الاسراع في ادخال عنفات توليد جديده الى الخدمه. ما يسهم هذا يعني ادخال هذه العنفات يسهم في زيادة كمية ساعات الكهرباء المولدة وأيضا دعم الشبكة العامة. طبعا أهمية سد تشرين، عفوا سد منبج، هو يعني يعد ثاني أكبر محطة كهربائية في سوريا، ويضم 6 مجموعات توليد. أعلنت عنها يعني أعلنت الوزارة أن 5 منها أصبحت جاهزة للعمل خلال زيارة الوزارة للسد، بينما تتواصل أعمال استكمال تأهيل المجموعة السادسة، وهو ما شأن يعني هو شأنه تعزيز إنتاج الكهرباء في من خلال الفترة المقبلة. لكن كاترين في المقابل أن وقع يعني التغذية الكهربائية لا يرتبط فقط في سد منبج وحده، يعني سبق لوزارة الطاقة أوضحت في مناسبات سابقة أن منظومة الكهرباء تتأثر أيضا بتوفير الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات الحرارية، إضافة إلى واقع شبكات النقل والتوزيع. كما نرى في محافظة حلب وريفها، البنية التحتية ليست مهيئة لاستقبال الكهرباء، فتحتاج يعني عمليات إصلاح مكثفة وعمليات إصلاح كبيرة يعني لتحسين التغذية. فيعني هو عدة يعني عدة عوامل مجتمعية، وليس فقط على زيادة إنتاج محطة واحدة فقط. يعني أساسا أتت
1: وصلت الفكرة. نبيها الطه من حلب وعبادة المنصور من دمشق، شكرا جزيلا لكما. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حمص بشأن ظاهرة التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة، ومدى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات التي تحظر التدخين في هذه المرافق.
3: هلا أنا مدخن وبداوم بدوائر، فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة، أنه في ناس تتحسس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية، لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
4: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل العامة لاحظنا الالتزام الكبير، ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم التدخين بالأماكن المغلقة نظرا لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو أمراض صدرية أو قلبية، فالمرضى يعانون من هذا الموضوع. فلذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخين بالأماكن المغلقة والالتزام بالتدخين بالأماكن المفتوحة.
5: للأسف عم نلاقي عدم التزام بموضوع التقيد بأماكن مخصصة للتدخين، خاصة ضمن المؤسسات الحكومية وحتى ضمن الأماكن العامة وضمن السيارات. نحن كمديرية صحة في عنا برنامج التدخين، منتابع هذا الموضوع وطلع قرارات للأسف هي كانت عبارة عن قرارات ورقية، أنه نحن يكون في عنا مخالفات للأشخاص وعملنا مخالفات لهدول الأشخاص، لكن أنا كانت المبالغ يمكن بسيطة لدفع لهدول المخالفين، فما كان في عنا التزام. إذا ممكن نحن نرفع قيمة هاي المخالفين أو يكون في أماكن مخصصة لإلهم بكل دائرة حكومية بكل مكان، بحيث نحن ما يكون في أذى للأشخاص ويصير عنا تدخين سلبي بهذا الموضوع.
6: والله لحد ما في التزام، تتبع هاي الشغلة حسب المؤسسة، القائمين على المؤسسة صرامتهم بالموضوع وحسب الموظفين والتزامهم بالقوانين الموضوعة، يعني أحيانا هيك أحيانا هيك بصراحة. يعني تفوت على دائرة بتلاقي التزام كامل، تفوت على دائرة نص نص أو موظف غير متقيد بيسيء كمان شوي للآخرين، فبيكون الانطباع أنه هون لا الجو فيه تسيب بهيك مواضيع.
7: لا بالنسبة لوسائل النقل العامة في تقيد 100%، هذا اللي شايفه. أما بالنسبة للمؤسسات صار في تحسن بالتقيد، يعني خفت الظاهرة بشكل كتير كبير، بس بدها لسه متابعة. هو موضوع التوعية كتير مهم على مستوى المؤسسات العامة، ويعني للأسف بس لابد من تطبيق العقوبات حتى يعني نلزم بالتقيد.
8: أكيد أكيد في التزام بهذا الموضوع بشكل شبه تام تقريبا، سواء بالمؤسسات الحكومية، بالدوائر الحكومية، بالمكاتب، باصات النقل الداخلي، بالتكاسي. يعني نحن من فترة منيحة تقريبا هذا الموضوع ملامسين والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للأحسن بشكل دائم.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا مطالب أهالي في مدينة طرطوس بتجديد تطبيق قوانين منع التدخين في المرافق العامة وتحديدا في المشافي والمراكز الصحية.
9: هلا موضوع التدخين هو ظاهرة سيئة جدا، وهي مضرة للأشخاص المدخنين وللغير مدخنين، خاصة بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وخاصة بالدوائر الحكومية المجبرة الناس، معظم الناس تروح تراجع شؤونها، وبالتالي الشخص اللي عم يدخن عم يضر المجتمع بشكل كبير. ويفضل الحكومة تطلع قرارات ملزمة للناس.
10: ما المناطق المخصصة للتدخين دخل عنا، بس جوا مثلا بالمكاتب الكذا هذا الشيء ما بيصير. يعني في عالم ما بتدخن تنزعج من ريحة الدخان، في عالم تدخن ما بتفرق مع العالم اللي ما بتدخن، فلا يعملوا مكانات مخصص للتدخين، وهذا الشيء بالنهاية حرية شخصية. بده يدخن بيطلع بيدخن برا على جنب، ما بده يدخن خلص في له مكان لا له مخصص، وشيء برأيي أنا عادي، حرية شخصية لأي مواطن.
11: موضوع إنه التدخين بالمشافي يعني شيء ما منيح، أنا برأيي الشخصي لأنه عم يضر على الصحة العامة، وفي عالم عن جد بيكون تعبان كتير، ويا رب هيك. أنا بتمنى يتطبق القانون، وحتى واحد قال الناس أنا ما عندي إشكالية بلكت هيك بيمشي الحال معي.
12: هذا لازم يمنع بالمؤسسات، يمنع بالمستشفيات، يمنع بالأماكن العامة. هذا ضرر فوق ضرر. يعني
13: هي ظاهرة التدخين بالمشافي والأماكن الحكومية ظاهرة كتير غلط، مع أني أنا شخص مدخن، بس التدخين بأماكن عامة ظاهرة كتير غلط، وهم ناطرين أنه تكون قوانين صارمة لهذا الموضوع بالمؤسسات الحكومية، أنه ما يكون الشخص مدخن بالمؤسسات الحكومية.
1: هذا وعبر عدد من المواطنين التقاهم تلفزيون سوريا في درعا عن استيائهم من ظاهرة التدخين في المؤسسات العامة والمرافق الصحية والأماكن المغلقة المكتظة بالمدنيين.
14: بقية الدول في مساكن مدنية أرثلي لأن الناس مخصص غرفة للتدخين بالدول المتقدمة طبعا. فلذلك احنا عندنا فائض بالغرف بأي دائرة من الدوائر الحكومية، أي دائرة من الدوائر الحكومية في فائض بالغرف، بإمكانهم الدولة تخصص

0: غرفة للتدخين ولكم جزيل الشكر.
1: التدخين غلط، بتفوت مثلا على مجالات الدوائر الحكوميه، كنا زمان نشوف مثلا حاطين عدم التدخين في غرامات، هسه ما في منه الشغله هاي، ما في شيء له. عرفت شلون؟ ويا الله يهدي البال.
2: يعني هسه مثلا معي سياره ممنوع التدخين، دائره وخط ممنوع التدخين، بالدوائر الحكوميه نفس العمليه، مش اكذب واحد مدخن اقول له تعال بدي خالفك ممنوع التدخين، بدك تعمل انه مثلا في غرفه خاصه للتدخين، الغرفه الخاصه يروح المدخن يدخن فيها، ومثلا استيكرات على هذا انه والله ممنوع التدخين في اماكن للمدخنين.
3: موضوع سيء جدا، يعني خاص نص بالمشفى يوم تفوت تلاقي ممرض او دكتور مولع السكاره وقاعد يعاين مريض او مثلا عنده جوا تدخين، تلاقي حتى اللي مراجعين بس يجوا على المشفى والمرضى تلاقي مولع سكاره وجوا بالمشفى عادي. باي دائره حكوميه منظر سيء، دوائر حكوميه لازم تكون دائره الحكوميه لازم تكون مثال يعني للمواطن، انه هاي دائره حكوميه بتمثل الشعب كلياته، ولازم تكون فيها يعني نظافه. التدخين التدخين بحال طبيعته يعني مضر.
4: بالنسبه للتدخين المرافق الحكوميه غلط، لانه بيجيك واحد معه مثلا ضيق صدر، واحد مرضان، واحد معه ربو، الامر هذا بالنسبه لي انا برفضه، لانه عنده مؤاخذه منك انت بمكان فيه ازمه ناس، ما بتعلم انت ما بتعرف شو ظروف الناس، هذا مثلا ما بيدخن، هذا ضايق من الدخان، ضيق نفس معه، الافضل انه الشخص ما يدخن بالمناطق الحكوميه اللي فيها ازمه.
5: يعني في موجود موظفين بيدخنوا، لا يوجد رادع ولا يوجد، يعني عادة سيئه ما بصير انه الموظفين اي واحد. يعني انا شاب ماشي قاعد بمشي وراق لحياه ابويا، فتت على اكثر من دائره حكوميه تعتبر عادة سيئة بالنسبة للمدخنين داخل الدوائر الحكومية. يعني ونتمنى انه هالشيء يتعالج يعني باقرب وقت ممكن.
6: شلون بتعالج هذا الموضوع؟
5: بتعالج لانه ما فيش رادع يعتبر، يعني بدنا احنا رادع، يعني انه هالشيء هذا رادع من الحكومة السورية انه تتعامل مع هالشيء هذا العادة السيئة.
7: حول الموضوع ينضم إلينا مراسلينا حسام المسالمة من درعا وأنور أبو الوليد من حمص، أهلا بكما. البداية معك أنور. أنور، هل هذه الظاهرة فعلا منتشرة في الأماكن العامة والدوائر الحكومية في حمص، ظاهرة التدخين؟
8: نعم كاترين، بطبيعة الحال هذه الظاهرة لا تزال موجودة للأسف. ربما خلال سنوات سابقة اعتاد الناس على أن يشاهدوا لافتات منع التدخين في كل مؤسسة عامة يدخلونها، كان الأمر بالنسبة للناس لا يعدو بكونه برستيج تضعه هذه المؤسسات، ولا يطبق فعليا، لا يتم دخوله حيز تنفيذ في أي من المؤسسات. ولكن ما حصل خلال الفترة الأخيرة بأن مؤسسات بعينها ربما باتت تشدد أكثر من غيرها على موضوع منع التدخين في داخل مقراتها، من بينها وزارة العدل التي أصدرت خلال الأشهر السابقة مرسوما خاصا بما يخص منع التدخين خصوصا في المحاكم وكل ما يتبع لوزارة عدل الأبنية، وهي كثيرة ودائما مهتمة بالناس. أيضا جامعة حمص على سبيل المثال هناك تشديد فيها، وبالتالي هناك تباين إلى الآن حقيقة بموضوع منع التدخين بين المؤسسات ذاتها. هناك مؤسسات تحاول أن تفرض يعني قيودا صارمة على المدخن في هذه الأماكن العامة، وهناك أيضا مؤسسات بالمقابل ومديريات لا يزال الأمر فيها ملاحظ وتستطيع أن تشاهده بكل وضوح في تلك المؤسسات. الأمر لا يقتصر على المديريات طبعا والتي شدت فيها بعض الوزارات كما ذكرت على منع التدخين فيها، وهناك يعني حالة من أن يكون هذا جزء رئيسي يجب أن يبادر إليه المواطنون حتى لتلقاء أنفسهم، ولكن الأمر ينتقل إلى أماكن ربما مهمة ولا تقل أهمية مع الدوائر الحكومية والرسمية، وهي وسائل النقل التي دائما تكون مكتظة، سواء كانت مصاد أو صناديق النقل الداخلي وغيرها. هذه الوسائل التي تحط فيها الناس دائما، هنا المشهد موجود في حمص من الانتظار يحصل داخل هذه المركبات، دائما ما يسبب مشاكل حتى بين الناس نفسهم عندما يقوم أحد الأشخاص باقتحام حرية الآخرين في حقيقة الأمر قيامه بالتدخين في مثل هذه الأماكن التي تشهد مثل هذه الازدحامات، والتي جزء كبير من الناس طبعا على يدخنون ويضطرون ان يكونوا مشاركين في عمليه التدخين السلبي عبر تواجدهم واضطرارهم ان يستغلوا هذه الوسائل العامه. الامر ينتقل ايضا الى الكافيهات والمطاعم التي تحاول ضبط مثل هذه الحاله عبر تخصيص أماكن.

0: في بعض الأماكن الحيوية كالكافيهات والمطاعم، هناك أماكن تخصص للمدخنين، ولكن نستطيع أن نقول أن الحالة بمجملها هي دون المستوى المأمول ودون الطموح الذي يحاول
1: طيب
0: القائمون على
1: نرصد أيضا مدى ضبط هذه الحالة في درعا. معك حسام، حدثنا أكثر عن انتشار ظاهرة التدخين في الأماكن العامة.
2: نعم كاترين، بالحقيقة يعني ظاهرة التدخين في الأماكن العامة هي يعني ظاهرة منتشرة بشكل كبير حقيقة، هو أمر يعود إلى ثقافة مجتمعية، يعني لا يوجد يعني ثقافة لدى الناس بموضوع ضرورة إطفاء السجائر قبل دخول الدائرة الحكومية أو داخل الدائرة الحكومية، ولا حتى من قبل الموظفين عن طريق عدم وجود نظام صارم في الدوائر الحكومية يمنع التدخين، ويتم تطبيق هذا النظام على الجميع سواء كان على المراجعين أو على الموظفين على حد سواء. نتكلم عن الدوائر الحكومية العادية، نتكلم عن المستشفيات، نتكلم عن المستوصفات، نتكلم عن أماكن مكتظة يراجعها الناس، ويكون هناك يعني ظاهرة التدخين واضحة وظاهرة جدا. بالحقيقة لو أردنا أن نتكلم بشكل صريح عن العقوبات الرادعة في القانون السوري حول التدخين في الأماكن العامة، فلا يوجد قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة في سوريا سوى المرسوم 62 لعام 2009، وهو المرسوم الذي يغرم الشخص الذي يقوم بالتدخين في الأماكن العامة بمبلغ 6000 ليرة سورية فقط. عندما كان هذا المرسوم حديثا كانت بقيمة 6000 ليرة سورية تقريبا 120 دولار، اليوم 6000 ليرة سورية هي عبارة عن نصف دولار، وبالتالي حتى لو طبق هذا القانون فهو يعني حتى غير يعني غير معمول به، ولا يشكل قيمة نقدية ولا يشكل عقوبة رادعة للمدخن في داخل الدوائر الحكومية، وبالتالي عدم تطبيق هذا القانون حتى بمبلغ 6000 لا يوجد تطبيق لهذا القانون نهائيا. الآن في السنوات الأخيرة بتنا نلاحظ عدم وجود حتى استيكرات تمنع التدخين في الأماكن العامة ووسائط النقل، لا يوجد تطبيق أو تقيد من قبل المقاهي بتقديم الأرجيلة أو السماح بالتدخين ضمن المناطق المفتوحة، يتم تقديم الأراجيل وتقديم الدخان أو السماح بالتدخين في حتى ضمن المقاهي المغلقة.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة من درعا، وأنور أبو الوليد من حمص، شكرا جزيلا لكم. مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف، في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
3: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدا يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
4: عم ندور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمقة الشرقية وبالعريض تمام، وحتى عم يسأل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالها 800 و900 ألف عم ياخذوا.
5: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذين أنا ب700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذين ب800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار ل1.5 مليون ل2 مليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء. يعني بالنسبة لل أنا شغيل يعني عامل على بسطة على درة وفول، يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
3: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئاً إضافياً، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب، وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهواه أصحاب المنازل.
6: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعاً عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير، بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار طبعا كمان معذور صاحب البيت. يعني
3: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
7: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية

0: مستأجرين. تلفزيون سوريا لين جبارة طرطوس.
1: ومعنا لين جبارة مراسلتنا من طرطوس. أهلا بك معنا لين. لين حدثينا عن أسعار الإيجارات في المناطق بطرطوس. في

0: حياتهم أجار يعتبر أجارهم منخفض، يعني تقريبا ما يصل إلى 100 دولار، يعني هم يدفعون بالدولار، يعني ليس بالعملة السورية. أغلب أصحاب المنازل يطلبون أجار المنزل بعملة الدولار. ف
1: أها
0: يعني هذا المنزل كما ذكرنا يعني يعتبر من أدنى مستويات المنازل الصالحة للسكن. وأما المنازل العادية يعني بيتراوح تقريبا ب$300 تقريبا سعر أجار المنزل للشهر الواحد. وطبعا تختلف حسب المنطقة وتجهيز المنزل، أو سواء كان يعني بمفروش أو غير مفروش، ومساحة المنزل أيضا.
1: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس حول الموضوع. أرحب بالمهندس عماد شقيفة، خبير في التطوير العقاري من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ عماد. أستاذ عماد، غلاء الإيجارات بشكل عام متواجد في جميع المحافظات بسوريا، لماذا برأيك؟
2: هل هو بالنسبة للإيجارات بالذات دائما هي وفق العرض والطلب، يعني دائما أي مادة أي سلعة وفق عرض الطلب، العرض والطلب ترتفع سعرها. للأسف أنه النظام السابق، نحن خلال الفترة الماضية 14 سنة تعرضت سوريا لدمار كبير، فصار المسكن المطلب للناس كلياتها، وفي أماكن كانت ما كان فيها دمار فصار عليها إقبال كبير. هل الإقبال هذا أدى إلى رفع أسعار الإيجارات؟ وهي حالة اجتماعية يعني من نتيجة النظام السابق واستمريت.
1: طيب كيف من
2: يعني
1: الممكن ضبط هذه الإيجارات بما يتناسب مع المدخول؟
2: ما هو دائما المشكلة إنه بالإيجارات، مو بس الارتفاع الأجار هو يعني بالنسبة للمستأجر، حتى للمؤجر حالة المعيشية أو القدرة الشرائية أو يعني المعيشة، ارتفاع أسعار الغلاء المعيشة بيطلب من المؤجر يرفع سعره لحسن هو يعيش كمان. فالمشكلة صار بين المؤجر والمستأجر، المؤجر عم يرفع سعره غلاء المعيشة عم يضطر انه هو يعيش، والمستأجر عم الطلب كثير والعرض قليل، وبالتالي عملية صارت معقدة يعني.
1: نعم أستاذ عماد، برأيك يعني هذه الظاهرة تتركز أكثر في المدن الكبرى أم أنها هي في جميع المناطق؟
2: هلا هي أكثر شيء بتتركز بالمدن اللي فيها يعني فعالية تجارية، يعني مثلا بعاصمة العاصمة دمشق أسعار العقارات مرتفعة جدا. بالساحل طرطوس، خاصة طرطوس هي صار مدينة ساحلية وسطية وفيها مرفأ الميناء، المرفأ طرطوس شغال حركة تجارية، بيخلي التجار مثلا في المنطقة الشمالية بحلب يتجهوا نحو طرطوس مشان أعمالهم التجارية، بالإضافة إلى يعني النشاطات السياحية، هذا بيعطي قيمة للأجارات أكثر ما يجب. هلأ مفروض ضبط السوق صعب إذا ما صار مثل يعني حلول جذرية في الإيجارات، إنه الحكومة تطرح أبنية للأجار، مساكن للأجار بأسعار هي تقدرها، هذا بيعطي حل لتنزيل الأسعار. أما يعني العرض والطلب صعب.
1: يعني لا نستطيع مثلا ضبط هذه الظاهرة من خلال قوانين معينة؟
2: مهما صدر قوانين المشكلة في الحاجة، يعني اللي عم يستأجر ما عم بيحاول، ما بيحسن يشتكي، قل ما يشتكي بده حاجته، لا مسكن بده فيه. فيعني هي القوانين تردع بس مو كثير. اما قبل ما تحطي قوانين تردع تحطي حل المشكله، انت توجد الدوله ابنيه مسبقه الصنع سريعه الانشاء تاجرها باملاك الدوله، هي بتنزل الايجارات.
1: طيب لماذا يتم تحديد الايجارات بالدولار؟
2: هلا بالنسبه انه الناس عم تاخذ بالدولار لانه صاير العمله السوريه متعرضه لارتفاعات وانخفاضات، فالناس عم تفضل الدولار، انه اخي انا باخذ بالدولار لانه الاجار على مدار السنه ب 12 شهر ممكن يختلف الدولار، يعني اسعار العمله السوريه تنزل تطلع كثير، الدولار بضل ثابت، فبقول لك انا بفضل اخذ بالدولار

0: حتى ما أعرض حالي لهزات، يعني هي كليتها من الحالة الاجتماعية اللي نحن عايشينها حاليا.
1: شكرا جزيلا لك المهندس عماد شقيفة، خبير في التطوير العقاري، كنت معنا من دمشق. نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بسلمي طابع يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
1: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
0: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
1: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
0: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
1: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
0: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
1: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
0: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق

0: يشوق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداع يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربيا وعالميا. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأمثال شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية.

الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. بعد التوتر الذي أثاره البارحة، عاد صانع المحتوى خالد تلاوي إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بنبرة مغايرة تماما لما اعتاد عليه متابعوه. فقد نشر تلاوي مقطعا مصورا من داخل مبنى محافظة حمص، أعلن فيه أن المشكلة التي نشأت إثر اعتداء موظفي دائرة العلاقات عليه قد حلت، داعيا مؤيديه إلى عدم التوجه للتظاهر أمام المبنى، ومؤكدا رفضه القاطع لأي مظاهر فوضى أو تصعيدا في الشارع، ومطالبا بأن يأخذ المسار القانوني مجراه بعيدا عن الضغط الشعبي. جاء هذا التحول لافت في موقف تلاوي ليضيف فصلا جديدا إلى قصة شغلت الرأي العام في حمص خلال الأيام الماضية، في مدينة ما تزال تعيش تداعيات مرحلة انتقالية بالغة الدقة، تتشابك فيها الجراح القديمة مع تحديات بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة. فخالد التلاوي الذي اشتهر بأسلوبه في ملاحقة المفطرين في رمضان ونشر خرائط لتوزعهم في أحياء حمص وتصوير موظفين يشتبه في ماضيهم مع النظام المخلوع داخل المؤسسات الحكومية، وجد هذه المرة نفسه في قلب العاصفة ضحية للاعتداء من موظفي دائرة العلاقات الذين لم يتقبلوا توثيقه لعملهم، ليتحول المشهد إلى قضية رأي عام في المدينة، غير أن التلاوي اختار في نهاية المطاف التهدئة والدعوة إلى الحل عبر القنوات الرسمية في مشهد يعكس تعقيدات الواقع الاجتماعي في حمص وهشاشة التوازنات القائمة في مدينة ما تزال تبحث عن توازنها بين مطالب المساءلة وضرورة الاستقرار. خالد تلاوي نشر فيديو من داخل مبنى محافظة حمص وأعلن فيه حل المشكلة ودعا مؤيديه إلى عدم التظاهر ورفضا ذلك طبعا للفوضى، وطالب بأن يأخذ المسار القانوني مجرى. نتابع معنا هذا الفيديو مشاهدينا ثم نعود.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موجود بالمحافظة مع الأخوي عند أخونا طارق أبو زياد بالمحافظة، أموري تمام الحمد لله ما في شيء. سعيد معنا كمان.
2: حلت مشكلة تماما.
1: المشكلة حلت الحمد لله يا شباب.
2: قلنا الرجاء ما حد يجي باتجاه المحافظة.
1: ما حد يجي على المحافظة ولا باتجاه المحافظة، نحن ما هيك بدنا. نحن بالدولة وبالقانون وبالأمن العام. فقط يا جماعة أنا ما مع الفوضى، أنا ما مع الفوضى، ولكن نحن حكينا حق خلص الأمن بياخذ حقنا، نحن الله يجزيكم خير وتبقوا أجر ما حد يقصر، الله يبارك فيكم جميعا.
0: الناشط عبد الله غنوم علق على واقعة الاعتداء التي تعرض لها خالد تلاوي داخل مبنى دائرة العلاقات والمظاهرة التي اندلعت عقبها أمام مديرية المصالح العقارية.
3: بعض التعليقات على الأحداث التي جرت اليوم في محافظة حمص عند السجل العقاري. قبل أن أعلق أتكلم ثابت من الثوابت التي أعتقدها، وهي أنه يجب علينا محاسبة كل من ساند النظام ووقف معه وكان يتفرج علينا، ونحن نقتل ونحن نهجر ودماؤنا تسيل وقلوبنا تبكي حتى لا يزاود أحد علينا. لكن أود أن أوجه رسالة لمن يتصدر ويتصدى لهذا الأمر.

0: نقول غيرتكم على بلدكم وعلى مؤسساتكم والله العظيم مقدرة ومحترمة ونحترمها، لكن الطريقة ربما ليست مبررة، فهذه مؤسسات دولة، يجب علينا أن ننتبه حتى نعين المؤسسات أن تبني نفسها وتلفظ خبثها. نعم، نذهب إلى القانون، نضوي، نصور، نأخذ كل الإجراءات، لكن نذهب إلى الطريقة القانونية وإن كانت هي أطول، لكن والله العظيم هي أسلم وهي أنقى وتبني أكثر بإذن الله تعالى. رسالة للقائمين والمعنيين على مؤسساتنا وعلى دوائرنا أن أسرعوا في تنقية دوائرنا من هذه الشوائب ومن هذا القدر، الذين حقيقة يوما ما كانوا يفرحون لتهديمنا وقصفنا، فلا بد من الإسراع في تنقية مؤسساتنا حتى ترجع المؤسسات التي نتمناها خالية من الشوائب.
1: انتشرت عديد من المقاطع المصورة البارحة لتجمع محتجين أمام مديرية المصالح العقارية في حمص، نشاهد أيضا منها هذا المقطع القصير. الحادثة أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من استنكر الاعتداء ومن تساءل عن ملابساته وأسبابه. أيمن كتب: لو الحكومة جايبة حقوق الناس، خالد تلاوي ما كان داير بالشوارع ومشغل كاميرته. قطعا ندعم ابن حمص، خالد تلاوي حمص عاصمة الثورة وأيقونة إسقاط الأسد. محمد: والله كلام الشيخ عبد الله جميل، أما الأخ خالد بده يعمل ترند كيف وشلون ما عم يعرف. عبد الحي: خالد تحدث عنهم منذ أسبوعين، وقضية الشبيحة في هذه المؤسسة عرفها الجميع، ولكن أن يعود وبسلاحه ويعتدي على خالد ما هذا؟ قاسم: نحن ندرك الحمل الثقيل على الحكومة، فساد كبير ورثناه من الحقبة الظالمة الماضية، ومؤسسات الدولة ما زالت مليئة بالشبيحة وبحمص، خاصة في المصالح العقارية وفي جامعة حمص وفي مديرية التربية. آخر تعليق على هذا الموضوع من أحمد يقول: لماذا لم يتم فصل الشبيح منذ المرة الأولى التي ذهب فيها الأخ خالد تلاوي؟ إلى موضوع آخر، تشهد محافظة الحسكة مرحلة بليغة الحساسية في مسار الدمج والتسوية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وهي مرحلة تتشابك فيها ملفات إدارية وأمنية وعشائرية بصورة تجعل المشهد في المحافظة من أكثر المشاهد تعقيدا في سوريا اليوم. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة الخاصة بالمحافظة بالحسكة. تضمن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة، تكليف مديرين لمناطق ونواح عدة في إطار ما وصفتها الوزارة بإعادة تنظيم عمل الإدارة المحلية، وأيضا تعزيز أداء المؤسسات، غير أن هذه التعيينات أثارت تفاعلات متباينة بين أبناء المحافظة، إذ رحب بها بعض السكان باعتبارها خطوة نحو إنهاء الانقسام الإداري الطويل، في حين أبدى ناشطون وصحفيون مخاوف جدية بشأن آلية اختيار الشخصيات المعينة ومدى تمثيلها لمختلف مكونات المحافظة. وبالتزامن مع هذه التعيينات، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بيان منسوب لقوات العشائر العربية في الحسكة والقامشلي: يمهل قوات سوريا الديمقراطية 24 ساعة للانسحاب الكامل وتسليم مقارها ونقاطها العسكرية والأمنية، ويدعو أبناء العشائر إلى الجهوزية التامة والتسلح الكامل. وقد أثار هذا البيان موجة من التساؤلات بشأن مدى جديته وطبيعة الجهة التي تقف وراءه. وفي مشهد لافت جاء بعد صدور البيان، انتشرت مقاطع مصورة تظهر عناصر تابعة لقسد تجوب شوارع المدينة في الحسكة ليلا بمدرعاتها، وأصوات الموسيقى ترتفع منها بصورة استعراضية في مشهد رأوا فيه رسالة واضحة. وفي خضم هذا التوتر، سارعت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة إلى نفي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء عن استنفارات أمنية أو استهداف حواجز في الحسكة، مؤكدة في بيان رسمي أن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن ما يتداول عار عن الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على المصادر

الرسمية فحسب. في مشهد لافت تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت عناصر تابعة لقسد تجوب شوارع مدينة الحسكة ليلا بالمدرعات، وأصوات الموسيقى كما قلنا ترتفع منها بصورة استعراضية في توقيت جاء بعد ساعات قليلة من صدور البيان المنسوب إلى قوات العشائر. نتابع.

0: وشهدت مدينة رأس العين في الحسكة احتجاجا تزامنا مع وصول محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة وفد حكومي ووزاري وممثلين عن المنظمات الدولية. وعمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق أمام الوفد وإلقاء الحجارة باتجاه الموكب مطالبين المحافظة بمغادرة المنطقة. يأتي هذا الاحتجاج في ظل جدل سابق رافق تعيين المحافظ، إذ أثار تصريحات منسوبة إليه اتهم فيها ثوار غويران المهجرين في رأس العين بالإتجار بالممنوعات أثار موجة من الانتقادات بطبيعة الحال، فضلا عن اتهامات يوجهها معارضون له تتعلق بتجريف قرى عربية، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي أو تأكيد رسمي. نتابع.
1: لا للسلطة ولا للجاه،
2: هي لله هي لله
1: هي لله هي لله،
2: لا للسلطة ولا للجاه،
1: لا للسلطة ولا
0: للجاه. وفي محاولة لاحتواء التوتر، ظهر قائد الأمن الداخلي في الحسكة مروان العلي يحاول تهدئة الأهالي المحتجين الذين خرجوا في مظاهرة ترفض دخول المحافظ إلى مدينة رأس العين.
3: تمام.
4: ليش بس ركالي؟ بس سيم. والبيت الهدوء البارع. البيت الهدوء البارع شنو؟ العيلة شردوا البارع شنو؟ ما طيحهم العربة. ما طيحهم العربة. ما طيحهم العربة. العربية ما صحت البارع.
5: يا شباب.
6: بس تكون على مجلس الشعب، فاذا اقر مجلس الشعب لما هي راس العين فهي راس العين،
7: تمام؟ واذا ما قرروا نقرروا
8: عند مجلس الشعب.
9: يا شباب لا تفرعون الامور.
10: احنا هذه الزلمه ما عاد
6: يعطيني الاسم العربي العفري. انت عفري العفري؟ طيب ايش بدي اقول عنك انا؟ انت عفري العفري؟ مو صح يا اخي، خلوها لمجلس الشعب.
0: الأحداث في الحسكة البارحة ورأس العين اليوم أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبينت التعليقات بين من رأى في الاحتجاج تعبيرا مشروعا عن مظالم حقيقية ومن طالب بإعطاء الجهات الرسمية

0: فرصة للعمل. نضال، لو منصات، طبعا تعليق من اكس، لو منصات التواصل الاجتماعي تلغي المقابله الماليه عن الترند والمنشورات، ما راح تشوف الحسكه والقامشلي والرقه ودير الزور الا على الخريطه فقط. كميه تزييف وتحريض بين مكونات تلك المناطق شيء مرعب. سفيان ايضا من اكس، التسليم للاتفاق وترك الدوله تاخذ وقتها وبدون زعرنه هو الحل الامثل للحسكه، مع الحفاظ على نوع من الضغط على الحكومه شرطه الا يتحول هذا الضغط الى زعرنات. حلول يلا عليهم دايما تنتهي بمأساة. آخر تعليق على هذا الموضوع من محمد خير اليوسف على فيسبوك، يقول لازم احتجاجات بكل مدن الحسكة مو بس رأس العين، المحافظ لازم يتغير. إلى موضوع آخر، تصدر اسم المغني محمد اسكندر عناوين الترند السوري بعد الإعلان عن حفل له في سوريا وتعليق صور لتحديد موعد الحفلة في شوارع عديد من المدن السورية. القضية أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إذ سجلت لمحمد اسكندر خلال السنوات الماضية مواقف عديدة داعمة لنظام الأسد، وهو على ضوء الجدل السائد في وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت العشرات من المقاطع المصورة التي تستذكر المواقف السابقة لمحمد اسكندر، علما أن اسكندر نفسه لبناني الجنسية وليس سوريا. ولم تنحصر ردود الفعل فقط في السوشيال ميديا، إذ تحرك سوريون لإزالة بوسترات الحفل المعلن، في حين ألغت السلطات الحفل وفق ما قاله اسكندر بنفسه. هذه هي إذن البوسترات التي تم تمزيقها أو إزالتها من أماكن تعليقها، علما أن فريق ريبوست لم يرصد أي إعلان رسمي لإلغاء حفل محمد اسكندر في سوريا. في خضم الجدل المتصاعد بشأن حفل محمد اسكندر، تداول رواد وسائل التواصل مقاطع مجمعة تستعيد مواقفه الداعمة لنظام الأسد المخلوع في مقابلات سابقة، في تذكير بما سبق أن صرح به الفنان اللبناني خلال سنوات الثورة.
1: حبيبتي أحمد الشارع، خلي الأمم المتحدة تعترف فيه بالأول وتشيل العقوبات عن سوريا لترجع الناس على سوريا.
2: شايف حالي إيه؟
3: تحمل سلاح؟
2: سياراتي كلهم فيه سلاح، أولادي هودي بأمانة الرئيس بربي وأمانة الرئيس بشار. لك ما بدي إياها، أنا عندي مليون. لك أنا ما عندي مليون هدية، عندي شهادة تقدير من رئيس حفظ أسر، شو بدي فيهم هودي كلهم؟ شو يعني دي؟
3: بتهمك بس؟
2: إيه بتهمني، نعم بتهمني. شو
4: ماني بعيد سيدي بسوريا جايكم، أهلا وسهلا فيكم وأحلى حفلة بمطعم مليون.
0: في مدينة يبرود بريف دمشق، أنزل سوريون صور محمد اسكندر من الشوارع مستنكرين الموافقة على إقامة حفل له في سوريا. دعونا نشاهد تلك اللحظات التي وثقها الناشطون عبر عدساتهم في وسائل التواصل.
5: التشبيح وصل ليبرود. شبيحة ما في لعسع وجهه.
6: هذا المسك ما بيجي لعسع
5: وجهه. التشبيح وصل ليبرود. شبيحة ما في لعسع وجهه.
6: هذا المسك ما
5: بيجي لعسع وجهه.
0: يعني القضية لا أعلم صراحة كيف يمكن أن نعبر أو نتكلم عنها، لأنه اليوم كل من وقف إلى جانب النظام، يا جماعة أرجوكم الشعب السوري لن ينسى، كل شخص وقف مع نظام الأسد ويعني استهتر بدماء السوريين وأنكر الجرائم وقال أنه بشار الأسد هو رئيس لسوريا في تلك الفترة التي كان يقتل فيها المدنيين ويلاحق فيها الناس ويعتقلهم ويضعهم في المعتقلات ويعذبهم، لن ينسى السوريون ما حصل لهم يا جماعة خلال 14 سنة، لن ينسى السوريون. كل شخص وقف محمد اسكندر أو غيره، هكذا طبعا يقول البعض، لن نسامح ولن ننسى، لا نريد، يعني نحن بطبيعة الحال يجب أن يحاسب كل شخص وقف مع هذا النظام، ولكن بطبيعة الحال لا تأتوا إلى سوريا، هكذا يقول البعض، لا نريدكم، لا محمد اسكندر ولا، يعني هؤلاء الشبان يقومون بإنزال هذه الصورة لشخص وقف في يوم من الأيام مع النظام وبعد سقوط النظام يريد أن يأتي إلى سوريا ويقيم حفل وكأن شيئا لم يكن. يعني الوقوف والاستهتار بمعاناة ودماء الناس والنازحين والمعذبين في سوريا لن تمر مرور الكرام، هكذا يعبر السوريين دائما مشاهدينا. ولكن لاحقا أظهر مقطع مصور نشره محمد اسكندر نفسه على حسابه

0: في الانستغرام علق فيه على إلغاء حفله في سوريا.
1: نحن أنا كمحمد اسكندر أنا ما قتلت بالشام، أنا ما سحبت سلاح بالشام، أنا ما عملت أي شيء بالشام إلا أني غنيت وفرحت العالم على مدى 20 أو 30 سنة. الحكم بيت الأسد ظل 40 سنة أو أكثر بسوريا. أعطوني من رأس الهرم من السيدة فاروز إلى أصغر مطرب مرق بهاي الحقبة على سوريا وما غنى لبيت الأسد. إحنا بدنا نطلب من الرئيس الشارع ومن القيادة السورية والحكومة السورية إنه نحن بنحكم البلد على الكراسي، بس كمان بنحكم البلد، كمان بنحكم الشعب. مش أي واحد بالشارع بيقدر يجي يحمل سلاح ويهدد صاحب المحل ويقول له بتلغي حفلة محمد اسكندر أو بتلغي حفلة فلان أو فلان أو فلان. ومعروفين من اللي التغوا حفلاتهم بهالفترة إنه كل واحد إنه غنى بزمانه أو قال شيء لبيت الأسد.
0: الموضوع بطبيعة الحال لقي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض منها ما كتبت أسماء على انستغرام تقول: من فترة كنت عم تحكي على أحمد الشرع بالعاطل، من حقه يمنعك وأنا لبنانية وعم قلك معه حق يمنعك. طبعا يعني الرئيس الشرع لم يمنع محمد اسكندر، كما قلنا يعني السوريون هم من يرفضون أن يأتي أي شخص وقف مع نظام الأسد ليغني اليوم لهم بعد طبعا سقوط النظام ومجيء نظام جديد، بغض النظر يعني من اليوم يحكم سوريا، ولكن المشكلة هي ليست في من يحكم سوريا كرئيس لسوريا، بل هل الشعب سيغفر المواقف لهؤلاء الفنانين الذين وقفوا في يوم من الأيام ضده وناصروا نظام الأسد. في تعليق آخر من ناصر يقول: ليش نسيت مقابلاتك مع ربع الزيات؟ عيب علينا إذا بنعمل أو إذا بتعمل حفل بسوريا، هلأ صرت تعترف بسيادة الرئيس والوزير أسعد الشيباني. آخر تعليق من محمد على إنستغرام: مظبوط، وأنت ما حملت سلاح وقتلت، بس كنتوا تهددوا السوريين اللي بلبنان، بالأخص أنتوا المطربين، نصيحة على حدا يجي منكم لأنه ما حدا رح يرد على الدولة. لطالما كانت كرة قدم الشوارع في سوريا من المواضيع التي تثار دائما عند الحديث عن مراحل الطفولة، فكانت المباريات من دون قواعد ومن دون سقف زمني تنتهي بنتائج خيالية، ربما تصل حتى 20 هدفا لكل فريق يفوز فيها صاحب الكرة في نهاية الأمر، وإن لم يعجبه الأمر يأخذ الكرة ويذهب. فعلى الجميع أن يداري حتى لا يغضب ويحمل كرته ويعود للمنزل ويترك بقية الأطفال من دون كرة يلعبون بها. تذكرتم لربما يعني هذا المشهد في ذاكرة كل طفل سوري. بكل الأحوال هذا المقطع المصور الذي عاد التذكير بتلك اللحظات التي ألفناها جميعا، دعونا نشاهده معا.
2: تعال تفرجوا ضربات جزاء بملعب الغاب.
3: جاهز؟
2: وحش ما قلت لك حط على اليمين؟ قلت لك حط على اليمين. لا فوق الحارس يعني بالنص. يلا شوف.
0: ايضا يعني المرمى الخالي من الشباك في ارض يعني، وايضا من دون احذيه رياضيه، هذا مشهد يعني معهود في سوريا. ما زلنا في المخيمات، حيث ظهر رجل سوري اخر سعيد بمناسبه بدء العوده نحو منزله من المخيم، ويتحدث أمام الكاميرا عن أن جميع الأغراض التي أخرجها معه من منزله عند النزوح أعادها إلى منزله بعد العودة إليه. دعونا نتابع.
4: نفسهم اللي أخذتهم معي رجعت نفسهم يعني، لا زادوا شوي ممكن يعني، بس الحمد لله رب العالمين الأغراض كلها رجعت سليمة.
2: أشو اللي اختلف في عائلتك؟ زادت
4: طبعاً أفراد. طبعاً الأفراد زادوا يعني تقريباً زدنا بيجي ثلاثة ثلاث أفراد يعني.
2: وكيف وضع البيت؟
4: الحمد لله ماشي الحال، هلا ساكن في غرفي ومطبخ، غرفي ومطبخ.
2: والباقي؟
4: بيت البيت في بيت غمس قديم، تعرف بيت الغمس أو هيك في قوسات كذا.
2: هو مضروب البيت.
4: هلا أخوي إيه كان مضروب، ليكو كان مضروب يعني، بس ضبطناه يعني وضبطنا غرفة جنب منه وعملنا مطبخ وحمام صغير.
0: بعدها

0: عطل سيارة في الطريق نحو الساحل السوري، اتجهت قوى الأمن لمساعدة السائق بينما وثق شخص آخر تلك المشاهد بالكاميرا، طبعا بكاميرا هاتفه المحمول، متحدثا عن إعجابه بما شاهده.
1: يعني بتصدقوا هي سوريا؟ شوفوا هي إدارة أمن الطرق وقفت سيارتنا الثانية، عطلنا بالطريق، أجتنا سيارة تنتين سكرونا الطريق، عم بيساعده صاحب الرافعة. أقسم بالله هذا اللي راكب في السيارة هو نزل من هاي السيارة. الله يعطيهم ألف عافية ويكثر خيرهم ويجزاهم بالخير. وهاي سوريا الجديدة اللي كنا نحلم فيها. طبعا صحيح انقطعنا، لكن ربي لك الحمد، شوف المكان اللي انقطعنا فيه ما أحلاه. شوف يعني بتتمنى أنك تظل مقطوع. يا ربي لك الحمد.
0: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة، مواضيع متجددة، نلقاكم بإذن الله. إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: هاي بكل العالم ما انتهت السينما الا عنا انتهت السينما.
1: بعدين السينما ما عاد صار يدخل ناس، يعني تفوتي ربع صالة أفراد جيش مخابرات.
2: بالخمسينات أول سينما أنشئت اسمها سينما فؤاد محل الجامعة.
3: وأطفئت الشاشات، أكثر من 120 دار سينما كانت يوماً مسرحاً لذاكرة السوريين، شهدت على ضحكاتهم ودموعهم ودهشتهم لعقود طويلة. أما اليوم فبعضها أصبح ركاماً وبعضها تحول إلى مستودعات، فيما اختفى بعضها الآخر تماماً ولم يبقى منه سوى الاسم في ذاكرة من عرفه. من رأى المدن السورية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وتألق الحياة الثقافية والفنية فيها يصعب عليه أن يصدق ما آلت إليه بعد سيطرة حزب البعث على البلاد، فلا صوت على صوت الحزب الذي تكاثرت في عهده السجون والمعتقلات على حساب السينمات والمسارح والمعارض الفنية، وأعدمت الصحف والمجلات، وبات حافظ الأسد هو المصدر الثقافة والإعلام الوحيد، وأصبحت سوريا كما قال شاعرها الخالد نزار قباني يوما.
4: فمنذ أن ولدنا ونحن محبوسون في زجاجة الثقافة المدورة واللغة المدورة، ولا نرى في كل دور السينما إلا شريطا عربيا مبجرا يلعب فيه عنتر.

0: مساء الخير. في عام 1908 تعرف السوريون على السينما، وكانت البداية في حلب، ومن ثم ظهرت أول دار عرض في دمشق، وبعدها امتلأت المدن السورية بدور العرض السينمائي. لكن وبعد أكثر من 100 عام لم يبقى من معظم تلك الدور إلا أسماء باهتة على واجهات متشققة، فكيف تحولت هذه الأماكن إلى مباني مهجورة؟ وهل كان تراجعها بسبب التطور التكنولوجي فقط؟ أم أن السياسات الثقافية والرقابة والاستبداد لعبت دوراً في إطفاء أنوارها؟ في هذه الحلقة من المستكشف نعود إلى بدايات السينما في سوريا، ونتتبع كيف تحولت من صناعة واعدة إلى ضحية صامتة، لا لنبحث في الأفلام التي عرضت، بل لنسأل من أطفأ هذه الشاشات.
1: بدأت حكاية السينما في سوريا من مدينة حلب في عام 1908، لتكون ثالث مدينة عربية تدخلها السينما بعد الإسكندرية والقاهرة. وراقب رواد مقهى الناعورة الذي كان يقع بالقرب من تقاطع شارع القدسي مع شارع بارون بدهشة مجموعة من الأفلام القصيرة الصامتة. هذا الحدث انتشر وقتها بين أهالي حلب الذين تقاطروا لمتابعة العروض، ونصبت لاحقا شاشة لعرض الأفلام السينمائية في مقهى الشهبندر الشهير الكائن في حارة متفرعة عن شارع

0: بارون.
1: الحقيقة لما بحكي عن السينما في حلب وتاريخ السينما في حلب بحكي عنها كهواية أولاً وكعاشق للسينما. أنا السينمجي اللي عشق السينما في مدينة حلب. الحقيقة مدينة حلب تعرفت على هذا الفن الجميل الراقي من أوائل المدن العربية وحتى الأوروبية. حلب تعرفت على هذا الفن عام 1908، يعني بعد ما تعرف الجمهور الفرنسي عن صور متحركة عام 1895، يعني بعد 4 أو 5 سنوات نحن بحلب تعرف الجمهور على هذه الصور المتحركة. بدأ بناء الصالات في مدينة حلب عام 1914 باسم الكوزموغراف، بينما في دمشق عمرت أول صالة سينمائية شناق القلعة عام 1916 مكان البرلمان الحالي. المهم أنه حلب بدأت بعض التجار أو بعض أصحاب الرأس المال في بناء الصالات بأسماء عديدة ومختلفة في أماكن مختلفة في مدينة حلب، وبدأت تتكاثر صالات السينما في حلب حسب توسع المدينة حتى وصل عدد الصالات السينمائية إلى ما يقارب بحدود 23-24 صالة سينما. خلال هذه الفترة ما بين منتصف القرن الماضي لنهاية القرن الماضي قدمت في صالات السينما أحدث الأفلام العربية والأوروبية، كانت تضاهي العروض السينمائية التي كانت تجري في بيروت والقاهرة وبعض المدن الأوروبية. زار مدينة حلب كافة الممثلين والمنتجين العرب على الأقل، كافة أسماء الفنانين العرب زاروا مدينة حلب، زاروا مدينة حلب وكانوا لهم ذكريات في مدينة حلب، وهذه الذكريات مذكورة في الصحف في تلك المرحلة.
0: ومن حلب إلى دمشق التي كان أول عرض فيها في عام 1912، وتم افتتاح أول صالة عرض سينمائي باسم سينما جناق قلعة في شارع الصالحية بدمشق في عام 1916. ثم تولت الصالات زهرة دمشق، الكندي، الشرق، روكسي، أمية، وفي حلب الكوزموغراف، الترقي، الحمراء، أوغاريت. وامتدت التجربة إلى حمص وحماة واللاذقية ودير الزور والرقة والحسكة وإدلب. في عام 1928 أنتج أول فيلم سوري روائي طويل بعنوان المتهم البريء، وبحلول عام 1963 بلغ عدد دور السينما في سوريا أكثر من 120 داراً. لم تكن السينما ترفاً نخبوياً بل طقساً عائلياً.
2: طبعاً المجتمع السوري أو أهالي مدينة دمشق السينما كان شيء محبب لهم كثير، لأن كانت هي ملتقى ثقافي، ملتقى اجتماعي، حتى كانوا يعني يوضبوا الموعد إنه يقولوا لجيرانهم شو رأيكم في فيلم حلو تروحوا معنا، وكان في كأنه بروتوكول الذهاب للسينما. يعني كان الواحد بيروح على السينما بيحضر قبل يومين ثلاثة، بنسمع من جيران إنه والله في فيلم كتير حلو لازم تروحوا له، كتير قصته حلوة. والدي كان عنده مسرح اسمه الأندلس الصيفي، هذا المسرح كان ب 29 أيار يلي هو بالوقت الحالي فرن السفراء، وهذا البناء بيعود لبيت طلس. وكان مواجهه في سينما الرشيد يلي هي هلا المركز الثقافي الروسي. هي كانت سينما صيفيه ما في سقف، الهواء الطلق. بتذكر مره غنى الصباح غنيت وصلوا نص بير وقطعتوا الحبله فينا، عملوا ديكور بير وفي حبلة ودلو مشان نتاحينا، هدول بتذكرهم تمام. وصلنا مرحلة الثانوية هذا بال 66-67-68 كنا عاملين برنامج انه هذا الفيلم فتنا نفوت بقى الفيلم الثاني، امتى بدنا نفوتوا نحط موعد انه شو رايكم نهار التنين ما بيكون في زحمة، يعني خميس وجمعة زحمة.
3: مع سيطرة حزب البعث على السلطة في سوريا في عام 1963 لم تكن السينما بعيدة عن نظرية التأميم، وتم تحويل السينما من نشاط ثقافي حر إلى أداة خاضعة للمؤسسة العامة للسينما.

0: إنما التي استحدثها البعث. وعلى خطى الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية لم يعد الهدف من السينما في دولة البعث الفن، بل التحكم بما يشاهده الناس، وبدأت عملية خنق بطيئة.
1: مع حافظ الأسد في السبعينيات دخلت السينما مرحلة أكثر تقييداً، ولم يعد الإنتاج السينمائي فناً حراً بل أداة موجهة لخدمة خطاب السلطة، وكل فيلم لا يتماشى مع هذا الخطاب كان مصيره المنع أو التعتيم، مثل فيلم الحياة اليومية في قرية سورية لعمر أمير لاي وسعد الله والنوس، نجوم النهار لأسامة محمد، أحلام المدينة لمحمد ملص الذي حصد جوائز دولية في قرطاج وبرلين. لم تكن الرقابة استثناءً، بل كانت القاعدة صناعة سينمائية بأكملها وضعت تحت مجهر السلطة، لا لحمايتها بل لتطويعها. كما بدأ الناس بالابتعاد عن دور العرض بسبب نوعية الأفلام التي باتت تجارية بمعظمها، وبسبب وجود عناصر الأمن بشكل كثيف في الصالات.
2: ظهرت السينما بعد السبعينات. النظام صار يفرض آراء معينة، يعني تسويق لأهدافه لشغلاته. بعدين السينما ما عاد صار يدخل ناس، يعني تفوتي ربع صالة أفراد جيش مخابرات. في بالثمانينات وقت إجا نهاد قلعي وفريد لحام انتعشت شوي السينما، يعني أفلامه كانت حلوة معقولة كوميدية لأنه هدفها الإضحاك مو أكثر من هيك. بس الدولة كانت شو بسموها مراقبة، صارت الشيء اللي ما يعجبها ما بيناسب سياستها يقطعوا الفيلم، يقطعوا جزء منه. لذلك كنت تشوف الفيلم ما تفهمي شو معناته.
3: هلا في حرب موجود تقريبا بحدود 23 صار سينما، مع الأسف الشديد كلهم تحولوا لأشياء تانية. تم إهمالهم، منهم خربوا، منهم هلا في مشاريع التي تنهد الصالة وتعمل بدالها أبنية تجارية. بقي شي صالتين سينما بمنطقة العزيزية وفندق الشام. يعني
1: مارست المؤسسة العامة للسينما دوراً رقابياً، وباتت هي المصدر الوحيد للأفلام الأجنبية، كما احتكرت الإنتاج السينمائي المحلي في سوريا. ويروي لنا محمود صالح الكنو صاحب صالة غرناطة في مدينة الرقة عن تلك الفترة.
4: بالخمسينات أول سينما أنشئت اسمها سينما فؤاد، محل الجامعة. طبعا نحن ما بدينا بها، بس بدأ بها واحد من ساباتنا الله يرحمه، وجاء شارك واحد من حلب مسيحي وانشأ ما هي السينما، كان اسمها سينما فؤاد. انا وعيتها يعني اول عمري كانت الدخلة بالربع ليرة، واذا لقيت مكان هذا ان شاء الله، مع انه الناس كانت البلد صغيرة، بس الناس بدها متنفس، وين بدها تروح سلة؟ على السينما. ايش الافلام كلها اكثريتها اسود وابيض، افلام اسماعيل ياسين وافلام طرزان ومن هالافلام اي القديمه وافلام الكوبوي.
0: لم يكن القمع السياسي وحده كافيا لاسكات الشاشه السوريه، حيث توالت عوامل أخرى وتراكمت عبر عقود حتى اكتملت الصورة التي نراها اليوم. ضرائب حكومية باهظة على استيراد الأفلام الأجنبية أثقلت كاهل أصحاب الصالات، وبدت الأفلام المعروضة قديمة بمعظمها ومن النوع التجاري، بالإضافة للرقابة الأمنية على الأفلام وعلى دور العرض نفسها، ما أدى إلى عزوف المجتمع السوري عن الحضور، بالإضافة إلى صعود الدراما التلفزيونية التي استقطبت النجوم والتمويل والجمهور وتركت السينما تتضاءل في الظل.
1: في دمشق لم يبقى من عشرات الصالات التي عرفتها المدينة في عصرها الذهبي سوى عدد محدود يعمل جزئياً. صالة الكندي التابعة للمؤسسة العامة للسينما والتي تعاني إهمالاً واضحاً، وصالات أخرى تحولت إلى مستودعات

0: صراحة ضباط كتير.
1: وفي حلب المدينة التي عرفت السينما قبل أي مدينة سورية أخرى، فقدت وزارة الثقافة صالة الكندي بحكم قضائي عام 1998. صالات أخرى تحولت إلى أماكن مهجورة خاوية بعد أن كانت تنافس صالات العرض الأوروبية في عشرينيات القرن الماضي.
2: يعني عدة مشاكل، حتى الوسط التجاري اللي المجمع السينمائي كما نقول انه في مدينة حلب، شارع بارون اللي يمتد على مسافة 200 متر تقريبا، في حوالي فيه 70 صالة سينما تراجع لأسباب عديدة.
3: أثناء تجول المستكشف في حلب التقينا مع أحد محبي السينما، وفاجأنا بأرشيف ضخم للأفلام في منزله، جمع فيه أفلاما من مختلف الثقافات، وروى لنا محمود ميلاجي شيئا من رحلته مع السينما.
4: صار في عندي أرشيف ضخم منه كاسيتات ومنه ديفيديات ومنه بالأخير بسبب التطور التكنولوجي صرنا نحط على الهارد. فالهاردات في 4 تيرا، في 6 تيرا إلى آخره، وصار في عندي كم هائل جدا بحدود 3000 فيلم من كل أنواع السينما في العالم. يعني أنا ما في بلد ما نحاوي إلى أفلام وبعرف من خلالها هي السينما وهي الحياة الاجتماعية اللي بتكون فيها البلد. بدأت هوايتي بمشاهدة الأفلام من أنا كنت طفل، اصطحبوني أخوتي معهم على السينما. شارع القوتلي كان هو مركز المدينة، وكانت الصالات السينمائية متمركزة فيه. بعض الصالات كانت تحضر أو تعرض أفلام عربية فقط، وبعض الصالات كانت تقدم أفلام هندية، وبعض الصالات كانت تقدم أفلام إنتاج أمريكي وتابعة لشركات إنتاج ضخمة.
1: قادتنا رحلتنا إلى مدينة درعا، والتي كانت تحتضن داري عرض هما الأندلس والقادسية، واللتان أغلقتا أبوابهما قبل نحو 25 عاماً.
5: أنا بتذكر السينما بدرعا زمان بالتسعينات كان في سينما اسمها سينما الأندلس، بس هدوها يعني وطلعوا مكانها محلات، وكان في سينما مسكرة اسمها سينما القادسية، هاي زمان مغلقة يعني ما كانت فاتحة. فبتذكر يعني من التسعينات ما في سينما بدرعا، فلما صرنا بعدين بدنا نحضر سينما مثلا نروح على المركز الثقافي بدرعا وفي شاشة عرض، فيحطوا مثلا أفلام سينمائية على شاشة العرض.
1: ومن درعا إلى سينما الكندي في مدينة طرطوس التي ما زالت تعمل، وكانت افتتحت في عام 1979، وشهدت خلال سنواتها الأولى إقبالا كبيرا من الأهالي. ورغم أن الصالة ما زالت أبوابها مفتوحة، إلا أن الصالة بحاجة لأعمال الصيانة وتحديث المعدات.
6: المعدات ما عاد كتير تجددت، والأفلام عم تتكرر. قبل كان دائما إعلان على أفلام جديدة، فكان في إقبال أكثر، كنا نجي نتحمسن إنه فيلم جديد. هلا عم شوف إنه فيلم قديم بتردد إنه يجي يرجع أحضره مرة ثانية، وحسب يحكوا لي من زمان إنه مثلا بالسبعينات والثمانينات كان هو شيء جديد، بس هلا بده طلب التحديث.
3: يجمع أهالي مدينة حماة على أن آخر عهدهم بالسينما انتهى في ثمانينيات القرن الماضي على وقع المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدينة، ونال بعض دور السينما الدمار والخراب بعد قصف المدينة من قبل قوات النظام. وكان يوجد في المدينة 5 دور سينما، لكنها الآن بقيت أثراً بعد عين.
7: هو كان في عندنا بحماة 5 سينمات، سينما دنيا محل الآثار اللي طلعت بالفترة الأخيرة العصرونية، هو كان سينما دنيا، وفي سينما الشرق، وسينما الفردوس، وسينما الأمير، وسينما حما. 5 سينمات بحما تجيبوا أفلام، يجيبوا أفلام يعرضوها بالبلد. نحن يعني صراحة بدنا نقول له لأبونا مثلاً، كان ذيك أيام السينما بفرنقات، يعني 3 فرنقات، فرنقين، 3 فرنقات، 4 فرنقات، بدنا ناخذ اجرة الدخل على السينما من ابهاتنا. يعني يسألنا شو الفيلم، بنقول له مثلا في كان جميل ابو حيرات، في ناصر صلاح الدين، هدول القصص التاريخية. جميل ابو حيرات معروف بالثورة الجزائرية.
3: من المعروف أن صناعة السينما تمر بفترة حرجة في العالم بسبب المنافسة التي فرضتها الثورة التكنولوجية، لكن في سوريا لا يمكن أن نكتفي

0: بهذا السبب، فوضع دور العرض وما تعرضت له خلال رحلتها الطويلة جعلها ضحية أخرى من ضحايا الفكر القمعي لنظام الأسد. فالسوريون كما حرموا من الإعلام الحر المستقل كذلك حرموا من هذا الفن، فالنظام الذي احتكر السياسة احتكر الثقافة وقتل روحها. تهميش السينما لم يكن خطأً تقنياً، بل كان قراراً أمنياً بامتياز، لأن التحرر يبدأ من العين التي ترى بوضوح، ونظام الأسد خاف من هذه العيون.
1: السينما من أجمل الطقوس الثقافية في العالم حقيقة، لأن الإنسان لما بيدخل لصالة السينما وبقعد بهاي الصالة المظلمة وشوف هاي الإضاءة من وراء بتبس من خلال جهاز العرض الموجود خلفي، الحقيقة لها ذكريات. بشوف هذا النور بيستطع الشاشة الكبيرة وزرات الإضاءة اللي عم تنزل على الشاشة الكبيرة، وبشوف الأفلام الصور المتحركة، إلها ذكريات حقيقة عند رواد السينما في الأولى. بالطقس الحقيقة هو بحد ذاته لما كان العروض السينمائية بحلب تصير العرض الصباحي هو الساعة 10:30 تقريبا، هو مرتبط بسيدات البيت سيدات المجتمع مع بعض الطلاب. الحقيقة العرض الثاني كان يتم الساعة 3:30، والعرض الثالث الساعة 6:30، والعرض الرابع والأخير السهرة الساعة 9:30. والطقس اللي كان يجي فيه مثلا تشوف داخل الصالة البطاقة لما بتقطع، الحقيقة حتى قطع البطاقة السينمائية كان طقس حلو، الواحد مو يروح رأسه مباشرة ليقطع التذكرة. بحلب الحقيقة السينما أتمنى أن تعود إلى الأصالة، إلى أصالتها مع الجمهور، ارتباطها مع الجمهور، ارتباطك نافذة ثقافية على العالم. حقيقة بكل العالم ما انتهت السينما، إلا عنا انتهت السينما. أسباب عديدة قلنا يعني ذكرتها قبل شوي. السينما ماتت بسوريا بسبب الروتين الموجود كان سابقا، وأنا هلا هون عم بحكي بالسدو، لأنه لا يمكن مدينة مثل دمشق هي كان مهرجان عظيم وحلب فيها مهرجانات وكان هذا، تموت السينما فجأة لدى الجمهور، لأنه السينما قائمة على الجمهور الحقيقة.
2: شيء يؤسف له أن هذه المنابر وهذه الصالات الثقافية والفكرية والأدبية شكلت يعني جمود والحصارتان، خاصة بعد تدمير هذه الصالات وهذه المنابر الثقافية والمؤسسات الثقافية والمسارح، وحتى تدمير المكتبات الثقافية في البيوت.
3: الشاشات التي أطفئت لم تطفأ بقرار واحد ولا في يوم واحد، أطفئت بالتراكم عبر الرقابة والإهمال والسيطرة الأمنية ومحاولة تسخيرها لخدمة أفكار البعث، لكن كل شاشة تطفأ تترك خلفها من يتذكر متى كانت مضاءة، وربما من يحلم بإعادة إضاءتها.
4: يعاب على المؤسسة العامة للسينما، احتكرت الأفلام واحتكرت استيراد الأفلام، من هون تراجع القطاع الخاص للإنتاج السينمائي في سوريا. المؤسسة العامة للسينما احتكرت كمان الإنتاج، وأدت إلى تواضع العروض، مما أدى إلى انحدار السينما بشكل متناهي، إلى حد ما وصل لمرحلة أن السينما تقريباً أغلقت الصالات السينمائية بحلب أغلب.
3: منذ الثامن من كانون الأول 2024 تشهد الكثير من مفاصل الحياة في سوريا التي غيبتها سياسة نظام الأسد عودة تدريجية، ومن ضمنها مؤسسة السينما التي قامت وتقوم بعدة مبادرات لإعادة تأهيل هذا القطاع.
5: فالمؤسسة حالياً بعد التحرير وبعد سقوط النظام بلشنا ننظر بعقلية الانفتاح للعالم، واللي هي أحد أدوات الانفتاح هي السينما. فمن إحدى يعني التجارب اللي كانت الأولى إنه شاركنا بمهرجان كان كوفد رسمي بيمثل المؤسسة. وزارة الثقافة ما وضعت يد على أي من دور السينما في سوريا، أغلب دور السينما في سوريا هي ملكيات خاصة وعليها مشاكل، إنما ورثي، إنما هي استثمار خاسر فتوقف عن الاستمرار. فالوزارة ما تدخلت ولا أي جهة حكومية بأن توضع يدها على هاي المؤسسات أو على هاي السينمات وإنما هي على وضعها وبانتظار مستثمرين، وندعو المستثمرين إنه نيجوا ويستثمروا بسينمات بسوريا، لأنه استثمار ناجح هو انترتينمنت بالأخير. إنما الوزارة عم تحاول حالياً يعني إنها تفتتح دور سينما حكومية مثل سينما الكندي بآليات جديدة، وعم نبحث هذا الموضوع مع الوزارة ومع الناس القائمين على هيك مشروع. إحنا بحاجة أول شيء نرجع نفعل الإنتاج ونفعل صناعة السينما بشكل أكبر، ونعمل سينمات صغيرة مستقلة ندعمها نحن كحكومة أو ندعمها كمؤسسة سينما لحتى تشتغل.

قبل عقود لم تكن السينما في دمشق أو حلب مجرد مكان للترفيه، كانت مؤسسة اجتماعية. سوريا اليوم تكاد تخلو من دور السينما، لكن القصص لا تموت. حاولنا في المستكشف اليوم توثيق ما تبقى من الذاكرة، لعلنا يوماً ما نفتح تلك الأبواب الصادئة لنعرض فيلماً عن سوريا التي كانت وسوريا التي نتمناها. إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا الأسبوع، وإلى لقاء مع رحلة جديدة في الأسبوع القادم.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يكشف لتلفزيون سوريا موعد زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريتش إلى دمشق، ويقول إنها ستكون مساء بعد غد الجمعة. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن حزب الله يمثل تهديدا لسوريا ويحث دمشق على تأمين الحدود مع لبنان. مواطنون في رأس العين يحتجون رفضا لزيارة محافظ الحسكة، وقائد الأمن الداخلي يلتقي الأهالي لتهدئة الأوضاع. الأندوف بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري تقيم مخيما طبيا متنقلا في القنيطرة، والهدف تقديم الاستشارات الطبية للأهالي وصرف الأدوية.

أهلا بكم في التفاصيل. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى العاصمة دمشق مساء بعد غد الجمعة في زيارة رسمية. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن في وقت سابق أن غوتيريش سيتوجه إلى سوريا هذا الأسبوع في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية منذ عام 2009. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوجاريك قوله إن الأمين العام سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوجاريك أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف العاملة في الجولان السوري المحتل.

0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات، مضيفا أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، لافتا إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله. وكان ترامب قال خلال لقائه عون بالبيت الأبيض أمس إن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرا أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
1: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
1: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله، ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكدا أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرا أيضا من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية وعدو يسعى لتقويضها.
3: ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت.
1: في حين اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، اعتبرت دمشق شريكا إقليميا في مواجهة تنظيم داعش وحزب الله معا.
4: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
1: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح مع استكمال المباحثات.
0: وللتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. أهلا بك معنا شعبان. شعبان، لو تحدثنا أكثر عن شكل التدخل الذي يتحدث عنه البيت الأبيض على ألسنة السياسيين فيه من خلال التدخل السوري لحصر سلاح حزب الله.
5: نعم كاتري، مساء الخير. في الحقيقة يعني لم يتحدث أحد، يعني أي مسؤول أمريكي سوى الرئيس دونالد ترامب عن موضوع تدخل سوري ما محتمل في لبنان لمواجهة حزب الله، فقط وحده الرئيس دونالد ترامب، وقرر ذلك أكثر من مرة، نحو 5 مرات يعني تحدث عن مثل هذا الاحتمال. لكن بنفس الوقت يعني إذا ما دققنا يوم أمس بمضمون وما قاله الرئيس دونالد ترامب، قال أنها مجرد فكرة، يعني أنها مجرد فكرة، بمعنى أنه لا يوجد خطة على الأرض تمت مناقشتها بين الجانب الأمريكي والجانب اللبناني والسوري أيضا فيما يخص موضوع تدخل سوري محتمل لمواجهة أو الدخول في صراع مع حزب الله. قال ترامب بشكل واضح أنها مجرد فكرة. لكن الأمر الذي كان لافتا أيضا قوله أنه أن يعني الرئيس الشرع يرغب في التدخل وعمل شيء، كانت هذه أيضا عبارة لافتة. لكن عموم الأحوال اليوم كاترين، إذا ما تابعنا ودققنا جيدا بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية ماركو روبيو، من الواضح يعني أن هذه هي بالفعل هي الرؤية الأمريكية، وكلام روبيو يختلف وإلى حد ما يتناقض مع ما قاله الرئيس دونالد ترامب. قال حرفيا ماركو روبيو أننا شجعنا الحكومة السورية على مواجهة التحديات الداخلية، وأن أفضل شيء يمكن أن تقوم به هو ضبط حدودها ومنع وصول السلاح إلى حزب الله. يعني هذا الكلام واضح، يعني هذا الكلام صريح، بمعنى أن كل ما تريده واشنطن من الحكومة السورية، من السلطات السورية بهذا الصدد، هو الالتفات إلى الداخل، مواجهة تحدياتها الداخلية. ليس مطلوب منها القيام بمهمات أمنية وعسكرية خارجية. أفضل شيء يمكن، حرفيا قال روبيو، أفضل شيء يمكن أن تقوم بهذا الصدد يمكن أن تقوم به دمشق هو ضبط حدودها، منع تهريب الأسلحة ووصولها إلى حزب الله. هذه هي الرؤية الأمريكية، وهذا هو كل ما هو مطلوب من دمشق. لكن السؤال هو على الشكل التالي كاترين، لماذا ترامب يعني يكرر هذه الفكرة كل مرة؟ 5 مرات كررها وتحدث عنها. بعض الخبراء والباحثين قالوا أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يرسل عدة رسائل من خلال تهديده.

0: هي بدخول سوري أو تدخل سوري ضد حزب الله. أولى الرسائل أنه غير راضي عن الأداء العسكري الإسرائيلي في لبنان، عن طريقة التعامل الإسرائيلي العسكرية وهدم البيوت ويعني الغارات التي تقوم بها. هذه نقطة. الرسالة الأخرى هي رسالة تهديد أيضا إلى حزب الله، بمعنى أن هناك خيارات أخرى في حال لم يعني إذا استمر حزب الله في لعب أدوار معينة، سواء الدولة اللبنانية أو فيما يخص موضوع قصف إسرائيل. أيضا الرسالة الأخرى، وهذه رسالة مهمة، أنه هناك تعويل أمريكي على دور أمني سوري، بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب يرى سوريا اليوم شريكا أمنيا يمكن تكليفه، يمكن التعويل عليه في مهمات أمنية وعسكرية. هذه أيضا رسالة أخرى وثالثة، بمعنى ربما لا يكون هناك جدية، لا يكون هناك خطة موضوعة على الأرض تتعلق بتنسيق سوري أمريكي للتدخل عسكريا، لكن هي مجرد أفكار، وربما هي مجرد رسائل يعني سياسية أكثر مما هي
1: نعم
0: يعني تشي بوجود شيء فعلي. ولا ننسى أن هناك كاترين، هناك رفض سوري لهذه الفكرة، تأكيد سوري أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة على أن سوريا تحترم سيادة لبنان، لا تريد أن تتدخل في الشؤون اللبنانية، لا تريد أن تكرر وتعيد إرث النظام السابق القائم على التدخل في لبنان وتصدير المشاكل إلى الآخرين ودول المنطقة. أيضا يعني الشرع أكد ذلك، وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أكد ذلك، احترام سيادة لبنان. أيضا هناك رفض لبناني رسمي ورفض من قبل كل القوى اللبنانية، حتى هنا أن هناك رفض إقليمي لمثل هذه الأفكار. إذا هي مجرد يعني كما ذكرنا مجرد رسائل ربما يريد الرئيس الأمريكي إيصالها إلى أكثر من طرف، أكثر من جهة، وليس ولا تنم عن وجود يعني خطة حقيقية واقعية على الأرض. إليك كاترين.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، كنت معنا من واشنطن. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا، لكن الموعد لم يحدد حتى الآن. هذا وكان الرئيس الشرع أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أواخر شهر نيسان الماضي، حيث أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك بين الجانبين وتعزيز مجالات التعاون. احتج عدد من أهالي رأس العين رفضا لزيارة محافظ الحسكة إلى المدينة بعدما وصل في زيارة خصصت للإعلان عن افتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث طالب المحتجون بمغادرة المحافظ وعدم استكمال الزيارة. هذا والتقى قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي مع المحتجين في رأس العين في محاولة لتهدئة الأوضاع.
2: نعم تمام.
3: على مطلب
4: ليش بس ركاني بس زين بس زين والبيت الهدوء البارح البيت الهدوء البارح شنو هو العيلة شردوها البارح شنو هي ما طيحهم الحرمة ما طلع صوت العربية شرد العربية ما صار حتى ثانية يا
5: شباب
6: خليه يكمل كلامه
7: بس فخامة الرئيس جاوب على هذا السؤال الان في مجلس الشورى
8: ما سمعت عايز يصرفوا بس تحية يصرفوا له كلمة بس
7: فهي
8: هذا النحو على
7: احكام او المرسوم 13 اللي اقره سيادة الرئيس.
1: للتفاصيل ينضم إلينا الناشط المجتمعي من رأس العين في الحسكة عبد الله السالم. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، بالبداية لو توضح لنا لماذا كان هكذا موقف الأهالي، ولماذا هي ردة الفعل هذه على زيارة المحافظ؟
2: حياكم الله وبياكم. طبعا اليوم كان افتتاح محطة مياه علوق في مدينة رأس العين، والتي تغذي مدينة الحسكة بالمياه، والتي كانت منقطعة عن مدينة الحسكة لمدة 7 سنوات. وكلنا كنا مع هذه الخطوة التي ترفع معاناة أهلنا في مدينة الحسكة. ولكن في سياق هذا الأمر، محافظ الحسكة عندما طالب أهالي رأس العين المهجرين في مدينة الحسكة بالعودة إلى مناطقهم في رأس العين، خرج المحافظ بعد مطالبة أيضا المهجرين من أبناء الحسكة في مدينة رأس العين، ووصف المهجرين في مدينة رأس العين بأنهم تجار مخدرات ومطلوبين للعدالة. عندئذ احتج هؤلاء المهجرين في مدينة رأس العين، وأغلبهم من الثوار الذين صار لهم أكثر من 15 عاما مهجرين عن ديارهم، أن يصفهم محافظ الحسكة، والمفروض أن يكونوا محافظا لجميع أبناء هذه المحافظة، فاحتجوا على هذا الأمر. عندما علموا بقدوم محافظ الحسكة إلى مدينة رأس العين، أخبروا الجهات المعنية يجب على المحافظ أن يعتذر لهؤلاء المهجرين، كونهم ليسوا بتجار مخدرات كما يصفهم، وليسوا خارجين عن القانون، إنما مهجرين يطالبون بحقهم بالعودة إلى ديارهم، وهذا حق أقره سيد الرئيس أحمد الشرع لجميع المهجرين في سوريا. ولكن لم يستجب محافظ الحسكة لهذا المطلب بالاعتذار، وجاء إلى مدينة رأس العين متحديا هؤلاء المهجرين. لذلك وقف المهجرين أمام محافظ الحسكة يمنعونه من دخول مدينة رأس العين، وهذا هو الذي حصل بالتفصيل. وكانوا أيضا يعني خرجوا خروج سلمي وحضاري، ولم يحمل أحدهم أي نوع من أنواع السلاح، ولم يقوم بالشتم أو تلفظ بأي لفظ يعني خارج عن الآداب والأخلاق التي يعني كلنا يعني نتصف بها في هذا البلد.
1: أستاذ عبد الله، وبعد ردة الفعل من قبل الأهالي، هل صدر أي بيان من المحافظ أو المحافظة؟
2: مع الأسف أن محافظ الحسكة لا يستجيب إلى تلك الدعوة، مع العلم عندما خرج السيد الرئيس أحمد الشرع ليعتذر عن مقابلة صحفية قام بها والده، يعني وتكلم فيها كلمة بمعرض كلامه، واعتذر لمحافظة كاملة، بينما يترفع محافظ الحسكة أن يعتذر لأناس قدموا يعني الكثير من أجل تحرير سوريا من نظام الأسد، وهجروا من ديارهم وقدموا شهداء وهم مبعدين عن ديارهم ولهم الحق في العودة إلى ديارهم. فيجب على المحافظ إن كان يريد أن يتم عملية الاندماج التي تمشي بها الدولة والحكومة مشكورة على هذا الجهد، أن يعتبر نفسه محافظا لجميع أهل البلد وليس لطائفة معينة من الطوائف الموجودة في البلد.
1: أستاذ عبد الله، وهل سار افتتاح محطة علوك على ما يرام بعد هذا الموقف؟
2: طبعا بعد يعني منع المحافظ من المرور من داخل مدينة رأس العين، ذهب المحافظ ومن يرافقه من خارج المدينة من الأرياف باتجاه المحطة، وقاموا بافتتاح المحطة علما بأن المحتجين لا دخل لهم بقضية محطة المياه، ولا يمانعون أبدا بافتتاح هذه المحطة وتزويد مدينة الحسكة كون أهلهم وأقاربهم يقيمون في هذه المحافظة، فكيف لهم أن يعترضوا على هذا الأمر؟ ولكن اعتراضهم الوحيد على وصف المحافظ لهم بأنهم تجار مخدرات ومطلوبين للعدالة.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله السالم، ناشط مجتمعي من رأس العين في الحسكة.
2: حياكم الله وبياكم.
1: افتتح وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ الحسكة محطة علوك للمياه في منطقة رأس العين، وذلك إذانا بعودة ضخ مياه الشرب إلى المدينة وريفها بعد انقطاع دام 7 سنوات.
3: نحن هنا اليوم في محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وجزء كبير من ريف مدينة الحسكة بعدد مستفيدين.

0: يقارب أو يتجاوز 700,000 مستفيد. المحطة الحمد لله اليوم سيتم تشغيلها وإطلاق عملية التشغيل التجريبي بشكل رسمي. المحطة لم تعمل منذ سنة 2019 تقريبا لمدة 7 سنوات، وهي شريان المياه الوحيد لمدينة الحسكة. وإن شاء الله اليوم نعلن بشكل رسمي انتهاء معاناة أهلنا في الحسكة بشكل رسمي إن شاء الله.
1: أنا اليوم أعمال من فترة أعمال صيانة، واليوم نفتتح هذه المحطة. طبعا تم تجهيز 5 مضخات أفقية بالإضافة إلى تجهيز 19 بئر من أصل 34 كمرحلة أولى.
2: وجاءت إعادة تشغيل المحطة عقب استكمال أعمال التأهيل والصيانة التي طالت بنيتها التحتية وآبارها، ومن المتوقع أن تؤمن المحطة مياه الشرب لنحو 500,000 نسمة في الحسكة وريفها.
3: الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة العمل لإعادة محطة مياه اللوك للخدمة لإنهاء معاناة أهلنا في مدينة الحسكة. بدأ العمل منذ عدة أشهر، بدأت الأعمال بتجهيز مجموعات الضخ الغاطسة للآبار ومجموعات الضخ الأفقية لضخ المياه باتجاه خط الجر الرئيسي. طبعا عانينا خلال الأعمال من تحديات كبيرة بمساعدة الشركاء من المنظمات الدولية مثل الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي، واستطعنا إنجاز العمل والحمد لله على تأهيل المحطة بداية. لاحقا بدأنا بصيانة التعديات والتسربات والأعطال على خط الجر الرئيسي من محطة علوك إلى مدينة الحسكة.
2: اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة. وطالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإنزال أقصى العقوبات بحقه، وهي عقوبة الإعدام وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سانا أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، ولا سيما في مجال الرقابة على الدستور وعلى القوانين ومشروعاتها، بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري.

0: عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا، حيث قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، كما تعمل على إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية.
1: يصل ملف العدالة الانتقالية إلى مجلس الأمن الدولي حاملا معه مسودة قانون ومصير آلاف المفقودين. فمنذ إصدار رئيس الشرع مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار من العام الماضي، بدأ مسار طويل من التوثيق والمساءلة رغم ملاحظات ما تزال تثار حول آليات تنفيذه.
2: وخلال قرابة العام على نشأة الهيئة عملت على مسارين.
1: خلال جلسة لمجلس الأمن، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على مسارين متوازيين: الاستفادة من التجارب الدولية وإعداد مسودة قانون شامل للعدالة الانتقالية، إلى جانب بناء سجل وطني للضحايا ومنظومة لحفظ الأرشيف.
3: وخلال فترة وجيزة انتقلت الهيئة إلى العمل الفعلي، فكشفت مصير عدد من المفقودين.
1: وفي السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي عن استجابة الهيئة لأكثر من 170 بلاغاً عن مواقع يشتبه باحتوائها مقابر جماعية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أشار إلى استكمال بناء المؤسسات الانتقالية، من ذلك تشكيل المحكمة الدستورية العليا وعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته. ورحب مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك وفرنسا بالخطوات المتخذة، مشددين على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب. لكن هذا التقدم لا يخلو من رصد جهات حقوقية جملة من الملاحظات الهيكلية سببت بطئا في مسار العدالة الانتقالية، تتركز أبرزها في اعتماد المراسيم التنفيذية بدلا من مسار تشريعي تشاركي، وإشكالية فصل ملف المفقودين عن الإطار الشامل للعدالة، إضافة إلى ضعف البنية القانونية في تغطية الجرائم الدولية وحاجة القضاء والأجهزة الأمنية إلى إصلاحات عميقة تضمن استقلاليتها.

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن المتهمين بارتكاب الفظائع في السويداء يواجهون العدالة في خطوة مهمة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة السورية. وأضاف أن مستقبل السويداء يكمن في سوريا ذات سيادة يكون فيها الدروز جزءا أساسيا من وطن ينعم بالسلام والازدهار، وبأن المساءلة هي حجر الأساس للمصالحة في سوريا. كما أشاد باراك بجهود الحكومة السورية لمضيها في مسار المساءلة وتعزيز إعادة توحيد البلاد. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن تعويضات الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا تشمل جميع العاملين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة. وأوضح الحلبي أن الراتب المقطوع للأطباء المقيمين يبلغ 39 ألف ليرة سورية جديدة، يضاف إليه تعويض بقيمة 6500 ليرة، مشيرا إلى أن قرار مساواة الأطباء المقبولين وفق نظام العرب والأجانب بنظرائهم في المفاضلة العامة دخل حيز التنفيذ ويطبق على جميع المشمولين. وأضاف الحلبي أن صرف الزيادة والمستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل 30 من تموز، متضمنا الفروقات المستحقة عن شهري حزيران وتموز.

0: وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة سايفر السعودية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وبناء منظومة لحماية البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة. وبحسب وزارة الطاقة فإن المذكرة تنص على التعاون في إعداد المعايير والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالأمن السيبراني في قطاع الطاقة، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية وتطوير قدرات الوزارة في حماية الأصول الحيوية والكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة الفاعلة للهجمات السيبرانية، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات والأصول الحساسة. قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل، كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حاليا 1,800,000,000 متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1,900,000,000 متر مكعب. قالت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة إن الانخفاض الحاد في ساعات التغذية خلال الأيام الماضية الأخيرة جاء نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وأوضحت الشركة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد. من جانبه أشار مدير الشركة عبد المحسن الصالح لسانا أن ورشات الصيانة باشرت في تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد. أطلقت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة مخيما طبيا متنقلا لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي من خلال أطباء تابعين للأندوف، إضافة إلى صرف الأدوية عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.
1: اليوم في بلدية باطنة مخيم طبي أو يوم طبي، لكن اصطلحوا وسموه مخيم طبي. بدأوا بالمنطقة الشمالية بفترة ماضية، واليوم في المنطقة الوسطى، راح ينتقلوا للمنطقة الجنوبية وأيضا ينتقلوا إلى حوض اليرموك. حسب ما يعني ذكروا أنه سيغطوا كافة قرى المحافظة. طبعا هذا المخيم الطبي أو اليوم الطبي بالتعاون بين الأندوف والهلال الأحمر السوري فرع القنيطرة. أطباء من الأندوف يشخصوا المرض وتتم صرف الراشيتة أو الوصفة عن طريق الهلال الأحمر بقدمهما الأدوية. طبعا تعاون بين المحافظة والأندوف والهلال الأحمر.
0: ولتفاصيل ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا أكثر عن هذا المخيم الطبي ومن الفئة المستهدفة.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني قوات الأندوف تحاول يعني التقليل من معاناة الأهالي، خاصة يعني المناطق الحدودية المداخمة لخط وقف إطلاق النار من التوغلات الإسرائيلية، من وضع المعيشة السيء هنا في المنطقة. أطلقت هذه الحملة وأطلق عليها اسم يعني مخيم طبي، طبعا كان بالاشتراك مع منظمة الهلال الأحمر السوري وأيضا يعني ممثلين عن محافظة القنيطرة والتنسيق يعني مع محافظة القنيطرة. بدأ في الريف الشمالي من القنيطرة في بعض القرى والبلدات هناك. هو عبارة عن يعني أطباء من قوات الأندوف، العاملين ضمن قوات الأندوف يأتون من مراكز من المركز الرئيسي في نبع الفوار، يأتون إلى هذه القرى والبلدات، يقومون يعني بتقسيم أنفسهم إلى عدة مجموعات، منهم يعني أمرأة يعني أطباء نسائية، ومنهم أطباء مختصين بالأطفال وأطباء مختصين بأمراض أخرى. يقومون يعني بفحص المرضى ويعني تقديم الدواء، ربما هو يعني الدواء لا يكفي، لكن يعني ربما هي يعني التقليل من حجم المعاناة وتقليل من معاناة شراء بعض الأدوية. يقدمها طبعا الهلال الأحمر بعد الكشف من قبل الطبيب وصرف الوصفة الطبية على حسب يعني مرض الشخص وحسب الحاجة للأدوية. طبعا هو اليوم كان في منطقة انباطنا وفر ريف القنيطرة الأوسط، هناك بعد يومين سينتقل باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي وأيضا منطقة حوض اليرموك مستهدفة. طبعا جميع المناطق اللي يعني حسب ما صرح لنا المسؤول في قوات الأمم المتحدة أو الأطباء الموجودين ضمن قوات الأمم المتحدة أنه سيكون يستهدف يعني القرى المحاذية لخط وقف إطلاق النار والتي يتوغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني بكثرة، يكون هذا الاستهداف لهذه المناطق لو ربما ايضا للتقليل من معاناه الاهالي والمرضى بالوصول الى المراكز الصحيه البعيده عنهم او الى مشفى الجولان الذي يبعد ربما عن ريف قنيطره الجنوبي 60 كيلومتر، فهو ربما يخفف من معاناه الاهالي والمرضى داخل هذه القرى.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطره. شاركت مجموعة من أهالي المختطفين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
3: ما هي راح تروح على مدارسهم وحسرة إن إحنا نقعد مع أولادنا بيناتنا، ما في معانا في كرسي فاضي بيناتنا.
4: سنه شهرين صار لهم اخذوهم من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 اولاد وامهاتهم 10 برقبتي ورقبه جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناه. انا بطالب رب العالمين اول شيء، بنطالب السيد الرئيس لان احنا بنحبه الشارع، بنطالب السيد ترامب والسيد اردوغان وكل المنظمات، ما رحنا على منظمه اعطتنا نبا، ما خلينا منظمه الا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا. يعني ما خلينا مطرح الا ما رحنا عليها.
5: زوجي من سنة كاملة طلع من البيت مشان يروح يجيب خضرة، طلع وأخذته دورية إسرائيلية من على الشارع وما رجع. عندي كان 3 أولاد وكنت حامل ولدت البنت الرابعة بغيابه، هو طبعا ما بعرف إني أنا جبت بنت جبت صبي لهلأ ما بعرف. أولادي بضلهم بيسألوا بدنا بابا، إمتى بده يجي بابا؟ إحنا عم نطالب إمتى بدهم يفكوا 47 معتقل، 47 عيلة متشردة، إمتى رح يطلعوهن؟ إمتى رح يفرجوا عنن؟
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حمص بشأن ظاهرة التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة ومدى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات التي تحظر التدخين في هذه المرافق.
6: هلا أنا مدخن وبداوم بدوائر، فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة أنه في ناس تتحسس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
7: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل العامة لاحظنا الالتزام الكبير، ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم التدخين بالأماكن المغلقة نظرا لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو أمراض صدرية أو قلبية، فالمرضى يعانون من هذا الموضوع. فلذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخين بالأماكن المغلقة والالتزام بالتدخين بالأماكن المفتوحة.
8: للأسف ما عم نلاقي عدم التزام بموضوع التقيد بأماكن مخصصة للتدخين خاصة ضمن المؤسسات الحكومية وحتى ضمن الأماكن العامة وضمن السيارات. نحن كمديرية صحة في عنا برنامج التدخين، منتابع هذا الموضوع وطلع قرارات للأسف هي كانت عبارة عن قرارات ورقية أنه نحن يكون في عنا مخالفات للأشخاص وعملنا مخالفات لهدول الأشخاص، لكن أنا كانت المبالغ يمكن بسيطة لدفع لهدول المخالفين فما كان في عنا التزام. إذا ممكن نحن نرفع قيمة هاي المخالفة أو يكون في أماكن مخصصة لإلهم بكل دائرة حكومية بكل مكان بحيث نحن ما يكون في أذى للأشخاص ويصير عنا تدخين سلبي بهذا الموضوع.
9: والله لحد ما في التزام، تتبع هاي الشغلة حسب المؤسسة، القائمين على المؤسسة صرامتهم بالموضوع وحسب الموظفين والتزامهم بالقوانين الموضوعة، يعني أحيانا هيك أحيانا هيك. بصراحة يعني تفوت على دائرة بتلاقي التزام كامل، تفوت على دائرة نص نص أو موظف غير متقيد بيسيء كمان شوي للآخرين، فبيكون الانطباع أنه هون لا الجو فيه تسيب. بهيك مواضيع؟
10: لا، بالنسبة لوسائل النقل العامي في تقيد 100%، هذا اللي شايفه. أما بالنسبة للمؤسسات صار في تحسن بالتقيد، يعني خفت الظاهرة بشكل كتير كبير، بس بدها لسه متابعة. هو موضوع التوعية كتير مهم على مستوى المؤسسات العامة، ويعني للأسف بس لابد من تطبيق العقوبات حتى يعني نلزم بالتقيد.
11: أكيد أكيد في التزام بهذا الموضوع بشكل شبه تام تقريبا، سواء بالمؤسسات الحكومية، بالدوائر الحكومية، بالمكاتب، باصات النقل الداخلي، بالتكاسي. يعني نحن من فترة منيحة تقريبا هذا الموضوع ملامسين، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للأحسن بشكل دائم.
0: وفي درعا عبر عدد من المواطنين التقاهم تلفزيون سوريا عن استيائهم من ظاهرة التدخين في المؤسسات العامة والمرافق الصحية والأماكن المغلقة المكتظة بالمدنيين.
12: بقية الدول في مساكن مدنية، عرفت علي، للناس مخصصة غرفة للتدخين بالدول المتقدمة طبعا. فلذلك احنا عندنا فائض بالغرف بأي دائرة من الدوائر الحكومية، أي دائرة من الدوائر الحكومية في فائض بالغرف، بإمكانهم الدولة تخصص غرفة للتدخين. ولكم جزيل الشكر.
13: التدخين غلط. بتفوت مثلا على مجالات الدوائر الحكوميه، كنا زمان نشوف مثلا حاطين عدم التدخين في غرامات، هسه ما في منه الشغله، ما في شيله، عرفت شلون؟ ويا ايش اللي الله يهدي البال.
14: يعني هسه مثلا معي سياره، ممنوع التدخين، دائره وخط ممنوع التدخين، بالدوائر الحكوميه نفس العمليه. مش اكذب واحد مدخن اقول له تعال بدي خالفك ممنوع التدخين، بدك تعمل انه مثلا في غرفه خاصه للتدخين، الغرفه الخاصه يروح المدخن يدخن فيها، ومثلا استيكرات على هذا انه والله ممنوع التدخين في اماكن للمدخنين.
15: موضوع سيء جدا، يعني خاص نص بالمشفى يوم تفوت تلاقي ممرض او دكتور مولع السكاره وقاعد يعاين مريض او مثلا عنده جوا تدخين، تلاقي حتى اللي مراجعين بس يجوا على المشفى او المرضى تلاقي مولع سكاره وجوا بالمشفى عادي. باي دائره حكوميه منظر سيء. دوائر حكومية لازم تكون دائرة حكومية لازم تكون مثال يعني للمواطن، إنه هاي دائرة حكومية بتمثل الشعب كليات، ولازم تكون فيها يعني نظافة. التدخين، التدخين بحال طبيعته يعني مضر.
16: بالنسبة للتدخين المرافق الحكومية غلط، لأنه بيجيك واحد معه مثلا ضيقة صدر، واحد مرضان، واحد معه ربو، الأمر هذا بالنسبة لي أنا برفضه، لأنه عدم مؤاخذة منك أنت بمكان فيه أزمة ناس، ما بتعلم انت، ما بتعرف شو ظروف الناس. هذا مثلا ما بيدخن، هذا ضايق من الدخان، ضيقه نفس معه. الافضل انه الشخص ما يدخن بالمناطق الحكوميه اللي فيها ازمه.
17: يعني في موجود موظفين بيدخنوا، لا يوجد رادع ولا يوجد، يعني عاده سيئه ما بصير انه الموظفين اي واحد. يعني انا شاب ماشي قاعد بمشي وراق لحياه ابويا، فتت على اكثر من دائره حكوميه تعتبر عادة سيئة بالنسبة للمدخنين داخل الدوائر الحكومية. يعني ونتمنى أنه هالشيء يتعالج يعني بأقرب وقت ممكن.
18: شو رأيك؟ بتعالج هذا الموضوع؟
17: بتعالج، لأنه ما فيش رادع يعتبر، يعني بدنا إحنا رادع، يعني أنه هالشيء هذا رادع من الحكومة السورية أنه تتعامل مع هالشيء هذا العادة السيئة.
0: مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس، تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
19: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
20: عم دور على بيت للأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمقة الشرقي وبالعريق تمام، وحتى عم يسعل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
21: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار للمليون ونص للمليونين.

0: بالشهر، هاي بدون اي شيء يعني. بالنسبه لل انا شغيل يعني عامل على بسطة على درة وفول يعني، يا دوب طالع لقمه الاكل لاولادي لحتى ادفع ايجار بيتي مثلا 800 ألف.
1: لا تقتصر المشكله على غلاء الايجارات فحسب،

0: المسؤول الأول والأخير طبعا عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار، طبعا كمان معزور صاحب البيت. يعني
1: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
2: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
3: انعقدت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات منتدى آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا لليوم الثاني على التوالي، وذلك لمناقشة آليات العودة الطوعية للسوريين والتعاون الإقليمي في هذا الملف. وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز خلال مشاركته في المنتدى أن العودة الطوعية والآمنة للسوريين تمثل أولوية وطنية وإنسانية، كما استعرض التحديات التي ما تزال تعيق العودة، في مقدمتها الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية. من جهته قال نائب وزير الداخلية التركي محمد جانكير إن أكثر من 700 ألف سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول عام 2024. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ارتفاع عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم إلى أكثر من 208 ألاف لاجئ حتى 18 من تموز عام 2026. وأوضح الناطق باسم المفوضية يوسف طه أن وتيرة العودة شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة، إذ سجلت نحو 5000 حالة في أيار وارتفعت إلى قرابة 6900 شخص حالة في حزيران. وأشار إلى أن معدلات العودة الحالية تتراوح بين 1000 و1300 لاجئ أسبوعيا، وهي أقل بكثير من متوسط 3000 لاجئ أسبوعيا الذي سجل خلال عام 2025. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة مع استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي. وقال متحدث المفوضية ثمين الخيطان أن 1100 فلسطيني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي، موضحا أن المفوضية وثقت مقتل أكثر من 680 فلسطينيا منذ منتصف نيسان وحده، في حين دعا الدول إلى التحرك لضمان الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات وتحقيق المساءلة والعدالة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن أولويات الحركة في المرحلة الحالية تتمثل في الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي واستعادة الحياة الكريمة لسكان قطاع غزة وتسريع إعادة الإعمار ومنع مخططات التهجير. وقال الحية إن الحركة ستواصل العمل في مختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مؤكدا أن الدفاع عن الضفة الغربية مسؤولية وأمانة بحسب تعبيره. كما دعا الحي الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مطالبا المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من مختلف أنحاء العالم. شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفوربي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
1: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن 3 قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب

0: بالقصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
4: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
3: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
4: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
3: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
4: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
3: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
4: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
3: أعتقد الفكر البسط اللي صار عالمي.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة، ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري، وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. عناويننا لهذه الليلة: مشهد مضطرب يتصاعد في الحسكة، واحتجاجات شعبية واعتراض

على دخول محافظ الحسكة إلى مدينة رأس العين، يأتي ذلك بعد يومين على إصدار بيان من وجهاء الحسكة يدعو إلى إقالة المحافظ ونائبه ومسؤولين آخرين. نسأل اليوم: كيف يبدو المشهد في المحافظة؟ وما خيارات الحكومة لاحتواء الموقف؟ وأيضا ما هي السيناريوهات المقبلة؟ نذهب في محورنا الثاني إلى واشنطن، التي ما زالت الإدارة الأمريكية فيها راغبة بالتدخل السوري للتعامل مع ملف حزب الله، وهذا ما تصاعد مؤخرا عبر تصريحات من ترامب ووزير خارجيته في السياق. فهل يتغير موقف دمشق من الملف تحت ضغط الولايات المتحدة؟ ونسأل أيضا: ما هي مقاربات سوريا الأخرى؟ أهلا بكم.

0: إذن طالب أهل من مدينة رأس العين بخروج محافظ الحسكة من المنطقة خلال زيارة أجراها برفقة وزير الطاقة لافتتاح محطة مياه علوك. يأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة تشهدها المنطقة.
1: مشهد متصاعد في الحسكة، احتجاجات شعبية اعترضت على دخول المحافظ نور الدين الأحمد إلى مدينة رأس العين تزامناً مع وصوله برفقة وزير الطاقة محمد البشير لافتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث أظهرت مقاطع متداولة قطع محتجين للطريق أمام الوفد ورشقهم للموكب بالحجارة وسط مطالبات للمحافظ بالخروج من المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من إصدار وجهاء من محافظة الحسكة بياناً طالبوا فيه الرئيس أحمد الشرع بإقالة المحافظ ونائبه وقائد الأمن الداخلي، معتبرين أن ضعف الإدارة وتجاهل مطالب المواطنين ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار، في حين صدر بيان آخر عما يسمى مجلس الشورى لأبناء الحسكة الأحرار دعا فيه إلى التجمع تحت عنوان خيمة الكرامة والعودة، ملوحا بالانتقال لما وصفه بخيمة الحرب. البيانات الواردة من الحسكة وما يحصل فيها من توترات تأتي بعد أشهر من مطالبات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي والأمني في المنطقة واستحضار لممارسات قسد طوال سنوات التي يرى فيها سكان بالمحافظة قمعا وتهميشا وسلبا لموارد أهالي المنطقة الشرقية، وهم يخشون استمرار ذلك مع مرور الزمن. تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع مسار تخطه الحكومة مع قسد بدعم دولي منذ أشهر يقضي بالدمج والاستمرار في تنفيذ التفاهمات والدفع نحو حل سلمي، فكيف سيكون موقف الحكومة من أي توترات تحصل في الحسكة؟ وإلى أي حد ستؤثر هذه التطورات على التفاهمات بين الحكومة وقسد؟
0: للنقاش معي صالح العلاوي الناشط الإعلامي والثوري مباشرة من تل حميس بريف الحسكة، ومعي مهند القاطع الباحث السياسي من دمشق. أهلا بكما. أبدأ مع أستاذ صالح. إذن منذ أيام تتواتر والأخبار من الحسكة وتتوتر الأمور أيضا، بدأنا باحتجاجات ثم ببيان من العشائر، اليوم يمنع المحافظ من دخول رأس العين. الوضع الحالي الآن في المحافظة وسبب تصاعد الأحداث إلى هذه الدرجة؟
2: مساء الخير أستاذ آلاء، ومساء الخير لك ولضيفك الكريم. تحية طيبة لمشاهدين تلفزيون سوريا. نعم، هناك استياء شعبي كبير في محافظة الحسكة نتيجة الأحداث أو نتائج الاندماج الذي لم ينجح إلى الآن سواء على الإعلام الرسمي. فهناك تحشدات كبيرة وهناك غضب شعبي شامل بمحافظة الحسكة. كما شاهدتم اليوم تم اعتراض موكب المحافظ احتجاجا على القرارات وعلى التعيينات التي حصلت في محافظة الحسكة. فالآن قامت العشائر في محافظة الحسكة ببناء خيمة الكرامة وعودة الهوية العربية. فهذه الخيمة تناشد سيادة الرئيس

0: على أن يرسل وفد رسمي ممثل به ويتابع الموضوع شخصيا للإطلاع على واقع المحافظة كما هو، وليس أخذ الواقع من شخصيات أو من الإعلام الرسمي، فالإعلام الرسمي لا يبث للواقع بصلة أبدا.
1: أستاذ صالح، لكن ألا تمثل التعيينات الأخيرة تطبيقا للاتفاق الذي جرى بين الحكومة وقسد؟
0: بالطبع لا تمثل، فغالبية المحافظة هي من المكون العربي، فأين تمثيل المكون العربي في مركز المحافظة؟ لا يوجد هناك تمثيل عربي حقيقي في مركز المحافظة. فحتى إلى هذه اللحظة حتى مسؤولون الدولة هم متواجدون في الشداد وليس في مركز المدينة. لحد هذه اللحظة لا نستطيع دخول مدينة القامشلي، لا نستطيع دخول مدينة الحسكة، فقط في المواكب الرسمية والترفيق الرسمي. فأين يذهبوا أبناء المنطقة في حال يعني في حال حدوث أي أمر طارئ إلى مشافي إلى ما شابه ذلك؟ الآن الناس في محافظة الحسكة تذهب إلى دير الزور، المؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة غير مفعلة. هناك يخرج الإعلام الرسمي، هناك لافتة افتتاح المركز الفلاني، افتتاح المركز الفلاني، ولكن في الواقع لا يوجد خدمات مفعلة في المحافظة. يعني قسد مستفردة في مراكز المدن في المؤسسات الرسمية، تعطل الخدمات، هناك تعطيل للخدمات، هناك تعطيل للصحة، هناك يعني هناك قطع للطرق، هناك منع للعرب، يعني خليها بين قوسين نقولها هناك الشبيبة الثورية تضايق العرب في تلك المحافظات.
1: أستاذ صالح، بالإشارة إلى ما ذكرت بأنه خيمة من أجل العودة إلى الحق العربي، هناك أخبار أيضا تتواتر وتنتقل حول أيضا تأسيس ما يسمى بخيمة حرب وتعبئة عشائرية بالآلاف، ما صحة هذا الأمر؟
0: نعم، هذا الخبر صحيح. هذه الخيمة بنيت لمناشدة السيد الرئيس أن يرسل وفد لسماع مطالب العرب في محافظة الحسكة وإعطائهم حقوقهم. وإن يعني كما سمعت أنا وكما كنت اليوم في الخيمة تم بناها وكنت هناك وشاهدت وسمعت آراء الجميع، هذه الخيمة ستكون بداية خيمة سلم ومطالبة بحقوق فقط لا غير. إن لم تستجب الدولة لطلبات الشعب هنا، فالأمور ذاهبة نحو التصعيد.
1: إذا المطالب هي إرسال لجنة يعني من قبل الرئيس الشرع لمتابعة الأمر؟
0: نعم.
1: طب ما هو يوجد وفد رئاسي لمتابعة هذه الأمور وتطبيق الاتفاق بين قسد وبين الحكومة.
0: الوفد الرئاسي أكثر من 6 أشهر من صار يعني من قدومهم إلى المحافظة، ما هي النتائج؟ ماذا قدم الوفد الرئاسي للعرب؟ ماذا قدموا؟ لماذا العرب الآن مستاءون من الوفد الرئاسي؟ لأن الوفد الرئاسي بصراحة لم يقدم شيء للعرب. المناطق المحررة الوفد الرئاسي لم يقدم لها شيء. المحافظ مرت هنا عوامل في فصل الشتاء، فيضانات وما شابه ذلك، والآن في فصل الصيف عوامل جوع، عوامل كهرباء، احتجاجات، لا يوجد حتى تغطية إعلامية رسمية إلى احتجاجات الناس. لا يوجد أحد يسمع هموم الناس، شكاوى الناس. الآن أصبح التهجير إلى درعا وإلى حمص وإلى حلب، وإلى الناس تبحث إلى دمشق، الناس تبحث عن فرصة عمل. ومحافظة الحسكة هي كما تعلمون حقول النفط وحقول القمح وإلى آخره.
1: طيب، قبل الانتقال إلى أستاذ مهند، ألم يحصل تواصل حتى الآن بين أعضاء الوفد الرئاسي وبينكم؟ ألم يتم تواصل بين الحكومة وبينكم؟ لأنه هذه الأزمة إن صح التعبير هي بدأت منذ عدة أيام مع تصاعدها، ألم يحصل أي تواصل؟
0: الأزمة بداية لم تحصل من عدة أيام، الأزمة هي موجودة منذ شهر أو شهرين بعد تحرير الجزيرة، ولكن الناس احتراما لقرارات الدولة لم يعني لا تنشر لا حفاظا على السلم الأهلي، ولكن تفاقمت الأمور، وصل الحد يعني إلى كما يقال بلغ السيل الزبا في محافظة الحسكة، طفح الكيل، الناس ملت، العرب ملت، يعني العرب هنا مضطهد.

0: وهم الغالبية الكبرى في هذه المحافظة، وأنتم تعلمون جيدا وهناك إحصائيات رسمية أن العرب 88% من محافظة الحسكة، ولكن ماذا تم إعطاء العرب في هذه المحافظة؟ ما الذي أعطته الدولة أو أعطاها الوفد الرئاسي؟
1: دعني أنقل هذا السؤال إلى ضيفي أستاذ مهند. أستاذ مهند، يعني واضح بأن الأزمة تتفاقم، وهناك ربما إن صح التعبير يبدو بأن هناك أزمة ثقة اليوم، مطالبات بتغيير الوفد الرئاسي، مطالبات بإقالة المحافظ، والوصول إلى حد ما يسمى بخيمة حرب كما وصفه ضيفي. لماذا وصلنا إلى هنا، ولماذا حتى الآن تتأخر المعالجة الحكومية؟
2: نعم، ألا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والمستمعين. يعني أعتقد نحن أمام حالة استياء واحتقان شعبي كبير في محافظة الحسكة. يعني اليوم الحالة تعبر عن نفسها. اليوم عندما نقول هناك خيمة كرامة وتحت عناوين، طبعا كلها عناوين سلمية، لكنها تعبر عن حالة غضب وحالة استياء وحالة يعني عدم ثقة كما قلت بمجريات ما يسمى حالة الاندماج ونتائجها. الواقع يعني هناك تراكم، هناك يعني عوامل كثيرة، منها عوامل معيشية وخدمية التي أشار إليها ضيفك. اليوم 70% من المساحة العقارية من محافظة الحسكة هي محررة لكنها تفتقد للخدمات. اليوم كل شيء مرهون بإنجاز الاندماج يعني بحالته المثالية التي تنص على انحلال قسد، انحلال مؤسسات قسد، مؤسسات ما يسمى الإدارة الذاتية، وأن تندمج بالدولة وأن تكون هناك مؤسسات واحدة هي مؤسسات الدولة على الصعيد الأمني والصعيد الخدمي وعلى الصعيد يعني كل المؤسسات الخدمية. لكن يبدو أن هناك حالة من الاستعصاء داخل قسد نفسها، لم تستطع حتى الآن أن تعلن عن انحلال هذه المؤسسات. هناك ازدواجية حتى داخل قسد، هذا ينعكس على ازدواجية القرار في محافظة الحسكة، هذا ينعكس على يعني حصول مضايقات وانتهاكات وعدم قدرة النازحين او يعني من العودة الى منازلهم في مدينة القامشلي او الحسكة مع استمرار يعني قيام الشبيبة الثورية، ما يسمى الشبيبة الثورية، ويعني هي جزء من قسد بنهاية المطاف، يعني باحتلال منازل بعض الأشخاص والسيطرة عليها. يعني اليوم دعيني أقول أنه محافظة الحسكة، نعم هناك اليوم في الواجهة هم فريق رئاسي، الفريق الرئاسي له مهمة محددة، هو الاطلاع أو متابعة سير عملية الاندماج، بمعنى أن هناك نقاط معينة، نقاط تتعلق بتبييض السجون، بإنشاء مراكز أمنية داخل المدن مثل القامشلي والحسكة، ببدء استلام مؤسسات الدولة التي أشار إليها ضيفك وقال هناك عمليات افتتاح، لكن بالنسبة للشعب هذه عمليات افتتاح لا تؤدي الغرض منها، لأنه يعني تصدر على الإعلام أنه افتتاح لكن يعني لا يتم تفعيل هذه المؤسسات. وبالتالي الموضوع يعني صراحة أنا ابن محافظة الحسكة، ومن وجهة نظري أول شيء الناس محقة في يعني في حالة هذه يعني حالة الاستياء العام من الجو العام، المشهد العام. الموضوع له أكثر من شق، ليس فقط خدمي إنما سياسي. يعني الناس غير مبسوطة على حالة التعيين. اليوم عندما يخرج أهالي رأس العين ويمنعون محافظ الحسكة الذي لم يأتي باختيار يعني من أبناء محافظة الحسكة، ويرتبط يعني بهذا القدر أو ذاك بذكريات تتعلق بدور قسد ودور محافظ الحسكة نفسه عندما كان في الاستخبارات أو في عمليات مجازر أو تجريف قرى أو تهجير السكان من منازلهم، ويعني يعني هذه الملفات كلها ملفات تتعلق بعدالة الانتقالية التي لا تزال في نفوس الناس.
1: هذا الشق السياسي، هذا الشق السياسي. يعني بما أنك بدأت المداخلة أستاذ مهند بالحديث عن استعصاء داخل قسد، لكن نعم، هذا الشق السياسي ألا تتحمل الدولة جزءا منه، خصوصا وأن التعيينات التي تشير لها مثلا في المكتب، مثلا في المكتب التنفيذي 7 محسوبين على قسد و4 محسوبين فقط على الثورة. حتى مسألة الاندماج ومراقبة بنود الاندماج، حتى اليوم لا نعرف مصير آلاف المعتقلين من المكونات المختلفة التي كانت تحتجزهم قسد.
2: يعني أعتقد نعم، أعتقد لا يغيب اليوم على الدولة أن هناك

0: هناك يعني عملية الاندماج لا تسير بالشكل المرضي. اليوم بدأت تنعكس على الشعب، الشعب يريد إنهاء هذه الحالة. اليوم الشعب بداية التحرير سكت وصمت وقال يعني سنذهب، والآن أنا متأكد ومتيقن أنه الشعب اليوم، حتى عندما اليوم استمعنا إلى مداخلة زميلي الأستاذ صالح العلاوي، عندما يعني الناس هي أساسا لديها حب للدولة وولاء وتريد سيطرة مؤسسات الدولة، حالة الاحتقان هذه هي يعني تعبر عن نفسها بسبب خلينا نقول غياب دور الدولة بشكل كامل. الناس يريدون أن يشعروا أنهم يعني في دولة يستطيعون الذهاب أينما أرادوا، لا يستطيع أحد التعدي عليهم، هناك مؤسسات ومغافر شرطة يستطيع وقضاء يستطيع رد مظالمهم. هذه الحالة مفقودة، إضافة إلى حالة تراكمية من سوء الخدمات. يعني اليوم دعنا يعني نكون أيضا شفافين، اليوم الفريق الرئاسي لوحده لا يستطيع اليوم تحمل تبعات 60% من غياب البنية التحتية وعدم وجود خطوط مياه ولا آبار مياه ولا شبكات كهرباء ولا طرق ولا كذا. أيضا يعني اليوم أعتقد الملف هو أكبر من فقط الفريق الرئاسي، يجب تفعيل، أنا أدعو لتفعيل أكبر لدور مؤسسات الدولة ووزارات الدولة والانتباه إلى الشق الاقتصادي بالنسبة للأغلبية العربية التي يعني المكون العربي اليوم فعلا يشكل أكثر من 75% أو 73% من سكان المحافظة، وهم يعيشون بحالة ينظرون أن الوظائف تذهب لصالح ما يسمى الدمج أو لصالح القوائم التي ترفعها.
1: لكن يا أستاذ مهند، وأنت تتحدث عن غياب مدنيين، عن غياب دور الدولة، لماذا تغيب الدولة أصلا عن محافظة الحسكة؟ يعني دعني أنقل لك أصوات يعني أقول بعض المكونات في الحسكة، أيضا العشائر العربية، هناك شعور يتضخم يوما بعد يوم وكأنه هذه المحافظة تركت لقسد، هكذا يقول الناس.
0: يعني هذا شوفي، أنا يعني أنا أول شيء ابن هذه المحافظة وابن الجزيرة، واليوم أنا ابن ثورة انتصرت وأصبحت اليوم سلطة وابن دولة. اليوم أنا أقول أن الدولة تدرك تماما ما يحدث في الحسكة، ولا يعني يجب صراحة أن لا يتم استغلال حالة الاستياء من قبل بعض الصفحات الصفراء التابعة لقسد وغيرها، أو أنه المبالغة في هذا الشعور لنقول أن الدولة باعت المحافظة لقسد. مقابل ماذا؟ اليوم قسد حالة من الاستعصاء التي تريد الدولة إنهائها لكن بأقل الخسائر. اليوم صراحة لا يوجد ميزان نقيس فيه قوة الدولة اليوم وتناميها وجيشها ودورها ومؤسساتها بقوة ما تبقى من قسد، لكن هناك اتفاق أخذ طابع شبه دولي أنه يعني في مؤسسات تراقب حالة الاستعصاء التي تقوم بها قسد. ربما إذا استمرت قسد بهذه المماطلة، أو خلينا نقول التيارات داخل قسد بهذه المماطلة، ستضطر الدولة منعا للاحتقان الشعبي وزيادته من أن تتخذ
1: تدابير. طيب أستاذ مهند، عفوا على المقاطعة، هو لا يبدو بأن المشكلة فقط في طريقة تطبيق قسد للاتفاق، هناك مشكلة متعلقة بالتعيينات مثلا التي ذكرناها قبل قليل، وأنت تقول بأن الدولة تدرك ما يجري في الحسكة، لكن لماذا حتى الآن لم يتم أي تواصل؟ لماذا لم يتم حتى الآن احتواء الموقف؟ يعني أنا أتابع ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تعبئة عشائرية.
0: يعني دعينا نقول أنا أيضا ابن عشائر، وموضوع العشائر، أولا يعني العشائر ليست قوة مسلحة وليست بديل للدولة، واليوم العشائر كلها ملتزمة، العشائر ترفع صوتها تعبيرا عن حالة استنكار واستياء وتريد أن تتدخل الدولة ولا تريد أن تأخذ دور الدولة صراحة. يعني العشائر اليوم هناك أفراد عشائريين، يعني اليوم عندما نقول مثلا اجتمع أشخاص وعبروا عن حالة استياء 200 500 700 800 شخص، بالنهاية هم عبروا عن حالة استياء عامة، لكن لا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه يعني تصعيد عشائري عسكري، يعني وهذا غلط. يعني أنا بالنسبة لي أعتبر هذا غلط كبير جدا، أن تدخل المجتمعات المدنية في حالة احتقان شعبي وربما سيكون له ارتدادات وانعكاسات لا نرغب بها، وربما سيتخذه ما يسمى الشبيبة الثورية وغير ذلك حالة من التعبئة، ويقولون يعني يبدأون يتحدثون عن تهديد عشائري وتضخيم لهذا الدور وبالتالي يعني يجمعون نفسهم على أنه في هناك خطر وجودي على
1: المكون الكردي. لماذا لم تتواصل الحكومة حتى الآن مع العشائر؟

0: يعني الحكومة بالنهاية الفريق الرئاسي هم أبناء محافظة الحسكة وهم أبناء عشائر،
1: هو مرفوض يعني. هو مرفوض يعني الناس تطالب بتغيير الفريق الرئاسي.
0: يا أستاذة أستاذة يعني أنت يعني حتى تكون المصطلحات واضحة، لا يوجد اليوم حالة من التنظيم والتكوين السياسي تسمى عشائر وعلى الدولة أن تتواصل مع الدولة، تتواصل عن طريق الفريق الرئاسي، تتواصل مع العشائر. طيب. والدولة تتواصل مع، لكن يعني موضوع حالة التعيينات التي أشرت إليها، يعني هناك استياء. أنا نفسية شخصيا مستاء من حالة التعيينات اليوم. حالة التعيينات يجب أن تراعي الوضع الديمغرافي، يجب أن تراعي أيضا حتى يعني عندما اختيار ممثلين أكراد أن لا يكونوا كلهم محسوبين على تيار واحد. يعني اليوم هناك تعيينات وأسماء صراحة غير مقبولة بالشارع، بالشارع الحسكاوي، بالشارع الجزراوي. يعني هذه النواحي أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت من يحتاج على هذه التعيينات، وأقول يجب أن يكون هناك إعادة نظر بهذه التعيينات وبسياسات الدولة تجاه محافظة الحسكة، وأن يكون هناك تغطية وتعزيز للجانب الاقتصادي والخدمي، وأيضا حوار بشكل أوسع مع أبناء المحافظة، وعلى الأقل أن يوضعوا بصورة سياسات الدولة وخططها يعني في حال تعذر.
1: هو تأخرنا على أستاذ صالح للأسف، وأنا أعتذر له. سأعود لك أستاذ مهند والله، لكن أستاذ صالح يعني سمعت ما تفضل به ضيفي، يعني هل يعقل أن يقع الغضب بأكمله على الفريق الرئاسي؟ لأن الأزمة لا تتوقف عند مسألة التعيينات، هي أزمة خدمات أيضا، بنى تحتية، بنى خدمية تعاني منها المحافظة، وهذا تراكمي على عدة سنوات، يعني منذ بداية الثورة وحتى ما قبل الثورة. إذن لماذا يشعر البعض أن هناك شخصنة وهناك توجيه للانتقادات إلى الفريق الرئاسي؟
2: بداية أنا أعلق على كلام الأستاذ مهند بأن العشائر ليست قوة مسلحة، العشائر هي قوة مسالمة، ولكن إذا لزم الأمر سوف تكون قوة قوية جدا. ويعلم جميع الشعب السوري أن العشائر هي نسيج مترابط، فالأمر لن يقف عند عشائر الحسكة فقط إذا انطلقت الشرارة كما حدث في غير أماكن، وهذا لا يخفى على الشعب السوري. أما بالنسبة للوفد الرئاسي، نحن لا نطالب بطرق، لم نطالب بطرق ولم نطالب برفاهيات ولا بناء أبراج، إنما الشعب يطالب. تخيل الآن أنا في تل حميس، وهذه الصوامع تل حميس وحدها تسع أكثر من 100,000 طن، كانت قبل بدء الموسم يعني ممتلئة، وبعد الموسم ممتلئة، بين حين والآخر، بين أسبوع والآخر يفقد الناس مادة الطحين، ينقطع الخبز يومين أو ثلاث. هذا أمر إداري، من يتحمل ذلك؟ أليس الوفد الرئاسي هو المسؤول؟ أليس الوفد الرئاسي هو من يعين مدراء المنطقة؟ أليس الوفد الرئاسي هو من ينقل الصورة إلى دمشق؟
1: طيب طبعا انا اول فقط اننا حاولنا التواصل مع الفريق الرئاسي، يعني لكن يعني لم نوفق بذلك وبخروج احد منهم على الاعلام معنا. لكن استاذ صالح، سؤال يعني انت عندما تقول بان العشائر ليست مسلحه لكن ان لزم الامر، هذا تلويح ايضا بالتعبئه العشائريه. اليوم الا تخشى العشائر من المخاطره بالسلم الاهلي ان صح التعبير؟
2: عندما يكون لماذا مفروض علي أنا وحدي أن أراعي السلم الأهلي؟ لماذا يرفع صور أوجلان في الحسكة وفي القامشلي؟ أليس هذا يغضب الشعب العربي؟ لماذا سجون قسد الآن ممتلئة مثل سجن تشركين كصيدناية الجزيرة، ومثل السجن الأسود في المالكية، والسجون السرية، والسجن علاية، والسجن الصناعة؟ إلى هذه اللحظة ما زال هناك سجناء، 420 شخص من محافظة الحسكة الآن مغيبين، وأنا لا أقصد الذين تم ترحيلهم إلى العراق، إنما مغيبين داخل المحافظة لا يعلم أحد مصيرهم. فالشعب هنا لا يطالب كما ذكرنا، لا يطالب الوفد الرئاسي، إن الوفد الرئاسي هو من ينقل الصورة إلى دمشق، هو الجسر بين الشعب والحكومة في دمشق، الحكومة المركزية. هناك تهميش للثوار واضح وعلني، استبعاد. الوفد الرئاسي نفسه هناك فيه لوبيات ومحسوبيات، في الوفد الرئاسي نفسه هناك تعيينات كثير، هناك ثوار حقوقيين وهناك ثوار جامعيين الآن يجلسون في البيت، ومن بداية الثورة منذ عام 2013 وهناك ثوار لديهم شهادات دولية من ألمانيا ومن تركيا ومن السعودية ومن الخليج.

0: يجوا من الآن يجلسون في المنزل، ولكن يأتي فلان من الناس محسوب على الوفد الرئاسي أو محسوب على شخص في الوفد الرئاسي يتم تعيينه في أماكن. هناك قصد تم إعطاها ثلاث ألوية، وهي إذ يعني رفعنا سقفها في المحافظة كمكون كردي 30%، بينما العرب يرفض العربي لأجل فتحة سنة، أو يرفض العربي لأجل طولة. العرب هنا مطالبهم الآن واضحة، وسأنقلها بكل أمانة، سأنقل بكل أمانة وعلى عاتقي يقع هذا الكلام. المطالب هناك، الشعب في الحسكة يريدون ألوية خاصة بهم كما أعطيت قسد وضعفها. إذا تم إعطاء قسد ثلاث ألوية تتبع لوزارة الدفاع، نحن كلنا مطوين تحت الدولة السورية، ونحن لا ندعي إلى تمرد على الدولة السورية، إنما نطالب وبإصرار وبشدة فرض سيطرة الحكومة السورية على كافة محافظة الحسكة. أنا الآن لن أكلمك عن الدرباسية، ولن أكلمك عن العامودة، ولن أكلمك عن المالكية. هناك نعم هناك ذات غالبية كردية، فنحن شأن لا نتدخل فيه. لن نعارض على تعيين شخص في الدرباسية، ولن نعين على تعيين شخص في عامودة ولا في عين العرب. ولكن عندما يعني يصل الأمر إلى القامشلي والحسكة، فالقامشلي والحسكة هي مركز مدننا.
1: لكن الحديث عن يعني ألوية، الحديث عن ألوية، ألا يبدو هذا الحديث متأخرا جدا؟ لأنه لم يقل أحد أنه اتفاق الاندماج بين قسد وبين الحكومة لن يجري على هذه الشاكلة. هذه بنود الاتفاق، هذا الاندماج جرى بين الحكومة وبين قسد. أستاذ صالح، يعني لماذا يبدو الذي يجري الآن غريبا؟
0: تمام، ليس غريبا. هناك الشعب كان هنا متأمل أن الحكومة ستفتح تطويع وروابط وكذا وكذا. هناك قوة بشرية وحزام بشري في محافظة الحسكة بحاجة إلى دخول بالجيش، تطويع بالجيش. هنا هذه الألوية ستعمل في القامشلي وفي مركز المدن القامشلي والحسكة. الشعب العربي يطالب بألوية بفرقة كاملة من العرب أبناء الحسكة أن يدخلوا إلى محافظاتهم. الآن أنا قبل أسبوع أصابتني وعكة صحية، ذهبت القامشلي تبعد 30 كيلومتر، يعني أنا لا أستطيع الدخول إلى القامشلي. لماذا؟ الأستاذ مهند قبل فترة تم الاستيلاء على منزله، هل يستطيع الأستاذ مهند الآن الدخول إلى مدينة القامشلي دون ترفيه؟ هل يستطيع أحد أعضاء الوفد الرئاسي الذي ينقل صورة مغلوطة إلى دمشق عن واقع الحسكة الدخول إلى مدينة القامشلي دون ترفيه؟ حتى في المحافظة، هل يقبل ابن الشام ويقبل ابن إدلب وابن حلب أن يعين عليهم من كان يقصفهم ويجرف قراهم؟ من الآن يجلس في مكتب المحافظة هو شخصيا قام بتجريف قريتي، أكثر من 114 منزل تم تجريفها بإشراف أبو عمر خانيكة آنذاك شخصيا، وغيري من القرى يعرفها الأستاذ مهند. هناك الوفد الحكومي كم قافلة قام بإرسال قوافل إلى عفرين؟ كم قافلة؟ ألا ينبغي الوفد الحكومي من باب العدل أن يرسل قافلة إلى عفرين ومن ثم يرسل قافلة إلى غويران؟ ألا ينبغي أن يقوم بإرسال قافلة إلى النشوة ويعيد ثوار ومهجري النشوة تحت حماية الدولة؟ ألا ينبغي أن يعودوا أهل حار الطي وأهل القامشلي بشكل عام؟ هناك صورة مغلوطة عن محافظة الحسكة. محافظة الحسكة هي ذات الغالب العربي وليس الكردي. هم نعم كانوا فصيل مسلح ومدعوم بغطاءات دولية، كلنا نقدر ذلك، ونحن صبر يعني كمكون كامل عربي صبرنا على الحكومة.
1: اتضحت الصورة، دعني أنقل هذه الأفكار إلى ضيفي أستاذ مهند حتى أستثمر الوقت. أطرح ذات الأسئلة لأستاذ مهند. يعني الحسكة، محافظة الحسكة بما أننا نتحدث عنها، غالبيتها عرب، العرب يشكلون 75% من محافظة الحسكة. أين هم؟ أين دورهم؟ أين تمثيلهم بالحديث عن عودة المهجرين؟ تم إعادة مهجرين من عدة مناطق، من عفرين ومن مناطق أخرى. لماذا لم تتم عودة العشائر من غويران مثلا؟ لماذا لا ترعى الحكومة مثل ذلك؟
2: نعم، كل ما قيل في هذا الشأن هو صحيح. اليوم أنا أتحفظ فقط على كلمة أن العرب مكون، ووقوعنا بفخ المكونات والأقليات والمحاصصات، والحديث أنه يجب أن يكون لنا أيضا نحن العرب ألوية، ويجب أيضا أن كذا. نحن العرب نحن نشكل أغلبية غالبية، وهناك مكونات أخرى، مكونات سورية من إثنيات وطوائف وأديان أخرى لها كل الاحترام، لكن بالنهاية نحن نمثل صوت يعني، أو خلينا نقول سواد هذا الشعب وثقافته وأمته. واليوم إحنا لسنا مكون. تحجيم العرب على أنه مكون

0: التهاون ومحاولة البعض يعني اليوم يتأثر بأي كلمة ويحاول دوما إثبات نفسه، والله أنه نعم أنا أكثرية، أنا أكثرية، يعني هذه ليست موضع للنقاش، يعني حتى إن قال البعض وزاود وبالغ اليوم كثير معطيات، يعني يكفي أنه التمثيل في مجلس الشعب من خلال الدوائر الانتخابية يعني أظهر حجم يعني تقريبا العرب وغير العرب بالنسبة لقضية قضايا الديموغرافية. لكن الموضوع أبعد من هذا، أنا أقول لأهلي العرب وأبناء محافظة الحسكة، أولا السلطة اليوم الموجودة في السلطة يعني هي ليست في برج عاجي، يعني هي خرجت من أبناء هذا الشعب، كل واحد منهم لديه شهداء ولديه ضحايا ولديه منازل اليوم مغتصبة لدى قسد. لا يعني لا تظن أنه اليوم إذا جلس أحد من الدولة أو الحكومة أو الوفد الرئاسي مع قسد بغية تحقيق غاية أبعد وشيء فيه حقد للدماء ومصلحة هذه البلاد أنهم والله مبسوطين، أو أنهم اليوم فضلوا إكس من قسد على أبناء العرب أو الثوار الذين لا يجدون اليوم فرصة عمل. من ناحية أخرى الوظائف بمعنى الوظائف لكل العرب، هذه الأغلبية المهمشة على مدى 60-70 سنة، صراحة يعني كان في هناك تقصير كبير ولا يزال هناك تقصير.
1: مقابل
0: يعني
1: هذا التقصير سبل المقترحات من أجل الخروج من هذا المشهد أستاذ مهند؟
0: المقترحات من أجل الخروج من هذا النفق، أولا يجب أن يكون هناك تركيز لتعزيز بنية الخدمات والتوظيف واستثناء العرب من شروط المسابقات وغير ذلك. يا أخي مثل ما قال الأستاذ صالح، يا أخي ادمجونا نحن أيضا، يعني ادمجوا هؤلاء العرب. اليوم هناك أولوية محاولة إنهاء حالة مؤسسات قسد، أنه يا أخي أنت في مؤسسة المياه كم عنصر عندك يا قسد؟ 300 موظف جيبهم ووظفهم بس مشان أخلص وأندمج وتصير عندنا مؤسسات مياه واحدة تابعة لوزارة الطاقة، هذا على سبيل المثال أنا أضرب. وبالتالي يعني تعلم الدولة أن هناك في يعني ضرر يقع ويلحق بجزء آخر، لكن يعني هذه ليست حالة دائمة. حتى التعيينات في المناصب مدير منطقة القامشلي ولا مدير منطقة الكذا ولا محافظ الحسكة، يعني هذه اليوم نتحدث عن تعيينات إدارية مؤقتة تنتهي بأي وقت، يعني هذه ليست تعيينات دائمة. نعم قد تكون جزء من تسوية وترضية سياسية وحالة استعصاء. أين كنا وأين أصبحنا؟ قسد كانت تحتل ثلث سوريا، وكانت قسد تطالب بثلاث وأربع فرق في سوريا، وقسد كانت تطالب بروجافا وحكم ذاتي. طيب. اليوم أصبحنا والله قسد موجودة ضمن لحظة ضمن ثلاث ألوية وضمن فرقة سورية يقودها أحد أبناء الجيش العربي السوري. نعم. اليوم نحن لسنا بحاجة لألوية عربية وألوية سريانية. شكرا. وألوية كردية. اليوم في جيش واحد، يجب أن تكون مؤسسة واحدة، مؤسسة سورية واحدة. شكرا. ويجب أن نحذر جيدا من الوقوع في فخ تجرنا إليه شرذمة من ما يسمى شبيبة الثورية، التي يعني آن الأوان لأن تنتهي. هذه الفواعل دون الدولة تؤثر على السلم الأهلي وعلى الدولة، وليس على العشائر، على الدولة إنهاء هذه الحالة. واضح. من الاستعصاء وهذه الحالة من الفلتان.
1: مهند القاطع الباحث السياسي من دمشق، شكرا جزيلا. أشكر كذلك ضيفي صالح العلاوي الناشط الإعلامي والثوري من تل حميس من ريف الحسكة. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل التصريحات الأمريكية بشأن دور سوري ميداني في التعامل مع حزب الله في لبنان.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
3: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.

0: كشفت مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون رفض أي دور سوري داخل لبنان، مؤكدا تمسكه بأن تبقى معالجة ملف السلاح وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة.
1: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
1: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله، ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكدا أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرا أيضا من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل، ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية وعدو يسعى لتقويضها.
3: ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت.
1: في حين اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، اعتبرت دمشق شريكا إقليميا في مواجهة تنظيم داعش وحزب الله معا.
4: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
1: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح مع استكمال المباحثات.
0: معنا للنقاش بسام بربنتي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية مباشرة من واشنطن، أهلا بك. ومع السيد جوشوا لاندز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما مباشرة من الولايات المتحدة، أهلا بكما. وأبدأ مع سيد جوشوا. سيد جوشوا، إذا رغم رفض الرئيس الشرع، يعيد الرئيس ترامب الحديث عن تدخل سوري في لبنان ويقول بأن الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا، هذا إضافة إلى الحديث عن أن سوريا اليوم من القادة الإقليميين لمكافحة داعش ولمكافحة حزب الله، هل يمكن أن نفهم بأن ذلك طلب أمريكي واضح لسوريا بالدخول إلى لبنان عسكريا؟
5: هناك أسباب عديدة دفعت الرئيس ترامب ليفكر بسوريا أنها قادرة على الدخول وإنهاء حزب الله. أولاً لأنه محبط كثيرا مما تفعله إسرائيل، وهو قال هذا كثيرا أن إسرائيل قتلت العديد من الناس وخسفت الكثير من المباني، وهناك قلق أيضا من طرف الإسرائيليين من طرف اللبنانيين من بقاء إسرائيل في أراضيهم في الجنوب. والرئيس ترامب يشعر بأن يداه مقيدة نتنياهو من طرف، وهناك مجموعات مدافعة عن إسرائيل في الولايات المتحدة، هم مصرون على القيام بعمليات أوسع قدر الإمكان في لبنان ولا يرى بديلا عن ذلك، فهو واعٍ بالتاريخ الطويل بين سوريا ولبنان مما يخيف اللبنانيين، ولكنه يبحث عن بدائل وهو يريد أن يكون لديه أفضلية ضد الإسرائيليين حتى ينسحبوا من الأرض.

0: الأراضي اللبنانية.
1: لكن سيد جوشوا، يعني بالتأكيد ترامب الرئيس الأمريكي يعلم أيضا بأن سوريا خارجة للتو من حرب، وبأن الجيش السوري منهك لم يؤسس بعد، بالتالي على أي أساس يصر على تدخل سوريا في لبنان؟
0: هذا سؤال المليون دولار. بشكل واضح أن سوريا والجيش السوري ليس بحالة تسمح له ببدء حرب جديدة، ومستشاري ترامب يقولون له أن هذا طلب مستحيل، ولكنه أكد عليه أولا ليوري كم هو يثمن ويقدر الرئيس الشرع وصداقته الجديدة مع سوريا، وأيضا وليعبر عن خيبة أمله بإسرائيل، فهو قلق من أن إسرائيل ستستمر بتقويض مفاوضاته مع إيران، وأن تستخدم لبنان كرافعة ضد الولايات المتحدة.
1: سيد بسام، مضى وقت على المقابلة التي أجراها الرئيس الشرع والتي شرح فيها أي دور محتمل لسوريا في لبنان، وكان الحديث عن مبادرة سياسية. اليوم يخرج الرئيس الأمريكي بثقة ويقول بأن الرئيس الشرع يرغب بالتعامل مع حزب الله. كيف يجب أن تقرأ دمشق هذا التصريح الأمريكي؟
2: يعني سيدي لا شاء الله يعطيك العافية، شكرا لك. أول شيء ترامب يعني من أقرب المقربين له هو يقول ما زالت هي فكرة، لا يوجد طلب رسمي، هي ليست سياسة أمريكية، لا يوجد ضغط على دمشق للدخول إلى لبنان. يعني ما زال ترامب والناس اللي يحاولوا بيقولوا هي فكرة يطرحها ترامب يحاول أن يسوقها، وكما ذكر تقريركم أنه لبناني رفضها والسوري رفضها، فبالتالي ما بعتقد أنه يوجد ضغط على دمشق بمعنى الضغط أنه هذه صارت سياسة أمريكية تجاه دمشق للدخول إلى لبنان، ما بعتقد نحن وصلنا لهون. بعتقد أن هي فكرة تطرح ويعاد طرحها، قد يكون ترامب يعاد طرحها لسبب إجبار إسرائيل وحزب الله على إيجاد اتفاق. يعني إسرائيل وحزب الله لا يريدون حكومة الشرع أو الحكومة السورية أن تنجح بشكل عام، وإسرائيل وحزب الله لا يريدون السوري أن يدخل إلى لبنان مرة أخرى، لأن دخوله إلى مرة أخرى مع وجود حاضنة شعبية سنية كبيرة في لبنان للحكومة السورية سيقوي الحكومة السورية، لن يضعفها، يعني قد يضعفها أمنيا اقتصاديا ولكن شعبيا وجوديا ستكون أقوى بكثير مما هي عليه، وهذا يدركه الإسرائيلي ويدركه حزب الله.
1: يعني هذا إن خرجت سريعا وإن نجحت في المهمة. أستاذ بسام، ما زلت مصرا على الرؤية ذاتها، يعني بأنه هذا لا يشكل طلب أمريكي، لكن ترامب ذكر الأمر أكثر من 5 مرات. أيضا يعني الحديث عن أن سوريا شريك،
2: عفوا سيحري،
1: يعني الحديث عن أنه سوريا جزء من محاربة داعش وحزب الله، ما الذي تبقى حتى يصبح ذلك ضغطا أمريكيا وحتى تفهموا دمشق على أنه ضغط أمريكي؟
2: لا لا أختي العزيزي، لا مضبوط كلامه، لا لا يعني مضبوط كلامه، سوريا هي جزء من الحرب ضد داعش وضد حزب الله، هذا واقع، هذا واقع، لأنه كل الممرات السير التهريب من العراق إلى لبنان تمشي عن طريق سوريا، وإذا سوريا لم تكن جزء من هذا الحرب ضد حزب الله وضد داعش كانت يعني حزب الله في مكان عسكري أقوى بكثير مما هو عليه، لهذا تشوفي بين فترة وفترة عم يزداد التهريب ويزداد ضبط هذه التهريبات، وهذه تعاون إقليمي ليس تعاون سوري فقط، في رغبة إقليمية والسوري جزء من هذه الرغبة الإقليمية، لأنه فعلا كل الناس يعني أنت أدرى من التلفزيون سوريا كم عانينا من حزب الله وكم حاكينا على حزب الله وإلى آخره، فيعني هذا الموضوع لا يحتاج إلى تبرير، كل الشعب السوري ضد حزب الله وكل ضغط الشعب السوري ضد داعش، وبالتالي تعاون الحكومة السورية مع القوى الإقليمية مع الولايات المتحدة مع تركيا ضد حزب الله وضد داعش هذا الشيء تحصيل حاصل، ومن هنا سوريا هي جزء من هذا الأمر، ولكن أن يذهب الجيش السوري إلى لبنان هذا موضوع مختلف، وترامب صار عم يحكي بالقصة تقريبا شهر ونص شهرين، ولكن شوفي يعني لتكون الأمور بنطاقها العام المضبوط، اليوم في اتفاق أمريكي إسرائيلي لبناني على مستوى الحكومات لتنفيذ خطة عملية لفراغ الجنوب بسلاح حزب الله، وبدأت العملية أمس تزامنا مع زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن، أكشن عمليا تزامنا مع لقائه مع ترامب بدأت العملية، فاليوم الأمريكا والولايات المتحدة وحتى إسرائيل سيعطون الدولة اللبنانية كل الوقت لإنجاح هذه الخطة على أمل أن تستمر وتتوسع، لنجاح هذه الخطة يجب أن تكون سوريا متعاونة مع لبنان مع الحلف الدولي ضد داعش.

وضد حزب الله لمنع وصول الأسلحة الإيرانية والدعم الإيراني إلى لبنان. يعني جزء رئيسي من نجاح الخطة اللبنانية في لبنان هو الجانب السوري، وليس هذا يعني أن الجانب السوري لازم يدخل على لبنان وإلى آخره. هلا من جهة أخرى، إذا أخذت بصورة أكبر شوي

0: فبالتالي مرة أخرى ما يقول به ترامب يقول به ترامب صحيح، وهو يكرره من شهرين، وبعتقد هي فكرة براسه. بعتقد اليوم روبيو هو حكى، كان كثير كلامه واضح بأن سوريا لديها ما فيها من المشاكل الداخلية تغنيها عن الذهاب إلى لبنان، عليها أن تحل المشاكل الداخلية وتقوي داخل يعني. فبالتالي واضحة المعادلة يعني، واضحة أنه سوريا هي جزء من هذه المنظومة الجديدة،
1: دون
0: ولكن
1: الدخول
0: دون أن تدخل
1: عسكريا.
0: إلى لبنان.
1: طيب أريد أن أسأل رأي أستاذ جوشوا بهذا الحديث بداية، وأيضا هل سيعطي ترامب فرصة للبنان من أجل التعامل مع حزب الله داخليا، خصوصا وأنه على رأس ما طلبه الرئيس اللبناني جوزيف عون في زيارته للبيت الأبيض أن يتم دعم للجيش اللبناني، بالتالي يمكن، هل يمكن أن تحول هذه الفكرة مكان فكرة دخول الشرع إلى لبنان في رأس ترامب؟
2: Well, I think that's the, you know, that's been the ask, and President.
3: نعم، أظن أنه طلب ذلك، وترامب تفادى القول بأنه سيعطي أموالا إلى لبنان لدعم القوات الجيش اللبنانية. من أين سيأتي هذا المال؟ وما هي الإمكانيات بأن تغادر إسرائيل لبنان؟ الرئيس الشرع يطلب المساعدة من الولايات المتحدة لدفع الإسرائيليين خارج جنوب الأراضي السورية، فللإسرائيليين مطالب كبيرة في سوريا، وقد منعوا الجيش السوري من الانتشار في جنوب دمشق وأخذوا جزء كبير من الأراضي السورية، فإذا سوريا لديها مشكلة كما لبنان، فإذا كيف سنتمكن من طرد الجيش الإسرائيلي؟ وهذا أمر ربما يتلاعب عليه ترامب حين يتحدث مع الشرع حول
1: هل
3: ذلك.
1: تقصد أستاذ جوشوا بأن هذه المشكلة السورية بوجود إسرائيل في المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام هو ما يعمل عليه ترامب، وكأن الأمر، أو كأني فهمت منك بأن الرئيس الأمريكي يحاول مقايضة سوريا مقابل دفع إسرائيل للخروج من سوريا، عليكم أن تلعبوا دورا في التعامل مع حزب الله في لبنان، هذا ما تقصده؟
3: نعم، هذه إمكانية، لأن الرئيس الشرع يطلب باستمرار من الرئيس ترامب الدعم في طرد الإسرائيليين، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة ليغادر الإسرائيليون جنوب سوريا، وحتى الآن يرفض الرئيس ترامب القيام بذلك. ولكن دون شك الرئيس ترامب كما نعرفه هو يقوم دائما بأمور بوجهة نظر تجارية، أما إذا قدمت لك هذا ماذا ستقدم لي في المقابل؟
1: لكن وجهة النظر التجارية والحديث عن استثمارات في سوريا أيضا يستوجب أن تكون سوريا مستقرة، وألا تدخل وتتورط في مساحة كالمساحة اللبنانية. أستاذ جوشوا، كيف يمكن أن يستوي الأمران لدى ترامب؟
3: نعم، أنت محقة، فهي فكرة جنونية، ولكننا سمعناها من الرئيس وهو ذكرها حوالي 4 مرات، فمن الصعب أن نعرف تماما ما يدور في باله. كل المستشارون حوله من اللبنانيين الأمريكان والسوريين هم لا يرغبون بتطبيق هذه الفكرة ويقولون بأنها لن تنجح.
1: أستاذ بسام، لا أحد يعرف ما الذي يدور في رأس ترامب، لكن على دمشق أن تفكر بحقيقة ما يدور في رأس ترامب، وبالتالي هنا السؤال، خيارات دمشق في حال زاد الضغط الأمريكي عليها في هذا الإطار؟
0: يعني شوفي، توم باراك بتواصل يعني يومي، يمكن زي ما قلنا أكثر من يومي مع دمشق، فدمشق تعرف ماذا يجري في رأس ترامب من توم باراك. توم باراك هو الذي يرسم السياسة لسوريا والعراق، نوعا ما لبنان بتعاون مع السفير عيسى، من هم يعني لن يكونوا، لا يحتاجون إلى منجم ليعرفون ماذا يريد ترامب، يعرفون تماما كيف يفكر ترامب وماذا يريد ترامب. وأعتقد أنهم في كثير شروط سورية، شروط سورية على الولايات المتحدة بكثير من المواضيع. يعني اليوم
1: شروط سورية على الولايات المتحدة
0: تريد وضع 100%، سمعتني مظبوط. اليوم الفكرة الرئيسية لا أمريكا، هي إبعاد إيران ونفوذ إيران وعصابات إيران من الشرق الأوسط. من نجحوا في سوريا، في عندك لبنان الخط الثاني، وعندك العراق. أي مساعدة لسوريا أو أي طلب لسوريا أن تساعد الولايات المتحدة في هذه

0: جهود يتطلب أن تكون سوريا قوية مستقرة اقتصاديا أمنيا عسكريا. الاحتلال الإسرائيلي لسوريا هو جزء معرقل لهذه استقرار سوريا، لأنه يعطي لجماعات سنية وشيعية ممولة من إيران أن تتخذ من الجبهة السورية مكان لقصف إسرائيل بحجة تحرير الأرض وإلى آخره. فبالتالي تحرير سوريا أو عودة الإسرائيلي إلى نقطة ما قبل اليوم التحرير جزء مهم لاستقرار سوريا. فبالتالي عندما يجي الأمريكي بيقولوا للسوري نحن نحتاج منك أن تقوم بواحد اثنين ثلاثة أربعة، في شروط سورية للقيام بذلك، يعني النية السياسية والإرادة السياسية السورية موجودة للتعاون مع الأمريكي، ولكنها
1: وهناك
0: سوريا بتعرف
1: واقع
0: تطلع
1: أيضا،
0: معرفة
1: يعني
0: ضعيفة هشة،
1: إذا
0: يعني ساعتها
1: وافقت
0: لم
1: بأن هناك شروط سورية على الولايات المتحدة
0: فبالتالي
1: الأمريكية
0: الانسحاب
1: رغم تحفظي على
0: الإسرائيلي
1: هذه العبارة، لكن
0: أختي
1: أستاذ
0: العزيزة،
1: بسام،
0: فالانسحاب الإسرائيلي
1: أستاذ بسام أيضا هناك واقع، يعني هنا يطرح سؤال، يعني رغم ما وصفته بالتأييد شعبي للشرع داخل لبنان، لكن أيضا يبدو بأن الموقف اللبناني ثابت، رفض أي دور سوري عسكري داخل لبنان، وبالتالي السؤال هل تفهم دمشق فعلا
0: والسوري رافضه.
1: المعادلة السياسية
0: لا
1: الداخلية
0: والسوري
1: في
0: رافضه.
1: لبنان؟
0: شوفي لليوم الطريقة اللي يعني المقاربة السورية للبنان هي مقاربة مؤسسات، يعني إلى اليوم لم يأتي وفد سني لبناني من طرابلس أو بيروت أو صيدا إلى دمشق، ما شفنا حدا إجا، يعني زار سيد الشيباني، زار سمير جعجع، زار وليد جنبلاط، وليد جنبلاط اجى لسوريا لموضوع مختلف نوعا ما، ولكن عم يحاول السوريين قدر الامكان بناء علاقه مؤسسه لمؤسسه وليست مع احزاب وطوائف وشخصيات وهالكلام هذا، يعني عم يحاول يبعدوا قدر الامكان عما كان يقوم به النظام السابق. هذا لا يعني انه في طبقه سنيه كبيره في لبنان ترى سوريا هي الحامي لها، الامتداد لها، تعويض التاريخي عما قام به نظام الأسد ضد اللبنانيين السنة فترة طويلة. ولكن إلى اليوم السوري، النظام الحكومة السورية إلى اليوم عم تبعد عن هذا الموضوع قدر الإمكان ولا تستقبل أحد. يعني بدري لليوم ما إجا وفد سني، وأنا بعرف إنه تم طلب من أكثر من بيروت ومن صيدا ومن من
1: نعم
0: طرابلس، صار في طلبات رسميه زياره دمشق، وكان الجواب انه ما بدنا. فنرجع للسؤال الاساسي، سوريا الى اليوم تريد ان تكون علاقتها مع لبنان حكومه لحكومه، ضبط الحدود، مساعده لبنان بابعاد اسرائيل، تحرير اراضيها من اسرائيل، نزع سلاح حزب الله لانه تهديد امن السوري. بنفس الوقت الولايات المتحده تريد من سوريا القيام بادوار اكبر من طاقه سوريا الماديه على القيام بها، الاقتصاديه، الامنيه، الى اخره.
1: واضح أستاذ
0: فهنا بيجي
1: أستاذ
0: الشرط
1: بسام،
0: السوري او الشروط السوري انه يا عمي
1: نعم
0: نحن لا نساعدكم، بدكم تشيلوا الاسرائيلي، لا
1: أستاذ
0: نساعدكم،
1: جوشوا،
0: بدكم تدعموا
1: يبدو
0: الاقتصاد، تدعموا الى اخره هالكلام
1: بأن
0: هذا.
1: العقبة الدائمة هي إسرائيل اليوم، ألا يفكر ترامب بتذويب هذه العقبة أو التعامل مع هذه العقبة التي تقف عائقا دون يعني تطبيق على الأقل الإطار التفاهم الذي جرى مع لبنان بعيدا عن سوريا، خصوصا وأن سوريا تود أن تبقى علاقتها طيبة مع لبنان ولبنان يرفض أن تتدخل سوريا فيه.
2: أحد المشاكل أن الرئيس التي يواجهها الرئيس ترامب حاليا أن العرب يعانون من ضعف الجيش اللبناني، ضعيف جدا حتى يستطيع طرد حزب الله، وأيضا الجيش الإسرائيلي ضعيف جدا أيضا حتى ينهي حزب الله أو حتى ليواجه ذلك. فإذا ترامب يفكر بكيف نرضي مطالب عون والشرع معا، أي أن نخرج إسرائيل من هذه الأراضي وأن يكون لدينا اتفاق جيد في المنطقة، وحتى نحقق ذلك علينا أن نرضي المتطلبات الإسرائيلية واللبنانية،
1: البعض
2: وهذا
1: قد
2: صعب
1: يعلق
2: جدا.
1: على حديثك بأن الأولوية ربما لترامب هي المقاربة الإسرائيلية وما تريده إسرائيل في لبنان. على أي حال انتهى وقتي سيد جوشوا لاندز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما من الولايات المتحدة، شكرا لك. أشكر كذلك بسام برابندي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
8: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
7: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
8: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
7: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
8: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
7: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
8: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
7: أعتقد الفكر البسط طلع صار عالمي.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

مرحبا وحيا الله بكم بوسط البلد. حسب اليونيسف عدد الأطفال المحرومين من التعليم بسوريا حوالي 3 مليون طفل، ما يعادل نحو 37% من الأطفال بسن الدراسة. مو بس هيك، في حوالي 1,700,000 طفل غيرهم عم يواجهوا خطر التسرب المدرسي نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والفقر طبعا. حوالي 8,000 مدرسة، يعني 40% من المدارس السورية مدمر. أطفال عم تترك مدارسها للعمل أو حتى التسول. محافظة بأكملها أولادها خارج امتحانات الثانوي والإعدادي. عقود من إهمال المعلمين والمعلمات وإضعاف قوتهم الاجتماعية

0: عدا أن كاد المعلم أن يكون رسولا. بس المشكلة ما عادت بس مدرسة مهدمة أو كتاب ناقص أو راتب ضعيف، المشكلة الأكبر ربما بالهوية اللي هدتها سنوات الحرب وقبلها سنوات الاستبداد. المشكلة حقيقة أكبر من هيك بكثير. بلد عاش سنوات من الانقسام، صار عندنا أكثر من نظام تعليمي وأكثر من منهاج وأكثر من إدارة تربوية. في أطفال درسوا بمنهاج وغيرهم منهاج مختلف، وكله بيطلع أطفال بهوية مختلفة بتخلق أجيال ما بتشبه بعضها ومجتمع ممزق. واليوم ونحن عم نحاول إعادة بناء الدولة بيظل سؤال التعليم واحد من أصعب الأسئلة. شلون بدنا نبني هوية نظامنا التعليمي ونعزز شخصية أولادنا ونعلمهم بنظام تفكير نقدي قبل ما نوحد مؤسسات؟ وربما السؤال الأكبر، شو مشروعنا للتعليم؟ هل عندنا رؤية وطنية واضحة؟ ولا كل همنا نفتح المدارس ونطبع الكتب ونمشي الامتحانات وصلى الله؟ شو بدها تكون المدرسة السورية الجديدة؟ شو شكلها؟ مدرسة تحفظ وتلقن كما كانت؟ ولا مدرسة تعلم التفكير والنقد كما نتمنى؟ مدرسة تخرج موظفين وموظفات كما كانت؟ ولا تبني مواطنين ومواطنات كما نتمنى؟ شلون بدنا نكتب مناهج تبني مواطنة بعد سنوات من الانقسام من دون ما نعيد إنتاج الانقسامات نفسها؟ هاي أسئلة الليلة، وأسئلة كثيرة غيرها راح نطرحها على ضيوفنا. بس بالأول خلينا نبدأ بفقرة مناظرة الشباب، والمقولة هالليلة بتقول: أخطر مشكلات التعليم في سوريا اليوم هي غياب الرؤية لا نقص الموارد، مع أم ضد؟ ضيوفي بهالفقرة مع المقولة تمام ضوء طبيب، وضد المقولة شفاء زيتون وهي خريجة جيولوجيا. لكن بالأول كالعادة خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفي مرة ثانية تمام وشفاء، نورتونا. جاهزين للمناظرة؟ راح أعطيكم سريعا هيك ملخص عنها، أظن أنتم بتعرفوها وشايفينها كثير. عمليا أنت عندك ثلاث جولات وأنت عندك ثلاث جولات، 90 ثانية حاولوا تستغلوها لأقصاها، ولا ما في مقاطعات. أوكي، أنت بتخلص قبل، أنتوا أحرار، بس أنا بتمنى أنكم تستغلوها للأخير. حضرتك مع المقولة وترى أنه الرؤية أهم من الموارد؟
2: طبعا.
0: وأنت عم تقولي أنه ما في رؤية من دون ما يكون في عندنا موارد. جاهزين لننطلق؟ أنا رح أنبهكم بآخر 10 ثواني مشان ما ينقطع الأفكار، تمام؟ رح نبدأ معك أستاذ تمام. أنت ترى أن الرؤية أهم من الموارد الآن، تفضل.
2: بداية مساء الخير. حتى يكون أي حوار مثمر بالأخير لابد أن نتفق على الأشياء التي نتفق عليها جميعا، أرضية المشتركة، ثم ننتقل للنقاط اللي نحن ممكن نختلف فيها. فالأساس اللي نحن جايين ندافع عنه هون أنه حق التعليم هو حق مقدس ولا بد من تقديسه امام جميع الحقوق، وخصوصي بالنسبه للاطفال. فنحن هون نستذكر اهالينا في محافظه السويداء او اهالينا في المخيمات الذين حرموا من حقهم في التعليم، سواء في الفتره السابقه مباشره او بالفتره التي تسبقها. فنحن متفقين على انه التعليم واجب وحق ومقدس بالنسبه لجميع الاطفال. اما الشيء الاخر اللي احنا متفقين عليه فهو انه الموارد كما ستوضح زميلتي او الرؤيه فهما وجهين لعملة لا بد من وجودهما الاثنان، ولكن ليس بنفس الوزن. وما أدافع عنه حاليا هو أن غياب الرؤية أخطر، وأن الرؤية هي أهم جدا من الموارد. لماذا يتبنى فريقنا هذا الشيء؟ لثلاث أسباب رئيسية. نحن نرى أن الرؤية غائبة ضمن نظامنا التعليمي، وذلك لثلاث أسباب مباشرة. أولا، هناك سؤال لا تجيب عليه المنظومة التعليمية: ما هو نوع الإنسان الذي نريد أن نخرجه؟ ما هي طبيعة نريد أن نخرجه من النظام التعليمي الذين نريد أن الطفل عندنا بيدرس حوالي 12 سنة؟

0: ايش؟ ليش مو 11؟ ليش مو 14؟ ليش مو 10؟ شو الهدف من انه يخرج من هذا النظام؟ شو الهدف اللي يكون عنده؟ وشو هي الرساله اللي بدها تكون حاملها معه بعد ما يخرج؟ والسؤال الثاني وهو اللي كثير محوري ومهم هو كيف بنعالج الفاقد التعليمي اللي حصل سواء بهدول الاشخاص عند هدول الاشخاص سواء ضمن الفتره الماضيه او ما سبقها، وكيف بيكون عادل ومساوي للجميع؟ والسؤال الثالث وهو ولو الاخير هو من سيشارك في هذه الرؤيه وتنفيذها؟
1: شكرا. ثلاث أسئلة غير موجودة عم بيقول تمام هي اللي بتحدد ما الذي نريده من شغله. أولا نوع الطالب اللي احنا بدنا نخرجه، من سيشارك في الأعداد، وكيف نعوض الفاقد قبل ما نحدد هذول ما بنحكي بالموارد. انت شو بتقولي؟
2: أنا بقول إنه مشكلتي الأخطر اليوم بسوريا هي مشكلة الموارد. ليش؟ لأنه أنا اليوم مو مشكلتي إنه أنا ما عندي رؤية، أنا اليوم إذا بفتح آلاف الدروج الموجودة بالدولة أنا عندي كتير خطط تنموية لخطط التعليم، بس هل تطبق أحد منها؟ أنا مو مشكلتي بإنه أنا ما بعرف شو بدي، أنا مشكلتي إني أنا ما عم بقدر وصل لأنا شو بدي. فخلينا ناخذ مثال اليوم المدرسة، مدرسة عادية بسوريا كصف عادي فيه أعداد هائلة من الطلاب، ما عندهم كتب متوفرة، ما عندهم تقنيات تعليمية، ما في تدفئة، ما في كهرباء، هذا الأستاذ خلينا نكون صريحين راتبه ما عم كيف عم يضطر يشتغل شغل تاني اوقات. هل هذا انت تعال تحط لهم هدول خطه تنمويه لحتى يدرس ويطلع جيل لحتى اعرف انا شو بده؟ هل مين رح يقوم بهي الخطه التنمويه؟ مين رح ينفذها؟ الاستاذ اللي ما له مستقر ولا الطالب اللي ما عنده اساسا كتب ووسائل تعليم تكفيه؟ ولا المدرسه اساسا هي المدارس عندي اياها غير مؤهله لهذا الشيء؟ انا لما بدي اوضح حط خطه تنمويه لازم اكون حاطط استقرار لهذا الاستاذ بالاول، لانه انا لما بخلي الاستاذ يشعر بهذا الاستقرار، لانه انا المورد الاهم اللي عندي اليوم هو الاستاذ، فلما بخلي هذا الاستاذ يشعر بهذا الاستقرار انا بقدر اجذبه ليقوم بواجبه بافضل شكل ممكن، واجذب باقي الكفاءات من المعلمين يقوموا بهذا الشيء، لانه اساسا الاستاذ اذا ما قام بدوره بالشكل الافضل ما راح يتلقن الطالب التعليم بافضل صوره ممكنه، وبالتالي انا بعدي بنفس الدائره المغلقه من هذا الفشل التعليمي، ولكن مع وجود خطط اضافيه ما غيرت شيء. انا الموارد اليوم هي عبارة عن كلمة أوسع من أنه بس مجرد تمويل، لا، الموارد عندي إياها أستاذ بيئة آمنة مدارس مؤهلة، هاي الموارد.
1: شكراً يغزل عين ما أزرعت. تمام. يعني خطط تنموية ومدري شو عم تقول لك شفاء، هاي يعني كثير حالة طوباوية، أنه يعني زيد حط قد ما بدك خطط تنموية، الطالب ما عنده كهرباء، ما عنده تدفئة، الأستاذ ما عنده راتبه ضعيف، المدارس غير مؤهلة، أقدع خطة تنموية ما بتسوي شيء قدام الحاجة الأساسية إنه هي ما في موارد، فشلون؟
0: طيب خليني رد على هذا الشق بجانبين أساسيات. أول جانب هو الأهم، هو إنه نحن ما رح نروح أبعد بعد من فكرة إنه الموارد هي ما أنا شيء أساسي مقارنة بالرؤية، لا، نحن رح نروح أبعد لنقول إنه وجود الموارد في ظل غياب الرؤية سوف يضر. نحن نراهن على إنه فكرة وجود الموارد في ظل مؤسسة مترهلة فيها كثير من الأشخاص لا يقومون بأعمالهم كما هو، فيها كثير من الإداريين المبالغ فيهم، فيها أشخاص صني بعيدا عن تهرهه الإداري، فيها عدم توجه بالرؤية، فيها وتجي ضخ فيها الكثير من المصاري والكثير من الموارد، أنت رح تعمل شغلة أشبه ببحر للفساد، بحر لا قارة له، فمنزد فيه مصاري منزد فيه موارد قد ما حطينا رح يضل يتاكله. ونحن رح نقول إنه وجود الموارد في ظل غياب الرؤية رح يؤدي إلى تفكك هاي المؤسسات، وبالعكس رح يخلي كل مؤسسة أو كل ديك على مكانه صياح، فهو بالتالي رح يحاول أكثر وأكثر إنه يخلي الموضوع متطرف أكثر، لأنه هو صار عنده مورد مالي، صار عنده موارد كافية، وما في توحد، ما في هوية وطنية جامعة، ما في شيء قائم على إنه نعمله كلياتنا سوا. فنحن بنشوف إنه وجود الموارد رح يضرها هي من ناحية. ناحية تانية أنا رح أضرب مثال لحتى أثبت إنه هذا الشيء قد لا يكون صحيح 100%. نحن اليابان بعد الحرب العالمية الثانية كانت على الأرض تماماً، والنظام التعليمي فيها لم يتم ضخ الأموال الهائلة في استثماره، بالعكس بدأت المدارس في نحن نسميها خيام، عندهم كان في شيء أشبه بالمقاعد الشارعية اللي هي بيكونوا بالشارع وما بيكونوا بأماكن، بس كان في خطة واضحة، في رؤية واضحة، في أشياء مطلوبة منهم، مطلوبة من المعلمين، مطلوبة من المدرسين. ونحن حتى كطلاب بصراحة مرقنا في سلك تعليمي مترهل، ومع ذلك كان في صح وسالم.
1: عم بيقول لك إنه أحيانا مو بس الموارد بغياب الرؤية ما بتكفي، أحيانا بيقول لك إنه لا، بالموارد بغياب الرؤية قد يعني تكون مضرة، أنه مؤسسات فيها ترهل إداري، في فساد، في عدم وجود رؤية واضحة مشتركة بين الجميع، فأنت كل ما أعطيتها مصاري كل ما بتبلع وبتزته بقاع ما إله قرار، وبالتالي أنت عم بتضيع الموارد وعم بتزيد بفساد المؤسسة، لأنك عم بتحط موارد بمحل ما عم بيعرف حاله شو بدي يسوي فيها. وعطى مثال أنه اليابان انطلقت من الصفر لأنه كان في عندها رؤية، بلشت تفضلي.
2: الرؤية الجيدة إذا ما تنفذت بسبب قلة الموارد، فإذا هي رؤية غير جيدة. لأنه أنا بالنهاية، أنا نحن ما ضد الرؤية، طرفنا نحن ما ضد الرؤية، الرؤية هي مهمة.

0: ولكن إذا كان عندي رؤى بدون تنفيذ، هاي مو مجرد حبر على ورق. طبعا حبر على ورق. خلينا ناخذ مثال لبنان، إذا بدنا نحكي هذا الشيء، لبنان لما قررت تعمل خطط لإصلاح التعليم عندها حطت خطط، ولكن بسبب أزمة اقتصادية بال 2019 صار في عندي ضعف تمويل، صار في عندي هجرة بالمعلمين، فهذا الشيء أدى إنه هاي الخطة ما تنفذت. بالتالي أنا المشكلة عندي إياها مو بغياب الرؤية، المشكلة عندي إياها بغياب القدرة على تنفيذ هذه الرؤية. خلينا ناخذ مثال مناظرتنا اليوم مثلا، هي كانت مجرد فكرة مكتوبة على ورقة بدون كاميرا بدون استوديو بدون تمويل، هل كنا نحن هون اليوم؟ هل حدا شافنا وحدا سمعنا؟ طبعا لا. فإذا بالنهاية أنا التعليم نفس الشيء.
1: لا معك
0: حاجة. التعليم بالنهاية نفس الشيء، أنا لازم يكون عندي موارد لحتى أحل هذا الشيء، لأنه التعليم هو ما له مجرد فكرة مكتوبة. التعليم هو بدك أستاذ مؤهل، بدك معاهد، بدك مدارس، بدك مختبرات، بدك تمويل مستدام. هاي مو تفاصيل ثانوية، هاي مو رفاهيات أساسا، هذا شيء أساسي بالعملية التعليمية اللي أنا اليوم لازم حطه. فأنا لما بيكون عندي موارد بشكل قليل، لو بشكل قليل بعدين بحط له خطة موجهة، بيصير عندي أنا عم غير الواقع بموارد قليلة بخطط موجهة بتقدر تأثر بالواقع بشكل كتير حقيقي جدا. بالتالي أنا بيكون عندي عن جد عم أثر بالعملية التعليمية، لأنه العملية التعليمية ما هي مجرد بس العملية المرحلة الأساسية، بدنا نحكي كمان على المرحلة الجامعية، هي كلياتها مراحل تعليمية تعتبر، لازم أنا أوفر لهم كلياتهم نفس الخدمات.
1: أعطيت لي بعض ذاك لبنان، قالت لك لبنان كان في رؤية، وهي بسبب الأزمة المالية هاجرت الأساتذة، وبس هاجرت الأساتذة تعال ورجيني الرؤية اللي بدك تنفذها بنظام تعليمي ما فيه أساتذة. وأعطيتك مثال إنه هاي المناظرة هلا أوكي كويس، لو ما في كاميرات ما في، شلون بدك كانت الناس تشوفها؟ بالتالي الحديث مش إنه ما بدنا رؤية، بس بالأول هاتوا موارد ومنركب عليها رؤية. هيك عم بتقول شفاء صح؟ أوكي. آخر جولة عندك.
2: طبعا ختاما انا بس حابب هيك اوضح فكره عامه وكثير مهمه وضروري نحكي فيها، انه نحن بالاساس الموارد تاتي لتغطي تكلفه الرؤيه، وليس تاتي الموارد ثم نضع رؤيه. ولما لازم ولازم باي مؤسسه مو بس المؤسسه التعليميه، نحن لما يزيد مواردنا ما تغير رؤيتنا. انا اذا رؤيتي طالب عنده افكار معينه، نحن عم نودي على المدارس مو ليتعلم، لانه كل العالم عم تروح المدرسه مو لاخلص منه لانه عندي دوام الصبح، انا بطالب بودي على المدرسه بصراحه لانه عندي هدف 2-3 يطلع منهم المدرسه. انا عم بتعلم المدرسه مو الطريقه اللي انا شلون حافظ على النظام القائم او شلون حافظ على الوضع القائم، لا انا شلون حافظ على دولتي على منطقتي على سياده وطني ككامل ككتله واحده. فانا هذا الشخص اللي عم يروح على هاي المناطق هو اذا زادت الموارد ما تغير رؤيتي اتجاهه. نحن اشخاص ابناء هذه المدارس، وخلال دراستنا بهي المدارس كان يمرق معنا الاستاذ الناجح جدا والقريب من الطلاب جدا، ورغم نفس الموارد كانوا موجوده، واستاذ اخر ما انه مهتم رغم انه نفس الموارد موجوده على الاثنين. ففكرتنا بس شو اللي كان يوقف دائما بوجه الكل، انه ما في رؤيه. الرؤيه كانت بنظام ظل نظام حكم دكتاتوري لمده 50 سنه، كانت الرؤيه هي استمراريه هذا العجل بالدوران بدون ما توصل لمطرح، بس المهم ضلت تدور محلها. كتير حساس هذا الموضوع، انه بس تدور محلها نظام مقاومه ممانعه، لازم الكل يفهم هذا الشيء من وقت ما كان بالمدرسه، لانه هو ما بدنا هويه جامعه لنا كلياتنا، بدنا حجه لنا كلياتنا نضلنا على قيد على استمرار هذا النظام. وبالمقابل
1: شكرا. اخر شيء توقعته انه بمناظره شباب عن ان التعليم والهي يجيبوا لي سيره المقاومه الممانعه. اعطاكي مثال انه استاذين، واحد عم بيأدي اداء جيد، واحد عم بيأدي اداء سيء بنفس الموارد، هذا بظل انه ما في لانه رؤيه موحده. وحكى كلام مهم، قال انه المنظومه كانت عم بتخلي العجله تدور محلها مشان ما توصل لمحل، لانه اساسا ما في رؤيه تبني لها بوجود موارد او بعدمها. طالما ما في موارد ما في رؤيه، ما في شيء تسوي لقدام. اخر جوله عندك.
0: تمام. اول شيء خليني اقول له انه الرؤيه رح تعوض لي هذا النقص، بس ما رح تلغي لي اياه تماما، ممكن تستفيد منه. هلا رؤيه، نحن ما ضد الرؤيه، نحن رؤيه مهمه، ولكن مين الاخطر عندي؟ الموارد. اليوم شو فائده الرؤيه اذا انا الطالب ما لقى معهد يقعد فيه يتلقى فيه التعليم؟ شو فائده الرؤيه مهمه، بس هل لحالة قادر انها توفر لي كتب؟ هل لحالة قادر على انها تدرب لي اساتذه مؤهلين؟ هل قادر على انها تبني لي مدارس مدمره؟ اليوم انت بدك ترجع ملايين الطلاب السوريين لمدارس ببلدك اما مدمره او غير مؤهله للدراسة. خلينا نكون واقعيين شوي لنقدر نشخص الواقع بشكل مثالي أكثر. اليوم بسوريا أنا عندي نقص حقيقي بالموارد سواء بشريا وسواء ماديا. يعني الرؤية لحالها ما رح تتحول لتعليم حقيقي، لأنه التعليم ما رح يبلش من ورقة مكتوبة، التعليم بيبلش من مدرسة، من صف، من أستاذ. فأنا بالأولويتي إني أحل هدول الثلاث شغلات، لأنه بدونهم أنا حرفيا مثل ما قلت لك الرؤية تبعك ما رح تغير لي شيء بهذا الواقع. لأنه الطالب لما بده يتعلم ما رح يتعلم بالحلم بالفكر اللي أنا رسمت له إياه، بده يتعلم بالواقع، بده يقعد بالمدرسة ويتعلم ويتلقن التعليم. فهذا

0: هاي الشغلات انا اذا غابت عندي، اذا ما وفرتها كحد ادنى ما فيني احط لها رؤيه كحد ادنى. عم اقول الدول اللي نجحت كان في عندها على الاقل حد ادنى، نحن بسوريا ما عندنا حتى حد ادنى من هاي الموارد. فاليوم انا لما بامن هاي الحد ادنى بحط لهم رؤيه موجهه، بقدر اوصل بخلال الرؤيه الموجهه بعد تامين الموارد هذا الطالب على المدرسه، من المدرسه الى المستقبل. اليوم انا اذا بقدم لك افضل رد افضل رؤيه تعليميه بالعالم، بس ما اعطيتك لا مدارس، لا اعطيتك تمويل، ولا اعطيتك اساتذه مؤهلين، كم بنت من هذه الرؤيه انت فيك تسوي لي؟
1: ما عاد اقدر اجاوبك.
2: خلصت
1: خلصت جولة. خليكم معنا فاصل وبنرجع. عرفت من اول. ايه انا اسف. حيا الله بيكم مره ثانيه. اول شيء شفتوا المناظره بين الشباب، وبرجع بقول يعني البرنامج بيفخر من انه هو عم بيفتح المساحه للشباب ليتناظروا ويتعرف على هيك امكانيات وهيك يعني مؤهلات. الحقيقة نحن فخورين بشباب سوريا، وبيقول إنه والله كان في عندنا تعليم ماشي حاله. يعني إذا هيك التخريج معناته الأمور مو سيئة. طيب خلينا نروح عند السادة الحضور، إذا حدا عنده سؤال أو مين بيأيد مين بالكلام، موارد ولا رؤية؟ نبلش من هون بعد.
3: مساء الخير.
1: بس يا ريت توقفي وتعرفي عن حالك.
3: مساء الخير، يعطيكم العافية. نورة قدورة، معلمة دبلوم تأهيل تربوي، مختصة برياض الأطفال. أنا مع الأستاذة شفاء، نحن جداً بحاجة إلى الموارد البشرية في نظام رياض الأطفال، خاصة في النظام الحكومي، لأنه الأعداد عم تكون كتير كبيرة بالصفوف، خاصة بالنسبة لأطفال صغيرة أعمارها من 3 سنين لخمس سنين، عم يكون معلم واحد ل 42 طالب، فالعدد عم يكون كبير.
1: معلم لكل 42 طفل.
3: معلم لكل 42
1: طفل. احنا عم نحكي عن روضة.
3: عن روضة.
1: واو.
3: فعدد كتير كبير، المعلمة ما عم تلحق عليهم لا بأنشطة صفية، لا بتعليم، لا بكتابة إذا بدها تكتبهم. عم نكون محتاجين موارد مادية لأن أقدر أعمل لهم أنشطة تعليمية، لأعمل لهم وسائل تعليمية. كمان عم يكون في نقص كتير كبير بالمدارس بالموارد المادية، عم يكون في نقص كتير بالموارد المادية، بالإيفا، بالأنشطة اللي لازم أنا أعملها. عم يضطر المعلم من جيبته الخاصة، من ماله الخاص، أنه يشتري ولا يقدر يطبق النشاط مع جميع الأطفال. بس نعمل النشاط، المعلمة ما عم تلحق على 42 طالب، إنه تلحق ل 42 طالب تعمل النشاط. ممكن تكون عم تعمل نشاط مع طالب من الطلاب غاب عن نظر باقي الطلاب، فممكن أي طالب يأذي الثاني، أي طفل يأذي الثاني، وأنا بمرحلة عمرية كتير دقيقة بدها كتير انتباه.
1: تمام. شو تمام الحكي موجه لك، لأنه هي عم بتأيد شفاء.
2: بداية أول شيء كتير منقدر المجهود اللي عم تعملوه كأساتذة، وأنا أساتذتي لهلق بعتبر هني صحاب فضل علي بشكل مطلق باتجاه كل شيء صار معي أو كل شيء لساتني هلق عم وصل له. بس في نقطة كتير أساسية، إنه نحنا هذا الشيء إذا هلق أنا بعين لك 5 أساتذة تانيات ضمن مرحلة ضمن نفس المدرسة، تنحل أزمة المدرسة، بيتعلموا هدول الطلاب أفضل، بيصلوا لشيء أفضل. عم تخيل إنه أنت معك دبلوم تربوي، طب أنا هدول الأساتذة ما بدي يكون عندي رؤية لأعرف إنه أنا شو بدي درسهم، شو بدي أعلمهم، شو بدي هذا الطفل بس يخلص الروضة، شو بدي يكون عنده معلومات لشو بدي يوصل. ما لازم تكون هاي الشغلة موحدة بين كل الأساتذة والأنسات. ممكن حضرتك مؤهل كفاية لأنك تعرفي إنه شو المرحلة العمرية لازم تتطلب، فممكن أنا أساساً أي حدا خريج جديد ما يكون عم يحصل على التعليم الكافي أصلاً نتيجة هذا الحلقة المفرغة، انه هو اساسا بيتخرج من التعليم الثانوي وبيرجع بيتخرج من التعليم الجامعي ما عنده المعلومه الكافيه لحتى يقدمها للاطفال، ما بيعرف هي المرحله العمريه شو متطلباتها. تعليقا على موضوع الموارد، نحن ضمن الحركه الكشفيه، انا جزء من الحركه الكشفيه ضمن سوريا، فنحن بالكشاف بيطبق عندنا الطفل كل السنه، كل اسبوع عندنا اجتماع. حرفيا نحن بحبل وعصايه قدرانين من اول سنه لاخر سنه نعمل له شيء 500 لعبه، وكل لعبه لها هدف مستقل، بس لانه في رؤيه، لان احنا عارفين اخر سنه لوين بدنا نوصل، شو الأشياء اللي نعلمه إياها؟
1: خلينا نأخذ مداخلة ثانية.
4: مساء الخير، اسماء كفتارو، خريجة دراسات إسلامية. يعطيكم العافية شفاء، يعطيك العافية دكتور تمام. بالحقيقة يعني ما فيني أشحفك حقك ولا أشحفها حقها، نحن بحاجة، يعني نحن بلد خارج من يعني من نزاع كبير محطم يعني بكل مقومات البنى التحتية، أرض فيعني

0: بس ولكن يعني أنا بوافق إنه رؤية أهم بمناطق وبأماكن معينة، وبوافق إنه يكون في موارد بالحد الأدنى، بالحد الأدنى مع رؤية واضحة وشفافة. بس كمان بدي أقول نحنا بدنا يعني نقيس، إذا نحنا رحنا على فنلندا وقسنا إنه فنلندا هي بالمرتبة الأولى بالعالم بالتعليم، إذا قلنا بعد ما طلعت من الحرب العالمية الثانية كيف تعاملت مع التعليم وكيف دعمت الإطار التعليمي. نحن اليوم نحكي عن إعادة الإعمار، أنا برأيي إعادة إعمار البشر أهم بكثير من إعادة إعمار الحجر. فإذا بنطلع على تجربة فنلندا، فنلندا أخذت المحليات ودعمت بالحد الأدنى، بس الرؤية كانت واضحة، تحدثوا عن الدور المعلم وكيف لازم تكون شهاداته وإمكانياته وقدراته تجاه تعليم الأطفال. بس كمان ببعض الأرياف اتخذوا يعني الحد الأدنى من التعليم لحتى يبنوا قيم حقيقية عند الأجيال. يعني ما كان في تعليم موحد، ما كان في امتحانات واختبارات موحدة للثانوية بفنلندا بالفترة الأولى اللي بعد خروج من الحرب. يعني أنا بؤمن بالرؤية وبؤمن بالحد الأدنى، ولكن نحن أمام واقع راهن، كيف نحن بدنا نتعامل معه؟ فبدنا نقيس على حسب الأماكن وحسب الحاجيات. أظن أنه لسه معنا ساعة، لسه من نستفيد أكثر، بس أنا بقول أنا بوافق شفاء بكتير أراني وبوافق تمام بكتير أراني.
1: شكرا. مين كمان حاب؟ حزيت رأسك كثير، تحب تحت الدخل.
2: الأنسة ولاء ناصر، مدرسة بإحدى مدارس ريف دمشق. أنا حب نفس القصة كمان، إنه وازنت بين الاثنين، يعني نحن كمان بحاجة موارد بالحد الأدنى وبحاجة.
1: طب معلش أسألك سؤال، الاسم عفوا كيني ناصر.
2: ولاء ناصر.
1: ولاء ناصر، مين نجيب الموارد؟
2: موارد لازم يقدموا لي إياها المسؤولين يعني طبعا.
1: مين بدهم يجيبوها؟ أنت ببلد ما فيه موارد طبيعية راحت، عوضة بسلامتك. المصانع مدمرة، المرافق الحيوية مدمرة، منين بدها تجيب الدولة موارد؟
2: هذا هو حكينا، نحن بحاجة رؤية مشان نحن نقدر نأمن موارد، وبحاجة موارد مشان
1: سريعا بس
0: حقيقة الموارد، نحن عنا موارد، نحن إذا بنرجع بنبحث بالموارد في عنا موارد. نحن اليوم إذا بنطلع وزارة التربية بنحط بالموازي وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف اليوم تقوم بإعادة بناء البنى التحتية لكل المساجد وعلى أحسن ما يكون، فليس يعني من الأولى بوزارة التربية أن يعني أن ترى الموارد وأن تحولها لا بناء المدارس لبناء الإنسان. أنا كتير سعيدة باللي بتقوم فيه وزارة الأوقاف، ولكن نحن اليوم عنا أولويات تجاه بناء مجتمعاتنا. بناء المساجد أولوية، ولكن الأولوية أو اليوم هي المدارس، هي اللي بتبني عقول الإنسان. لذلك لازم يكون في تعاون ورصد الموارد على التوازي، على التوازي. يعني إذا نحن بدنا نرجع، دكتور زيدون، إذا نحن بدنا نرجع بسياسات الوقف، سياسات الوقف، وطبعاً اليوم إذا بتمنى أنا يسمعني السيد الوزير ومعاون السيد الوزير المعنيين اليوم باسترداد المال الوقفي لسوريا. المال الوقفي اليوم مسؤول عن إعادة البنى التحتية للتعليم، فلذلك اليوم مسؤولية اليوم وزارة التربية التعاضد مع وزارة الأوقاف لإعادة ترميم ما تم هدمه من المدارس. أنت تفضلت بأربعين بالمية دمار كامل، وفي 20% دمار جزئي. إن نحن عندنا مدارس حوالي 40% بس لا هي جاهزة فأنا بتمنى اليوم من خلال منصتكم إنه يكون في نداء لكلتا الوزارتين بالاندماج في موضوع الموارد.
1: كلمة سريعة، بدي أروح على هي كلمة سريعة منك. تمام، كلمة سريعة منك. مع مين؟ شو رأيكم باللي سمعتوا هنا؟
3: أنا بس بدي أوضح إن إحنا بوجود الرؤية المجتمع المحلي مستعد يدعم لك المدارس كلياتها إذا هو مقتنع وجزء منها.
1: أها. المجتمع المحلي هو
3: المجتمع المحلي بكل مدينة.
1: شفاء،
4: الأستاذ هو المورد الأهم، لأن لازم أدعمه بالأول حتى أقدر أثر عليه، أثر على باقي الطلاب بعد ما بدي أمشي مرحلة تعليمية.
1: طيب، قبل ما نروح لخادمة المناظرة خليني أذكر باستبيان حلقة اليوم، واللي بيقول أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية يجب أن يكون أو أن تكون عفوا تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، ولا تنمية التفكير النقدي والإبداع، أم إعداد الطالب لسوق العمل، أم تحسين ظروف الكوادر التدريسية. صوتوا عبر مسح الباركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتائج. لكن قبل ما نختم خلينا نحكي كلمتين.

0: على رواق. عمليا يمكن بعد كل هالنقاش بيظل السؤال الأساسي هو هل رؤية ولا موارد؟ ناس بتقول لك رؤية هي اللي بتخلق الموارد، ولا الموارد هي شرط حتى يكون في عنا رؤية. أكيد ما فينا نبني مدارس بلا مال، هاي مسألة محسومة، ولا فينا نحسن حياة المعلمين بهالرواتب اللي عم يقضبوها، ولا نعيد ملايين الأطفال للتعليم بلا أبنية، مدارس مهدمة وغيره، أو كتب وتجهيزات. الموارد ضرورية، ما حدا بيقدر ينكر هالشيء، بس التاريخ بيقول إنه الموارد لحالها ما بتصنع نهضة، الموارد بلا رؤية ممكن تتبعثر، والموازنات بلا أولويات بتروح هباء. اليابان سنة 45 مثل ما ذكر بالحلقة اليوم خرجت من الحرب دولة مدمرة، اقتصادها منهار، واليابان أصلا ما فيها يعني ما فيها موارد طبيعية، محدودة الموارد الطبيعية كثير، لا نفط ولا غيره، لكنها ما قالت لما منغتني بنصلح التعليم، قالت بنصرف على التعليم لنغتني. يعني الرؤية الاقتصادية مو بس ما كانت منفصلة عن المدرسة، المدرسة كانت أساس الرؤية الاقتصادية. مش تهيشي مرة بهالبلد أشوف الرؤية الاقتصادية تبعنا عم تحكي عن التعليم. كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية طلعت مدمرة وفقيرة، عايشة على المساعدات الخارجية وشوية موارد طبيعية. وسعت التعليم الأساسي، رفعت مستوى المعلمين، ربطت التعليم بخطط التصنيع والتصدير، واستثمرت بالعلوم والهندسة والبحث العلمي. لا كان في سامسونج ولا هيونداي ولا غيره، ولا الصناعات الإلكترونية كلها. الموجود كان قرار سياسي بيقول بدنا نتحول من مجتمع زراعي فقير إلى دولة صناعية، والتعليم هو الذي يصنع هذا التحول. ألمانيا بعد 45 وما سمته بساعة الصفر بعد الحرب العالمية كان عندها بس مدن مدمرة ومؤسسات منهارة، بس ما كان سؤالهم شلون بنرجع نفتح المدارس، وإنما المواطنة اللي لازم تنتجها المدرسة الألمانية لما يرجع الاستبداد مرة ثانية. ربطوا إصلاح التعليم بالتربية على الديمقراطية والمساءلة والتفكير النقدي، بالتوازي طبعا مع إعادة بناء التعليم المهني وربطه بالمصانع وسوق العمل. نحن كمان مدمرين مثل ما كانوا هم مدمرين. بس قبل ما نسأل قديش عنا موارد، لازم نسأل وين بدنا نروح، شو نوع الطالب اللي بدنا نخرجه، والمعلم اللي احنا بحاجته، وشو علاقة التعليم بالاقتصاد، شو علاقة المدرسة بالمواطنة والهوية الوطنية. الحقيقة إنه الرؤية ما بتغني عن الموارد قولا واحدا، والموارد ما بتغني عن الرؤية قولا واحدا، بس الرؤية هي اللي بتحدد من وين بدنا نبدأ. لهيك السؤال مو الرؤية أو الموارد، السؤال الحقيقي هو عنا رؤية لنقدر نحشد الموارد اللي لازميتنا ونستخدمها صح؟ هل عنا رؤية؟ خلينا نشوف بعد الفاصل إذا كان عنا رؤية ولا لا. وبدي أشكركم كثير تمام وشفاء، شكرا كثير تمام، شكرا كثير يا شفاء، شكرا كثير، شرفتوا.
1: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
2: هل هو سر سلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
1: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
2: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
1: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
2: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
1: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
2: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
1: أعتقد الفكر البسط اللي صار عالمي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: حيا الله بكم مرة ثانية، أهلا وسهلا فيكم. أذكركم باستبيان حلقة اليوم اللي بيقول أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية يجب أن تكون تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، أو تنمية التفكير النقدي والإبداع، أو إعداد الطالب لسوق العمل، أو تحسين ظروف الكوادر التدريسية. بإمكانكم مسح الباركود اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. لكن هلأ خليني أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ حسن محمد، أهلا وسهلا فيك، مدير التخطيط بوزارة التربية، ومعي عبر الإنترنت من قامشلي الصحفي شيفان إبراهيم، ومن مانشستر في بريطانيا السيد قتيبة خليل، باحث دكتوراه في الدبلوماسية وحوكمة التعليم في جامعة ماجستير. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
7: أهلا وسهلا دكتور زيدون. حسن محمد الحسين،
6: يا حيا،
7: السلام عليكم، مساء الخير لك وللحضور ولجميع مشاهدي تلفزيون سوريا.
6: حيا الله بك، حيا الله بك. في نتائج بكالوريا قربت؟
7: قريبا الآن، الجهود كلها منصبة على التنتيج. أعتقد أننا مع بداية الشهر القادم سنعلن النتائج.
6: واحد
7: يعني؟ اثنين ثلاثة.
6: واحد اثنين ثلاثة كثار، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟
7: إذا لم يطرأ أي طارئ إن شاء الله واحد.
6: واحد آب. نسبة النجاح كويسة؟
7: جيدة.
6: جيدة.
7: فوق يعني الجيدة.
6: فوق الجيدة كمان. شو سويتوا بالرياضيات بعد المأساة اللي صارت بالرياضيات؟
7: لم تكن مأساة.
6: ما كانت مأساة.
7: أرقام ستتحدث غدا، وسترى عدد الحاصلين على علامات كاملة في الرياضيات، وسترى نسبة النجاح. الأرقام تتحدث.
6: فيك تسربنا بالحلقة اليوم قديش نسبة النجاح؟
7: لن أسرب. غدا عندما تصدر النتائج ستشاهدون ذلك كلكم.
6: بمعنى أنه نتائج الإجمالي كانت كويسة، يعني نخبر الطلاب أنه
7: أكثر من جيدة.
6: أكثر من جيدة.
7: أكثر من جيدة.
6: إن شاء الله بنتمنى النجاح لكل الطلاب والتوفيق. أستاذ حسن خليني أبلش معك. عنا تقديرات لوضع التعليم اليوم بسوريا؟ عنا مسوحات حقيقية؟ بنعرف شو وضعنا اليوم بالتعليم؟
7: بكل تأكيد ما كنا لنستطيع أن نضع خططنا لولا أننا قمنا بمسوح كاملة وإحصائيات كاملة لكل ما يوجد عندنا في سوريا عبر تطبيق نستخدمه اليوم في كل مدارس، واصل لكل المدارس السورية. فنحن نعرف بيانات كل طالب الآن موجود في سوريا.
6: أبداً.
7: وكل مدرسة أبداً موجودة في سوريا.
6: لديكم برمجيات في كل المدارس.
7: تماماً. لولا وجود هذه الأرقام والإحصائيات لدينا ما كنا لنستطيع أن نبني خططنا.
6: طب شو الأولويات عندكم بعد ما شفتوا هال؟
7: الأولويات طبعاً إذا أردت أن أحدثك عن خططنا كوزارة، نحن بعد أن صارت كل الإحصائيات والأرقام بين يدينا

0: أخذنا مسارين، وضعنا خطتين، خطة طارئة وخطة استراتيجية، ولكن نمضي في الخطتين معا، في المسارين معا. الخطة الطارئة أو الاستراتيجية هي ضمان الوصول، وصول كل طالب إلى التعليم، أو وصول التعليم إلى كل طالب في سوريا. كانت البداية من أن نجأ أن نفتتح مدرسة في كل تجمع حضري أينما وجد، على بحد أدنى مدرسة واحدة، وعند الاستطاعة أو عند زيادة الأعداد نفتتح
1: مدرسة. وصلتم إلى هذا
0: الحد؟ الحمد لله، اليوم نفخر نحن بوزارة التربية، لم يبقى تجمع حضري في سوريا.
1: شو تعريف التجمع الحضري؟ يعني دير الزور كلها مثل تجمع حضري
0: لا
1: واحد؟
0: لا لا، كل قرية مهما كانت مزرعة صغيرة، على مستوى مزرعة صغيرة فيها طلاب بعيدين عن المدارس، هذا يعتبر تجمع حضري.
1: إذن الأولوية الأولى أنه لكل تجمع حضري،
0: وصول التعليم إلى كل تجمع.
1: الثانية؟
0: هذه الأولوية الأولى طبعا، عبر استعادة البنى التحتية المدارس. أنا الآن سأذكر لك أرقام مخيفة لكن لا تخيفنا، الحمد لله قطعنا شوطا جيدا. إذا أردت أن أتحدث في الأرقام، نحن مع بداية تحرير سوريا كان لدينا أكثر من 8000 مدرسة خارجة عن الخدمة.
1: نعم، هذا الرقم اللي أعطيناه نحن اليوم.
0: تماما. هذه المدارس الخارجة عن الخدمة منها ما هو مدمر كليا
1: أو جزئيا،
0: أو جزئيا بفعل الهجمات التي شنها النظام البائد وحلفائه على الحجر والبشر.
1: نعم.
0: يعني كما تعلمون جميعا، هذا ما بدنا نكرره كثير.
1: صحيح.
0: هم لم يستهدفوا فقط المدارس ويدمروها، المعلمون كثير منهم قضى شهيدا، ومنهم من هاجر، ومنهم من قضى في صيدنايا، والطلاب كذلك.
1: 8000 مدرسة مدمرة، قديش تعتوا منها؟
0: تماما. الآن نحن خلال هذين تقريبا أقل من عامين، نحن تدخلنا في 3300 بناء مدرسة. طبعا ليست
1: تم تأهيلها بالكامل.
0: تم تأهيلها طبعا، ليست كلها كانت خارجة عن الخدمة.
1: جزئيا أو كليا؟
0: كليا كانت خارجة عن الخدمة أكثر من 1600 مدرسة. باقي هذه المدارس طبعا، ليست كل المدارس 8000 الآن خارج عن الخدمة أيضا، نحن المدمرة جزئيا استثمرنا المتبقي منها وأعدناها للخدمة أيضا. كثير الآن
1: من المدارس 3300 مدرسة من أصل 8000 تم إعادة تأهيلهم خلال العامين الماضيين.
0: تماما.
1: وأصبحوا
0: حاليا
1: بفاعلية.
0: حاليا بقي لدينا 15% من المدارس خارج عن الخدمة بشكل كامل.
1: 15%
0: فقط. 15%
1: فقط.
0: طبعا
1: كنا عم نحكي عن 40%، زدتوا على 15% خارج عن الخدمة بشكل كامل.
0: عندنا 19% من المدارس اللي هي داخل الخدمة الآن مستثمرة نحن في التعليم شغالة، عندنا 19 من هذه المدارس هي متضررة جزئيا ولكن هي في الخدمة.
1: أوكي، جيد جيد.
0: إذا طبعا إن شاء الله نحن راضين تماما عن عما قمنا به.
1: نشرتم هذه الأرقام في مكان؟
0: هذه الأرقام على طول منشورة على صفحة الوزارة وعلى موقع.
1: أنا دخلت على الموقع الإلكتروني مكتوب under construction، ليس ناجزا بعد،
0: لأنك سوف ترى قريبا، سنتحدث سوف ترى حديثا قريبا الموقع الإلكتروني وقد طرأ.
1: معناته أنتم هذه الأرقام لم تنشروها بشكل رسمي بعدها؟
0: منشورة على صفحة الفيسبوك، دائما ننشرها دائما
1: على صفحة
0: على الفيسبوك، على التليجرام دائما تنشر. الآن الموقع تطرأ عليه تحديثات.
1: طيب، سوف شوفي عندنا كمان غير المدارس مدمرة اللي عدتوا تأهيلها. هلأ صرنا نعرف أنه في عندنا نسبة أكثر من 30% تم إسعادتها بشكل كامل، مو هيك؟
0: تماما.
1: في شيء أرقام ثانية؟
0: في عندنا كثير أرقام. إذا أردنا أن نتحدث عن المعلمين، كنا من أولى الوزارات التي أعادت المعلمين المفصولين إلى الخدمة.
1: كم معلم كان مفصول وكم واحد أعيد؟
0: الذين سجلوا على الرابط كانوا أكثر من 21000 معلم سجلوا على رابط الرغبي في العودة، الذين عادوا حوالي 15000.
1: كم بالمقابل كم واحد؟
0: نحن أعدنا كل
1: كم واحد فصلته؟
0: لم نقم بفصل أي معلم إلى اليوم
1: على الإطلاق.
0: على اليوم
1: حتى لو كان عندهم تعاقدات؟
0: حتى لو كان في تعاقدات جددنا كل العقود.
1: أبداً
0: أبداً
1: لا يوجد ولا معلم مفصول اليوم.
0: ليس مفصول، نحن في بداية التحرير في كثير من المعلمين كانت عقودهم في دمشق وانتقلوا إلى أماكن أخرى، واليوم الحمد لله صار الوضع استقرار. طالبناهم أن العقد هو في مكان التعاقد، لأنه الحاجة له في مكان التعاقد، وقد أخذت فترة زمنية كافية أكثر من سنة.
1: عادوا الناس؟

0: كل من يعود إلى مكان عمله يجدد عقده، وكل من عاد جدد عقده.
1: قديش نسبة اللي جدد عقده بتذكر شيء؟
0: أكثر من 90%.
1: والله
0: أكثر من 90%.
1: وبالتالي عدته بحدود 15,000 ولم يتم فصل،
0: ولم يتم فصل أي معلم تعسفيا.
1: والله يعني هاي الأرقام الحقيقة يعني مبلشين الحلقة يعني بصراحة بشيء إيجابي، كثر خير الله. يعني كمل معنا الأخير هيك بس، ها يعني مو بعد شوي ترجعنا بشوية أرقام
0: لا إن شاء الله.
1: أستاذ شيفان، أنت بمنطقة شمال شرق سوريا، الأرقام اللي عم بيحكي عنها والجهود اللي عم بتسويها وزارة التربية، شايفها هيك بكل المناطق ولا عندكم شيء أحسن أقل؟ شو وضع عندكم؟
2: مساء الخير. شكرا جزيلا دكتور على الاستضافة. مساء الخير للضيوف، للحضور. أنا بتصور الواقع عندنا يتجاوز قضية أزمة إمكانيات أو أرقام، لأن أكثر مشكلة معمقة بالنسبة لنا بمحافظة الحسكة هو غياب الإحصائيات والأرقام الدقيقة. بعطيك مثال صغير، لا أحد، لا الوزارة ولا مديرية التربية ولا هيئة التربية السابقة الإدارة الذاتية، ما حدا بيقدر يحدد نسبة تسرب الطلاب في المدارس لسبب بسيط. كان في طالب مسجل بمدارس الدولة ومسجل بمدارس الإدارة الذاتية وما بيداوم، غالبا أحيانا بيداوم عند الإدارة وأحيانا ما بيداوم بالمدرستين، بيشتغل وبالنهاية كان عم يترفع وينجح بمدارس الدولة، لأن في مناطق ما كان فيها مدارس للدولة وكانت تبعد كثير مسافة بعيدة عن المدارس، أقرب مدرسة للحكومة النظام السابق، ومن نحكي عن منهاج السياسي، كان بحاجة إلى مواصلة، أصلاً كانوا عم يسجلوا عند الدولة وسجلوا عند الإدارة وأحياناً بيداوموا عند الإدارة وأحياناً ما بيداوموا، لكن بالنهاية كان في آلية معينة الطالب عم ينتقل للمرحلة الأخرى، لهيك صعب كثير.
1: يعني أنت عم بتقول أستاذ شيفان إنه الأرقام اللي أعطاها الأستاذ حسن هي تخص جميع المناطق ما عدا المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية، بمعنى الحسكة دير الزور والرقة، لأنه هاي الأرقام ما في مسوحات. نرجع نتأكد من الحكي من الأستاذ حسن، بس أنت هذا اللي عم بتقوله؟
2: السؤال لي؟
1: إيه أنا عم بسألك أنت، الأرقام اللي أنت عم بتقوله إنه الأرقام اللي طرحها بالأول الأستاذ حسن لا تنطبق على الحسكة وربما الرقة ودير الزور، لأنه لم تحدث هناك.
2: أنا بحكي عن الحسكة، لأن وضع التعليم أيام الإدارة الذاتية بالرقة ودير الزور غير الحسكة. كان في هناك تعليم للأمم المتحدة وكان في مدارس للنظام وكان في وضع معين، بس الضغط كله كان على محافظة الحسكة، ما كان في غير مدارس الحكومة للنظام السابق، كان محصورة بمربعات أمنية، كان في كثافة للطلاب، أحيانا بالصف الواحد في 70-80 طالب مقابل مدارس أخرى للمناهج الإدارة الذاتية. لكن على سبيل المثال كل الريف الكردي وقسم من الريف العربي اللي كان تحت إدارة الإدارة الذاتية كانوا مسجلين عند المدرستين، فما في يعني مثلا أنا طالب مسجل عند مدرسة النظام وما عم داوم، أنا معروف عني تسرب متسرب، لكن كيف المتسرب كان عم ينجح للصف اللي بعده وبالنهاية حصل على شهادة بكالوريا ربما أيضا.
1: عم بيهز راسه الأستاذ حسن مؤكدا، رح أرجع لك بعد شوي أستاذ حسن، بس خليني أروح لعند الأستاذ قتيبة. أستاذ قتيبة، سمعت الأرقام اللي طرحها الأستاذ حسن، هل هذه مؤشر تعافي؟ هل هذه الأرقام أو بعد النزاع مؤشرات التعافي هي عودة الطلاب إلى المدارس، أم نتحدث عن شيء آخر؟ هل ترى في هذه الأرقام حالة تعافي؟ هل تطمئن لذلك؟
3: مرحبا زيدون
1: ومرحبا بالجميع.
3: أولا بالنسبة لعدد المدارس، سبيل المثال لما طرح رقم 20,000 مدرسة، المشكلة أنا باعتقادي لا تبدأ منذ عام 2011 بل تبدأ قبل عام 2011، لأنه أساسا كان توزيع هذه المدارس لا يتم بصورة عادلة بين كل المناطق في سوريا، فمثلا قد يكون هناك تركيز أكثر على بعض المناطق مثل المدن مقابل الأرياف. طبيعي الحال حتى لو استعدنا ترميم كل المدارس لا يزال لدينا مشكلة كبيرة بالبنية التحتية، لأن توزيعها الأساسي ما كان صحيح، عدا أنه سنوات الحرب زادت بشكل أو بآخر غيرت سكانيا، فأصبح لدينا تجمعات أكبر من غيرها، وبالتالي يجب أن يكون لدينا إجراءات سريعة وطارئة مثل استعادة ما يمكن من الأبنية، لكن بنفس الوقت تفكير استراتيجيا في إعادة توزيع موارد قطاع التعليم بشكل أكثر عدالة. الجانب الآخر الذي أريد أن أثيره أنه عدد مدارس مدمرة كان تقريباً 40%، وزارة التربية أنهت قسم كبير من هذه المدارس يعني إعادت ترميمه، لكن فكرة الترميم ليست فقط إعادة البناء المدرسي بشكله الأساسي، بل فكرة الترميم تتجاوز ذلك إلى وجود مقاعد مثلاً في الصفوف، إلى وجود أدوات تعليمية، إلى وجود غرف أنشطة، إلى وجود غرف مصادر، إلى وجود ساحات مناسبة للعب إلى آخره. فأيضاً أيضاً موضوع الترميم يحتاج إلى عمل متتالي، ليس فقط ترميم البنية التحتية وجعلها آمنة مثل ما هي الآن، بل أيضاً استمرار حتى يتم تزويد المدارس بكل أدوات البنية التحتية بما فيها الكتاب المدرسي وغيره. بالنسبة للمدارس المتبقية اللي عددها تقريباً

0: الذي لا أعتقد أنه مناسب على الإطلاق، وخاصة أن هذا التصميم يعني تم استجلابه من كوريا الشمالية وذو الاتحاد السوفيتي الذي صمم على أساس ثكني عسكري وساحة مفتوحة أمامها من أجل سهولة الضبط والسيطرة. وفي بيئات مثل بيئاتنا يعني من ناحية المعايير الثقافية على سبيل المثال، عدم وجود ساحات داخلية وعدم وجود أبنية بشكل قوسي يعني تحفظ مساحات كبيرة، هذا يحرم الكثير من الفتيات من ممارسة الكثير من الأنشطة في مدارس البنات مثل الذكور. وبالتالي قضية الترميم في جانب إسعافي أكيد يمضي بشكل جيد، لكن على المدى الطويل أيضا يجب إعادة النظر بموضوع الأبنية
1: تتوقع
0: التحتية.
1: أستاذ قتيبة هلأ الجمهور اللي عم بيسمعك ممكن يقول جملة إنه لك يا رجل نحن هلأ خرج نحن نحكي بشيء قوسي وشيء مدري شو، الناس بدنا نرجع أولادها على المدارس صح؟ شو
0: وهذا
1: رأيك؟
0: له جوابين. الجواب الأول، نحن ما عم نتحدث عن التخلص من البنية التحتية القائمة، بس كنا عم نقول بالبداية أنه توزيع البنية التحتية غير كافي وغير جيد، وبالتالي سيكون هناك إحداثات جديدة، وعلى هذا الأساس يمكن الوزارة تحديث دفتر شروط البناء المدرسي، بحيث لما بنكون عم نعمر بشكل صحيح، بنكون واضحين بهذا الموضوع، على الأقل بعد 15 سنة أو 20 سنة لما يتم تجديد البنية التحتية كاملة، يصير عندنا بنية تحتية مناسبة أكثر لطلابنا ومجتمعاتنا. الجانب الآخر وهو أيضا مهم في الحديث عن البنية التحتية، أن لا يكون هذا الذريعة لعدم الاعتراف بأنماط التعليم الشعبي وأنماط التعليم غير الرسمي التي يمكن أن تكون قائمة
1: طيب
0: في
1: خليني اقاطعك واروح للفيديو وراح ارجع لك استاذ قتيبه، انه بعد سنتين من سقوط النظام مخلوع ما زلنا عم نحكي عن ازمه التعليم سببها الحرب، ولا السؤال هو الانتقال نفسه شلون وليش؟ قبل ما نجاوب على السؤال هذا خلينا نروح لعند الزميل ماهر ليساعدنا لنشوف الصوره اوضح شوي.
2: مرحبا بكم مشاهدينا. من يكتب مستقبل التعليم في سوريا؟ بعد أكثر من عام ونصف العام على سقوط النظام المخلوع، يقف التعليم السوري أمام واحدة من أعقد مراحل تاريخه. التحديات لا تقتصر على إعادة فتح المدارس، بل تمتد إلى الإدارة التعليمية والمناهج وحتى الهوية الوطنية، وسط تحديات سياسية وإنسانية متشابكة. لأكثر من عقد عاش ملايين الطلاب ضمن أنظمة تعليمية مختلفة، بمناهج وإدارات وشهادات متباينة. أما اليوم فتحاول الدولة السورية إعادة تنظيم القطاع ضمن منظومة واحدة، لكن التحديات الإدارية والسياسية حاضرة في أكثر من منطقة. لم تقتصر مراجعة المناهج على حذف مضامين مرتبطة بالنظام المخلوع، بل شملت إلغاء مادة التربية الوطنية ورفع وزن التربية الدينية في الشهادة الثانوية، وأثيرت تساؤلات حول رسم فلسفة التعليم في المرحلة الانتقالية. بعد الاتفاق السياسي بين دمشق وقسد بدأت عملية تدقيق ودمج لملفات المدارس والمعلمين، ومع اعتماد ترتيبات انتقالية لبعض الشهادات، لكن مستقبل المناهج المحلية والتعليم باللغات العربية وشكل إدارة القطاع ملفات ما زالت رهنا بالتفاهمات السياسية الأوسع. يبقى الاعتراف بالشهادات من أكثر الملفات حساسية، لأنه يمس مستقبل آلاف الطلاب الذين تعلموا خارج المنظومة المركزية. وحتى الآن تعتمد السلطات ترتيبات انتقالية، فيما لم يعلن بعد عن تصور نهائي لكيفية تسوية هذا الملف. في السويداء انعكست الأزمة السياسية والأمنية على عمل المؤسسات العامة ومنها قطاع التعليم، كما أثار نقل الامتحانات خارج المحافظة جدلا بين من اعتبره إجراء تنظيميا مؤقتا ومن رآه انعكاسا لاستمرار الاستعصاء في ملف المحافظة. لا يزال آلاف الأطفال داخل مخيمات النزوح في الشمال، ومع إغلاق مخيم الهول في الشرق برز تحدي جديد عنوانه إعادة إدماج الأطفال في المدارس والمجتمعات المحلية، وسط غياب بيانات مكتملة عن مستوياتهم التعليمية وخطط استيعابهم. تشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 2.5 مليون طفل في سوريا خارج المدارس، وأن أكثر من 7000 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر. لتكشف هذه المؤشرات أن الأزمة التعليمية ما تزال من بين الأكبر عالميا، فعودة الدراسة في كثير من المناطق لا تعني بالضرورة تعافي النظام التعليمي في ظل استمرار الفقر والنزوح وتراجع جودة التعليم. سنوات الحرب خلفت فجوات معرفية واسعة، بينما تواجه المدارس نقصا في الكوادر والموارد وتحديات متزايدة في استعادة جودة التعليم وإعادة دمج الأطفال الأكثر هشاشة. مستقبل التعليم السوري ليس مرهونا فقط بإعادة بناء المدارس، وإنما أيضا بالقدرة على بناء منظومة تعليمية تحظى بالقبول والثقة.

0: الثقة في مختلف المناطق، وتحقق توازنا بين توحيد المعايير الوطنية واحترام التنوع الاجتماعي والثقافي، بما يضمن حق جميع الأطفال بتعليم مستقر وعالي الجودة. فإعادة بناء المدرسة قد تكون واحدة من أصعب معارك إعادة بناء سوريا.
1: كلام بخوف الله. والغريب، ويمكن أكون غلطان وإن شاء الله أكون غلطان، إنه ما بنشوف الحديث عن ملف التعليم يلي هو على ما يبدو أخطر ملف مفروض أكون. واليوم نحكى إنه بناء البشر قبل الحجر، غريب إنه ما بنشوفه كثير بالإعلام. خلينا نشوف إذا في حدا من الحضور حاب يعلق على التقرير. تفضلي. إيه ست أسماء.
2: يعطيك العافية أستاذ حسن،
1: بس ما نطول. إيه
2: شكرا لحضرتك على الشفافية بالأرقام، وهذا شيء بيسعدنا أكيد وبيسعد كل حدا مطلع على ملف التعليم. سؤالي لحضرتك، طبعا التقرير حكى عن استبدال مادة التربية الوطنية، أنا بحسب معلوماتي أنه استبدالها بتربية القيم أو كتاب القيم، فهل يا ترى أخذنا مفهوم المواطنة ببعدها الكبير لحتى نرجع نبني مجتمع متماسك؟ هل يا ترى حطينا بطيات الكتاب، حطينا احترام الآخر واحترام الاختلاف؟ هل يا ترى عززنا مفهوم الهوية السورية تشميلية لكل السوريين، والهوية الفرعية لحتى يتم في احترام حقيقي بين أبناء المجتمع السوري؟ هي واحد. تاني شيء، هل يا ترى، أنا سؤالي لحضرتك حكيت عن المجتمعات الحضرية، هل يا ترى يعني أخذتوا بالحالة الإسعافية أو العلاجية السريعة، أخذتوا الكرفانات ولا عمرتوا؟
1: شكرا.
2: أخذتوا سؤال واحد بس
1: بسرعة، يعني
2: سؤال واحد. هو أنا عم أقدم أسئلة، ما عم بقدم مداخلات.
1: أي فخليه يجاوب على ظلم. طيب. لسه في عنا. تفضل الأستاذ حسن.
3: بكل تأكيد حكى الدكتور زيتون أنه ما عم بشوف كثير في الإعلام حكي عن التعليم، ولكن الاهتمام الحكومي بالتعليم هو اهتمام كبير جدا جدا من أعلى المستويات. ونحن كوزارة التربية يعني نحس أنفسنا الطفل المدلل في الحكومة كلها، كل الاهتمام منصب علينا. بالتأكيد الشيء اللي عم بيكون لنا من الميزانيات هو حسب الإمكانيات وأكثر من الإمكانيات. وبكل تأكيد الحكومة ككل مؤمنة بأنه التعليم هو مفتاح السلم الأهلي، مفتاح لزرع القيم وتقبل الآخر،
1: هل مادة
3: مفتاح للسلم الأهلي. كل ما ذكرته هو سيكون مضمون في المناهج القادمة. المناهج القادمة فعليا لم يبدأ العمل بها، ولكن المعايير الأساسية للمناهج القادمة وضعت.
1: وبالتالي نحن متى نتوقع المنهج الجديد؟
3: وكل ما تحدثت عنه هو مضمون فيها.
1: يعني عم نحكي المواطنة، السلم الأهلي، التعايش، احترام التنوع،
3: كل
1: ذلك موجود بكتاب القيم الذي سينتج
3: متى؟ ليس في كتاب القيم وحده، في كل المنهاج.
1: في كل المنهاج
3: لا يمكن أن تأتي بكل ذلك وتضعه في كتاب واحد.
1: لكن كتاب القيم سيشمل قيم المواطنة والتنوع.
3: الآن نحن أنهينا تأليف منهاج الدعم النفسي والاجتماعي الذي سيدرس. طبعا صدر قرار منذ بداية العام الدراسي أنه كل مكان أو كل مدرسة نستطيع أن نفتتح فيها صالة للأنشطة. هذه الصالة تختص بالقيم، بالثقافة القانونية، بثقافة التنوع، بدعم الأطفال نفسيا واجتماعيا. هذا المنهاج الآن كامل انتهى تأليفه، وسيكون مع انطلاقة العام الدراسي هناك مختصون في كل المدارس يجري الآن تدريبهم لتقديم هذا المنهاج.
1: سؤال جاوبني عليه بعشر ثواني بس، متى سيظهر المنهاج الجديد؟
3: المنهاج الجديد ككل ربما لا يظهر في خلال عامين.
1: طيب خلينا،
3: لكن المنهاج
1: كثير عند الحضور. أنا
3: المنهاج الذي تحدثت عنه الأخت الآن هو جاهز، تم إنجازه في المركز الوطني للمناهج،
1: وبنعمل حلقة بعد ما يصدر المنهاج،
3: ومعه أدلة كاملة للأنشطة، وسترونه قريبا في المدارس.
1: مضطر أطلع بريك، ومعنا الحلقة كاملة تسألوا، خليكم معنا نرجع بعد الفاصل.
4: بسلمية طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
5: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
4: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
5: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
4: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
5: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
4: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
5: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
4: أعتقد الفكر البسط صار عالمي.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقتنا لليوم، واللي هو عم بيقول أنه ما هي أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية؟ هل يجب أن تكون تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، أم تنمية التفكير النقدي والإبداعي، أم إعداد الطالب لسوق العمل، أو تحسين ظروف الكوادر التدريسية؟ صوته بمسح بمسح الباركود على الظاهر على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. لأول مرة بدي أبلش المحور، بدي أروح لعند الحضور، أصروا الحضور أنهم يسألوا، فراح أخذ ثلاث أسئلة من الحضور وبعدين أروح لعند الأستاذ حسن. تفضلي يا أستاذ.
1: بعرف عن حالي مرة تانية. أنا الآن سوالة أناصر، خريجة علم سياسية ومدرسة في إحدى مدارس ريف دمشق. أنا بس كنت حابة، ما حكينا عن موضوع العلوم السياسية، بس بدي أعرف شو مصير خريجي العلوم السياسية بالمرحلة التعليمية. هاي أول فكرة. تاني فكرة

0: القيم المواطنة اللي عم تحكوا عنها واحترام القانون وإدارة السياسات، أنا برأيي خريجي العلوم السياسية هم كفؤ أكثر من أي حدا تاني. لمين حطتوها؟ لمين عم يعني لمين بدي يدرسها؟
1: تمام.
0: بس أنا حابة إنه أسأل هذا السؤال.
1: تفضل يا أنسة. ورا. سألت كثير مدام اسمع.
2: لارين جاسم طالبة أعلام. بدي أحكي عن.
1: علي صوتك إيه؟
2: دقيقة. سوء وضع التعليم الغير جيد بالمناطق الشرقية شمال شرق سوريا. أول شيء نحن ما عندنا مدارس كتير جاهزة سواء بالمباني أو بالأجهزة الموجودة فيهم. نعم. ما في عندنا مدرسين كفؤين
1: لهي الشغلة. طبعا أنت مش بس عم بالحسكة عم تحكي عن الرقة ودير الزور.
2: شمال رقة دير الزور.
1: نعم.
2: حسكة.
1: نعم.
2: بدي أحكي كمان أنه ما في عندنا الإدارة هني كتير سيئة هذيك المناطق.
1: هلا
2: من تشر الأمنية بشكل كتير كبير. ليش؟ لأنه كانت عندنا داعش، بعدين إجت قسد، قسد فرضت شو اسمه المنهاج الكردي. هذا الشيء منع إنه الأهالي بعتوا أولادهم على المدارس. فنحن بدنا نسألك، أنت رح تعمل إنه دورات تدريبية للمدرسين والإداريين، ورح تعملوا دورات لمحل الأمنية الشيء، لأنه هاي الشيء كتير منتشر بشكل بشع.
1: آنسة آخر مداخلة بعدين بروح أستاذ حسن.
3: أخصائية اجتماعية، حابة أسألك بما أنه نحن الأولوية عندنا اليوم للتعليم، فهل أنه يوصل التعليم لكل طفل، فهل في حساب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل نحن حنقدر نعمل لهم مراكز تدريب أو بأهل مدرب ولا الأهل ولا المدربين ولا الأطفال؟ هل في هيك خطة؟
1: خريجي العلوم السياسية شو بدكم تسوي فيهم؟ شمال شرق حاجة للتأهيل والتدريب وذوي الاحتياجات الخاصة.
4: بالنسبة للسؤال الأول عن خريجي العلوم السياسية، طبعا بدأت هيكلة كاملة من الوزارة إلى المديريات إلى المجمعات التربوية إلى المدارس، هيكلة كاملة سيأخذ بالحسبان كل الاختصاصات ليس فقط العلوم السياسية. العلوم السياسية قد يكون لهم أدوار إدارية، وربما أيضا كما ذكرت أدوار في غرف الأنشطة التي افتتحناها في المدارس، يعطون بعض الأنشطة في هذه الغرف، يعني محسوب حسابهم أكيد ما رح يكونوا برا.
1: تمام. شمال شرق.
4: بالنسبة لشمال شرق نحن مدركين الواقع 100%، وتعلمون يعني الفترة الزمنية اللي نحن دخلنا فيها، طبعا كنا أول الوزارات التي دخلت إلى شرق سوريا إلى دير الزور والحسكة والرقة، وافتتحنا حاليا 2300 مدرسة في تلك المنطقة، وأطلقنا خطة تدريبية طبعا هي في عموم سوريا ولكن للمعلمين، ولكن ابتدأناها من شرق سوريا. ستشمل 38 ألف معلم هذه الخطة التدريبية.
1: 38 ألف معلم.
4: تماماً.
1: بس بشمال شرق مش كل شمال شرق، كل سوريا 38 ألف.
4: لا هي هاي فقط في شمال شرق.
1: 38 ألف معلم لشمال شرق.
4: خطتنا التدريبية ستطال كل معلم في سوريا، ولكن انطلقنا كانت الانطلاقة من شمال شرق لأننا مدركين الواقع. كل ما تفضلت به الأنسي هو صحيح. نحن نعرف أن هناك فاقد تعليمي كبير. بالأساس لم يكن هناك توطين للمعلمين حتى قبل الثورة السورية. أنا درست في الرقة 5 سنوات.
1: طيب أستاذ حسن، إمتى رح يصير هاي التدريب؟ إمتى رح تنتهوا منه؟
4: التدريب فترة لن يتوقف.
1: لن يتوقف.
4: يعني يبدأ في الصيف وسيستمر في أيام العطل والعطل الانتصافي، ولن يتوقف نهائيا التدريب.
1: يعني إذا اجيت لعن حضرتك لعنا بعد 6 شهور مثلا، راح تعطينا أنه مثلا تدرب 5000 6000؟
4: بكل تأكيد.
1: قديش راح يكون تدرب من هون لـ6 شهور برأيك؟
4: من هون لـ6 شهور راح يكون العدد وصل، لأنه افتتحنا مراكز تدريبية كتير، قاعات تدريبية.
1: قديش راح يكون؟
4: أعتقد أنه راح يكون وصل العدد فوق 15000.
1: بس تيجي المرة الجاية رح نسألك عن هالرقم أستاذ.
4: ربما أكثر
1: إن شاء الله. سؤال الآنسة، ذوي الاحتياجات الخاصة مجتمع نحن فيه بنسبة عالية جدا، 30%.
4: تماما. نحن لم تكن كل المدارس تراعي الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة. حاليا نحن حريصين جدا جدا كل مدرسة يعاد ترميمها أن تكون مدرسة دامجة قادرة على دمج الأطفال ذوي الإعاقة.
1: سواء عم نحكي عن إعاقة نفسية أو حركية
4: حاليا لكل الإعاقات. حاليا نحن في عنا دائرة خاصة هي دائرة التربية الخاصة، وأجرت أيضا تدريبات لمدربين، والمدربين نقلوا تدريباتهم للمحافظات كلها. يعني نحن بهذا الجانب مهتمين كثيرا.
1: جميل.
4: ومستقبلا لن يكون في سوريا مدرسة غير دامجة
1: أبدا
4: أبدا.
1: أستاذ قتيبة بدي أروح لعندك. سمعت الأستاذ قال إنه نحن وضعنا المعايير وصار

0: جاهزة وسنبدأ بالمناهج. وأنا بعرف كمان أنه الخط الوزارة وضعت مسودة الاستراتيجية حاطة فيها 12 هدف استراتيجي. بصراحة الأستاذ يعني ما شفت ولا مؤسسة بالدنيا بتحط 12 هدف استراتيجي، هذا رقم ضخم يعني، ربما بده التوضيح أيضا. بس أستاذ قتيبة، شاركتوا أنتوا كشخص، أنت أنا بعرف أن حضرتك صار عم تشتغل بالتعليم 15 سنة، شاركتوا، من شارك، من يجب أن يشارك؟ هل عم نحكي الحكومة، حكومة وبرلمان، المجتمع المدني، من شارك ومن يجب أن يشارك؟ من يجب أن يشارك بحكم يعني التجارب العالمية؟
1: ممتاز. أنا بالنسبة للسؤال الأول اللي هو معايير المناهج مرتبط أيضا موضوع المواطنة وهوية المناهج بشكل عام، عادة بتم النظر لقضية المناهج وخاصة الكتب المدرسية بشكل كتير حساس، لأنه عمليا الكتاب المدرسي قد يكون أكثر كتاب قراءة في الدولة، مو بس بسوريا، بكل دول العالم. أي كتاب آخر ما بتم قراءته من قبل عموم الناس مثل الكتاب المدرسي،
0: صحيح،
1: وبالتالي يؤخذ بعين الاعتبار يعني بشكل حساس جدا. وقضيه المناهج ايضا ننتبه انه هي ليست فقط الكتاب المدرسي، المنهاج هو الكتاب، وهو كيف يقدم الكتاب في الصف من قبل المعلم، وبالتالي كفاءه المعلم، وهو المواد التعليميه الموجوده، وحتى الرسائل الموجوده على الجدران الى اخره. فموضوع المناهج هي تشمل كل شيء في المدرسه وليس فقط الكتب المدرسيه. هلا بالنسبه لموضوع تطوير المناهج، يجب ان يكون عمليا بمرحلتين اساسيتين. المرحله الاولى وهي كتابه المعايير التي تفضل بها الاستاذ حسن، واعتقد ان كتابه المعايير يجب ان تكون على درجه عاليه من المشاركه والتشاركيه، سواء كان مع منظمات المجتمع المدني او كانت مع ممثلي الاهالي ايا كان تصنيف هذا التمثيل، او كان مع اصحاب المصلحه الثانيه مثل وكالات الامم المتحده والمنظمات الدوليه التي عاده تساهم في تمويل هذه طباعه الكتب المدرسيه في وقت لاحق، وايضا تشمل وزارات اخرى متاثره ومؤثره بموضوع المناهج مثل وزاره الخارجيه ووزاره الصحه ووزارات اخرى، لانه كل واحده من الوزارات لها جزء ونصيب من المناهج، وبالتالي يجب ان تكون مشاركه بالمرحله الاولى. دائما السؤال عندما يكون على المناهج يبدا بسؤال كيف نقلل مقاومه المعلمين للمناهج عندما تطرح. لان الحاله الطبيعيه المعلم اللي بيدرس كتاب لمده 5 سنوات يكون يدافع عنه، بعدين بيغيروا الكتاب فبتبدا عمليه المقاومه. من احدى اشكال معالجه واداره المقاومه ان يكون هناك تشاركيه واسعه في تطوير المناهج اولا، ثانيا ان يجد المعلمين او يجد يعني اهالي المجتمعات المحليه يجدون صورتهم معكوسه في المناهج. فمثلا اليوم في سوريا كان عندنا 4 انظمه تعليميه مع 4 مناهج مختلفه. انا لا اشجع فكره اطلاق مناهج لا تحوي اي شيء من هذه المناهج الاربعه، بل اظن ان وجود شيء من كل منهاج كان معمول به خلال فتره الثوره في هذه المناهج الجديده يشجع الناس على التعلق بهذه المناهج.
0: هل تعتقد أن هذا ما تم؟ يعني هل فعلا شاركت الحكومة الأطراف جميعا في بناء المنهاج الجديد؟ رح نسأل الأستاذ حسن، بس أنت شو انطباعك؟
1: أنا أقول هذا ما يجب أن يتم. أظن أن المسودة الموجودة حاليا عند الوزارة هي المسودة الأولية للوزارة قبل أن تعلن كمعايير للمناهج. أظن أنه يجب أن تمر بدورة المشاركة كاملة مع كل الأطراف الذين ذكرتهم.
0: طيب خلينا نروح عند الأستاذ شيفان. بالنسبة لكم كيف يمكن أن تشعر جميع المحافظات بأنها ممثلة بهذا المنهاج مستقبلا؟ ما الذي يجب أن تقوم به الوزارة؟
2: زيدون، أنا بتصور نتيجة الوضع الموجود في سوريا، وأنا أتحدث هون بنبرة تربوية وليس سياسية، لا، مركزية التعليم في سوريا هي ستكون واحدة من أهم القضايا التي يمكن أن تحمي الطالب. اليوم عندنا تشنجات التعليم واللغات يمكن أن تكون رافعة لهوية وطنية وحوار وطني جات وقرب الناس من بعضها، ويمكن أن تكون أداة لصراع مستقبلي. ذكرت الآن سين والمدارس مدمرة، حقيقة البنية التحتية بأغلب المدارس مدمرة، ما في ملاعب، ما في مكاتب، ما في مختبرات، بتفتقد لكل أساليب المطلوبة المتواجدة في أي في الصف المدرسة في الغرفة الصفية وحتى في المدرسة عموما. المنهاج إذا الطالب ما شاف حاله بهذا المنهاج والأهالي ما شافوا حاله كوجود كهويات، لأنه أصعب مشكلة بتصور أصعب مشكلة مستقبلية في قضية التعليم، هل سيكون هناك إعادة تكرار عقدة تفوق لهوية ولغة على حساب الهوية واللغات الأخرى، أم من الممكن جدا أن نشوف المنهاج يكون جامع مقرب للناس بين بعضها البعض؟ هل هو أهم نقطة بتصور حتى المنهاج يكون مستقر؟
0: بس المرسوم 13 تحدث بشكل واضح.

0: واضح. والإعلان الدستوري بالمادة 7 أيضا تحدث بشكل واضح عن أن الدولة تكفل
1: زيدون
0: حقوق المكونات الثقافية واللغوية، وبالتالي يجب أن يتضمن هذا، أليس كذلك؟
1: طيب خليني
0: تفضل.
1: ممتاز. بس في أنا كثير دافع عن المفهوم 13 وبضل بدافع عنه، لأنه أكبر نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين الكرد والدولة والحكومة. مشكلة المرسوم 13 بقضية التعليم تحديدا ما حدد التفاصيل المطلوبة. أنا هون بحذر، أنا عندي 15 سنة خبرة بالتدريس وعندي من بداية الثورة مشتغل بالشأن العام. إن صح ما قيل إن اللغة الكردية في المدارس ستكون بمستوى حصتين أو ثلاثة واختياريات، وما راح تفوت بالمجموع النهائي، وما راح تكون مرسبة، وما راح تكون بشهادتين ثلاثة والبكالوريا، أنا بتصور ستخلق أزمة أكثر ما ستقدم حلول. لأن إن كانت كنا طلاب عم ندور دوار على أي حصة يكون فراغ لنهرب من المدرسة، إذا كانت الحصة الأخيرة الناس راح ترقد تهرب من المدرسة، فستخلق أزمة جديدة. من الممكن جدا أن يكون هناك منهاج واحد معتمد من الوزارة بأكثر من لغة، وأنا بأكد ضرورة تعليم اللغة وجود منهاج باللغة الكردية مع ضرورة وأهمية اللغة العربية في هذا المنهاج، وايضا حتى طالب العربي من الصف الاول ان يتعلم اللغه الكرديه، لان هذا التعليم اللغه اتصور انه سيكون هناك جانب اقتصادي وتنميه كثير في المنطقه، وشركات اقتصاديه كرديه سوريه او غير سوريه ستكون لها دور في سوريا، وتعليم اللغه الكرديه ستخلق فرص عمل حتى لدى الاهالي. غياب تعليم اللغه الكرديه بشكل رسمي في المدارس سيعيد انتاج العنف مره اخرى.
0: تمام.
1: لان ما شاهدناه على سبيل المثال في موضوع الارنب بالحسكي، لو ان اليوم اللغه الكرديه كانت موجوده بالمدارس كلغه رسميه في هذه المنطقه على الاقل، وهناك الالاف من التجارب، يعني الهند فيها 22 لغه رسميه، فقط نحن نحتاج الى اراده سياسيه والاعتراف بان ما فيها مشكله ابدا يكون في لغه كرديه رسميه بالمنهاج، يمكن يكون في منهاج واحد باكثر من لغه او حتى اكثر من منهاج. حتى قضيه مركز التعليم راح يكون للمركز التدخل في موضوع القيم والمعرفة والأخلاق.
0: وصل شيفان، وصل شيفان. بده الأستاذ حسن يجاوبنا على شيء 10,000 سؤال صار هلا. إيه أستاذ حسن، من شارك بوضع المعايير؟ كان عم بيحكي الأستاذ قتيبة، قلتوا هي مسودة، هل هناك خطة لمشاركة المحليات، لمشاركة المكونات، لمشاركة منظمات المجتمع المدني، تيارات؟ هي أولا، وثانيا ما واقع التعليم باللغة الكردية؟ هي فعلا مادة هيك ولا في شيء جدي؟
2: بداية أبدأ من عند المعايير المنهاج أو المسودة التي وضعت. شاركت فيها وزارة التربية ممثلة من مركز تطوير المناهج، أكاديميون من كل تقريبا الجامعات السورية، خبراء تربويون من كل المناطق السورية، وأيضا قبل هذه المسودة سيكون هناك ورشة سيدعى إليها الجميع يشاركون في هذه الورشة،
0: وبالتالي منظمات المجتمع المدني ربما ستكون جزء من هذه الورشة. متى ستعقد هذه الورشة؟
2: خبرتك نحن التغيير المنهاج حاليا ليس الأولوية العاجلة، لأن في أسباب، إذا بتحب أذكر لك إياها. نحن مثل ما حكت الأخت عنا فجوة تعليمية كبيرة في المناطق الشرقية، طبعا ليس فقط في المناطق الشرقية، في أغلب المناطق سورية في فجوة تعليمية. المدن تختلف عن الأرياف، طبعا هذا كله لا ذنب لنا نحن فيه كوزارة حالية،
0: بس أنتم المسؤولين. هلا بعرف يعني الله يكون بعونكم، بس هي مسؤوليتكم.
2: لو قمنا الآن بتغيير المناهج برأيك هل سنستطيع ردم هذه الفجوة؟
0: طب رأسلك سؤال معلش.
2: نعم.
0: ما صار في تغيير بالمنهاج ببعض الأسماء؟ زنوبية مرة منشيلها، مرة بعض الرموز. طب هذا نفسه الناس ارتعبت منه بالأول، إنه أنتوا ليش جايين عم بتغيروا تشيلوا زنوبيا؟
2: ما غير شيء. لا
0: أبدا،
2: لا نهائيا، فقط
0: شلنا ما يتعلق بالرموز، النظام البائد،
2: النظام البائد فقط.
0: عدا ذلك
2: لم يتغير أي حرف.
0: أكيد،
2: وأنا مسؤول عن كلامي.
0: ولا أسماء مدارس؟
2: أسماء مدارس غيرنا،
0: ولكن يعني مدرسة مثل محمد كرد علي، يعني واحد
2: باقي ليكوينة موجودة في دمشق،
0: ألم يغير اسمها إلى بيان النور أو نور البيان؟
2: لا، طرح تغييرها، ولكن آخر شيء تغيير المدارس عندنا في الوزارة. تم طرح مثلا، ممكن يكون مشرف مجمع أو موجه طرح التغيير، وانتشر ذلك على الإعلام قبل أن أسماء المدارس موجودة معي أنا.
0: لم يتم تغيير
2: أي رمز وطني أو أي اسم مدرسي ما لم يكن هناك ارتباط مع النظام البائد أو البعث.
0: يعني مثلا مدرسة زنوبيا، مدرسة حطين، مدرسة

0: ثلاثة موجودة،
1: هذا كله موجود،
0: كل
1: ما عاد شيء تاريخ سوريا هذا ما له، ما حد
0: 100%
1: اكيد
0: 100%. وانا ضامن لذلك
1: وانت ضامن لذلك. طيب خير، يصير كويس، طمن الناس.
0: وفي المرة القادمة ابحث انت والناس وخليهم يخبروك عن مدارس تم تغيير اسمها وفق ما تتحدث، وانا مسؤول عن هذا الامر.
1: نحن
0: في كل انحاء، في كل انحاء سوريا
1: بالتاكيد هناك مدارس يجب ان تغير اسمها. يعني والله مدرسه لا سمح الله اسد
0: بدها تغيير
1: اعوذ بالله، يعني لا يمكن تغير. بس مدارس مرتبطه باسماء لها تاريخ بسوريا،
0: هاي ما غيرناها،
1: ما تغيرت. اوكي طيب، وجوابا على سؤال التعليق الاستاذ شيبان اللغه الكرديه، لانه انا اذا انتبه اذا صح الكلام عن، وهذا يدل على انه نحن لا عم نشارك بالعمليه بعاد، وهذا بدل كمان ايضا انه الاعلام ما انه مطلع على ما تقومون به.
0: بالنسبه للتعليم اللغه الكرديه صدر المرسوم 13 من فخامه رئيس الجمهوريه. نحن كوزاره معنيه منذ اول يوم وضعنا التعليمات التنفيذيه لهذا المرسوم، وباشر مركز تطوير المناهج في اعداد المنهج، وايضا اعلن عن استقطاب مدرسين للغة الكردية حتى يتم تدريبهم وتأهيلهم ويكونوا جاهزين مع بداية العام الدراسي، وهي لغة أساسية في كل المناطق حسب تفسيرنا للمرسوم في كل المناطق.
1: اشرح لي ما الذي تقصدون به أن اللغة الكردية لغة أساسية في جميع المناطق، وين يعني؟
0: في المناطق ذات الأغلبية الكردية هكذا يتحدث المرسوم.
1: تمام، وبالتالي نحن عم نتحدث مثلا بمناطق مثل كوباني، مثل ديريك، مثل قامشلو، مثل هاي المناطق سيدرس فيها مادة اللغة الكردية.
0: حتى ممكن غدا في ركن الدين هون في دمشق تشوف مدارس عم تدرس منهاج.
1: ما الذي تدرسه؟ يعني ما هو الذي يدرس باللغة الكردية؟ هل ندرس مادة اللغة الكردية وحسب؟
0: نعم ندرس
1: أم مادة سندرس بعض المواد مثل الرياضيات باللغة الكردية أو ما شابه؟
0: مادة اللغة الكردية
1: فقط.
0: طيب
1: طب هل هي صحيح غير مرسبة، غير منجحة، غير مثقلة، غير؟
0: لا، هي في هذه المدارس هي مادة أساسية،
1: هي مادة أساسية،
0: هي ما هي سنوية.
1: طب كيف سيتم التعامل معها في البكالوريا بالثانوي العام والإعدادي؟ لم يتم
0: إلى الآن الحديث كيف سيتم التعامل معها.
1: من يشارك باتخاذ هذه القرارات أو بوضع هذه المعايير؟ من، هل هناك قوة سياسية ولا نحن لحالنا كوزارة عم نتصرف؟
0: المرسوم واضح، ونحن كوزارة قمنا بالعمل على تنفيذ التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم. يعني المرسوم واضح، ما
1: بس تفسير المرسوم يعني بالنسبة للتعليم
0: أكيد. هل
1: يعني هل ما يمنع في المرسوم، هل في المرسوم ما يمنع مثلا على سبيل المثال تدريس بعض المواد باللغة الكردية مثل الرياضيات مثلا؟
0: هل الرياضيات اليوم تدرس باللغة العربية؟ انت شايفها الأرقام كلها صارت لاتينية، من كنا نحن درسناها باللغة العربية، ولكن انت شايفها اليوم.
1: انت قبلي بالمناسبة، أنا أصغر منك. بس يا أستاذ حسن بالتأكيد الأستاذ يدخل ويدرس باللغة العربية في المناطق ذات الغالبية الكردية، هل هناك توقع لتدريس مواد أخرى باللغة الكردية ولا فقط مادة اللغة الكردية؟
0: حاليا أنا عم خبرك اللي صار،
1: فقط المادة اللغة الكردية.
0: نعم.
1: طيب أوكي، في عندك سؤال؟ طيب تفضلي.
2: شكرا أستاذ حسن صلاح، الإيجابية اللي عم ناخدها من حضرتك عالية الدرجة. بالحقيقة عندي سؤالين. سؤال الأول، الثانويات الشرعية اللي تم إنشائها بهالمرحلة، هل هي خاضعة لوزارة التربية؟ وهل المناهج اللي عم تتبعها مع بالإضافة للتعليم الشرعي الديني عم تأخذ المناهج الدنيوية اللي هي فيزياء وكيمياء ورياضيات؟ هذا سؤال. سؤال تاني، ما هي المعايير يلي عم تتدرب عليها الكوادر؟ نحن عم نحكي عن المتعلم المتعلم المتعلم المعلم المعلم، شو هي المعايير يلي عم يتدرب عليها أو يلي عم يدخل فيها عليها؟ وإذا نحن حكينا قبل بالشق الأول حكينا عن السلم الأهلي، هل يا ترى اليوم في تدريب خاص للكوادر التعليمية التربوية حيث يكون الخطاب موجه لا في نعرات لا في نبذ لا في تنمر؟ هل يا ترى اليوم في هي الحالة التدريبية لهؤلاء المعلمين؟ هل نحن اليوم خاضعين؟ يعني أنا مثلا ساكنة في دولة الإمارات، هل يا ترى اليوم خطتكم في المرحلة القادمة عدم قبول أي معلم إلا في حال خضوعه لدبلوم تأهيل تربوي مهني؟
1: في شيء سؤال من الحضور؟ طيب تفضل استاذ حسن، تقدر يسالوك لك، يعني انا عارفان شو بدنا نسال.
0: بالنسبه للسؤال الاول، المدارس الشرعيه كلها تابعه لوزاره

0: وزارة الأوقاف حاليا، ربما ينظر لاحقا في هذا الأمر، أمر ما بيخصنا نحن كوزارة التربية حاليا أو أنا يعني كموقع في وزارة التربية، ولكن المدارس الشرعية الحالية هي تابعة لوزارة الأوقاف، ولكن الشهادات يعني الامتحان التاسع والبكالوريا نحن ننجزه كوزارة التربية ونحن مع امتحاناتنا، وأيضا نحن من نمنح الوثائق.
1: هذا يعني ما بيطلب، طالما عم تمنح الشهادات ما لازم تتأكد أيضا من المحتوى؟ طالما عم تمنح الشهادة ما لازم تتأكد
0: أنا اللي عم بنجز الامتحانات تبعهم.
1: إيه؟ ما عم تتأكد من المحتوى؟
0: والوزارة التربية طبعا نحن عم نتأكد من المحتوى،
1: وبالتالي هي عم سؤال الأستاذ أنه هل يتم تدقيق المحتوى تجاه المعايير والمواطنة؟
0: بكل تأكيد نحن عم ندقق، ولكن نحن ما أنا مسؤولين عن إدارة هذه المدارس.
1: مفهوم. سؤال الثاني،
0: هذه المدارس تدار من وزارة هي وزارة الأوقاف، نحن ندير المدارس العامة.
1: سؤال ثاني للأستاذ، عم تقول لك شكرا على كل هذه الإيجابية، هل نضمن أنه هناك تدريب أيضا للمدرسين لاستخدام لغة بعيدة عن خطاب الكراهية والتحريض والتنمر وما شابه والنعرات؟
0: طبعا صدرت عدة تعاميم تدريب، إلى الآن لم نقم بأي تدريب بهذا الخصوص، ولكن صدرت عدة تعاميم من الوزارة تمنع هذا الخطاب وتتوعد من يقوم بهذا الخطاب في المدارس.
1: قبل ما نكمل حوارنا خلينا نشوف مع بعض التقرير.
0: يمكن كمان له تكمل السؤال انه ماذا ندرب نحن المعلمين اليوم؟ نحن حاليا عم ندرب المعلمين على عدة محاور، تبدا بتخطيط الدروس، الإدارة الصفية، رفاه الطفل، وتعلم النشاط. طبعا هاي خطتنا حاليا.
1: طيب قبل ما نكمل حوارنا خلينا نشوف مع بعض التقرير اللي تم تصويره بعدد من المحافظات السورية.
2: أنا بشوف أن المفاضلة فكرة ممتازة جداً،
3: أتمنى أن نكون في فحص قبول غير المفاضلة.
4: هاي المفاضلة عم تقتل هذا الإبداع.
2: بالنسبة لي أنا بشوف أن المفاضلة فكرة ممتازة جداً، لأنه المفاضلة هي بتعتمد على مستوى الذكاء الطالب لحتى يتقبل بالفرع اللي راح يطلع له بالمجموع اللي درسه.
5: بخصوص اسلوب قبول الجامعه، انا ارى هذا الاسلوب افضل اسلوب، لانه اذا اعتمدنا على الاسلوب الثاني المبني على رغبات الطلاب كلهم راح يختارون يا طب يا هندسه، بالتالي ما حدا راح يختار لغه العربيه، لغه الانجليزيه، علم النفس، محامين.
6: كثير حالات مرت علينا في الكليات انه طالب ما يستطيع أنه يترك الاختصاص اللي طلع له بسبب علامته المتدنية، في النهاية لا ينجز فيه ولا يستطيع أنه يبدله باختصاص آخر. فأنا أفضل أن يكون هناك طريقة أخرى تعتمد الرغبات إلى جانب العلامات، لا يمكن يعتمد على الرغبات فقط.
3: طموحي أنا أدخل مثلاً صحافة وإعلام، ممكن فرضياً أنه أنا ما أكون قدمت مظبوط بالبكالوريا، إنجح نجاح ما بيأهني أن أدخل صحافة وإعلام، فأتمنى أن أكون في فحص قبول غير المفاضلة، لأنه عندي شغف، عندي إلمام بهذا الفكر والمجال، فممكن أنا أنجح بفحص القبول بغض النظر عن المفاضلة الأساسية.
4: هي كحل أبداً لا، لأنه ممكن الطالب يوقف عند جزء واحد يفصله عن حلمه أو طموحه اللي بيحلم فيه أو رغبته أو مجال ممكن هو يبدع فيه بالمستقبل، فهي المفاضلة عم تقتل هذا الإبداع، عم تموت هذا الإبداع، فأبداً ما نحل. لازم كحل يعني في امتحانات قدرات بدول برا ونشوف إحنا عندهم كتير تطور وإبداع وما شاء الله عنهم.
7: هلأ ممكن مثلاً أنت نعمل مثلاً آلية جديدة دراسة ميول الطلاب، دراسة ميول الطلاب على مراحل قبل التقديم لشهادة التعليم الثانوية، ومنشوف مثلا الطالب هون ميوله مثلا أكثر بالمجال العلمي، ميوله أكثر بالمجال الأدبي، وبعد الامتحان طبعا أكيد لازم يكون بالنهاية كمان في سلم درجات لكل فرع يدخل الطالب.
8: بموضوع المفاضلة ما لازم يكون ينحصر موضوع دخوله للفرع اللي هو بده اياه بعلامه ولا علامتين، لانه ما أنا يعني علامه ولا علامتين ما تقدر ابداعه بهذا الفرع اللي يدخل عليه ولا ما راح يقدر يبدع فيه.
9: لو يخففوا من زخامه المواد بيكون احسن، انه بيركزوا على الاشياء اللي بتهم بالجامعه، هذا اهم شيء.
10: لو نخلونا انه في تكميله احيانا، لانه احيانا في طلاب بتغلط بشغلات ما بتنتبه يعني فيها، فلازم انه يعملوا تكميله لشغلات المواد، لبعض المواد طبعا المواد العلميه اهم.
11: طبعا منهاج البكالوريا منهاج مدروس، طبعا المواضيع فيه مهمه وكذا، بس بظن انه لازم نختصر شوي من التفاصيل.

0: يعني مثلا كمدرس انا بعلم الاحياء بلاقي انه في معلومات متفرعه زياده كثير، ففينا نختصر منها ناخذ رؤوس الاقلام اللي بتفيد الطالب بحياته العمليه. يعني
1: اول شيء هي الطريقه مي صحيحه، نحن عم ندرس مثلا 8 مواد ما لها تقريبا علاقه بالفرع الجامعي اللي ندخله. مثلا انا حلمي ادخل طب، فما في داعي تدرسني انت فيزياء او رياضيات، درسني بمواد مثل علوم وعمل لي امتحان بدي ادخل على الجامعه مواد مثل العلوم يعني اللي فيها علوم.
2: باعتباري مدرس للمرحله الجامعيه في ماده الكيمياء وللثانوي، فعم بشوف انتقال الطالب للجامعه والتجارب العمليه وهو في نقص عنده في هالمرحله الثانويه، هذا عم يولد فراغ كبير، ما عم بيعرف يتعامل، عم بيدخل السنه الاولى بضعف، وعم بيكون السبب ببسيط انه نأمن تجارب، نأمن محاكاه حقيقيه، بيدخل على الجامعه ببيئه جاهز له هو. هذا السبب بظن إذا راعته وزارة التربية راح يكون عندنا طالب كتير كتير متمكن بالمرحلة الثانوية وثم الجامعية إن شاء الله.
3: بعد ما سمعنا النتائج أو المقابلات اللي تمت مع الجمهور السوري بمحافظات حلب وحماة وبظن الحسكة كمان، خليني أروح لعن أستاذ قتيبة. كلياتنا قدمنا بكالوريا وكلياتنا يعني من نتذكر ذاك الكابوس اللي كان اسمه امتحانات بكالوريا، وشوف التعليق الناس على النظام الامتحاني. أما آن الأوان نعيد النظر بالنظام الامتحاني بسوريا، وحياتنا كلياتها واقفة على آخر شهرين بعد 12 سنة دراسة؟
4: نعم، أنا أظن أنه الامتحانات الثانوية العامة هي المتهم البريء بنسبة ما، لأنه يتم ربط كل ما يحدث خلال فترة الامتحانات من قلق وضغط اجتماعي ونفسي ومالي إلى آخره بالامتحان نفسه. لكن المشكلة أنا بتقديري هي في سياسة القبول الجامعي بعد الامتحان. عمليا الامتحان يمتحن الطالب بكتاب واحد لعام واحد، هو ما نتراكم إلى 12 عام ليكون مجهد على سبيل المثال، وعدد المواد محددة. المشكلة الأكبر هي تقع في سياسة القبول الجامعي اللي بتحاسب الطالب على العلامة الواحدة. ممكن يكون في فلترة بطرق مختلفة، مثل أن يكون في مساحة درجات متعددة قبول الطالب، وبعدين يكون في اختبار ثاني اختبار قبول أو تسقيل لبعض المواد بشكل أو بآخر. لكن لابد من الأخير ما يكون في معيار وطني على أساسه يتم فرز الطلاب على الكليات والأقسام. لكن بنفس الوقت أنا أعتقد أنه امتحانات الصف التاسع يمكن أن تكون انتقالية وما في داعي تكون وطنية، ويمكن أن تدار بشكل كامل من قبل مديريات التربية بحيث أنه كل محافظة توضع الأسئلة وتختبر الطلاب وتحدد اتجاهاتهم. الأمر الثاني بالنسبة لامتحانات البكالوريا، يجب تحويل بتقديري الامتحان النصفي في البكالوريا على أساس معياري بحيث أن يساعد تحديد مواطن الخلل ويعطي فرصة للطلاب أن يختبروا جو الامتحان وترتيباتها بشكل مركزي وكأنه هو موك انترفيو أو موك اكزام، بحيث أن يحسنوا بعدين بوقت لاحق أنه لما يدخل على الامتحان يكون ألفانينه. الأمر الثالث، تحتفظ الوزارة بالنسبة لامتحان الشهادة الثانوية العامة، تحتفظ الوزارة ببعض الأدوار السيادية والرئيسية مثل وضع الأسئلة على سبيل المثال، ضمان أنه هاي الأسئلة تنطبع بشكل صحيح ونقل المحافظات، وتنقل للمحافظات الكثير من المهام التنفيذية بشكل أو بآخر، أن يتم تخفيف العبء عن الوزارة وتوزيع هذا العبء مع الموارد المطلوبة مع بناء القدرات المطلوبة على المديريات، بحيث أنه ما يتحول كل مرة الامتحان الشهادة الثانوية العامة لقضية وطنية تنشغل بها كل وزارات، ويكون في دور أكبر للمديريات مثل ما حكينا مع زيادة الموارد وبناء القدرات. أعتقد أن هذا يكون إلى حد ما يحافظ على موضوع العدالة في التعليم، أن يختبر الطلاب كلهم بنفس النموذج، ويحافظ على الموثوقية بالشهادة السورية التي نحصل عليها من خلال وجود شكل من أشكال الإشراف والرقابة من قبل وزارة التربية، وبنفس الوقت يخفف الأعباء على الوزارة والجهاز الإداري بشكل عام وينقله للمحافظات.
3: شو تعليقك أستاذ حسن على كلام أستاذ قتيبة؟ يعني قديش الكلام بصراحة يعني خليني ما أكون محايد، يعني كلامه يمس القلب يعني. طبعا. أنت شو رأيك؟
5: قبل ما أتكلم عن الذي تحدث به الأستاذ قتيبة بالنسبة للقبول الجامعي، نحن كوزارة التربية ما دخلنا.
3: إيه بس يعني أنتوا سوا يعني لا في وزارة وزت على وزارة التعليم.
5: وزارة هي وزارة التعليم العالي. هنن
3: أنت شو رأيك بغض النظر؟ أنت شو رأيك؟
5: رح أتكلم أنا عن اللي تكلم فيه الأستاذ قتيبة. عن أنه يكون المرحلة الإعدادية هي مرحلة انتقالية تراكمية، نحن بالفعل أخذنا القرار بهذه الخطوة، ولكن نحن حاليا مع
3: شو القرار اللي أخذته بالضبط؟
5: أنه التاسع يكون تراكم وانتقالي مثله مثل باقي الصفوف.
3: طب وشو بدكم تروحوا بالتعليم المهني؟ سوريا بحاجة تعليم مهني خير الله.
5: تماما.
3: شو بدكم تسووا هذا؟
5: من خلال من أول شيء نحن عم نحاول نأسس لمرحلة يكون فيها الرغبات والمهارات للطالب هي اللي تحدد وين يروح بأي مسار. عم نشتغل على مسارات التعليم المهني لن تراه قريبا كما هو عليه الآن. نحن حللنا سوق العمل مع طبعا شاركنا وزارات أخرى.
3: مين وزارات شاركت تحليل سوق؟
5: وزارة الصناعة والتجارة، شاركنا غرف التجارة والصناعة أيضا في أغلب المحافظات. شاركنا فيه شركاء دوليين كانوا معنا من المنظمات الشريكة. إن حللنا سوق العمل حاليا في مهن راح تختفي قريبا موجودة عندنا في المدارس، في مهن ستدمج، في مهن جديدة ستكون في العام القادم. أيضا الآن سيفتتح مسار جديد سيصدر مرسومه قريبا إن شاء الله وسيفرح كثير من السوريين. هو مسار أحد المسارات المهنية طبعا غير الموجود نهائيا.
3: اللي عم تعمل لنا يعني تشويق، ما تقول لنا شو هو
5: أفضل التشويق؟
3: شو
5: التشويق أفضل؟
3: لا بدنا نعرفه، الناس تعرف شو المسار.
5: مسار مهني متعلق بالذكاء الاصطناعي، متعلق بالأمن السبراني وأمور أخرى طبعا.
3: وهذا رح يكون بعد التاسع مباشرة
5: تماما،
3: لكن التاسع سيكون انتقالي ولن يكون امتحان شهادة.
5: سيكون انتقالي، ولكن نحن ننتظر الآن. نحن ما عندنا غير بيانات، يعني أنا كيف سأراكم علامات هي بالأساس ما هي موجودة عندي على التطبيق. أنا الآن موجود عندي علامات سنتين
3: تمام
5: موجودة عندي، أنا متأكد منها حتى لا يظلم أي طالب. اتخذ القرار، سيكون التاسع قريبا يعني ربما العام القادم. تراكمي النجاح فيه حسب تثقل
3: على من العام القادم،
5: تثقل فيه علامات من الصف السابع، الصف الثامن والصف التاسع.
3: وهذا الحكي سينطلق
5: ان شاء الله. ان شاء الله.
3: هلا نحن نقول لك شو رح نسوي استاذ حسن. نحن بنهايه الحلقه في عندنا شخص بيكون مسؤول عن كتابه الماده، رح نكتب الماده ورح ننشرها ورح نفرح السوريين. وعندي سؤال.
5: نعم.
3: طيب ما دام عندكم كل الاخبار الطيبه، انتم ليه ساكتين؟
5: ما لنا ساكتين، انتم غير متابعين.
3: نحن غير متابعين؟
5: ما نكون متابعين.
3: طيب راح افوت على النت واعمل
5: البحث. كل هذا الكلام اللي عم بحكيه انا موجود على صفحتنا على الفيسبوك الحاليه. الموقع متوقف.
3: صفحه فيسبوك يعني؟
5: صفحه فيسبوك، وعندنا صفحه على التليجرام، عندنا موقع على التليجرام.
3: يعني ابتداء من العام
5: الحالي اللي عم نحدثه،
3: ابتداء من العام المقبل سيكون
5: عندنا بيانات مكتمله
3: والشهاده. لن يكون هناك شهاده اعداديه
5: وحتى الشهاده الثانويه يعني ينظر في الامر. نحن ما يعني مثل ما حكى يعني
3: استاذ قتيبة
5: نحن فعلا في سوريا الامتحانات الثانويه هي مؤرقه ومرهقه ابتداء لكل الدوله. يعني احنا بالامتحانات ما عم كنا حالنا كوزارة
3: والمواطنين على
5: المواقف. انا بقصد الدولة بمواطنيها كلهم.
3: نعم.
5: مرهقة للجميع، ينظر فيها الان.
3: ينظر فيها.
5: لكن بالنسبة للقبول الجامعي ما لنا علاقة، ما دخلنا.
3: يعني شو هو انتم بتخرجوا بتديروا؟
5: مو مخرج يعني الامر.
3: اخر شيء بتقولوا انتم
5: وياهم بتخرجوا؟ اكيد راح بيكون في جلسات وفي.
3: هل هناك نية لدى وزارة التعليم بحسب معرفتك لإعادة النظر بآليات القبول الجامعي ام لا؟
5: انا سمعت من وزيرنا
3: من وزير التربية.
5: من وزير التربية.
3: أن وزير التعليم قال أنه سيكون هناك عاد نظر. طيب هي دعوة لسيد وزير التعليم العالي ليشاركونا بحلقة مقبلة خلال الأسابيع المقبلة لنفهم آلية القبول الجامعي كيف ستكون. هذا العام ما رح تتغير أكيد.
5: أكيد ما رح.
3: العام المقبل هي.
5: ما بعرف. طيب. ما بحسن أعطي أنا تاريخ إيمت ممكن تتغير.
3: لا أكيد نحن رح نطرح هذا الموضوع مع أستاذ شيفان. بما أنه عم نحكي عن عمليات تحديث، خلينا ما ننسى أنه في عمليات دمج، والدمج ما عم بيتم فقط بشمال شرق سوريا. في عنا أيضا دمج حكومة الإنقاذ، وعنا ملف صعب جدا هو ملف السويداء. لليوم هناك عشرات الآلاف أو آلاف من طلاب السويداء من فقدوا إمكانيات القدرة على تقديم الامتحانات. لماذا؟ وما هو واقع برأيكم الاندماج مع بين منظومة شمال الشرق والمنظومة الحكومية؟
6: زيدون بس أعطيني نصف دقيقة، خليني أوصل عتبي على وزارة التعليم اللي لليوم ما عنده تطور واضح للتنفيذ للمكتوب 13. الدكتور عم يتفضل بيقول ما عنده تصور لتطبيق اللغة الكردية في التاسع والبكالوريا. هاي مشكلة كثير كبيرة. اثنين، أنا ما طالب تدريس اللغة الكردية بالرياضيات والفيزياء والكيمياء، علما أنه كله عم يتم تدريسها باللغة العربية وليس الأجنبية. مع هيك في كثير مواد مثل التاريخ والجغرافيا والقراءة والأدب الكردي والقواعد الكردية، وهو في اذا توافرت الاراده السياسيه في كثير مواد ما لها علاقه بالمواد العلميه

0: يمكن تدريسها باللغه الكرديه وخلق حاله اندماج هوياتي. ثلاثه، في عشرات الالاف من الطلاب اليوم هن خريجي الاداره الذاتيه. انا كثير كتبت ضد اليات والسياسات التربويه للاداره الذاتيه، لكن اليوم لما صار دمج عندي لنفترض 10,000 طالب او 5,000 او 1,000 طالب كردي، هؤلاء الطلاب ما بيعرفوا يحكوا بالعربي، ما اخذوا منهاج باللغه العربيه او عربيتهم كثير ضعيفه. اذا ما تم النظر للموضوع بعين الاعتبار انه هؤلاء راح يكونوا عاله على المجتمع وعلى التعليم اذا ما تم تثبيت وضعهم والاعتراف بشهاداتهم بطريقه من الطرق، راح نكون قدام مشكله كبيره. بخصوص سؤالك استاذ الكريم، انا لهيك طرحت قضيه لمركز التعليم. في شرخ مجتمعي، شرخ هوياتي، الجيل الجديد تربى بهالمنطقه على اساس هو بعيد عن الشام، ما عم يرتبط بالشام خلال 10 سنوات ماضيه، ما ارتبط بالشام لا ذهنيا ولا عاطفيا ولا سلوكيا، وهي مشكله كثير كبيره ما حد انتبه لها. وايضا الامر موجود اليوم في السويداء، خلال فترات الثوره المناهج اللي كانت موجوده في حكومه الانقاذ والحكومه السوريه المؤقته ما كانت افضل حاله من مناهج الاداره الذاتيه، لكن كان عندها خيارات ربما حوكميه افضل بكثير من حوكمه الاداره الذاتيه. اليوم عم نشوف على سبيل المثال بالتعليم العالي كان في عندهم جبر الكسر، يعني في كثيرين حصلوا على مقاعد بالدراسات العليا بالرغم من انه معدلاتهم اقل من غيرهم، لكن كان في جبر الكسر لصالح الطالب اللي معدله 59.5 كتبوا لي 60 وصار عم يدرس بالتعليم العالي. لهيك انا ما بتصور بالامكان بالسهوله دمج كل المناهج مع بعض البعض، دمج كل اليه التعليم في حاله واحده. ليه كثير مصرين انه
1: خليني لضيق الوقت استاذ شيفان، خلينا نحن عند الاستاذ قتيبه. استاذ قتيبه، ما برايك الحل تجاه دمج المنظومات كلها وتحديدا ما واقع السويداء؟ يعني بدنا حل في الاف من الاطفال في اجيال.
2: نعم، بصراحه صاروا مواضيع كثير كنت حابب اعلق عليهم، بس حدا موضوع المناهج، انا بعتقد انه هويه المناهج وهي جزء اساسي اللي عم نتحدث عنه تحدد في الدستور. يعني هويه المتعلم هو ما يحدده الدستور عن هويه المواطن وتستقى من هناك، وبالتالي نقاش على مستوى قطاع التعليم مرتبط بنقاش اكبر على مستوى البلد، وانا اعتقد انه سيأخذ يعني وقتا اكثر.
1: وبالتالي انت عم تحكي هلا انه نحن يجب ان ننتظر، يعني يجب ان يكون هناك هويه انتقاليه ثم ننتهي بعد الدستور بالهويه النهائيه للتعليم، صح؟
2: يجب ان يكون هناك هويه توافقيه عامه الان، ومن ثم تتطور بناء على النقاشات على مستوى الدستور. هذا اولا. ثانيا، بالنسبه لموضوع المناهج، انا ذكرت انه اعتقد ان المناهج الجيده في المستقبل يجب أن يكون فيها جزء من مناهج كل منطقة حتى يشعر الناس بالانتماء والارتباط بهذه المناهج، وإلا سوف تتحول إلى شكل من أشكال المقاومة. وهذا بالإضافة أن يكون التركيز على مخرجات التعلم وليس مدخلات التعلم. وأقصد بذلك أن يكون مثلا الكتاب عندما يتحدث عن شكل من أشكال الأهداف التعليمية حب الوطن، فالمدخلات تكون إما هذه القصيدة أو القصيدة الثانية، هذا لا خلاف عليه. لو كان في فروق على مستوى ما يدرس للطالب كمدخلات ما في مشكلة، طالما أنه الهدف النهائي محقق. إذا كان الهدف الشعور بالانتماء، حب الوطن إلى آخره محقق بنص أو آخر فلا خلاف. وبالتالي يمكن أن يكون لدينا مرونة أكثر في موضوع المناهج وبعض الكتب على وجه التحديد. وهنا أريد أيضا أن أعلق على قضية يعني شاعت بالنقاشات بين التربويين، وهي قضية تقليل من شأن بعض المواد. أنا أعتقد أن كل مواد مهمة بما فيها الرياضيات والفيزياء، وعلى رأسها المواد التي لا يعني يلفت لها الانتباه جيدا مثل الجغرافيا والتاريخ، وأعتقد أنها ستكون من أهم المواد في المستقبل.
1: شو ليش المواد اللي حد عم بيقلل من شأنها؟
2: مثلاً الجغرافيا والتاريخ على سبيل المثال دائما بيتم ضرب الأمثلة فيها أنه مواد ثانوية، لكن أنا بظن مادة التاريخ على سبيل المثال هي المكان الذي سيكون هناك عليه صراع السرديات بشكل عام
1: وبناء الهويه. شو بدك تحكي؟ هاي المناهج تاريخنا، هاي بظن في غايه الاهميه التاريخ، مو هيك؟ ما الذي جرى معنا خلال هذه العقود وخلال العقد الاخير، اليس كذلك؟
2: لما تطور كتب التاريخ مثلا كان دائما النظام السابق يغير بعض المصطلحات بشكل خفي بحسب العلاقات، فمره بيقول لك انه هذا الاحتلال العثماني، مره بيقول هي الحكم العثماني، مره بسميه سلطان محمد الثاني، مره سلطان محمد الفاتح، وهي فقط امثله. وحتى موضوع لواء اسكندرونة تم نقاشه بأشكال مختلفة. المادة الثانية هي مادة الجغرافيا، والتي أنا أعتبرها مادة الوعي الاستراتيجي للأمة، لكن للأسف لا تعطى الاهتمام اللازم. فعلى سبيل المثال اليوم في جنوب سوريا عندما يدرس الطالب منابع المياه والمناطق المرتفعة وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لسوريا، هذا يشكل لديه وعي ليعرف لماذا هناك محاولات دائما للتوسع في الجنوب للوصول الى اماكن محدده واحتلال الى بعض المرتفعات مثلا في الجنوب. فانا اقصد هذه المواد مهمه جدا، يجب التركيز عليها ولا يجب اقصائها من الاحاديث التي تتحدث بشكل عام عن تطوير المناهج.
1: سويداء
2: التوحيد،
1: السويداء،
2: قضية السويداء، أنا أعتقد أنه موضوع الامتحانات كان أوضح أن هناك خلاف أساسي، لأن الامتحانات بطبيعتها ضمن النظام التعليم السوري هي مركزية للغاية، وبالتالي يجب وضع الأسئلة ومن ثم نقل الأسئلة من خلال الوزارة ومن ثم توزيع الأسئلة في القاعات من خلال الوزارة، وهذا تعثر أو جعل المفاوضات تتعثر بين السويداء والأطراف الأخرى حول كيف سيتم تأمين حاملي الأسئلة وكيف سيتم تأمين مراكز، هل سيكون من خلال الأمن العام ولا من خلال إدارة محلية على سبيل المثال. لكن أنا أعتقد أن قضية الامتحانات يمكن أن تعالج مع الزمن من خلال التركيز أكثر على وجود مراكز امتحانية قريبة من أماكن الطلاب إن تعذر الوصول إلى داخل السويداء، الاهتمام أكثر بنقل الأوراق أوراق الطلاب واعتمادها من قبل الوزارة بدل نقل الطلاب وخاصة الصف التاسع. وجزء من المقترح الذي وضعته حول موضوع تعديل شكل الامتحانات يعالج بنسبة كبيرة، لأن تصبح الامتحانات أو جزء من هذه الإجراءات يجرى على مستوى داخلي.
1: شكرا.
2: قضية المناهج فقط اسمح لي بهذه الجزئية.
1: فضل.
2: قضية المناهج لا مركزية، أنا أظن أن موضوع المركزية بمفهوم أن هناك جهة واحدة لكنها تعمل بشكل تشاركي مع الجميع تضع أهداف المناهج وتحدد المناهج قضية غاية في الأهمية، مع الزمن يبدأ نقل الصلاحيات إلى المحليات. السبب أن المناهج هي من تقود شكل من أشكال العدالة الانتقالية في التعليم، شكل من أشكال يعني تحسين العلاقات بين أطراف المجتمع وتحوي السردية الوطنية لما حدث.
1: شكرا.
2: وبالتالي تحتاج إلى ضبط كبير جدا من قبل جهة مركزية لكن تعمل بالتشارك مع الجميع.
1: شو تعليقك على حلول السويداء اللي طرحها الأستاذ قتيبة؟ وعندكم حلول أخرى؟
3: طبعا هذا اللي صار حقيقة، يعني أنت لا تستطيع أن تجري امتحانات ثانوية عامة بدون شفافية وأنت تكون لك وصول إلها. نحن لم نستطيع الوصول، لجأنا إلى الخطة ب اللي هي نقل الطلاب للسويداء، إلى لم يضمن لنا أحد أنه نحن دخولنا إلى السويداء لنجري الامتحانات، تقلنا إلى الخطة ب.
1: يعني مو عمليا هي قضية سياسية دفع ثمن هالأطفال؟
3: نحن نأسف جدا جدا أنه الأطفال أطفال السويداء لم يتمكنوا من تقديم الامتحانات، وهذا أمر مؤسف للغاية لوزارة التربية.
1: لكن ليس بيدكم حيلة؟
3: ليس بيدنا حيلة، نحن قررنا
1: يعني نقل بكرة لما يجي الطفل بدي أقوله والله وزارة التربية ما كان عندها حلول.
3: في العام السابق أجرهم الامتحانات، يعني تصور امتحانات كاملة ما فيها أي ضبط غش، وين بتصير هاي؟ تمام.
1: عندما أجرت عندما قامت مديرية تربية السويداء بهذا
3: تماما
1: لم يكن هناك أي ضبط غش واحد
3: في كل الامتحانات في كل المواد.
1: وين تم تصحيح المواد؟
3: عندهم، نحن ما كان لنا وصول من العام
1: لم يتم تصحيح المواد خارج السويداء بالعادة بتصير
3: تماما بيصير تبادل بين المحافظات، فأنت لا تستطيع ضمان شفافية هذه الامتحانات، شهادتك السورية ستفقد مكانتها وما رح تضمن العدالة لباقي الطلاب السوريين في باقي المناطق في باقي المحافظات. أنا لا أستطيع أن أجري امتحانات في مكان لا أستطيع ضمان الشفافية فيه، ما إلي وصول إله نهائيا.
1: طيب لقيتوا حل إدلب وتخليت الطلاب يقدموا امتحانات بمنهاج مختلف وناس عم تقول أنه كان أسهل بكثير مثلا من منهاج، ليش لقيتوا بإدلب؟
3: أنا خبرتك أنه الإحصائيات ستتحدث لاحقا، نسب النجاح في إدلب ليست بأفضل من نسب النجاح في باقي المحافظات.
1: هاي مو خبري كويس لله
3: إدلب. تمام. هي متقاربة ولكن ليست بأفضل من باقي المحافظات.
1: ليش لقيتوا حل إدلب والسويداء ما لقيتوا المحل؟
3: حل كإدلب نحن بحثنا عن الحلول، حل إدلب مثل الحل الآن في شرق سوريا، نحن تركنا الطلاب في إدلب وفي المجالس شمال حلب تقدم امتحان حسب المنهاج اللي درسوه لمدة عامين،
1: وهذا آخر
3: هذا الأمر هذا آخر عام. في العام المقبل سيقدم كل الطلاب السوريين في إدلب وفي شمال حلب نفس المنهاج الذي هو في دمشق الآن. طلاب في الشرق لديهم فرصة عام آخر حتى يتقدموا بالامتحانات.
1: ما هو الحل الذي يجب أن تقدموه إلى السويداء؟
3: نحن قدمنا الخطة بالحل، نقلناه إلى مناطق قريبة جدا من السويداء، قريبة بكل شيء ليس فقط جغرافيا، افتتحنا لهم مراكز في الصحناية
1: تقصد اجتماعيا، بمعنى أنه هو في دروز وهون دروز، يعني
3: قريبة بكل

0: تماما وتم تأمين النقل.
1: يعني معقول الطالب اللي عنده ضغط نفسي، احنا اللي احنا عم نروح على المدرسه من جنب البيت عم نروح على صابنة الفانه، كنا بدك طالب يجي من السويدة يقدم امتحان بالله ما بتركب.
0: كم بعدها يعني نحن طلاب ثانويه

0: امتحان وما عندي حلول أخرى. أنا كنت أتمنى أنه أنا أدخل أوراق الامتحانات الأسئلة إلى السويداء وأخذ أوراق الإجابات وتصحح مثل باقي المحافظات، ولكن لم نستطع ولم يكن لدينا سبيل إلى ذلك.
1: طيب خليني أعطيكم قبل ما نختم، أول شيء بدي يعني فعلا بدي أشكر ضيوفي اليوم، كانت الحلقة غنية ويبدو أنه في شغل بوزارة التربية، وإن يعني ما كانت الناس عم تطلع عليه كويس، ونحن في عنا حلقة قريبة بعد كم شهر لنشوف ذكرت تدريب 38 ألف طالب مدرس، ذكرت تأهيل مدارس، ذكرت دمج مناهج الآن، تعليم اللغة الكردية، كل هذا يجري، لكن وأهم شيء منهاج مواطنة وقيم، هذا كله يتم
0: أيضا. إذا بتحب أحكي لك كمان عن لدينا الآن منصة تنجز قريبا مع الموقع، بحكي لك منصة لها واجهة للطلاب، واجهة للمعلمين، تدريب المعلمين،
1: وتنطلق في بداية العام. خليني بس أعطيك نسب والتصويت ولا السادة المشاهدين أيضا، عدد الأصوات الكلي على الواتساب كان 9400 صوت، يعني 9400 شخص شاركوا بهذا الاستبيان. كانت النتيجة على الشكل التالي: بالدرجة الأولى 43.6% تحسين ظروف الكوادر التدريسية، تقريبا النصف، وهلا بدي تعليق سريع منك. إعداد الطالب لسوق العمل 21، تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة 19%، تنمية التفكير النقدي والإبداع 16%، ونسب متقاربة على اليوتيوب أيضا. لاحظ أستاذ حسن، نص المصوتين قالوا ابدأوا بالمدرس، ما الذي تعدون المدرس به؟
0: وهل نحن الآن ترى أننا لم نبدأ في المدرس؟
1: الرواتب وين؟
0: الرواتب زادت، الرواتب لو قارنت أنت مع بداية التحرير الرواتب مع اليوم راح تجد أنها تضاعفت أضعاف، يعني منذ فترة قريبة صدرت الزيادة.
1: كيف متوسط راتب المدرس الآن؟ متوسط راتب المدرس الآن؟
0: حاليا يعني راتب المدرس الجامعي اللي عم يدرس في الصف يبدأ من 36,000 وفي تعويضات أخرى.
1: 36,000، أوكي أوكي
0: تمام،
1: يعني بحدود 3.6 مليون على الليرة السورية القديمة.
0: تماما، في تعويضات أخرى أيضا المناطق النائية لحتى نشجع كم أيضا الآن.
1: هل هناك زيادات أخرى للمدرسين متوقعة؟
0: الآن نتحدث أو نعمل نحن الآن على تعويضات للمناطق النائية حتى يذهب أو نشجع المدرسين على الذهاب إلى هذه المناطق
1: الريفية تحديدا والمناطق النائية،
0: إلها معايير طويلة. المناطق النائية وشبه النائية راح يكون لهم.
1: طيب شكرا. علما انه باقي النسب ايضا متقاربه، وتقول انه جميع ما ذكر كان في غايه الاهميه، سواء كنا عم نحكي اعداد الطلاب لسوق العمل، او كنا عم نحكي عن تعزيز الهويه الوطنيه وقيم المواطنه، او كنا عم نحكي عن تنميه التفكير النقدي والابداع، وبالمحصله هي بناء الشخصيه السوريه يلي بده تحمله المنظومه التعليميه، وعلى هالاساس تعالوا نحكي كلمتين على الواقع. وخلوني أختم بشغلة يمكن هي خلاصة للي نحكى اليوم. بعد المعلومات الجميلة باستثناء أنه السويداء لم نحصل على جواب شافي، كان المعلومات الحقيقة كلها كانت تثلج الصدر بكثير من كل بلد بالعالم عمليا بيقرر وين يحط أول ليرة من موازنته، هو بالحقيقة عم بيقرر شو شكل مستقبله. إذا بنستثمر بالإسمنت أكثر من الإنسان رح نبني حيطان مش رح نبني أجيال، وإذا استثمرنا بالطرقات أكثر من عقول راح نعبد شوارع بس مش طريق لمستقبل مزدهر وآمن. وإذا استثمرنا بالتعليم فنحن عم نبني البلد عن جد. وأنا مستغرب لماذا لا يظهر هذا في كل مكان في سوريا اليوم، لماذا لا نتحدث عن التعليم في كل يوم في الإعلام السوري. سوريا اليوم حكما بحاجة لإعادة إعمار المدارس، بس سوريا بحاجة أكثر لإعادة إعمار فكرة المدرسة، مدرسة للمواطنة والتنوع والحقوق والإبداع والتفكير النقدي، مو مدرسة للتلقين والخوف وخطر السؤال. نحن بحاجة لرؤية وطنية تقول بوضوح شو هو الإنسان اللي بدنا نبنيه، شو المهارات اللي بدنا إياها وبحاجتها سوق المستقبل، شو القيم اللي بدنا أولادنا يحملوها، وشلون بدنا نربط المدرسة بالجامعة والجامعة بسوق العمل وسوق العمل بالتنمية. وأهم من كل هالحكي، لازم نرجع للمعلم مكانته. شفتوا نتيجة الاستبيان، المعلم مش موظف بيقضي راتبه بآخر الشهر، المعلم هو المهندس الحقيقي لمستقبلنا ومستقبل بلدنا. المعلم مش مثل أي وظيفة، يمكن المعلم والقاضي

هالأيام أهم شيء نفكر فيه. من طول عمرنا أو على الأقل من عقود بنعتبر المعلم هو حدا ما طلع له طب وهندسة فدرس شيء ثاني وراح يدرسه للأطفال صلى الله بارك براتب متواضع مثل عادة، وبعدها منحمل المعلم والمعلمة أمانة أولادنا وأخلاق أولادنا ومستقبل أولادنا. كل ليرة بتنحط لتحسين عمل المعلم هي استثمار بالأمن الوطني، هي استثمار بالاقتصاد، هي استثمار بالاقتصاد، هي بالاستقرار واستثمار بسوريا بعد 20 و30 سنة. القصة مش بس رفع رواتب المعلمين والمعلمات، القصة تأهيلهم تمكينهم واحترام المكان العظيمة تبعهم. وأنا آسف هاي مش شعارات، هاي سياسات. قديش رح نصرف على تأهيل المعلمين؟ شو نسبة موازنة التربية اللي رح تنصرف على تأهيل وتطوير مهاراتهم؟ قديش رح تكون نقابة المعلمين مؤسسة ديمقراطية وتمثيلية؟ قديش رح يكون المعلم مساهم بالقرار بمدرسته والنظام التعليمي ككل؟ هاي سياسات مش شعارات. كل سنة من أجل إصلاح التعليم وإخراجه من فكرة الوظيفة لفهم مكانته بناء الهوية والمواطنة والنقد والتقانة والمنهاج العصري هي سنة خسارة. قبل المباني خلينا نبدأ بفكرة المدرسة، وقبل المناهج وتوحيد المناهج خلينا نبلش بالرؤية والمواطنة. وأول حدا أول حدا لازم يحس بأنه الدولة بتأمن بالمستقبل هو المعلم. مستقبلنا هو اللي رح يعلمه هالمعلم لأولادنا، صح؟ تصبحوا على خير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة

0: دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاستقلالية؟
3: أحلى هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم

أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة الإخبارية وفي العناوين. مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد لتلفزيون سوريا زيارة غوتيريش إلى دمشق الجمعة تتضمن لقاءات مع الرئيس الشرعي ووزير الخارجية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن حزب الله يمثل تهديدا لسوريا ويحث دمشق على تأمين الحدود مع لبنان ومنع تهريب الأسلحة. أهل في رأس العين يحتجون رفضا لزيارة محافظ الحسكة، وقائد الأمن الداخلي يلتقي الأهالي لتهدئة الأوضاع. في النشرة أيضا، جيش الاحتلال يمنع إسرائيليين من العبور إلى سوريا من جبل الشيخ، وأهالي المختطفين بالقناطرة لدى قوات الاحتلال ينظمون وقفة للمطالبة بأبنائهم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل النشرة. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى العاصمة دمشق مساء بعد غد الجمعة في زيارة رسمية. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن في وقت سابق أن غوتيريش سيتوجه إلى سوريا هذا الأسبوع في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية منذ عام 2009. ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوجاريك قوله إن الأمين العام سيلتقي خلال زيارته بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوجاريك أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق يجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن المقرر

0: للبحث في هذا الموضوع والحديث أكثر ينضم إلينا رامي عبد الحق الباحث في الشأن السياسي معي من دمشق. سيد رامي أهلا ومرحبا بك. إذن زيارة لغوتيريش إلى دمشق سيلتقي فيها بالرئيس السوري ويلتقي أيضا بوزير الخارجية سعد الشيباني، ما المأمول من هذه الزيارة؟ في طبعا أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ 16 عام منذ 2009 تقريبا.
1: مساء الخير لك سيدي الكريم وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة كما تفضلت هذه الزيارة الأولى للسيد أنطونيو غوتيريش إلى دمشق كمستوى عالي من على الصعيد الأممي بعد الزيارة الأخيرة لبان كي مون عام 2009 إلى دمشق. حقيقة هناك تغيير واضح في مكانة دمشق وإلى المشهد السياسي الدولي. هذا التغيير يعني تكون لدى المجتمع الدولي أو أصبح هناك إدراك واضح لدى المجتمع الدولي تجاه هذا التغيير، وبات هذا التغيير بأنه لم يعد كافيا للتعامل مع دمشق على صعيد المبعوثين الخاصين إلى دمشق، والأمر بات مهما أن يكون هناك درجة عالية من الحضور الأممي إلى دمشق، وهي زيارة أنطونيو. حقيقة هذه الزيارة هي لدفع المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية لدعم الجهود يعني جهود الاستقرار والتنمية المستدامة في دمشق. حقيقة إذا ما قرأنا هذه الرسائل الواضحة التي يمكن يعني قراءتها من خلال هذه الزيارة، يمكن تكوين بأن هناك دعم سياسي ودبلوماسي لدمشق، وهناك اعتراف واضح من قبل أو اعتراف أممي واضح للشرعية السياسية في دمشق، وكذلك الأمر هناك دعم والوقوف على الانتقال السياسي في دمشق. وكذلك الأمر إذا ما قرأنا زيارة يعني أنطونيو، كذلك الأمر لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض النزاع في منطقة الجولان، كذلك الأمر هي رسائل واضحة بأن الأمم المتحدة لا زالت ملتزمة بقرارات الدولية تجاه هذا الصدد في الجولان والتهدئة في هذه المنطقة، وخاصة أن بات واضحا بأنه الاستقرار المنطقة يعني يمر بشكل مباشر من استقرار.
0: طيب سيد رامي، ما المكاسب التي يمكن أن تحققها سوريا من بعد هذه الزيارة، لا سيما في ظل الحديث عن انتهاكات إسرائيلية مستمرة تحصل في الجنوب السوري؟ هل فعلا هذه الزيارة يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على إسرائيل على الحد من هذه الانتهاكات في الجنوب السوري، خصوصا كون هناك قوات عاملة للأمم المتحدة؟
1: هناك تأثير مباشر من قبل الأمم المتحدة في ملفين مهمين حقيقة، الملف ما ذكرناه هو الملف السياسي والدبلوماسي، والملف الآخر هو الملف يعني التنموي حقيقة والاستثماري كذلك الأمر في سوريا. الملف الدبلوماسي والسياسي يعني من خلال قوات فض النزاع في المنطقة يعني يمكن

0: دفع المزيد نحو موضوع التهدئة في هذه المنطقة وعدم يعني وعدم يعني إشعال المنطقة في هذا الصدد، خاصة أن يعني وخاصة أن يعني يعني الاستقرار في المنطقة حقيقة هو بات مرتبط بشكل مباشر في في في استقرار سوريا، وكذلك الأمر يعني سوريا في المرحلة الأخيرة بات لها دور رئيسي في صياغة طبيعة أو مفهوم الاستقرار في الشرق الأوسط في على أي حال، وكذلك الأمر هناك قدرة ومن خلال المساء أو من خلال شبكة العلاقات الواسعة للأمم المتحدة على الصعيد الدولي في الضغط أو دفع المزيد من الضغط لتحقيق هذه القوانين الدولية التي يعني في هذا الصدد حقيقة من أجل يعني تحقيق الاستقرار في وكذلك الأمر يعني إذا ما نظرنا إلى الجانب الآخر هناك.
1: نعم أشكرك، سأكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك رامي عبد الحق الباحث في الشأن السياسي، كنت معي من دمشق. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات، مضيفا أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، ولفت إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله. وكان ترامب خلال لقائه بعون بالبيت الأبيض أمس قال إن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرا أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
2: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
3: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
2: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله، ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكدا أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرا أيضا من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية وعدو يسعى لتقويضها.
4: ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت.
2: في حين اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، اعتبرت دمشق شريكا إقليميا في مواجهة تنظيم داعش وحزب الله معا.
5: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
2: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح مع استكمال المباحثات.
1: أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وفقا لما أعلنه الديوان الأميري في قطر. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وبحثا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

0: وتجنيب شعوبها مزيدا من التوترات والدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والتوصل لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام فيها. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا، لكن الموعد لم يحدد حتى الآن. وكان الرئيس الشرع قد أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي في أواخر شهر نيسان الماضي، حيث أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك بين الجانبين وتعزيز مجالات التعاون. احتج عدد من أهالي رأس العين رفضا لزيارة محافظ الحسكة إلى المدينة بعدما وصل في زيارة خصصت للإعلان عن افتتاح محطة علوك لضخ المياه، إذ طالب المحتجون بمغادرة المحافظ وعدم استكمال الزيارة. هذا والتقى قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي مع المحتجين في رأس العين في محاولة منه لتهدئة الأوضاع.
1: مشهد متصاعد في الحسكة، احتجاجات شعبية اعترضت على دخول المحافظ نور الدين الأحمد إلى مدينة رأس العين تزامنا مع وصوله برفقة وزير الطاقة محمد البشير لافتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث أظهرت مقاطع متداولة قطع محتجين للطريق أمام الوفد ورشقهم للموكب بالحجارة وسط مطالبات للمحافظ بالخروج من المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من إصدار وجهاء من محافظة الحسكة بيانا طالبوا فيه الرئيس أحمد الشرع بإقالة المحافظ ونائبه وقائد الأمن الداخلي، معتبرين أن ضعف الإدارة وتجاهل مطالب المواطنين ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار، في حين صدر بيان آخر عما يسمى مجلس الشورى لأبناء الحسكة الأحرار دعا فيه إلى التجمع تحت عنوان خيمة الكرامة والعودة، ملوحا بالانتقال لما وصفه بخيمة الحرب. البيانات الواردة من الحسكة وما يحصل فيها من توترات تأتي بعد أشهر من مطالبات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي والأمني في المنطقة واستحضار لممارسات قسد طوال سنوات التي يرى فيها سكان بالمحافظة قمعا وتهميشا وسلبا لموارد أهالي المنطقة الشرقية، وهم يخشون استمرار ذلك مع مرور الزمن. تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع مسار تخطه الحكومة مع قسد بدعم دولي منذ أشهر يقضي بالدمج والاستمرار في تنفيذ التفاهمات والدفع نحو حل سلمي، فكيف سيكون موقف الحكومة من أي توترات تحصل في الحسكة؟ وإلى أي حد ستؤثر هذه التطورات على التفاهمات بين الحكومة وقسد؟
0: انضم إلينا الآن عمر الحمود الناشط المجتمعي من رأس العين معنا عبر الهاتف. سيد عمر أهلا ومرحبا بك، لماذا كل هذا الصخب الذي رافق طبعا زيارة، طبعا نحن نتحدث كنا عن افتتاح محطة تعلوك لضخ المياه، زار محافظ الحسكة مدينة رأس العين وقبلت هذه الزيارة بسخط كبير من قبل الأهالي؟

0: سيد عمر هل تسمعني؟
1: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بكم.
1: طبعاً نعم، تحياتي لك أستاذ الكريم وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بكم، تفضل.
1: الصوت واضح؟
0: نعم أسمعك.
1: طبعاً هذا الصخب الذي حدث أثناء دخول محافظ الحسكة والوفد المرافق له، حيث أن هذا المحافظ منذ فترة أدلى ببعض التصريحات، حيث ألقى اتهامات جزافا لأهالي مدينة الحسكة الذين هم مهجرين الآن في مدينة رأس العين من حي ويران وبعض الأحياء القريبة من حي ويران. اتهمهم باتهامات لا تليق بمكانتهم، كما هو معروف أن أبناء مدينة الحسكة قد ساهموا في تحرير مدينتهم، في تحرير مدينة رأس العين وغيرها من المدن السورية. فألقى بعض الاتهامات بشكل عشوائي جزافا لهؤلاء الأبطال، فكان هناك ردة فعل لدخول
0: اتهامات من أي نوع سيد عمر؟
1: اتهمهم بأنهم تجار مخدرات، بأنهم مطلوبين بتهم يجب محاسبتهم من قبله، كأنهم مطلوبين لديه ليحاسبهم.
0: يعني هذه الاتهامات كانت في إطار تصريحات مثلا هو صرح بها أم قيل عن قال؟
1: لا، هو أثناء لقاء إعلامي معه أدلى بهذه المعلومات وهذه الاتهامات اللي
0: نعم أشكرك.
1: إشكالية كبيرة للأهالي.
0: أنا سأعتذر منك سيد عمر، هناك مشكلة تواجهنا في سماع صوتك. شكرا جزيلا لك عمر الحمود الناشط المجتمعي من رأس العين. افتتح وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ الحسكة محطة علوك للمياه في منطقة رأس العين، وذلك إذانا بعودة ضخ مياه الشرب إلى المدينة وريف المدينة بعد انقطاع دام لسبع سنوات.
2: نحن هنا اليوم في محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وجزء كبير من ريف مدينة الحسكة بعدد مستفيدين يقارب أو يتجاوز 700,000 مستفيد. المحطة الحمد لله اليوم سيتم تشغيلها وإطلاق عملية التشغيل التجريبي بشكل رسمي. المحطة لم تعمل منذ سنة 2019 تقريبا لمدة سبع سنوات، وهي شريان المياه الوحيد لمدينة الحسكة، وإن شاء الله اليوم نعلن بشكل رسمي انتهاء معاناة أهلنا في الحسكة بشكل رسمي إن شاء الله.
3: أنا اليوم أعمال من فترة أعمال صيانة، واليوم نفتتح هذه المحطة. طبعا تم تجهيز خمس مضخات أفقية بالإضافة إلى تجهيز 19 بئر من أصل 34 كمرحلة أولى.
0: وجاءت إعادة تشغيل المحطة عقب استكمال أعمال التأهيل والصيانة التي طالت بنيتها التحتية وآبارها، ومن المتوقع أن تؤمن المحطة مياه الشرب لنحو 500,000 نسمة في الحسكة وريفها.
4: بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة العمل لإعادة محطة مياه علوك للخدمة لإنهاء معاناة أهلنا في مدينة الحسكة. بدأ العمل منذ عدة أشهر، بدأت الأعمال بتجهيز مجموعات الضخ الغاطسة للآبار ومجموعات الضخ الأفقية لضخ المياه باتجاه خط الجر الرئيسي. طبعا عانينا خلال الأعمال من تحديات كبيرة بمساعدة الشركاء من المنظمات الدولية مثل الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي، واستطعنا إنجاز العمل والحمد لله على تأهيل المحطة بداية. لاحقا بدأنا بصيانة التعديات والتسربات والأعطال على خط الجر الرئيسي من محطة علوك إلى مدينة الحسكة.
0: طلبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد

إنزال أقصى العقوبات بحقه وهي عقوبة الإعدام وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذا وكانت قد اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة. ويواجه وسيم عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

0: قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سانا أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، لا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري. عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا، حيث قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، كما تعمل على إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية.
1: يصل ملف العدالة الانتقالية إلى مجلس الأمن الدولي حاملا معه مسودة قانون ومصير آلاف المفقودين. فمنذ إصدار رئيس الشرع مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار من العام الماضي، بدأ مسار طويل من التوثيق والمساءلة رغم ملاحظات ما تزال تثار حول آليات تنفيذه.
2: وخلال قرابة العام على نشأة الهيئة عملت على مسارين.
1: خلال جلسة لمجلس الأمن، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على مسارين متوازيين: الاستفادة من التجارب الدولية وإعداد مسودة قانون شامل للعدالة الانتقالية، إلى جانب بناء سجل وطني للضحايا ومنظومة لحفظ الأرشيف.
3: وخلال فترة وجيزة انتقلت الهيئة إلى العمل الفعلي، فكشفت مصير عدد من المفقودين.
1: وفي السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي عن استجابة الهيئة لأكثر من 170 بلاغاً عن مواقع يشتبه باحتوائها مقابر جماعية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أشار إلى استكمال بناء المؤسسات الانتقالية، من ذلك تشكيل المحكمة الدستورية العليا وعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته. ورحب مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك وفرنسا بالخطوات المتخذة، مشددين على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب. لكن هذا التقدم لا يخلو من رصد جهات حقوقية جملة من الملاحظات الهيكلية سببت بطئا في مسار العدالة الانتقالية، تتركز أبرزها في اعتماد المراسيم التنفيذية بدلا من مسار تشريعي تشاركي، وإشكالية فصل ملف المفقودين عن الإطار الشامل للعدالة، إضافة إلى ضعف البنية القانونية في تغطية الجرائم الدولية وحاجة القضاء والأجهزة الأمنية إلى إصلاحات عميقة تضمن استقلاليتها.

0: قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن المتهمين بارتكاب الفظائع في السويداء يواجهون العدالة في خطوة مهمة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة السورية. وأضاف أن مستقبل السويداء يكمن في سوريا ذات سيادة يكون فيها الدروز جزءا أساسيا من وطن ينعم بالسلام والازدهار، وبأن المساءلة هي حجر الأساس للمصالحة في سوريا. كما أشاد براك بجهود الحكومة السورية لمضيها في مسار المساءلة وتعزيز إعادة توحيد البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي منع عدد من المواطنين الإسرائيليين من الوصول إلى منطقة جبل الشيخ ومحاولة العبور باتجاه الأراضي السورية. وأدان الجيش الإسرائيلي الحادثة واصفا إياها بأنها تشويش خطير على العمليات الجارية في المنطقة الحدودية. شاركت مجموعة من أهالي المختطفين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك لاندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
1: ما هي راح يروحوا على مدارسهم، وحسرة إن إحنا نقعد مع أولادنا بيناتنا، ما في معانا في كرسي فاضي بيناتنا.
2: سنة وشهرين صار لهم أخذوها من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 أولاد وأمهاتهم 10 برقبتي ورقبة جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناة. أنا بطالب رب العالمين أول شيء، بنطالب السيد الرئيس لأن إحنا بنحبه الشرع، بنطالب السيد ترامب والسيد أردوغان وكل المنظمات. ما رحنا على منظمة وأعطتنا نبه، ما خلينا منظمة إلا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها.
3: زوجي من سنة كاملة طلع من البيت مشان يروح يجيب خضرة، طلع وأخذته دورية إسرائيلية من على الشارع وما رجع. عندي كان 3 أولاد وكنت حامل، ولدت البنت الرابعة بغيابه. هو طبعا ما بعرف اني انا جبت بنت، جبت صبي، لهلا ما بعرف. اولادي بضلهم بيسالوا بدنا بابا، امتى بده يجي بابا؟ احنا عم نطالب امتى بدهم يفكوا 47 معتقل، 47 عائله متشرده، امتى رح يطلعوهن؟ امتى رح يفرجوا عنن؟
4: بده ياخذنا اولادنا ويطلعوا الاحتلال، عم بده ياخذوا اولادنا ويطلعوا.
0: أطلقت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة مخيما طبيا متنقلا لتقديم الاستشارة الطبية للأهالي من خلال أطباء تابعين للأندوف، إضافة إلى صرف الأدوية عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.
5: اليوم في بلدية باطنة مخيم طبي أو يوم طبي، لكن اصطلحوا وسموه مخيم طبي. بدأوا بالمنطقة الشمالية بفترة ماضية، واليوم في المنطقة الوسطى، راح ينتقلوا للمنطقة الجنوبية وأيضا ينتقلوا إلى حوض اليرموك. حسب ما يعني ذكروا أنه سيغطوا كافة قرى المحافظة. طبعا هذا المخيم الطبي أو اليوم الطبي بالتعاون بين الأندوف والهلال الأحمر السوري فرع القنيطرة، أطباء من الأندوف يشخصوا المرض وتتم صرف الراشيتة أو الوصفة عن طريق الهلال الأحمر بقدمهما الأدوية. طبعا تعاون بين المحافظة والأندوف والهلال الأحمر.
0: أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في 8 بعثات دبلوماسية وقنصلية سورية في الخارج. وأوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة محمد يعقوب العمر أن الخدمة أصبحت متاحة في البعثات السورية في أثينا وبرلين وبون وبروكسل وروما وفيينا وبراغ وجنيف.

0: وأضاف العمر أن تسجيل واقعات الولادة والوفاة سيتم مباشرة ضمن السجلات المدنية في سوريا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إنجاز المعاملة. قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا قد بلغ نحو 3,750,000,000 دولار خلال العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة تجاوزت 40%.
1: منذ انتهاء الثورة السورية في 8 من كانون الأول تعمل جميع الوزارات بتعاون وتنسيق وثيق مع الوزارات في سوريا، وفي هذا الصدد أحرزنا تقدما إيجابيا نحو تحقيق هدف التجارة الخارجية البالغ 10 مليارات دولار والذي حدده رئيسا البلدين. ففي العام الماضي وحده بلغ حجم التبادل التجاري بيننا ما يقارب 3,750,000,000 دولار بزيادة تتجاوز 40%، ونحن عازمون على مواصلة هذا التقدم في السنوات القادمة.
0: أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن تعويضات الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا تشمل جميع العاملين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة. وأوضح الحلبي أن الراتب المقطوع للأطباء المقيمين يبلغ 39,000 ليرة سورية جديدة، يضاف إليه تعويض بقيمة 6,500 ليرة، مشيرا إلى أن قرار مساواة الأطباء مقبولين وفق نظام العرب والأجانب بنظرائهم في المفاضلة العامة دخل حيز التنفيذ ويطبق على جميع المشمولين. وأضاف الحلبي أن صرف الزيادة والمستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل 30 من تموز، متضمنا الفروقات المستحقة عن شهري حزيران وتموز. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة سايفر السعودية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وبناء منظومة لحماية البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة. وبحسب وزارة الطاقة فإن المذكرة تنص على التعاون في إعداد المعايير والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالأمن السيبراني وفي قطاع الطاقة وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية وتطوير قدرات الوزارة في حماية الأصول الحيوية والكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة الفاعلة للهجمات السيبرانية بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات والأصول الحساسة. قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لست تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عرفات توليد جديدة إلى الخدمة، وذلك تعويضا لجزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل. هذا وأشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حاليا 1,800,000,000 متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1,900,000,000 متر مكعب. قالت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة إن الانخفاض الحاد في ساعات التغذية خلال الأيام الماضية الأخيرة جاء نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وأوضحت الشركة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد. من جانبه أشار مدير الشركة عبد المحسن الصالح لسانة أن ورشات الصيانة باشرت في تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد. أعلنت محافظة درعا إتمام الصلح العشائري في بلدة دير علي بريف دمشق بجهود من وجهاء وأعضاء مجلس الصلح العام في المحافظة. وشهدت مراسم الصلح توقيع الصك الرسمي الذي أنهى الخلاف بين عشيرة آل الشاهين من جهة وعشائر آل المذيب وآل السعيد وآل الحمدان من جهة أخرى على خلفية مقتل الدكتور حمزة شاهين. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق القبض على المتورطين بجريمة اختطاف الطبيب حمزة شاهين في بلدة دير علي والتي انتهت بوفاته والعثور على جثمانه في منطقة اللجات. يتكبد مزارعو الخضروات في محافظة درعا خسائر كبيرة لتدني أسعارها نتيجة لزيادة الكميات المطروحة في السوق مع قلة الطلب، في حين يعزو مسؤولون في مديرية زراعة درعا ما حصل إلى عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية إضافة إلى عدم

0: وجود قنوات لتصريف الإنتاج كالمعامل أو التصدير للدول المجاورة.
1: لم تأتي رياح موسم الخضروات الصيفية بمثل ما اشتهت سفن نزار. في معادلة زراعة الخضروات تكون وفرة الإنتاج بالتوازي مع انخفاض الأسعار عبئا على المزارع. غياب التخطيط الزراعي للموازنة بين حجم الإنتاج واحتياج السوق وضعف بنية التخزين والتصنيع حرم المزارعين من الاستفادة من فائض الإنتاج.
2: والله خيبة الأمل كبيرة والمخاسر كبيرة، يعني السنة تكلفة عالية والرزق انباع برخص، يعني كان الخيار ب 2000 وب 3000 و5000 ما بيجيبش غلا، يعني انا ضامن البير ب 6000 دولار و500 والارض ماخذ الدين ب 400، تكلفه بستان هذيك مره حسبته طلع ب 150 مليون، انا من 150 يجوز ضاب لي 90 مليون، خسارتي فوق ال 60 مليون، يعني خساره فادحه، يعني ما احنا مع الزراعه شبه بسوريا قريب تفشل.
1: يتدفق ما يحصده المزارعون ليتراكم في اسواق الهال. محدوديه الطلب مقابل كثره العرض هوت بالأسعار بشكل ملحوظ ووسعت الخيارات لدى المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء، مع انخفاض وصل إلى عشر السعر الذي كانت عليه المواد خلال فصل الشتاء.
3: تصريفنا طن خيار، المزارع عم يجيب لك 5 طن خيار إجباري، أسعاره راح تنزل، يعني هاي شيء مفروغ منه. نحن مزارعنا عندنا بحوران ما عنده خطة زراعية، مزارعنا عم يجيب بزرع بدال الدلم 20 دلم 30 دلم، اجباري بده يصير كساد بالاسواق. وهون اذا غلينا بضاعه بالنسبه احنا للتجار هون بسوق، اذا غلينا بضاعه هالمزارع المواطن بده يقلب علينا، واذا وسطينا بالاسعار المزارع بده يقلب علينا بنفس الشيء.
4: بالموسم الشتوي موسم البضاعه الساحليه كنت اجي بتشين مشان الحق خضرتي، اجي على الساعه 6 5 ونص ما الحق خضره، ما يعني بالموت تلاقي بضاعتنا البندورة الخيار كاملة الموسم الساحلي. اليوم البضاعة الحورانية عم باجي هاي الساعة 10:30 عم باجي حملت بندورتي وحملت خياري وحملت بضاعتي كاملة، والسوق ملان وبضاعة ملانة وكساد بالأسواق.
1: بأكثر من 300,000 طن يقدر إنتاج محافظة درعا من الطماطم، كما تنتج المحافظة أكثر من 100,000 طن من البطاطا، وهو ما يعتبر فائضاً عن حاجة السوق المحلية.
5: بين عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية وعدم وجود قنوات أخرى لتصريف الإنتاج خارجية كانت أو عبر المعامل أو حتى غرف التبريد، تجاوزت كميات الخضروات المعروضة حجم الطلب المحلي فانهارت الأسعار وتكبد المزارعون خسارة فادحة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: لم تكن العودة إلى مدينة اللطامنة بريف حما الشمالي نهاية لمعاناة كثير من الأهالي، إذ حال الدمار الواسع الذي طال منازلهم دون استقرارهم فيها، ومع غياب مشاريع إعادة الإعمار اضطرت عائلات إلى اتخاذ الكهوف والخيام مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليها حقها في السكن الكريم.
6: حياة قاسية وتحديات مستمرة يعيشها العم خالد مع زوجته داخل كهف قديم في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. كهف لا تتوفر فيه أدنى مقومات العيش، لكنه أصبح المأوى الوحيد لهما. منزله دمره النظام المخلوع ولم يتبقى منه سوى الأنقاض.
7: عايشين بهالمغارة، إن لله وإنا إليه راجعون، أشو بدنا نسوي؟ لا في حد يساعدنا بخرجي مصاري، ولا في إلا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، غير هيك ما عندي.
6: ثمة حكاية أخرى هنا، لكن مشهدها أكثر قسوة. العم ياسر يودع آخر ما تبقى من المنزل الذي احتضنه وعائلته لسنوات طويلة. الأرض هي نفسها لكن المأوى تغير، كهف مليء بالرطوبة يسكنه العم ياسر، وخيمة لا تقي درجات الحرارة المرتفعة لأبنائه.
7: ساكنين نحن هلق أنا والعيلة كلها وأولادي بالمغارة. إيه الله يكون بوضع الناس يكون بالعون. والله الوضع صعب على كل الناس، تهجرت الناس ورجعت تلاقي هون، الوضع مأساوي لكل الناس. وعايشين بالمغارة هون العقارب حياي
8: الوضع صعب.

0: أكثر من 800 عائلة في مدينة لطامنة تعيش اليوم بين الخيام والكهوف بعدما عادت من مخيمات الشمال السوري. سوء الأوضاع المعيشية والدمار الكبير حال دون إعادة إعمار معظم المنازل. الجهات الحكومية تسعى لتحسين الواقع الخدمي، في حين تبقى إعادة الإعمار المطلب الأكبر والأهم بالنسبة للأهالي. عودتهم إلى مدينتهم من مخيمات النزوح لم تنهي معاناتهم، بل كانت بداية مرحلة جديدة من التحديات. منازل مدمرة وخيام وكهوف تحولت إلى مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليهم الحد الأدنى من مقومات الحياة. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: افتتحت محافظة حلب دوار الليرمون بعد إعادة تأهيله وتجميله في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري للمدينة.
2: حضرنا اليوم افتتاح دوار الليرمون بحلتها الجديدة بعد أن تم تجميله وتحديثه وتطويره من قبل مجموعة التطري التجارية، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم. هذا الدوار الذي ارتبط اسمه سابقا ب المعارك وبحاجز الليرمون الكئيب الذي فقد عليه الكثير من أبنائنا، اليوم يتحول إلى مكان للفسحة ومكان للاصطياف لأهالي حلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نواة لتطور حلب وسوريا بشكل عام.
1: مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس، تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلفة في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر. نتابع.
3: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
4: عم دور على بيت للأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمق الشرقي وبالعري تمام، وحتى عم يسأل بالرادار ما عم لاقي، كليات الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
5: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب 700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب 800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار للمليون ونص للمليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء. يعني بالنسبة أنا شغيل، يعني عامل على بسطة على درة وفول، يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
3: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئاً إضافياً، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهواه أصحاب المنازل.
6: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعاً عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار، طبعا كمان معذور صاحب البيت. يعني
3: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
7: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: تتواصل في العاصمة التركية أنقرة أعمال المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة تحت عنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا، ويشارك في المؤتمر وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية إلى جانب مسؤولين وخبراء من دول المنطقة، ويناقش المشاركون آليات العودة وتنسيق الجهود بين الدول المعنية.
8: تحت عنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا، انطلقت في العاصمة التركية أنقرة أعمال المؤتمر الإقليمي للهجرة في منتدى يهدف إلى بناء توافقات إقليمية وتوحيد الرؤى بشأن ملف اللاجئين السوريين وبحث آليات وإمكانيات العودة في ظل متغيرات سياسية وأمنية متسارعة.
9: يشهد هذا المنتدى الدولي رفيع المستوى مشاركة واسعة

0: الاستفادة من تجارب بعضهم بعض ونقل خبرات بلدانهم بما يخدم بناء وتطوير سياسات الهجرة للمستقبل.
1: تحتاج كل السوريين الموجودين بالخارج.
2: وركزت جلسات المؤتمر بشكل رئيسي على قضية العودة، حيث جرى استعراض البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد اللاجئين السوريين، إلى جانب عرض الرؤى الحكومية للتعامل مع هذا الملف.
3: كان الكثير من الحديث مع الأخوة مسؤولين ملف الهجرة في دول الجوار عن أهمية أن تكون العودة عودة مستدامة، عودة طبيعية، عودة كريمة. تم من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الشرح عن المرسوم 59 المتعلق بالنازحين والتي سيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة أيضا على عودة اللاجئين من خلال تهيئة البنية التحتية الأساسية في كثير في المناطق بسوريا، مما يخلق فرص عمل، مما يشجع أيضا أن يكون هناك بنية تحتية من أجل عودة اللاجئين.
4: اليوم نحن كوزارة الطوارئ إدارة الكوارث نمثل اللجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية لمرسوم 59، نشرح أولويات عملنا بحيث نحن نضمن أول شيء العودة الكريمة للنازحين داخل البلد، إيجاد البنية التحتية للنازحين بحيث أنه العودة تكون مستدامة بإذن الله، حتى نتلافى موضوع أنه يوصل اللاجئ السوري لما يقرر العودة الطوعية يتحول لنازح داخل البلد.
5: على طبيعة السوق.
2: ويسعى المنتدى من خلال جلساته إلى رسم خريطة طريق إقليمية لمستقبل ملف اللجوء، لأن تحويل هذه الرؤى والتوافقات إلى واقع ملموس يبقى التحدي الأبرز أمام تحقيق عودة آمنة ومستدامة للسوريين.
6: حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك مع استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي. وقال متحدث المفوضية ثمين الخياط أو الخيطان أن 1100 فلسطيني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي، موضحا أن المفوضية وثقت مقتل أكثر من 680 فلسطينيا منذ منتصف نيسان وحده، في حين دعت الدول إلى التحرك لضمان الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات وتحقيق المساءلة والعدالة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن أولويات الحركة في المرحلة الحالية تتمثل في الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي واستعادة الحياة الكريمة لسكان القطاع وتسريع إعادة الإعمار ومنع مخططات التهجير. وقال الحية إن الحركة ستواصل العمل في مختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مؤكدا أن الدفاع عن الضفة الغربية مسؤولية وأمانة بحسب تعبيره. ودعا الحي الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مطالبا المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة. وعلى الساحة اللبنانية قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لا يمكن أن يكون آمنا وموحدا إلى حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز. وأضاف عون خلال اجتماعه بعدد من أعضاء الكونغرس والمسؤولين في الإدارة الأمريكية أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا كانوا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، وذلك لإزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها، مؤكدا أن النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة. أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الدفاع ورئيس الأركان زيارة إلى بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. وقال سلام خلال الزيارة إن الحكومة ستبدأ بفتح الطرقات وتقديم الخدمات بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في البلدة، مشيرا إلى مواصلة حشد الجهود اللازمة لضمان الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام هذه النشرة.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004.

دفن الدواليب في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليب شجاعاً مؤمناً بأهدافه واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. عناويننا لهذه الليلة: مشهد مضطرب يتصاعد في الحسكة، واحتجاجات شعبية واعتراض على دخول محافظ الحسكة إلى مدينة رأس العين. يأتي ذلك بعد يومين على إصدار بيان من وجهاء الحسكة يدعو إلى إقالة المحافظ ونائبه ومسؤولين آخرين. نسأل اليوم: كيف يبدو المشهد في المحافظة؟ وما خيارات الحكومة لاحتواء الموقف؟ وأيضا ما هي السيناريوهات المقبلة؟ نذهب في محورنا الثاني إلى واشنطن، التي ما زالت الإدارة الأمريكية فيها راغبة بالتدخل السوري للتعامل مع ملف حزب الله، وهذا ما تصاعد مؤخرا عبر تصريحات من ترامب ووزير خارجيته في السياق. فهل يتغير موقف دمشق من الملف تحت ضغط الولايات المتحدة؟ ونسأل أيضا: ما هي مقاربات سوريا الأخرى؟ أهلا بكم.

0: إذا طالب أهل من مدينة رأس العين بخروج محافظ الحسكة من المنطقة خلال زيارة أجراها برفقة وزير الطاقة لافتتاح محطة مياه علوك، يأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة تشهدها المنطقة.
1: مشهد متصاعد في الحسكة، احتجاجات شعبية اعترضت على دخول المحافظ نور الدين الأحمد إلى مدينة رأس العين تزامنا مع وصوله برفقة وزير الطاقة محمد البشير لافتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث أظهرت مقاطع متداولة قطع محتجين للطريق أمام الوفد ورشقهم للموكب بالحجارة وسط مطالبات للمحافظ بالخروج من المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من إصدار وجهاء من محافظة الحسكة بيانا طالبوا فيه الرئيس أحمد الشرع بإقالة المحافظ ونائبه وقائد الأمن الداخلي، معتبرين أن ضعف الإدارة وتجاهل مطالب المواطنين ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار، في حين صدر بيان آخر عما يسمى مجلس الشورى لأبناء الحسكة الأحرار دعا فيه إلى التجمع تحت عنوان خيمة الكرامة والعودة، ملوحا بالانتقال لما وصفه بخيمة الحرب. البيانات الواردة من الحسكة وما يحصل فيها من توترات تأتي بعد أشهر من مطالبات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي والأمني في المنطقة واستحضار لممارسات قسد طوال سنوات التي يرى فيها سكان بالمحافظة قمعا وتهميشا وسلبا لموارد أهالي المنطقة الشرقية، وهم يخشون استمرار ذلك مع مرور الزمن. تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع مسار تخطه الحكومة مع قسد بدعم دولي منذ أشهر يقضي بالدمج والاستمرار في تنفيذ التفاهمات والدفع نحو حل سلمي، فكيف سيكون

0: موقف الحكومة من أي توترات تحصل في الحسكة، وإلى أي حد ستؤثر هذه التطورات على التفاهمات بين الحكومة وقسد.
1: للنقاش معي صالح العلاوي الناشط الإعلامي والثوري مباشرة من تل حميس بريف الحسكة، ومعي مهند القاطع الباحث السياسي من دمشق. أهلا بكما. أبدأ مع أستاذ صالح. إذن منذ أيام تتواتر والأخبار من الحسكة وتتوتر الأمور أيضا، بدأنا باحتجاجات ثم ببيان من العشائر، اليوم يمنع المحافظ من دخول رأس العين. الوضع الحالي الآن في المحافظة وسبب تصاعد الأحداث إلى هذه الدرجة؟
2: مساء الخير أستاذ آلاء، ومساء الخير لك ولضيفك الكريم. تحية طيبة لمشاهدين تلفزيون سوريا. نعم، هناك استياء شعبي كبير في محافظة الحسكة نتيجة الأحداث أو نتائج الاندماج الذي لم ينجح إلى الآن سواء على الإعلام الرسمي. فهناك تحشدات كبيرة وهناك غضب شعبي شامل بمحافظة الحسكة. كما شاهدتم اليوم تم اعتراض موكب المحافظ احتجاجا على القرارات وعلى التعيينات التي حصلت في محافظة الحسكة. فالآن قامت العشائر في محافظة الحسكة ببناء خيمة الكرامة وعودة الهوية العربية. فهذه الخيمة تناشد سيادة الرئيس على أن يرسل وفد رسمي ممثل به ويتابع الموضوع شخصيا للاطلاع على واقع المحافظة كما هو، وليس أخذ الواقع من شخصيات أو من الإعلام الرسمي. فالإعلام الرسمي لا يبث للواقع بصلة أبدا.
1: أستاذ صالح، لكن ألا تمثل التعيينات الأخيرة تطبيقا للاتفاق الذي جرى بين الحكومة وقسد؟
2: بالطبع لا تمثل، فغالبية المحافظة هي من المكون العربي، فأين تمثيل المكون العربي في مركز المحافظة؟ لا يوجد هناك تمثيل عربي حقيقي في مركز المحافظة. فحتى إلى هذه اللحظة حتى مسؤولون الدولة هم متواجدون في الشداد وليس في مركز المدينة. لحد هذه اللحظة لا نستطيع دخول مدينة القامشلي، لا نستطيع دخول مدينة الحسكة، فقط في المواكب الرسمية والترفيق الرسمي. فأين يذهبوا أبناء المنطقة في حال حدوث أي أمر طارئ إلى مشافي إلى ما شابه ذلك؟ الآن الناس في محافظة الحسكة تذهب إلى دير الزور، المؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة غير مفعلة. هناك يخرج الإعلام الرسمي، هناك لافتة افتتاح المركز الفلاني افتتاح المركز الفلاني، ولكن في الواقع لا يوجد خدمات مفعلة في المحافظة. يعني القسد مستفردة في مراكز المدن في المؤسسات الرسمية، تعطل الخدمات، هناك تعطيل للخدمات، هناك تعطيل للصحة، هناك قطع للطرق، هناك منع للعرب، يعني خليها بين قوسين نقولها هناك الشبيبة الثورية تضايق العرب في تلك المحافظات.
1: أستاذ صالح، بالإشارة إلى ما ذكرت بأنه خيمة من أجل العودة إلى الحق العربي، هناك أخبار أيضا تتواتر وتنتقل حول أيضا تأسيس ما يسمى بخيمة حرب وتعبئة عشائرية بالآلاف، ما صحة هذا الأمر؟
2: نعم، هذا الخبر صحيح. هذه الخيمة بنيت لمناشدة السيد الرئيس أن يرسل وفد لسماع مطالب العرب في محافظة الحسكة وإعطائهم حقوقهم. وإن يعني كما سمعت أنا وكما كنت اليوم في الخيمة تم بناها وكنت هناك وشاهدت وسمعت آراء الجميع، هذه الخيمة ستكون بداية خيمة سلم ومطالبة بحقوق فقط لا غير.
3: إن لم تستجب الدولة لطلبات الشعب هنا، فالأمور ذاهبة نحو التصعيد.
1: إذا المطالب هي إرسال لجنة يعني من قبل الرئيس الشرع لمتابعة الأمر؟
2: نعم.
1: طب ما هو يوجد وفد رئاسي لمتابعة هذه الأمور وتطبيق الاتفاق بين قسد وبين الحكومة.
2: الوفد الرئاسي أكثر من 6 أشهر من صار يعني قدومهم إلى المحافظة. ما هي النتائج؟ ماذا قدم الوفد الرئاسي للعرب؟ ماذا قدموا؟ لماذا العرب الآن مستاءون من الوفد الرئاسي؟ لأن الوفد الرئاسي بصراحة لم يقدم شيء للعرب. المناطق المحررة الوفد الرئاسي لم يقدم لها شيء. المحافظ مرت هنا عوامل في فصل الشتاء، فيضانات وما شابه ذلك، والآن في فصل الصيف عوامل جوع، عوامل كهرباء، احتجاجات، لا يوجد حتى تغطية إعلامية رسمية إلى احتجاجات الناس. لا يوجد أحد يسمع هموم الناس، شكاوى الناس. الآن تهجير، أصبح التهجير إلى درعا وإلى حمص وإلى حلب وإلى الناس تبحث إلى دمشق، الناس تبحث عن فرصة عمل. ومحافظة الحسكة هي كما تعلمون حقول النفط وحقول القمح وإلى آخره.
1: طيب قبل الانتقال إلى أستاذ مهند، ألم يحصل تواصل حتى الآن بين أعضاء الوفد الرئاسي وبينكم؟ ألم يتم تواصل بين الحكومة وبينكم؟ لأنه هذه الأزمة إن صح التعبير هي بدأت منذ عدة أيام مع تصاعدها، ألم يحصل أي تواصل؟
2: الأزمة بداية لم تحصل من عدة أيام، الأزمة هي موجودة منذ شهر أو شهرين بعد تحرير الجزيرة، ولكن الناس احتراما لقرارات الدولة لم يعني لا تنشر لا حفاظا على السلم الأهلي، ولكن تفاقمت الأمور، وصل الحد يعني إلى كما يقال بلغ السيل الزبا في محافظة الحسكة، طفح الكيل، الناس ملت، العرب ملت، يعني العرب هنا مضطهدين وهم الغالبية الكبرى في هذه المحافظة، وأنتم تعلمون جيدا وهناك إحصائيات رسمية أن العرب 88% من محافظة الحسكة، ولكن ماذا تم إعطاء العرب في هذه المحافظة؟ ما الذي أعطته الدولة أو أعطاها الوفد الرئاسي؟
1: دعني أنقل هذا السؤال إلى ضيفي أستاذ مهند. أستاذ مهند، يعني واضح بأن الأزمة تتفاقم، وهناك ربما إن صح التعبير يبدو بأن هناك أزمة ثقة اليوم، مطالبات بتغيير الوفد الرئاسي، مطالبات بإقالة المحافظ، والوصول إلى حد ما يسمى بخيمة حرب كما وصفه ضيفي. لماذا وصلنا إلى هنا، ولماذا حتى الآن تتأخر المعالجة الحكومية؟
4: نعم، ألا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والمستمعين. يعني أعتقد نحن أمام حالة استياء واحتقان شعبي كبير في محافظة الحسكة. يعني اليوم الحالة تعبر عن نفسها. اليوم عندما نقول هناك خيمة كرامة وتحت عناوين، طبعا كلها عناوين سلمية، لكنها تعبر عن حالة غضب وحالة استياء وحالة يعني عدم ثقة كما قلت بمجريات ما يسمى حالة الاندماج ونتائجها. الواقع يعني هناك تراكم، هناك يعني عوامل كثيرة، منها عوامل معيشية وخدمية التي أشار إليها ضيفك. اليوم 70% من المساحة العقارية من محافظة الحسكة هي محررة لكنها تفتقد للخدمات. اليوم كل شيء مرهون بإنجاز الاندماج يعني بحالته المثالية التي تنص على انحلال قسد، انحلال مؤسسات قسد، مؤسسات ما يسمى الإدارة الذاتية، وأن تندمج بالدولة وأن تكون هناك مؤسسات واحدة هي مؤسسات الدولة على الصعيد الأمني والصعيد الخدمي وعلى الصعيد يعني كل المؤسسات الخدمية. لكن يبدو أن هناك حالة من الاستعصاء داخل القسد نفسها، لم تستطع حتى الآن أن تعلن عن انحلال هذه المؤسسات. هناك ازدواجية حتى داخل القسد، هذا ينعكس على ازدواجية القرار في محافظة الحسكة، هذا ينعكس على يعني حصول مضايقات وانتهاكات وعدم قدرة النازحين او يعني من العودة الى منازلهم في مدينة القامشلي او الحسكة مع استمرار يعني قيام الشبيبة الثورية، ما يسمى الشبيبة الثورية، ويعني هي جزء من قسد بنهاية المطاف، يعني باحتلال منازل بعض الأشخاص والسيطرة عليها. يعني اليوم دعيني أقول أنه محافظة الحسكة، نعم هناك اليوم في الواجهة هم فريق رئاسي، الفريق الرئاسي له مهمة محددة، هو الاطلاع أو متابعة سير عملية الاندماج بمعنى أن هناك نقاط معينة، نقاط تتعلق بتبييض السجون، بإنشاء مراكز أمنية داخل المدن مثل القامشلي والحسكة، ببدء استلام مؤسسات الدولة التي أشار إليها ضيفك وقال هناك عمليات افتتاح، لكن بالنسبة للشعب هذه عمليات افتتاح لا تؤدي الغرض منها، لأنه يعني تصدر على الإعلام أنه افتتاح لكن يعني لا يتم تفعيل هذه المؤسسات. وبالتالي الموضوع يعني صراحة أنا ابن محافظة الحسكة، ومن وجهة نظري أول شيء الناس محقة في يعني في حالة هذه يعني حالة الاستياء العام من الجو العام، المشهد العام. الموضوع له أكثر من شق، ليس فقط خدمي إنما سياسي، يعني الناس غير مبسوطة على حالة التعيين. اليوم عندما يخرج أهالي رأس العين ويمنعون محافظ الحسكة الذي لم يأتي باختيار يعني من أبناء محافظة الحسكة، ويرتبط يعني بهذا القدر أو ذاك بذكريات تتعلق بدور قسد ودور محافظ الحسكة نفسه عندما كان في الاستخبارات أو في عمليات مجازر أو تجريف قرى أو تهجير السكان من منازلهم، ويعني هذه الملفات كلها ملفات تتعلق بعدالة الانتقالية التي لا تزال في نفوس الناس.
1: هذا الشق السياسي، هذا الشق السياسي، يعني بما أنك بدأت المداخلة أستاذ مهند بالحديث عن استعصاء داخل قسد، لكن نعم. هذا الشق السياسي ألا تتحمل الدولة جزءا منه، خصوصا وأن التعيينات التي تشير لها مثلا في المكتب، مثلا في المكتب التنفيذي 7 محسوبين على قسد و4 محسوبين فقط على الثورة، حتى مسألة الاندماج ومراقبة بنود الاندماج حتى اليوم لا نعرف مصير آلاف المعتقلين من المكونات المختلفة التي كانت تحتجزهم قسد.
4: يعني أعتقد أعتقد لا يغيب اليوم، لا يغيب على الدولة أن هناك يعني عملية الاندماج لا تسير بالشكل المرضي. اليوم بدأت تنعكس على الشعب، الشعب يريد إنهاء هذه الحالة. اليوم الشعب بداية التحرير سكت وصمت وقال يعني سنذهب، والآن أنا متأكد ومتيقن أنه الشعب اليوم، حتى عندما اليوم استمعنا إلى مداخلة زميلي الأستاذ صالح العلاوي، عندما يعني الناس هي أساسا لديها حب للدولة وولاء وتريد سيطرة مؤسسات الدولة، حالة الاحتقان هذه هي يعني تعبر عن نفسها بسبب خلينا نقول غياب دور الدولة بشكل كامل. الناس يريدون أن يشعروا أنهم يعني في دولة يستطيعون الذهاب أينما أرادوا، لا يستطيع أحد التعدي عليهم، هناك مؤسسات ومغافر شرطة يستطيع وقضاء يستطيع رد مظالمهم. هذه الحالة مفقودة، إضافة إلى حالة تراكمية من سوء الخدمات. يعني اليوم دعنا يعني نكون أيضا شفافين، اليوم الفريق الرئاسي لوحده لا يستطيع اليوم تحمل تبعات 60% من غياب البنية التحتية وعدم وجود خطوط مياه ولا أبار مياه ولا شبكات كهرباء ولا طرق ولا كذا. أيضا يعني اليوم أعتقد الملف هو أكبر من فقط الفريق الرئاسي، يجب تفعيل، أنا أدعو لتفعيل أكبر لدور مؤسسات الدولة ووزارات الدولة والانتباه إلى الشق الاقتصادي بالنسبة للأغلبية العربية التي يعني المكون العربي اليوم فعلا يشكل أكثر من 75% أو 73% من سكان المحافظة، وهم يعيشون بحالة ينظرون أن الوظائف تذهب لصالح ما يسمى الدمج أو لصالح القوائم التي ترفعها.
1: لكن يا أستاذ مهند، وأنت تتحدث عن غياب مدنيين، عن غياب دور الدولة، لماذا تغيب الدولة أصلا عن محافظة الحسكة؟ يعني دعني أنقل لك أصوات يعني أقول بعض المكونات في الحسكة، أيضا العشائر العربية، هناك شعور يتضخم يوما بعد يوم وكأنه هذه المحافظة تركت لقسد، هكذا يقول الناس.
4: يعني هذا شوفي، أنا يعني أنا أول شيء ابن هذه المحافظة وابن الجزيرة، واليوم أنا ابن ثورة انتصرت وأصبحت اليوم سلطة وابن دولة. اليوم أنا أقول أن الدولة تدرك تماما ما يحدث في الحسكة، ولا يعني يجب صراحة أن لا يتم استغلال حالة الاستياء من قبل بعض الصفحات الصفراء التابعة لقسد وغيرها، أو أنه المبالغة في هذا الشعور لنقول أن الدولة باعت المحافظة لقسد. مقابل ماذا؟ اليوم قسد حالة من الاستعصاء التي تريد الدولة إنهائها لكن بأقل الخسائر. اليوم صراحة لا يوجد ميزان نقيس فيه قوة الدولة اليوم وتناميها وجيشها ودورها ومؤسساتها بقوة ما تبقى من قسد، لكن هناك اتفاق أخذ طابع شبه دولي أنه يعني في مؤسسات تراقب حالة الاستعصاء التي تقوم بها قسد. ربما إذا استمرت قسد بهذه المماطلة أو خلينا نقول التيارات داخل القسد بهذه المماطلة ستضطر الدولة منعا للاحتقان الشعبي وزيادته من أن تتخذ
1: تدابير. طيب أستاذ مهند،

0: عفوا على المقاطعة، هو لا يبدو بأن المشكلة فقط في طريقة تطبيق قصد للاتفاق، هناك مشكلة متعلقة بالتعيينات مثلا التي ذكرناها قبل قليل، وأنت تقول بأن الدولة تدرك ما يجري في الحسكة، لكن لماذا حتى الآن لم يتم أي تواصل؟ لماذا لم يتم حتى الآن احتواء الموقف؟ يعني أنا أتابع ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تعبئة عشائرية.
1: يعني دعينا نقول أنا أيضا ابن عشائر، وموضوع العشائر أولا يعني العشائر ليست قوة مسلحة وليست بديل للدولة، واليوم العشائر كلها ملتزمة، العشائر ترفع صوتها تعبيرا عن حالة استنكار واستياء وتريد أن تتدخل الدولة ولا تريد أن تأخذ دور الدولة صراحة. يعني العشائر اليوم هناك أفراد عشائريين، يعني اليوم عندما نقول مثلا اجتمع أشخاص وعبروا عن حالة استياء 200 500 700 800 شخص، بالنهاية هم عبروا عن حالة استياء عامة، لكن لا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه يعني تصعيد عشائري عسكري، يعني وهذا غلط. يعني أنا بالنسبة لي أعتبر هذا غلط كبير جدا أن تدخل المجتمعات المدنية في حالة احتقان شعبي، وربما سيكون له ارتدادات وانعكاسات لا نرغب بها، وربما سيتخذه ما يسمى الشبيبة الثورية وغير ذلك حالة من التعبئة، ويقولون يعني يبدأون يتحدثون عن تهديد عشائري وتضخيم لهذا الدور، وبالتالي يعني يجمعون نفسهم على أنه في هناك خطر وجودي على المكون الكردي.
0: لماذا لم تتواصل يعني الحكومة حتى الآن مع العشائر إذن؟
1: يعني الحكومة بالنهاية الفريق الرئاسي هم أبناء محافظة الحسكة وهم أبناء عشائر،
0: هو مرفوض يعني. هو مرفوض يعني الناس تطالب بتغيير الفريق الرئاسي.
1: يا أستاذة يعني أنت يعني حتى تكون المصطلحات واضحة، لا يوجد اليوم حالة من التنظيم والتكوين السياسي تسمى عشائر وعلى الدولة أن تتواصل مع الدولة، تتواصل عن طريق الفريق الرئاسي، تتواصل مع العشائر والدولة تتواصل مع، لكن يعني موضوع حالة التعيينات التي أشرت إليها، يعني هناك استياء، أنا نفسيا شخصيا مستاء من حالة التعيينات اليوم. حالة التعيينات يجب أن تراعي الوضع الديمغرافي، يجب أن تراعي أيضا حتى يعني عندما اختيار ممثلين أكراد أن لا يكونوا كلهم محسوبين على تيار واحد. يعني اليوم هناك تعيينات وأسماء صراحة غير مقبولة بالشارع، بالشارع الحسكاوي، بالشارع الجزراوي، يعني هذه النواحي أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت من يحتاج على هذه التعيينات، وأقول يجب أن يكون هناك إعادة نظر بهذه التعيينات وبسياسات الدولة تجاه محافظة الحسكة، وأن يكون هناك تغطية وتعزيز للجانب الاقتصادي والخدمي، وأيضا حوار بشكل أوسع مع أبناء المحافظة، وعلى الأقل أن يوضعوا بصورة سياسات الدولة وخططها يعني في حال تعذر.
0: هو تأخرنا على أستاذ صالح للأسف، وأنا أعتذر له، سأعود لك أستاذ مهند والله. لكن أستاذ صالح، يعني سمعت ما تفضل به ضيفي، يعني هل يعقل الآن أن أن أن يقع الغضب بأكمله على الفريق الرئاسي؟ لأنه الأزمة لا تتوقف عند مسألة التعيينات، هي أزمة خدمات أيضا، بنى تحتية، بنى خدمية تعاني منها المحافظة، وهذا تراكمي على عدة سنوات، يعني منذ بداية الثورة وحتى ما قبل الثورة. إذن لماذا يشعر البعض أن هناك شخصنة وهناك توجيه للانتقادات إلى الفريق الرئاسي؟
2: بداية أنا أعلق على كلام الأستاذ مهند بأن العشائر ليست قوة مسلحة، العشائر هي قوة مسالمة، ولكن إذا لزم الأمر سوف تكون قوة قوية جدا. ويعلم جميع الشعب السوري أن العشائر هي نسيج مترابط، فالأمر لن يقف عند عشائر الحسكة فقط إذا انطلقت الشرارة كما حدث في غير أماكن، وهذا لا يخفى على الشعب السوري. أما بالنسبة للوفد الرئاسي، نحن لا نطالب بطرق، لم نطالب بطرق ولم نطالب برفاهيات ولا بناء أبراج، إنما الشعب يطالب. تخيل الآن أنا في تل حميس، وهذه الصوامع تل حميس وحدها تسع أكثر من 100,000 طن، كانت قبل بدء الموسم يعني ممتلئة، وبعد الموسم ممتلئة، بين حين والآخر، بين أسبوع والآخر يفقد الناس مادة الطحين، ينقطع الخبز يومين أو ثلاث. هذا أمر إداري، من يتحمل ذلك؟ أليس الوفد الرئاسي هو المسؤول؟ أليس الوفد الرئاسي هو من يعين مدراء المنطقة؟ أليس الوفد الرئاسي هو من ينقل الصورة إلى دمشق؟
0: طيب طبعا انا انوه

0: فقط أننا حاولنا التواصل مع الفريق الرئاسي يعني، لكن يعني لم نوفق بذلك وبخروج أحد منهم على الإعلام معنا. لكن أستاذ صالح، سؤال يعني، أنت عندما تقول بأن العشائر ليست مسلحة لكن إن لزم الأمر، هذا تلويح أيضا بالتعبئة العشائرية. اليوم ألا تخشى العشائر من المخاطرة بالسلم الأهلي إن صح التعبير، استنادا إلى هذا الخطاب طبعا؟
1: علي أنا وحدي، أنا راعي، لماذا مفروض علي أنا وحدي أن أراعي السلم الأهلي؟ لماذا يرفع صور أوجلان في الحسكة وفي القامشلي؟ أليس هذا يغضب الشعب العربي؟ لماذا سجون قسد الآن ممتلئة مثل سجن تشركين كصيدناية الجزيرة ومثل السجن الأسود في المالكية والسجون السرية والسجن علاية والسجن الصناعة إلى هذه اللحظة؟ ما زال هناك سجناء، 420 شخص من محافظة الحسكة الآن مغيبين، وأنا لا أقصد الذين تم ترحيلهم إلى العراق، إنما مغيبين داخل المحافظة لا يعلم أحد مصيرهم. فالشعب هنا لا يطالب كما ذكرنا، لا يطالب الوفد الرئاسي، إن الوفد الرئاسي هو من ينقل الصورة إلى دمشق، هو الجسر بين الشعب والحكومة في دمشق، الحكومة المركزية. هناك تهميش للثوار واضح وعلني، استبعاد. الوفد الرئاسي نفسه هناك فيه لوبيات ومحسوبيات في الوفد الرئاسي نفسه، هناك تعيينات كثير، هناك ثوار حقوقيين وهناك ثوار جامعيين الآن يجلسون في البيت، ومن بداية الثورة منذ عام 2013 وهناك ثوار لديهم شهادات دولية من ألمانيا ومن تركيا ومن السعودية ومن الخليج ومن الآن يجلسون في المنزل، ولكن يأتي فلان من الناس محسوب على الوفد الرئاسي أو محسوب على شخص في الوفد الرئاسي يتم تعيينه في أماكن. هناك قصد تم إعطاها ثلاث ألوية، وهي إذ يعني رفعنا سقفها في المحافظة كمكون كردي 30%، بينما العرب يرفض العربي لأجل فتحة سنة أو يرفض العربي لأجل طولة. العرب هنا مطالبهم الآن واضحة وسأنقلها بكل أمانة، سأنقل بكل أمانة وعلى عاتقي يقع هذا الكلام. المطالب هناك، الشعب في الحسكة يريدون ألوية خاصة بهم كما أعطيت قسد وضعفها. إذا تم إعطاء قسد ثلاث ألوية تتبع لوزارة الدفاع، نحن كلنا مطوين تحت الدولة السورية، ونحن لا ندعي إلى تمرد على الدولة السورية، إنما نطالب وبإصرار وبشدة فرض سيطرة الحكومة السورية على كافة محافظة الحسكة. أنا الآن لن أكلمك عن الدرباسية، ولن أكلمك عن العامودة، ولن أكلمك عن المالكية. هناك نعم هناك ذات غالبية كردية، فنحن شأن لا نتدخل فيه، لن نعارض على تعيين شخص في الدرباسية، ولن نعين على تعيين شخص في عامودة ولا في عين العرب. ولكن عندما يعني يصل الأمر إلى القامشلي والحسكة، فالقامشلي والحسكة هي مركز مدننا.
0: لكن الحديث عن يعني ألوية، الحديث عن ألوية، ألا يبدو هذا الحديث متأخرا جدا؟ لأنه لم يقل أحد أنه اتفاق الاندماج بين قسد وبين الحكومة لم يجري على هذه الشاكلة، هذه بنود الاتفاق، هذا الاندماج جرى بين الحكومة وبين قسد. أستاذ صالح، يعني لماذا يبدو الذي يجري الآن غريبا؟
1: تمام، ليس غريبا، هناك الشعب كان هنا متأمل أن الحكومة ستفتح تطويع وروابط وكذا وكذا. هناك قوة بشرية وخزان بشري في محافظة الحسكة بحاجة إلى دخول بالجيش، تطويع بالجيش. هنا هذه الألوية ستعمل في القامشلي وفي مركز المدن القامشلي والحسكة. الشعب العربي يطالب بألوية بفرقة كاملة من العرب أبناء الحسكة أن يدخلوا إلى محافظاتهم. الآن أنا قبل أسبوع أصابتني وعكة صحية، ذهبت والقامشلي تبعد 30 كيلومتر، يعني أنا لا أستطيع الدخول إلى القامشلي. لماذا؟ الأستاذ مهند قبل فترة تم الاستيلاء على منزله، هل يستطيع الأستاذ مهند الآن الدخول إلى مدينة القامشلي دون ترفيه؟ هل يستطيع أحد أعضاء الوفد الرئاسي الذي ينقل صورة مغلوطة إلى دمشق عن واقع الحسكة الدخول إلى مدينة القامشلي دون ترفيه؟ حتى في المحافظة، هل يقبل ابن الشام ويقبل ابن إدلب وابن حلب أن يعين عليهم من كان يقصفهم ويجرف قراهم؟ من الآن يجلس في مكتب المحافظة هو شخصيا قام بتجريف قريتي، أكثر من 114 منزل تم تجريفها بإشراف أبو عمر خانيكة آنذاك شخصيا، وغيري من القرى يعرفها الأستاذ مهند. هناك الوفد الحكومي كم قافلة قام بإرسال قوافل إلى عفرين؟ كم قافلة؟ ألا ينبغي الوفد الحكومي من باب العدل أن يرسل قافلة إلى عفرين ومن ثم يرسل قافلة إلى غويران؟ ألا ينبغي أن يقوم بإرسال قافلة إلى النشوة يعيد ثوار ومهجري النشوة تحت حماية الدولة؟ ألا ينبغي أن يعودوا أهل حار الطي وأهل القامشلي بشكل عام؟ هناك صورة مغلوطة عن محافظة الحسكة. محافظة الحسكة هي ذات الغالب العربي وليس الكردي. هم نعم كانوا فصيل مسلح ومدعوم بغطاءات دولية، كلنا نقدر ذلك، ونحن يعني كمكون كامل عربي صبرنا على الحكومة.
0: اتضحت الصورة، دعني أنقل هذه الأفكار إلى ضيفي أستاذ مهند حتى أستثمر الوقت.
1: نحن
0: أطرح ذات الأسئلة لأستاذ مهند. يعني الحسكة، محافظة الحسكة بما أننا نتحدث عنها، غالبيتها عرب، العرب يشكلون 75% من محافظة الحسكة. أين هم؟ أين دورهم؟ أين تمثيلهم بالحديث عن عودة المهجرين؟ تم إعادة مهجرين من عدة مناطق، من عفرين ومن مناطق أخرى، لماذا لم تتم عودة العشائر من غويران مثلا؟ لماذا لا ترعى الحكومة مثل ذلك؟
2: نعم، كل ما قيل في هذا الشأن هو صحيح. اليوم أنا أتحفظ فقط على كلمة أن العرب مكون، ووقوعنا بفخ المكونات والأقليات والمحاصصات، والحديث أنه يجب أن يكون لنا أيضا نحن العرب ألوية، ويجب أيضا أن كذا. نحن العرب نحن نشكل أغلبية غالبية، وهناك مكونات أخرى، مكونات سورية من إثنيات وطوائف وأديان أخرى لها كل الاحترام، لكن بالنهاية نحن نمثل صوت، يعني أو خلينا نقول سواد هذا الشعب وثقافته وأمته. واليوم إحنا لسنا مكون. تحجيم العرب على أنه مكون ومحاولة البعض يعني اليوم يتأثر بأي كلمة ويحاول دوما إثبات نفسه، والله أنه نعم أنا أكثرية، أنا أكثرية، يعني هذه ليست موضع للنقاش. يعني حتى إن قال البعض وزاود وبالغ، اليوم كثير معطيات، يعني يكفي أنه التمثيل في مجلس الشعب من خلال الدوائر الانتخابية يعني أظهر حجم يعني تقريبا العرب وغير العرب بالنسبة لقضية قضايا الديموغرافية. لكن الموضوع أبعد من هذا. أنا أقول لأهلي العرب وأبناء محافظة الحسكة، أولا السلطة اليوم الموجودة في السلطة يعني هي ليست في برج عاجي، يعني هي خرجت من أبناء هذا الشعب. كل واحد منهم لديه شهداء ولديه ضحايا ولديه منازل اليوم مغتصبة لدى قسد. لا تظن أنه اليوم إذا جلس أحد من الدولة أو الحكومة أو الوفد الرئاسي مع قسد بغية تحقيق غاية أبعد وشيء فيه حقد للدماء ومصلحة هذه البلاد أنهم والله مبسوطين، أو أنهم اليوم فضلوا إكس من قسد على أبناء العرب أو الثوار الذين لا يجدون اليوم فرصة عمل. من ناحية أخرى، الوظائف بمعنى الوظائف لكل العرب، هذه الأغلبية المهمشة على مدى 60-70 سنة، صراحة يعني كان في هناك تقصير كبير ولا يزال هناك تقصير.
0: مقابل
2: يعني
0: هذا التقصير، سبل المقترحات من أجل الخروج من هذا المشهد أستاذ مهند.
2: المقترحات من أجل الخروج من هذا النفق، أولا يجب أن يكون هناك تركيز لتعزيز بنية الخدمات والتوظيف واستثناء العرب من شروط المسابقات وغير ذلك. يا أخي مثل ما قال الأستاذ صالح، يا أخي ادمجونا نحن أيضا، يعني ادمجوا هؤلاء العرب. اليوم هناك أولوية محاولة إنهاء حالة مؤسسات قسد، أنه يا أخي أنت في مؤسسة المياه كم عنصر عندك يا قسد؟ 300 موظف جيبهم ووظفهم بس مشان أخلص وأندمج وتصير عندنا مؤسسات مياه واحدة تابعة لوزارة الطاقة. هذا على سبيل المثال أنا أضرب. وبالتالي يعني تعلم الدولة أن هناك في يعني ضرر يقع ويلحق بجزء آخر، لكن يعني هذه ليست حالة دائمة. حتى التعيينات في المناصب، مدير منطقة القامشلي ولا مدير منطقة الكذا ولا محافظ الحسكة، يعني هذه اليوم نتحدث عن تعيينات إدارية مؤقتة تنتهي بأي وقت، يعني هذه ليست تعيينات دائمة. نعم قد تكون جزء من تسوية وترضية سياسية وحالة استعصاء. أين كنا وأين أصبحنا؟ قسد كانت تحتل ثلث سوريا، وكانت قسد تطالب بثلاث وأربع فرق في سوريا، وقسد كانت تطالب بروجافا وحكم ذاتي. طيب. اليوم أصبحنا والله قسد موجودة ضمن لحظة ضمن ثلاث ألوية وضمن فرقة سورية يقودها أحد أبناء الجيش العربي السوري. نعم. اليوم نحن لسنا بحاجة لألوية عربية وألوية سريانية. شكرا. وألوية كردية. اليوم في جيش واحد، يجب أن تكون مؤسسة واحدة، مؤسسة سورية واحدة. شكرا. ويجب أن نحذر جيدا من الوقوع في فخ تجرنا إليه شرذمة من ما يسمى شبيبة الثورية التي يعني آن الأوان لأن تنتهي. هذه الفواعل دون الدولة تؤثر على السلم الأهلي وعلى الدولة وليس على العشائر، على الدولة إنهاء هذه الحالة من الاستعصاء وهذه الحالة من الفلتان.
0: مهند القاطع الباحث السياسي من دمشق، شكرا جزيلا. أشكر كذلك ضيفي صالح العلاوي الناشط الإعلامي والثوري من تل حميس من ريف الحسكة. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل التصريحات الأمريكية بشأن دور سوري ميداني في التعامل مع حزب الله في لبنان.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
2: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
1: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
2: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
1: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
2: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
1: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
2: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
1: أعتقد الفكر البسط اللي صار عالمي.

0: كشفت مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون رفض أي دور سوري داخل لبنان، مؤكدا تمسكه بأن تبقى معالجة ملف السلاح وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة.
1: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
1: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله، ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكدا أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرا أيضا من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية وعدو يسعى لتقويضها.
3: ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت.
1: في حين اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، اعتبرت دمشق شريكا إقليميا في مواجهة تنظيم داعش وحزب الله معا.
4: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
1: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح.

0: يصيح مع استكمال المباحثات.
1: معنا للنقاش بسام برابنتي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية مباشرة من واشنطن، أهلا بك. ومعي السيد جوشوا لاندز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما مباشرة من الولايات المتحدة، أهلا بكما. وأبدأ مع سيد جوشوا. سيد جوشوا، إذن رغم رفض الرئيس الشرع، يعيد الرئيس ترامب الحديث عن تدخل سوري في لبنان ويقول بأن الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا، هذا إضافة إلى الحديث عن أن سوريا اليوم من القادة الإقليميين لمكافحة داعش ولمكافحة حزب الله. هل يمكن أن نفهم بأن ذلك طلب أمريكي واضح لسوريا بالدخول إلى لبنان عسكريا؟
2: هناك أسباب عديدة دفعت الرئيس ترامب ليفكر بسوريا أنها قادرة على الدخول وإنهاء حزب الله. أولاً لأنه محبط كثيراً مما تفعله إسرائيل، وهو قال هذا كثيراً أن إسرائيل قتلت العديد من الناس وخسفت الكثير من المباني. هناك قلق أيضاً من طرف الإسرائيليين من طرف اللبنانيين من بقاء إسرائيل في أراضيهم في الجنوب. والرئيس ترامب يشعر بأن يداه مقيدة نتنياهو من طرف، وهناك مجموعات مدافعة عن إسرائيل في الولايات المتحدة. هم مصرون على القيام بعمليات أوسع قدر الإمكان في لبنان ولا يرى بديلاً عن ذلك، فهو واعٍ بالتاريخ الطويل بين سوريا ولبنان مما يخيف اللبنانيين، ولكنه يبحث عن بدائل، وهو يريد أن يكون لديه أفضلية ضد الإسرائيليين حتى ينسحبوا من الأراضي اللبنانية.
1: لكن سيد جوشوا، يعني بالتأكيد ترامب الرئيس الأمريكي يعلم أيضا بأن سوريا خارجة للتو من حرب وبأن الجيش السوري منهك لم يؤسس بعد، بالتالي على أي أساس يصر على تدخل سوريا في لبنان؟
2: هذا سؤال المليون دولار. بشكل واضح أن سوريا والجيش السوري ليس بحالة تسمح له ببدء حرب جديدة، ومستشاري ترامب يقولون له أن هذا طلب مستحيل، ولكنه أكد عليه أولاً ليوري كم هو يثمن ويقدر الرئيس الشرع وصداقته الجديدة مع سوريا، وأيضاً وليعبر عن خيبة أمله بإسرائيل، فهو قلق من أن إسرائيل ستستمر بتقويض مفاوضاته مع إيران وأن تستخدم لبنان كرافعة ضد الولايات المتحدة.
1: سيد بسام، مضى وقت على المقابلة التي أجراها الرئيس الشرع والتي شرح فيها أي دور محتمل لسوريا في لبنان، وكان الحديث عن مبادرة سياسية. اليوم يخرج الرئيس الأمريكي بثقة ويقول بأن الرئيس الشرع يرغب بالتعامل مع حزب الله. كيف يجب أن تقرأ دمشق هذا التصريح الأمريكي؟
3: يعني سيدة لا وشاء الله يعطيك العافية، شكرا لك. أول شيء ترامب يعني من أقرب المقربين له هو يقول ما زالت هي فكرة، لا يوجد طلب رسمي، هي ليست سياسة أمريكية، لا يوجد ضغط على دمشق الدخول إلى لبنان. يعني ما زال ترامب والناس اللي يحاولوا بيقولوا هي فكرة يطرحها ترامب يحاول أن يسوقها، وكما ذكر تقريركم أن لبناني رفضها والسوري رفضها، فبالتالي ما بعتقد أنه يوجد ضغط على دمشق بمعنى الضغط أنه هذه صارت سياسة أمريكية تجاه دمشق للدخول إلى لبنان. ما بعتقد نحن وصلنا لهون، بعتقد أن هي فكرة تطرح ويعاد طرحها، قد يكون ترامب يعاد طرحها لسبب إجبار إسرائيل وحزب الله على إيجاد اتفاق. يعني إسرائيل وحزب الله لا يريدون حكومة الشرع أو الحكومة السورية أن تنجح بشكل عام، وإسرائيل وحزب الله لا يريدون السوري أن يدخل إلى لبنان مرة أخرى، لأن دخوله إلى مرة أخرى مع وجود حاضنة شعبية سنية كبيرة في لبنان للحكومة السورية سيقوي الحكومة السورية، لن يضعفها، يعني قد يضعفها أمنيا اقتصاديا ولكن شعبيا وجوديا ستكون أقوى بكثير مما هي عليه، وهذا يدركه الإسرائيلي ويدركه حزب الله.
1: يعني هذا إن خرجت سريعا وإن نجحت في المهمة. أستاذ بسام، ما زلت مصرا على الرؤية ذاتها، يعني بأنه هذا لا يشكل طلب أمريكي، لكن ترامب ذكر الأمر أكثر من خمس مرات.

0: مرات. أيضا يعني الحديث عن أن سوريا شريك، عفوا سيحري، يعني الحديث عن أن سوريا جزء من محاربة داعش وحزب الله، ما الذي تبقى حتى يصبح ذلك ضغطا أمريكيا وحتى تفهموا دمشق على أنه ضغط أمريكي؟
1: لا لا أختي العزيزي، لا لا مزبوط كلامه، لا لا يعني مزبوط كلامه. سوريا هي جزء من الحرب ضد داعش وضد حزب الله، هذا واقع، هذا واقع، لأنه كل الممرات السير التهريب من العراق إلى لبنان تمشي عن طريق سوريا، وإذا سوريا لم تكن جزء من هذا الحرب ضد حزب الله وضد داعش كانت يعني حزب الله في مكان عسكري أقوى بكثير مما هو عليه. لهذا تشوفي بين فترة وفترة عم يزداد التهريب ويزداد ضبط هذه التهريبات، وهذه تعاون إقليمي ليس تعاون سوري فقط، في رغبة إقليمية والسوري جزء من هذه الرغبة الإقليمية، لأنه فعلا كل الناس يعني أنت أدرى من التلفزيون سوريا كم عانينا من حزب الله وكم حاكينا على حزب الله وإلى آخره. فيعني هذا الموضوع لا يحتاج إلى تبرير، كل الشعب السوري ضد حزب الله وكل ضغط الشعب السوري ضد داعش، وبالتالي تعاون الحكومة السورية مع القوى الإقليمية مع الولايات المتحدة مع تركيا ضد حزب الله وضد داعش هذا الشيء تحصيل حاصل، ومن هنا سوريا هي جزء من هذا الأمر. ولكن أن يذهب الجيش السوري إلى لبنان هذا موضوع مختلف، وترامب صار عم يحكي بالقصة تقريبا شهر ونص شهرين، ولكن شوفي يعني لتكون الأمور بنطاقها العام المضبوط، اليوم في اتفاق أمريكي إسرائيلي لبناني على مستوى الحكومات لتنفيذ خطة عملية لفراغ الجنوب بسلاح حزب الله، وبدأت العملية أمس تزامنا مع زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن، أكشن عمليا تزامنا مع لقائه مع ترامب بدأت العملية. فاليوم أمريكا والولايات المتحدة وحتى إسرائيل سيعطون الدولة اللبنانية كل الوقت لإنجاح هذه الخطة على أمل أن تستمر وتتوسع. لنجاح هذه الخطة يجب أن تكون سوريا متعاونة مع لبنان، مع التحالف الدولي ضد داعش وضد حزب الله لمنع وصول الأسلحة الإيرانية والدعم الإيراني إلى لبنان. يعني جزء رئيسي من نجاح الخطة اللبنانية في لبنان هو الجانب السوري، وليس هذا يعني أن الجانب السوري لازم يدخل على لبنان وإلى آخره. هلا من جهة أخرى إذا أخذت بصورة أكبر شوي، مصلحة إيران أنه الجيش السوري يفوت على لبنان لتكون ذريعة لقصف دمشق أو دخول الحشد الشعبي إلى سوريا من الجزيرة، أو يعني كركبة الوضع السوري وعدم استقرار سوريا عن طريق الميليشيات لميليشيات. أعتقد هذا جزء من المخطط الإيراني أو التفكير الإيراني، وجميع يدرك ذلك ما نسر. فبالتالي مرة أخرى ما يقول به ترامب يقول به ترامب صحيح، وهو يكرره من شهرين، وبعتقد هي فكرة براسه. بعتقد اليوم روبيو هو حكى كان كثير كلامه واضح بأن سوريا لديها ما فيها من المشاكل الداخلية تغنيها عن الذهاب إلى لبنان، عليها أن تحل مشاكل الداخلية وتقوي داخل يعني. فبالتالي واضحة المعادلة، يعني واضحة أنه سوريا هي جزء من هذه المنظومة الجديدة،
0: ولكن دون دخول عسكري. طيب أريد أن أسأل رأي أستاذ جوشوا بهذا الحديث بداية، وأيضا هل سيعطي ترامب فرصة للبنان من أجل التعامل مع حزب الله داخليا، خصوصا وأنه على رأس ما طلبه الرئيس اللبناني جوزيف عون في زيارته للبيت الأبيض أن يتم دعم للجيش اللبناني، بالتالي يمكن، هل يمكن أن تحول هذه الفكرة مكان فكرة دخول الشرع إلى لبنان في رأس ترامب؟
2: Well, I think that's the, you know, that's been the ask, and President.
3: نعم، أظن أنه طلب ذلك، وترامب تفادى القول بأنه سيعطي أموالا إلى لبنان لدعم القوات الجيش اللبنانية. من أين سيأتي هذا المال؟ وما هي الإمكانيات بأن تغادر إسرائيل لبنان؟ الرئيس

0: سوريا لديها مشكلة كما أيضا كما لبنان، فإذا كيف سنتمكن من طرد الجيش الإسرائيلي؟ وهذا أمر ربما يتلعب عليه ترامب حين يتحدث مع الشرع حول
1: ذلك. هل تقصد أستاذ جوشوا بأن هذه المشكلة السورية بوجود إسرائيل في المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام هو ما يعمل عليه ترامب، وكأن الأمر أو كأني فهمت منك بأن الرئيس الأمريكي يحاول مقايضة سوريا مقابل دفع إسرائيل للخروج من سوريا، عليكم أن تلعبوا دورا في التعامل مع حزب الله في لبنان، هذا ما تقصده؟
0: نعم هذه إمكانية، لأن الرئيس الشرع يطلب باستمرار من الرئيس ترامب الدعم في طرد الإسرائيليين، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة ليغادر الإسرائيليون جنوب سوريا، وحتى الآن يرفض الرئيس ترامب القيام بذلك. ولكن دون شك الرئيس ترامب كما نعرفه هو يقوم دائما بأمور بوجهة نظر تجارية، أما إذا قدمت لك هذا ماذا ستقدم لي في المقابل؟
1: لكن وجهة النظر التجارية والحديث عن استثمارات في سوريا أيضا يستوجب أن تكون سوريا مستقرة وألا تدخل وتتورط في مساحة كالمساحة اللبنانية. أستاذ جوشوا، كيف يمكن أن يستوي الأمران لدى ترامب؟
0: نعم أنت محقة، فهي فكرة جنونية، ولكننا سمعناها من الرئيس وهو ذكرها حوالي 4 مرات، فمن الصعب أن نعرف تماما ما يدور في باله. كل المستشارون حوله من اللبنانيين الأمريكان والسوريين هم لا يرغبون بتطبيق هذه الفكرة ويقولون بأنها لن تنجح.
1: أستاذ بسام، لا أحد يعرف ما الذي يدور في رأس ترامب، لكن على دمشق أن تفكر بحقيقة ما يدور في رأس ترامب، وبالتالي هنا السؤال، خيارات دمشق في حال زاد الضغط الأمريكي عليها في هذا الإطار؟
2: يعني شوفي، توم باراك بتواصل يعني يومي، يمكن زي ما قلنا أكثر من يومي مع دمشق، فدمشق تعرف ماذا يجري في رأس ترامب. توم باراك، توم باراك هو الذي يرسم السياسة لسوريا والعراق، نوعا ما لبنان بتعاون مع السفير عيسى، من هم يعني لن يكونوا، لا يحتاجون الى منجم ليعرفون ماذا يريد ترامب، يعرفون تماما كيف يفكر ترامب وماذا يريد ترامب. واعتقد انهم في كثير شروط سوريه، شروط سوريه على الولايات المتحده بكثير من المواضيع. يعني اليوم
1: شروط سوريه على الولايات المتحده،
2: الولايات المتحده تريد وضع 100%، سمعتيني مضبوط. اليوم الفكره الرئيسيه لا امريكا، هي ابعاد ايران ونفوذ ايران وعصابات ايران من الشرق الاوسط. من نجحوا في سوريا، في عندك لبنان خط الثاني، وعندك العراق. اي مساعده لسوريا او اي طلب لسوريا ان تكون، ان تساعد الولايات المتحده في هذه الجهود، يتطلب ان تكون سوريا قويه مستقره اقتصاديا امنيا عسكريا. الاحتلال الاسرائيلي لسوريا هو جزء معرقل لهذه هذه الاستقرار سوريا، لانه يعطي لجماعات سنيه وشيعيه مموله من ايران ان تتخذ من الجبهه السوريه مكان لقصف اسرائيل بحجه تحرير الارض والى اخره. فبالتالي تحرير سوريا او عوده الاسرائيلي الى نقطه ما قبل اليوم التحرير جزء مهم لاستقرار سوريا. فبالتالي عندما يجي الامريكي بيقول للسوري نحن نحتاج منك ان تقوم بواحد اثنين ثلاثه اربعه، في شروط سورية للقيام بذلك. يعني النية السياسية والإرادة السياسية السورية موجودة للتعاون مع الأمريكي، ولكنها
1: وهناك واقع أيضا، يعني إذا وافقت بأن هناك شروط سورية على الولايات المتحدة الأمريكية رغم تحفظي على هذه العبارة، لكن
2: الانسحاب الإسرائيلي
1: أستاذ بسام، أيضا هناك واقع، يعني هنا يطرح سؤال، يعني رغم ما وصفته بالتأييد شعبي للشرع داخل لبنان، لكن أيضا يبدو بأن الموقف اللبناني ثابت، رفض أي دور سوري عسكري داخل لبنان، وبالتالي السؤال، هل تفهم دمشق فعلا المعادلة السياسية الداخلية في لبنان؟
2: شوفي، لليوم الطريقة التي يعني المقاربة السورية للبنان هي مقاربة مؤسسات. يعني إلى اليوم لم يأتي وفد سني لبناني من طرابلس أو بيروت أو صيدا إلى دمشق، ما شفنا حدا إجا. يعني زار سيد الشيباني، زار سمير جعجع، زار وليد جنبلاط، وليد جنبلاط اجى لسوريا لموضوع مختلف نوعا ما، ولكن عم يحاول السوريين قدر الامكان بناء علاقه مؤسسه لمؤسسه وليست مع احزاب وطوائف.

0: وشخصيات والكلام هذا، يعني عم يحاول يبعد قدر الامكان عما كان يقوم به النظام السابق. هذا لا يعني انه في طبقه سنيه كبيره في لبنان ترى سوريا هي الحامي لها، الامتداد لها، تعويض التاريخي عما قام به نظام الاسد ضد اللبنانيين السنه فتره طويله. ولكن الى اليوم السوري، النظام الحكومه السوريه الى اليوم عم تبعد عن هذا الموضوع قدر الامكان ولا تستقبل احد. يعني بدنا لليوم ما اجى وفد سني، وانا بعرف انه تم طلب من اكثر من بيروت ومن صيدا ومن من طرابلس، اتصل في طلبات رسميه زياره دمشق، وكان الجواب انه ما بدنا. فنرجع للسؤال الاساسي، سوريا الى اليوم تريد ان تكون علاقتها مع لبنان حكومه لحكومه، ضبط الحدود، مساعده لبنان بابعاد اسرائيل، تحرير اراضيها من اسرائيل، تزع سلاح حزب الله لانه تهديد امن السوري. بنفس الوقت الولايات المتحده تريد من سوريا القيام بادوار اكبر من طاقه سوريا الماديه على القيام بها، الاقتصاديه، الامنيه الى اخره.
1: واضح استاذ،
0: وهنا بيجي الشرط السوري او شروط السوري انه يا عمي نحن لن نساعدكم، بدكم تشيلوا الاسرائيلي، لن نساعدكم،
1: استاذ
0: جوشوا
1: يبدو بان
0: بان
1: بان العقبه الدائمه هي اسرائيل اليوم. الا يفكر ترامب ب تذويب هذه العقبة أو التعامل مع هذه العقبة التي تقف عائقا دون يعني تطبيق على الأقل الإطار التفاهم الذي جرى مع لبنان بعيدا عن سوريا، خصوصا وأن سوريا تود أن تبقى علاقتها طيبة مع لبنان ولبنان يرفض أن تتدخل سوريا فيه؟
2: أحد المشاكل أن الرئيس التي يواجهها الرئيس ترامب حاليا أن العرب يعانون من ضعف الجيش اللبناني، ضعيف جدا حتى يستطيع من طرد حزب الله، وأيضا الجيش الإسرائيلي ضعيف جدا أيضا حتى ينهي حزب الله أو حتى ليواجه ذلك. فإذا ترامب يفكر بكيف نرضي مطالب عون والشرع معا، أي أن نخرج إسرائيل من هذه الأراضي وأن يكون لدينا اتفاق جيد في المنطقة. وحتى نحقق ذلك علينا أن نرضي المتطلبات الإسرائيلية واللبنانية.
1: البعض قد يعلق على حديثك بأن الأولوية ربما لترامب هي المقاربة الإسرائيلية وما تريده إسرائيل في لبنان. على أي حال انتهى وقتي. سيد جوشوا لاندز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما من الولايات المتحدة، شكرا لك. أشكر كذلك بسام برابندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مرحبا وحيا الله بكم بوسط البلد. حسب اليونيسف عدد الأطفال المحرومين من التعليم بسوريا حوالي 3 مليون طفل، ما يعادل نحو 37% من الأطفال بسن الدراسة. مو بس هيك، في حوالي 1,700,000 طفل غيرهم عم يواجهوا خطر التسرب المدرسي نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والفقر طبعا. حوالي 8,000 مدرسة، يعني 40% من المدارس السورية مدمر. أطفال عم تترك مدارسها للعمل أو حتى التسول. محافظة بأكملها أولادها خارج امتحانات الثانوي والإعدادي. عقود من إهمال المعلمين والمعلمات وإضعاف قوتهم الاجتماعية بعد أن كاد المعلم أن يكون رسولا. بس المشكلة ما عادت بس مدرسة مهدمة أو كتاب ناقص أو راتب ضعيف، المشكلة الأكبر ربما بالهوية اللي هدتها سنوات الحرب وقبلها سنوات الاستبداد. المشكلة حقيقة أكبر من هيك بكثير. بلد عاش سنوات من الانقسام، صار عندنا أكثر من نظام تعليمي وأكثر من منهاج وأكثر من إدارة تربوية. في أطفال درسوا بمنهاج وغيرهم منهاج مختلف، وكله بيطلع أطفال بهوية مختلفة بتخلق أجيال ما بتشبه بعضها ومجتمع ممزق. واليوم ونحن عم نحاول إعادة بناء الدولة بيظل سؤال التعليم واحد من أصعب الأسئلة. شلون بدنا نبني هوية نظامنا التعليمي ونعزز شخصية أولادنا ونعلمهم بنظام تفكير نقدي قبل ما نوحد مؤسسات؟ وربما السؤال الأكبر، شو مشروعنا للتعليم؟ هل عنا رؤية وطنية واضحة؟ ولا كل همنا نفتح المدارس ونطبع الكتب ونمشي الامتحانات وصلى الله؟ شو بدها تكون المدرسة السورية الجديدة؟ شو شكلها؟ مدرسة تحفظ وتلقن كما كانت؟ ولا مدرسة تعلم التفكير والنقد كما نتمنى؟ مدرسة تخرج موظفين وموظفات كما كانت؟ ولا تبني مواطنين ومواطنات كما نتمنى؟ شلون بدنا نكتب مناهج تبني مواطنة بعد سنوات من الانقسام من دون ما نعيد إنتاج الانقسامات نفسها؟ هي أسئلة الليلة، وأسئلة كثيرة غيرها راح نطرحها على ضيوفنا. بس بالأول خلينا نبدأ بفقرة مناظرة الشباب، والمقولة هالليلة بتقول: أخطر مشكلات التعليم في سوريا اليوم هي غياب الرؤية لا نقص الموارد، مع أم ضد؟ ضيوفي بهالفقرة مع المقولة تمام ضو طبيب، وضد المقولة شفاء زيتون وهي خريجة جيولوجيا. لكن بالأول كالعادة خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا سريعا هيك الملخص عنها، اظن انتم بتعرفوها وشايفينها كثير. عمليا انت عندك 3

0: ولا ما في مقاطعات. اوكي انت بتحرص قبل، انتوا احرار، بس انا ما بتمنى، بتمنى انكم تستغلوها للاخير. حضرتك مع المقوله وترى انه الرؤيه اهم من الموارد؟
1: طبعا.
0: وانت عم تقولي انه ما في رؤيه من دون ما يكون في عندنا موارد. جاهزين لننطلق؟ انا راح انبهكم باخر 10 ثواني مشان ما ينقطع الافكار، تمام؟ راح نبدا معك استاذ تمام. انت ترى ان الرؤيه اهم من الموارد الان، تفضل.
1: بدايه مساء الخير. حتى يكون اي حوار مثمر بالاخير لابد ان نتفق على الاشياء التي نتفق عليها جميعا، ارضيه مشتركه، ثم ننتقل للنقاط اللي احنا ممكن نختلف فيها. فالاساس اللي احنا جايين ندافع عنه هون انه حق التعليم هو حق مقدس ولا بد من تقديسه امام جميع الحقوق وخصوصي بالنسبه للاطفال. فنحن هون نستذكر اهالينا في محافظه السويداء او اهالينا في المخيمات الذين حرموا من حقهم في التعليم سواء في الفتره السابقه مباشره او بالفتره التي تسبقها. فنحن متفقين على انه التعليم واجب وحق ومقدس بالنسبه لجميع الاطفال. اما الشيء الاخر اللي احنا متفقين عليه فهو انه الموارد كما ستوضح زميلتي او الرؤيه فهما وجهين لعملة لا بد من وجودهما الاثنان، ولكن ليس بنفس الوزن. وما أدافع عنه حاليا هو أنه غياب الرؤية أخطر، وأن الرؤية هي أهم بجدة من الموارد. لماذا يتبنى فريقنا هذا الشيء؟ لثلاث أسباب رئيسية. نحن نرى أن الرؤية غائبة ضمن نظامنا التعليمي، وذلك لثلاث أسباب مباشرة. أولا، هناك سؤال لا تجيب عليه المنظومة التعليمية، ما هو نوع الإنسان الذي نريد أن نخرجه؟ ما هي طبيعة نريد أن نخرجه من النظام التعليمي الذين نريد أن الطفل عندنا بيدرس حوالي 12 سنة؟ ليش مو 11؟ ليش مو 14؟ ليش مو 10؟ شو الهدف من أنه يخرج من هذا النظام؟ شو الهدف اللي يكون عنده؟ وشو هي الرسالة اللي بتكون حاملة معه بعد ما يخرج؟ والسؤال الثاني وهو اللي كتير محوري ومهم هو كيف بنعالج الفاقد التعليمي اللي حصل سواء بهدول الأشخاص عند هدول الأشخاص سواء ضمن الفترة الماضية أو ما سبقها، وكيف بيكون عادل ومساوي للجميع. والسؤال الثالث وهو الأخير هو من سيشارك في هذه الرؤية وتنفيذها؟
0: شكرا. ثلاث أسئلة غير موجودة عم بيقول تمام هي اللي بتحدد ما الذي نريده من المشكلة. أولا نوع الطالب اللي احنا بدنا نخرجه، من سيشارك في الأعداد، وكيف نعوض الفاقد قبل ما نحدد هذول ما بنحكي بالموارد. أنت شو بتقولي؟
2: أنا بقول إنه مشكلتي الأخطر اليوم بسوريا هي مشكلة الموارد. ليش؟ لأنه أنا اليوم مو مشكلتي إنه أنا ما عندي رؤية، أنا اليوم إذا بفتح آلاف الدروج الموجودة بالدولة أنا عندي كتير خطط تنموية لخطط التعليم، بس أهل الطبقة أحد منا، أنا مو مشكلتي بإنه أنا ما بعرف شو بدي، أنا مشكلتي إني أنا ما عم بقدر وصل لأنا شو بدي. فخلينا ناخذ مثال اليوم المدرسة، مدرسة عادية بسوريا كصف عادي فيه أعداد هائلة من الطلاب، ما عندهم كتب متوفرة، ما عندهم تقنيات تعليمية، ما في تدفئة، ما في كهرباء. هذا الأستاذ خلينا نكون صريحين راتبه ما كفي، عم يضطر يشتغل شغل تاني اوقات. هل هذا انت تعال تحط لهم هدول خطه تنمويه لحتى يدرس ويطلع جيل لحتى اعرف انا شو بده؟ هل مين راح يقوم بهي الخطه التنمويه؟ مين راح ينفذها؟ الاستاذ اللي ما هو مستقر ولا الطالب اللي ما عنده اساسا كتب ووسائل تعليم تكفيه؟ ولا المدرسه اساسا هي المدارس عندي اياها غير مؤهله لهذا الشيء؟ انا لما بدي اوضح حط خطه تنمويه لازم اكون حاطط استقرار لهذا الاستاذ بالاول، لانه انا لما بخلي الاستاذ يشعر بهذا الاستقرار، لانه انا المورد الاهم اللي عندي اليوم هو الاستاذ، فلما بخلي هذا الاستاذ يشعر بهذا الاستقرار انا بقدر اجذبه ليقوم بواجبه بافضل شكل ممكن، واجذب باقي الكفاءات من المعلمين يقوموا بهذا الشيء، لانه اساسا الاستاذ اذا ما قام بدوره بالشكل الافضل ما راح يتلقن الطالب التعليم بافضل صوره ممكنه، وبالتالي انا بعدي بنفس الدائره المغلقه من هذا الفشل التعليمي، ولكن مع وجود خطط اضافيه ما غيرت شيء. انا الموارد اليوم هي عبارة عن كلمة أوسع من أنه بس مجرد تمويل، لا، الموارد عندي إياها أستاذ، بيئة آمنة، مدارس مؤهلة، هاي الموارد.
0: شكرا. يغزل عين ما أزرعتش. تمام. يعني خطط تنموية ومدري شو عم تقول لك شفاء، هاي يعني كثير حالة طوباوية، أنه يعني زيد حط قد ما بدك خطط تنموية. الطالب ما عنده كهرباء، ما عنده تدفئة، الأستاذ ما عنده راتبه ضعيف، المدارس غير مؤهلة، أقدع خطة تنموية ما بتسوي شيء قدام الحاجة الأساسية إنه هي ما في موارد، فشلون؟
1: طيب خليني رد على هذا الشق بجانبين أساسيات. أول جانب هو الأهم، هو إنه نحن ما رح نروح أبعد بعد من فكرة إنه الموارد هي ما أنا شيء أساسي مقارنة بالرؤية، لا، نحن رح نروح أبعد لنقول إنه وجود الموارد في ظل غياب الرؤية سوف يضر. نحن نراهن على إنه فكرة وجود الموارد في ظل مؤسسة مترهلة فيها كثير من الأشخاص لا يقومون بأعمالهم كما هو، فيها كثير من الإداريين المبالغ فيهم، فيها أشخاص سني بعيدة عن تهره الإداري، فيها عدم توجه بالرؤية، فيها في وتجي تضخ فيها الكثير من المصاري والكثير من الموارد، أنت رح تعمل شغلة

0: به ببحر للفساد، بحر لا قارة له، فنزت فيه مصاري ونزت فيه موارد، قد ما حطينا رح يضل يتاكله. ونحن رح نقول انه وجود الموارد في ظل غياب الرؤية رح يؤدي الى تفكك هاي المؤسسات، وبالعكس رح يخلي كل مؤسسة او كل ديك على مكانه صياح، فهو بالتالي رح يحاول اكثر واكثر انه يخلي الموضوع متطرف اكثر، لانه هو صار عنده مورد مالي، صار عنده موارد كفيه، وما في توحد، ما في هويه وطنيه جامعه، ما في شيء قائم على انه نعمله كلياتنا سوا. فنحن بنشوف انه وجود الموارد رح يضرها هي من ناحيه، ناحيه ثانيه انا رح اضرب مثال لحتى اثبت انه هذا الشيء قد لا يكون صحيح 100%. نحن اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه كانت على الارض تماما، والنظام التعليمي فيها لم يتم ضخ الاموال الهائله في استثماره، بالعكس بدات المدارس في نحن بنسميها خيام، عندهم كان في شيء اشبه بالمقاعد الشارعية اللي هي بيكونوا بالشارع وما بيكونوا بأماكن، بس كان في خطة واضحة، في رؤية واضحة، في أشياء مطلوبة منهم، مطلوبة من المعلمين، مطلوبة من المدرسين. ونحن حتى كطلاب بصراحة مرقنا في سلك تعليمي مترهل، ومع ذلك كان في الصح والسالم.
1: عم بيقول لك إنه أحيانا مو بس الموارد بغياب الرؤية ما بتكفي، أحيانا بيقول لك إنه لا، بالموارد بغياب الرؤية قد يعني تكون مضرة، أنه مؤسسات فيها ترهل إداري، في فساد، في عدم وجود رؤية واضحة مشتركة بين الجميع، فأنت كل ما أعطيتها مصاري كل ما بتبلع وبتزته بقاع ما إله قرار، وبالتالي أنت عم بتضيع الموارد وعم بتزيد بفساد المؤسسة، لأنك عم بتحط موارد بمحل ما عم بيعرف حاله شو بده يسوي فيها. وعطى مثال أنه اليابان انطلقت من الصفر لأنه كان في عندها رؤية. بلشت تفضلي.
2: الرؤية الجيدة إذا ما تنفذت بسبب قلة الموارد فإذا هي رؤية غير جيدة، لأنه أنا بالنهاية نحن ما لنا ضد الرؤية، طرفنا نحن ما لنا ضد الرؤية، الرؤية هي مهمة، ولكن إذا كان عندي رؤى بدون تنفيذ هي مو مجرد حبر على ورق، طبعا حبر على ورق. خلينا ناخذ مثال لبنان، إذا بدنا نحكي هذا الشيء، لبنان لما قررت تعمل خطط لإصلاح التعليم عندها حطت خطط، ولكن بسبب أزمة اقتصادية بال 2019 صافي عندي ضعف تمويل، صافي عندي هجرة بالمعلمين، فهذا الشيء أدى إنه هاي الخطة ما تنفذت. بالتالي أنا المشكلة عندي إياها مو بغياب الرؤية، المشكلة عندي إياها بغياب القدرة على تنفيذ هذه الرؤية. خلينا نأخذ مثال مناظرتنا اليوم مثلاً، هي كانت مجرد فكرة مكتوبة على ورقة بدون كاميرا، بدون استوديو، بدون تمويل، هل كنا نحن هون اليوم؟ هل حدا شافنا وحدا سمعنا؟ طبعاً لا. فإذا بالنهاية أنا التعليم نفس الشيء.
1: لا معك
2: حق. التعليم بالنهاية نفس الشيء، أنا لازم يكون عندي موارد لحتى أحل هذا الشيء، لأنه التعليم هو ما هو مجرد فكرة مكتوبة. التعليم هو بدك استاذ مؤهل، بدك معاهد، بدك مدارس، بدك مختبرات، بدك تمويل مستدام. هي مو تفاصيل ثانويه، هي مو رفاهيات اساسا، هذا شيء اساسي بالعمليه التعليميه اللي انا اليوم لازم احطه. فانا لما بيكون عندي موارد بشكل قليل، لو بشكل قليل بعدين بحط له خطه موجهه، بصير عندي انا عم غير الواقع بموارد قليله بخطط موجهه بتقدر تاثر لي بالواقع بشكل كثير حقيقي جدا. بالتالي انا بيكون عندي عن جد عم اثر بالعمليه التعليميه، لانه العمليه التعليميه ما هي مجرد بس العمليه المرحله الاساسيه، بدنا نحكي كمان على المرحله الجامعيه، هي كلها يا مراحل تعليميه تعتبر، لازم انا اوفر لهم كلياتهم نفس الخدمات.
1: اعطيت اليابان، اعطتك لبنان، قالت لك لبنان كان في رؤيه، وهي بسبب الازمه الماليه هاجرت الاساتذه، وبس هاجرت الاساتذه تعال ورجيني الرؤيه اللي بدك تنفذها بنظام تعليمي ما فيه اساتذه. واعطيتك مثال انه هاي المناظره هلا اوكي كويس، لو ما في كاميرات، ما في شلون بدك كانت الناس تشوفها؟ بالتالي الحديث مش انه ما بدنا رؤيه، بس بالاول هاتوا موارد ومنركب عليها رؤيه، هيك عم بتقول شفاء صح؟ أوكي. اخر جوله عندك.
0: تمام. ختاما انا بس حابب هيك اوضح فكره عامه وكثير مهمه وضروري نحكي فيها، انه نحن بالاساس الموارد تاتي لتغطي تكلفه الرؤيه، وليس تاتي الموارد ثم نضع رؤيه. ولما لازم ولازم باي مؤسسه، مو بس بالمؤسسه التعليميه، نحن لما يزيد مواردنا ما تغير رؤيتنا. أنا إذا رؤيتي طالب عنده أفكار معينة، نحن عم نوديع على المدارس مو ليتعلم، لأنه كل العالم عم تروح المدرسة، مو لأخلص منه لأنه عندي دوام الصبح، أنا بطالب عم بوديع على المدرسة بصراحة لأنه عندي هدف 2-3 يطلع منهم المدرسة. أنا عم بتعلم المدرسة مو الطريقة اللي أنا شلون حافظ على النظام القائم، أو شلون حافظ على الوضع القائم، لا، أنا شلون حافظ على دولتي، على منطقتي، على سيادة وطني ككامل، ككتلة واحدة. فأنا هذا الشخص اللي عم يروح على هاي المناطق هو إذا زادت الموارد ما تغير رؤيتي اتجاهه. نحن أشخاص أبناء هذه المدارس، وخلال دراستنا بهي المدارس كان يمرق معنا الأستاذ الناجح جدا والقريب من الطلاب جدا، والرغم نفس الموارد كانوا موجودة، واستاذ اخر ما نسائل ما مهتم رغم انه نفس الموارد موجوده على الاثنين. ففكرتنا بس شو اللي كان يوقف دائما بوجه الكل انه ما في رؤيه. الرؤيه كانت بنظام ظل نظام حكم ديكتاتوري لمده 50 سنه، كانت الرؤيه هي استمراريه هذا العجله بالدوران بدون ما توصل لمطرح، بس انهم ضلت تدور محلها. وكثير حساس هذا الموضوع انه بس تدور محلها نظام مقاومه ممانعه، لازم الكل يفهم هذا الشيء من وقت ما كان بالمدرسه، لانه هو ما بدنا هويه جامعه لنا كلياتنا، بدنا حجه لنا كلياتنا نضلنا على قيد على استمرار هذا النظام. وبالمقابل
1: شكرا. اخر شيء توقعته انه بمناظره شباب عن ان التعليم والهي يجيبوا لي سيره المقاومه الممانعه. اعطاكي مثال انه استاذين واحد عم بيأدي اداء جيد، واحد عم بيأدي اداء سيء بنفس الموارد، هذا بظل انه ما في لانه رؤيه موحده. وحكى كلام مهم، قال انه المنظومه كانت عم بتخلي العجله تدور محلها مشان ما توصل لمحل، لانه اساسا ما في رؤيه تبني لها بوجود موارد او بعدمها. طالما ما في موارد ما في رؤيه، ما في شيء تسوي لقدام. اخر جوله عندك.
2: تمام. اول شيء خليني اقول له انه الرؤيه رح تعوض لي هذا النقص، بس ما رح تلغي لي اياه تماما، ممكن تستفيد منه. هلا رؤيه، نحن ما ضد الرؤيه، نحن رؤيه مهمه، ولكن مين الاخطر عندي؟ الموارد. اليوم شو فائده الرؤيه اذا انا الطالب ما لقى معهد يقعد فيه يتلقى فيه التعليم؟ شو فائده الرؤيه مهمه، بس هل لحالها قادره انها توفر لي كتب؟ هل حالة قادره على انها تدرب لي اساتذه مؤهلين؟ هل قادره على انها تبني لي مدارس مدمره؟ اليوم انت بدك ترجع ملايين الطلاب السوريين لمدارس ببلدك اما مدمره او غير مؤهله للدراسة. خلينا نكون واقعيين شوي لنقدر نشخص الواقع بشكل مثالي أكثر. اليوم بسوريا أنا عندي نقص حقيقي بالموارد، سواء بشريا وسواء ماديا. يعني الرؤية لحالها ما رح تتحول لتعليم حقيقي، لأنه التعليم ما رح يبلش من ورقة مكتوبة، التعليم يبلش من مدرسة، من صف، من أستاذ. فأنا بالأولويتي أني أحل هدول الثلاث شغلات، لأنه بدونهم أنا حرفيا مثل ما قلت لك الرؤية تبعك ما رح تغير لي شيء بهذا الواقع. لأنه الطالب لما بده يتعلم ما رح يتعلم بالحلم بالفكر اللي أنا رسمت له إياه، بده يتعلم بالواقع، بده يقعد بالمدرسه ويتعلم ويتلقن التعليم. فهذا هي الشغلات انا اذا غابت عندي، اذا ما وفرتها كحد ادنى ما فيني احط لها رؤيه كحد ادنى. عم اقول الدول اللي نجحت كان في عندها على الاقل حد ادنى، نحن بسوريا ما عندنا حتى حد ادنى من هاي الموارد. فاليوم انا لما بامن هاي الحد ادنى بحط لهم رؤيه موجهه، بقدر اوصل بخلال الرؤيه الموجهه بعد تامين الموارد هذا الطالب على المدرسه، من المدرسه الى المستقبل. اليوم انا اذا بقدم لك افضل رؤيه تعليميه بالعالم، بس ما اعطيتك لا مدارس، لا اعطيتك ولا عطيتك أساتذة مؤهلين، كم بنت من هذه الرؤية أنت فيك تسوي لي؟
1: ما عاد أقدر أجاوبك.
0: خلص
1: جولة. خليكم معنا، فاصل وبنرجع. عرفت من أول. إيه أنا آسف. حيا الله بكم مرة ثانية. أول شيء شفتوا المناظرة بين الشباب، وبرجع بقول يعني البرنامج بيفخر من أنه هو عم بيفتح المساحة للشباب ليتناظروا ويتعرف على هيك إمكانيات وهيك يعني مؤهلات. الحقيقة نحن فخورين بشباب سوريا، وبيقول أنه والله كان في عندنا تعليم ماشي حاله. يعني إذا هيك التخريج معناته الأمور مو سيئة. طيب خلينا نروح عند السادة الحضور، إذا حدا عنده سؤال أو مين بيأيد مين بالكلام، موارد ولا رؤية؟ نبلش من هون بعد.
3: مساء الخير.
1: بس يا ريت توقفي وتعرفي عن حالك.
3: مساء الخير، يعطيكم العافية. نورة قدورة، معلمة دبلوم تأهيل تربوي، مختصة برياض الأطفال. أنا مع الأستاذة شفاء، نحن جدا بحاجة إلى الموارد البشرية في نظام رياض الأطفال، خاصة في النظام الحكومي، لأنه الأعداد عم تكون كتير كبيرة بالصفوف، خاصة بالنسبة لأطفال صغيرة أعمارها من 3 سنين لخمس سنين، عم يكون معلم واحد ل42 طالب، فالعدد عم يكون كبير.
1: معلم لكل 42 طفل.
3: معلم لكل 42
1: طفل. نحن عم نحكي عن روضة.
3: واو. فعدد كتير كبير، المعلمة ما عم تلحق عليهم لا بأنشطة صفية، لا بتعليم، لا بكتابة إذا بدها تكتبهم. عم نكون محتاجين موارد مادية لأن أقدر أعمل لهم أنشطة تعليمية، لأعمل لهم وسائل تعليمية. كمان عم يكون في نقص كتير كبير بالمدارس بالموارد المادية، عم يكون في نقص كتير بالموارد المادية، بالإيفا، بالأنشطة اللي لازم أنا أعملها. عم يضطر المعلم من جيبته الخاصة، من ماله الخاص، أنه يشتري ولا يقدر يطبق النشاط مع جميع الأطفال. بس نعمل النشاط المعلمة ما عم تلحق على 42 طالب إنه تلحق ل 42 طالب تعمل النشاط. ممكن تكون عم تعمل نشاط مع طالب من الطلاب غاب عن نظرة باقي الطلاب، فممكن أي طالب يأذي الثاني، أي طفل يأذي الثاني، وأنا بمرحلة عمرية كتير دقيقة بدها كتير انتباه.
1: تمام تمام. شو تمام الحكي موجه لك لأنه هي عم بتأيد شفاء.
0: بداية أول شيء كتير منقدر المجهود اللي عم تعملوه كأساتذة، وأنا أساتذتي لهلق بعتبر هني صحاب فضل علي بشكل مطلق باتجاه كل شيء صار معي أو كل شيء لساتني لهلق عم وصل له. بس في نقطة كتير أساسية إنه نحنا هذا الشيء، إذا هلق أنا بعين لك 5 أساتذة تانيات ضمن المرحلة ضمن نفس المدرسة، تنحل أزمة المدرسة، بيتعلموا هدول الطلاب أفضل، بيصلوا لشيء أفضل. عم تخيل إنه أنت معك دبلوم تربوي، طب أنا هدول الأساتذة ما بدي يكون عندي رؤية لأعرف إنه أنا شو بدي درسهم، شو بدي أعلمهم، شو بدي هذا الطفل بس يخلص الروضة، شو بدي يكون عنده معلومات لشو بدي يوصل. ما لازم تكون هاي الشغلة موحدة بين كل الأساتذة والأنسات، ممكن حضرتك مؤهل كفاية لأنك تعرفي إنه شو المرحلة العمرية لازم تتطلب، فممكن أنا أساساً أي حدا خريج جديد ما يكون عم يحصل على التعليم الكافي أصلاً نتيجة هذا الحلقة المفرغة. انه هو اساسا بيتخرج من التعليم الثانوي بيرجع بيتخرج من التعليم الجامعي ما عنده المعلومه الكافيه لحتى شو لحتى يقدمها لهالاطفال، ما بيعرف هي المرحله العمريه شو متطلباتها. تعليقا على موضوع الموارد، نحن ضمن الحركه الكشفيه، انا جزء من الحركه الكشفيه ضمن سوريا، فنحن بالكشاف بيطبق عندنا الطفل كل السنه، كل اسبوع عندنا اجتماع، حرفيا نحن بحبل وعصايه قدرانين من اول سنه لاخر سنه نعمل له شيء 500 لعبه، وكل لعبه لها هدف مستقل، بس لانه في رؤيه، لان احنا عارفين اخر سنه لوين نوصل، شو الأشياء اللي نعلمه إياها؟
1: خلينا نأخذ مداخلة ثانية.
4: مساء الخير، أسماء كفتارو، خريجة دراسات إسلامية. يعطيكم العافية شفاء، يعطيك العافية دكتور تمام. بالحقيقة يعني ما فيني أشحفك حقك ولا أشحفها حقها، نحن بحاجة يعني نحن بلد خارج من يعني من نزاع كبير محطم يعني بكل مقومات البنى التحتية أرض، فيعني بس ولكن يعني أنا بوافق إنه رؤية أهم بمناطق وبأماكن معينة، وبوافق إنه يكون في موارد بالحد الأدنى بالحد الأدنى مع رؤية واضحة وشفافة. بس كمان بدي أقول نحنا بدنا يعني نقيس، إذا نحنا رحنا على فنلندا وقسنا إنه فنلندا هي بالمرتبة الأولى بالعالم بالتعليم، إذا قلنا بعد ما طلعت من الحرب العالمية الثانية كيف تعاملت مع التعليم وكيف دعمت الإطار التعليمي. نحن اليوم نحكي عن إعادة الإعمار، أنا برأيي إعادة إعمار البشر أهم بكتير من إعادة إعمار الحجر. فإذا بنطلع على تجربة فنلندا، فنلندا أخذت المحليات ودعمت بالحد الأدنى بس الرؤية كانت واضحة، تحدثوا عن الدور المعلم وكيف لازم تكون شهاداته وإمكانياته وقدراته تجاه تعليم الأطفال. بس كمان ببعض الأرياف اتخذوا يعني الحد الأدنى من التعليم لحتى يبنوا قيم حقيقية عند الأجيال. يعني ما كان في تعليم موحد، ما كان في امتحانات واختبارات موحدة للثانوية بفنلندا بالفترة الأولى اللي بعد خروج من الحرب. يعني أنا بؤمن بالرؤية وبؤمن بالحد الأدنى، ولكن نحن أمام واقع راهن، كيف نحن بدنا نتعامل معه؟ فبدنا نقيس على حسب الأماكن وحسب الحاجيات. أظن أنه لسه معنا ساعة لسه بنستفيد أكثر، بس أنا بقول أنا بوافق شفاء بكتير أراني وبوافق تمام بكتير أراني.
1: شكرا. مين كمان حاب حزيت رأسك كثير بتحب تدخل؟
5: الأنسة ولاء ناصر، مدرسة بإحدى مدارس ريف دمشق. أنا حب نفس القصة كمان إنه وازنت بين الاثنين، يعني نحن كمان بحاجة موارد بالحد الأدنى وبحاجة.
1: طب معلش أسألك سؤال، الاسم عفوا كيني ناصر.
5: ولاء ناصر.
1: ولاء ناصر، مين نجيب الموارد؟
5: موارد لازم يقدموا لي إياها المسؤولين يعني طبعا.
1: مين بدهم يجيبوها؟ أنت ببلد ما فيه موارد طبيعية راحت، العوض بسلامتك. المصانع مدمرة، المرافق الحيوية مدمرة، منين بدها تجيب الدولة موارد؟
5: هذا هو حكينا، نحن بحاجة رؤية مشان نحن نقدر نأمن موارد، بحاجة موارد مشان
1: سريعا بس
4: حقيقة الموارد، نحن عنا موارد، نحن إذا بنرجع بنبحث بالموارد في عنا موارد. نحن اليوم إذا بنطلع وزارة التربية بنحط بالموازي وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف اليوم تقوم بإعادة بناء البنى التحتية لكل المساجد وعلى أحسن ما يكون، فليس يعني من الأولى بوزارة التربية أن يعني أن ترى الموارد وأن تحولها لبناء المدارس لبناء الإنسان. أنا كتير سعيدة باللي بتقوم فيه وزارة الأوقاف، ولكن نحن اليوم عنا أولويات تجاه بناء مجتمعاتنا. بناء المساجد أولوية، ولكن الأولوية أو اليوم هي المدارس، هي اللي بتبني عقول الإنسان. لذلك لازم يكون في تعاون ورصد الموارد على التوازي، على التوازي. يعني إذا نحن بدنا نرجع دكتور زيدون، إذا نحن بدنا نرجع بسياسات الوقف، سياسات الوقف، وطبعا اليوم إذا بتمنى أنا يسمع

0: يعني السيد الوزير ومعاون السيد الوزير المعنيين اليوم باسترداد المال الوقفي لسوريا. المال الوقفي اليوم مسؤول عن إعادة البنى التحتية للتعليم، للتعليم. فلذلك اليوم مسؤولية اليوم وزارة التربية التعاضد مع وزارة الأوقاف لإعادة ترميم ما تم هدمه من المدارس. أنت تفضلت ب 40% دمار كامل، وفي 20% دمار جزئي. إن نحن عندنا مدارس حوالي 40% بس لا هي جاهزة لل... فأنا بتمنى اليوم من خلال منصتكم أنه يكون في نداء لكلتا الوزارتين بالاندماج في موضوع الموارد.
1: كلمة سريعة بدي أروح على هي كلمة سريعة منك. تمام، كلمة سريعة منك جيفة. مع مين شو رأيكم باللي سمعتوا؟
2: أنا بس بدي أوضح إن إحنا بوجود الرؤية المجتمع المحلي مستعد يدعم لك المدارس كلياتها إذا هو مقتنع وجزء منه.
1: أها. المجتمع المحلي هو
2: المجتمع المحلي بكل مدينة.
1: شفاء
3: الأستاذ هو المورد الأهم، لأن لازم أدعمه بالأول حتى أقدر أسر عليه أسر على باقي الطلاب بعد ما بدي أمشي مرحلة تعليمية.
1: طيب قبل ما نروح لخادمة المناظرة خليني أذكر باستبيان حلقة اليوم واللي بيقول أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية يجب أن يكون أو أن تكون عفوا تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، ولا تنمية التفكير النقدي والإبداع، أم إعداد الطالب لسوق العمل، أم تحسين ظروف الكوادر التدريسية. صوتوا عبر مسح الباركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتائج. لكن قبل ما نختم خلينا نحكي كلمتين على رواق. عمليا يمكن بعد كل هالنقاش بيظل السؤال الأساسي هو هل رؤية ولا موارد؟ ناس بتقول لك رؤية هي اللي بتخلق الموارد، ولا الموارد هي شرط حتى يكون في عنا رؤية. أكيد ما فينا نبني مدارس بلا مال، هاي مسألة محسومة، ولا فينا نحسن حياة المعلمين بهالرواتب اللي عم يقضبوها، ولا نعيد ملايين الأطفال للتعليم بلا أبنية مدارس مهدمة وغيره أو كتب وتجهيزات. الموارد ضرورية، ما حدا بيقدر ينكر هالشيء، بس التاريخ بيقول إنه الموارد لحالها ما بتصنع نهضة. الموارد بلا رؤية ممكن تتبعثر، والموازنات بلا أولويات بتروح هباء. اليابان سنة 45 مثل ما ذكر بالحلقة اليوم خرجت من الحرب دولة مدمرة، اقتصادها منهار، واليابان أصلا ما فيها يعني ما فيها موارد طبيعية، محدودة الموارد الطبيعية كثير، لا نفط ولا غيره. لكنها ما قالت لما منغتني بنصلح التعليم، قالت بنصرف على التعليم لنغتني. يعني الرؤية الاقتصادية مو بس ما كانت منفصلة عن المدرسة، المدرسة كانت أساس الرؤية الاقتصادية. مش تهيشي مرة بهالبلد أشوف الرؤية الاقتصادية تبعنا عم تحكي عن التعليم. كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية طلعت مدمرة وفقيرة، عايشة على المساعدات الخارجية وشوية موارد طبيعية. وسعت التعليم الأساسي، رفعت مستوى المعلمين، ربطت التعليم بخطط التصنيع والتصدير، واستثمرت بالعلوم والهندسة والبحث العلمي. لا كان في سامسونج ولا هيونداي ولا غيره، ولا صناعات إلكترونية كلها. الموجود كان قرار سياسي بيقول بدنا نتحول من مجتمع زراعي فقير إلى دولة صناعية، والتعليم هو الذي يصنع هذا التحول. ألمانيا بعد 45 وما سمته بساعة الصفر بعد الحرب العالمية كان عندها بس مدن مدمرة ومؤسسات منهارة، بس ما كان سؤالهم شلون بنرجع نفتح المدارس، وإنما المواطنة اللي لازم تنتجها المدرسة الألمانية لما يرجع الاستبداد مرة ثانية. ربطوا إصلاح التعليم بالتربية على الديمقراطية والمساءلة والتفكير النقدي، بالتوازي طبعا مع إعادة بناء التعليم المهني وربطه بالمصانع وسوق العمل. نحن كمان مدمرين مثل ما كانوا هم مدمرين. بس قبل ما نسأل قديش عندنا موارد لازم نسأل وين بدنا نروح، شو نوع الطالب اللي بدنا نخرجه، والمعلم اللي احنا بحاجته، وشو علاقة التعليم بالاقتصاد، شو علاقة المدرسة بالمواطنة والهوية الوطنية. الحقيقة انه الرؤية ما بتغني عن الموارد قولا واحدا، والموارد ما بتغني عن الرؤية قولا واحدا، بس الرؤية هي اللي بتحدد من وين بدنا نبدأ. لهيك السؤال مو الرؤية أو الموارد، السؤال الحقيقي هو عنا رؤية لنقدر نحشد الموارد اللي لازميتنا ونستخدمها صح؟ هل عنا رؤية؟ خلينا نشوف بعد الفاصل إذا كان عنا رؤية ولا لا. وبدي أشكركم كثير تمام وشفاء. شكرا كثير تمام، شكرا كثير يا شفاء، شكرا كثير، شرفتوا.
4: في مشهد اقتصادي معقد

تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، أهلا وسهلا فيكم. راح أذكركم باستبيان حلقة اليوم اللي بيقول أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية يجب أن تكون تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، أو تنمية التفكير النقدي والإبداع، أو إعداد الطالب لسوق العمل، أو تحسين ظروف الكوادر التدريسية. بإمكانكم مسح الباركود اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. لكن هلأ خليني أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ حسن محمد، أهلا وسهلا فيك، مدير التخطيط بوزارة التربية، ومعي عبر الإنترنت من قامشلي الصحفي شيفان إبراهيم، ومن مانشستر في بريطانيا السيد قتيبة خليل، باحث دكتوراه في الدبلوماسية وحوكمة التعليم في جامعة ماجستير. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا أستاذ
1: محمد. أهلا وسهلا دكتور زيدون حسن محمد الحسين،
0: يا حي الله.
1: السلام عليكم، مساء الخير لك وللحضور ولجميع مشاهدي تلفزيون سوريا.
0: حي الله بك، حي الله بك. في نتائج بكالوريا قربت؟
1: قريبا الآن، الجهود كلها منصبة على التنتيج. أعتقد أننا مع بداية الشهر القادم سنعلن النتائج.
0: واحد
1: يعني؟ اثنين ثلاثة.
0: واحد اثنين ثلاثة كثار، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟
1: إذا لم يطرأ أي طارئ إن شاء الله واحد.
0: واحد آب. نسبة النجاح كويسة؟
1: جيدة.
0: جيدة.
1: فوق يعني جيدة.
0: فوق الجيدة كمان. شو سويتوا بالرياضيات بعد المأساة اللي صارت بالرياضيات؟
1: لم تكن مأساة.
0: ما كانت مأساة.
1: أرقام ستتحدث غدا، وسترى عدد الحاصلين على علامات كاملة في الرياضيات، وسترى نسبة النجاح. الأرقام تتحدث.
0: فيك تسربنا بالحلقة اليوم قديش نسبة النجاح؟
1: لن أسرب. غدا عندما تصدر النتائج ستشاهدون ذلك كلكم.
0: بمعنى أنه نتائج الإجمال كانت كويسة، يعني نخبر الطلاب أنه
1: أكثر من جيدة.
0: أكثر من جيدة.
1: أكثر من جيدة.
0: إن شاء الله بنتمنى النجاح لكل الطلاب والتوفيق. أستاذ حسن خليني أبلش معك. عنا تقديرات لوضع التعليم اليوم بسوريا؟ عنا مسوحات حقيقية؟ بنعرف شو وضعنا اليوم بالتعليم؟
1: بكل تأكيد ما كنا لنستطيع أن نضع خططنا لولا أننا قمنا بمسوح كاملة وإحصائيات كاملة لكل ما يوجد عندنا في سوريا عبر تطبيق نستخدمه اليوم في كل مدارس، واصل لكل المدارس السورية. فنحن نعرف بيانات كل طالب الآن موجود في سوريا
0: أبداً،
1: وكل مدرسة أبداً موجودة في سوريا.
0: لديكم برمجيات في كل المدارس؟
1: تماما. لولا وجود هذه الأرقام والإحصائيات لدينا ما كنا لنستطيع أن نبني خططنا.
0: طب شو الأولويات عندكم بعد ما شفتوا هال؟
1: الأولويات طبعا إذا أردت أن أحدثك عن خططنا كوزارة، نحن بعد أن صارت كل الإحصائيات والأرقام بين يدينا أخذنا مسارين، وضعنا خطتين، خطة طارئة وخطة استراتيجية. ولكن نمضي في الخطتين معا، في المسارين معا. الخطة الطارئة أو الاستراتيجية هي ضمان الوصول، وصول كل طالب إلى التعليم، أو وصول التعليم إلى كل طالب في

0: سوريا. كانت البداية من أن نجأ أن نفتتح مدرسة في كل تجمع حضري أينما وجد، على بحد أدنى مدرسة واحدة، وعند الاستطاعة أو عند زيادة الأعداد نفتتح مدرسة.
1: وصلتم إلى هذا
0: الرقم؟ الحمد لله. اليوم نفخر نحن بوزارة التربية، لم يبقى تجمع حضري في سوريا.
1: شو تعريف التجمع الحضري؟ يعني دير الزور كلها مثل تجمع حضري
0: لا
1: واحد؟
0: لا لا، كل قرية مهما كانت مزرعة صغيرة، على مستوى مزرعة صغيرة فيها طلاب بعيدين عن المدارس، هذا يعتبر تجمع حضري.
1: إذن الأولوية الأولى أنه لكل تجمع حضري،
0: وصول التعليم إلى كل تجمع.
1: الثانية؟
0: هذه الأولوية الأولى طبعا عبر استعادة البنى التحتية المدارس. أنا الآن سأذكر لك أرقام مخيفة لكن لا تخيفنا، الحمد لله قطعنا شوطا جيدا. إذا أردت أن أتحدث في الأرقام، نحن مع بداية تحرير سوريا كان لدينا أكثر من 8000 مدرسة خارجة عن الخدمة.
1: نعم، هذا الرقم اللي أعطيناه نحن اليوم.
0: تماما. هذه المدارس الخارجة عن الخدمة منها ما هو مدمر كليا
1: أو جزئيا،
0: بفعل الهجمات التي شنها النظام البائد وحلفائه على الحجر والبشر.
1: نعم.
0: يعني كما تعلمون جميعا، هذا ما بدنا نكرره كثير.
1: صحيح.
0: هم لم يستهدفوا فقط المدارس ويدمروها، المعلمون كثير منهم قضى شهيدا، ومنهم من هاجر، ومنهم من قضى في صيدنايا، وطلاب كذلك.
1: 8000 مدرسة مدمرة، قديش تعبتوا منها؟
0: تماما. الآن نحن خلال هذين تقريبا أقل من عامين، نحن تدخلنا في 3300 بناء مدرسة. طبعا ليست،
1: تم تأهيلها بالكامل؟
0: تم تأهيلها طبعا، ليست كلها كانت خارجة عن الخدمة.
1: جزئيا أو كليا؟
0: كليا كانت خارجة عن الخدمة أكثر من 1600 مدرسة. باقي هذه المدارس طبعا، ليست كل المدارس 8000 الآن خارج عن الخدمة أيضا. نحن المدمرة جزئيا استثمرنا المتبقي منها وأعدناها للخدمة أيضا. كثير الآن
1: من المدارس، 3300 مدرسة من أصل 8000 تم إعادة تأهيلهم خلال العامين الماضيين.
0: تماما.
1: وأصبحوا
0: حاليا
1: بفاعلية.
0: حاليا بقي لدينا 15% من المدارس خارج عن الخدمة بشكل كامل.
1: 15%
0: فقط؟ 15%
1: فقط.
0: طبعا
1: كنا عم نحكي عن 40%، زدتوا على 15% خارج عن الخدمة بشكل كامل.
0: عندنا 19% من المدارس اللي هي داخل الخدمة الآن مستثمرة نحن في التعليم شغالة. عندنا 19 من هذه المدارس هي متضررة جزئيا ولكن هي في الخدمة.
1: أوكي، جيد جيد.
0: إذن طبعا إن شاء الله نحن راضين تماما عن عما قمنا به.
1: نشرتم هذه الأرقام في مكان؟
0: هذه الأرقام على طول منشورة على صفحة الوزارة وعلى موقع.
1: أنا دخلت على الموقع الإلكتروني مكتوب under construction، ليس ناجزا بعد.
0: لأنك سوف ترى قريبا، سنتحدث سوف ترى حديثا قريبا الموقع الإلكتروني وقد طرأ.
1: معناته أنتم هاي الأرقام لم تنشروها بشكل رسمي بعد؟
0: منشورة على صفحة الفيسبوك، دائما ننشرها دائما
1: على صفحة
0: على الفيسبوك، على التليجرام دائما تنشر. الآن الموقع تطرأ عليه تحديثات.
1: طيب، سوف شو في عنا كمان غير المدارس مدمرة اللي عدتوا تأهيلها؟ هلأ صرنا نعرف أنه في عنا نسبة أكثر من 30% تم إسعادتها بشكل كامل، مو هيك؟
0: تماما.
1: في شيء أرقام ثانية؟
0: في عنا كثير أرقام. إذا أردنا أن نتحدث عن المعلمين، كنا من أولى الوزارات التي أعادت المعلمين المفصولين إلى الخدمة.
1: كم معلم كان مفصول وكم واحد وعيد؟
0: الذين سجلوا على الرابط كانوا أكثر من 21000 معلم سجلوا على رابط الرغبي في العودة، الذين عادوا حوالي 15000.
1: كم
0: معلم
1: بالمقابل؟ كم واحد؟
0: نحن أعدنا كل
1: كم واحد فصلته؟
0: لم نقم بفصل أي معلم إلى اليوم
1: على الإطلاق.
0: على اليوم
1: حتى لو كان عندهم تعاقدات؟
0: حتى لو كان في تعاقدات جددنا كل العقود.
1: أبدا
0: أبدا
1: لا يوجد ولا معلم مفصول اليوم.
0: ليس مفصول. نحن في بداية التحرير في كثير من المعلمين كانت عقودهم في دمشق وانتقلوا إلى أماكن أخرى، واليوم الحمد لله صار الوضع استقرار. طالبناهم أن العقد هو في مكان التعاقد لأنه الحاجة له في مكان التعاقد، وقد أخذت فترة زمنية كافية أكثر من سنة.
1: عادوا الناس؟
0: كل من يعود إلى مكان عمله يجدد عقده، وكل من عاد جدد عقده.
1: قديش نسبة لجدد عقده بتذكر شيء؟
0: أكثر من 90%.
1: والله
0: أكثر من 90%.
1: وبالتالي عدتوا بحدود 15000 ولم يتم فصل
0: أي معلم تعسفيا.
1: والله يعني هاي الأرقام الحقيقة يعني مبلشين.

0: الحلقه يعني بصراحه بشيء ايجابي كثر خير الله. يعني كمل معنا الاخير هيك بس، ها يعني مو بعد شوي تفجعنا بشويه ارقام.
1: لا ان شاء الله.
0: استاذ شيفان، انت بمنطقه شمال شرق سوريا، الارقام اللي عم بحكي عنها والجهود اللي عم بتسويها وزاره التربيه، شايفها هيك بكل المناطق ولا عندكم شيء احسن اقل؟ شو وضع عندكم؟
2: مساء الخير. شكرا جزيلا دكتور على الاستضافه. مساء الخير للضيوف، للحضور. انا بتصور الواقع عندنا يتجاوز قضيه ازمه امكانيات او ارقام، لان اكثر مشكله معمقه بالنسبه لنا بمحافظه الحسكه هو غياب الاحصائيات والارقام الدقيقه. بعطيك مثال صغير، لا احد، لا الوزاره ولا مديريه التربيه ولا هيئه التربيه السابقه الاداره الذاتيه، ما حدا بيقدر يحدد نسبه تسرب الطلاب في المدارس لسبب بسيط. كان في طالب مسجل بمدارس الدوله ومسجل بمدارس الاداره الذاتيه وما بيداوم، غالبا احيانا بيداوم عند الاداره واحيانا ما بيداوم بالمدرستين، بيشتغل وبالنهايه كان عم يترفع وينجح بمدارس الدوله، لان في مناطق ما كان فيها مدارس للدوله وكانت تبعد كثير مسافه بعيده عن اقرب مدرسه للحكومه النظام السابق، ونحكي عن منهاج سياسي، كان بحاجه الى مواصله، اصلا كانوا عم يسجلوا عند الدوله ويسجلوا عند الاداره واحيانا بيداوموا عند الاداره واحيانا ما بيداوموا، لكن بالنهايه كان في اليه معينه الطالب عم ينتقل للمرحله الاخرى، لهيك صعب كثير.
0: يعني انت عم بتقول استاذ شيفان انه الارقام اللي اعطاها الاستاذ حسن هي تخص جميع المناطق ما عدا المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطيه او الاداره الذاتيه، بمعنى الحسكه دير الزور والرقه، لانه هاي الارقام ما في مسوحات. بنرجع نتاكد من حكي الاستاذ حسن، بس انت هذا اللي عم بتقوله؟
2: السؤال لي؟
0: اي انا عم بسألك انت، الارقام اللي انت عم تقوله انه الارقام اللي طرحها بالاول الاستاذ حسن لا تنطبق على الحسكه وربما الرقه ودير الزور، لانه لم تحدث هناك.
2: انا عم بحكي عن الحسكه، لان وضع التعليم ايام الاداره الذاتيه بالرقه ودير الزور غير الحسكه. كان في هناك تعليم للامم المتحده وكان في مدارس للنظام وكان في وضع معين، بس الضغط كله كان على محافظه الحسكه، ما كان في غير مدارس الحكومه النظام السابق كان محصوره بمربعات امنيه، كان في كثافه للطلاب، احيانا بالصف الواحد في 70 80 طالب مقابل مدارس اخرى للمناهج الاداره الذاتيه. لكن على سبيل المثال كل الريف الكردي وقسم من الريف العربي اللي كان تحت اداره الاداره الذاتيه كانوا مسجلين عند المدرستين، فما في يعني مثلا انا طالب مسجل عند مدرسه النظام وما عم داوم، انا معروف عني تسرب متسرب، لكن كيف المتسرب كان عم ينجح للصف اللي بعده وبالنهايه حصل على شهاده بكالوريا ربما ايضا؟
0: عم بهز راسه الاستاذ حسن مؤكدا، راح ارجع لك بعد شوي استاذ حسن، بس خليني اروح لعند الاستاذ قتيبه. استاذ قتيبه، سمعت الارقام اللي طرحها الاستاذ حسن، هل هذه مؤشر تعافي؟ هل هذه الارقام او بعد النزاع مؤشرات التعافي هي عوده الطلاب الى المدارس ام نتحدث عن شيء اخر؟ هل ترى في هذه الارقام حال التعافي؟ هل تطمئن لذلك؟
3: مرحبا زيدون
0: ومرحبا بالجميع.
3: أولا بالنسبة لعدد المدارس، سبيل المثال لما طرح رقم 20,000 مدرسة، المشكلة أنا باعتقادي لا تبدأ منذ عام 2011 بل تبدأ قبل عام 2011، لأنه أساسا كان توزيع هذه المدارس لا يتم بصورة عادلة بين كل المناطق في سوريا، فمثلا قد يكون هناك تركيز أكثر على بعض المناطق مثل المدن مقابل الأرياف. طبيعة الحال حتى لو استعدنا ترميم كل المدارس لا يزال لدينا مشكلة كبيرة بالبنية التحتية، لأن توزيعها الأساسي ما كان صحيح، عدا أنه سنوات الحرب زادت بشكل أو بآخر غيرت سكانيا، فأصبح لدينا تجمعات أكبر من غيرها، وبالتالي يجب أن يكون لدينا إجراءات سريعة وطارئة مثل استعادة ما يمكن من الأبنية، لكن بنفس الوقت تفكير استراتيجيا في إعادة توزيع موارد قطاع التعليم بشكل أكثر عدالة. الجانب الآخر الذي أريد أن أثيره أنه عدد مدارس المدمرة كان تقريباً 40%، وزارة التربية أنهت قسم كبير من هذه المدارس يعني أعادت ترميمه، لكن فكرة الترميم ليست فقط إعادة البناء المدرسي بشكله الأساسي، بل فكرة الترميم تتجاوز ذلك إلى وجود مقاعد مثلاً في الصفوف، إلى وجود أدوات تعليمية، إلى وجود غرف أنشطة، إلى وجود غرف مصادر، إلى وجود ساحات مناسبة للعب إلى آخره. فأيضاً أيضاً موضوع الترميم يحتاج إلى عمل متتالي، ليس فقط ترميم البنية التحتية وجعلها آمنة مثل ما هي الآن، بل أيضاً استمرار حتى يتم تزويد المدارس بكل أدوات البنية التحتية بما فيها الكتاب المدرسي وغيره. بالنسبة للمدارس المتبقية اللي عددها تقريباً 12,000 مدرسة، بالغالب هي المدارس آخر عملية ترميم حصلت عليها قبل عام 2011، لأنه خلال سنوات الثورة لم يكن هناك عملية ترميم لهذه المدارس، فبالغالب هذه المدارس أيضا متهالكة وتتطلب بشكل من الأشكال النظر فيها وإعادة ترميمها. ومشكلة البنية التحتية في النظام التعليمي ليست فقط على أساس ما الذي استطعنا أن ننجزه الآن، بل يعد ذلك إلى تصميم البناء المدرسي الذي لا أعتقد أنه مناسب على الإطلاق، وخاصة أن هذا التصميم يعني تم استجلابه من كوريا الشمالية ودول الاتحاد السوفيتي الذي صمم على أساس ثكنة عسكرية وساحة مفتوحة أمامها من أجل سهولة الضبط والسيطرة. وفي بيئات مثل بيئاتنا يعني من ناحية المعايير الثقافية على سبيل المثال، عدم وجود ساحات داخلية وعدم وجود أبنية بشكل قوسي يعني تحفظ مساحات كبيرة، هذا يحرم الكثير من الفتيات من ممارسة الكثير من الأنشطة في مدارس البنات مثل الذكور. وبالتالي قضية الترميم في جانب إسعافي أكيد يمضي بشكل جيد، لكن على المدى الطويل أيضا يجب إعادة النظر بموضوع.
0: تتوقع أستاذ قتيبة هلأ الجمهور اللي عم بيسمعك ممكن يقول جملة أنه لك يا رجل نحن هلا خرج نحن نحكي بشيء قوسي وشيء مدري شو، الناس بدنا نرجع اولادها على المدارس، صح؟
3: وهذا له جوابين. الجواب الاول، نحن ما عم نتحدث عن التخلص من البنيه التحتيه القائمه، بس كنا عم نقول بالبدايه انه توزيع البنيه التحتيه غير كافي وغير جيد، وبالتالي سيكون هناك احداثات جديده، وعلى هذا الاساس يمكن الوزاره تحديث دفتر شروط البناء المدرسي، بحيث لما بنكون عم نعمر بشكل صحيح بنكون واضحين بهذا الموضوع، على الاقل بعد 15 سنه او 20 سنه لما يتم تجديد البنيه التحتيه كامله يصير عندنا بنيه تحتيه مناسبه اكثر لطلابنا ومجتمعاتنا.
0: طيب.
3: الجانب الاخر وهو ايضا مهم في الحديث عن البنيه التحتيه، ان لا يكون هذا الذريعه لعدم الاعتراف بانماط التعليم الشعبي وانماط التعليم غير الرسمي التي يمكن ان تكون قائمه.
0: طيب.
3: في
0: خليني أقاطعك وأروح للفيديو وراح أرجع لك أستاذ قتيبة، أنه بعد سنتين من سقوط النظام المخلوع ما زلنا عم نحكي عن أزمة التعليم سببها الحرب، ولا السؤال هو الانتقال نفسه شلون وليش؟ قبل ما نجاوب على السؤال هذا خلينا نروح لعند الزميل ماهر ليساعدنا لنشوف الصورة أوضح شوي.
1: مرحبا بكم مشاهدينا. من يكتب مستقبل التعليم في سوريا؟ بعد أكثر من عام ونصف العام على سقوط النظام المخلوع، يقف التعليم السوري أمام واحدة من أعقد مراحل تاريخه. التحديات لا تقتصر على إعادة فتح المدارس، بل تمتد إلى الإدارة التعليمية والمناهج وحتى الهوية الوطنية، وسط تحديات سياسية وإنسانية متشابكة. لأكثر من عقد عاش ملايين الطلاب ضمن أنظمة تعليمية مختلفة، بمناهج وإدارات وشهادات متباينة. أما اليوم فتحاول الدولة السورية إعادة تنظيم القطاع ضمن منظومة واحدة، لكن التحديات الإدارية والسياسية حاضرة في أكثر من منطقة. لم تقتصر مراجعة المناهج على حذف مضامين مرتبطة بالنظام المخلوع، بل شملت إلغاء مادة التربية الوطنية ورفع وزن التربية الدينية في الشهادة الثانوية، وأثيرت تساؤلات حول رسم فلسفة التعليم في المرحلة الانتقالية. بعد الاتفاق السياسي بين دمشق وقسد بدأت عملية تدقيق ودمج لملفات المدارس والمعلمين، ومع اعتماد ترتيبات انتقالية لبعض الشهادات، لكن مستقبل المناهج المحلية والتعليم باللغات العربية وشكل إدارة القطاع ملفات ما زالت رهنا بالتفاهمات السياسية الأوسع. يبقى الاعتراف بالشهادات من أكثر الملفات حساسية، لأنه يمس مستقبل آلاف الطلاب الذين تعلموا خارج المنظومة المركزية. وحتى الآن تعتمد السلطات ترتيبات انتقالية، فيما لم يعلم بعد عن تصور نهائي لكيفية تسوية هذا الملف. في السويداء انعكست الأزمة السياسية والأمنية على عمل المؤسسات العامة ومنها قطاع التعليم، كما أثار نقل الامتحانات خارج المحافظة جدلا بين من اعتبره إجراء تنظيميا مؤقتا ومن رآه انعكاسا لاستمرار الاستعصاء في ملف المحافظة. لا يزال آلاف الأطفال داخل مخيمات النزوح في الشمال، ومع إغلاق مخيم الهول في الشرق برز تحدي جديد عنوانه إعادة إدماج

0: خلفت فجوات معرفية واسعة، بينما تواجه المدارس نقصا في الكوادر والموارد وتحديات متزايدة في استعادة جودة التعليم وإعادة دمج الأطفال الأكثر هشاشة. مستقبل التعليم السوري ليس مرهونا فقط بإعادة بناء المدارس، وإنما أيضا بالقدرة على بناء منظومة تعليمية تحظى بالقبول والثقة في مختلف المناطق، وتحقق توازنا بين توحيد المعايير الوطنية واحترام التنوع الاجتماعي والثقافي، بما يضمن حق جميع الأطفال بتعليم مستقر وعالي الجودة. فإعادة بناء المدرسة قد تكون واحدة من أصعب معارك إعادة بناء سوريا.
1: كلام بيخوف والله. والغريب، ويمكن أكون غلطان وإن شاء الله أكون غلطان، إنه ما بنشوف الحديث عن ملف التعليم يلي هو على ما يبدو أخطر ملف مفروض يكون. اليوم نحكى إنه بناء البشر قبل الحجر، غريب إنه ما بنشوفه كثير بالإعلام. خلينا نشوف إذا في حدا من حضور حاب يعلق على التقرير. تفضلي. إيه ست أسماء. يعطيك
2: العافية أستاذ حسن.
1: بس ما نطول.
2: شكرا لحضرتك على الشفافية بالأرقام، وهذا شيء بيسعدنا أكيد وبيسعد كل حدا مطلع على ملف التعليم. سؤالي لحضرتك، طبعاً التقرير حكى عن استبدال مادة التربية الوطنية، أنا بحسب معلوماتي أنه استبدالها بتربية القيم أو كتاب القيم، فهل يا ترى أخذنا مفهوم المواطنة ببعدها الكبير لحتى نرجع نبني مجتمع متماسك؟ هل يا ترى حطينا بطيات الكتاب، حطينا احترام الآخر واحترام الاختلاف؟ هل يا ترى عززنا مفهوم الهوية السورية تشميلية لكل السوريين، والهوية الفرعية لحتى يتم في احترام حقيقي بين أبناء المجتمع السوري؟ هي واحد. تاني شيء، هل يا ترى، أنا سؤالي لحضرتك حكيت عن المجتمعات الحضرية، هل يا ترى يعني أخذتوا بالحالة الإسعافية أو العلاجية السريعة، أخذتوا الكرفانات ولا عمرتوا؟
1: شكرا.
2: أخذتوا سؤال واحد بس
1: بسرعة. يعني
2: سؤال واحد، هو أنا عم أقدم أسئلة ما عم بقدم مداخلات.
1: أي فخليه جاوب على ظلم. طيب. لسه في عنا. تفضل الأستاذ حسن.
3: بكل تأكيد حكى الدكتور زيتون أنه ما عم بشوف كثير في الإعلام حكي عن التعليم، ولكن الاهتمام الحكومة بالتعليم هو اهتمام كبير جدا جدا من أعلى المستويات. ونحن كوزارة التربية يعني نحس أنفسنا الطفل المدلل في الحكومة كلها، كل الاهتمام منصب علينا. بالتأكيد اللي عم الشيء اللي عم بيكون لنا من الميزانيات هو حسب الإمكانيات وأكثر من الإمكانيات. وبكل تأكيد الحكومة ككل مؤمنة بأنه التعليم هو مفتاح السلم الأهلي، مفتاح لزرع القيم وتقبل الآخر، مفتاح للسلم الأهلي. كل ما ذكرته هو سيكون مضمون في المناهج القادمة. المناهج القادمة فعليا لم يبدأ العمل بها، ولكن المعايير الأساسية للمناهج القادمة وضعت.
1: وبالتالي نحن متى نتوقع المنهج الجديد؟
3: وكل ما تحدث عنه هو مضمون فيها.
1: يعني عم نحكي المواطنة، السلم الأهلي، التعايش، احترام
3: كل ذلك،
1: التنوع، كل ذلك موجود بكتاب القيم الذي سينتج
3: متى؟ ليس في كتاب القيم وحده، في كل المنهاج.
1: في كل المنهاج
3: لا يمكن أن تأتي بكل ذلك وتضعه في كتاب
1: لكن
3: واحد.
1: كتاب القيم سيشمل قيم المواطنة والتنوع.
3: الآن نحن أنهينا تأليف منهاج الدعم النفسي والاجتماعي الذي سيدرس. طبعا صدر قرار منذ بداية العام الدراسي أنه كل مكان أو كل مدرسة نستطيع أن نفتتح فيها صالة للأنشطة. هذه الصالة تختص بالقيم، بالثقافة القانونية، بالثقافة التنوع، بدعم الأطفال نفسيا واجتماعيا. هذا المنهاج الآن كامل انتهى تأليفه، وسيكون مع انطلاقة العام الدراسي هناك مختصون في كل المدارس يجري الآن تدريبهم لتقديم هذا المنهاج.
1: سؤال جاوبني عليه بعشر ثواني بس. متى سيظهر المنهاج الجديد؟
3: المنهاج الجديد ككل ربما لا يظهر في خلال عامين.
1: طيب خلينا.
3: لكن المنهاج
1: كثير عند الحضور. أنا
3: المنهاج الذي تحدثت عنه الأخت الآن هو جاهز، تم إنجازه في المركز الوطني للمناهج،
1: وبنعمل حلقة بعد ما يصدر المنهاج
3: ومعه أدلة كاملة للأنشطة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: إحلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
12: كاميرا الناس.
11: في كاميرا الناس

هذه نشرة أخبار من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. إصابة عنصر أمني برصاص شخص مطلوب في مدينة حما خلال ملاحقته، وقوى الأمن الداخلي تتمكن من القبض عليه. الأمين العام للأمم المتحدة يصل دمشق مساء غد الجمعة، ولقاء مرتقب له مع الرئيس الشرع والشيباني ومسؤولين آخرين. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن حزب الله يمثل تهديداً لسوريا ويحث دمشق على تأمين الحدود مع لبنان. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، وأمريكا تشن غارات جديدة ضد إيران. أهلا بكم مجددا. نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية في مدينة حما أسفرت عن القبض على شخص لم تذكر اسمه، وهو مطلوب بموجب إذاعة بحث، وذلك عقب توافر معلومات دقيقة عن مكان وجوده. وأطلق الشخص المطلوب النار باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، وعقب اشتباك مع المطلوب تمكنت الدورية من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم معه.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا ياسر الروح من حما. مرحبا بك ياسر. إذا ما التفاصيل التي لديك حول هذه العملية الأمنية؟
1: نعم هبة، يعني بحسب المعلومات الواردة من مصادر محلية ومصادر في أهل الموجودة من الأهالي ضمن الحي، فإن الحادثة بدأت بعد متابعة أمنية لشخص مدعى عليه بدعوى شخصية من أحد أقاربه، وكانت الجهات المختصة تلاحقه منذ عدة أيام على خلفية هذه الشكوى المقدمة بحقه.
0: نعم.
1: طبعا مساء أمس يعني وردت معلومات دقيقة عن مكان تواجده داخل أحد المحال التجارية في حي الجلاء بمدينة حماة. طبعا يعني عند محاولة دورية توقيفه شعر بأنه محاصر، فبادر بإشهار مسدسه وأطلاق النار تجاه عناصر الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهم. طبعا بعد ذلك حاول الهروب من هذا المحال او من الحي، من حي الجلاء، ثم صعد الى احد الابنيه واصبح الابنيه المجاوره في حي البياض واطلق النار مره اخرى واشتبك مع قوات الشرطه، الا ان نفذت قوات الشرطه يعني مداهمه محكمه بعد مؤازره لهم يعني، واسفرت عن القاء القبض عليه وبعد اصابته وضبط السلاح المستخدم في الاعتداء، فيما يعني جرى إسعاف عناصر الشرطة المصابين إلى المستشفى لمتابعة، وتم سوق المتهم إلى يعني المكان المختص
0: نعم.
1: لمتابعة الإجراءات القانونية وإحالته إلى القضاء المختص. طبعا هبة، أكدت وزارة الداخلية أن الاعتداء على رجال الأمن أثناء يعني تأديت واجبهم لن يثنيها عن تنفيذ مهامها، وأنها ستواصل ملاحقة المطلوبين وإنقاذ القانون بما يحفظ يعني أمن المواطنين وسلامتهم. طبعا رغم أن خطورة هذه الحادثة فإنها يعني تبقى حالة فردية ولا تعكس الواقع الأمني داخل مدينة حماة أو داخل المدينة، فالوضع الأمني يعني هنا في حماة مستقر، ويعني قوى الأمن الداخلي وقوى الشرطة تنتشر بشكل مستمر في الطرق العامة، وقوات الأمن الطرق تنتشر أيضا على أطراف المدينة ومداخلها، ويزداد
0: نعم
1: يعني الانتشار خصوصا في هذه الأوقات.

0: يعني في فصل الصيف هناك انتشار ملحوظ لقوى الأمن الداخلي وقوى الشرطة في المنتزهات بالتحديد، خوفا من حصول أي مشكلة أو لتدارك أي مشكلة، لأن المواطنين يعني
1: نعم يا سيد،
0: يتجمعون في المنتزهات لوقت متأخر من الليل، حيث يعني تعمل الشرطة على تواجد مستمر تحسبا لأي طارئ، بما يضمن سلامة الأهالي وحمايتهم في الحركة الليلية في تلك المواقع.
1: نعم ياسر، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من حما، شكرا جزيلا لك. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع عدد من المواطنين الإسرائيليين من الوصول إلى منطقة جبل الشيخ ومحاولة العبور باتجاه الأراضي السورية، ودان الجيش الإسرائيلي الحادثة واصفا إياها بأنها تشويش خطير على العمليات الجارية في المنطقة الحدودية. شاركت مجموعة من أهالي المختطفين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاركت في وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة، للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
2: ما هي راح يروحوا على مدارسهم، وحصر ان احنا بنقعد مع اولادنا بيناتنا، ما في معانا في كرسي فاضي بيناتنا.
3: سنة وشهرين صار لهم واخذوها من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 اولاد وامهاتهم 10 برقبتي ورقبه جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناه. انا بطالب رب العالمين، اول شيء بنطالب السيد الرئيس لان نحن بنحبه الشرع، بنطالب السيد ترامب والسيد اردوغان وكل المنظمات، ما رحنا على منظمه واعطتنا نبه، ما خلينا منظمه الا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح الا ما رحنا عليها.
4: زوجي من سنه كامله طلع من البيت مشان يروح يجيب خضره، طلع واخذته دوريه اسرائيليه من على الشارع وما رجع. عندي كان 3 اولاد وكنت حامل، ولدت البنت الرابعه بغيابه. هو طبعا ما بعرف اني انا جبت بنت، جبت صبي، لهلا ما بعرف. اولادي بضلهم بيسالوا بدنا بابا، امتى بده يجي بابا؟ احنا عم نطالب امتى بدهم يفكوا 47 معتقل، 47 عيله متشرده، امتى رح يطلعوهن؟ امتى رح يفرجوا عنن؟
2: بده ياخذونا اولادنا يطلعوا الاحتلال.
1: أطلقت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة مخيماً طبياً متنقلاً لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي من خلال أطباء تابعين للأندوف، إضافة إلى صرف الأدوية عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.
5: اليوم في بلدية باطنة مخيم طبي أو يوم طبي، لكن اصطلحوا وسموه مخيم طبي. بدأوا بالمنطقة الشمالية بفترة ماضية، واليوم في المنطقة الوسطى، راح ينتقلوا للمنطقة الجنوبية وأيضا ينتقلوا إلى حوض اليرموك. حسب ما يعني ذكروا أنه سيغطوا كافة قرى المحافظة. طبعا هذا المخيم الطبي أو اليوم الطبي بالتعاون بين الأندوف والهلال الأحمر السوري فرع القنيطرة، أطباء من الأندوف يشخصوا المرض وتتم صرف الراشيتة أو الوصفة عن طريق الهلال الأحمر بقدمهما الأدوية، طبعا تعاون بين المحافظة والأندوف والهلال الأحمر.
1: قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا، قال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى العاصمة دمشق مساء غد الجمعة في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن أن الأمين العام سيلتقي خلال زيارته الرئيس الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوجاريك أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف العاملة في الجولان السوري المحتل.

0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات، مضيفا أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، لافتا إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله. وكان ترامب قال خلال لقائه نظيره اللبناني بالبيت الأبيض إن الرئيس أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرا أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
1: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
1: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله، ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكداً أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذراً أيضاً من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية وعدو يسعى لتقويضها.
3: ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت.
1: في حين اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، اعتبرت دمشق شريكا إقليميا في مواجهة تنظيم داعش وحزب الله معا.
4: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
1: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح مع استكمال المباحثات.
0: وللحديث أكثر ينضم إلي شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك بداية شعبان، كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي حول سوريا ولبنان؟
5: نعم هبة، هذه التصريحات بغاية الأهمية في الحقيقة، خاصة وأنها تأتي في أعقاب تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمالية تدخل سوريا أو دخول قوات سورية إلى لبنان لمواجهة حزب الله أو للدخول.

0: يقول في معارك مع حزب الله.
1: نعم
0: تصريحات روبيو في غاية الوضوح، قال بشكل واضح أن واشنطن تشجع دمشق على مواجهة تحدياتها الداخلية، الأولوية هي أن تواجه دمشق وتتعامل مع تحديات الملفات الداخلية. وبنفس الوقت قال أن أفضل شيء يمكن أن تقوم به دمشق هو أن تمنع تهريب الأسلحة ودخول السلاح إلى لبنان، أو وصول الأسلحة إلى حزب الله. إذن هذا الكلام يعني يختلف تماما يعني عن ما كان يذهب إليه الرئيس دونالد ترامب. كلام وزير الخارجية الأمريكي يقول ليس مطلوبا يعني من سوريا، بما معناه ليس مطلوب من سوريا التدخل عسكريا أو الدخول إلى لبنان لمواجهة هذه المشكلة، وأن هناك أولويات أخرى لدى الحكومة السورية. طبعا يعني ربما يتساءل البعض لماذا الرئيس دونالد ترامب كرر هذا
1: نعم
0: الحديث عن احتمالية تدخل قوات سورية لمواجهة حزب الله. يعني خبراء كثر حللوا هذه المسألة، قالوا أن ربما الرئيس دونالد ترامب أراد أن يوجه رسائل من خلال هذه التصريحات. الرسالة الأولى للجانب الإسرائيلي، وهو أن واشنطن غير راضية عن طريقة تعاطي أو تعامل إسرائيل مع الملف اللبناني، وخاصة لناحية القصف والغارات التي غالبا ما تسبب بهدم البيوت والمنازل. هناك عدم رضا أمريكي وعدم رضا عبر عنه الرئيس دونالد ترامب. هذه احد الرسائل للجانب الاسرائيلي، بمعنى انه لدينا بديل اخر غير اسرائيل للتعامل مع قضيه امنيه في الشرق الاوسط اذا استمريتم في التعاطي بهذه الطريقه. الرساله الاخرى هبه هي يعني لجميع الشركاء الاقليميين ان لدينا بات لدى واشنطن شريكا امنيا هو سوريا، يمكن التعويل عليه، يمكن الرهان عليه في التعامل مع الكثير من القضايا الأمنية التي تهدد الاستقرار في
1: نعم
0: الشرق
1: شعبان،
0: الأوسط.
1: ولكن
0: إذن
1: لماذا هذا الغموض الأمريكي حول هذا الدور الذي ممكن أن يقوم به الرئيس الشارع في لبنان؟
0: كلام وزير الخارجية اليوم ماركو روبيو كان واضحا، سئل بشكل مباشر وواضح عن هذه المسألة. قال أن واشنطن تشجع دمشق على مواجهة تحدياتها الداخلية، الأولوية هي للملفات الداخلية، وأفضل شيء يمكن أن تقوم
1: هو
0: به
1: تأمين
0: دمشق هو
1: الحدود.
0: تأمين الحدود. إذن هذا الكلام واضح وحاسم بنفس الوقت، يعني بمعنى لا يوجد هناك خطة أو نقاشات سورية أمريكية لها علاقة بالتدخل. وبالمناسبة هبة، يعني حتى التصريح اليوم أو عفوا يوم أمس الذي أطلقه الرئيس ترامب في البيت الأبيض خلال استقباله للرئيس جوزيف عون خلال المؤتمر الصحفي، قال إنها مجرد فكرة، قال إنها فكرة، لم يقل أنها يعني خطة وأن هناك نقاش أو شيء يتم الإعداد له، قال إنها مجرد فكرة. إذن يعني الرئيس ترامب حسم هذه المشكلة بتوصيف يعني هذا الرأي بأنه مجرد فكرة معروضة أو إلى
1: نعم
0: ما هنالك.
1: نعم
0: لكن
1: شعبان،
0: كلام وزير الخارجية هيبا روبيو كان اليوم واضحا، ومن المفترض أن يحسم الجدل حول هذه القضية. إليك هيبا.
1: شكرا جزيلا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا لك، كنت معي من واشنطن. أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفقا لما أعلنه الديوان الأميري في قطر. هذا وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها مزيدا من التوترات والدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، قال إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا، لكن الموعد لم يحدد بعد. هذا وكان الرئيس الشرع أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أواخر شهر نيسان الماضي، حيث أكد

0: الجانبان على أهمية العمل المشترك بين الجانبين وتعزيز مجالات التعاون. أثنى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي على اهتمام وإحاطة مجلس الأمن وانخراطه في ملف العدالة الانتقالية والتنسيق مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، كما أكد على دور سوريا الجديدة الساعية للعدالة، مطالبا بدعم سوريا بما ينسجم مع عمل اللجنة الوطنية والمؤسسة المستقلة باعتباره ملفا سياديا، وبأن ملف المفقودين ليس ملفا سياسيا بل واجب إنساني وأخلاقي وقانوني يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات السورية والشركاء الدوليين والمؤسسة المستقلة لبناء القدرات المحلية وتجهيز المخابر الوطنية ونقل كافة البيانات ذات الصلة إلى السلطات السورية بشكل آمن وموثوق وبما يتماشى مع الأعراف الدولية. احتج عدد من أهالي رأس العين رفضا لزيارة محافظ الحسكة إلى المدينة بعدما وصل في زيارة خصصت للإعلان عن افتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث طالب المحتجون بمغادرة المحافظ وعدم استكمال الزيارة. هذا والتقى قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، التقى مع المحتجين في رأس العين في محاولة لتهدئة الأوضاع. افتتح وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ الحسكة محطة علوك للمياه في منطقة رأس العين، وذلك إذانا بعودة ضخ مياه الشرب إلى المدينة وريفها بعد انقطاع دام 7 سنوات.
1: نحن هنا اليوم في محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وجزء كبير من ريف مدينة الحسكة بعدد مستفيدين يقارب أو يتجاوز 700,000 مستفيد. المحطة الحمد لله اليوم سيتم تشغيلها وإطلاق عملية التشغيل التجريبي بشكل رسمي. المحطة لم تعمل منذ سنة 2019 تقريبا لمدة 7 سنوات، وهي شريان المياه الوحيد لمدينة الحسكة، وإن شاء الله اليوم نعلن بشكل رسمي انتهاء معاناة أهلنا في الحسكة بشكل رسمي إن شاء الله.
2: أنا اليوم أعمال من فترة أعمال صيانة، واليوم نفتتح هذه المحطة. طبعا تم تجهيز 5 مضخات أفقية بالإضافة إلى تجهيز 19 بئر من أصل 34 كمرحلة أولى.
0: وجاءت إعادة تشغيل المحطة عقب استكمال أعمال التأهيل والصيانة التي طالت بنيتها التحتية وآبارها، ومن المتوقع أن تؤمن المحطة مياه الشرب لنحو 500,000 نسمة في الحسكة وريفها.
3: بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة العمل لإعادة محطة مياه علوك للخدمة لإنهاء معاناة أهلنا في مدينة الحسكة. بدأ العمل منذ عدة أشهر، بدأت الأعمال بتجهيز مجموعات الضخ الغاطسة للآبار ومجموعات الضخ الأفقية لضخ المياه.

0: المياه باتجاه خط الجر الرئيسي. طبعا عانينا خلال الأعمال من تحديات كبيرة بمساعدة الشركاء من المنظمات الدولية مثل الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي، واستطعنا إنجاز العمل والحمد لله على تأهيل المحطة بداية. لاحقا بدأنا بصيانة التعديات والتسربات والأعطال على خط الجر الرئيسي من محطة علوك إلى مدينة الحسكة.
1: طالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإنزال أقصى العقوبات بحقه، وهي عقوبة الإعدام وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذا وكانت قد اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وحددت المحكمة يوم 29 من الشهر الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

0: قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف، قال إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سانا أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، ولا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعاتها، بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري. عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا، حيث قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، قال إن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل للعدالة يستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، كما تعمل على إعداد مسودة لقانون العدالة الانتقالية.
1: يصل ملف العدالة الانتقالية إلى مجلس الأمن الدولي حاملا معه مسودة قانون ومصير آلاف المفقودين. فمنذ إصدار رئيس الشرع مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار من العام الماضي، بدأ مسار طويل من التوثيق والمساءلة رغم ملاحظات ما تزال تثار حول آليات تنفيذه.
2: وخلال قرابة العام على نشأة الهيئة عملت على مسارين.
1: خلال جلسة لمجلس الأمن، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على مسارين متوازيين: الاستفادة من التجارب الدولية وإعداد مسودة قانون شامل للعدالة الانتقالية، إلى جانب بناء سجل وطني للضحايا ومنظومة لحفظ الأرشيف.
3: وخلال فترة وجيزة انتقلت الهيئة إلى العمل الفعلي، فكشفت مصير عدد من المفقودين.
1: وفي السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي عن استجابة الهيئة لأكثر

من 170 بلاغاً عن مواقع يشتبه باحتوائها مقابر جماعية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أشار إلى استكمال بناء المؤسسات الانتقالية، من ذلك تشكيل المحكمة الدستورية العليا وعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته. ورحب مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك وفرنسا بالخطوات المتخذة، مشددين على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب. لكن هذا التقدم لا يخلو من رصد جهات حقوقية جملة من الملاحظات الهيكلية سببت بطئا في مسار العدالة الانتقالية، تتركز أبرزها في اعتماد المراسيم التنفيذية بدلا من مسار تشريعي تشاركي، وإشكالية فصل ملف المفقودين عن الإطار الشامل للعدالة، إضافة إلى ضعف البنية القانونية في تغطية الجرائم الدولية وحاجة القضاء والأجهزة الأمنية إلى إصلاحات عميقة تضمن استقلاليتها.

0: أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في 8 بعثات دبلوماسية وقنصلية سورية في الخارج. وأوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة محمد يعقوب العمر، أوضح أن الخدمة أصبحت متاحة في البعثات السورية في أثينا، برلين، بون، بروكسل، روما، وفيينا، وبراغ، وجنيف. وأضاف العمر أن تسجيل واقعات الولادة والوفاة سيتم مباشرة ضمن السجلات المدنية في سوريا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إنجاز المعاملة. قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب، وجه بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، أوضح أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل. كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد قد بلغت حاليا 1,800,000,000 متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1,900,000,000 متر مكعب. قالت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة، قالت إن الانخفاض الحاد في ساعات التغذية خلال الأيام الماضية الأخيرة جاء نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وأوضحت الشركة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد. من جانبه أشار مدير الشركة عبد المحسن الصالح لسانة أن ورشات الصيانة باشرت في تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حمص بشأن ظاهرة التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة، ومدى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات التي تحظر التدخين في هذه المرافق.
1: هلا أنا مدخن وبداوم بدوائر، فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة، أنه في ناس تتحساس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية، لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
2: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل

0: عامي، لاحظنا الالتزام الكبير ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم تدخين الأماكن المغلقة نظرا لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو أمراض صدرية أو قلبية، فالمرضى يعانون من هذا الموضوع. فلذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخين بالأماكن المغلقة والالتزام بالتدخين بالأماكن المفتوحة.
1: للأسف ما عم نلاقي عدم التزام بموضوع التقيد بأماكن مخصصة للتدخين، خاصة ضمن المؤسسات الحكومية وحتى ضمن الأماكن العامة وضمن السيارات. نحن كمديرية صحة في عنا برنامج التدخين، منتابع هذا الموضوع وطلع قرارات، للأسف هي كانت عبارة عن قرارات ورقية أنه نحن يكون في عنا مخالفات للأشخاص، وعم عملنا مخالفات لهدول الأشخاص، لكن أنا كانت المبالغ يمكن بسيطة لدفع لهدول المخالفين، فما كان في عنا التزام. إذا ممكن نحن نرفع قيمة هاي المخالفة أو يكون في أماكن مخصصة لإلهم بكل دائرة حكومية بكل مكان، بحيث نحن ما يكون في أذى للأشخاص ويصير عنا تدخين سلبي بهذا الموضوع.
2: والله لحد ما في التزام، تتبع الشغلة حسب المؤسسة، القائمين على المؤسسة صرامتهم بالموضوع وحسب الموظفين والتزامهم بالقوانين الموضوعة، يعني أحيانا هيك أحيانا هيك بصراحة. يعني تفوت على دائرة بتلاقي التزام كامل، تفوت على دائرة نص نص أو موظف غير متقيد بيسيء كمان شوي للآخرين، فبيكون الانطباع أنه هون لا الجو فيه تسيب بهيك مواضيع.
3: لا بالنسبة لوسائل النقل العامي في تقيد 100%، هذا اللي شايفه. أما بالنسبة للمؤسسات صار في تحسن بالتقيد، يعني خفت الظاهرة بشكل كتير كبير، بس بدها لسه متابعة. هو موضوع التوعية كتير مهم على مستوى المؤسسات العامة، ويعني للأسف بس لابد من تطبيق العقوبات حتى يعني نلزم بالتقيد.
4: أكيد أكيد في التزام بهذا الموضوع بشكل شبه تام تقريبا، سواء بالمؤسسات الحكومية، بالدوائر الحكومية، بالمكاتب، باصات النقل الداخلي، بالتكاسي. يعني نحن من فترة منيحة تقريبا هذا الموضوع ملامسين والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للأحسن بشكل دائم.
5: وفي درعا عبر عدد من المواطنين التقاهم تلفزيون سوريا عن استيائهم من ظاهرة التدخين في المؤسسات العامة والمرافق الصحية والأماكن المغلقة والمكتظة بالمدنيين.
6: بقية الدول في مساكن مدنية، عرفت علي، للناس مخصصة غرفة للتدخين بالدول المتقدمة طبعا. فلذلك احنا عندنا فائض بالغرف بأي دائرة من الدوائر الحكومية، أي دائرة من الدوائر الحكومية في فائض بالغرف، بإمكانهم الدولة تخصص غرفة للتدخين. ولكم جزيل الشكر.
7: التدخين غلط. بتفوت مثلا على مجالات الدوائر الحكومية، كنا زمان نشوف مثلا حاطين عدم التدخين في غرامات، هسه ما في منه الشغلة هاي، ما في شيء له، عرفت شلون؟ وإن شاء الله يهدي البال.
8: يعني هسه مثلا معي سيارة ممنوع التدخين، دائرة وخط ممنوع التدخين، بالدوائر الحكومية نفس العملية، مش أكذب واحد مدخن أقول له تعال بدي خالفك ممنوع التدخين، بدك تعمل إنه مثلا في غرفة خاصة للتدخين، الغرفة الخاصة يروح المدخن يدخن فيها، ومثلا استيكرات على هذا انه والله ممنوع التدخين في اماكن للمدخنين.
9: موضوع سيء جدا، يعني خاص نص بالمشفى يوم تفوت تلاقي ممرض او دكتور مولع السكاره وقاعد يعاين مريض او مثلا عنده جوا تدخين، تلاقي حتى اللي مراجعين بس يجوا على المشفى والمرضى تلاقي مولع سكاره وجوا بالمشفى عادي. باي دائره حكوميه منظر سيء، دوائر حكومية لازم تكون دائرة حكومية لازم تكون مثال يعني للمواطن، إنه هاي دائرة حكومية بتمثل الشعب كليات، ولازم تكون فيها يعني نظافة. التدخين بحال طبيعته يعني مضر.
10: بالنسبة للتدخين المرافق الحكومية غلط، لأنه بيجيك واحد معه مثلا ضيقة صدر، واحد مرضان، واحد معه ربو، الأمر هذا بالنسبة لي أنا برفضه، لأنه عدم مؤاخذة منك أنت بمكان فيه أزمة ناس، ما بتعلم انت ما بتعرف شو ظروف الناس، هذا مثلا ما بيدخن، هذا ضايق من الدخان، ضيقه نفس معه. الافضل انه الشخص ما يدخن بالمناطق الحكوميه اللي فيها ازمه.
11: يعني في موجود موظفين بيدخنوا، لا يوجد رادع ولا يوجد

0: يعني عاده سيئه، ما بصير انه الموظفين اي واحد. يعني انا شاب ماشي قاعد بمشي وراق لحياه ابويا، فتت على اكثر من دائره حكوميه تعتبر عاده سيئه من بالنسبه للمدخنين داخل الدوائر الحكوميه. يعني ونتمنى انه هالشيء يتعالج يعني باقرب وقت ممكن.
1: شلون بتعالج هذا الموضوع؟
0: بتعالج لانه ما فيش رادع يعتبر، يعني بدنا احنا رادع، يعني انه هالشيء هذا رادع من الحكومه السوريه انه تتعامل مع هالشيء هذا العاده السيئه.
2: هذا ورصد تلفزيون سوريا مطالب أهالا في مدينة طرطوس بتشديد تطبيق قوانين منع التدخين في المرافق العامة وتحديدا في المشافي والمراكز الصحية.
3: على موضوع التدخين هو ظاهرة سيئة جدا وهي مضرة للأشخاص المدخنين وللغير مدخنين، خاصة بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وخاصة بالدوائر الحكومية المجبرة الناس، معظم الناس تروح تراجع شؤونها، وبالتالي الشخص اللي عم يدخن عم يضر المجتمع بشكل كبير، ويفضل الحكومة تطلع قرارات ملزمة للناس.
4: المناطق المخصصة للتدخين دخل عنا، بس جوا مثلا بالمكاتب بالكذا هذا الشيء ما بيصير. يعني في عالم ما بتدخن تنزعج من ريحة الدخان، في عالم تدخن ما بتفرق مع العالم اللي ما بتدخن، فلا يعملوا مكانات مخصص للتدخين، وهذا الشيء بالنهاية حرية شخصية، بده يدخن بيطلع بيدخن برا على جنب، اللي ما بده يدخن خلص في له مكان له مخصص، وشيء برأيي أنا عادي حرية شخصية لأي مواطن.
5: موضوع إنه التدخين بالمشافي يعني شيء ما منيح أنا برأيي الشخصي، لأنه عم يضر على الصحة العامة، وفي عالم عن جد بيكون تعبان كثير. ويا رب هيك، انا بتمنى يتطبق القانون، وحتى واحد قال الناس انا ما عندي اشكاليه، بلكي هيك بيمشي الحال معي.
6: هذا لازم يمنع بالمؤسسات، يمنع بالمستشفيات، يمنع بالاماكن العامه. هذا ضرر فوق ضرر. يعني
7: هي ظاهره التدخين بالمشافي والاماكن الحكوميه ظاهره كثير غلط، مع اني انا شخص مدخن، بس التدخين باماكن عامه ظاهرة كتير غلط، وناطرين انه تكون قوانين صارمة لهذا الموضوع بالمؤسسات الحكومية، انه ما يكون الشخص مدخن بالمؤسسات الحكومية.
2: مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس، تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
8: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
9: عم دور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمق الشرقي وبالعريض تمام، وحتى عم بسأل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
10: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب 700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب 800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار للمليون ونص للمليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء. يعني بالنسبة لل أنا شغيل، يعني عامل على بسطة على درة وفول، يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
8: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئا إضافيا، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهواه أصحاب المنازل.
11: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعا عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار، طبعا كمان معذور صاحب البيت. يعني
8: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من

0: فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
1: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
2: يتكبد مزارعو الخضروات في محافظة درعا خسائر كبيرة بسبب تدني أسعارها نتيجة لزيادة الكميات المطروحة في السوق مع قلة الطلب، في حين يعزو مسؤولون في مديرية زراعة درعا ما حصل إلى عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات لتصريف الإنتاج كالمعامل أو التصدير للدول المجاورة.
3: لم تأتي رياح موسم الخضروات الصيفية بمثل ما اشتهت سفن نزار. في معادلة زراعة الخضروات تكون وفرة الإنتاج بالتوازي مع انخفاض الأسعار عبئاً على المزارع. غياب التخطيط الزراعي للموازنة بين حجم الإنتاج واحتياج السوق وضعف بنية التخزين والتصنيع حرم المزارعين من الاستفادة من فائض الإنتاج.
4: والله خيبة الأمل كبيرة والمخاسر كبيرة، يعني السنة تكلفة عالية والرزق انباع برخص، يعني كل خيار ب2000 وب3000 و5000 ما بيجي في الله، يعني أنا ضامن البير ب6000 دولار و500 والأرض ماخذ الدلم ب400، تكلفة بستاني هذيك مرة حسبته طلع ب150 مليون، أنا من 150 يجوز ضاب لي 90 مليون، خسارتي فوق 60 مليون، يعني خسارة فادحة، يعني ما احنا مع الزراعة شبه بسوريا قريب تفشل.
3: يتدفق ما يحصده المزارعون ليتراكم في أسواق الهال. محدودية الطلب مقابل كثرة العرض هوت بالأسعار بشكل ملحوظ، ووسعت الخيارات لدى المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء، مع انخفاض وصل إلى عشر السعر الذي كانت عليه المواد خلال فصل الشتاء.
5: تصريفنا طن خيار، المزارع عم يجيب لك 5 طن خيار، إجباري أسعاره راح تنزل، يعني هاي شيء مفروغ منه. نحن مزارعنا عندنا بحوران ما عنده خطة زراعية، مزارعنا عم يجيب بزرع بدال الدلم 20 دلم 30 دلم، إجباري بده يصير كساد بالأسواق. وهون إذا غلينا بضاعة، بالنسبة إحنا للتجار هون بسوق، إذا غلينا بضاعة هالمزارع المواطن بده يقلب علينا، وإذا وسطينا بالأسعار المزارع بده يقلب علينا بنفس الشيء.
6: بالموسم الشتوي موسم البضاعة الساحلية كنت أجي بتشينا مشان ألحق خضرتي، أجي على الساعة 6:30 ما ألحق خضرة، ما يعني بالموت تلاقي بضاعتنا البندورة الخيار كاملة الموسم الساحلي. اليوم البضاعة الحورانية عم باجي هاي الساعة 10:30، عم باجي حملت بندورتي وحملت خياري وحملت بضاعتي كاملة، والسوق ملان وبضاعة ملانة وكساد بالأسواق.
3: بأكثر من 300,000 طن يقدر إنتاج محافظة درعا من الطماطم، كما تنتج المحافظة أكثر من 100,000 طن من البطاطا، وهو ما يعتبر فائضا عن حاجة السوق المحلية.
7: بين عدم التزام جهة كانت أو عبر المعامل أو حتى غرف التبريد، تجاوزت كميات الخضروات المعروضة لحجم الطلب المحلي، فانهارت الأسعار وتكبد المزارعون خسارة فادحة. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
2: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين بدعوى مخالفتهما لقرار الحظر في البحر الأحمر، كما أكد المتحدث على إجبار نحو 10 سفن على التراجع والعودة في إطار الحصار المفروض في البحر الأحمر. من جانبها أبلغت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا من الشقيق في السعودية، ويأتي الحادث بعد إعلان الحوثيين منذ أيام عن فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية. رفضت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأمريكية. وقالت القيادة الوسطى إن إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تتحكم

على سفينة في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدراتهم، مشيرا إلى أن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب. وأكد ترامب أن لا أحد يريد إيران أن تحصل على سلاح نووي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن طائراتها شنت مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وأفادت القيادة الوسطى أنها ستواصل مهمة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية. هذا وأفاد إعلام إيراني أن صاروخا استهدف محطة كهرباء بجوار محطة بوشهر النووية. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم.

0: ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
1: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
0: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
1: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن و...
0: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
1: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
0: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
1: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
0: أعتقد الفكر البسط طلع صار عالمي.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.